ركبتها وعدي بها الدنيا. 107.8 موزيك اف ام معاك في اللوتوغوت. موزيك اف ام الاولى في تونس.

0: صباحكم فل، ان شاء الله نهاركم مبروك ونهاركم زين. الناس الكل مرحبا بكم في رونديفو جديد من اول ساعه. ان شاء الله يا ربي صبحيه جديده تبداوها معنا، صبحيه فيها كان الخير، صبحيه فيها برشا طاقه ايجابيه، صبحيه ان شاء الله تبداوها وانتم في فورما معنا، تبداوها وانتم في برشا نشاط وبرشا حيويه. وان شاء الله يا ربي لقيتكم مليح، وان شاء الله تقوموا تبداو نهاركم بصحه وبخير. شكرا لكم على الاستماع علينا. هذا موعدنا جديد من اول ساعه كالعاده من 5 حتى للستة، المواعيد اللي سنستو بيهم، لي روبريك اللي تعودتوا عليهم. بعد شويه الموعد يكون مع فاطمه، نعملوا طلع على اهم التصريحات اللي تعدات وضيوف اللي كانوا حاضرين في مختلف برامج موزيك كفام، كل ما عنده علاقه بالاخبار باش تبداو الصباح عندكم معلومه وعندكم على فكره على اهم الاحداث والتطورات. شويه خزيد عنا موعد مع الاكتواليتي، خلينا ناخذ فكره على اهم الاخبار، وعنا موعد مع الميتيو ناخذ فكره على توقعات الجويه. هذا الكل مع برشا موزيكا نقترح عليكم. صباح برشا على فاطمه اللي نلقاها شويه خير في زابينج، صباح على سليم اللي رافقني في الاخراج ليله الاسبوع هذايا. خلينا نبداو بصوت نور عرجون، ديما ديما غبخيز الياسر جادي، نبداو بها صبحيتنا اليوم. مرحبا بالناس الكل.
1: اول ساعه

0: أليشا كيز Love When You Call My Name. نهاركم زين وإن شاء الله نهاركم مبروك الناس الكل. مرحبا بكم وشكرا لكم على استماعكم لنا. تحية لكم وين ما يصلكم صوت موزايكا فام. مرحبا بكم كنت تابعوا فينا على سيت www.mozaikafam.net. شكرا لكم على مساجاتكم اللي قاعدة توصلنا على واتساب موزايكا فام على 23 513 ألف. إن شاء الله نهاركم مبروك. التصريحات الكل كل ما فلتوا تلقاها مع فاطمة يومين في زابينج. لقيت هذا زابينج.
1: تم التواصل مع العائلة المعنية بحقيقة وخنقوله كونه كيف كتوانس الكل. وزارة الأسرة قاعدة تتبع في وضعية صحية للطفلة ببالغ الانشغال. هذا أقل حاجة نجم نقولها. لكن في وسط هذا كل خنقوله كونه في وضعية مماثلة التواصل مع العائلة يكون فيه أهداف وفيه معناها برامج تدخل معناها مرحلية.
2: مقترح هو احداث صندوق الحقيقه من الوقايه والعلاج من المخدرات. تعرف اليوم انه العديد من الشباب قاعدين يتوجهوا طوعيا يحبوا يعالجوا من هذه الافه اللي للاسف ما فماش معناها حاضنه تاخذهم. حاضنه نحكي تابع الدوله نتاخذهم ولا حتى مراكز العلاج الخاصه اللي مش موجوده بكثره. بالتالي اليوم ضروري جدا ان نحصوا صندوق معناها ونرصدوا له الموارد الماليه اللازمه من خلال بعض الادائيات على بعض المنتجات نتاع التبغ والوقيد ولا كيف من الليبات ولا من التبرعات ولا من غيره معناها باش يكون تحت صرف وزاره السحر من خلاله هي تنجم تحدث بعض المراكز نتاع الوقاية المخدرات والعلاج من المخدرات في الجهات.
1: وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن انطلقت في المبادرة الوطنية التشاركية للوقاية من مخاطر المخدرات، وحاليا احنا في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج وطني اتصالي للوقاية التشاركية. البرنامج هذا فيه عديد المحاور، ثم سلسلة من الومضات اللي تم الانطلاق في بثها منذ 10 سبتمبر، كذلك سلسلة من الملفات والبرامج الإعلامية في نفس التاريخ تم الانطلاق وهي مازالت متواصلة. أيضا عندنا سلسلة من الأنشطة والتظاهرات تواصل أكتوبر وأيضا خلال شهر نوفمبر إن شاء الله. حاليا وبالتالي تحديدا اليوم 29 سبتمبر 2026 تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالتعاون مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري قوافل صحية نفسية متنقلة. شعارها هو صحتك أولا. الهدف من القوافل هذه هو تعزيز وعي أطفالنا مراهقينا اليافعين الشباب بصفة عامة العائلة التونسية مخاطر آفة المخدرات، بمعنى أنه نوضح لهم المخاطر متاحة على الفرد على الجانب النفسي على الجانب الصحي الجسدي وكذلك على العائلة وعلى المجتمع عموما. بصفة عامة نقول الهدف من القوافل هذه دعم قدرات الأسرة في الوقاية من الآفة هذه والوقاية المبكرة، بمعنى أنه ما نستناوش حتى توصل معناها الحل بينا بقدر الله كارثة، بل نستبقوا الشيء هذايا ونحقوا الوقاية ونضمنوا كونه صغيراتنا يكونوا لباس.
3: تلقينا اعلام من طرف المستشفى المحلي بغار دماء ورود حالات تسمم غذائي من جراء تناول مرتبات سبت في الليل. نقلنا نهار الاحد الصباح للمستشفى الجهوي. في التقصي متاعنا ثبت ان المرضى الكل اللي يخص بهم التسمم الغذائي اشتروا مرتبات من محل بيع مرتبات وصنع مرتبات بورغش. بدات العوارض عند بعض المرضى بداتهم من نهار السبت وتواصلت حتى نهار الاحد. حالات تتعلق بعض أعراض في البطن سخانة حاولنا نحصل له ماكسيموم الحالات هذية ثبت اللي هي تتعلق بحكاية تناول مرتبات من طرف المحل هذية. حاولنا المحل هذاك لمحل ما لقيناش المرتبات اللي شروا منها ولينا وقائيا حجزنا كل المواد الأولية اللي يستعملوا فيها اللي هي غير معلبة خاصة واللي مخزنة بصفة غير صحية. استخرجنا قرار في غلق وقتي وقائي.
4: احنا في مذكراتنا وفي توزيع البيداغوجي نوصيو ديما تفادي الساعات الجوفاء ليزوركروز، ولكن ساعات فما ليزوركروز ثابته اللي هي قليله بالنسبه لحجم جداول الاوقات، مع ثم هناك ساعات جوفاء طارئه. شمال الطارئه يعني مدرس يتغيب ينجم التلميذ ولا يخرج قدام المؤسسه، وقدام المؤسسه تعرف انت الاستدراج وتعرف التربيج وتعرف المشاكل الموجوده كل. اذا وقع في اطار برنامج تنفيذي مشترك لمجابهه الظواهر المستجده والسلوكيات المحفوفه بالمخاطر في الوسط المدرسي، وهو في تشبيك صار بين هيكل الدوله مختلف الوزارات، وقع القرار بانه التلميذ يمنع عليه الخروج.
1: أكيد المرافقة النفسية والاجتماعية للعائلة ككل هذا أكيد زي ما نص منهم معناها هذيك حاجة أكيدة وتصير تباع، لأنه نعرف العائلة فما عديد الأطراف والخيان الشركاء المدخلين في الوضعية بتنسيق تام معاهم وتحت إشراف قضائي بطبيعة الحال يتم مرحليا مرافقة العائلة هذه في انتظار إن شاء الله
5: تأمين المتابعة النفسية لبنتنا، ربي يحفظها. لكن في الإطار هذا مهم جدا أنه باش نأكدوا على أهمية هالهبة المجتمعية، ورغم الواقع الأليمة لكن فما جانب مذيء جدا. الهبة المجتمعية هذه اللي فيها برشا لبث للعنف بكل أشكاله بكل أنواعه، وخاصة وقت يكون عنف مسلط على طفل من أطفالنا، اللي لاحظوا فيه في المدة هذه الكل كون فما مساج، فما رسالة بتاع تأكيد كبير على أهمية العائلة. وخلينا نقوله بالمناسبة دي أنه العائلة راي هي الأساس، وأحنا كلها ياكل الدولة نشدوا على أيديها ونعاونوها باش تقوم بدورها.
0: زابينغ مرسي بكو فاطمة، هذا كان زابينغنا بالنسبة لليوم. شكرا لك، الموعد إن شاء الله يجدد معكم غدوة مع تصريحات جديدة وأخبار جديدة. هذا عبد الرحمن محمد مغرم. أول ساعة

كوسان يوري بوينافنتورا 35 دقيقة. إن شاء الله نهاركم مبروك، نهاركم زين، وقاعد تاخذوا فكرة على التوقعات الجوية في بوان ميتيو. ميتيو اليوم الأربعاء، هكا سكرنا شهر سبتمبر، إن شاء الله يا رب نسكروا كين بالخير. اليوم توقعات الجوية تتميز بسحب عابرة بأغلب الجهات تتكثف تدريجيا. اليوم العشية هوني نحكيه على المناطق الغربية للوسط والجنوب مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية. بالنسبة للريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا قرب السواحل، ضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب بالشمال وقليل الاضطراب فمتموج ببقية السواحل، ودرجة الحرارة في استقرار تقريبا كما تقص البارح، تتراوح عامة بين 29 و33 درجة وتكون في حدود 27 درجة بالمرتفعات الغربية. بالنسبة لغدوة الخميس غرة أكتوبر، الوضع الجوي يتواصل ملائم لظهور خلايا رعدية محلية خاصة على مستوى المرتفعات الغربية للوسط والجنوب، تكون مصحوبة بأمطار. وبالنسبة لبقية الجهات فإنه باش تتميز بسحب عابرة، الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا قرب السواحل، ضعيفة فمعتدلة داخل البلاد. البحر مازال مضطرب إلى شديد الاضطراب بالشمال ومتموج ببقية السواحل، وأبغتغ من غدوة درجة الحرارة تبدأ في انخفاض طفيف وتدريجي. ميتيو بعد شوية الموعد يكون مع الأخبار في ليزيفينمون دو جور، ما تبدلوش الفريكونس نتاع موزايك اف ام. تحية ليكم كي تتابعوا فينا على سيت www.mosaikefm.net. مرحبا زيدا بمساجاتكم على واتساب موزايك اف ام 29 5 و13 ألف. حنين كان أجمل يوم. أول ساعة

لكم زين، نهاركم مبروك الناس الكل. نحكيوا على أهم الأخبار بالنسبة للفترة هذه، ونحكيوا زيدا خاصة بالنسبة لـ 24 ساعة اللي تعدت. نقابة تونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة أكدت في بيان أصدرته عقب الجلسة العامة العادية اللي كانت انعقدت نهار السبت، أكد التواصل الاضطراب اليوم اللي مازال موجود في توفر الأدوية. فما برشا زيدا مواطنين اللي عبروا على أنهم همش قاعدين يلقاو في الأدوية اللي مستنسين ياخذوهم، وخاصة قاعدين يلقاو في صعوبة التزود من الصيدلية المركزية، إذا فيما يخص الصيدلية الخاصة. وشدت على أنه ضمان توفر الدواء واستمرارية وصوله إلى المواطن راهو يجب يقعد أولوية. النقابة التونسية لأصحاب الصيدلية الخاصة زيدا كانت تدعات إلى استئناف مسار الرقمنة بين الصيدلية المركزية والصيدلية الخاصة، لأنها الطريقة هذه هي الطريقة الوحيدة لتوفر اليوم شفافية وسرعة ونجاعة، وهي زيدا اليوم تخلي الدعوة إلى تطبيق القانون وإحكام الرقابة على جميع مسالك توزيع الأدوات الحيوية والمواد الصحية والتصدي لكل أشكال الترويج اللي يكون خارج الأطر القانونية. رئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدلية الخاصة زبير جيجا كان صرح لي وكالة تونس أفريقيا للأنباء أنه اليوم من المهم أن نعتمد آلية جديدة شفافة لاطلاع أصحاب الصيدليات الخاصة على كافة المستجدات والتحولات خاصة اللي قاعدة تعيش فيها منظومة الدواء في تونس، خاصة في ظل تواصل الأزمة متاع التزود بالأدوية. يقول أنه اليوم التزود بالأدوية المحلية الصنع أو المستوردة، حتى معناها بالنسبة المحلية الصنع أو المستوردة، قاعد يشهد في اضطراب في الفترة الحالية بسبب عوامل برشا. يعتبر أنه استمرار الوضعية هذه باش يكون عنده وقع ملموس على المواطن التونسي اللي يلقى روحه ماهوش قادر أنه يتحصل على لا جينيريك ولا حتى الأدوية المستوردة الزوز، ما فماش إمكانية أنه يتحصل عليهم. يقول أنه اليوم زاد عدم قدرة الفارماسي سنترال أنها تلبي حاجيات الصيدلية الخاصة المرتبطة بعديد الأدوية المستوردة واللي عادة متهم الأمراض المزمنة، وهذا بسبب صعوبة التزود بالنظر زاد المشكل السيولة وتراكم الديون. ذلك علاش زاد يرجح أنه تسجيل اضطراب في التزود بالأدوية محلية الصنع عند تقريبا زوز أسابيع يرجحها إلى إشكالية تتعلق بالصناعة الدوائية المحلية. كنت ذكروا زاد الموضوع متاع اندلاع الحريق منذ أشهر بواحد من مكونات مخبر لتصنيع الأدوية في تونس، كيف زاد صعوبة التزود بالمواد الأولية وهذا السبب متاعه الأوضاع الجيوسياسية في العالم. وحتى زاد بعض الدول اللي اختارت اللي هي تزود ديما في تونس اختارت أنها توجه الإمدادات متاعها نحو أسواق متاع دول أخرى اللي هي بطبيعتها تعتمد نظام الأسعار المحررة، إلى جانب مشاكل أخرى زاد تهم المنح متاع الرخص. وحتى زاد ملائمة الإنتاج المحلي من الأدوية للمواصفات وتقرير الرقابة، هذه زاد اليوم الموضوع اللي تقريبا خلى عدد من المواطنين قاعدين يتابعوا زاد حتى في كيفاش يلقاو في صعوبات كبيرة على مستوى التزود بالأدوية متاعهم، خاصة زاد المشكل في الأدوية اللي تهم الأمر كل ما هو أمراض مزمنة ولا حتى زاد الأمراض النفسية اللي اليوم برشا قاعدين يعانيوا من النقص. هذا خبر آخر زاد باش نحكيو على رئاسة الحكومة ووحدة الإدارة الإلكترونية برئاسة الحكومة اللي تحدثت عن الإلغاء التدريجي للتعامل عبر الفاكس. دونك توضح تقول أنه يرتبط باستكمال الجاهزية التقنية والتنظيمية للمؤسسات العمومية وتوفير البنية التحتية وتعميم زادة البريد الإلكتروني المهني، لكن يجب يكون مؤمن. دونك هذا اللي خلى زادة حتى البارح برشا تعليقات نتاع توينسا نتاع نزلنا لليوم نحكيه على الفاكس، لكن اليوم يقعد المشكل نتاع الانفراستركتور في علاقة بالإيميل اللي لازمهم يكونوا سيكوريزي. مازلنا نحكيه في الموضوع هذا. دونك كان هذا في إجابة على سؤال الكتاب اللي تقدم به النائب بمجلس نواب الشعب فاصل صغير بخصوص استمرار التعامل بالفاكس، عدم تعميم البريد الإلكتروني في المراسلات والمعاملات الإدارية، وين زاد كان الحديث على أنه التحول نحو إدارة رقمية متكاملة يتطلب تبني منهجية تدريجية تراعي الاختلاف وتباين متاع مستويات الجاهزية بين الهيكل المركزية الجهوية والمحلية. وهذا اليوم ينجم يكفل أنه التحول الرقمي يشمل مختلف المجالات وتكون فما الاستدامة متاعه، وخاصة نحكيه على الارتقاء بنجاعة العمل الإداري. أول ساعة

0: 5:48 دقيقة. مرحبا بكم الناس الكل، إن شاء الله نهاركم مبروك وإن شاء الله نهاركم زين. كنت وزيدة التحقتوا بينا، مرحبا بكم. احنا كالعادة أول ساعة تبدأ من 5 تواصل حتى لستة متاع الصباح، جست 6 يجي فريق أحلى صباح الكل يكون موجود معاكم. 3 سوية عمل الأخبار، 3 سوية عمل ربح، 3 سوية تلقى فيهم المعلومة والتحاليل الكل اللي تكون موجودة على ذمتكم. مرحبا بكم، مرحبا بتشاركتكم، مرحبا بتفاعلكم، مرحبا بمشاركتكم زيدة معنا في مختلف الفقرات اللي تنجموا تكونوا حاضرين فيهم معنا، تعطيوا رايكم، تنجموا زيدة تشاركوا وترفحوا معنا. خليني ذكركم بالفقرات متاع الساعة الأولى، عندكم موعد مع فاطمة في دقيقة حاضر، عندكم زيدة موعد مع خربش تربح يوميا، عندكم الفرصة باش تربحوا دي كارت دو شارج من اهداء موزايك فام. 17 دقائق في على الخوي، كل يوم يكون حاضر معنا ضيف على الخوي. اليوم باش نحكيوا على قانون المخدرات في تونس، ونحكيوا على التوجه نحو تجديد العقوبة على المروجين، إذا باش نحكي فيه بأكثر تفاصيل مع مقرر لجنة التشريع العام ياسر القراري. باش نحكيه على اليوم تجديد العقوبات على مروجي المخدرات، باش نحكيه على استبدال زيادة جزء من العقوبات الجزائية اللي عندها علاقة بالاستهلاك زيادة وبالخطايا المالية، هذا الكل باش نحكيه فيه بأكثر تفاصيل. مرحبا زيادة بأسئلتكم على مختلف البلاتفورم تاع موزايك اف ام. زيادة عندكم موعد مع اسكندر ابراهيم دي مينوت كرونو، موعد رياضة اللي يوميا يكون موجود معاكم. عندكم زيادة فدوس فرص للربح، تنجموا تكلمونا على 71113000 في صباح تربح، تكلمونا تشاركوا تربحوا معنا. وعندكم زيادة الفرصة بتلعبوا مع أيمن في ألو كوندكتور 200 دينار من إهداء توتال إنرجي. كل صباح تنجم تشارك وتربح معنا، إن شاء الله مربوحة للناس الكل. ندخلوا في ساعتنا الثالثة، إياد الدهمني في مع إياد، ونختموا كالعادة بانتباه أشقال. اليوم باش نرجعوا على تصريحات باغديلا اللي أثارت جدل كبير، شنو الحكاية؟ نرجعوا عليها بأكثر تفاصيل في آخر ساعتنا الثالثة. شكرا لكم الناس الكل على سماعكم لينا، ميرسي بوكو سليم اللي رافقنا في الإخراج. نعطيكم موعد بعد لحظات مع إكيب أحلى صباح الكل، وغدوة تلقاونا في رونديفو جديد إن شاء الله بنفس إنرجي بنفس زادة النشاط الكل. تلقاونا في موعد آخر من أول ساعة من 5 حتى 6، إن شاء الله نهاركم مبروك الناس الكل.
1: أول ساعة كل يوم الاثنين الجمعة من 5 ل 6 الصباح مع نادية الفوتي.

وكف أيدي الناس عنكم.

لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن

هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره

صباح الفل، صباح العنبر والياسمين، ان شاء الله نهار مبروك سعيد، ان شاء الله ربي يعطيكم ما تمنوا، ان شاء الله باذن الله. طريق السلامه اللي خرج بكري يسمع فينا اليوم الصباح، صبحيه 34 سبتمبر 2026، يوم اخر نهار في شهر سبتمبر، ان شاء الله باذن الله موافقين، وان شاء الله باذن الله بدايه الجمعتين الاولانيين تاع القرايه كانت موافقه للصغيرات نتاعنا، ورسميا هو نقول انك الجمعتين الاولانيين تاع الترويج، ومن بعد في غره اكتوبر تبدا القرايه بالرسمي ان شاء الله. دونك ربي يوفق صغيراتنا الكل اللي يقراوا زيدا كيف كيف الجامعة، نخمم فيهم ونقول لهم إن شاء الله ربي يعينكم، وإن شاء الله ربي بنجاح، وإن شاء الله بإذن الله ربي يفتحها في وجوهكم. يا سيدي اليوم كالعادة الجوائز والكادوات موجودين، كان باش تحكيوا على تخربيشة وشوية آخر خربيش تربح كاردو ريشارج بقيمة 10 دنانير، كان باش نحكيوا إن شاء الله على أن لودو برودوي جديدة بقيمة 100 دينار من أهداء جديدة، أو موجود في صباح تربح، كان باش نحكيوا على ألو كوندكتور باي توتال إنرجي 200 دينار، شكون زاد موجودين زاد الربح مع صديقنا أيمن المصري مع 8 غير درجين، هكا بالرسمي نجموا تعديوا معنا. أحلى صباح، شوية آخر دقيقة حظ مع أختنا فاطمة نادية في الميتيو تاخذكم شوية آخر، هكا نبدأ أخبارنا بالأخبار الطيبة إن شاء الله بإذن الله. الصباح نتمنى لكم كل التوفيق وإن شاء الله أحلى صباح.

26 دقيقة. إن شاء الله نهاركم زين. التوقعات الجوية لليوم الأربعاء 30 سبتمبر: سحب عابرة بأغلب الجهات تتكثف تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط الجنوب، مع أمطار باش تكون متفرقة مؤقتا رعدية. الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا قرب السواحل والضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، حتى البحر باش يكون هيش فشديد الاضطراب، الشمال قليل الاضطراب فمتموج ببقية السواحل، والحرارة في استقرار نحكيه على 29-23 درجة. حتى غدوة الخميس 1 أكتوبر الحرارة راهي باش تكون في انخفاض طفيف وتدريجي، والوضع الجوي ملائم لظهور خلايا رعدية محلية بالمرتفعات الغربية للوسط الجنوب مصحوبة بأمطار سحب عابرة ببقية الجهات. وأكثر تفاصيل بعد شوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: صباحكم فل، صباحكم سعادة مع آخر يوم من الشهر سبتمبر. خلي آخر نهار يمشي بالخير، وخلي معاه زيدا كل تعب كل قلق وكل حاجة ما عادش تلزمك. أول أخبارنا للحمل، آخر نهار في سبتمبر جايب دفعة جديدة، خاصة هوني نحكيه في الخدمة والفلوس. الثور نهار راهي باش يكون هادي ومريح، تنجم تسكر ملف قديم وتدخل الأكتوبر بقلب مرتاح. وانت يا جوزي اليوم عندك فرصة باش تراجع حساباتك وزيدا تكتشف شوف قديش اتقدمت. السرطان اخر سبتمبر باش يعطيك فرحة عائلية، حاجة كنت مقلقتك الحمد لله يا ربي راهي باش تبدأ تهدى وتدخل الاكتوبر بقلب اخف. الاسد نهارك في حركة طاقة قوية، فرصة جديدة تنجم تتحل قدامك، خاصة هوني نحكيه في الخدمة وإلا مشروع تحب عليه. العذراء تسكر زيدا سبتمبر على ترتيب وانطلاقة جديدة، تعب الفترة اللي فاتت راهو ماهوش باش يمشي هكاكا. الميزان هذا نهارك موسم عيد ميلادكم، مازال يعطيكم إشراقة خاصة، باب للفرحة للحب زيدة للتوازن. أكتوبر داخل عليكم طاقة اجتماعية مزينة برشا. إلى عقرب اليوم تحس روحك أقوى وأوضح في قراراتك، حاجة كانت غامضة راهي باش تبدأ تكشف، ومعها زيدة ترتاح نفسانيا وتعرف وين تحب تمشي. القوس فما فرصة مرتبطة بالسفر وإلا زيدة بتنقل خدمة وإلا تعرف جديد ينجم يفرحك. إلي جدير هو اليوم نهار مناسب باش تسكر شهر كامل من المجهود وتبدأ زيدة تشوف نتيجة خطوتك مادية. نحب نقول لك إنه التنظيم هو مفتاح الانفراج، والدلو نهار فيه أفكار جديدة، ناس جديدة، فما طاقة مختلفة. ما تخليش حاجة قديمة تشدك التالي، على خاطر أكتوبر ينجم يكون صفحة جديدة في حياتك. ونكملوا نحن مع برج الحوت، آخر نهار من الشهر الحالي باش يعطيك راحة داخلية، باش يعطيك زيدة إحساس إنه القادم خير. عاطفيا الحب حاضر، وخبر زيدة الصغير نجم يجيب معاها فرحة كبيرة.
0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.

متاعكم إن شاء الله بإذن الله مع 37 دقيقة تكونوا موجودين معنا في صباح تربح وتربحوا عن لودو برودوي جديدة من أهداء جديدة بقيمة 100 دينار. رقم البطاقة هو التالي 03 85 13 72 14 36 21. ألف مبروك لسعيد الحظ الفائز ببطاقة شحن بقيمة 10 دينار.

0: الأخبار.
1: صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تشرع بالتعاون مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري في تنظيم قوافل صحية ونفسية متنقلة في إطار المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للوقاية التشاركية من مخاطر المخدرات. وحسب مسؤولي الوزارة فإن هذه القوافل تهدف إلى تعزيز وعي الأطفال والمراهقين والشباب والعائلات بمخاطر المخدرات وانعكاساتها النفسية والصحية والاجتماعية، مع التركيز على الوقاية المبكرة والتدخل قبل تفاقم الوضعيات. البنك التونسي للتضامن يخصص اعتمادات بقيمة 30 مليون دينار لفائدة صغار الفلاحين في شكل قروض موسمية لتمويل موسم الزراعة الكبرى والحبوب. والبنك التونسي للتضامن يوضح في بلاغ أن القروض ستسند مباشرة عن طريق البنك أو عبر جمعيات القروض الصغيرة، مع اعتماد إجراءات جديدة تشمل التمويل والصرف الآلي للقروض لفائدة الفلاحين الذين سددوا قروضهم الموسمية السابقة في أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ إيداع المطالب. وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد يعلن انطلاق سلسلة من اللقاءات الجهوية للتعريف ببرنامج إيزي إكسبورت، الهادف إلى تسهيل تصدير منتجات الحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة عبر الشبكة البريدية. وتشمل اللقاءات تونس العاصمة وسوسة وصفاقس وجابس والكاف للتعريف بإجراءات البرنامج وآليات الانتفاع به، إلى جانب الاستماع إلى مشاغل المؤسسات والحرفيين والصعوبات التي تعترضهم في مسار التصدير. وأشار وزير التجارة إلى أهمية آليات الدعم المتاحة عبر صندوق النهوض بالصادرات، خاصة الإسهام في تغطية جزء من كلفة نقل الطرود الموجهة للتصدير. عالميا، ارتفاع أسعار النفط اليوم الأربعاء بعدما نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استعداده لتخفيض أو تخفيف العقوبات المفروضة على إيران، في وقت عززت فيه جهود الوسطاء لدفع طهران وواشنطن نحو محادثات السلام. وصعد خام برنت إلى 103.30 دولار للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط إلى 89.81 دولار. ويتجه برنت لتحقيق مكاسب شهرية تقارب 14% في أكبر ارتفاع له منذ جويلية، بينما يتجه الخام الأمريكي لتحقيق زيادة بنحو 4% بعدما تجاوز مستوى 106 دولارات للمرة الأولى منذ ماي. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدون على موقع موزايك، والموعد يتواصل مع أمين وكامل فريق. أحلى صباح، إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
0: الأولى في تونس.

0: سبعة وعشرة دقائق على موزايكا فيه. إن شاء الله صباحكم مبروك سعيد. محلاها أشميسة اللي طالت علينا بخونا إياد اليوم, جابلنا الشمس معاه الحمد لله في صحة جيدة وفي نشاط وحيوية. صباح النور خويا.
1: صباح النور أمين, تحية المستمعين الكل وإن شاء الله موفقين يا رب.
0: أمين. محلك في فورمة إياد اليوم؟
1: عايش
0: ندو بونجور,
2: نهارك مبروك.
0: احنا المريول اللي لابسه
2: عايشك تونيبي. عايشك شان نهارك زين, وان شاء الله الناس اللي يسمعوا فينا الكل نهارهم مبروك وطريق سليمه ان شاء الله.
1: مش عليش ما حدش تخف عند الديتايل,
0: ما فهمتش بورتو معناتها جميل جدا ومعبر.
2: بارك الله فيك, قلتك عايشك معبر. عايشك قلت مرسين عايشك,
0: ما عندك صور متحركه
2: متحركة بي. هاي نحكي على ظاهرة استهلاك وترويج المخدرات اليوم الصباح. شكالكم هاي سيدي, باش نحكي اليوم زادة على موضوع يهم جوستومون التنامي متاع ظاهرة استهلاك وترويج المخدرات, وزادة حتى اليوم نحكي على أساليب الجريمة المنظمة اللي ولات متطورة برشا واللي ولات فيها برشا حاجات جديدة معناتها. واليوم الحديث على أنه فما نية باش تكون نحو إعادة النظر في القانون متعلق بالمخدرات. نحكي هوني بما فيهم القانون عدد 52 سنة 1992 والمتعلق بالمخدرات. اليوم الحديث زاد على تركيز مقاربة لتجمع بين تجديد معناها القبضة الأمنية خلينا نقول, وزاد توفير الرعاية للمستهلكين. هذاك علاش اليوم زاد فما اتجاه نحو أنه نراجعوا معناتها تجديد العقوبات على المروجين, أن نستبدلوا زاد جزء من العقوبات السجنية ضد المستهلكين, تولي خطايا مالية وخطايا مالية لازمها تكون كبيرة برشا. والمقاربة زاد اليوم الجزائية اللي برشا يعتبروا أنه المقاربة الجزائية وحدها ماهيش كيفية, لأنه اليوم نحكيه على حماية مجتمع, نحكيه على حماية خاصة الأطفال, وهذية اللي يلزم يخلي أن نعتمد رؤية تكون تربوية ووقائية وأمنية طبعا وخاصة علاجية. ذي موضوع زادة كبيرية ما شكونه وقتك ضيفنا حاضر معنا مقرر لجنة أتشيع العام بمجلس نواب الشعب سياسة القرالي. صباح الخير, أهلا وسهلا, مرحبا.
3: صباح الخير, مرحبا نادية, ومرحبا بكل مرافقيك وبكل متابعي موزايكا فام, وشكرا على الاستضافة.
2: يعيشك, شكرا لك انت زادة على قبول تدخل معنا اليوم صباح. خلي نحكي جوستومون سي ياسر اليوم على حتى بعض الأساتذة متاع القانون اللي يعتبروا بالنسبة للقانون الحالي يظل ما عادش متلائم مع الأساليب متاع الجريمة المنظمة. وقت اللي نحكيه زادة على المخدرات ونحكيه على حتى الطرق اليوم اللي ولينا نشوفوا بيهم كيفاش يتم الترويج متاع المخدرات.
3: طبعا أكيد احنا معناها القانون 52 سنة 1992 توا يعني أكثر من
2: 1992
3: نعم أكثر من ثلاثة عقود يعني. ولما نقيم المحصلة إذا نلاحظ أنه الجريمة تنامت بشكل كبير, وأنه القانون الحالي لم يعد يعني يستجيب لمتطلبات يعني سواء الجزائية أو بقية الجوانب الأخرى للردع والتصدي لهذه الجريمة في ظل تنامي شبكات يعني ترويج المخدرات, في ظل تنامي هذه الظاهرة وتعدد أبعادها من المحلي إلى العالمي. إذن وفي ظل تنامي ظاهرة استهداف القصر والأطفال ومؤسساتنا التربوية, لذلك إذن كان لابد إذن من تدخل إذن متعدد الأبعاد. نحن لا نعتقد أنه التدخل التشريعي وحده هو إذن كيف في هذا الاتجاه, إنما نرى أنه لابد أن تكون هناك مقاربة شاملة. وهذاك علاش نشوف يعني الضربات الأمنية الأخيرة, والواضح أنه فيها رؤية معناها وتوجه معناها من الجهات الأمنية ومن يعني الجهاز التنفيذي للدولة ككل في التصدي لهذه الجريمة. أيضا نرى يعني توجهات وزارة التربية الأخيرة رغم إذا ما يشوبها من نقائص, لأنه إذا نحن اعتبرنا أنه في أهمية الإجراء المتعلق بحفظ التلاميذ والإبقاء عليهم داخل المؤسسات التربوية, وأيضا فيه تدخل من المشرع عبر مقترح القانون الذي تقدم به مجموعة من النواب, وهو معروض تقريبا منذ شهر فبراير الفارط على طاولة لجنة التشريع العام, وعقدت فيه لجنة التشريع العام جملة من جلسات الاستماع. أكيد أجزم أنه تقريبا لجنة التشريع العام تقارب على استيفاء كل السماعات, حيث تم الاستماع إلى مختلف المختصين, إذا سواء الصيادلة سواء يعني جمعية طب الوقاية من الإدمان، سواء يعني أكاديميين من مختصين يعني اجتماعيين نفسيين ومختصين في القانون، إلى جانب طبعا وزارة الداخلية. إذن يعني تقريبا تقدم كبير في جلسات الاستماع لمختلف الأطراف.
1: سياسر صباح النور، الكلام اللي قلته مهم، أنا باش نقف على حاجة اللي قلتها، أنه المقاربة التشريعية وحدها ما تكفيش. هنا أنا متفق معك، لأنه في عدد كبير من الدول نشوفوا أنه معناتها وين تصير أحداث وإلا تصير قضايا اللي تشغل الرأي العام، تكون فما هكا رغبة لمجاراة الرأي العام، هيا نزيدوا شوية في العقوبات. ولكن الدراسات تقريبا كلها أثبتت أنه مجرد الترفيع في العقوبة رو وحده ما يعطي حتى نتيجة. نعرفوا دول اللي مثلا العقوبة متاع الترويج كانت 20 سنة، بعد ردوها مدى الحياة، وبعد مدى الحياة ردوها إعدام، ورغم ذلك ما زالت الظاهرة متوفرة. دونك اليوم هل انه الحل معناتها يكون اسونسيلمون في انه الجهات الأمنية نعطيوها اكثر امكانيات، امكانيات بشرية، امكانيات مادية، انه زاد موضوع التوعية اللي حكيت عليه في علاقة بالمؤسسات التربوية من الروضة وانت ماشي سيلوفو. دونك هذا يخرج على اطار القانون، مما هذا ما يتكتبش في قانون، ولكن عنده علاقة بسياسة الدولة. اليوم توما كبرلمان معناتها شنو التفاعل الموجود مع باقي مؤسسات الدولة في الاتجاه هذا؟
3: نعم، يعني يد متفق تماما انه المقاربة، واحنا اكدناه معناها حتى من خلال جلسات الاستماع وتوسيع جلسات الاستماع الى مختلف الاطراف، اننا اذا بعد 30 سنة من قانون 52 وقفنا على حقيقة، ومش كان احنا معنا عديد البلدان في العالم وقلقت على حقيقة ان المقاربة الجزائية وحدها اذا لا تمثل الحل، ولابد من مقاربات متعددة الابعاد. هناك علاش لابد اذا من تدخل مختلف هيك الدولة؟ اكيد لجنة التربية داخل مجلس نواب الشعب اذا لديها اشتغالها حول هذا الموضوع، اذا في علاقة ب يعني دور التوعوي، دور التربوي، لجنة الصحة داخل مجلس نواب الشعب أيضا. وإحنا الحقيقة باش نأكد كلامك إياد، مثلا جمعية طب الوقاية من الإدمان، فإنه معناها لما قدمت لنا معناها عرض علمي إذا بيّنت من خلاله أنه التعافي الكلي من استهلاك المخدرات يتطلب في حدود إذن السنة ونصف، إذن هذا معناه وفق دراسات علمية حديثة ومؤكدة. فبالتالي كيفاش احنا معناها نقارب العملية فقط إذن مقاربة جزائية ونهزوا المستهلك للحبس وهوك اعطيناها عام ولا 6 أشهر وبنروح اروح؟ لا، ما فضيناش المشكلة، لأنه دخل في حالة من الإدمان اللي ما نجمش يتعافى منها إلا بمقاربة علاجية. وذلك علاش في النص التشريعي إذن فيه إذن ما لا يمكن تضمينه في النص التشريعي، إذن يتطلب تفاعل مؤسسة الدولة، وفيه ما ضمنا في النص التشريعي، مثل إذن مسألة يعني تركيز إذن مراكز الوقاية وتعميمها في مختلف الولايات، وهذا يتطلب حوار كبير مع وزارة الصحة، لأنه يتطلب
2: امكانيات زاد، امكانيات كبيرة
3: اذا لوجستية وبشرية. اذا هذا يعني هذه المقاربة، نعتقد انه المقاربة الجزائية وحدها غير كافية، لابد من مقاربة متعددة الابعاد.
2: شكرا لك سياسة القرالي، يعطيك الصحة، مشكور على حضورك معنا، ضيفنا مقرر لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، شان نهارك مبروك، شكرا لك.
4: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام، موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر الويكند، صباح يحلى، صباح الخير ويكند مع ميرا. موزايك مون، العالم بين يديك مع ليس الغربي، ولأول مرة ميدي ماك ويكند. اخبار الجمعه باسلوب متميز مع لين الرحالي، واسمعي بن عيسى ايقاع جديد في كلوب ويكند، وسوسن الغريبي حكايه الموسيقى هيت كلوب ان ترندز، وكل عادة عادن حواد في جازة فام نجوم، حصه النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال سبور، كل عادة الاخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فورم سبور، حيدر الشارني، اسكندر ابراهيم، مكي العوني، فهمي البرهومي واحمد عدامه، والموسيقى في كل وقت احلى ميكس واحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزيك. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.

0: مباشرة مع الوطني الأصدجاوي أخونا سرحان شنهار كاس عدليم. صباح الفل.
1: صباح الخير. مرحبا بك خويا مين ومرحبا بكل مستمعين مزيك.
0: إن شاء الله نهار مبروك سعيد. إسكو نجم نبدأ مع تقرير أخبار برحة بيت نثبت إسكو صحيح ولا مفاده أنه شهر أشهر أكتوبر نوفمبر وإحنا على أبواب شهر أكتوبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر باش تكون درجة الحرارة أعلى من المعدلات؟
1: مبدئيا فما حد شيء أعلى من المعدلات أقل. اللي يهمنا خاصة في هذا الموسم موسم الفصل الخريف هو البحث عن الأمطار لغير الحرارة. أكيد يعني أحيانا تزيد شوية فوق المعدلات العادية بقليل, أحيانا أخرى كما سبتمبر كانت في المعدلات العادية ما قلقتناش الحرارة, بالعكس
0: الحمد لله.
1: شهر سبتمبر كان إجمالا ممطر الحمد لله, الكميات كانت متفاوتة, سجلنا كميات هامة جدا, هذا ما ننساهش يعني الجنوب الشرقي تحديدا ولاية مدنين, ونأمل في بداية شهر آخر من الخريف كونه تكون هناك تساقطات هامة.
0: أقوله إن شاء الله يبدأ شهر أكتوبر, ما تكش نجم يبدأ إن شاء الله
1: بإذن
0: الله.
1: نعم, قبل ما نذهب يوم الغد بإجاز اليوم آخر يوم في سبتمبر نثمن ما حصلنا عليه من كميات أمطار, نودع سبتمبر بالأمطار كذلك, ما هيش حاجة كبيرة صحيح, ولكن نتحدث على مرتفعات الوسط الغربي اليوم وين ممكن تتشكل بعض الخلايا الرعدية تكون مصحوبة بأمطار, وارد جدا كونها تشمل السواحل الشرقية للشمال والوسط في آخر الليل. نتبعوا نشوفوا إن شاء الله ربي دوما يرزقنا بالغيث النافع. درجات الحرارة اليوم القصوى بشديد شوية مقارنة بيوم أمس ما بين 29 و 33 درجة, عموما تكون في حدود 27 بالمرتفعات الغربية. نفهم هذا خاصة عند وجود طيارات من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط. ويوم الغد الأول من أكتوبر إن شاء الله صباحا هناك استقرار, يعني أجواء مغيمة جزئيا, لكن كالعادة ظهرا تظهر وتتشكل الخلايا الرعدية بالمناطق الغربية للشمال والوسط بما في ذلك حتى ولاية قفصة معنية بهذه الأمطار الرعدية. تساقط البرد بأماكن محدودة يبقى وارد جدا, علاوة على الرياح الهابطة القوية أثناء مرور السحب الرعدية لتتجاوز مؤقتا 70 كيلومتر في الساعة, مع درجات حرارة قصوى تراوح مكانها ما فماش تغيير كبير على خاطر التقلبات تصل مساء, يعني نعيش تقريبا أغلب فترات النهار بأجواء دافئة. الحرارة القصوى باش تكون ما بين 28 و 33 درجة عموما, أقل بجهة الوطن القبلي في حدود 26 درجة, كذلك المرتفعات الغربية. أكيد يوم الغد سنقوم بنشرة متابعة, هذا مهم كونه نتحدث على هذه الأمطار الرعدية اللي استنسنا بها في الواجهة الغربية للبلاد. مؤشرات الأمطار تتواصل يومي الجمعة والسبت نهاية الأسبوع الحمد لله, مقدمة جيدة لأكتوبر نستطيع أن نقول لكونه إن شاء الله الخريف مدامه هو العام وقاعدين نسجلوا بين الحين والآخر في تساقطات هامة, أكيد متفائلين ببشائر الخير القادمة بإذن الله. إن شاء الله الأمطار في الأفق القريب تكون أكثر توزيع وأكثر شمولية لما لها من إيجابيات, إن شاء الله نمدكم بكل التفاصيل آنيا وحينيا.
0: يعطيك الصحة أخي سرحان شنهار كاس عدليم في نمن.

0: 29 دينار و900 في الشهر.
1: عندك أورانج.
2: 10 مينوت كرونو. 10 مينوت كرونو.
3: صباح النور اسكندر.
4: صباح النور مرحبا.
3: كنا في فور ما دخل الاستوديو بالليل العظيم.
4: وراي عبد الناصر يعطينا برشا كل
3: انرجي
4: الموجات على
3: هو صديقك مراد زوز معناتها
4: ايه سورتو مراد
3: اي مستمعين او في الفقره
4: يعطيهم الصحه زوز.
3: نبدا بملاحظه قبل ما نبدا الاخبار
4: اي
3: كل ان شاء الله خير
4: عليك على جنبك تبدا ملاحظه
3: معناتها تلقى بعض المنتخبات المهمه في الافريق تعاني وانت يطلع لك شويه المورال مثلا باش نعطيك مثال الجزائر تعادلت مع بوراندي البارح 2-2 السنغال بون ربحت
4: مش نعطيك غانا خسرت
3: لا نيجيك نيجيك موزمبيق ربحت 4-1 السودان عندنا ذات واكبر مفاجاه هي غانا على ارضها كلت حاره
4: خسرت
3: 4-2 ضد غامبيا مازال ما فيش اوغندا ربحت ليبيا 1-0
4: ماهيش مفاجاه
3: وهذا ما يخدم مصلحه شويه المنتخب الوطني التونسي غينيا بيساو 3 لنيجيريا
4: هذيك
3: ما تبش تفهموا مع الأمور راي داخلة بعضها شوية الكونغو والكامرون تعادلوا 1-1 هذا تقريبا أبرز ما صار في الأطراح نتاع البارح من مفاجآت في القارة الأفريقية به نرجع إلى أرض الوطن
4: أرض الوطن مش فهمة
3: ماش متخبش فهمة أنت نعم في الأخبار ما هذا يعجبك شي خليش فهمة
4: معلش كيف ما حاجو
3: بارا أخويا هزنا البارك لسبيرا وصاي هزنا البارك لسبيرا
4: أوكي هكي خطر في بيلي مزيبش تحكي على الكرة الأفريقية والمنتخب
3: ويتم التعريف بالإمضاء عن بعد يذهل لك
4: هاي حاجة تشبه هكي هو تأخر القدوم تاع بابلو فرانكو المدرب الإسباني تونس للإمضاء رسميا مع الترجي حل الباب للتأويلات والشكوك وفما برشا كلمات قال حول إمكانية أن الترجي بدل الوجهة متاعه إلى فوز البنزرتي المدرب الحالي للاتحاد الليبي زاد كيف حديث لا تباعد وجهات النظر
3: في تونس
4: بون قلت لك راهو كلهم تاويلات وماهيش صحيحه لحل الحكايه الجزائريه 100% ما فهمش منها الحكايه معناها ما فهمش فوز بنزرت او يخدم على روحه مع الاتحاد الليبي ترجي كان ماشي مع بابلو فرانكو بوتيتر قلت لك التاجيل هو اللي خلى باب التاويلات هذا يتسكر يتحل والملف هو اللي تسكر الباب التاويلات يتحل لك الملف تسكر كومبليتمون على مستوى الامضاء العقود في انتظار قدوم الاسباني لتونس للشروع في العمل نتاعو جا نقولوا احنا اسباب التاجيل نتاع القدوم نتاع الاسباني شنو هي بالضبط هي اسباب مين عائليه نقولوا شخصيه
3: وعندهم طول العائله
4: لا اجي نقول لك الحق انا والله العظيم الموضوع الحق
3: شو ما تلزنيش ما نعرفش مش تطلع فما حاجه
4: قرات ساعات هكا تتعامل بشوي اصبر خلينا نكمل
3: جربي ملك الحاجه خير ما تقولش
4: احترام اللي خصوصيه
3: ما تقولش
4: مش نحكيوا فيه الموضوع دونك ما خلينا من لما تطور
3: وزاد كيفاش ما تعمل صح ما صح في الكونتراف
4: هذاك علاش قلت لك خلينا نفسر لك الاسباب نتاع تاجيل القدوم خلينا هنا فهمناها شنو لهنا المؤكد انه الترجي محضر العقد نتاعو يعني كل شيء اتفقوا على كل النقاط مع المدرب هذا الاسباني من خلال المفاوضات وغيره بالاتصالات الاخيره دونك العقد حاضر كانوا يستنوا فيه انه يجي تونس ويصحح العقد نتاعو دونك هذا هو اللي كان منتظر لكن من بعد بسبب هذيك الحكايه كنا نحكيوا فيها توا ومش ندخلوا فيها قلنا في التفاصيل الترجي يقول لك زاد يزين نربح الوقت ويزين يرد بالي زاد الله أعلم معنا شنو نجم يصير بعثولو الكونترا وغاديك صحح الكترونيا يقول لك قاعده تصير هذه حتى الملاعبيه زاد اللي مشي يلعبوا لبرا ولا حال من تونس خارجين لبرا ولا بالعكس يبعثوا لهم الكونترا الكترونيا تتصحح العقود وترجع دونك يوليو قانونيه الحكايه معناها ماهيش قانونيه لكن لهنا نحكيوا على امضاء رسمي دونك اليوم هو بصفه رسميه المدرب جديد للترجي الرياضي التونسي هو طلب التاجيل كل مره يطلب التاجيل نتاع القدوم قلت لك باش يكمل غاديك يتمان على العائله وغيره وتتسكر مواضيعه هذيك العائليه ويروح على روحه ويجي لتونس ثاني يبدا يخدم على روحه هو باش يجي هو المدرب المساعد نتاعو عنده مدرب مساعد اسباني باش ينضم وطوال الفتره الاخيره هو باتصال دائم نقولوا متواصل مع محلل الاداء تاع الترجي هاشمي الجلوز وياخذ في كل المعطيات يتفرج على المقابلات الاخيره من حتى المقابلات الوديه خلي المقابلات الرسميه حتى
3: البارح
4: لعبوا مقابله وديه البارح مع اتحاد بوسالم ربحوا 5 دونك هو عنده حتى الماتش هذا نصور وصل له قاعد يحاول انه ياخذ فكره اكبر بابلو فرانكو على المجموعه نتاع الترجي الرياضي التونسي باش كي يجي التونس يدخل مباشره في صلب الموضوع ويبدا يخدم على روحه تعرف المقابله الجايه معناها في تشامبيونز ليغ بالنسبه للترجي مع السويحلي مازالوا تقريبا 18 يوم دونك باش يجي كيما نقولوا متبقل بيت النهار ديريكت في الخدمه باش يلقى ديجا ستاف موجود اون بلاس وخدم في التربص هذا كيما يلزم دونك
3: نص النهار شو اللي ورانيو عن بعد
4: ما استغرب حتى
3: مع الذكاء الاصطناعي وكيفاش تصير معناتها
4: اوكي يعملوا كوتشينغ بريفي هكا عن بعد ولا يغدوا في
3: الليل انت تو
4: والله فما يحطوا في نتائج. أنا ما جربتش
3: أنا أنت ما جربتش كوتشينج أصلا
4: لا عن قرب ما مشيش معايا أما نحكي لك على الموجود في التصاور وتقى لبون وابري عبد قاعدة تستخدم وقاعدة تجيب في نتيجة.
3: نحب نقيد أنه في السلام بعضنا نجم.
4: لا حاجة ما نجيش
3: ولا برسم
4: خطر مولى السالة والضحي ما يزموش يقبل معنا حتى هاوك يسمع فيك ما يزموش يجي.
3: لطف يا ربي لاعب معروف يعلن خسارة أمواله بالكامل
4: روبرتو كارلوس. روبرتو كارلوس سايق
3: وش قالوا اعتنق الإسلام؟
4: لا ما فهميش أنا ما ريتيش معنا ما كيش خبر رسمي الحق. أنا ما
3: قالت قاعدة الدور مدو خذية واحدة مغربية مرأة مغربية حاجة هكا
4: ربي هنيها ما في بليش أنا أصلا لا تكون خذية ولا حكيت الاعتناء قضية من تاع الإسلام ما لقيتهاش معنا ما حاجة رسمية الحق ما لقيتهاش. نتمنى وأنه الناس كل إن شاء الله ربي يهديهم وروبرتو كارلوس هو الساقي صار رهيبة للناس اللي ما تعرفوش بتتر فما جينيراسيون تتعود تسمع فينا يقولك شكون وهذا بالضبط واحد من أقوى الملاعبين في تاريخ الكورة لعب في إنتر ميلان ولعب في الريال ولعب في فينرباتشي زادك يعني عشان نسمي في الجامعة هذوما ثلاثة أكاهو وخطر ديجا هذوما فورتون إذا كان تلعب فيهم تلم برشا فلوس دونك عمل برشا فلوس من الكورة روبرتو كارلوس واليوم في عمر 53 عام عمل تصريح هو اعتراف كان واعتراف صادم صراحة يقول لك أنه روبرتو كارلوس خسرت 99% من الفلوس اللي لميتها في المسيرة متاعي الكل وقت اللي تم تقدير الثروة هذه والفلوس هذه اللي خسرها قديش يجيوا 160 مليون أورو معناها 550 مليار وتوينسا تقريبا خسرهم الكل اللي لموا معناها شقاع عمره
3: كيش يخسر 500 مليون
4: والله هو شو يقول بلا بيس يقول لك راه أنا خسرتهم على خاطر تو سامبلومون كان عندي برشا مشاكل مع وكيل الأعمال متاعي وكان عندي برشا مشاكل معقدة مع في وسط العائلة الشيء اللي خلاني في ليلة ونهار رقدت على روحي قمت من غدوة نلقى عدد كبير وكم كبير من الوثائق القانونية والمالية ونلقى نوتيفيكاسيون جاتني من البنك متاعي تعلمني أنه تم إفراغ تقريبا كل حسابات البنكية متاعك وعندك 4 فرنك يجي أشوفه معنا بالحق هكا حكاية بالضبط ومن غادي ينطلق في ما نعرفش شنو عنده مشاكل شنو ما نجم يكون ما أنا قامت لك ملخص مش ندخل بالضبط شنو عنده مشاكل شنو الوثائق القانونية ذي اللي والمالية والظاهر فما عنده مشاكل بتاع جيستيون مشاكل شكاوبيه وما نعرفش بالضبط لكن استغل الفرصة باش يوجه رسالة للجنراسيون هذيا للملاعبين الشبان تاع توا وأكد ونصحهم سورتو أنه ردوا بالكم راهو الكارير ألعب على روحك وكور أما أكثر حاجة مهمة خمم من بعد الكارير خاطر هذاك أهم بالنسبة للحياة.
3: قلت لهم رسالة نتاع قالوا خمموا في المستقبل قالوا فما بلاد يعرفوا يضمنوا ما تعملوش كيفي أنا حلو قهوة الله متعال
4: تعلق
3: قالوا في تونس كيك يضمنوا الجوالات يضمنوا مستقبل حل قهوة قالوا مو على الأقل ما تلقى ما تشرب قهوتك الصباح.
4: اسمع انت الموضوع هذا بالحق شكون يحل القهوة اللي في حياتك
3: شخص كان
4: يا ودي خلينا نكمل نحكي معاك
3: تنعم لي القهوة اسمها مين قرا ماش في ريتها ولا
4: بالله
3: والله ما عندي فيها حتى علاقة في نابل ما سلم علي ده كان تشرب في قهوة غادي مش متاعي ما شخص كان جد وتعرف شي خنورته متاعي راهو
4: لا ما هو تقهو بيدو الرجل اسمه مينغارا
3: مينغارا
4: حيوه
3: زدك
4: في يطلع اسمه ايش نعملو له
3: يطلع اسمه معتها ما عادش كان اسمه مراد بلكحل مش مش عم خلص
4: مراد بلكحل ما نصور كان قبل القاعدة هنا وحطوا رئيس في التاجيسكا وقت
3: هو ذكرت التصوير وقتها في الأخبار
4: ما تصير الحكاية تاع التشابه في الأسماء أما إيش نقول لك حاجة أمين رأوا اللي ما نصورش شوي حتى ونحكي على 160 ألف مليون ورو 550 مليون مش يمشي عم بيهم قهوة اللي يعمل قهوة رأوا ذاك حد
3: يا ودي يعمل قهوة بعد عنده 560 مليار مش مشكل أو كلهم في ترزافيهم تقعدوا القهوة أنا ذاك الهدف نتاع القهوة
4: شكرا لك هدف نتاع المعلومة هذه الكل حابين نعديها ونصيحة للشبان تك صحة مشيت بها بالقديه معناها
3: كجت عنده قهوة راهو ما صاروش هكا راهو مو قعدت له القهوة في الاخر مش كل شيء يمشي مع بعض
4: ما تحبش نتعديه ونهزك العالم واحد آخر بعيد شوية
3: هزني ما تبطش برشا
4: بعيدة ما مش نشدوا برشا وقت احنا أبعد تنقل في بطولة محلية وين نجم يكون
3: محلية.
4: بطولة محلية معناها يقولوا
3: بلاد معناتها
4: بطولة محلية هيك
3: امور مثلا شين قام ينقلوا من بلاد مثلا يمشي 14 ساعة باش يوصل
4: نزيد تقدم شوية تلقى روحك تحكي على أستراليا.
3: أستراليا.
4: آه أستراليا أستراليا أستراليا في تونس قداش نجم يكون
3: معليش معنيش في زوري راح يتبدل
4: لا لا ما اكبر ديبلاسمون معناها نقول لك اكبر ديبلاسمون صوروا السي بي بين
3: جردين 600 كيلومتر
4: بين جردين تاع 600 كيلومتر كيك دونك كذا كذا اما في العالم فما ديبلاسمون بين زوز مدن والطول نتاع ديبلاسمون هذا 5255 كيلومتر معناها تمشي تلعب ماتش في الشامبيونات تعمل 5255 كيلومتر بالتحديد في بطوله استراليا كما كنت نحكي لك والماتش يتلعب بين زوز فرق جلوري وفوينيكس وفوينيكس هذا فريق من نيوزيلندا يشارك في البطوله الاستراليه موجود يلعب في البطوله الاستراليه هو اوكلاند سيتي عندهم الحق او كي ياخذوا فرق تشارك في البطوله المحليه الاستراليه يجيو من نيوزيلندا ولهنا باش يمشي يلعب جلوري ولا فونيكس مع جلوري لازم رحله يشق بها كديجا المحيط الهادي ويعمل 5255 كيلومتر يعني ما يقارب بالطياره 14 ساعه الرحله ديك 14 ساعه يعمل 14 ساعه طياره يلعب ماتش ويعاود يرجع 14 ساعه اخرى وتحسب بطوله عاديه يعني مقابله عاديه في بطوله محليه هذا اطول ديبلاسمون في بطوله محليه في العالم
3: بيه انا ترجعنا عبد الناصر التصوير ما تريت تحكي في الاخبار وانا ما فهم معلومه نعرفها قلت خنفيد بها الساده المستمعين كيف كيف معش ديساني ما تعرفوا ديابل دو تازماني تاز
4: هاي تاز
3: اللي دور هذا
4: اكل يكفي في الدنيا الكل
3: اي صحيح ما تثبت في التصوير ايش اسمه البحر اللي في الوسط
4: تسمان
3: يبان من هو حيوان فعلا موجود في استراليا ما تذكروا ديابل دو تازماني في الديساني ما راهو بالرسمي موجود الحيوان ويعيش كان في استراليا فقط دونك هذاك علاش البحر هذاك اسمه بحر تسمان دونك يشقوا بحر تسمان ومن بعد يمشيوا يلعبوا الطرح
4: نتاع الفقره هذه عندها بعد اخرى بعيده كوت كومبليت مو الرياضه كهوره
3: ما تتازر حيوان بالرسمي
4: مش ما تدش حاجه تبارك الله فيك شكرا على المعلومه امين
3: بارك الله فيك خويا
4: اسكندر كل مره نختار لك ماتش خرجنا الحيوان المعروف في الماتش هذا
3: في الماتش لا هذاك نجم ندك برشا سيمي سكروا فقره
4: سكروا
3: يا خويا تقابلوا 8 في سبور اكسبريس
2: 10 minutes chrono. Mais hey, je suis l'internet.

0: 29 دينار و900 في الشهر.
1: عندك أورانج.
0: أحلى صباح.
2: تدلل تدلل.
3: فما حاجات منا وفينا نعرفوها ونحبوها، وحتى 11 أكتوبر جيون يزيد يدللكم بالمنتوجات التونسية ويحط على ذمتكم أحسن لافاريات وأعز لسوان. ملازورنا في أقرب إيبر مارشي جيون لكم. كونسومي تونسي وتمتع بتخفيضات ما تتفلتش.
2: تدلل
4: جيون إيام دللنا.
5: بالسياق المتزنة والاقتصادية نجم تتفادى الزيادة في الاستهلاك تخرج 30%.
6: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
7: بوستي تي كومبيتونس وتفورما على الميتيم تاع اليوم. سي دونتري كوم اي كود يخليك تتعدى للليتاب سوبيريور افيك سي باركور اي اي ديف اي اي فور بروفيشنالز اي على الماركتينغ سوفتوير و سيبر سيكوريتي. تحب تبدا من ليسونسييل فما زيد داتا اكسل و ديزاين. تلقاونا في تونس سوسة نابل قروان وتطاوين و Pour plus d'informations, كلمونا على 39-143-900.
8: عيد ميلاد MG ل 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. عدي لابليكاسيون ماي MG في الكيسة وكون واحد من الرابحين. كادوات قيمتهم أكثر من 150 مليون.
9: MG أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
10: مع الفيبر توفنات قوي الكونيكسيون والويفي في الدار. تمتع بالفرجة والجيمينج والبختاج مع العائلة. هذا الكل بأحسن سوق مع البرومو فيبر توفنات. 100 ميجا يولي بسوم 50 ميجا. توفنات زي تهدي لك ريبيتور يوصل لك الويفي في الدار الكل وتهدي لك زيدة لفخي داستالاسيون. ملا أعمل توا أبونمون جديد ولا طلع الديبي متاعك لل100 ميجا وتمتع ببرومو فيبر توفنات. الكل انترنت فما توفنات.
11: أحسن ما تتمنى عمرة مع تونيزي بوكينج. عمرة تحس فيها بالراحة والأمان، تتفرغ فيها للدعاء والقرب للرحمن. عمرة ترتح ذاتك. عمرة تتمنى تعاودها ألف مرة في حياتك. أحسن ما تتمنى عمرة مع تونيزي بوكينج. الأكثر معلومات يرجى الاتصال على 71-124-124 ولا يدخل على سيت tunisibooking.com. نجم زادة تزور واحدة من الاجانس الموجودين على كامل تراب الجمهورية.
12: في مونوبري جاونا ذكريات ونحنوا لك الأيامات. المنتوجات اللي كبرنا معاهم الكل من اليوم وحتى 31 أكتوبر فيهم حتى 50% تخفيض في مونوبري.
13: مونوبري ديما معك.

0: يبدا نهارك بالربح والبنة مع جديدة. جديدة بنة على بنة. صبح تربح.
1: صباح نور ضحى.
2: صباح الورد. صباح الفل.
1: شن نهارك اسعد الايام لله.
2: يعيشك وانت زاده. انت واحلى مضيك.
1: احلى تحيه لاحلى بنزرت واحلى منزل جميل.
2: واحلى في امين جاره واحلى مزيك القناه الاولى والاذاعه الاولى في تونس.
1: ربي يفضل لي اختي ان شاء الله. وان شاء الله صباح الرياح اختي الغاليه. والله طبيعه اليوم سهله راه
2: ان شاء الله. يا ربي تسهل.
1: امين يا ربي. ركزوا بعضنا واحده واحده ان شاء الله باذن الله ونلقاو الحل
2: ان شاء الله.
1: كان تسمعوا فينا في الكهرباء مع صغيرات زاد داير تنجموا مع صغيرات نتاعكم تلعبوا لي دوفينات نتاعنا اليوم والالغاز الصباحيه نتاعنا تخليكم تفيقوا في نشاط وحيويه. به انا اليوم اللوج على دوله
2: أي.
1: عابره للقارات يعني اراضيها تجي في زوز قارات. اكبر مدينه شهيره عندي حملت اسماء بيزنطة وقسطنطينيه عبر التاريخ
2: تركيا.
1: يحيط بي 4 بحار مختلفة وأنا مشهورة عالميا بتشكيلاتي الصخرية الفريدة المعروفة بمداخن الجن. شكوني البلاد هذي اللي لوجوا عليها تبكر
2: في أمين زعما تطلع تركيا.
1: والله انت شنو رايك؟
2: تركيا خطر موجودة في بابين القارتين القارة الأوروبية والآسيوية وإن شاء الله تطلع فيها.
1: فهو برشا دول رابية جايين بين القارتين. أما معلش مثلا حملت اسماء كيما بيزنطم قسطنطينيه
2: وبيزنطة يعني انا جتني هكا تركيا.
1: معناتها انت بلوتو اكثر تاريخ ولا جغرافيا؟ خاطر انت مشيت لانديس جغرافي وخليت لانديس تاريخي.
2: باه ما لا مش تركيا.
1: لا ما قلتش والله لا قلتها. انت مشيت لتركيا قبل ولا
2: مشيت تركيا؟ انا مشيت اسطنبول. اي مشيت اسطنبول قبل.
1: باه لاحظت شي حاجه في اسطنبول؟
2: برشا حاجات اسطنبول.
1: لا لحظه ركز معايا باش نمشيو نخرج في متاهات الصباح. لاحظت شي اللي معناتها تاخذ باتو تمشي لبارتي اخرى في اسطنبول. اي لاحظت شي اللي مثلا معناتها فما فرق ما بيناتهم حتى في البني وكل من الجهه اليمين والجهه اليسار.
2: تم طابع شرقي تحسوا هكا طابع شرقي والاخر طابع اوروبي هكا.
1: هذاك علاش صحيت خاطر هذاك اسطنبول اصلا مقسومه في اثنين معناتها بارتي اوروبيان وبارتي في اسيا. واجابتك اجابه صحيحه. الف مبروك ليك. لو دو برودوي جديده من اداء جديده بقيمه 100 دينار.
2: ميرسي بوكو سي امين. يعيشك يفرحك. ميرسي.
1: ربي فضلك يا ضحايا. باهي ان شاء الله نهارك اسعد الايام ان شاء الله باذن الله. الابتسامه هذه ترافقك على طول النهار ان شاء الله يا رب. يعطيك الصحه ضحى نهارك اسعد الايام في الامان.
0: صباح تربح. ابدأ نهارك بالربح والبنة مع جديدة. جديدة بنة على بنة.

0: صباح نور مراد.
1: تارك مبروك كابين توت لكيب وكل اللي يسمع في أحلى سباحة لمزيكا خم.
0: نعم ندور أسباح؟
1: نعم ندور أسباح.
0: معرفة يعني
1: ممسز وإحنا داخلين إلى وسط العاصفة كيف زاد على مستوى شارع حبيب بورقيبة وإذا قاعوا الحركة فيها بداية كثافة في الجولان. نفس الشيء بالنسبة لشارع نهج المنجي سليم وإحنا داخلين عبر باب الجيرة وبطبيعة الحال ماشيين الباب منارة ثم ساحة القصبة وإذا قاعوا الحركة فيها كذلك بداية كثافة في الجولان. نقضي في ساحة الزلاج منها هي عبر جبل جلود كذلك على مستوى ميجرين على مستوى الزهرة سيدي رزيق وإذا قاعوا كثافة زادة في الجولان. بطبيعة الحال من نساوي شارع فرنسا على مستوى بن عروس وإحنا داخلين إلى الطريق الوطنية رقم واحد كيف زاد نلاحظوا الحركة فيها بداية كثافة في الجولان. نقضوا في نفس المحور على مستوى مدخل حرم الأنف مستوى حمام الشط وإذا نلقاو الحركة تبدأ توا في الكثافة ونتوقع معناها من حين إلى آخر باش تكون الكثافة المرورية كبيرة فبالتالي ماذا بينا ناخذوا بعض الاحتياطات من ضمنهم التخفيض من السرعة نخليوا لبعضنا زاد كذلك شوية الأولوية بينا وبين السيارات اللي مع بعضنا حتى باش ما نكونوش معناها نشكلوا الظاهرة نتاع الاكتظاظ. نبعدوا على كل ما من شأنه اللي باش تخفيضنا أثناء السياقة ولهنا ديما نعاودوا نقولوا يا السياقة يا الهاتف الجوالي أن ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة ثواني وإحنا نغزلوا للتليفون الكهرباء وقتها تبدأ خارجة على السيطرة. نزيد ذكر زادت كذلك أمين على مستوى السرعة على مستوى طرقات السيارة زادت كذلك ما يزلناش الفوتو المياه وعشرة كيلو متر في الساعة. نفس الشيء ونفس الملاحظة اللي قاعدين نعودوها كل يوم واللي هي قرب المؤسسات التربوية ماذا بينا في الزون ترونت السياقة متاعنا والسرعة متاعنا تكون محددة ب 30 كيلو متر في الساعة حتى نفسحوا المجال لوليداتنا باش يشق بطريق في أمان. هذا ما نجم نعطيه على مستوى بعض المحاول اللي هي تكتب بتاتر كثافة في الجولان. إن شاء الله اللي قاعدين يسمعوا فينا التوى يعملوا بطنا نصايح لأن فيها سلامتهم وسلامة غيرهم من مستعملي الطريق.
0: يا سيدي يعطيك الصحة إن شاء الله هرك أسعد الأيام في الأمان.
2: كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 تاع الصباح.
3: ما خديتش التوجيه اللي تحب عليه؟ امشي لبوليتيك انترناسيونال لك ان جامعة معترف بها سيرتيفي واكريديتي تلقى فيها شو نتاعك اركيتكتور او انجينيوري توت لي سبيسياليتي ميكاترونيك جيني اندستريال حتى الانفورماتيك الى انتيليجنس ارتيفيسيال ولا تعمل ليسانس تونيزي كندا في سيبر سيكوريتي او ديفلوبمون ويب ومع كل دبلوم عندك دي سيرتيفيكاسيون انترناسيونال تدخل بهم سوق الشغل. بور بلوس دانفورماسيون 94 535 888. بوليتيك انترناسيونال لك 1 مستقبلك يبدا من توا.
4: دار جديدة عرس قريب ولا حابين تغيير ما فيكم شيء معرض هوم كونسيبت هو الحل افيف ديكور انارة ومفروشات احدث الصيحات باحسن الاسعار من 21 سبتمبر ل 1 اكتوبر بقصر المعارض بالكرم من 10:30 متاع الصباح ل 7 متاع العشية.
5: بالباك ولا بلاش خذ بلاستك في الأكاديمي دي شيف وتعلم صنعة يد تعيشك مرتاح في تونس ولا في الخارج. في الأكاديمي دي شيف انحقوا لك حلمك باش تكون شيف في المستقبل. نوفروا لك تكوين بي تي بي بي تي اس ولا سي ا بي في الطبخ الحلويات والفندقة شهادة معترف بها تكوين تطبيقي مع محترفين وتربصات في أرقى المؤسسات في تونس ولا في الخارج. أول مطبخ بيداغوجي بمواصفات عالمية. كلمنا على 23 061 400 ولا إجا بحذانا في الأكاديمي دي شيف 20 شارع خير الدين باشا مو بليزير.
6: بدل الأقوى بدل الفرجة مضمونة وما تقصش بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية لصغيرات. ملأمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. خذ جهاز ألفا وتفكرني ألفا تبدل لك حياتك.
7: Il est temps de choisir ta voie. Choisis une école qui te rassemble. Rejoins Collège La Salle et vise l'international. Programme d'échange, bourse, employabilité et projet d'avenir. Des programmes accessibles avec ou sans bac en IT, réseau, tourisme, commerce, gestion, design, multimédia et mode. Pour plus d'infos, appelez le 71 90 42 42 ou consulte collège-lasalle.tn.

0: الفيدانج متاع كرهبتك أسهل مع توتال إنرجي. ادخل على السيت mavidange.in، عمر لدوني متاع كرهبتك، اختار الوقت اللوفخ والستاسيون اللي تساعدك، وخلي الباقي على إكيب توتال إنرجي.
1: توتال إنرجي تقدم لكم ألو كوندكتور.
2: ألو كوندكتور. ألو
3: كوندكتور. صباح النور يا أيمن.
4: أمين يا أمين يا أمين حبيبي الحلو يا أمين. صباح الفل عليك وعلى كل الأعزاء في كل مكان يا رب. صباح خير، صباح رزق، صباح نجاح لكل الناس. إن شاء الله كده يبقى يوم جميل. أمين. ويوم حلو. أمين. ويرضى علينا، يعني يرضى علينا كل مدير، ويرضى على كل واحد مديره.
3: شوف نعم العاملة، حسك عامل عاملة.
4: والله بس حسيت إن الناس النهاردة يعني إن هم رايحين للشغل كده في بقى، فبندي ثقة إيجابية للمدير، يعني نقول له لو سمحت يعني خف على الناس شوية. أي مدير، أي مدير مصلحة أو أي مدير حتى يعني.
3: ده مثلا أنت كان عندك مدير تابعك شو تحب تقول؟
4: أقول له صباح الفل يا باشا، عامل إيه، أخبارك إيه، يا رب يجعل نهارك دجلة وحليب وكده يعني.
3: صحيت يا أيوة.
4: صباح الفل. أيوة طبعا، لازم طبعا التطبيل لازم موجود الصبح.
3: استعرف وحده. أي بيت تربية
4: إحنا موجودين في اللفايت ومعانا إيمان. صباح الفل يا إيمان.
5: صباح الخير.
4: بس عليكي
5: الحمد لله.
4: السؤال المهم دلوقتي، السشيدة اللي جنبك في الكرسي ده في ايه؟
5: كسكروت حلو.
4: كسكروت حلو. ده في اتنين كسكروت حلو مش واحد.
5: ليه واحد حلو واحد مالح؟
4: بس ماشي. واحد حلو واحد مالح.
3: الله مختار يا حلو يا مالح يا مدام. معلش ما تكفيش تاكلهم مع بعضهم ولا كل واحد؟
5: ليه واحد دكتور صباح والاخر تحريشه نتاع 11.
3: سبيان والله عايز صحة صحة وبشفاء.
4: أنا عايز أعرف الكسكروت الحلو إيه مكوناته بس؟
5: في جوتة وعسل.
4: جوتة وعسل أكهو. أنا بشوف ناس بتحط جوتة وعسل وشمية ومعجون. والله العظيم وزبدة.
3: قنبلة أنت سكر.
5: ليه نحب جوتة وعسل من كش شمية؟
4: خفيف يعني.
3: والملح بلاي شو فيه؟
5: في جوتة مفوحة وليتو وطماط.
3: وين ملح هذا؟ ما في شيء هريسة عندنا، ما عملنا شيء هذا، ما في شوية هريسة.
4: انت بالفرنسي يقولوا ايه بيتي مش عارف حاجه كده يعني خفيفه يعني، ما اعرفش بالفرنسي يعني. ماشي يا مدام ايمان، احنا عايزين نقول لك ان السؤال النهارده سهل جدا وبسيط.
3: شايب شايب مش هيك. لا لا لا لا لا ايمان، لا ايمان تعديلي ايمان تنقول لك شو نعمل.
4: ايه معاك.
3: صباح نور ايمان.
5: صباح
3: الخير. عايش. اسمعني ايمان، كان باش تربح ال 200 دينار وتطلع الاجابه باش تعطي زوز كسكروتات لايمن. من تو ايمن انت تاكل حلو ولا المالح؟
4: والله انا اكلت في البيت شاميه ومعجون بس
3: مش مشكله ناخذهم من الزوز. اي اقعد مش لازم. يا ايمان راك طلع صحيح، ما يجيبليش سندوتشات ما نصحلكش على الورقه اللي باش تاخذ فيها الفلوس.
5: لا لا مش مشكله، بعدين تاخذ الفلوس عاود تاخذ خذ اخرى.
3: صح ده بالرسك. ما انا برجع اخذ عندي زوز كسكوتات 200 دينار. تفضل ايمن. اي يا ايمن والله ما تجيبهمش، نقصهم لك ال 200 دينار ليك انت. طيب حك عارف
4: حرام عليك. ماشي اوكي ماشي. ثلاث حاجات ايمان، ثلاث حاجات ما ينفعش ومستحيل تعمليهم في الاوتوروت. اولا طبعا ما تاكليش وانت سايقه، ده اهم حاجه.
5: ما تمشيش مشارير.
4: ما تمشيش مشارير.
5: ما تعملش دومي تور. ما تقفش على الباكوتي.
3: برافو مبروك عليا الكسكروت. مبروك عليا الكسكروتات. وايمن كان مد يدك على الكسكروت وريك ما معينكش. يا لالا الف مبروك ال 200 دينار ومبروك عليا زوز سندوتشات.
4: الف الف الف مبروك ليكي.
5: يعيشك. ميرسي بوكو. يعيشك.
3: ما تنساش عاد مش فادلك يا ايمان.
5: ريسورس ايمان.
4: اشتغلي
3: ريسورس ايمان.
4: دكتوره يعني.
3: صحيح. ما تنساش سندوتشات يا مدام. السندوتشات يا دي مدهم مدهم. لا لا انت نقسمهم حتى 200 اعطيك 100 وخلي 100 عندي زي.
4: يا نهار ابيض يعني كسبانه 200 دينار مش عايز اجيب سندوتشات.
3: والله يا ايمن نصح لها على الورقه. حلفت الصباح سي زوز مش واحد زوز. لا زوز
4: اهو التشيه اهو التشيه اهو والله التشيه
3: كله معايا. كم اديتك واحد خربوها 100.
4: ده ريحته حلوه كمان والله ريحته حلوه والله.
3: وانت جرب كولو نقصوا لك 200 وصلهم كما هما لهنا. يعطيك الصحه يا ايمن. بارك الله فيك. شهرك اسعد ايام. 8 موعد الاخبار وسبور اكسبرس.
0: الفيدانج متاع كرهبتك أسهل مع توتال إنرجي. ادخل على السيت mavidange.in، عمر لدوني متاع كرهبتك، اختار الوقت اللوفخ وستاسيون تساعدك، وخلي الباقي على إكيب توتال إنرجي.
1: توتال إنرجي قدمت لكم ألو كوندكتور.
2: ألو كوندكتور.

0: الكيا برشا تساعدنا باش نوصل الحلمة متاعنا بطريقة مريحة ومتوازنة. وهون يجي دور تمويل منزل اللي حلك البيت باش تتحصل على دار جديدة ولا قديمة حسب إمكانياتك، وتنجم حتى تختار الدار ولا الأرض اللي تحلى في عينيك، ومصرف الزيتونة يشريه لك، ومدة التسديد تنجم تتفهم فيها بالمسبق. ابني واكسب دارك جديدة مع تمويل منزل، نأمنه ونحقه. وما تنسوش إنه القيم اللي بالدنيا ما سلموش فيها وما قدموا إلا بها.
1: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.

0: السهرية على موزيك هي بنت لفام. برشا موزيكا تستنى فيكم. لي بون بلان لي ميكس ولا بون هومور كي العادة. واللي يقول بنت لفام يقول ربح وكاش. سوز مواعيد وسوز فرص باش تشاركوا معنا كي العادة. تكلمونا على 71 113 ألف. وسنة زادة عندكم واتساب موزيك 23 513 ألف. فك بلاستيك زوز متبارين كل ليلة ربحين.
1: ايه اما وين التحدي؟
0: الكنيوتا كل نهار تزيد.

0: الأولى في تونس.
1: عيد ميلاد إمجي ال 143 ما يدراتيش. الجمعة هذه إمجي ونظيف وسيوس يربحوكم دو شيك أون بلون. عدي لابليكاسيون.

0: سيون ماي ام جي في الكيسة وكون واحد من الربحين.
1: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
2: ما فاتك شيء، نجاحك ومستقبلك بميديك. اختيار صحيح وفورماسيون قوية تحلك الثنية. بالباك ولا بلاش وما زلت ماكش فاهم اش تعمل وثنيتك كيفاش، في إمسات نفهموك ننصحوك ونكونوك في السانتي، في الايتي، في التكنولوجي، في الجيستيون اي سيرفيس وفي اللاغي ديزاين، وفي ظرف عامين تتخرج بدبلوم اومولوجي. إمسات أول مؤسسة خاصة نتاع فورماسيون بروفيسيونيل في تونس متحصلة على شهادة الجودة من بيرو فيريتاس. لقيت روحي في إمسات 71 796 679.
3: في عيد ميلاد كارتة وفاة كارفور، مغازات كارفور الكل يحطوا على ذمتكم اليوم 12 غولو بابي صحي ليلا ب 12 دينار و 990، وتزيد تاخذ 12 غولو اخرين بلاش بالكارتة وفاة متاعك.

0: صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. جثمان تونسية ليلى بن سالم ضحية جريمة قتل في كندا ينقل اليوم الأربعاء إلى تونس على متن رحلة للخطوط التونسية بعد استكمال الإجراءات الإدارية والقانونية وموافقة عائلتها، وفق ما أعلنته سفارة تونس بكندا التي بيّنت أنها باشرت منذ علمها بالحادثة الإجراءات لدى السلطات الفيدرالية الكندية وحكومة مقاطعة كيباك للحصول على المعطيات المتعلقة بظروف الوفاة ومتابعة القضية. كما أكدت سفارة تونس بكندا أنها تقدمت بطلب رسمي إلى وزارة الشؤون الخارجية الكندية للتدخل لدى المصالح المختصة لكشف ملابسات الوفاة واتخاذ ما تراه مناسبا من تتبعات قضائية بما يحفظ حقوق الضحية وعائلتها. يذكر أن ليلى بن سالم البالغة 45 عاما لقيت مصرعها داخل شقتها في موريال يوم 22 من سبتمبر الجاري. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يعلن عن مشاريع جديدة لتطوير البنية التحتية الصحية في تونس بالشراكة مع البنك الدولي، تشمل توفير أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي وقاعات القسطرة في مختلف الولايات إلى جانب تعميم سيارات الإسعاف المتصلة. وأوضح الفرجاني في تصريح لموزايك على هامش قمة تيلي هيلث كونكت 2026 أن المشاريع تشمل أيضا تطوير أقسام الاستعجال واللوجستيك الصحي وتعزيز التكفل بالمرضى قبل وصولهم إلى المستشفى وأثناء نقلهم وبعد وصولهم إلى المؤسسات الصحية. المدير العام للمدرسة الوطنية للديوان العميد عبد الحكيم العبيدي يكشف عن انطلاق العمل على إدماج الذكاء الاصطناعي منذ سنتين بهدف رفع كفاءة العنصر البشري وتأهيله للتعامل مع أدوات العمل الرقمية الحديثة. والمتحدث ذاته يبين أن عدة مشاريع سيتم الإعلان عنها قريبا، من بينها استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في التواصل بالإدارة العامة للأداءات إلى جانب تطبيقات مركز الإعلامية بوزارة المالية. قيمة الاستثمارات النمساوية في تونس تبلغ نحو 502 مليون دينار، فيما تنشط حاليا 26 مؤسسة نمساوية في البلاد وتوفر حوالي 24 ألف موطن شغل، وفق ما أعلنه وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفي. وأوضح وزير الاقتصاد خلال منتدى الاستثمار التونسي النمساوي أن أربع مؤسسات نمساوية وسعت نشاطها في تونس خلال السنة الحالية باستثمارات بلغت 10 ملايين يورو. عالميا، إيران ستناقش اليوم رد الولايات المتحدة على مقترح الأيام السبعة لبناء الثقة الذي تسلمته طهران عبر وسطاء، وفق ما نقلته وكالة رويترز للأنباء. وتشرح الوثيقة الجاري التفاوض بشأنها خطة زمنية مدتها 7 أيام تهدف إلى بناء الثقة المتبادلة تمهيدا للعودة إلى نسخة معززة من الاتفاق النووي. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع اسكندر في سبور إكسبريس. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
1: الأولى في تونس.
2: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ، نتكلم في التليفون
3: مع مريدو في الغونتخي. قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسة لحتى 30 سبتمبر.
4: أريدو طور عالمك.
5: صباح نور، مرحبا بكم. الترجي كمل اليوم ترابصه في عين دراهم. البارح كان فما ماتش ودي مع اتحاد ابو سالم، فاز فيه الترجي 5-0 بونتويت ريبيرو البليلي فراج دانو والحاج علي في 25 دقيقة الأخيرة. عليلات المدافع الجزائري دخل سجل حضوره في المقابلة، كيف وكيف كاستيو المتوسط الميدان البيروبي اللي رجع للمقابلات بعد الراحة الأخيرة. نذكر لبابلو فرانكو المدرب الإسباني أمضى البارح عقده إلكتروني المستمعين. دونك هو اليوم رسميا على ذمة الترجي الرياضي التونسي في انتظار تحديد الموعد الجديد لوصول تونس والانطلاق بالعمل مع الفريق. نذكر بعد 18 يوم تقريبا مقابلة مهمة تستنى الترجي في الشامبيونز ليج في الدور التمهيدي الثاني تكون مع نادي السويحلي الليبي. بالسي اس اس مؤمن الرحماني بشي يغيب المدة تقريبا المدة تتراوح بين الشهرين وثلاثة شهور بسبب الإصابة. عشان نتمنى له الشفاء العاجل. مؤمن الرحماني مهاجم النادي الرياضي الصفاقسي. اليوم الموعد مع الجلسة العامة العادية لمستقبل المرسى رقم من الميزانية متاع 2025-2026 اللي هو 406 ألف دينار. وقيمة الفائض اللي سجلته ميزانية مستقبل المرسى في الموسم اللي فات 6 مليارات و656 مليون مداخيل مع 6 مليارات و250 مليون مصاريف. يخلي كما قلنا ميزانية الجنوية عم ناول تعمل فائض ب 406 مليون. المنتخب الوطني التونسي لأقل من 23 عام البارح كان لعب مع البنين، لعب في سوسة في مقابلة وفات بانتصار أولادنا 2-0 مقابلة في إطار تصفية كأس أمم إفريقيا في مصر 2027 هو الدور التمهيدي الأول. دونك هذه مقابلة ذهاب، انتظار مقابلة ثانية مقابلة الإياب نهار 5 أكتوبر في لومي في البنين. نحكيه على زوز بونتويت ماركاو من نفس اللاعب المهاجم عمر بن علي هو اللي أمضى على الثنائية متاع البارح. إن شاء الله تكون كافية لمرور المنتخب الوطني التونسي لأقل من 23 عام للدور الثاني من تصفية الكان. وإحنا ديما نقعد مع منتخبات الشبان نحكيه على دورة شمال إفريقيا المؤهلة اللي كان أقل من 20 عام ماتش ثالث اليوم المنتخبنا نواجه المنتخب المصري مع الثمانية في السويس، تعادلنا مع المغرب، تعادلنا مع الجزائر. إن شاء الله اليوم يكون أول انتصار من منتخب البلد المنظم المنتخب المصري. نرجع نحكيه على الأكابر في المنتخبات ومقابلة همنا البارح من الجروب متاعنا الجروب آش في تصفية الكان الجولة الثانية مقابلة أوغندا وليبيا. واحد بلاش الأوغندا من المنتخب الليبي وفات المقابلة 3 نقاط أخرى للمنتخب الأوغندي بعد التعادل ونقطة جابها من رادس مع منتخبنا. الكلاسمون فيه أوغندا عندها 4 نقاط بعد 2 مقابلات كيف بوتسوانا 2 مقابلات 2 نقاط. المنتخب الوطني التونسي نفس الرصيد من النقاط مع بوتسوانا 2 تعادلات دونك 2 نقاط. والمنتخب الليبي في المركز الأخير حتى توا بنقطة واحدة. منافسنا القادم في شهر نوفمبر الجاي هو المنتخب الليبي. نقعد في نفس الإطار الجولة الثانية من تصفيات الكان نحكيه على نتائج مفاجئة في أغلبها في معظمها في مقابلات البارح. نعطيكم أهم المقابلات اللي تلعبت والنتائج. مقابلة من الجروب A لسوتو والمغرب، المغرب ربح 2-0 مقابل جروب B من جنوب السودان والمنتخب المصري، مصر ربحت 5-0 في جروب C. غانا على ميدانها تخسر مع غامبيا 4-2 تعادل 1-1 من جروب G في مقابلة الكونغو والكامرون. في جروب اي فما مقابله بين بوراندي والمنتخب الجزائري وفات بالتعادل 2-2 بين زوز منتخبات. السنغال ربح اثيوبيا على ميدانه 1-0. المنتخب الرواندي ربح خارج ميدانه من كاب فيرن. نجم نحكي على مفاجاه اخرى زاده من جروب كا، منتخب الكاب فيرن بعد المونديال الكبير اللي عداه في المقابله متاع البارح يخسر امام رواندا على ميدانه 2-1. وفي الجروب ال مقابله غينيا بيساو ونيجيريا، غينيا بيساو تربح البارح نيجيريا 3-0. مقابلات أخرى زادة من الليك A بالجروب الثالث نحكيه على ليك دي ناسيون في أوروبا. المرة هذه مقابلة كبيرة بين إسبانيا كرواتيا فيها 5 أهداف، إسبانيا ربحت كرواتيا 4-1 في نفس المجموعة. تشيك مع لونجلتير إنجلترا إن ربحت 2-0 البارح أمام منتخب التشيك. 6 نقاط لإسبانيا بعد 2 جولات 2 انتصارات. إنجلترا 3 نقاط، كرواتيا 3 نقاط، وتشيك ما عندها حتى نقطة. النشرة هذه كل الأخبار موجودة على تروادو الفيبوام وزيك فيم بوانيت. نخليكم عمين وبقية تلكي في أحلى صباح.
2: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
3: مع مريدو في الغونتخي، قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم في سي بلاش عرصة لحتى 30 سبتمبر.
4: أريدو طور عالمك أحلى صباح.

0: ويكند مع أوليدو في الغونتخي أنت وكرماتك أون موبيليتي. تمتع أون إكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار أكاهو.
1: أوليدو طور عالمك. موبايل نيوز مع نادية فوتي.
2: 14 دقيقة إن شاء الله نهاركم زين. الناس الكل في موبايل نيوز اليوم باش نحكيو على التصاور اللي داروا البارح على مواقع التواصل الاجتماعي في 48 ساعة خلينا نقولوا الأخيرة. تصاور للطفلة الضحية واللي خليو عديد من الأطراف اللي يدخلوا ويعلقوا على الموضوع هذا, ومن بينهم نلقاو وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اللي كانت أكدت متابعتها الوضع الصحي للطفلة الضحية اللي تحقق الجهات القضائية والأجهزة الأمنية في شبه تعرضها للاعتداء الجنسي. لكن زادة اللي شفنا النقطة المهمة اللي تحدثت عليها الوزارة هي دعوتها لكيف ترويج شبكات التواصل الاجتماعي انهم يمتنعوا عن نشر وإلا انهم يبرتجيوا الصور متاع الطفل الضحية لما في ذلك من خرق صارخ لحقوق طفل, معارضة زادة لأحكام القانون. وكيف كيف زادة شفنا حتى الالتفاف متاع عدد من التوانسة حول تجريم العنف, هذا مهم برشا, ورفض كل مظاهر العنف والوقوف زادة صف واحد لمكافحة ظاهرة المخدرات والتوقي من مخاطرها على الطفل والأسرة والمجتمع, ولكن التأكيد على الامتناع عن نشر الصور أو أي معلومة زادة من شأنها أنها تخلي أي متابع أو الجمهور أنهم يتعرفوا على الضحية. نحكي زادة على أنه البلاغ متاع الوزارة اللي البارح كانت تحدثت على أنها توليت حال تلقيها الأشعار الخاص بالواقع الأليمة هذية, التعهيد المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة, مكتب زادة مندوب حماية الطفولة, مرجع النظر ترابين بالمتابعة اللي باش تكون متابعة لصيقة لأوضاع الضحية, تواصل زادة مع العائلة, تأمين المرافقة الضرورية, تأمين الإحاطة, وأكدت أنها تولي كل العناية بالضحية وأسرتها, تأمين التعهد النفسي المهم برشا والاجتماعي الفوري بهم في إطار الضوابط القانونية وبتنسيق زادة مع مختلف الجهات القضائية, مختلف الشركاء وكيف كيف زاد الجهات الأمنية اللي قاعدة اليوم وما زالت تباشر في الملف. كنت هذه موبايل نيوز بالنسبة اليوم, ترجو تعودوا تفرجوا فيها على الباج أحلى سبيح باي موزيكا فام.
1: موبايل نيوز مع نادية فوتي
0: حصريا مع أوليدو في الغونتخي أنت وكرماتك أون موبيليتي. تمتع أون إكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار أكاهو.
1: أوليدو طور عالمك. أحلى صباح
3: برشا يقولوا لك فاش تعمل, ضيع في وقتك وهثنية ما تعديش, وشنية باش تخدم ومنين تعيش. هالكلام راك سمعته مليح اما ماهوش صحيح, على خاطر فكرتك يتوصلها تولي مشروعك, وغرامك يتسكله يولي خدمتك, وموهبتك تصنع مستقبلك, وبغزرتك وكلمتك تحقق حلمتك. احنا في آسي باش نقطروك نعاونوك ونزيد ونغرموك في الاوديوفيزيوال ديزاين دانتيريور اي لي ميتيي دو لا كومونيكاسيون. الاكثر معلومات 71 79 66 79, مع الاكاديمي دار دو كارتاج, غرامك يوصل.
4: بدل الأقوى, بدل الفرجة مضمونة وما تقصش, بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفاسات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية, وما تنساش معهم ألفا تعليمية للصغيرات. ملا امشي الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول, خذ جهاز ألفا وتفكرني ألفا, تبدل لك حياتك. في الجمعة من 6-9 الصباح
5: 8:17 دقيقة على موزايكا فام. بونجور إياد, صباح النور.
6: صباح النور أمين, تحية المستمعين الكل. اليوم باش نحكيو على الذكاء الاصطناعي, ولكن من وجهة نظر الفرق بين التحذيرات الجدية من المخاطر متاعه وسيناريوهات هوليود على طريقة الترميناتور.
2: في انتبه اشقال اليوم باش نرجعوا على تصريحات اللي اثارت برشا جدل في فرنسا وحتى زاده وسائل الاعلام في العالم الكل, اللي خلت الحديث على الموضوع نتاعنا اللي هو التحقيق اللي نشرته ميديا بارت اللي عمل عاصفه سياسيه بعد ما كشفت الصحيفه عن محادثات تقول انه باغديلا كان عمل واستعمل عبارات معاديه للساميه ونظريات مؤامره.
7: مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسانك جي تي تي. تابع تيك نيوز باي تي تي وعرف أخبار تكنولوجيا ولينوفوتي. الفترة الأخيرة الناس الكل ولا تحكي على الاي اي، ذكاء اصطناعي يكتب يصمم يبرمج ويحلل، وكل نهار يخرج لنا بقدرات جديدة ما كناش نتوقعوها. أما وراء التطور السريع هذايا بدأت تطلع أصوات من داخل عالم التكنولوجيا نفسه، باحثين ومهندسين خافوا من السرعة اللي قاعد يتطور بها ومن ضرورة وجود حدود واضحة ومراقبة مستمرة. في سبتمبر 2026 الباحث جايكوب كوكسون أعلن استقالته من أنثروبيك، وصرح اللي أنظمة الاي اي قاعدة تتطور بسرعة رهيبة، واللي تطوير تقنية الاي اي بنفس أهمية تطوير قدرات الذكاء الاصطناعي. الخبر هذايا عمل فجة كبيرة، والأول مرة صار اتفاق بين أكبر الأسماء في عالم التكنولوجيا على نفس النقطة. إيلون ماسك الفاوندر متاع إكس إي آي، داريو أمودي CEO and co-founder متاع أنثروبيك، وسام أولتمان CEO متاع أوبن إي آي. على خطر اليوم الذكاء الاصطناعي ولا جزء من حياتنا. التشالنج مش شكون يتطور أسرع، أما شكون يضمن إنه التطور هذايا يمشي في الاتجاه الصحيح. وفي الوقت اللي بعض الشركات تختار تزيد الرقابة، شركة أخرى كما شركة ميتا مارك زوكربيرغ وشركة أخرى من الصين ما كانتش موافقة ومازالت مواصلة في السباق ومازالت تستثمر أكثر في تطوير الـ AI. عطينيكم جديد وتوا باش نودوكم بالمفيد. تيك نيوز. تحب تلعب تركز وتربح؟ تعبت من البينج العالي والديكونيكسيون في اخر البارتي؟ اليوم اتصالات تونس جابت لك الحل اللي باش يطير بيك في اللعب. مع لوفر في بغتي تي جيمر، عيش اكسبيريونس الجيمينج كيما تحب. مع اتصالات تونس العب باكثر فلويديتي واقل ستريس، يعني تدخل الجيم وانت مرتاح وتخلي لاج للاخرين. وهذا الكل 300 ميجا ب 189 دينار و900 فقط في الشهر. ملفش استنى، اختار في بغتيتي وعيش الجيمينج على كيفك. اتصال تونس في بغتيتي في بغ جيمر.

0: بونجور اياد.
1: صباح النور امين.
2: باهي قبل ما نبداو اخبار اليوم الصباح تقريبا عنده 20 دقيقه. الاخبار هذا يتحدث على بلاغ عن حدث امني على متن طائره شركه طيران فلاي دبي اقلعت من دبي باتجاه تل ابيب وغيرت المسار نتاعها مخاوف من انه صار ما تديته نمو للطياره ولا حاجه نوعها او تنجم تكون طاحت الطياره كومبليتمون. لكن هاي الاخبار
1: تبان خليتهم وين معناتها قالوا تم فقدان الاتصال بها وحتى فلايت رادار ما عادش يوريها.
2: الاخبار الجديد انه الطائره الان موجوده فوق الاراضي السعوديه وحطت منذ دقائق فقط في مطار تبوك. ويبدو أنه السبب لهذا الإشكال مش اختطاف للطائرة لكن بتحفظ بعض وسائل الإعلام تحكي على عركة بين البيلوت والكوبيلوت. والله نحكي بجدي منش فادلك
1: حاجة تعمل كيف
2: والله ما والله أنا فاد ما تعارك البيلوت والكوبيلوت يبدو أنه صار مشكل ما بيناتهم قد تطور إلى تشابك بالأيدي شيء اللي خلى معناتها بعثوا ميساج دورجونس وذاك علاش الطائرة كان صار لها اسكورت من قوات الاحتلال الجوية لين وصلت للسعودية وحطت في المطار. وأكيد الساعات القادمة ولا حتى الثواني القادمة نجم نعطيكم أخبار جديدة.
1: معناتها أنا كنت باش نحكي على الريسك والمخاطر متاع الذكاء الاصطناعي ولكن يبدو أنه مخاطر الإنسان تقعد ديما أكثر من مخاطر الذكاء الاصطناعي. علاش باش نحكيوا على مخاطر الذكاء الاصطناعي؟ على خاطر اليوم ولا الذكاء الخارق، ما تعرف انه دونالد ترامب خذا قرار باش انه يولي اسمه الذكاء الخارق، ولكن بيسور لي سيانتيفيك اللي معناتها سموه الذكاء الاصطناعي منذ معناتها الاربعينات ولا الخمسينات من القرن العشرين. دونك خلي نواصلوا نستعملوا نفس اللفظ اللي يعرفوه الناس الكل. اليوم التحذيرات، تذكر كنا حكينا على دي زكسبير ودي شارشور في اوبن اي اي، معناتها صاحبة موديل تشات جي بي تي والا انتروبيك صاحبة موديل كلود، واللي الناس اللي ساهموا في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي خرجوا قاموا بتحذيرات. اليوم التحذيرات تتجاوز هذي. باش ناخذ دو زيكزامبل، باش ناخذ الاكزامبل نتاع بيل غيتس اللي هو مؤسس شركة مايكروسوفت اللي هو ماهوش أكتر اليوم معناتها في الذكاء الاصطناعي، وحتى علاقته بميكروسوفت تقعد علاقة المؤسس وإلا صاحب أسهم، ولكن هو منذ سنوات ما عادش يدير شركة ميكروسوفت ولا يتدخل في النشاط متاعها. دونك اللي خرج النسي ولا خلينا نقولوا مقال طويل اللي يحكي فيه على مخاطر الذكاء الاصطناعي، نرجعوا له بالتفصيل. ولكن قبل هذا فما حدث مهم لانه اللي تري براتيك. شركة انتروبيك صاحبة موديل كلود الشهير تحضر في روحها باش تدخل للبورصة. نعرفوا انه الشركات كي باش تدخل للبورصة تحضر ملف اللي فيه تقارير مالية وتقارير على الاستراتيجيات متاعها وعلى المخاطر، واللي لفت انتباه وسائل الاعلام وكانت وكالة رويترز سباقة في نشر مشروع الوثيقة اللي ستوزع على المستثمرين المستقبليين. في الوثيقة هذه الشركة هي بيدها أنتروبيك في باب المخاطر تقول إنه فما مخاطر على البشرية. دونك ديجا إنه معناتها تقول أنت شنو اللي لز شركة داخلة للبورصة باش تلم فلوس باش تبيع الأسهم متاعها للمستثمرين باش تقول لهم راهو ردوا بالكم لو برودوي هذايا يمثل خطر على البشرية. هو لهنا أمين الموضوع أساسا قانوني. نعرفوا أنه عملية الإدراج في البورصة هي مسألة معقدة فيها بروسيدور كبيرة وفيها معناتها ديزوبليغاسيون بور ليميتور، معناتها الشركة اللي تحب تدخل للبورصة عندها التزامات تجاه المستثمرين. من بين الالتزامات هذه انه تعطيهم بالتفصيل كل السيناريوهات وكل المخاطر. دونك شركة كيما انتروبيك اذا فرضا على سوزيستيمي لو ريسك والا ما حكيتش عليه في الوثائق هذوما راهو غدوة تنجم تكون عرضة للتتبعات متاع المستثمرين اللي يشري اسهم متاع انتروبيك ومن بعد يقول راهو جي اي تي اندوي اون ايرور وانه الوثائق اللي قدمتها الشركة ما كانتش شفافة وما عطاتش صورة حقيقية على لبرسبكتيف نتاع تطور الأسهم. دونك هنا يخلينا انه حتى الشركات في حد ذاتها وفي عمليات فينانسيير معناتها مالية مهمة مجبرة على انها تاخذ سو فاكتور دو ريسك. ب تقول لي المخاطر منين؟ لهنا راهو يلزم نفهمه انه خلافا للصورة اللي عنا كنقوله ذكاء اصطناعي مخاطر جي في اذهاننا يمكن جينيراسيون تاع نادية ما يتذكروش، ولكن ترميناتور نذكروه الفيلم تاع شوارزينيغر اللي ظهر لي معناتها معناتها النسخة الأولى صارت في الثمانينات في 84-85 وين بعد يأيو ترميناتور 2 وتواصلت، واللي هي تقوم على فكرة هي انه لي روبو اللي هما مع دوتي دون انتليجنس ارتيفيسيال تمردوا على البشر واصبحت فما حرب بين الروبوات والذكاء الاصطناعي من جهة والبشر من جهة اخرى. هنا المخاطر ماهيش بنفس الطريقة هذه، هو الفانتازم متاع هوليود متاع الصورة هذه ماهوش هو الواقع اللي نحكيه عليه. اليوم ناخذوا ان اكزامبل بسيط من الحاجات اللي تحذر منها انثروبيك، هي انه يقول لك ليزاجون والا وكلاء الذكاء الاصطناعي. خاطر هنا خلينا نحل بارونتيز رابيد للناس اللي ديما يتابعونا، يلزم نفرقوا بين لو موديل. لو موديل هو راهو سهل ياسر، سي ان الجوريثم اللي عنده اون انتري تعطيه سؤال ولا اون انستركسيون ومن بعد يعطيك هو اوتبوت. ولاجون، لاجون حاجه مختلفه، لاجون تعطيه ان اوبجيكتيف وهو باستعمال الموديل هذاك يقوم بعدد لا متناهي من العمليات اللي تسمح له باش يوصل للوبجيكتيف هذاك. دونك لي زاجون اللي استعملوا لي موديل نتاع انثروبيك يقول لك ساعات يخرجوا عن السيطره، بمعنى باش يحقق الاوبجيكتيف نتاعو يتغاضى على عدد من القواعد. مثلا شفنا مؤخرا تقارير تقول انه كيف يلزمه يقوم بعمليه ولكن ما عندوش اكسي للانترنت، يخلق اكسي للانترنت اترافير عمليه متاع اختراق والمهم يوصل للوبجيكتيف نتاعو. بمعنى اللي يخوف هو انه بيان سور بما انه الذكاء الاصطناعي ما عندوش اون كونسيونس وما عندوش الوعي والجانب الاخلاقي، دوك هنا ما يسمى بشريا بالغايه تبرر الوسيله اصبحت قاعده اللي احيانا تسمح ل معناتها وكلاء ولا ليزاجون تاع الذكاء الاصطناعي باش يقوموا بحاجات اللي راهو تبدا باختراق نتاع انترنت، ولكن هي لا كيستيون سي لا ريغل. غدوه ينجم يبيراتي بانكا، ينجم يبيراتي اون سنترال نيكليير، ينجم يبيراتي، بمعنى انه يخرج عن السيطره ويعمل حاجات اللي هي ضد القواعد الموضوعه وبدون موافقه البشر. دونك هذه مخاطر حقيقيه. بيل جيتس يحكي على جوانب اخرى. بيل جيتس يركز على الجانب الاجتماعي، بيل جيتس يحكي على الاختفاء متاع ملايين من مواطن الشغل اللي اليوم المجتمعات متاعنا ماهيش مستعدة باش تستوعب التأثيرات الاجتماعية متاعها. يحكي على انه الخطر له الروبوات وله الذكاء الاصطناعي، الخطر هو البشر اللي نواياه سيئة وينجم يستعمل الذكاء الاصطناعي في اهداف سيئة. الاكزامبل لو بلو فلاغران هو يقول لك الجماعات الارهابيه اللي قبل ما كانش عندها ان اكسي او سافوار باش تنجم تطور اسلحه بيولوجيه والا اسلحه نتاع دمار شامل، راهو اليوم بالمعرفه اللي موجوده في معناتها نماذج الذكاء الاصطناعي اصبحوا قادرين انه يستعملوا. دونك المشكل ماهوش في التكنولوجيا، ماهوش في الذكاء الاصطناعي، ولكن في سهولة الوصول لتكنولوجيات مدمرة اللي تعطيها الذكاء الاصطناعي. الحاجة الثالثة واللي نختم بها أمين هي انه بيل جيتس يركز على مسألة لو كونترول، ولو كونترول اليوم مسألة صعيبة، مسألة التحكم في الذكاء الاصطناعي. شفنا مثلا انه الشركات الأمريكية وجهوا نداء لخلي نقوله فريني ولا كبح سرعة تطوير الأنظمة. إذا يور البارح بركة أوبن إي آي قالت اللي هي الفاثريني لميزون بلاس متاع أسترا 6.1 لأسباب تتعلق بمسألة التحكم فيه. السؤال اللي مطروح هنا هو إنه ما ينجمش يكون قرار متاع شركة وما ينجمش يكون قرار متاع دولة. بناخذوا إكزامبل، هاي سيدي الإدارة الأمريكية قررت انه الشركات عندها ضوابط في تطوير الذكاء الاصطناعي. هي وش عملنا في الشركات الصينية اللي هي وقتها باش تلقى قدامها ام بولفار ينوتروت باش تعمل اللي تحب. دونك هنا ايدايور اول واحد اعترض على التحكم والا البطء والا معناتها السعي الى ابطاء تطوير الذكاء الاصطناعي هو دونالد ترامب ليلة اللي باش يقابل الرئيس الصيني، خاطر يعرف انه نعطيك ان اكزامبل سهل ياسر. كيما تجي انت فما بلاد عندها قنبله نوويه ومن بعد تجي تقول ايا باش نوقفوا تطوير السلاح النووي، حتى حد ما باش يقبلها. بالعكس اذا هي تاخذ القرار هذاك فانه الاخرين الكل باش يتجاوزوها. دونك اليوم راهو صراع عالمي في تقديري لا يقل اهميه على الصراع حول امتلاك السلاح النووي مباشره بعد الحرب العالميه الثانيه. اليوم السلاح هو المعرفة والذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في المستقبل، وثم مخاطر جدية ولكن بيسور مهيش في صورة تيرميناتور اللي حكينا عليها. فما مخاطر أوبيراسيونال يوميا وما يلزمش الاستهانة بها.
2: واضح، يعطيك الصحة إياد. جست باش الأخبار اللي بديت بيه نكمل بيه، طائرة حطت في مطار تبوك كما قلت لك رسميا مع الساعة 9:15 دقيقة، والرواية أصبحت رسمية اللي حكيت لك على قبيلة
1: 8:15 بوقت تونس.
2: أي 8:15 بوقت تونس، بعد عندها تقريبا 15 دقيقة من اللي وصلت للمطار. والرواية اللي حكيت لك عليها هي الرواية الرسمية الآن، يبدو عركة بين البيلوت والكوبيلوت، الشيء اللي خلى الطيارة
1: عركوا على كسكروت.
2: عارش عارش عارش عارش نجمو يكون على كسكروت تنزا محلو والمالح معرش أنتوكا. طيب شوية آخر كيف هم معلومة نمدوها لكم بالوقت.
0: تدلل
3: فما حاجات منا وفينا نعرفوها ونحبوها، وحتى 11 اكتوبر جيون يزيد يدللكم بالمنتوجات التونسية ويحط على ذمتكم احسن لفاريات واعز لسوان. ملازورنا في اقرب ايبر مارشي جيون ليكم، كونسومي تونسي وتمتع بتخفيضات ما تتفلتش.
0: تدلل
4: جيون ايام دللنا. كي تشري السخان الشمسي صندوق الانتقال الطاقي يساهم معاك ب 400 دينار للسخان 200 لتر و 700 دينار للسخان 300 لتر، والباقي تقسطهم لك ستاج على 5 سنين على فاتورة الضوء. الطاقة الشمسية بلاش والماء سخون ما يوفاش.
5: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
6: عيد ميلاد ام جي ل 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعه وكل جمعتين. عادي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسة وكون واحد من الرابحين. كادوات قيمتهم اكثر من 150 مليون.
7: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
8: غني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
9: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
10: صباحكم مبروك سعيد، ان شاء الله تكونوا بخير. الحظ مويتي كل الابراج. زعما شنو مخبي اخر نهار من سبتمبر؟ شكون باش يودع الشهر بخبر يفرحه؟ وشكون باش يسكر صفحه قديمه ويحل صفحه جديده؟ وشكون الحظ باش يضحك له قبل ما ندخلوا لشهر اكتوبر؟ شهر عاد علينا بكل تفاصيله، فيه الضحك، فيه اللي يستنى، فيه اللي تبدل، وفيه الممكن اكتشف روحه اكثر. اما قبل ما نسكر صفحه سبتمبر خلينا نشوفوا شنو جايب اخر طاقاته لكل الابراج. اصحاب الابراج الناريه كيما الحمل، اسد، برج القوس، الطاقه نتاعكم قويه ومازال قدامكم برشا حاجات باهيه. خليوا الحماس نتاعكم يقودكم، واللي تتمنوه خليوه قدام عينيكم على خاطر القادم ان شاء الله يا ربي يكون احلى واحلى. وانتم يا هوائيين كيما الجوزاء، ميزان، برج الدلو، اخر يوم من سبتمبر راهو باش يعطيكم انفاس جديد أخبار اتصالات وحركة بعد فترة من التفكير. والميزان بالذات مازال يعيش أجواء عيد ميلاده، يعني الفرحة متواصلة والطاقة الحلوة مازالت حاضرة. وانت ترابي ثور عذراء جدي، راهو تعبكم ممشيش هكاك، كل خطوة عملتوها قاعدة تتبني في حاجة ما أكبر. واللي تأخر عليكم ما يعنيش اللي هو ما هو جاي، الخير راهو جاي والرزق عنده وقته. المهم ما تفقدوش الثقة في رواحكم. وانت يا مائي سرطان عقرب حوت، خليوا قلوبكم مرتاحة، راهو آخر نهار في سبتمبر ينجم يكون فرصة باش تسكروا صفحة قديمة وتحلوا زادة صفحة باش تكون أهدى وأجمل. إن شاء الله يا ربي أكتوبر يكون الشهر الفرحة، إن شاء الله يا ربي يدخل علينا أكتوبر بالرزق بالأخبار الباهية، إنجاح حب راحة بال لكل واحد فيكم. نودع نحن توا الشهر ونقولوا يعطيك الصحة على كل درس وكل لحظة، ومرحبا زيدا بشهر أكتوبر، مرحبا باللي جاي، وإن شاء الله يكون أجمل وأحلى وأخف على قلوبنا. وعلى فكرة قبل ما ننسى حاجة، الخير راهو ما وفيش، والفرحة إن شاء الله يا ربي مازلت القدام.
8: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم.

0: ثلاث اخبار في البهومات، خلصتوا بالاحمر ولا بالاخضر؟ وتعليق يكون في 30 ثانيه فقط. باش نحكيوا على رئيسة الحكومه اللي تحديدا نحكيوا على وحده الاداره الالكترونيه برئاسه الحكومه اللي وضحت انه الالغاء التدريجي للتعامل بالفاكس يرتبط باستكمال الجاهزيه التقنيه التنظيميه زاده للمؤسسات العموميه، وانه يكون فما بنيه تحتيه موجوده، والبريد الالكتروني المهني المؤمن يتم تعميمه. وهذا كان في اجابه على سؤال الكتابي اللي تقدم به نائب بمجلس نواب الشعب فيصل الصغير، اللي يحكي وقت تسائل على استمرار التعامل بالفاكس لليوم، وانه ما فماش تعميم جوستمون البريد الالكتروني في المراسلات والمعاملات الاداريه، ويقول انه زاد التحول نحو اداره رقميه متكامله يتطلب تبني منهجيه تدريجيه لتراعي تباين مستويات الجاهزيه بين هيكل مركزيه جهويه ومحليه. تفضلوا صوتوا.
1: لا اخضر لا احمر. تفضلي.
2: انا احمر خطر، ماهوش معقول عام 2026، مش معقول انه كل موظف نورمال ملي يدخل يخدم عنده كيما عنده ايدنتيفيون في الوظيفه العموميه يلزم يكون عنده ايميل سيكوريزي اللي هو ان ايميل بروفيسيونيل على سيرفر اوفيسيال نتاع الدوله اللي هو عنده علاقه بالخدمه نتاعه، اللي يكون سيرتيفي يكون سيكوريزي. دونك هذايا والله 10 سنين التالي نجم نقولوا ما زلنا نشوف، ولكن فما دول راهو عندها اللي نحكيوا عليه باش نعملوه راهو عندها 15 سنه سي لو ستاندار في التعامل. انه اليوم ما زلنا ما فماش انه كل موظف عنده ايميل بروفيسيونيل سيكوريزي، ديجا سي دليل على انه ما زلنا بعاد ياسر في رقمنه الاداره.
1: ما لا اخضر لا احمر، ما ما أهل مكة أدرى بشعابها أخوي إياد وبفاكسويت ما تجست. أنا ما تديم نغزل الأشياء من منظور مختلف فقط. الفاكس تم اختراعه واستعماله عام 1843 وأكتفي بهذا القدر. عنده قريب 150 سنة كيكا معاش أكثر حتى 150 سنة اللي تم اختراع الفاكس، ما زلنا نتعاملوا به الآن، فهو دليل انه جيد جدا
2: سوليد.
1: ما دخلت كنا نقول
2: كيف فما كراهه تفكر بتاع بالعالم
1: والله
2: بتل وربط وشي
1: معناتها. انا ديما نغزل اشياء من جانب اخر. اوكي تفضل اختي.
2: وعامل بالمقوله نتاع شوشنو ان الحضاره لا تدوم.
1: صحيح، شكون يعرف تجيش قنبله نوويه ترزيو الميلوات ما عادش عليها الكره الارضيه تدخل في حيط
0: والفاكس بالفاكس وقت اكزاكتوم
1: في معناتها اون تيرم دو فيابيليتي فيابل. مش حابني نقول لك. تفضل اختي نادي.
0: الاخبار الثانيه باش نحكيو على حاله تسمم غذائي في مدينه غاردمه من ولايه جندوبه. تم تسجيل 19 حاله تسمم بعد تناول مرطبات اللي تم اقتنائها من نفس المحل حسب ما افاد بها المنصه. لا ما قالش تمسكن والله يمسك
1: الحمد لله خاطر ايمن معناتها وجهه ما قايل لي خير كي جاب لي ساندويتش قبيل
0: ان شاء الله. ما
1: عاد نشوف حتى النتيجه نراها
0: في بلادنا ان شاء الله.
1: لا شويه اخر نجم
2: ما انا راي كل ساعه هبطلنا ستوري
1: هاي صحيت ما خاطر حسب روحي متقلق شويه. تفضل نادي.
0: دوك الحالات اللي تم تسجيلها ترجع لاشخاص من مختلف الاعمار من بينهم حتى اطفال اللي ظهرت عليهم اعراض نتاع الام واضطرابات في الجهاز الهضمي وحتى ارتفاع في درجات الحراره نتاعهم.
1: احمر يد احمر تفضل يد
2: احمر خاطر راهو اليوم منش باش نحكي على الكهذا، ولكن ريغوليرمون عندنا احداث من نوع هذا اللي نسمعوا بحالات تسمم احيانا في مناسبات عائليه، احيانا في مؤسسات تربويه، ساعات في معناتها علاقه بمطاعم والا محلات. هذا يبين انه معناتها ليفور اللي قاعده تقوم به الدوله فيما يتعلق بالمراقبه مازال ما يعطيش في نتيجة 100%. زادا اون بو با ني انه فما مراقبة وقاعدين نشوفوا في عمليات المراقبة، ولكن رغم هذايا مازال اليوم نشوفوا في حالات من نوع هذا.
1: به قصان ضو عنده دخل مش كون ما عندوش دخل معناتها شو بك تغزلي
2: قاعد نذكر انا اخر مرة قصة ضو
1: ما تعرفش هاني راهو نجم يخص في اي لحظة معناتها ما نجم يكون هو راهو الاولاني اي حاجه معناتها الماكله معدل الماكله راهي باش تفسد. ودجا في الصيف معناتها حكيت لهم قلت لهم راهو اكثر حاجه طايبه معناتها اكثر من اربع ساعات من غير ضوء تلوح حتى كان في الفريجيدير راهو في الكونجيلاتور في الكونجيلاتور نحكيو على 24 ساعه اكثر من 24 ساعه معناتها كان في الكونجيلاتور والضوء مقصوص فانه تلوح. زاده كيف كيف للأسف. دونك هذا بعد يخلي العبيد يمكن حتى كان شكك مازال يصلح ولا ما يصلحش يقول لك انا ما نخسرش فلوس حرام وتلعب تكل وهاكم تشوفوا النتائج شنو تكون.
0: الخبر الثالث باش نحكيو على خبر غريب شويه الحقيقه, باش نحكيو على رئيس الوزراء اللي في المجر تم اتهامه بسرقه هاتف وترفعت الحصانه. دونك هو زاد قال انه معناه في ارتكاب هالجريمه هذه, قال انه القضيه هذه تستهدف سياسيا وحتى البرلمان في المجر كان رفع الحصانه على بيتر ماكير ولا لاتهامه بالاستيلاء على هاتف محمول وصوت البرلمان. دونك فما أغلبية 139 نائب دونك دون أصوات معارضة, والواقع متاع التليفون هذا جوستومون ماهيش جديدة, ترجع لعام 2024 وقت اللي هو رئيس وزراء انتزع الهاتف متاع التليفون, هاتف مواطن دخلت بعدي هاتف متاع التليفون هاتف متاع مواطن اللي كان يصور فيه دونك ولوحه في الدانوب في النهر.
1: هي علاش معناتها حتى اخرى انت ولا حسبوا
0: لي لا هي هذيك هي حسب معناها فك تليفون الراجل لوحه في النهار شنو
1: يحسبوا سرقه
0: من شنو تتسم واحد يصاوب تليفون وتفكر التليفون شنو تتسم.
1: واضح اخويا موقفي انا احمر
0: اي مش شنو تتسم واحد يصاوب التليفون وتفكره مش سرقه
1: اسمه ارميلو تليفونه في البحر مسمش سرقه
0: تليفون
2: ولا انا احمر على خاطر العنوان كيما دولت وسائل الاعلام العالميه
1: صحيح الجمله الاخرى زادتها زياده فلا
2: كان مظلل اللي يعطيك صوره انه رئيس وزراء المجر على موتور
1: سنتر يدور
2: اللي هي مواطن حاب يصوروا بالسيف الله أعلم شنو الوضعية يا يونال تركس طيش له التليفون ينجم يكون يعاقب عليه القانون ما عنديش مشكلة انه يتعاقب ولكن ما هيش سرقة معناتها الهدف منها مش انه ياخذ التليفون ويهبط يبيعه باش ياخذ منه
0: سرقة
2: مش سرقة
0: هزيت حاجة متاع غيرك سرقة إياد
2: في الوضعية هذه
1: هزيتها ما غير ما نقوله وما غير علمه واستعملتها لأغراض
0: هم
1: نجربوا اتراهي التليفون اش نرميش السنكين من هنا ساعة فرصة نكتشفوا تليفونك صحيح ولا ما نتصورش لما حالة وما تخل نشوفه السرقة ولا مش سرقة
2: والتليفون صحيح تليه يشارجي في الدار
1: أنا أحمر أحمر معناتها للسيد اللي يحب يصور نائب بالصفة دي
0: رئيس وزراء
1: ولا رئيس وزراء ولا مسؤول ولا مشهور ولا معروف
2: ولا منشط
1: ولا منشط ولا احترموا عايشكم خصوصيات العباد أردت دقاعد ساعات يجيك واحد في تليفونك وحال لايف في وجهك هكا يجي وحال لايف شكون قال لك اللي انا نحب نتصور اصلا ما نجم نكون ما عينيش و 90% من الوقت ما عينيش سبحان الله معناتها معناتها ما هكا انا بري بري معناتها ما نحط روحي بلاصه رئيس الوزراء ما تقيدها سرقه ما يصيرش ما وين الماء هو في الواد
0: في النهر دانوب
1: يوجد في النهر تو ما لا يوجد اخذوا معنا رجعين احلى صباح
3: عيد ميلاد ام جي ل 143 ما يدراتش الجمعة هذه ام جي ونظيف وسيرس يربحوكم دو شيك اون بلون عادي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسة وكون واحد من الربحين
4: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم
5: بالحق العمرة اللي تتمناها في تونيزي بوكينج تلقاها بالعرض فليكسي انت اللي تختار تاريخ ومدة الرحلة ترانسفيرك بالبوس ولا بالتي جي في واللوتيل اللي تحب عليه بالعرض فليكسي تعمل عمرة على كيف كيفك بالمرافقة الممتازة اللي عودتكم بها تونيزي بوكينج وكي تحضر عمرتك على بكري تضمن أفضل الأسعار وتتمتع بتسهيلات في الدفع وهكا تعيش عمرة كيما تمنيتها وأحسن. الأكثر معلومات كلمونا على 71-124-124 وإلا ادخل على sitetunisibooking.com.
6: السبور هو أكثر من انترينمون هو لايف ستايل واليوم فرصتك جيت باش تسمع بدنك تشجع روحك وتولي من كاليفورنيا جيم كوميونيتي اليوم 34 سبتمبر تمتع بالفونت فلاش رميز دو 20% على الزابونمون متاع 6 و 12 شهر في اللي كلوب كاليفورنيا جيم الكل ما تضيعش الفرصة كاليفورنيا جيم listen to your body.

0: اليهود تبنيت على أفكار قائمة على إنه كل اليهود هما مهيمنين على المصارف وعلى اللوراسيزم وإلا مثلا العنصرية وإلا معاداة السامية وإلا الإسلاموفوبيا وإلا معاداة العرب. علاش تقوم؟ تقوم على فكرة التعميم، إنه يكفي إنه مثلا تقول أنت فما ثلاثة أربعة بنوك ما يمنين يملكهم يهود، تنطلق منها الفكرة على إنه كل اليهود
1: الدنيا
0: تنطلق منها
1: الفكرة هذه موجودة من أول الدنيا لتوا.
0: سمحني أنت اليوم ناخذ إكزامبل فرنسا، اليوم كي تلقى إنه مثلا نسبة كبيرة من البوبولاسيون كارسيرال اللي هي موجودة في السجون من جنسيات عربية، يجي واحد يقول العرب الكل سيدي ديلانكون، هذا راسيزم. نفس الشيء كيف يتقال على اليهود في كونتكست متاع فلوس ولا أي كونتكست آخر، يلزم التفريق. وأحنا أيضا في العلاقة بالقضية الفلسطينية برشا ناس يرتكبوا الخطأ متاع عدم التفريق بين الصهيونية واليهودية. أنا شخصيا عرفت في حياتي يهود معادين للصهيونية ومناصرين للقضية الفلسطينية أكثر من برشا عرب وأكثر من برشا مسلمين. دونك التفريق هذا هو تفريق مبدئي ومهم. واليوم المأزق السياسي اللي فيه الحزب مارين لوبين هو أنه حزب استوريكمون تم تأسيسه بار دي زانسيان كولابو اللي خدموا مع النازية وكان موقفهم إلى حدود جست كمل اليمين إلى حدود جون ماري لوبين كانت موقفهم معادية للسامية، وجون ماري لوبين تم إدانته قضائيا في علاقة بتصريحات معادية للسامية.
1: هذا لدي أنت على الحزب،
0: بعدها تقلب الحزب وأصبح مساند للصهيونية وشفناه في 7 أكتوبر.
1: قضيته تورجع تحسوا القضاء وصل الانتخابات عارف روحه وين ماشي تو سبعه مش يرجع.
0: هي التصريحات هذه لازم نوضحوها.
1: أنا سؤالي كم شكون
0: 17 سنة
1: اسكو هذه تصريحات فردية وإلا هي تمثل خفايا كواليس في الحزب؟
0: هذا هو المشكل اللي مطروح على الحزب، هو انه جوردان بارديلا قام بالحاجات هذه وقت كان عمره 17 18.
1: قديش عمره؟ هذا صغير.
0: اي هو ظهر لي حتى من 30 معناتها جوردان بارديلا اليوم. ولكن راهو معناتها المطروح هل انه اليوم الحزب يعمل في خطاب مزدوج حول الموضوع في العلاقة باليهود
2: ولا لا؟ 31 بارديلا
0: عمره. فوالا معناتها عمره 31 سنة.
1: وقت أصغر من نادي يفهم. كان أصغر من نادي ما له مش عليك يقول لك إيه هذي مازال صغير. تتعلم ما عرفش.
2: عيب عليك.
0: ليه هو اللي مطروح هو إنه الكلام تحكي في أطر متاع الحزب وما أثارش مشاكل وقتها. ولكن زاد كيف كيف يوري اليوم الجانب نتاع التكنولوجيا. ظهر لي البارح حكينا على الدروا الوبلي. اليوم ما عادش فما دروا الوبلي. اي دايور ينجم يخلص الكاريير السياسيه نتاعو كامله على كلام قالوا وقت اللي عمره 18 ولا 17 سنه.
1: نحب نقول لك برافو اياد. قول على شنو؟
0: على شنو؟
1: ما تهدي اول مره ما تغلطش في الكلمه معاده الشاميه
0: معنا ديزانسور خويا ما
1: قدوا خلق
0: قبل ما يتغشوا
1: وضحكنا عليه نستنى فيه ما ما غلطش فيه
2: مركز
1: ما هذا دليل انه برامج تقويم النطق لقيتكم
0: نمشي خلاف النادي
1: باركونت النادي ما تحالتك ماهيش
2: تحسنت شويه هلايمات
1: اه بون تشوفوا
0: نشوفوا
1: رمضان خلي عاد رمضان انا بدي نلتحق كيف كيف يعطيك صحة نادي يعطيك صحة ياد خونا مراد خونا عبد الناصر كل فريق شوي آخر غفران الأخبار جيكم جيهان في صباح الناس أبارتير من 9 نتقابل غدوة في نمام.
3: قرار الاستقالة ينجم يكون مبني على برشا حاجات، سواء يبدا العابد يحب يشوف دي زودوت اوبورتونيتي والا يكون ماش مرتاح مع ليكيبا ولا مع لي سوبيريور نتاعو.
4: راهو العاب ما يخرج الا ما يلقى حاجه مضمونه تحته بيان سور خير ما يحسروها خير.
5: جينيرالمون الانسان ما يستقيل الا ما يكون عنده بلان بي. واحد من الاسباب نجم تكون نفسيه العبيد اللي تخدم معاك تحاول كيفاش شكل المنافسه هي اللي تسيطر جينيرالمون على الوضع نتاع الخدمه، دونك تولي فما منافسه توكسيك اكثر منها بنائه. يعني واحد يهز دبشو ويخرج ما غير حتى ما يكون عنده يعني نظره للمستقبل. وقت اللي يضغط الضغط النفسي والا الظلم الانسان يحط حد بصفه مفاجئه.
6: نجم يكون قرار الاستقاله انه انت عابد باش تمشي تحل حاجه بروجي وحدك تطور من روحك تحل ان بروجي ستارت اب
3: سواء موتيفاسيون فينانسيير ولا موتيفاسيون في البوست في

0: حذيتها، والا تلقى شكون ما عادش مرتاح، ما عادش الخدمه هذيك تساعد ولا يخرج. فما اي فما دوره مروح، فما شكون حتى عمل بروجي وعمل لونتربرونيري ونجح.
1: فغام قرار الاستقاله، الاشخاص اللي اتخذوا القرار هذا شنو العوامل والاسباب اللي دفعتهم لاتخاذه؟ هل انه بسبب مشاكل نفسيه في الخدمه، ام تراكمات في علاقه بالزملاء، ولا بسبب بيئه العمل ككل؟ قرار الاستقالة هل أنه يتخذ بعد تفكير عميق وتخطيط لمشروع خاص أو للحصول على وظيفة ما أحسن، أم أنه في بعض الأحيان الشخص قد يتسرع في الاستقالة ويتخذه بصورة مفاجئة لأنه ما عادش عنده القدرة على المواصلة وتحمل الضغط اللي يعيشه يوميا في الخدمة؟ هل أنه قرار الاستقالة ورغم صعوبته ينجم يكون أحيانا حافز للشخص أنه ينجح في تجربة مهنية جديدة، كيف أنه يحل مشروعه الخاص أو أنه يهاجر ويلقى أفاق مهنية تعترف أكثر بطاقاته وإمكانياته؟ قرار الاستقالة مظفر من نهار الأربعاء. من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71 113 013.
2: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعاء، فورم مع أمينة بنتوا.
1: فورم
2: عبر، خلي رأيك يبدل. الأولى في تونس. Rejoins Collège LaSalle et Vise l'International. Programme d'échange, bourse, employabilité et projet d'avenir. Appelez le 71 90 42 42 ou consulte collège-lasalle.tm.
3: C'est clair, c'est clair. La la la la la la. Taoua, Eflaria Warda, Erlaqia Warda.
4: في مونوبري جاونا ذكريات ونحنوا لك الايامات. المنتوجات اللي كبرنا معاهم الكل من اليوم وحتى ال 31 اكتوبر فيهم حتى ال 50% تخفيض في مونوبري.
2: مونوبري ديما معك.

أهلا بكم إلى موجز الأخبار. نبدأ بخبر تناقلته وكالات الأنباء يتعلق بحالة استنفار أمني وعسكري واسعة إثر تحويل مسار طائرة ركاب متجهة إلى ما يسمى تل أبيب بالأراضي المحتلة قادمة من الإمارات باتجاه السعودية وانقطاع الاتصال بها وسط مخاوف الاحتلال الإسرائيلي من احتمال تعرضها لعملية اختطاف. وذكرت وسائل إعلام عبرية أن طائرة أقلعت من دبي متجهة إلى المطار الإسرائيلي بالأراضي المحتلة غيرت مسارها وحولت إلى السعودية. من جانبها أكدت منصة فلايت رادار عدم توفر أي تأكيدات رسمية حتى اللحظة بشأن طبيعة الموقف الفعلي أو تفاصيل الأحداث الجارية داخل الطائرة. القوات العسكرية الأمريكية تستعد لمغادرة القواعد في العراق اليوم الأربعاء بعد 20 عاما من التدخل الأمريكي الذي أسفر عن مقتل مئات الآلاف من المدنيين العراقيين وآلاف الجنود الأمريكيين. في الشأن الوطني، المعهد الوطني للرصد الجوي يتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة المعدلات المرجعية خلال أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2026 بكامل مناطق البلاد. وأوضح المعهد في نشرته الخاصة بالتوقعات الموسمية أن هذه الفترة تشهد عادة انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة وارتفاعا في كميات الأمطار خاصة بمناطق الشمال والوسط الشرقي. وتتراوح المعدلات المناخية المرجعية للفترة الممتدة من أكتوبر إلى ديسمبر عادة بين 12 و 18 درجة مئوية بالشمال والوسط وبين 16 و 19 درجة بالجنوب وفق بيانات الفترة المتراوحة بين 1991 و 2020. الصندوق الوطني للتأمين على المرض يذكر بأن اليوم الأربعاء 30 سبتمبر هو آخر أجل لإيداع مطالب تغيير المنظومة العلاجية، فيما حدد يوم 30 نوفمبر المقبل كآخر أجل لتقديم مطالب تغيير طبيب العائلة. وأوضح الصندوق أنه يمكن إيداع المطلبين عن بعد عبر المركز الافتراضي أكنام. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تعلن تسجيل اضطراب وانقطاع في التزويد بمياه الشرب اليوم بداية من 6 مساء بعدد من المناطق في ولايات مدنين وتطاوين وجابس. وأوضحت الشركة أن الاضطرابات ناتجة عن أشغال صيانة وقائية بمحطة تحلية مياه البحر بالزارات على أن يتم استئناف التزويد تدريجيا بداية من 10 ليلا من يوم غد الخميس 1 أكتوبر. كان هذا موجز الأخبار وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك. والموعد الآن مع جيهان في سبح الناس. إلى اللقاء ولتكونوا دائما بخير.

0: جيل ميلاد
1: معاكم نكونوا على وزي كفام كيما كل صباح ونصبحوا عليكم عاد ونقولوا لكم صباح الخير صباح النور صباح الصحة والبركة والرزق بيان سور ونفس خذية كله نبدأ نقول لكم صباح الفل علي سمونا واللي حبونا الكل من تو حتى لنص النهار وعلى امتداد ثلاثة ساعات الأخبار بيان سور عينيكم غمض عاد ما تنجموا تلقاهم كان معنا وتسمعوا معنا وتلقاوا زيد عليهم كان الصحيح في صحيح معنا المعلومة ما نعطيوها لكم كان مش مثبتة مثبتة على وزي كيف نسمعكم بعد شوية في أول موعد من صندوق عجبي وتستنيوا فيها النغمة هاني باش نسكت ونخلي علي الرياح يطربنا.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك FM 71 113 013.
1: لأنه صوتكم يوصل معنا على موزايك FM كما كل يوم في زوز مواعيد من صندوق عجب. نعاود ونقول باش تشارك معنا على ريبوندورنا على 71 113 013، تطلب تنقد تلاحظ ونفس الريبوندور زادة كيف كيف. كان اليوم عندكم عيد ميلاد حد عزيز عليكم، سبتمبر، باش نودعوك يا شهر سبتمبر 30 اليوم هكا، ونقول لك باي باي، غدو نستقبلوا شهير جديد إن شاء الله، شهير خير على كل مستمعينا. قولكم كان اليوم عيد ميلادكم دونك كل عام وانتم حين بخير، وديما على نفس الريبوندور باش تسمعوا لي ديديكاس نتاعكم. 9 و12 دقيقة، سبتمبر اكتوبر نوفمبر ديسمبر باش يكونوا فيهم درجة الحرارة مرتفعة. شكون اللي قال؟ تعرفوا شكون اللي قال بعد شوية؟ لكن قبل عندكم ما تقولوا اي نعم على لي دودان، على الحوادث، على برشا حاجات حبيتوا توصلوا صوتكم معنا في اول موعد من صندوق عجب.
0: صندوق عجب،
2: صندوق عجب. لا يا اختي جيان، لو كان توصل صوتي باش يسمعوني الناس ويفهموني. يا اللي تسوق الكل، الاولويه لليمين، ما عندوش علامه قفل، ما عندوش ترك الاولويه، فسح المجال، ماهوش خارج من باركينغ او مسلك ترابي، تعتبر الاولويه لليمين. حتى لو كان خارج من كياس مكيس عرضه 6 متر وانت جاي تجري في كياس عرضه 100 متر، غالط. راكم غالطين. وين تعلمتوه البرمي هذا؟ باهت فيكم كيفاش تسوقوا في البلاد هذه. الاولويه لليمين، لليمين.
3: يا صندوق عجب، طيب لكن قولوا لو عندنا مشكلة كبيرة مع الإدارة في تونس، مع تقاهو نقعد فيها توا 7 سنين، نمشي نطل نقصر نقاها نفس الحالة، نفس سقحة شأنني سنت، ونفس ظروف التعاسة متاع الخدمة اللي يخدموا فيها الناس. حتى واحد فيكم اتعدى في 7 سنين وخطاهم الجزار يا سيدي، حتى واحد فيهم لقيتوا بيع في الحم مطبوع، لا بالطابع الأخضر، لا باللزق، لا باللحبط، يخي وينكم بالليهم.
4: صندوق عجب، صندوق عجب بختي جيال، ليه ذهب رخص تاح مرتين تو بالسم تاعو، ولا في تونس باقي غالي. تمشي للبركة كان تحب تشري ذهب يقول لك هاو هذا رخيص، يعطيك موديل من عام 1900، تقول له نحب الموديل الجديد هذا، يقول لك لا هذاك الموديل بالقالب هذاك قالب طليان وماهوش تركي وخدمة نتاعو جديدة، ويبيع لك بالقالب بالمنظر بالميزان بالموديل. تو ثبتوا لنا في العالم رخص، جيب لنا السيد نتاع الذهب هذاك بارك الله فيه اللي يعرف يتكلم، امين الساغة في تونس. يا ودي فسرونا في العالم كله رخص، في تونس زاد طلع. ودي رانا نبدع الشعب هذا، يرحم بوك عايش فيه جيان.
5: أخير مزيك، أخير نهاركم زين. أما قلبي دم بربي عليه هكا عليه، بيحطوش اللي عندهم بنية، عندهم أمهم، عندهم أختهم، عليه الطفلة هكا عملوا فيها، عليه حرام عليهم.
0: صندوق عجب صباح الناس مع الفيبر اختفنات، قوي الكونيكسيون والويفي في الدار، تمتع بالفرجة والجيمينج والبختاج مع العائلة، هذا الكل بأحسن صوت مع البرومو فيبر اختفنات. 100 ميجا يولي بسوم 50 ميجا، توبنات زي تهدي لك ريبيتور يوصل لك الويفي في الدار الكل، وتهدي لك زيدا لفخي داستالاسيون. ملا اعمل توا ابونمون جديد ولا طلع الديبي متاعك لل100 ميجا وتمتع ببرومو فيبر اختفنات. الكل انترنت فما توبنات.
6: السبور هو أكثر من انترينمون، هو لايف ستايل. واليوم فرصتك جيت باش تسمع بدنك، تشجع روحك وتولي من كاليفورنيا جيم كوميونيتي. اليوم الأربعاء 30 سبتمبر تمتع بالفونت فلاش، رميز دو 20% على الزابونمون متاع 6 و12 شهر في اللي كلوب كاليفورنيا جيم الكل. ما تضيعش الفرصة. كاليفورنيا جيم، listen to your body.

0: صوت على نص نهار معكم يا قالولكم ولا ما قالولكم، شو علموكم ولا ما علموكم، شو نحكي لليه نحكي توا على الطقس في بيننا. ما وقلتونا انه ممكن فما تقلبات بجداء من نهار الخميس وفما امطار في الويكاند، تعقد من كلمة الامطار والتقلبات الجوية في الويكاند، ان شاء الله يا ربي يعديها بخير. لكن نحكي هكا في المجمع انه فما درجات حرارة باش نعيشوها مرتفعة للمعادلات العادية للأشهر هذوما اللي نقصد أكتوبر ونوفمبر وديسمبر. نجمو ما نستحقوش كل نقولنا الكبوت الخشين ولي شارب الخشينة، ونجمو يكونوا فما معادلات متاع حرارة مرتفعة على العادي. صحيح ولا غلط؟ سرحان رحالي معايا من معهد الوطني لرصد الجوي يعطينا المعلومة الصحيحة. سرحان صباح الخيرات.
1: من هالك زين جيهين، مرحبا بيك.
0: من زيد السنين الكبوتك الخشين وكل احنا عنا مدة عم ناول شوية استعملناهم، اما اللي قبلهم ما استعملناش ذولي حتى سنة مشي هكا.
1: هو في الحقيقة مازال بكري على الكلام هذا. علاش؟ على خاطر احنا في نشرية اصدرها كانت موجودة على موقع المعهد الوطني للرصد الجوي، قلنا اللي كونوا في التوقعات الموسمية يعني فما درجات الحرارة باش تزيد على المعدلات العادية بقليل. أما اللي احنا يزمنا فما راه فرق ما بين تزيد على المعدلات العادية ونسكت وإلا نقوله بقليل، على خاطر مانيش مش نتحدث على موجات حر أكيد، ولكن مقارنة بما سجلناه من سنوات فارتة المعدلات متاع سبتمبر أكتوبر إلى حدود نوفمبر الحرارة القصوى باش تزيد شوي على المعدلات المستنسين بها.
0: واضح
1: هذا هذا يعني طبيعي جدا في ظل يعني الحرارة المرتفعة التي سجلناها صيفا وحتى يعني تغيرات مناخية، معناها بتبقى الحالة نجم تؤدي إلى هذا. ولكن علميا كل ما تسخن كل ما فرص الأمطار تكون موجودة. مهم جدا في علم الأرصاد الجوية نفهم ارتفاع درجات الحرارة لن يذهب سدى، وبالتالي فرص وإمكانية التساقطات ستكون واردة جدا. على غرار اليوم مثلا في مرتفعات الوسط الغربي نتوقع وجود بعض الأمطار، صحيح تنجم تكون في شكل خلايا رعدية تشمل آخر الليلة السواحل الشرقية للشمال والوسط، خاصة سواحل المنستير وكذلك المهدي. الحرارة اليوم في ارتفاع طفيف، علاش؟ على خاطر ما زلنا نحافظ على الاتجاهات الجنوبية خاصة بالشمال والوسط، وبالتالي الحرارة تزيد شوية، ما هيش حاجة كبيرة برشا ولكن أرقام عادية، ولكن أحساسنا باش يكون أكثر شوية بين 29 و 33 درجة عموما في حدود 27 بالمرتفعات الغربية. نودع سبتمبر ونثمن ما حققناه في سبتمبر من كميات أمطار هامة تجاوزت حتى 100 مليمتر. ما ننساوش هذا، راه مهم جدا ديما نرجع للماضي نقارنه ونقدم ونشوف شنو ممكن نحصل من كميات أمطار. ونودع سبتمبر بأمطار ما هيش كبيرة برشا، ونستقبل اليوم الغد الأول من أكتوبر ثاني أشهر الخريف بالأمطار الرعدية. وين؟ كيما مستنسين صباحا كل الأجواء مغيمة جزئين تكتقص في استقرار، مساء تظهر وتتشكل هذه الخلايا الرعدية المحلية المصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة. تقريبا قاعدين نعاودوا في نفس الكلام ونفس الحالات الجوية تتكرر بفارق بسيط. بفارق بسيط كل ولاية أو كل معتمدية لها نصيب من التساقطات. الجهات الغربية بدرجة أولى غدوة معنية، الجهات الغربية للشمال والوسط حتى جهة قفصة راي معنية، يعني الجنوب الغربي قفصة معنية بهذه الأمطار الرعدية مع تساقط محلي للبرد. ما ننساوش الرياح أثناء ظهور السحب الرعدية اللي ممكن تتجاوز 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. الحرارة تراوح مكانها، ما فماش انخفاض ولا ارتفاع، بالعكس تقريبا في نفس معدلات اليوم. علاش؟ على خاطر على امتداد فترات اليوم نعيش الاستقرار إلا بعد الساعة الثالثة بعد الزوال. في أماكن معينة تبدأ التساقطات. غدوة ما بين 28 و33 درجة عموما في حدود 26 بجهة الوطن القبلي وكذلك المرتفعات الغربية. الإيجابي في الأمر من هذا الكل اللي كونه في المدى القريب والمتوسط يتواصل نزول الأمطار، الوضعيات الجوية ستكون تكون ملائمة مبدئيا لنزول الأمطار الرعدية يوم الجمعة، الجهات الغربية معنية بالأساس، كذلك يوم السبت. إن شاء الله احنا شو نقوله، نتبعوا هذه الأمطار، نحينوا نشراتنا، نشرات المتابعة تاخذوها في الوقت المناسب، نقول إن شاء الله لكميات الأمطار تكون أكثر توزيع، أكثر شمولية، باش كل الولايات تنتفع. الخريف هو العام أكيد ما سجلناه وما قد نسجله مهم جدا في وقت نعتقد اللي كونه فرص الأمطار باش تكون فيه طيبة ولها من الواقع الإيجابي على فلاحتنا إن شاء الله.
0: إن شاء الله يعطيك ألف صحة سرحان رحالي، شكرا لك على تدخلك معنا نهار جزين. تحية من خلالك العادة لكل العاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي. 9:28 دقيقة على موزايك فم، نحكي وعلى طرقاتنا، نحكي وعلى ملغزمون الحوادث القاتلة منها، نحكي وعلى اللي دودان، هذا كل بش نحكيه فيه بعد شوية.
2: تصبح الناس تصبح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار على موزايك فم. بوستي تي كومبيتونس وتفورما على الميتيم تاع اليوم. سي رونتري كومايكود يخليك تتعدى للليتاب سوبيريور افيك سي باركور اي اي اي اي ديف اي اي فور بروفيشنالز اي على الماركتينغ سوفتوير و سيبر سيكوريتي. تحب تبدا من ليسونسييل فما زيد داتا اكسل و ديزاين. تلقاونا في تونس سوسه نابل قروين و تطاوين و اون ليني زيتا. بور بلوس دانفورماسيون كلمونا على 39 143 900.
3: عيد ميلاد ام جي 143 ما يدراتش الجمعه هذي. ام جي ونظيف وسيد يربحوكم دو شيك اون بلون. عدي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسه وكون واحد من الربحين.
4: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.

0: معكم على موزيكا فام 9:31 دقيقة. مرحبا بكل مستمعينا. كان تتفكروا البارح الوقيت ذي عملنا بوان، مشينا لمكان الحادث الأليم اللي صار في المحمدية اللي كانت ضحيته زوز أمهات، إن شاء الله ربي يصبر صغيراتهم، زوز أولياء كانوا ماشيين باش ياخذوا بيي دونتري. وكما شفتوا معناها حتى زميلنا حبيب وقت كان غادي وتعدينا في المباشر شفنا كيفاش من كثرة السرعة متاع الشاحنة اللي تبين أنه يسوق فيها هوني قاصر وما عندوش بيرمين، عادوا قولوا قاصر وما عندوش بيرمي، معناها طلع على التروتوار وحتى كالبانو اللي فيه 50 احترام السرعة لصقوا قولنا في القاعة. وكيسألنا هل اليوم فما دودانات، قالونا لا نحاو بدودانات وما بدلهمش بدودانات أخرين. وقت نحاو برش دودانات في تونس نظرا للكيران الجديدة اللي ما تتحملش العلو بتاع لدودان به. اليوم السرعة مش مرة مش اثنين، مش في مداخلة مش اثنين حكينا عليهم، السرعة القاتلة اليوم، السرعة اللي قاعدة تتسبب في عدد كبير من القتلى، حوادث السرعة في طرقاتنا. خلنا ناخذوا بالأرقام، معنا رئيس الفرع الوسط الغربي لسلامة المرور للمرصد العميد هيثم الشعباني. سيد العميد تحيتنا ليك، مرحبا بيك.
1: صباح النور، تحيه ليك والكيف مستمعي ذات مزيك.
0: سيد العميد مش مرة مش اثنين في كل مداخلة معاكم تقريب ديما نعاودوا نقولوا انه كي نعطيوا الارقام نقولوا اكثر سبب يتسبب في الحوادث القاتلة اللي هو في تونس هي السرعة المفرطة. اليوم شهريا في تونس قديش من نفقده وعائلات تونسية تفقد اليوم ناس غالين عليها بسبب السرعة في حوادث الطرقات؟
1: هو بالنسبة لحوادث التي تكون السرعة سبب فيها في تونس كل شهر نسجل 90 حادث مرور بدني بصفة رسمية، ينجر عنه 42 حالة وفاة و117 جريح، معناتها كل شهر 90 حادث 42 قتيل 117 جريح جراء السرعة. هذا معناتها الجهال كي نقروه بطريقة أخرى، كل زوز حوادث سرعة في تونس يموت فيهم شخص ويتجرحوا ثلاثة، معناتها رقم كبير، نسبة خطورة مرتفعة لحوادث السرعة. ومثل ما قلنا راهو لي ديغا سواء كوربوريل ولا الماتريال ديما مربوطة، كل ما تزيد السرعة كل ما لي ديغا يكونوا أكثر. كذلك في الحوادث القاتلة في تونس، نحن في تونس سنا عن ارتفاع كبير في الحوادث القاتلة، ارتفاع ب 15% في الحوادث القاتلة، ارتفاع في 12% في القتلى، ارتفاع في 11% في الجرحى، دي نحكوا في مستوى الحوادث القاتلة اللي فيها على الأقل قتيل. كل ثلاثة حوادث قاتلة في تونس تم مينيموم حادث جراء السرعة، معناتها السرعة تتجلى في كل الأسباب سواء في الحوادث العادية ولا في الحوادث القاتلة. ونشوفوا أيضا اللي في تونس دائما خاصة قلنا الدراجات النارية هي تتصدر المشهد متاع الحوادث جراء السرعة سواء في الضحايا ولا في الجرحى ولا في المشاركة، هذا ما يعفيش بقية الوسائل. وأيضا قلنا السرعة في تونس تتسبب في 37% من الوفيات، معناتها إذا كان تحب نقص، وجاي نتذكر آخر مرة قلنا إذا كان نحب نقص ونحده من نزيف الحوادث في تونس لازم نسيطر على السرعة. السرعة باش نسيطر عليها يا أما بالحملات الزجرية يعملوا فيها وحدات حرس وسلطة المرور حملات الرادار، ولكن تم حاجة أخرى اللي هي مخفضات السرعة أو علامات تحديد السرعة.
0: علامات تحديد السرعة
1: أكيد جدا في محيط مؤسسات التربوية، ثم المعات القانون في تونس يقولوا إلزامية تركيز علامات تحديد السرعة مش 50 30 في محيط المؤسسات التربوية، لازم السرعة القصوى تكون 30 كيلومتر في الساعة في محيط كل مؤسسة تربوية وفي محيط المنشآت الرياضية، معناتها مع إضافة علامة هذيك السينياليزاسيون تاع المدرسة هذيك اللي ديما تتحط باش ننبهوا العباد.
0: وبالنسبة لدودان لي غالونتيسور زاد كيف كيفوني المخفض
1: ولا بالنسبة لمخفضات السرعة في تونس، مخفضات السرعة ثم لجنة وحيدة اللي هي تحط الدودان ولا تنحي الدودان ولا تقوم بالصيانة نتاعها، لجنة فنية رأسها الوالي فعل حرس والشرطة والحماية والمرصد والصحة والنقل والتعليم والتجهيز والبلدية المعنية، يعاينوا المكان هذا يشوفوا إذا كانوا هو فيه نقطة تكرار حوادث ولا نقطة اختطار ولا ثم خطورة على المترجلين، يتم أخذ قرار تحت إشراف الوالي اللي هو رئيس اللجنة الجهوية للسلامة المرورية باش البلدية ولا التجهيز حسب طبيعة الطريق يتم تركيز مخفض السرعة يكون مطابق للمواصفات
0: هوني. لكن هوني باستثناء المؤسسة التربوية، هوني ما فماش دراسة، هوني إلزامية يكونوا موجودين دي غالونتيسور هكا ولا ليه؟
1: لا ما سميش القانون لا يلزم باش تكون موجودة في بلاصة المخفض التركيز متاع مخفض السرعة حسب المعاينة الميدانية اللي تقوم بها اللجنة الفنية. تقولك إذا كان مثلا تنجم أنت دودان إذا كان مدرسة موجودة في نهج ما فيش كثافة مرورية عالية مش بالضرورة نحط فيها مخفض سرعة.
0: أبو معناها مثلا
1: تحديد السرعة
0: اي اما هوني معناها شيء بهت معناها هوني ساعات نلقاو في نهج في قاعة افراح يحطوا قدامها غالونتيسور ونهج كامل في مؤسسات تربوية ينحيوا كانوا موجودين دي غالونتيسور يتنحاو وما يتعوضوش معناها معناش قانون
1: يجب. النقطة متاع ازالة مخفضات السرعة هي راهي مش مربوطة بالحافلات الجديدة ولا الحافلات القديمة. هو اذا كان مخفض السرعة تعمل مطابق للمواصفات لازم تكون طوله 480 وارتفاع 10 سنتي يعدي الحافلات القديمة والجديدة. معناته إذا كان مخفض السرعة تمت إزالته 100% وغير مطابق للمواصفات اللي تعمل من لو سواء عملته الدولة ولا عملوه مواطنين ولا بلدية ولا تجهيز مخفض السرعة اللي تمت إزالته ولا تمت صيانة متاعه رو غير مطابق للمواصفات
0: غير
1: الفنية.
0: مطابق ممكن احنا عملناهم ايه اقولك معناها سيد العميد احنا عملناهم برشا منهم غير مطابق للمواصفات الفنية كما تفضلت سيدتك وقلت على ذي تم إزالتهم على خطر الكيران ما نجمتش تطلع فيهم
1: دونك فوالا دونك مش خاطر الكاروات خاطر هم الاول الدودان معمول غلط هذه باش نوضحوا النقطه هذه. تم الازاله نتاعو اللجنه الفنيه تحت اشراف السيد الوالي قلنا اللجنه الفنيه تاخذ قرار بالازاله وفي نفس الوقت تاخذ قرار تقول لك انا باش نعاود نحط نعوض الدودان ولا نعاود نحط في مكانه دوريه امنيه ولا نعاود نحط اي لازم نشوفوا ثم قرار ولا حل اخر لتخفيض السرعه. اما باش يتنحى دودان دون اخذ اي قرار هذا واللي هو فيه الاشكاليه. دودان تنحى لازم يتم تعويضه بحاجه أخرى. سواء دودان ولا حملات رادار بصفة دورية كذلك العلامات تحديد السرعة اللي هي 30 ليزون 30 إلزامية ماهيش اختيارية لازم كل مؤسسة تربوية ولا منشأة رياضية نشوفوا فيها بلاكة ليزون 30 على اليمين وعلى اليسار متاعها. هذه حاجة دون أي نقاش فيها توصيات من السيد وزير الداخلية رئيس المسؤولين لسلامة المرور والبلديات والتجهيز كل جسم التوصيات لتركيز هذه العلامات المرورية باش نجم حرس وشرطة مرور يخدم على حملات الرادار لأنه حتى في المخالفات متاع السرعة الرادار معناتها لازم يكون بصفة دورية حسب معناتها الكثافة المرورية ولا الكادونس متاع الحواس اللي تمتجيلها في المكان هذاك.
0: في الحملات الردعية هوني نحب نسأل السيد العميد مانيش باش نركز على الحادث انا مش ناخذو كاتيتخ ديكزامبل كاو لانه حادث وجعنا واليوم الكومبورتمون اللي معاملو السيد هذايا او غيره نشوفوه وتشكيت من الناس الكل كتزكزيك في بالكراهب وهو في الاخر يفقد السيطره وابار ما انه قانونا مينور بدون رخصه ويتسبب في حادث قاتل كما هذا.
1: وبالنسبة لقانون الطرقات في تونس العقوبة إذا كان شخص يسوق دون رخصة سياقة ولا ما عندوش الصنف المطلوب هذه عقوبة بستة شهور سجن وخطية مالية من 200 إلى 500 دينار ولا إحدى العقوبتين. وإذا كان تسبب في جرح هتعمل حادث مرور هو ما عندوش رخصة وتسبب في جرح شخص ولا أشخاص يولي السجن لمدة 3 سنوات وخطية مالية قيمتها 3000 دينار. وإذا كان تسبب في قتل
0: أي شخص
1: في حادث مرور وهو ما عندوش رخصة السياقة تولي عقوبة سجنية لمدة 5 سنوات وقيمتها وخطية مالية قيمتها 5000 دينار. وإذا كان تسبب في حادث معناتها في جرح أو قتل وقام بعملية الفرار يحب يتفصل من المسؤولين المدنيين يولي فيه السجن لمدة 10 سنوات. وإذا كان معناتها ولا وإذا كان السياقة هذه ما عادش نحكتوا عنده رخص ما عندوش رخص أما تحت تأثير الكحول السبب في جرح نفس العقوبة دونك 3 سنين و3 ملايين. وإذا كان قتل شخص وهو سوق تحت تأثير الكحول إذا كان يتم إثباته بالفحص البيولوجي دونك 5 سنين و5 ملايين. دونك هذه هي هذه القانون العقوبة
0: قانون
1: العامة بالنسبة لي في
0: لشخص مينور كما قاعدين نشوف
1: القاصر ولا لمينور في تونس ولا لمينور في تونس خاطر هم يتقسموا معناتها الأقل من 13 سنة معناتها ذي دونك ما عندوش مسؤولية جزائية دونك تنعدم المسؤولية تماما. وإذا كانوا بين 13 و18 سنة معناتها الأقل من 13 يسمى قاصر غير مميز معناتها ما ينجمش يميز بين الخير والشر في التعريف القانوني متاعه ولكن بين 13 و18 سنة يولي ينجم يسأل جزائيا ولكن ليس بصفته الطفل مجرم ولكن بصفته الطفل جانح معناتها تطبق عليه معناتها بعض الأحكام الجزائية ولكن تحت إشراف قاضي طفولة معناتها ما هيش مثلا باش ما ندخلوش في التفاصيل الجزائيه نتاعها اي ما مش حتى في حوادث الطرقات. بالنسبه لقاصر اقصى عقوبه ممكن ينجم القانون يطبق عليه هي 10 سنوات سجن، حتى اذا كان مثلا هو عنده حكم عليه بالسجن مؤبد ولا بعقوبه قصوى. لازم في تونس الطفل حسب مجله حمايه الطفل دونك ما ينجمش الحكم يفوت 10 سنوات. وكذلك اذا كان هو مثلا تحكم كما نقول مثلا بهذه خاصه بالفاصل 43 في المجال الجزائي، ثم العقوبات اللي نجم القاضي يعطيه نصف العقوبه مثلا وتحكم باربع سنين عادي من عامين، ومش في السجن العام، لازم في السجن الاصلاحي، لانه في تونس نتجه القاصر دائما نحو الاصلاح نتاعو لانه هو
0: في حاله انه باش مثالش باش العائلات التونسيه، لانه هون نقول تهور زاد كيف كيف من عائله او من شكون اللي خدم باش يعطي كهرباء وقاصر يسوق يتسبب في حادث قاتل. معناها اليوم شو ينجم كيفاش يتحاسب اليوم كقاصر مثلا اليوم؟
1: دونك فوالا دونك احنا دي دونك حسب التكييف نتاع مثل ما قلت نتاع القاضي، دونك تنجم تمشي للفصل 212 مكرر في تهمة إهمال شؤون قاصر، لأنه الوليد والأب والأم المسؤول على التصرفات متاع الولد متاعه، معناتها خاصة في التعويضات المادية ولا المسؤولية المدنية في القاصر تمشي للأب ولا للأم للولي المسؤول عليه. أما بالنسبة للعقوبة الجزائية هي عقوبة شخصية، دونك للسيد هذاك يتحكم عليه مثلا هو عمره 16 ولا 17 سنة وعمل حادث أكسيدون مرتال، يتم التعامل عن طريق قاضي الطفولة، دونك هو ثم عقوبة سجنية ما هيش نتاع الخمسة سنين مثلا، ممكن تولي عامين ونصف حسب الظروف اللي باش يشوفها القاضي، يحدد السن نتاعو والظروف نتاعو كيفاش تعمل الكهرباء، هزه ما هزاش، سرقها بعلم الوالد نتاعو ولا لا. دونك بالنسبه للموضوع نتاع القاصر مثل ما قلت صحيح تطبق عليه بين 13 و 17 سنه الاحكام الجزائيه، ولكن باخذ بعين الاعتبار ان الاحكام الاستثنائيه حسب مجله حمايه الطفل دائما نرجو المرجع اقل من 18 سنه واكثر من 13
0: يعتبر طفل
1: مجله حمايه الطفل. ولا دونك هذه باش نشوف، ولكن ثم مسؤوليه مدنيه تجي على العاتق نتاع الوالي في التعويضات نتاع الاضرار هذه خاصه الاضرار الماديه. وكذلك ثم الفصل 212 مكرر ينجم القاضي في تهمه اهمال شؤون قاصر نتاع الوالي، خاصه مثل ما قلنا هو اللي يحدد ويعطي العنوان الصحيح للتهمه هذه اذا كان هو اعطاه المفتاح ولا علم اللي ولده ما عندوش رخصه وقال له هز سياره اعمل بها دوره ولا ارجع ولا دخلها الجراج. دونك هذه حسب التكييف نتاع القاضي جهان، دونك هذه بصفه عامه. دونك اعطينا العقوبات العاديه واعطينا بالنسبه للعقوبات سواء اقل من 13 سنه مثل ما قلنا مثلا مش مسؤوليه، بين 13 و 18 مثل ما ذكرت حسب معناتها نرجو ديما المجال حماية الطفل، ونرجو أصل فصل 43 من المجلة الجزائية ذي باش تكون واضحة
0: للجميع. يعطيك ألف صحة، شكرا لك على تدخلك معنا وبدنا بكل هالمعطيات. شكرا لك سيد عميد هيثم الشعبيني رئيس الفرع الوسط الغربي لسلامة المرور. نعود نترحمه بالحق على الزوز نسي اللي توفي، وربي يصبر عائلاتهم. ما نحبش ندخل في تفاصيل، ما معناها تشتت العائلة بالحق بالحق بالحق معناها هوني وبرشة من أصحاب تلميذة اللي شهدت على أمها وهي تضرب فيها الكميونة، معناها على تواصل معايا وزاروها وكيفش معناها الطفلة هيبة على وجه الأرض. مانيش ندخل في ظروفهم الاجتماعية لا مانيش ندخل في الأمور هذه، ما اللي طالبوا كله قريب خذوا لهم حقهم، خذوا لهم حقهم. نكملوا بعدنا على موزيكا فام حتى نص النهار.
2: تصبح الناس تصبح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنص النهار على موزيكا فام.

0: معاكم على مزيكا فهم 49 دقيقة.
1: اسمع أخبار البلاد مع جيهان ميلاد.
0: كل الأخبار تلقاوها معنا. ليه ما عادش تمشي للسبيطار وما عادش تمشي وباش تاخذ موعد تولي كل شيء نجم تصير عن بعد الدوسي متاعك زادا ما فماش ريسك إنه يذيع ولا يقول لك ما قيناهوش ولا هذه الأمور باش نحكي وفيها الكل. شكرا على قبول دعوتنا مدام إيناس العيدي المكلفة بمأمورية بديوان وزير الصحة. صباح الخيرات مدام إيناس، مرحبا بيك. خلنا نحكي قبل كل شيء، ملزمش يفوتنا المؤتمر الدولي للصحة الرقمية في تونس. شنو يمثل تنظيمه في تونس والرسالة اللي أرادت من خلال وزارة الصحة إيصالها زادا كيفيف من خلال هذا المؤتمر الدولي للصحة الرقمية؟ تفضل.
2: هذا المؤتمر أول مرة يصير في تونس، صار قبل في دول أخرى. المؤتمر هذا كان هدف متاعه أنه نحطه في نفس المكان الدول الحاضرين معنا، كيف القطاع العمومي والقطاع الخاص، ما غير ما ننسى الجامعات والباحثين. الهدف من المؤتمر هذا أنه نحط الركائز متاع التحول الرقمي اللي لازم يكون عادل وآمن وسيادي، وديما ما ينساش انه راهو اهم حاجة يكون جاوب الحاجات متاع الانسان. الهدف ما هواش التحول الرقمي في ذاته، ما تقديم التحول الرقمي هذايا الهدف متاعه هو تقديم خدمات صحية ذات جودة مستمرة للإنسان. بين أمس واليوم وغدوة فما برشة ورشات عمل، فما ورش وفما ديبانيل تقديم تاعهم من أشخاص عندهم ما شاء الله معناتها في الدومين نتاع الصحة الرقمية دي ريفيرون من دول مختلفة، من أمريكا، من فرنسا، كيف من دول عربية اللي عندهم تجارب كبيرة برشا. صار تو حاليا في اللحظة هذه ثم تقديم بانيل على المستشفى الرقمي وتجارب في بعض الدول كما تونس كما
0: خلنا نحكيو على تونس اللي مستعرضت تجربتها زادة في المستشفى الرقمي من خلال كلمة سيد الوزير. كان ناخذوا بعض الأرقام اللي حقناهم احنا في المستشفى الرقمي.
2: المستشفى الرقمي كما تعرفوا بدا عنده عام، الهدف متاعه هو تقديم الخدمات الصحية سورتو الجهات اللي فيهم نقص من الأطباء
0: المختصين
2: في بعض الاختصاصات، ويكون الخدمة هذه متوفرة 24 ساعة. بدينا بالتصوير الطبي على بعد، صارت قراءة أكثر من 100,000 وكيف دينا في خدمات متاع كونسلتاسيون في العيادات عن بعد في بعض الاختصاصات على غرار الأمراض الجلدية، بعدها اختصاصات وعينة كما نقول زمبل المالادي كرونيك السكري. المريض هونية ما عادش يتنقل يتلقى العلاج متاعه ولا ياخذ المعلومة الصحية اللازمة بطريقة بيانسور آمنة تدعم استمرارية الخدمات متاعه. دونك هذا عملنا، نقصنا التنقل كسوا وقت وإلا فلوس انه هو يأخذ لواج ولا يكري كرهبة بشي حول لهنا. دونك صارت انه هو قاعد في بقعته في مكان المكان القريب لداره، واخذ الخدمة الصحية اللازمة.
0: قديش من عيادة عن بعد عملنا في تونس في العام؟
2: والله في دينا
0: أكثر من
2: أكثر من 500. ولهنا ما عملش في كثير من الاختصاصات، راه في بعض الاختصاصات وكما يقولوها مازال عنيش العادة إنه نحب نقعد مع طبيبي عرفته قريب القرب هذه قاعدة دينا نخدموا فيها إن شاء الله. ديما نحاولوا كوزارة الصحة بالإمكانيات اللازمة نساهموا في ترفيع البوارد البشرية في القطاع العمومي. وكيف كيف ان نستغلوا التقدم والتحول الرقمي باش يقرب الخدمات. ما ننساوش انه ثم برنامج كبير وزارة الصحة في تدعيم القطاع العمومي وخاصة الخط الاول, ولهنا في الخط الاول ثم برنامج كبير باش يكون تقريب الخدمات الصحية, على خاطر نعرفوا انه احسن طريقة للخدمات الصحية هي الخط الاول وبيأسير هي الوقاية.
0: منصة صحتنا اليوم بدينا حكينا عليها ويظهر لي زادة كيف كيف على قريب باش تكون موجودة المنصة. وكنا نذكر زادة مستمعينا المنصة دي اللي كما أنا قلت تنجم ترتح برشا, لا رونديفويت ولا دوسيه ضاع ولا حتى شيء, هكا ولا يا دكتورة؟
2: صحيح, منصة صحتنا هي المنصة مش يكون فيها نجم نقول الملف الطبي متاع الشخص على عنده هو. شفيها هي يدخل أي شخص بالمعرف الوطني الصحي اللي هو نيمولي باكس القديم متاعنا, يدخل يلقى الخدمات الصحية الموجودة. على اكزامبل عنده صغي, عنده معاه ولد ولا بنته, يكونوا هما ما زالوا ما هماش سن البلوغ, ما تنسون مينور وقاعدين في مدرسة. عشان الملف المدرسي والجامعي ولا مراقبة دينا بين أول سنة دراسية, وتوى عنا أكثر من 2000 صارت عيادة متاع الصغيرات متاع اللي قرأوا بخمي غني اللي يدخلوا المدرسة في العقد السنة الجديدة, أكثر من 2800 صار على منصة الطب المدرسي والجامعي. يدخل الولي يلقى النتائج متاع العيادة الطبية اللي استفيد منها صغير متاعه, كيف كيف يلقى

0: صفحة فورماتيك نتاع وزارة الصحة. كيف كيف يلقى التلقيح نتاعو، مش يلقى المواعيد نتاعو في القطاع العمومي والقطاع الخاص. تقول لي أنت هذا ما قلتش باش يصير الكل، هذه راه المنصة هذه مش تستوعب جميع الخدمات، كل خدمة نزيدوها نلقاوها. كما تو نشوفوا احنا المنصة اللي عملتها وزارة التكنولوجيا هي خدمات، هي برشا خدمات، كل مرة نزيد خدمة بخدمة بخدمة. هذا مربوط باش مربوط بالمعرف الوطني الصحي. ان شاء الله صحتنا مش تكون بوابة على الويب، مش تكون ابليكاسيون موجودة ان شاء الله في اخر من هوني اخر سنة، ما تعرف اذا ابليكاسيون
1: قريبا ابليكاسيون صحتنا.
0: Absolument, ça n'est pas tarahi.
1: Voilà, on a dit notification, ذكرك rappel راهو عندك رونديفو راهو ولدك باش تاخذ هكا راهو.
0: هو تو دوا ديجا العباد اللي عندهم صغيرات وقاعدين يلقحوا. قاعدين يجيهم SMS يقولوا راهو عندك تقبل شفايين، يقولوا راهو عند ولدك ولا بنتك عندك تلقيح نتاعهم ما تنساش في البقعة هذه. نفس الشيء مش لي زوطر رونديفو. دونك هو الفكرة في كو منصة صحتنا ولا حتى الابليكيشن صحتنا في لامام شو مش يكونوا يقدموا خدمات صحية للشخص، نلقى في وسطه خدمات له هو ولصغيراته في نفس المكان. هذا يعطيني أنا أكثر سهولة، يعطيني متابعة، يعطيني متابعة. وسطه نحي أنا هكا أني نعمل تحليل في البقعة هذه، مش عاوز نعمل تحليل آخر، كل شيء موجود.
1: هو أني هزيد دوسيه وأني ضيع دوسيه، ولا هو مؤسسة استشفائية ضيعت لك دوسيه وما لقد لكش، دونك هكيك الأمور باش تسهل. يعطيك ألف صحة، شكرا لك مدام ميناس العيدي، شكرا لك المكلفة بمأمورية بديوان سيد وزير الصحة على موزيكا فم حتى لنص النهار. هذه صباح الناس
2: بعد الأخبار نهزوكم ونعملوا طلع على أسوام المرشي كل يوم على موزيكا فم.
3: تدلل
4: فما حاجات منا وفينا نعرفوها ونحبوها، وحتى 11 اكتوبر جيون يزيد يدللكم بالمنتوجات التونسية ويحط على ذمتكم احسن لفاريات واعز لاسوان. ملازورنا في اقرب ايبر مارشي جيون ليكم، كونسومي تونسي وتمتع بتخفيضات ما تتفلتش.
3: تدلل
5: جيون ايام دللنا.
2: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدا نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيخك على الأخبار المعلومة، أحلى صباح مع أمين جارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك، وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية، وميدي ماك مع نوفل سلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجروماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي، ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة، ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس، والإيقاع والجو مع يوسف الجديدي بالنتلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مون العالم بنيديك مع ليس الغربي، واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند، وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب ام ترانس، وكل عادة عدن حوات في جازة فام. نجوم حصة النجوم والحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس، سبور اكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر ابراهيم، ماكلوني، فهمي البرهومي وأحمد دائما. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزايك فام. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
6: في عيد ميلاد كارتة وفاة كارفور، مغازات كارفور الكل يحطوا على ذمتكم اليوم 12 غولو بابي صحي ليلا ب 12 دينار و990، وتزيد تاخو 12 غولو اخرين بلاش بالكارتة وفاة متاعك.
7: السبور هو أكثر من انترينمون، هو لايف ستايل. واليوم فرصتك جيت باش تسمع بدنك، تشجع روحك وتولي من كاليفورنيا جيم كوميونيتي. اليوم الأربعاء 30 سبتمبر تمتع بالفونت فلاش، رميز دو 20% على الزابونمون متاع 6 و 12 شهر في اللي كلوب كاليفورنيا جيم الكل. ما تضيعش الفرصة. كاليفورنيا جيم، listen to your body.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. مجلس الوزراء بإشراف رئيس الجمهورية قيس سعيد يتداول خلال اجتماعه أمس في 4 مشاريع مراسيم، وشملت مشاريع المراسيم المعروضة تنقيح المرسوم عدد 54 لعام 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، والمرسوم المتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته وإتمامه. كما تداول المجلس في مشروع مرسوم يتعلق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إلى جانب مشروع مرسوم يتعلق بالمجالس البلدية. انطلاق الحملة الوطنية أكتوبر الوردي للتقصي المبكر لسرطان الثدي اليوم الأربعاء بشارع الحبيب بورقيبة في العاصمة. وتتضمن التظاهرة التي ينظمها الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري أنشطة تحسيسية وعيادات للتقصي المبكر، إلى جانب خدمة فحص الماموغرافي بهدف تعزيز الكشف المبكر وتقريب خدمة الفحص من النساء. اليوم الأربعاء هو آخر أجل للانتفاع بإجراءات العفو الجبائي، وفق ما أكدته الإدارة العامة للأداءات التابعة لوزارة المالية، وذلك بالنسبة إلى التصاريح الجبائية بما في ذلك العقود والكتابات والتصاريح المتعلقة بمعالم التسجيل. ويشمل الإجراء التصاريح التي حل أجلها قبل 31 أكتوبر 2025 ولم يشملها التقادم، والمودعة بداية من أول جانفي 2026 إلى غاية موفى سبتمبر الجاري. وحدة الإدارة الإلكترونية برئاسة الحكومة توضح أن الإلغاء التدريجي للتعامل عبر الفاكس يرتبط باستكمال الجاهزية التقنية والتنظيمية للمؤسسات العمومية وتوفير البنية التحتية وتعميم البريد الإلكتروني المهني المؤمن. وتراجع استخدام الفاكس التقليدي تدريجيا حول العالم لصالح البريد الإلكتروني والإدارة الرقمية، مع بقائه في بعض القطاعات الحساسة قانونيا مثل الصحة والقانون. تقرير صيف الدين المهري.
1: في إجابة عن السؤال الكتابي الذي تقدم به النائب بمجلس نواب الشعب فيصل الصغير بخصوص استمرار التعامل بالفاكس وعدم تعميم البريد الإلكتروني في المراسلات والمعاملات الإدارية في تونس، أوضحت وحدة الإدارة الإلكترونية برئاسة الحكومة أن التحول نحو إدارة رقمية متكاملة يتطلب تبني منهجية تدريجية تراعي تباين مستويات الجاهزية بين الهياكل المركزية والجهوية والمحلية، بما يكفل شمولية التحول الرقمي واستدامته والارتقاء بنجاعة العمل الإداري. الوحدة أكدت في إجابتها المنشورة على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب أن رئاسة الحكومة تعمل بالتنسيق مع مختلف الهياكل العمومية ووزارة تكنولوجيات الاتصال على تعميم التبادل الإلكتروني للمراسلات والوثائق الإدارية والحد التدريجي من استعمال الوسائل التقليدية من خلال اعتماد منظومة عليسة للتصرف الإلكتروني المهني المؤمن، وفي العالم وفي أوساط الأعمال وأيضا في عالم الطب والقضاء. لا يزال الفاكس مفضلا لإرسال البيانات السرية أو الحساسة، لكن مصيره لم يكن متشابها في كل دول العالم. ففي الولايات المتحدة مثلا اختفت هذه الأجهزة بشكل شبه تام، فيما لا يزال استخدامه في اليابان، وتستخدم أجهزة الفاكس التقليدية خطوط الهاتف كطريقة عبور، ما لا يترك أي طريقة للتلاعب بالرسائل أو اعتراضها من قبل طرف ثالث.
0: عالميا، وبسبب شجار واشتباك جسدي بين طيارين داخل قمرة القيادة، أطلقت طائرة تابعة لشركة فلاي دبي إشارات طوارئ أثناء رحلة من دبي إلى ما يسمى تل أبيب بالأراضي المحتلة، ما أدى إلى تغيير مسارها وتحويلها إلى السعودية، حيث هبطت في مطار تبوك شمال غرب المملكة دون تسجيل أي أضرار. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.

0: شيء الله الله على الأغنية الطربية اللي تكون حاضرة. وقالونا ليه عدا منحبوش كن النغمة التونسية تكون كن في بداية الحصة؟ عندكم حق تدلوا آتا ونعملوا بعد شوية تريح حربو خنقول هنا. لكن توا ما شاء الله ريب خدني توا ما شاء الله نعمل ودورة معاكم في مرشي في القصرين. تحية لكل مستمعينا في القصرين كل عدا بوا مرشي. شكرا لمراسلينا عينينا يذوكم اللي ما نستغنوش عليهم اللي يوريونا كل مرة في بوا مرشي, كل مرة نكونوا في ولاية, كل مرة نكونوا في سوق, صوت وصورة في بوا مرشي. تابعونا على بارنا صباح الناس على الفيسبوك. برهين يا حيوي من القصرين, برهين صباح الخيرات. يا مرحبا يا مرحبا. نبدأ نعمل بوا ميتيو قبل زعما
1: اي بوا ميتيو خصوصا بعد تسقطك
0: جوست قال لي في بلاصه فيها شويه ريزو برهين لانه صوت مش واضح بالكدا.
1: اليوم بوا ميتيو كما قلت في جهات خصوصا بعد التسقطات الاخرانيه اللي كانت على ولايه القصرين هات تعطاش في دفاع مع الاسبوع الخدام اللي فات. تسقطات تبشر بموت في البوسطه السلاحي المتميز خصوصا اللي وصلت 40 ملم في بعض المناطق القصرين الجديده القصرين الجنوبيه, وهي حسب اتحاد الفلاحين بين الاجار المثمره والاعداد الموسم السلاحي الجديد. بعدها استقرنا مع تيرا انه
0: صوت شوية الدنيا حالة برهين زي ما كيف كيف أمان تمشي للبلاصة فيها صوت يكون واضحة أكثر بي
1: جيران مرشو تول
0: لبوا مرشي
1: المرشي بتاع القصرين. واليوم معناتها المرشي بتاع القصرين بشكل زي القدام الورقيه اللي موجوده بدير المرشي معناتها تقريبا الانطولاج بتاع المرشي نبدا بالورقيه مع النوز والسيد والخاص بخمسمية رابطة بسمينية عشرين وخمسمية رابطة معناها دينار رابطة بسم عشرين وخمسمية رابطة نص المرشي الخضار الخلق بخمسمية الطماطم أربعمية كيلو دين البطاطا عشرين وخمسمية الزرع بخمسمية كيلو الثوم ألف كيلو الجناوية عشرة ألف كيلو البصل بخمسمية وعشرين. بالنسبة للغلات اللي موجودة في وسط المارشي وزادة في الأحوال اللي بجنب المارشي بيعوا في الغلة خاطر ما عرفوا الإشكالية ولك في المارشي بتاع القصرين تقريبا ثم خضار واحد ولا اثنين مازالوا موجودين الباقي أقصوا أبوابهم للأسف. بالنسبة للتفاح 5800 الخوخ 8500 الدجلة 10800 القارص ثم 3500 و 4000 الكيلو العنب 8500 حتى 9800 والأنجاز ثم 8000 و 10000 الكيلو. بالنسبة للدجاج وحكم البيع ثم شوفي نقص في في الدجاج خصوصا بعد الأزمة الأخرانية بتاع السخانة ونفوق معناتها الدجاج في العبيد اللي عند العبيد اللي يربوا في الدجاج وإدارة التجارة اللي هي باقية تسعى مع المزودين باش تتوفر الكميات معناتها اللازمة في المارشي في الأحوال اللي يبيعوا الدجاج بتعليق 800 الكالوب 20700 كويس دان 13800 كبدة الدجاج 20 دينار بلانكيت 10500. بالنسبة للأسماك السردين 10800 الميلة 10800 دجاجة 12800 مازالي 20800 الكيلو لامبوكا 22 دينار و400 وراتا 23 دينار 800 قاروس 28 دينار 600 الملو 47800 الشوفريت تمام من 20 دينار 800 حتى 35 دينار. نختم باللحوم الحمراء جهال علوش 55 دينار البركوس 40 دينار البرسمي 55 دينار هبر عجل 48 دينار كتلات عجل 42 دينار الكيلو الفاكر 42 دينار وأخيرا المرقاز 50 دينار الكيلو.
0: يعطيك الصحة شكرا لك برهين يا حيوي. تحياتنا لك ولكل مستمعينا في القصرين.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: قرار الاستقالة ينجم يكون مبني على برشا حاجات، سواء يبدا العابد يحب يشوف دي زودات اوبورتونيتي والا يكون ماش مرتاح مع ليكيبا ولا مع لي سوبيريور نتاعو.
2: راهو العاب ما يخرج الا ما يلقى حاجه مضمونه تحته، بيان سور خير ما يحسوها خير.
3: جينيرالمون الانسان ما يستقيل الا ما يكون عنده بلان بي. واحد من الاسباب نجم تكون نفسيه العبيد اللي تخدم معاك، تحاول كيفاش شكل المنافسه هي اللي تسيطر جينيرالمون على الوضع نتاع الخدمه، دونك تولي فما منافسه توكسيك اكثر منها بنائه. يعني واحد يهز دبشو ويخرج من غير حتى ما يكون عنده يعني نظره للمستقبل، وقت اللي يضغى الضغط النفسي والا الظلم الانسان يحط حد بصفه مفاجاه.
4: نجم يكون قرار الاستقاله انه انت عابد باش تمشي تحل حاجه بروجي واحد، تطور من روحك، تحل ان بروجي ستارت اب،
1: كو سوا موتيفاسيون فينانسيير ولا موتيفاسيون في البوست في حد ذاته، والا تلقى شكون ما عادش مرتاح، ما عادش الخدمه هذيك تساعد ويخرج. فما اي فما تطور من روحك، فما شكون حتى عمل بروجي وعمل لونتربرونيري ونجح.
5: قرار الاستقاله، الاشخاص اللي اتخذوا القرار هذا شنو العوامل والاسباب اللي دفعتهم لاتخاذه؟ هل انه بسبب مشاكل نفسيه في الخدمه، ام تراكمات في علاقه بالزملاء، ولا بسبب بيئه العمل ككل؟ قرار الاستقاله هل انه يتخذ بعد تفكير عميق وتخطيط لمشروع خاص او للحصول على وظيفه ما احسن، ام انه في بعض الاحيان الشخص قد يتسرع في الاستقاله ويتخذه بصوره مفاجاه لانه ما عادش عنده القدره على المواصله وتحمل الضغط اللي يعيشه يوميا في الخدمة؟ هل أنه قرار الاستقالة ورغم صعوبته ينجم يكون أحيانا حافز للشخص أنه ينجح في تجربة مهنية جديدة، كيف أنه يحل مشروعه الخاص أو أنه يهاجر ويلقى أفاق مهنية تعترف أكثر بطاقاته وإمكانياته؟ قرار الاستقالة مظفر من نهار الأربعاء.
6: من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71 113 013.
0: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعاء، فورم مع أمينة بندوة. عبر، خلي رايك يبدل. الأولى في تونس.

كل يوم معكم حتى لنص النهار. مرحبا بكل مستمعينا العشرة وخمسة وثلاثين دقيقة. نكملوا بعضنا حتى للنص النهار. دونك نعرف ابتداء من غدوة أكتوبر غوز باش نحكي أكثر على سرطان الثدي إن شاء الله باللطف على نسينا الكل. دونك ديسي لا كان عندكم أي مقترح تحبوا نسألوا أكيد بيكونوا حاضرين معنا تلتشار ذي مختصين وبش نحكيوا بأكثر. دونك ابعثونا على 71-113-013. نكملوا بعضنا حتى للنص النهار. برشا قاعدين يبعثونا في بيلنا شفنا تبعنا وشانتيكم بعد الصحيح في الصحيح على شنو تحكي يا جهان. أي ذاك الدخان البرشا اللي قاعد خارج من غادي. تفاصيل بعد لحظات تلقاو عنا كل المعلومات.

0: معكم حتى للنص نهار بيان سور. كل ما صاير حاجة أكيد تعلموها من عنا ونكونوا في متابعة. حريقة برشا من المتسكنين غادي في قصر سعيد فاقوا بالدخان الكبير، حتى اللي ماشي في ثنية لكحة الكبير اللي شعلة حريق على مستوى معمل في المنطقة الصناعية في قصر سعيد حاليا. متواجدة نورمالمون الحماية المدنية باش يتم التعزيز. التفاصيل هذه كل تو نحكيو فيها ان شاء الله قبل كل شيء، نقولوا ان شاء الله باللطف ان شاء الله السلامه للجميع. وتو نمدوكم باكثر معلومات دقيقه ورسميه شويه اخر. خليكم معنا، هذه صباح الناس.
1: صباح الناس وين يبدا الماء تبدا الحكايه، من مجردة، من الارض، من القريه، من الزيتون، من الجبال والسهول، ومن اثار تحكي الاف السنين. فيا باغرادا طريق مجردة ناديكم باش تتبعوا الماء وتكتشفوا الحكايه، حكايه بربر ونوميديين، حكايه الرومان والبيزنطيين، حكايه الاندلس والموريسكيين. من 2 الى 4 اكتوبر نتلقاو في المقهى الاندلسي بتستور، ومنها نكتشفوا مجردة من الاول وجديد، ورشات في الصناعات التقليديه والحرف اليدويه، جولات لاكتشاف زيت الزيتون وزياره المعاصر، مسالك طبيعية، سوق للمنتجات المحلية، مواقف ضيافة، معارض أفلام موسيقى. فيا باغرادا طريق مجردة طريق الماء، من 2 إلى 4 أكتوبر بتستور، بمساهمة موزايكا فام. كل يوم الاثنين الجمعة من 9 نصف النهار.

0: تلقاوها معنا. نعاود ونقول الناس اللي قاعدة تشوف توفي دخان كبير, نقول لكم انه صحيح فما حريق كبير نجم نقولوا بمعمل في المنطقة الصناعية في قصر سعيد, ان شاء الله باللطف على الجميع, واكيد باش نعطيكم اكثر معطيات بعد شوية. خليكم معنا على موزيكا فهم دول 10:49 دقيقة باش نحكي على الدجاج وما يندراك من الدجاج. الدجاج جيت فترة ودخلنا بعضنا شوية ما عادش نلقاه ياسر, وبعدها والحمد لله تاو موجود وين تمشي يقول لك ليه موجود عنا الدجاج. هل نسق التزويد متاعه ورجع بنسبة 100% ولا معناها الأمور توا بيه في الدجاج؟ رئيس الغرفة الوطنية لتجارة الدواجن واللحوم اللحوم البيضاء إبراهيم النفزيوي هو النجم يعطينا الأرقام. صباح الخير إبراهيم.
1: صباح الخير وجين, صباح الخير مستمعين موزيكا فان.
0: الو, الدجاج والتزويد في فتره ما صحيح كان فما نوعا ما اضطراب وحتى من سمو غلي رغم توصيات وزاره التجاره, وتوا حاليا حاسين انه رجع شويه ولا رجع بالقديه تقول انت؟
1: بالنسبه لنا احنا توك الفتره اللي كنا شهر شهر ضايع اللي صار هذيك الصحه مشكور, بالنسبه للنقطه ضايع اللي صار تفادينا الموضوع والناس كلها حطت يديها في يدين بعضها, والخدمة سواء وزارة التجارة سواء المجمع سواء الغرفة سواء الناس كلها خدمة خارقة العادة. وصلنا لحد الساعة اليوم يعني تزويد 80-90% بالنسبة للسوق اللي كان مكان بكم تزويد بين 50-40-50%.
0: وصلنا توا حتى 80-90% تزويد للسوق.
1: بالنسبة لأوقات التحيين كان الأرقام القديمة ذيك كنا في أكتوبر مثلا عندنا 5500 وقت تحيين الأرقام هذه ومعها توريد الحاويات اللي حكينا عليهم, ثم في أكتوبر باش يولي عندنا 16,080 طن من الدجاج جاهز طبخ, عندنا في نوفمبر عندنا 15,800, عندنا في ديسمبر 16,120, عندنا في جانفي 16,170 طن. هذا كل شهر وشهر يعني كل شهر وشهر.
0: هذوما الحاويات؟
1: لا هذوما الدجاج, هذا انتاج الانتاج الانتاج الدجاج
0: انتاج اي
1: الدجاج. بالنسبه للحاويات كانت في البرنامج سبتمبر هذا 4 حاويات ولا تغيرت المعطيات والثلاث حاويات او 4
0: وعليش ثلاثة حاويات لأنه عنا رجع عنا سق والتزويد بصفة عادية؟
1: لا لا ما هو ثم صارت كيت الامبورتاسيون عادية خلطنا على كان ثلاثة يعني ثلاثة حاويات.
0: ثلاثة حاويات قداش يكونوا فيهم كميات؟
1: ثلاثة حاويات يعني كل حاوية فيها 320-400 طيبة, يعني يعطونا كل حاوية تعطينا 260 طرناصة.
0: هذوما حاويات من فسرنا هذوما حاويات فيهم البيض
1: بيض تفقيس
0: بيض تفقيس هذوما سنة عادة أعطينا في وقتاش عنا 342 بيض التفقيس باش توصل
1: هذوما توصلوا هذوما سبتمبر وصلوا
0: في أكتوبر
1: ثلاثة حاويات كل حاوية تحتوي على 302-400 بيضة للتفقيس هذوما وصلوا ثلاثة حاويات هذوما موجودين. ثم في أكتوبر باش تكون عنا بورتاسيون 4 حاويات مش ثلاثة في كل واحدة فيها 302-400 كيف كيف, وكل حاوية تعطينا 290 طرناطة
0: 290 طرناطة الجيج تعطينا
1: 290 وعندنا في نوفمبر 4 حاويات حتى نوصلوا لديسمبر 4 حاويات قد تربي السماء عليهم يعني حتى في رمضان نتهنوا عليه ما عندنا حتى إشكالية حتى إشكالية في الواحد. بالنسبة للعرض تو العرض موجود العرض موجود في المحلات موجودة تبقى ما وتعرف أنت الأماكن اللي اسمها نقاط البيع الغير منظمة هذاكم خارجين على القانون يعني بالضبط ما عندناش حتى سلطة عليهم. بالنسبة لنقاط البيع المنظمة راهو الدجاج ما زادش 8,950 وراهو خرج من بطوارات من المذابح خرج 7,900 يعني كانت الأربع بطوارات الموجودين اللي الأربع بطوارات الكبار يعطيهم الصحة مشكورين كيف كيف هم اللي قاعدين يزودوا فينا وقاعدين يخدموا وقاعدين يسقوا مع بعضنا. أي مكان ناقص فيه الدجاج اي مكان ناقص في اللواء يكلمونا احنا نستجيب ونتصلوا بالبطوارات هذوما مشكورين. قلت لك مشكورين يعطيهم الصحة قاعدين الناس كل قاعدة تخدم مادة يديها للناس للموضوع هذا
0: يعطيك الصحة.
1: بالنسبة للقطاع هذا قطاع مهم ياسر راه ما فيه حتى إشكالية. نشوفش الفيسبوك نقول لك
0: لا لا نشوفش الفيسبوك انا مشي دخلنا احنا لا احنا ما ناخذوش مصادرنا من الفيسبوك احنا ناخذ مصادرنا من الجهات الرسمية باش يعطيونا الارقام. مانيش احنا المعنيين بالفيسبوك ابدا اما احنا معنيين زيادة باش نوصلوا اصواتكم. خلنا نقول شكرا لابراهيم النفزاوي رئيس الغرفة الوطنية لتجارة الدواجن واللحوم البيضاء. وصلوا اصواتكم كما سمعتوا في زوز مواعيد من صندوق عجب ميل الكلمة لكم.
2: صندوق عجب
3: بربي يجيهين برحمة والديك برحمة وخايف شوفنا بربي في النقل تمشي تكتي جماعي وإلا نقل يهز العمران العالم من منلوب العمران العالم من طريق وادي الليل العمران العالم محمتش إينا الطريقة زي مش موجود في الخريطة نتاع تونس ولا شنية الحكاية. كل يوم نخرج من داري 6:30 نتاع الصباح ما تمش مواصلات جملة كان التكتير تكتيات اللي هذا منحي بلاس ومتعدي على روحه بجاه ربي شوفنا يستمشي حد كار تعملنا كار من طريق وادي الليل حمام قعلول حتى العمران العالم.
4: ألو عسلامة مواطنة تونسية نحكيو على الحادثة اللي صارت نتاع قدام المدرسة هذه الحالة مش نادرة وهم زال موجود منها اللي دودان نحن نحكيو على حكاية اللي دودان وقت ما يشبوا هم

0: بربي بربي بربي لكوليج سختو لكوليج نحكيش على السي لكوليج صغار كلام ده مزيلو صغار كل دقيقة اكسكلو جيبوا الوالي اكسكلو يطولوا الوزارة تنبه معاش صغار يخرجوا من الكوليج واحنا اكسكلو هاوما كان طفل يقول ولا طفلة تقول ما قدش كورسي كان تليفون سونا كان ما فهم ايه فما حاجات اخرى فما تليفون عمين نوامن عليهم يخزينا ما بوش تقولونا صغارنا واحنا كل دقيقة اكسكلو خاطر ما جيبش كراس اكسكلو خاطر بعد بدرجة ملي انا تحصل الكلاس هما طول الوزارة تنبه والدنيا كل تنبه به ان نمشي معاكم نقصوا شوية من الاكسكلو طول هي الوزارة تنبه التلميذ ما يخرج من الكوليج
1: صندوق عجب تصبح الناس تصبح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار على مزيكا فام
2: انا معك الولية اللي تكلمت وتوا وحكيت انا معك نعم صحيح لو فرضنا انه التلميذ مثلا بشوية لازم مرونة زادة شوية في التعامل مش اي كتاب نسيه ما تصير سبحان الله سهو نسيه سبحان الله شوية مرونة معنا يعتبر ولدك انا كان جاي ولدي مثلا خرج يكسكلو على كتاب شو قلوا عليه ما كانش تنجم تخليك يا بابا مثلا اليوم اما كي تعاودها اي مثلا وقت نجم عاقبك هذا حاجة ثاني حاجة اي اكسكلو معناه انت مش تخرجه من المؤسسة التربية اللي هو توا في القانون ممنوع هذا اللي كان صرح به السيد الوزير وبعث مذكرة لكل مؤسسة فرجاء توحى نحبوا نلقاو حل مش انهم ما يخرجوش في الشوارع وهاكم تسمعوا في الشوارع عش قاعدة تصير فانت ما تجيش مثلا باش تطرد ولا ما تدخلوش خليه زاد كيف كيف داخل المؤسسة التربوية واعلم الولي ميسيف تليفون بإسماس النجمو نتحصلوا على الولي اي بشكرين خليكم معنا سيف في الأخبار وراجعين في ساعتنا ديجا الثالثة
1: بحنس طغام
3: قرار الاستقالة ينجم يكون مبني على برشا حاجات سواء يبدأ العابد يحب يشوف دي زدت خبورتونيتي وإلا يكون معش مرتاح مع الليكيبة ولا مع اللي سوبيريور متاعه
4: لو العاب ما يخرج إلا ما يقع حاجة مضمونة تحته بينصير خير ما يحصلها خير
5: جينيرالمون الانسان ما يستقيل الا ما يكون عنده بلان بي واحد من الاسباب تنجم تكون نفسيه العبيد اللي تخدم معاك تحاول كيفاش شكل المنافسه هي اللي تسيطر جينيرالمون على الوضع نتاع الخدمه دونك تولي فما منافسه توكسيك اكثر منها بنائه يعني واحد يهز دبشو ويخرج من غير حتى ما يكون عنده يعني نظره للمستقبل وقت اللي يضغى الضغط النفسي والا الظلم الانسان يحط حد بصفه مفاجئه
6: نجم يكون قرار الاستقاله انه انت عابد باش تمشي تحل حاجه بروجي وحدك تطور من روحك تحل ان بروجي ستارت اب
3: كسوا موتيفاسيون فينانسيير ولا موتيفاسيون في البوست في حد ذاته والا تلقى شكون معاش مرتاح ما عادش الخدمه هذيك تساعد ولا يخرج فما اي فما تطور من روحه فما شكون حتى عمل بروجي وعمل لونتربرونيري ونجح
7: قرار الاستقاله الاشخاص اللي اتخذوا القرار هذا شنو العوامل والاسباب اللي دفعتهم لاتخاذه هل انه بسبب مشاكل نفسيه في الخدمه أم تراكمات في علاقة بالزملاء ولا بسبب بيئة العمل ككل قرار الاستقالة هل أنه يتخذ بعد تفكير عميق وتخطيط لمشروع خاص أو للحصول على وظيفة ما أحسن أم أنه في بعض الأحيان الشخص قد يتسرع في الاستقالة ويتخذه بصورة مفاجئة لأنه ما عادش عنده القدرة على المواصلة وتحمل الضغط اللي يعيشه يوميا في الخدمة هل أنه قرار الاستقالة ورغم صعوبته ينجم يكون أحيانا حافز للشخص أنه ينجح في تجربة مهنية جديدة كيف أنه يحل مشروعه الخاص أو أنه يهاجر ويلقى أفاق مهنية تعترف أكثر بطاقاته وإمكانياته قرار الاستقالة ما ظفره من نهار الأربعاء
8: من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71-113-013
1: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة فرام مع أمينة بنتوا عبر خلي رأيك يبدل الأولى في تونس
9: السبور هو أكثر من انترينمون هو لايف ستايل واليوم فرصتك جيت باش تسمع بدنك تشجع روحك وتولي من كاليفورنيا جيم كوميونيتي اليوم الأربعاء 30 سبتمبر تمتع بالفونت فلاش غميز دو 20% على الزابونمون متاع 6 و 12 شهر في اللي كلوب كاليفورنيا جيم الكل ما تضيعش الفرصة كاليفورنيا جيم listen to your body
1: راديو موزايكا فم تونس الأخبار
10: مستمعي إذاعة موزايكا فام تحية طيبة اندلاع حريق ضخم بمصنع مختص في صنع الزوارق بالمنطقة الصناعية بقصر الصعيد من ولاية منوبة صباح اليوم هذا وشهد تصاعد كثيف للدخان بالمنطقة الذي قد يكون ناتجا عن اشتعال مواد

0: مواد سريعة الالتهاب بالمصنع المذكورة. الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس تصدر أحكاما قضائية تراوحت بين 28 سنة سجنا في حق 3 متهمين، وذلك أثر ثبوت إدانتهم في جريمة قتل شاب سحلا بمنطقة المرصة، وذلك عقب خلاف حاد نشب بينهما. وتعود تفاصيل هذه الواقعة وفق ما ورد في ملف القضية والأبحاث الجارية إلى نشوب مشادة بين الضحية والمتهمين الثلاثة لتتحول سريعا إلى اعتداء جسدي. الخطوط التونسية تعلم حرفائها أنه سيتم بداية من يوم الثالث من أكتوبر 2026 نقل رحلاتها بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة من المحطة الشمالية إلى المحطة رقم 4 المعروفة سابقا بالمحطة الجنوبية. والشركة تدعو في بلاغ نشرته اليوم جميع المسافرين على متن رحلات الناقلة الوطنية من وإلى جدة اعتبارا من هذا التاريخ إلى مراعاة هذا التغيير والتوجه إلى المحطة رقم 4 لإتمام إجراءات السفر الخاصة برحلاتهم. في تطورات الشأن الدولية، الجيش اللبناني يعلن إصابة أحد عسكريه بجروح بليغة إضافة إلى 3 مدنيين جراء غارة شنتها مسيرة إسرائيلية استهدفت آلية عسكرية في بلدة النبطية الفوق جنوبي لبنان. الزعيم الشيعي مقتدى الصدر يعلن حل لواء اليوم الموعود عقب إعلان خروج قوات التحالف من العراق. وبعد نحو عقدين من الوجود العسكري الأمريكي في العراق، تستعد القوات الأمريكية لمغادرة قواعدها وإنهاء مهمتها العسكرية الرسمية في البلاد ضمن اتفاق ينهي مهمة التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابية. التفاصيل في تقرير الزميلة غفران العكرمي.
1: تستعد القوات الأمريكية اليوم لإنهاء وجودها العسكري الرسمي في العراق بعد نحو 20 عاما من التدخل الأمريكي، مع إعادة تمركز جزء من القوات والقدرة في الأردن. يأتي الانسحاب في إطار اتفاق أبرم سنة 2024 لإنهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي ضد تنظيم الدولة في العراق، فيما ستحتفظ واشنطن بقدرات استخباراتية واستطلاعية يمكن استخدامها عند الحاجة. وبحسب مسؤولين أمريكيين، سيبقى عدد من عناصر مشاة البحرية لحماية البعثات الدبلوماسية، بينما نقلت معدات وأفراد من أربيل، كما سحبت بطارية صواريخ باتريوت من المنطقة. يتزامن الانسحاب مع استمرار الجدل بشأن سلاح الفصائل المسلحة المدعومة من إيران، في وقت مدد فيه وفق المعطيات الواردة الجدول الزمني لنزع سلاحها إلى جوان 2027. ويطوي الانسحاب مرحلة عسكرية بدأت بالغزو الأمريكي للعراق سنة 2003 الذي خلف خسائر بشرية ومادية كبيرة، إذ يقدر مشروع تكلفة الحرب بجامعة براون مقتل ما يصل إلى 210 ألاف مدني عراقي و 4599 عسكريا أمريكيا حتى سنة 2023.
0: إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع جهان ميلاد وكامل فريق برنامج صباح الناس. إلى اللقاء.

0: نجوى كرم على موزيكا فام لحداش وحداش دقيقة.
1: اسمع أخبار البلاد مع جيم ميلاد.
0: أكيد كل الأخبار تسمعوها معنا على موزيكا فام. كما قلت لكم أنه حريق ضخم اليوم صباح في المنطقة الصناعية قصر سعيد، تصاعد لدخان أسود كثيف، وبرشا فيكم بعثونا شون الحكاية شون الحكاية على عين المكان. احنا متواجدين مع زميلتنا سيدة وزميلنا سفيان في قصر سعيد في المنطقة الصناعية تحديدا وين صار الحريق. سيدة صباح الخيرات، مرحبا بك، تابعوا فينا سامحني لايف على باجنا صباح الناس على الفيسبوك. سيدة صباح الخير.
2: بخير جين وكل مستمعينا. نحن الآن في المنطقة الصناعية قصر سعيد أمام المصنع اللي نشبت فيه الحريق، وهو مصنع لصناعة المركبات البحرية الزوارق ومسؤولاتها. فالوضع حاليا كما تشوفوا في رقة كبيرة نتاع الحماية المدنية قاعدة تقوم بدور كبير لإطفاء الحريق، خاطر تعرفوا إن المصانع هذه فيها عديد المواد القابلة للاشتعال وكل شيء.
0: طمنا بالنسبة للي يخدموا غادي لبيس
2: خسائر بشرية اللي حكتنا منه مباشرة من مدير المصنع إنه ما فما حتى خسائر بشرية كما قاعدين تشوفوا معنا، لكن للأسف يبدو إنه خسائر مادية كبيرة. حسنا فقال لنا مدير المصنع الماكينات كل تحرقوا، من اللي بدأت تشعل عندها طوى شوية سيدي معناها، لكن الحماية المدنية موجودة على عين المكان. الخدامة العمال الغرق من المصنع طبعا فجعة كبيرة، لكن الحمد لله اللي تأكدنا منه انه ما فيش خسائر بشرية. ثم خسائر مادية على مستوى المصنع وربيع وبعديهم مازلنا ثم حتى معلومات. طبعا نحن ديما نستنوا نتائج تحقيقات على اسباب الانجلاع الحريقة. ثم طبعا بعض كثير من خدامة اللي مقابلين خاطر ثم مصانع اخرى جهات قابلتهم وقريبت لهم ونختار معناها الحمد لله اللي مش منها مش موضع عبادة. فانتي بارح كنا قاعدين تشوفوا معنا شاحنات الحماية المدنية اللي قاعدة تكون بمجهود كثيرة. نحن كنا حتى داخل المصنع وداخل شفنا اللي بيتجاه بها برشا واللي محسوسة كثير برشا. طويلة بيت محصل حتى متاع هكا الدخان
0: اي حتى الدخان قل الحمد لله. اي
2: قاعدين نحكي بحجمة كبيرة وهذه هي
0: النهاية الحمد. يعطيك صحة.
2: اي الحمد لله.
0: شكرا لك سيدة، يعطيك ألف صحة. سيدة زميلتنا وسفيان شكرا لكم، احنا على عين المكان كما قاعدين تتابعوا معنا وتشوفوا تواجد مكثف لسيارات الحماية المدنية حاليا في عملية اطفاء النار اللي شعلت كما سمعتوا اليوم صباح في قصر سعيد في المنطقة الصناعية في احد المصانع. الحمد لله اول حاجة تفجعنا عليها الحق متاع ربي، لانه الصور اللي جاتنا من أول مبدأت الحريقة تخوف، دخان أكحل كبير طالع في السماء. فالحق بتاع ربي نقوله الحمد لله أنه لم يتم تسجيل خسائر بشرية. مجهودات نحيوها لأعوان الحماية المدنية اللي حاليا محاولة وإن شاء الله تكون ناجحة وأكيد ناجحة إن شاء الله للسيطرة على الحريق. كنا على عين المكان وهذا اللي صار بيان سور، أكيد بش يتم فتح تحقيق لمعرفة الأسباب. نعود نقول ما فماش خسائر بشرية والحمد لله، لكن كما قالت سيدة كانت على تواصل مع مدير المصنع يقولها لكن خسائر مادية كبيرة، فإنه كل الماكينات اتحرقت إن شاء الله ربي يعوض عليك. وولا كان هذه مداخلة كما قلت لكم، احنا على عين المكان كنا من قدام المصنع في قصر سعيد المنطقة الصناعية.
1: تصبح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9 إلى نصف النهار على موزيك FM.

0: معكم حتى لنص النهار لحد يشو 18 دقيقة. تتسويت أستو سنتي أستو سنتي على موزيك فهم. فرحانة تكون بحضنا دكتور نادية جنحاني، طبيبة مختصة في السكري التغذية والأمراض الاستقبالية، هكيكا
1: استقلابية
0: بلدي ميتابوليك.
1: صباح الخير دكتورة.
0: صباح النور،
1: نورتني. شحويلك
0: يعيشك.
1: الحمد لله.
0: هذا من أكثر بقولك وين نقول لهم أي أعطيونا مواضيع مثلا تم صحتكم، فمانيش باش مبالغة مناش بقولك 60% نحكي ورجيمات، نحكي واكسي دو بوا، ولا سورتو من اهم سؤال اللي قاعد ديما، جربت الرجيمات الكل
1: وما نقصتش
0: وما نقصتش، اتعقدت في الاخر ياد. فما شكون يقول لك انا ايست قلت كهو هذاك بني، فما اللي يقول لك كهو هذاك فما عامل العمر والهرمونات، وفما اللي يقول لك كهو على خاطر انا راني غلطت على خاطر قالوا لي راه كي تبدا تعمل رجيم ما لازمكش تعمل سبور. علاش؟ خاطر سبور هو باش يكبس لك الشحم وما يطيح لكش لي بوا، وبرشا دي زيدي غسو من نوع هذايا. هل علميا اليوم موجود انه ما نحبش نقول كلمه نحرم روحي، اما نقلل من ماكلتي ونعمل حميه ريجيم ونلقى روحي ما
1: نطيحش في الميزان؟ اول حاجه نعملوها كي يجي باسيون يحب ينقص في الميزان، نحلو على الكتاب. نحلو على الكتاب، اش معناها؟ المود دو في نتاعو، كيفاش قاعد يعيش، كيفاش قاعد يرقد، شنو لونتوراج نتاعو، فمش حاجه توكسيك في لونتوراج نتاعو كي لو ستريس، فمش حاجه كي لامبيش ما تخليهش يتحرك، ما يعملش اكتيفيتي فيزيك، شنو طريقه الاكل نتاعو. قل له مثلا ترجع له بتويلي نهار زوز، هو قادش يتفكر شنو قاعد ياكل، شنو قاعد عشان ينجم يقول لك ناكل في اكله صحيه هيلثي، اما لا كونتيتي الانور. مثلا يقول لك ليت كان شي شويه فيكيا، الوغ الفيكيا لي تري كالوريك، يقول لك خيت طرف جبن الوغ تري كالوريك. دونك يفو سافوار ريالمون شنو قاعد تحط في الصحن نتاعك. فما اللي يقول لك عودي هكاك
0: عودي،
1: هو سي فري سي جينيتيك، هو سي فري كو سي جينيتيك اون غراند بار نتاع الميتابوليزم دو باز نتاعنا، معناها قداش البدن يحرق دي كالوري اوروبو، سي جينيتيك 70% 80%، احنا نحكم كاين في 20-30% الاخر كون بو اميليوري بالاكتيفيتي فيزيك ريغولير. اش معناها؟ معناها كل يوم نعمل اون بيتيت اكتيفيتي نتاع 30 دقيقه مارش، حتى مش مارش نقص سور بلاص، tu peux danser chez toi، تشتغل مع صغيراتك كو تو سكو تو فو، او موان البدن يل بوج بور غاردي تا ماس مسكولير، خاطر المسكل نتاعك وهو موجود، معناها ديزون كل واحد عنده على الاقل 60% من البوا نتاعو مسكل، دونك هذيك هو اللي يحرق على الاقل 30 كالوري بار جور rien qu'avoir de la masse musculaire. Donc برشا عباد يبداو صحيح زايدين برشا في الميزان عندهم اون تري بون ماس مسكولير، مي لا سي الانكوم تاعها بقاش قاعدين ياكلوا اكثر برشا من الاوتكوم اللي هو يحرق المسكل نتاعو ولا الاكتيفيتي فيزيك كوتيديان. دونك اوكي لا جينيتيك نفهم، فمع عائلات نتاع عباد اوبيس، مي يفو فوار علاش لازم نحلوا على الكتاب سور لو بلون هرمونال هرمونية، عندوش مشاكل هرمونية، عندوش مشكلة إيبوتيرويدية، عندوش مشكلة إيبر برولاكتينيمي، الهرمون الحليب تبدأ طالعة، زيد البلوك لبيغ دو بوا، عندوش بروبليم دو كوشينغ، معناها الكورتيكويد يبدو طالعين في البدن بحكم هرمونة فوق الكلوة، هي تفرز هرمونات تسمن، مي بيان سور لو كونتيست كلينيك هو اللي يفرق، معناها لازم الميدسان يشوف الباسيون نتاعو يفحصو يعمل تحاليل لازمة باش يديتيكتو سا، مي فما حاجات ميديكامونتوز ينجم الباسيون ياخذ دي كورتيكويد. عنده ضيق نفس ولا عنده أزم ولا عنده حاجة ديما ياخذ كورتيكويد، عنده موجيع في المفاصل المزمنة ياخذ كورتيكويد، فما عباد ياخذوا دي بسيكوتروب أنتي ديبريسور، دونك يحلوا له شيء دونك يسمنوه. مانيش باش نقولوا احنا وقفوا على الدواء نتاعكم، مي اون فا ايسي دو تروفي لو جوست ميليو، معناها سوا اون ريغل لو ريجيم اليمونتير نتاعو، سوا نلقاو حل نكلموا البسيكاتر نتاعو نفهموا معناها لا موليكول اللي نجمو نحطوها.
0: نحب نسألك هوني بربي دكتور، وكنت أنا وياك في الأوف وحكيتو فيه الموضوع اللي يقول لك فما الأوردر اليوم متاع الماكلة الصباح راه وكي تبدأ مثلا بحاجة حلوة راك ذاك حتى أنت تعمل زعما حمية راك ذاك سايب شي سمنك، معناها قديش مهم الترتيب متاع الماكلة زادة في الحمية، فسر هي اللي يا
1: بربي. تو أنت في الصباح عنا أكثر وقت يبدأ فيه البدن فما مقاومة الأنسولين، نسمع فيها برشا الكلمة هذي، علاش؟ خاطر الصباح نسبة الكورتيزول والادرينالين اللي تفيقنا تمشينا باش نمشيو نخدموا الصباح باش نقرا وكل شيء هي تبدا مرتفعة، يعني الريبونس نتاعك للسكر نتاعك باش يكون أكثر، تو فاستيمولي أكثر طون انسولين، اي دونك الانسولين هي سي هرمون انابوليزون تبني، دونك اوكي باش تعظم لك السكر نتاعك وقتها، مي السكر اللي حاجتك بيه هاكا باش تحرقه دخله في الخلية نستعمله، السكر زيد باش يصير تعمل له ستوكاج ستوكاج وين في الخليه لي زاديبوسيت معناها في الجريس تحيتك اسونسيلمون سور لو فوا وقت نعملوا تشحم كبدي ومن بعد اذا كان فما مشكله خلل فونكسيونيل نسميوها في الانسولين تاعنا معناها بدايه بري ديابيت نقولوا او مقاومه الانسولين مرتفعه شنو يصير الانسولين اللي سيكريتي تارديفمون ما تجيش في وقتها باش تهضم الماكله نتاعنا ما تجي تارديفمون عليك علاش راح نحسوا دي فرانغال جوع هكا قلبك يعصر عليك كل شيء في 10 ل 11 تاع الصباح كنت صباح خديت كابك كرواسون وجو كل شيء
0: كابك كرواسون وجو قهوه العشاء نتاع الصباح قلبك يعصر عليك تحب تجوع
1: صحيت تو ترو ستيمولي طون انسولين وكم عندك انت مقاومه الانسولين كو سوا جينيتيك كو سوا خاطر بريز دو بوا كو سوا ستريس تو سكو تو فيو باش تلقى روحك من بعد
0: جيعان كي نبدا مثلا مش بكابك كرواسون حاجه حلوه نبدا مثلا بعظمه وقهوه هل باش نحس نفس الجوع
1: بديتو
0: به وفي الترتيب هذا يعاوني باش نحرق اكثر
1: يعاونك باش انت من بعد تنسخا با تونتي باش تاخذ حاجه حلوه خاطر كي تحلك السكر شنو باش تاخذ اول حاجه
0: حاجه حلوه
1: حاجه حلوه اي لو سكر بي لو سكر معناها تاخذ حاجه حلوه بعد عاد تحمر مره اخرى وتعاود تفطر وتفطر غبا دسم تقول انا اليوم تحلي السكر لازم ناخذ حاجه باهيه كونسيستانت بعد نعاود ناخذ لمجه وانت ماشي دونك البدن يولي يتعود انك تعطيه ديما حاجه حلوه اي بيان سور الانسولين نتاعنا تخدم على روحها خاطر الفا ابلي لا ماس الانسولين معناها كيما نقولوا احنا انسولين صغيره تجي باش تدخل في الخليه ما تنجمش بريزيستانس الانسولين تنجمش تدخل البيب وتدخل السكر معاها دونك تعيط الانسولينات الاخرين تقول معايش خويتي جاي عاونوني باش ندخل السكر معايا دونك يتلموا سي ليبر انسولينيزم هذاك علاش تلقاه واحد سكر صنف 2 تلقاه عنده ايبر انسولينيزم برشا انسولين في بطنه مي اون ميم طون اوبيس اون ميم طون السكر مش معدل خاطر يقعد السكر البر اون فوا دخلت الانسولين في وسط الخليه الفا اونتريني افيك لي زوتر انسولين يعمل هيبوغليسيمي داكور اي سي لا او لو باسيون بران دو بوا اوسي
0: بي هوني انا مانيش باش نحكي على مرض لوبيزيتي هنا هوني باش نحكي على السور بوا ليكسي اللي تحب تضعاف واللي تعملهم الكل وتقول لك كي نطلع في الميزان نفسه علاش
1: هو صحيتك قلت لي مرض لوبيزيتي خاطر سي اون مالادي
0: وي
1: ايفيكتيفمون مالادي نجم يدخل فيها المونتال نجم يدخل فيها الهرمونال نجم يدخل فيها الكبده نجم يدخل فيها لو ميكروبيوت انتستينال خاطر هذيك مخنا ثاني دونك هرمونيا الي تري اكتيف مي كي تقول لي انا حاولت باش نعمل ريجيم وما ضعفتش نجم يكون انت قاعد تاخذ في الماس مسكولير مثلا تترينا تاخذ في الماس مسكولير مي كي تجي تطلع الميزان تلقى روحك نفس البوا خاطر طلعت في المسكل نقص في الجريس مي الميزان هو بيدو دونك لازم تعمل امبيدونس ميتري سي سا كي في لا ديفيرونس تاع روحك انت تو افونس دون لو بون سونس ولا لا داكور فما حاجه اخرى لو مانك دو سوماي احنا قاعدين نحكروا فيها الحكايه هذه حكايه النوم وكل شيء ونرقد مخر راهو لي زورمون كي ريغول لابيتي نتاعنا لا غريلين اي لا ليبتين سون سيكريتي انتر ال 11 نص الليل والاربع خمسه تاع الصباح دونك انت تسهر ما ساعتين البدن il n'est pas en train de bien régler l'appétit نتاعو باك لي هرمون يدخلوا بعضها
0: شهيتك محلوله
1: شهيتك محلوله ما عادش تحكم في الجوع نتاعك تولي عندك كالي فرانغال وكال انفي دو سوكري لانفي دو مانجي دو غرا ولا حاجه تولي تغلبك ما عادش نجم تحكم فيها
0: لي غرينوتاج هذاك هو
1: غرينوتاج لا كاليتي دو سكو تو مانج خاطر دي فوا اوكي تو غرينوت في حاجات صغيره نيت مثلا تو غرينوت دي ليغوم كرو خضر انايا ما يقلقنيش حتى طرف Par contre, tu grignotes, Hajet, grâce à
0: vous. Oui, les smartphones, ils disent que je suis venu à nous, je n'ai que le chodra naïalé, je n'ai que un grignoté.
1: Chips, faisait ta kika. Ça, c'est banni. بالحق خاطر شيبس معناها سي اولترا ترانسفورمي نقولها معناها شيبس يتنحى كومبليتمون فما حاجه معناها شو المارك لي بات كالي يشريوهم صغيرات حاضرين سي تري توكسيك اي سي نورو توكسيك الشيبس ولا كالي بات كالي حاضرين هذوك رخاص ياخذوهم بذمه الصغيرات راهو سي نورو توكسيك معناها فريمون صغيرات ما لازمهمش ياخذوهم بالكل بالكل اي نون سولمون سافا بلوكي لور سيستيم نيرفو مي سافا بلوكي لا بيرت دو بوا اي الميتابوليزم تاعهم الكل دونك il faut faire très attention à l'alimentation naturelle صغيرات خاطر وقتها يبدا لا بريز دو بوا وقتها يبدا لابرونتيساج تاع الماكله الصحيحه
0: قداش مهم زاد كيف كيف لاشي في الناس اللي تقول لك انا جي ستغني وما نجبش نطيح
1: اي لا باش نحكيو على جون انترميتون جون انترميتون وقتاش يولي افيكاس معناها جون انترميتون معناها انت باش تخلي روحك 8 سوايع تاكل و 16 ساعه ما تاكلش بي كان انت 8 سوايع هذوكم تاكل فيهم لي روبا برينسيبو نتاعك الكل ماكش باش تضعف اما اذا كنت تو فا امبوتي تنحي من لي روبا نتاعك لو روبا لو بلو كوبيو اللي فيه اكثر ماكله مثلا تقول لي انت نص النهار ولا في الليل فما عاد تروح في الليل تاخذ روبا نتاع 5000 كالوري وقتها تو ما تضعفش بيان سور اما كي تنحيه الغبا هذيك اللي حاجتك بيه بيان سور تضعف tu vas le remplacer par une collation مثلا برشا اللي يخدموا في دارات مثلا نجيو pour faire un régime يقول لي راني صباح راني نفطر مليح وراني ناكل في القايله برشا مع صحابي نعملوا ليفريزون نعملوا نجيب فولي من الدار نعمل جو لما عرفتك لما توكل
0: قال صحيح شهي.
1: وفي الليل راح نتعشى مع الصغار alors le repas que tu peux viser اللي هو le repas le plus copieux تاع نص النهار
0: نحي
1: مش نحي ما تعطي حاجه تشد له قلبه دي بروتيين اسونسيلمون
0: اللي هو مثلا عظمتي البسمتي
1: عظم فرماج بلان دي فروي سيك bien sûr en petite quantité du chocolat noir le yaourt protéiné c'est une très très bonne solution quand tu vas garder sa masse musculaire راح نحشتنا بالبدن باش يستحفظ على الماس مسكولير نتاعو كيما تاو تسمع يقول لك لي نوفيل موليكول لوك جيل بي وان يقول لك الاسم هذاك فيس تاع الوجه يضعف على الاخر لي quand tu ne perds pas de masse musculaire tu gardes tes muscles possiers et donc وجهك يقعد جون tu vas rajeunir مش تولي تظهر راجل كبير معناها donc il faut faire attention par rapport à la masse musculaire il faut essayer de la préserver au mieux et d'ailleurs c'est essentiellement à partir de 40 ans نوصيهم كلهم يرتو de la créatine c'est la molécule qui est la plus étudiée depuis des années وكل شيء puis يقولوا لي لي راهي تفشل الكلي وراهي فيها des effets indésirables non pas du tout ça va aider pour garder la masse musculaire. Ah, là, qui n'est on est en train de perdre la masse musculaire physiologiquement. C'est ma sarcopénie. L'adalite, m'tienne, il joue, donc, soit, je t'en bien sûr, activité physique régulière, c'est pas donné à tout le monde. Donc, je t'ai rôle créatif, je t'en mais essaye, je t'en le minimum de mouvement. Il y a un muscle, c'est le plus grand muscle quadriceps et les triceps. Il y a un muscle muscle, il y a un sucre, ou il y a un pour maintenir ta santé.
0: D'accord.
1: على خاطر هو اللي باش يحرق لك دي كالوري هو باش يخلي يهزد لك بدنك ان فيت دونك اون سون كونسونتر سور سا
0: ميرسي بوكو يا عايشه يفضلك دكتور نادية جنحاني طبيبه مختصه في السكري والتغذيه كانت هذه استيوس بتاعنا لليوم استيوس سانتي صباح الناس
2: فورم قرار الاستقالة ينجم يكون مبني على برشا حاجات سواء يبدأ العابد يحب يشوف دي زدوتخ اوبورتونيتي وإلا يكون معش مرتاح مع الليكيبة ولا مع اللي سوبيريور متاعه
3: راهو العاب ما يخرج إلا ما يلقى حاجة مضمونة تحته بيان سير خير ما يحسروها خير
4: جينيرالمون الانسان ما يستقيل الا ما يكون عنده بلان بي واحد من الاسباب تنجم تكون نفسيه العبيد اللي تخدم معاك تحاول كيفاش هكا المنافسه هي اللي تسيطر جينيرالمون على الوضع نتاع الخدمه دونك تولي فما منافسه توكسيك اكثر منها بنائه يعني واحد يهز دبشو ويخرج من غير حتى ما يكون عنده يعني نظره للمستقبل وقت اللي يطغى الضغط النفسي والا الظلم الانسان يحط حد بصفه مفاجئه
5: نجم يكون قرار الاستقاله انه انت عابد باش تمشي تحل حاجه
2: que ce soit motivation financière ou la motivation fait le poste fait hadita ou elle تلقى شكون معاش مرتاح معاش الخدمه هذيك تساعد لا يخرج فما اي فما تطور مروح فما شكون حتى عمل بروجي وعمل لونتربرونيري ونجح
6: قرار الاستقاله الاشخاص اللي اتخذوا القرار هذا شنو العوامل والاسباب اللي دفعتهم لاتخاذه هل انه بسبب مشاكل نفسيه في الخدمه ام تراكمات في علاقه بالزملاء ولا بسبب بيئة العمل ككل قرار الاستقالة هل أنه يتخذ بعد تفكير عميق وتخطيط لمشروع خاص أو للحصول على وظيفة ما أحسن أم أنه في بعض الأحيان الشخص قد يتسرع في الاستقالة ويتخذه بصورة مفاجئة لأنه ما عادش عنده القدرة على المواصلة وتحمل الضغط اللي يعيشه يوميا في الخدمة هل أنه قرار الاستقالة ورغم صعوبته ينجم يكون أحيانا حافز للشخص أنه ينجح في تجربة مهنية جديدة كيف أنه يحل مشروعه الخاص أو أنه يهاجر ويلقى أفاق مهنية تعترف أكثر بطاقاته وإمكانياته قرار الاستقالة مظفر من نهار الأربعاء من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71-113-013
7: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعاء فورم مع أمينة بن دوا عبر خلي رأيك يبدل الأولى في تونس

0: الأخبار. ما تنسيش صباح الناس معكم حتى النص نهار.
1: معاكم حتى للنص نهار على موزيكا فام. يا مرحبا بكل مستمعينا, نحيو مجهوداتهم متواجدين على عين المكان في مكان اللي صار فيه الحريق اليوم. تناخذوا اكثر المعطيات. الحاجه اللي تفرح انه هوني الحمد لله واحد يقول انه ما فماش خسائر بشريه, هذا فيما يخص احد المصانع في المنطقه الصناعيه بقصر سعيد. شكرا لي على تدخله معنا رئيس الاداره الفرعيه للعمليات والمتابعه باداره العمليات بالحمايه المدنيه المقدم خليل المشي. سيد المقدم تحيتنا ليك, صباح الخيرات.
2: مرحبا بك مدام جهين, تحية طيبة ليك ومستمعي مزيكا فيه.
1: شكرا ليك سيد المقدم. وين وصلت عملية الإطفاء حاليا؟ ممكن ياخذوا أكثر تفاصيل على الحريق وقديش اندلع؟
2: الحقيقة هو على الساعة 9:35 دقيقة من صباح اليوم تم إعلام الإدارة الجوية حماية مدنية منوبة عن اندلاع حريق ضخم في المنطقة الصناعية قصر سعيد دوار هيشر من مدينة منوبة. تحولت الوحدات الميدانية الحماية المدنية والمتمثلة في 9 شاحنات إطفاء دفعة واحدة, 9 شاحنات إطفاء هذوما توليوا مجابات الحريق مباشرة, ولكن لاحظوا أن فما تصاعد كثيف للدخان الأسود. هذا هو الحقيقة ناتج عن مادة الريزين, هذه مادة تستعمل لصنع القوارب. دونك هي مادة خطرة تشكل في صورة الاحتراق نتاعها دخان كثيف. دونك الحقيقة الوحدات نتاعنا ما زالت مرابضة على عين المكان من 9 صباح في محاولة تخميس الحريق. تمت حماية الأجوار, ما عادش يشكل خطر على الأجوار, هذه نقطة مهمة. المصنع هو تقريبا في حدود 6000 متر مربع والحريقة على تقريب 1400 مربع, هو في انتربو تاع برودكسيون. دونك لدوز انتربو الأخرين تم تفادي احتراقهم, جات خسائر فقط على انتربو واحد من أكثر الثلاثة. معناه خسائر بشريه الحقيقه, وهذه الحمد لله يعني انه ما فماش خسائر بشريه. دونك الحقيقه الوسائل توا قاعده تخدم, عمليه الاطفاء متواصله, ان شاء الله من هنا شويات قائد ما يتم السيطره نهائيا على الحريق
1: ان شاء الله. شكرا ليك وان شاء الله ربي يعينكم ويحميكم. شكرا ليك سيد المقدم على مدنا بكل هالتفاصيل. نذكر كان معنا رئيس الاداره الفرعيه للعمليات والمتابعه باداره العمليات بالحمايه المدنيه المقدم خليل المشري.
0: صباح الناس, صباح الناس كل يوم الاثنين الجمعه من 9 لنص النهار على موزاي كفام.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: بخير، عيد ميلاد سعيد خويا منصف، ان شاء الله كل عام انت حي بخير.
2: نتمنى عيد ميلاد سعيد لبنتي السومة، وان شاء الله نتمنى لها نجاح في البكالوريا السنة بالتمام ان شاء الله.
3: خير مزيك، انا حواء من منزل بوزلفة، نحب نهني بنتي اليوم عملت 21 سنة، ونقول لها امنا بالنور، ونقول لها ان شاء الله بطول العمر والصحة ونجاح يا ربي، ربي خليك ليا يا امونة يا غالية.
4: انا زهور من قربة، اليوم عيد ميلاد صاحبتي الغالية شح، نقول لها كل عام وانتي بخير وربي خليك ليا وربي يداوم عشرتنا يا رب، حبك برشا يا شح الغالية.
5: حبيت نهني ولدي عبد الله الزواوي بن زرد، نحب نقول له كل عام وانتي حي بألف خير، ان شاء الله بطول عمرك بالصحة والفرحة وبرشا نجاح.
6: نحب نقدم انتي كاسر حمدي خويا، نقول له ان شاء الله كل عام وانتي حي بخير وربي يخليك لنا وربي يفضلك انتي خويا عدنان، وربي نتمنى لكم كل خير، اختكم سامية.
7: انا لميا من السمعة، نحب نهني يومي بعيد ميلادها ناجية بن عبد اللطيف، ونقول لها ربي فضلك ويطول في عمرك وربي فضلك ليا انا واخويتي.
8: خديجة العزيزة الغالية، ان شاء الله كل عام وانتي حية بألف خير يا حبيبة خالتك يا عزيزة، ان شاء الله بالنجاح والتوفيق والحاجات الباهية اللي تحبها انتي لكل يميمة.
0: وانتي غدوة عيد ميلادك ولا عيد ميلاد عبد العزيز عليك، افرح وهني على ريبوندور موزايك اف ام، اطلب 71 113.

لو غضبنا كلميني محليه ذي في ساعة تحس هو يجرح ويداوي السيد هذا. شكرا لكم على الاستماع معنا, إن شاء الله يا ربي عديتوا كما كل يوم وقيت أحلو. ديجا نجم نقول إنه شطرنا جمعة بما إنه غدوة خميس, ما عاد ما زالك هاو لفلف لياماتش تجري, وغدوة نستقبلوا شهير آخر إن شاء الله شهير خير علينا. شكرا لكم ميدي ماك باتري نوفل ورتيني لكيب الكل, ميرسي الكريمة, ميرسي لعبد الناصر أبدعت اليوم في التصاور أستاذ عبد الناصر, مسيج سي رفيق اليوم أبدعت في الموسيقى سي رفيق, نتقابل غدوة شهير طيبة, باي باي.

0: قرار الاستقالة ينجم يكون مبني على برشا حاجات، سواء يبدا العابد يحب يشوف دي زوت اوبورتونيتي والا يكون ماش مرتاح مع ليكيبا ولا مع لي سوبيريور نتاعو.
1: راه العاب ما يخرج الا ما يلقى حاجه مضمونه تحته بيان سور.

0: سيبقى لا موتيفاسيون في البوست في حد ذاته، والا تلقى شكون ما عادش مرتاح، ما عادش الخدمه هذيك تساعد ولا يخرج. فما اي فما دوره مروح، فما شكون حتى عمل بروجي وعمل لونتربرونيري ونجح.
1: قرار الاستقاله، الاشخاص اللي اتخذوا القرار هذا شنو العوامل والاسباب اللي دفعتهم لاتخاذه؟ هل انه بسبب مشاكل نفسيه في الخدمه، ام تراكمات في علاقه بالزملاء، ولا بسبب بيئه العمل ككل؟ قرار الاستقالة هل أنه يتخذ بعد تفكير عميق وتخطيط لمشروع خاص أو للحصول على وظيفة ما أحسن، أم أنه في بعض الأحيان الشخص قد يتسرع في الاستقالة ويتخذه بصورة مفاجئة لأنه ما عادش عنده القدرة على المواصلة وتحمل الضغط اللي يعيشه يوميا في الخدمة؟ هل أنه قرار الاستقالة ورغم صعوبته ينجم يكون أحيانا حافز للشخص أنه ينجح في تجربة مهنية جديدة، كيف أنه يحل مشروعه الخاص أو أنه يهاجر ويلقى أفاق مهنية تعترف أكثر بطاقاته وإمكانياته؟ قرار الاستقالة موضوع فورم من نهار الأربعاء. من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71 113 013.
2: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعاء، فورم مع أمينة بنتوا. فورم عبر، خلي رأيك يبدل. الأولى في تونس.
3: في عيد ميلاد كارت وفاة كارفور، مغازات كارفور الكل يحطوا على ذمتكم اليوم 12 غولو كوبي صحي ليلا ب 12 دينار و990، وتزيد تاخو 12 غولو اخرين بلاش بالكارت وفاة متاعك.
2: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيخك على الأخبار المعلومة، أحلى صباح مع أمين قالة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كون نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فورم. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر جديدي بالمتلفان. وفي الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون، العالم بنيديك مع الياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب ام ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة فان. نجوم حصة النجوم وحوارات كل عرسب مع سلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور اكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر ابراهيم، ماكلوني، فهمي البرهومي وأحمد عدل. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
4: راديو موزايك فم تونس. الأخبار
5: مستمع إذاعة موزايك فم، تحية طيبة. الاحتفاظ بفتاة تبلغ من العمر 14 سنة تربطها علاقة صداقة بفتاة 16 سنة ضحية عملية الاغتصاب في منطقة الملاسين، وفق ما أكده مصدر مطلع لمزيكا. والمصدر ذات يضيف أن الضحية بدأت تتمثل للشفاء، وقد يتم الاستماع إلى أقوالها حول حقيقة ما حدث لها يومي 9 و10 و20 سبتمبر الجاري في المنزل الذي وقعت فيه الجريمة، بالإضافة إلى هويات المعتدين. فرق الحماية المدنية تباشر عملية إطفاء الحريق الذي نشب صباح اليوم في مصنع لصناعة الزوارق بالمنطقة الصناعية قصر صعيد، والذي تسبب مبدئيا في تضرر بعض الآليات وفق ما رصدته مبعوثة موزايك سيد الهمامية. من جهة مدير المصنع يؤكد عدم تسجيل خسائر بشرية في صفوف العمل الذين حاولوا المساعدة في إطفاء الحريق، والذي أشار إلى أن أسبابه لا تزال غير معلومة. مصنع المظلة واحدة التابعة للمجمع الكيميائي التونسي استأنف نشاطه بعد فترة توقف دامت أكثر من 4 أشهر إثر نفاد مخزونه من مادة البخار منذ 18 مايو الماضي، وهي مادة أساسية في تشغيل عدد من الوحدات الصناعية التابعة للمجمع. وتزامن توقف المصنع مع صعوبات في تأمين تزويد بمادة البخار على خلفية الأزمة التي شهدها مضيق هرمز.

0: رافقها من اضطرابات في حركة التوريد والنقل، قبل أن تستأنف عمليات توريد المادة خلال الفترة الأخيرة بما يسمح بعودة النشاط إلى مصنع المثيلة واحد تدريجيا. المدير العام للاستراتيجيات وتطوير الأعمال بالمجلس الدولي للتمور إيمان فريدي تؤكد أن السوق العالمية للتمور توفر فرصا كبيرة للمنتجين، مشددة على أهمية تطوير التسويق والترويج الدولي للتمور ورفع قيمتها وتعزيز حضورها في الأسواق العالمية. والمسؤولة ذاتها توضح في تصريح لموزايك على هامش مشاركتها في ورشة دولية بالعاصمة اليوم أن المجلس يضع الترويج والتسويق الدولي ضمن ركائز استراتيجيته بالنظر إلى القيمة التاريخية والغذائية والصحية والاقتصادية للتمور.
1: استراتيجية المجلس الدولي للتمور حريصة جدا أن يكون أحد ركائزها الأساسية هو الترويج والتسويق الدولي للتمور، وهو لاستشعارها لقيمة التمور والبحث الدؤوب على رفع هذه القيمة والدخول إلى الأسواق العالمية والتموضع العالمي للتمر. إحنا اليوم في هذه الورشة حريصين على بحث سبل التعاون مع الدول الرائدة اللي لها تجربة سابقة في الدخول إلى الأسواق العالمية، الاستفادة من هذه التجارب وتبادل هذه التجارب مع بعض ونقل الخبرة بين الدول إن شاء الله. تقييمنا للتجربة التونسية هو اقتناعنا بنجاح هذه التجربة ووجودنا اليوم هنا. وجودنا اليوم هنا هو استشعارنا لأهمية هذه التجربة وحرصنا أن ننقل هذه التجربة الرائدة إلى جميع الأسواق الأخرى واستفادة الدول من هذه التجربة والوقوف على الممارسات والسياسات الموجودة ونقل التجربة إلى باقي الدول بإذن الله.
0: في تطورات الشأن الدولي وفي خبر عاجل، رحلة ثانية تابعة لشركة فلاي دبي تعود إلى دبي بعد أن كانت متجهة إلى تل أبيب وفق ما نقله موقع فلايت رادار 24. وكان مسؤول إسرائيلي قال في وقت سابق من صباح اليوم أن طائرة كانت متجهة من الإمارات إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة حولت مسارها إلى السعودية بعد أن أرسلت إشارات طوارئ. وأعلن مطار تبوك السعودي أن قائد طائرة فلاي دبي التي حطت في المطار ومساعده مصابان وتم نقلهما إلى المستشفى وسط تقارير عالمية إسرائيلية عن شجار دام حصل على متن الطائرة خلال رحلتها من الإمارات إلى تل أبيب. في التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم، طقس مغيم جزئيا فأحيانا كثيف السحب بعد الظهر بمرتفعات الوسط الغربي مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار تشمل آخر الليل السواحل الشرقية للشمال والوسط، والحرارة في ارتفاع طفيف تتراوح القصوى عامة بين 29 و33 درجة وتكون في حدود 27 درجة بالمرتفعات الغربية. بتوقعات الطقس نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع نوفل الورتاني وكامل فريق برنامج ميديماك. إلى اللقاء.

0: يا مرحبا يا مرحبا، هذه ميدي ماغ من اثنين للجمعة باستثناء نهار الخميس من نص النهار حتى الماضي ساعتين. الحصة اللي تحاول تفسر لكم وتحللكم وتفهمكم أهم وآخر الأخبار في تونس وفي العالم. مرحبا بك سي مروان سيد المخرج، منورنا. أشواق في الإخراج الرقمي والتقني، تابعوا فينا لايف على اليوتيوب، تابعوا فينا لايف على الفيسبوك على البث معناتها، ملاحظاتكم قاعدة توصلنا في كل الوسائل. لايف اليوتيوب شكرا، تو نقراو ملاحظاتكم. تبعثونا على الواتساب على 23 513 ألف، رغم اللي ترى متاع نوكيا خرجتها مش مشكل في حصر على ترى. عندي خبر على القضاء على الفاكس في الإدارة التونسية باش نحكيوا عليه. جيت باش والله أخطر العمل.
1: لا موضوع مهم.
0: لا والله باش نعطيك عسلامة سي ناجي. مرحبا بك سي خليل.
2: مرحبا وسهلا
0: سينيه، شنو الامور؟
3: مرحبا
0: مرحبا به. انا حطيت الاخبار في بالي باش نسخر من انه مازلنا فاكس. عملت بحث نلقى كل دول العالم اكثر دوله تو فيها فاكس طلع شكون، ما كنتش تصدقوا.
1: تونس،
0: اليابان، كل دول العالم ما قضتش على الفاكس، وفما اللي عاملين خطه وفما اللي كذا، معناتها مازال موجود في كل دول العالم. معناتها انا حبيت نخرج تونس بلد بيزار قديم، نلقى كل دول العالم ما نجمتش تقضي على الفاكس باستثناء شويه دبي، معناتها اللي تقريبا في المتاحف الفاكس، اما كل دول العالم. اما تنرجعوا للخبر اكثر تفاصيل، عنا برشا اخبار باش نحكيوا عليهم في دقيقه نيوز في موزايك 24. فما تحويرات في مشاريع قوانين، ربما طلبات لاشهر لأشهر كيف باش تكون التحويرات وغيره. الطائرة في الساعة الثانية سلاح باش تجي حذانا جهان تحكي العنف والاغتصاب ضد الأطفال. الأرقام تتضاعف. كيفاش تراقب ولدك؟ شنو تعمل لو كانت في قبولتك؟ باش جاوبنا جهان سلاح باش يعاود ستوري تيلينج حكاية الطيارة هذه اللي اختفيت سيناجي، اختفيت ثم ظهرت عركة دم تورنيفيس كذا، شنو صار؟ ثم توفى ما طيارة أخرى كانت ماشية من دبي لتل أبيب رجعت. دونك هل هي محاولة اختطاف؟ هل هو حادث عادي؟ هل هي البانيك اللي خلي الطائرة ترجع؟ باش نحكيو عليه شوية ساعة الأولى، ولكن في الساعة الثانية مع سلاح باش نحكيو كل التفاصيل وكل الأخبار، ولكن نبداو بهم خمس أخبار. نهدى دقيقة نيوز.
4: دقيقة نيوز.
5: دقيقة نيوز.
4: دقيقة نيوز.
3: نبدأ أخبارنا بالحريق الضخم اللي جد اليوم الصباح بمصنع مختص في صنع الزوارق في المنطقة الصناعية في قصر السعيد ولاية منوبة، وتم مشاهدة تصاعد كثيف للدخان بالمنطقة ناتج عن اشتعال مواد سريعة للالتهاب بالمصنع. هذا اللي أكدته لنا مفدتنا على عين المكان سيدة الهمامي، ولكن في تدخل قبيلة شوية مع زميلتنا جيهان ميلاد المقدم خليل المشري عن الحماية المدنية أعطى التفاصيل الكل.
6: الحقيقة هو على الساعة 9:35 دقيقة من صباح اليوم تم إعلام الإدارة الجوية الحماية المدنية منوبة عن اندلاع حريق ضخم في المنطقة الصناعية قصر سعيد دوار هيشر من ولاية منوبة. حاولت الوحدات الميدانية الحماية المدنية والمتمثلة في 9 شاحنات إطفاء توليوا مجابات الحريق مباشرة، ولكن لاحظوا أن فما تصاعد كثيف للدخان الأسود ناتج عن مادة الريزين. هذه مادة تستعمل لصنع القوارب، دونك هي مادة خطرة تشكل في صورة الاحتراق نتاعها دخان كثيف. الوحدات نتاعنا ما زالت مرابضة على عين المكان من 9 تاع الصباح في محاولة إقماش الحريق. تمت حماية الأجوار، ما عادش يشكل خطر على الأجوار، هذه نقطة مهمة. المصنع هو تقريبا في حدود 6000 متر مربع، والحريقة على تقريب 1400 مربع، هو في انتربو تاع برودكسيون، دوز انتربو الاخرين تم تفادي احتراقهم. جات الخسائر فقط على انتربو واحد من أكثر الثلاثة، معناه خسائر بشرية الحقيقة، وهذه الحمد لله أكد عليها أنه ما فماش خسائر بشرية.
3: في موضوع آخر، وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تشرع بالتعاون مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري في تنظيم قوافل صحية ونفسية متنقلة في إطار المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للوقاية التشاركية من مخاطر المخدرات. وحسب مسؤولي الوزارة فإن القوافل هذه الهدف متاحة هو تعزيز وعي الأطفال، وخاصة هون نحكيه على المراهقين والشباب والعائلات عموما، بمخاطر المخدرات وانعكاساتها النفسية والصحية والاجتماعية، مع التركيز على الوقاية المبكرة والتدخل قبل تفاقم الوضعيات. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يعلن عن مشاريع جديدة لتطوير البنية التحتية الصحية في تونس. هذا بيكون بالشراكة مع البنك الدولي، يشمل توفير أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي، قاعات القسطرة في مختلف الولايات، إلى جانب تعميم سيارات الإسعاف المتصلة. عفوا، جثمان المرحومة التونسية ليلى بن سالم ضحية جريمة قتل في كندا ينقل اليوم الأربعاء إلى تونس على متن رحلة للخطوط التونسية بعد استكمال كل الإجراءات الإدارية والقانونية وموافقة عائلتها، وفق ما أعلنت سفارة تونس بكندا اللي بينت أنها باشرت منذ علمها بالحادثة الإجراءات لدى السلطات الفيدرالية الكندية وحكومة مقاطعة كيبيك للحصول على المعطيات المتعلقة بظروف الوفاة ومتابعة كل تفاصيل القضية. كما أكدت سفارة تونس بكندا أنها تقدمت بمطلب رسمي إلى وزارة الشؤون الخارجية الكندية للتدخل لدى المصالح المختصة لكشف ملابسات الوفاة واتخاذ ما تراه مناسبا من تتبعات قضائية بما يحفظ حقوق الضحية وعائلتها. ذكروا أن المرحومة ليلى بن سالم البالغة 45 عام لقت مسرحها داخل شقتها في مونتريال يوم 22 سبتمبر في حادثة وصفتها وسائل إعلام كندية بجريمة قتل. البنك التونسي للتضامن يخصص اعتمادات بقيمة 30 مليون دينار لفائدة صغار الفلاحين في شكل قروض موسمية لتمويل موسم الزراعات الكبرى والحبوب. والبنك التونسي للتضامن يوضح في بلاغ أن القروض بشتم إسنادها مباشرة عن طريق البنك أو عبر جمعية القروض الصغيرة، مع اعتماد إجراءات جديدة تشمل التمويل والصرف الآلي للقروض لفائدة الفلاحين اللي سدوا قروضهم الموسمية السابقة في أجل ما يفوتش 15 يوم من تاريخ إيداع المطلب. منطقة المروج 2 شهدت البارح حادث مرور مأساوي تمثل في انحراف سيارة كانت تسير بسرعة وصدمت بأحد المعاهد الثانوية بالمنطقة، شيء اللي أسفر على إصابة 3 تلاميذ بجروح ورذوذ متفاوتة وكسر في مستوى الساق. وفور تلقي الإشعار تحركت الوحدات الحماية المدنية بتونس إلى مكان الحادث، وين تم تقديم الإسعافات الأولية الضرورية للمصابين قبل أن يتم نقلهم على جناح السرعة إلى المستشفى لتلقي الفحوصات والعلاجات اللازمة.
4: دقيقة نيوز،
5: دقيقة نيوز،
4: دقيقة نيوز.
0: شكرا لك نايد. سينيجي فما نوع من الفيروس الإعلامي عن يوم ريت كيصير أكسيدون قدام ليسي في نفس الجمعة زوج ثلاثة أخرين يصيروا. أنا كي سمعت المروج قلت يا ربي تستر، خفت لا يطلعوا، فما الحمد لله معناتها ما حادث سيارة أمام مروج في نفس بعد نهارين فقط، دونك الحمد لله انه تلامذة لباس معناتها ما صارتش المشكلة
1: الحمد لله. وقفت على يعني مجرد اصابات متفاوتة صحيح، لكن تقريبا الظروف والملبسات تقريبا هي نفسها نفس السيناريو،
2: التهور يعني والاستهتار
1: سرعة. التهور والسرعة خاصة السرعة. معناها احنا توا يعني المسؤولين مثلا في المرصد الوطني للمرور وحتى في وزارة التربية يحكيوا ديما على الاحتياطات اللي تم اتخاذها قدام المؤسسات التربوية اللي تتمثل في مخفضات السرعة، العلامات نتاع التروي والسياقة معناها المعقولة، لكن هذا كل موش قاعد يحترم
3: يعني احترام السرعة اللي موجودة في المحيط نتاع المؤسسة التربوية. وفما قانون
2: حتى أقصى السرعة،
3: فما قانون يا سينيجي من 2018 على ما أظن نحكيه على 30 كيلومتر في الساعة، فوق 30 كيلومتر في الساعة راهو مخالفة.
0: هو فما مخ
3: وراهو في دول
0: فما مخ بخلاف القانون، أي واحد قدم ليسي ينقص.
3: أي ذيك فاش نحكي
0: ليه نحكي لك حتى ما فماش قانون على ما نطبقوش
3: احنا لا المخ لا بالقانون
0: ريت بالحق معناتها
2: لما بسطون اللي حد اقصى للسرعه 30 كيلو في الساعه
0: برشا قالوا وبعثونا كندا وكذا 30 احنا 30
1: شكون اعطيني شكون يلتزم بالسرعه هذه
2: ما يلتزموش
1: 30 كيلو هذيك المشكله
3: لا اعطيني شكون يعرف
1: لا يعرفوا
2: هو علاش خلاوها 30 كيلو شنو فلسفتها هي انك حتى كان باش تصير حاجه
0: راهي خفيفه معناتها الكلام نهض صحيح ما فماش بلايك 30 قدام اللي سيت
1: لا
0: برشا ما يعرفوش
1: لا
0: ثم البعض اللي
2: في محيط عدد من المؤسسات التربويه
1: ثم علامات بالضبط واضحة ديما قدام المؤسسات التربوية اللي تلقاو فيها مصور فيها تلامذة متعدين وطريق دونك ترى العلامة هذيك
3: يقراهم في الكود أي واحد خذ البرمي
1: هذيك من اللي زابي سيل الأبجديات معناها اللي يتعلمهم أي شخص معناها مش ياخذ البرمي دونك يلزم كراء العلامة هذيك ويعرف اللي فما مؤسسة تربوية يعني فما تلامذة باش يدخلوا ويخرجوا دونك يلزم ينقص
3: ينجم يشق عليه في أي لحظة ينجم أي حاجة وموان تلقى الوقت باش تفريني
0: خاصة أنه المدارس سيرتو المدارس الصغار معروف صغير ينجم تصير أي
3: ريكسيون
0: ولا يعني في بلاصة ما نخافهم صغار ولينا نخافهم الكراب
2: نخافهم الكراب
0: من المفروض أنت تبدأ خايف لو ليد صغير أتو مو ينجم يشق
2: دونك لا العرض موجود كما قلت أنت تو احنا كي صارت لنا كارثة قدام مؤسسة تربوية في المحمدية الناس كلها سمعت تونس كامله سمعت
0: الا اللي سوق
2: معناها اخي اللي سوق ما يعرف وقت يقرب اللي سي ما يتفكرش الشيء هذا مو يلزمنا الناس كلها مع بعضنا يعني يد يد باش نجمو
3: والله فما افكار والله. فما افكار طيبه مثلا انا ريت مدرسه ابتدائيه في منطقه ما في تونس اللي كبرى على طول الماده اللي معاه الباب نتاع الدخول عامله كيما البارير
2: سواتها حديديه
3: سميها هذيك المزورين يا خويا اضعف الايمان تعمل هذيك باش تقلل الريسك نتاع انه صغير ينقز يلقى روحه في الكياس نجموا معناها راهو نتصرفوا افيك لي مويان دو بور حتى
2: اساليب وقائيه
3: صحيح حتى لين نخلطوا للوعي الكافي انه اليوم الواحد كي يبدا يسوق في كهرباء
0: يعرف سنة اخرى
3: يعرف انه فما مسؤوليه نتاع حياه صغير حياه عائله
0: حياه ولي
3: كل مربوطه في في في في, في الفولون
0: حيات ولي والله يرحمهم اللي ماتوا زوز نساء حريق ضخم بمصنع مختص في صنع زوارق في المنطقة الصناعية قصر سعيد مصنع كبير وزوارق رانا معطنا صنعوهم ونوردوهم ان شاء الله الحمد لله ما فماش خسائر بشرية لكن
3: مادة الريزين هذه سريعة الالتهاب
2: كل عادة الحماية المدنية يعني تبارك الله سمعنا يعني اول حاجة تطويق الحادث من, من, من الداخل بمعنى تطويق المسافة متاع 1400 متر مربع من جملة 6000 معنى تحديد المكان
3: خاطر فما ثلاثة تروبلوك
2: ايوه تروبلوك ثم تفادي الخسائر البشرية اللي هي زادة تضاف للكفاءة متاع الأجهزة متاعنا
3: تسعة شاحنات خرجوا بالوقت معناها تسعة شاحنات
0: الحمد لله
3: ومازالوا إلى حد الآن يوصلوا في العمل
0: الحمد لله على موزايكا فيم شكرا قسم الأخبار ونواكبوا تسمعتوا سادة في صباح الناس نواكبوا الخبر أولا بأول ترى نعملوا طالة شوية إشهار ثم نعملوا طالة عجرة
7: وين يبدا الماء تبدا الحكايه من مجرده من الارض من القريه من الزيتون من الجبال والسهول ومن اثار تحكي الاف سنين فيا باغرادا طريق مجرده ناديكم باش تتبعوا الماء وتكتشفوا الحكايه حكايه بربر ونوميديين حكايه الرومان والبيزنطيين حكايه الاندلس والموريسكيين من 2 الى 4 اكتوبر نتلقاو في المقهى الاندلسي بتستور ومنها نكتشفوا مجرده من الاول وجديد ورشات الصناعات التقليديه والحرف اليدويه جولات لاكتشاف زيت الزيتون وزياره المعاصر مسالك طبيعية سوق للمنتجات المحلية موائد ضيافة معارض أفلام موسيقى فيا باغرادا طريق مجدة طريق الماء من 2 إلى 4 أكتوبر بتستور بمساهمة موزايكا فام
8: السبور هو أكثر من انترينمون هو لايف ستايل واليوم فرصتك جيت باش تصنع بدنك تشجع روحك وتولي من كاليفورنيا جيم كوميونيتي اليوم الـ 34 سبتمبر تمتع بالفونت فلاش غميز دو 20% على الزابونمان متاع 6 و 12 شهر في اللي كلوب كاليفورنيا جيم الكل ما تضيعش الفرصة كاليفورنيا جيم listen to your body
7: نوفلور تاني
0: مرحبا مرحبا هذه ميدي ماك نعملو طالع على الجرايد
7: في الجرايد
0: على 23-513-1000 قاعدين تبعثونا تبعو فينا في لايف اليوتيوب لايف الفيسبوك بالنسبة لحالة طوارئ الطائرة فلاي دبي اللي الناس يسخيضوها تخطفتهم هبطت في السعودية في الساعة الثانية بعد الأخبار مباشرة سلاح بش يعاود يحكينا الحكاية الكل وحدة الإدارة الإلكترونية سي خليل برئيس الحكومة توضح أن الإلغاء التدريجي للتعامل عبر الفاكس يرتبط باستكمال الجاهزية التقنية والتنظيمية للمؤسسات العمومية وتوفر البنية التحتية ريت هذيك توفر البنية التحتية أضرب عندك وتعميم بريد البريد الالكتروني المؤمن مش البريد الالكتروني
3: مش جيميل
0: اي فلا
2: البريد الالكتروني المؤمن في اطار مجموعات وظيفيه مش
0: معناتها انا راني عملت ريسيرش نكتشف مثلا لا والله بالحق معناتها الفاكس في العالم في المانيا مازال الفاكس وسيله رسميه معناتها
3: اوكي موجود يعني وفلا ما قديش يستعملوه كيفاش يستعملوه؟
0: بزربة دونك مستعمل في طريق الإلغاء. في اليابان مازال موجود, في ألمانيا تراجع ولكن مازال وثيقة رسمية. بالنسبة لبريطانيا شبه خارج الاستخدام, فرنسا ماهوش قناة رئيسية, في سنغافورة محدود, في كوريا يتراجع, في السعودية في بعض الجهات وبدأت السعودية الإلكترونية دي سي 2030 باش يتنحى. في الإمارات أرقام فاكس يفيسوا بهم أرقام قديمة ما تعرف, ساعات الكهرباء في الإمارات تسوى 100 مليون ويشريوا رقم السيري 200
3: كما في أمريكا
0: أغلى من الكهرباء. دونك ولا في المغرب انتقال واضح, في سنغال بريد إلكتروني أكثر, في نيجيريا ماشي رحمة نحو الرقمنة, في تونس
3: ماشي نحو الرقمنة حتى
2: شوف ماشي
0: بالحق
2: احنا تو مازلنا ما انتقلناش للرقم
0: ولكن
2: هو حسب ما قالوا ما
0: انتقلنا ولكن فاست ابعد فاكس نقصد
2: اما ابعد فاكس لا برا جرب ابعد فاكس لدار عمومية تو نعملوا اختار
0: اي شي يصير
2: شبه خارج الاستخدام.
1: انا البارح جاني فاكس
2: اقعد حاول
0: بالحق
2: حاول اقعد حاول
1: ثم وزارات مازالوا لليوم يبعثوا بالفاكس. هو عندي كنت بتاع فاكس
3: صحيح
2: صحافه مكتوبه ماشي اسمع انا
1: هذا لا تو تو
3: انا نحكيو على اليوم
0: مراسلين عندك مقالات راي والمراسلين
2: تاريخ حياتي مش ينقرض جزء من تاريخ نبعث بال 20 ورقه لجريده الصحافه كل نهار سبت عندي ملف سياسي تاع نهار الاحد مقال رأي طويل صفحتين بالعشرين ورقة نبدأ عاد بشوي بشوي كعبة اللي ما تختفش معه هو في الأخر هو وسيلة إثبات معناتها موثوقة وكل شيء نجم تتعوض بحاجة أخرى
0: في بالواتساب تعوض
1: الفاكس توا الفاكس تحط في المتحف في أغلب دول العالم موجود في المتحف يمشيوا اللي يزوروا المتحف يشوفوا يوريهم معناها القيد يقول لهم الآلة العجيبة هذه راي كانوا يستعملوها قبل في التراسل وفي كذا سي انتهى تخلي المتحف. للأسف مازالت فما برشا وزارات وفما مؤسسات لليوم يتعاملوا بالفاكس. أنا البارح جاوني تقريبا 3 أو 4 فاكسويت ما ثماش أسبوع يتعدى وبالحق نقعد بيت
2: وساعات يتعدى وساعات لا حتى هو الآليات متاعوا أصل ما عادش مؤهلها معنا فهمتني
1: أنا
2: الآلة اللي تستقبل بطبيعتها قديمة هكا ولا
1: شوف وتعرف أنت بعد ما يبعث لك فاكس
0: كنا التاكسيفونات
1: يطلبك يقول وصلك الفاكس باهي الفاكس وصل لي اي كيفاش وصل الفاكس كي تشوفه والله العظيم تقعد بيت راهو الكتيبه مفسوخه الحبار معناها سيء انتهى والورقه نتاع الفاكس
0: لا المشكله في اللي معروفه مش في اللي بعث
1: لا لا فما
3: مشكله في الماكينه
1: ولا الورق سبيسيال نتاع الفاكس
2: تكتب الورق هذاك
1: تكنيك ما الورق هذاك العمر الافتراضي نتاع بقاء الحبار على الورقه هذيك الورقه الخاصه العمر الافتراضي بين 10-15 يوم سي وبعد ترجع تشوف تتفقد الفاكس تلقى الكتابه كلها انت اندثرت انقرضت. ثم اختراع اخر من عشرات السنين اسمه الميل وبالعكس الميل راهو محمي سيكوريزي اكثر من الفاكس
0: صحيح.
1: والفاكس راهو ما تنجمش تستغله انت كي تبعث لي معناها شريطه نتاع فاكس فيها 10 ولا من 10 ولا 5 صفحات
0: بالواتساب
2: ولا بال 20 ورقه
1: لا الواتساب يقعد
3: ابلكيشن غير رسمي
1: ماهوش رسمي
3: انت كي تحب توجه مراسله للاذاعه ولا على ايفينمون ولا على حاجه
1: الميل البريد الالكتروني يقعد واضمن وسيله للتراسل معناها كي تبعث ميل الميل يعني يقعد فما تراس فما أثر يقعد ثم سهل استغلال حتى الوثائق والنصوص اللي تتبعث بالميل ثم أنت ضامن
2: نجم حتى تمضي على وثيقة وتعود تبعثها بالميل
1: هو المؤسسات العمومية الدولة ديما تستعمل لوتلوك لأنه أكثر ضمانا
0: رسمي شوي
1: ولا أي رسمي هذا اللي تعاملوا به والميل راهو معناه وسيلة سريعة الفاكس راو ما يذكرنا
0: ساعات طبعا يقول لك ما خلطتش ولا خلطت مش واضحة وتعود طبعا
1: أما ليه
0: احنا ثلاثة راو حاجة نوستالجيك شيخين على الفاكس
2: ايام جميلة جدا يلا تبدأ مفاوضات مع التاكسيفون مثلا عندي 20 ورقة يقول لي الكعب بخمستاش مية يقول لي تحسب لي كعيبة بثمان مية
0: يا حسرة كلمة أمان قبل ما نرجع فاطمة زهرة المنصوري أول امرأة تترأس حكومة المغرب هي وزيرة كانت وزيرة معناتها التعمير والإسكان وسياسة المدينة من 21 إلى 26، ثم حزبها اللي جاء الأول في الـ في الـ في الانتخابات ب 97 مقعد، دونك أول امرأة. أمور
2: في المغرب يعني،
0: أي في المغرب أي.
2: خاطر تو في أي بلاد عربية تسمى خبر استباقي، احنا خبر عادي جدا
0: يعني بعد تونس.
2: احنا اول بلاد حطينا رئيس حكومه امراه،
0: الحمد لله، وهي تجربه ناجحه جدا طبعا. تفضل.
1: هذه اول مره المملكه المغربيه معناها تنقل، خلينا نقول تنقل على تونس، ما يسالش خاطر التجربه احنا بدينا. احنا نحكي في الدول العربيه،
0: خلطنا الثاني رئيس حكومه،
2: اي ثاني رئيس حكومه كما بدينا بمجلة الاول الشخصيه
1: نجلة بودن،
2: ما لاباس احنا في الامور
1: الثانيه. لا راهو في مستوى العالم العربي والاسلامي،
2: اي
1: العالم العربي اسمحني، من الدول الاسلاميه اللي سبقت باكستان بنذكر بنزيد بوتو كانت اول تقريبا
0: المانيا
1: حكومه. اي الدول الاوروبيه سبقتنا، معناها سبقتنا خاصه في بريطانيا في فرنسا في بلجيكا ولا.
0: اما رئاسه بالله خلينا هكا نثرثر شوي، رئاسه الجمهوريه صعيب. انا نعتقد انه سيغولين رويال خسرت لانه الفرنسيس وقتها مازالوا مش قابلين انه مراه
2: في نهايه الامر العقليه الذكوريه
0: في الاخر في الاخر يعني كانت انه مراه تشد رئيس الدوله، وذاك علاش لوبين يقولوا فما عائق، معناتها ينجم يترشح مع ضدها هولندا ولا ما نعرفش كون اللي ما ولا معناتها العقليه الاخر انه مراه تشد رئيس الجمهوريه، راهو مازالت عند برشا ناس مازالت حاجه
2: صعيبه في التقبل يعني.
0: اي في التقبل وفي اخر وقت معناتها نتذكر سيقولون وانا سيئين الناس الكل قالوا باش تولي رئيس
2: الجمهوريه. حتى كان تدرس اي بلاد نسبه الناجحات في الاختصاصات العلميه واحد تلقى اكثر من نسبه الناجحين، بمعنى ما عادش فما حتى سبب يخلي مراه ما تكونش في القياده العليا نتاع اي شيء.
0: اعطيني جمله باش نزيدها جمله بعدك، نسبه النجاح تعاود لي
2: فوق نسبه الناجحين،
0: ولكن وقت اللي يخدموا الراجل يخلص اكثر.
2: يخلص اكثر. لا مش في كل شيء
0: تقريبا تقريبا الراجل يخلص اكثر من المراه.
1: التجارب اللي صارت قبل، التجارب اللي صارت في الدول اللي تقلدت فيها معناها النساء المناصب الاولى، لانه رئاسه الحكومه او رئاسه الوزراء في بعض الانظمه السياسيه موش منصب عادي، منصب حساس تقريبا. لا هو
0: ما هوش بانتخابات، نحكيوا على اللي يصيروا مع اللي المراه اللي تشد المنصب تو هذا عينها الملك،
1: نحكيوا على بناء على شنو؟ بناء على فوز الحزب نتاعها.
0: ما يهمنيش ما يهمنيش
1: فوزوا بالاغلبيه،
0: نحكي رئيسه يمشيوا ينتخبوها الناس كرئيسه هي
2: معناتها انتخابات رئاسه الجمهوريه،
0: اي انتخابات معناتها يمشي يصوتوا لها. مازالت ما نقبلوهاش برشا، معناتها فرنسا ومازالت ما تقبلهاش، ما نعرفش هيلاري كلينتون
1: حتى ولا حتى في المجتمع الامريكي هيلاري كلينتون
0: خسرت. أي
1: خسرت، ما كانتش بعيدة،
2: كانتش بعيدة،
1: كانتش بعيدة برشا.
0: مازالت العقلية نتاع لي اختاني مرا ما تجيش رئيس جمهورية،
2: هما ناس داخل المجتمعات عندهم العقلية هذه.
1: لكن في مستوى التقييم نوفل، لأن التجارب اللي نعرفهم
0: ألمانيا
1: تبع عليها ألمانيا مع إنجيلا ميركل، ألمانيا حقت قفزة كبيرة برشا في عادة هي في إيطاليا مع رئيسة الوزراء الحالية جوالا جورجيا ميلوني. إيطاليا عرفت تحول اقتصادي بالخصوص وحركية كبيرة برشا، كانت لاحظ أنت معناها عدد السفرات والرحلات المكوكية اللي قادتهم ميلوني رئيس الوزراء الإيطالية حاجة ممكن حتى متراكم القياسي معناها في تاريخ الحكومات الإيطالية، والعديد من الأمثلة. أتذكر أنت مارغريت تاتشر في بريطانيا اللي سل الملقبة بالمرأة الحديدية اللي دخلت في حرب مباشرة مع نقابات العمال وانتصرت عليهم في نهاية المطاف.
0: هذيك امرأة حديدية. قبل ما نمشي والفاصل سي خليل جيك سؤال محرج، قال لي سي نوفل بربي أسأل سي خليل وين الروز والسكر المعلب؟ قلت انا نهار الاثنين ما فهمتش.
2: لا قال لي المستمع الكريم يا حسين يتابع شبكات التوزيع نتاعو.
0: لا لا معناتها احنا شفتي مش قلنا انا
1: علاش علاش اختار سي خليل؟
0: لا خاطر خليل قال دونك موجود. ليه معناتها خليل ولا اي واحد؟ اما احنا مشينا بالتصريح صدقناه.
2: اي صدقناه احنا ما نصدقوا.
1: جاوب خليل خاطر انا مش نجاوب بعد.
0: لا جاوب انت، جاوب انت
1: وتفضلي. كنت جات هو بس
0: لا لا المواطن بعث له صديقنا
1: هو اللي بعث له خليل.
2: اي انا قلت لك
0: جاوب مرابط.
2: لا انا قلت كيف خاطر نصدق المسؤولي
0: لانه مسؤول صرح قال لنا دي باش كذا.
1: علاش مشيت اليوم الى مساحه تجاريه كبيره ما نسميه مش مشكل كارفور، نلقى الروز الرنرقة الروز المعلم لون بالي معناها
2: الرفيع ولا العالي.
1: روز ماهوش تونسي، روز أبرامون مستورد.
0: ليه نحكيه على الروز اللي مشكلة مبلاش قالوا
1: إيه. يعني أنا قلت لك أنا توم أنا مشيت العين مشيت وفي بالي مشي نشري
0: لا
1: الروز
0: يا تقضية عين حاجة
1: من الروز لا
0: إذا مشيت عين ما تقضيش.
1: لا مشيت مش ناخو الروز مش ناخو خاطر أنا من محبي مادة الروز. مشيت اللوج على الروز اللي هو يتسمى الروز المطبوخ هك ولا أشواق الروز ما خاطر فما فرق فما الروز الأبيض وفما الروز الأصفر اللي هو قابل للطبخ. الروز المعد للطبخ ما فماش غير موجود. ثم الروز الأبيض اللي ملعاش يسميوه يطيبوا به المحل بيه وكذا وغيره ما ثماش.
2: يودي خبير
0: دونك مزين لومبالاج ما صارش كيما وعدنا بتتر مش كل تيامات بتتر
1: السكر نقص.
2: أما أسمع عنده حق المستمع ماذا الإنسان يتربط بكلمة ما بالحق أو كيش
1: أي ما أنت كصحفي وكمتابع للشأن الوطني
2: أنا شنيع عملت بناء على التصريح قرأه لسينات في موزايك فانكات
0: محمول على التصريح قلت أنت علي سأله خليه نظر مواطن جاوب قالك في بالوس خليل دوارجي نحكي عليهم يلا موزايك فانكات على برش أخبار مهمة فاصل ونعود.
9: بوستي تي كومبيتونس وود فورما على الميتيم تاع اليوم سي رونتري كوم اي كود يخليك تتعدى للليتاب سوبيريور افيك سي باركور اي ديف اي اي فور بروفيشنالز اي على الماركتينغ سوفتوير و سيبر سيكوريتي. تحب تبدا من ليسونسييل فما زيد داتا اكسل و ديزاين. تلقاونا في تونس سوسة نابل قروين و تطاوين و اون ليني زيتا. بور بلوس دانفورماسيون كلمونا على 39 143 900. بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية للصغيرات. ملقمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. خذ جهاز ألفا وتفكرني ألفا تبدل لك حياتك.
0: مرحبا مرحبا رجعنا لكم نمشيو الموزايك 24
9: موزايك 24.
3: في تصريحات البارح واليوم نحكي على تنقيح عدد من مشاريع المراسيم من بينهم المرسوم المتعلق بتنقيح المرسومة 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال وأيضا مرسوم متعلق بتنقيح المرسومة عدد 13 لسنة 2022 المتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائدات وإتمام. وكان هذا في مجلس وزراء بإشراف رئيس الدولة قيس سعيد.
10: مجلس الوزراء بإشراف رئيس الجمهورية قيس سعيد يتداول خلال اجتماعه أمس في 4 مشاريع مراسيم. وشملت مشاريع المراسيم المعروضة تنقيح المرسوم عدد 54 لعام 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال والمرسوم المتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته وإتمامه. كما تداول المجلس في مشروع مرسوم يتعلق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى جانب مشروع مرسوم يتعلق بالمجالس البلدية.
0: واضح دونك تفضل ونعطيكم الكلمة. أنا نقص أحيانا كلمة باش نبرر. أنا فما زوز مشاريع أعرف أنها تثير الجدل. المرسوم الصلح الجزائي وكان رئيس الجمهورية حكى منذ فترة الصلح الجزائي مشيوها أكثر جيبوا كذا ولم يصر هذا معناتها. وصلح الجزائي لحد الآن فاشل في تحقيق أهدافه وخاصة أهدافه المادية. والمرسوم عدد 54 واللي دخل برشا ناس للحبس دونك هذم باش يتنقحوا حاجة إيجابية إذا إلى إضافة إلى بقية المراسيم باش يتنقحوا ويتنفذوا يعني لابد من تنفيذ هذا وأنه يتنقحوا في أقرب وقت.
2: تفضل خاصة نعطيه حق المسألة كاملة. الأربع مراسيم في صلب الأكتواليتي معناتها كي نحكيوا على الهيئة المستقلة للانتخابات عندنا انتخابات تشريعية في 27 وعندنا مشكلة المدة متاعها تمديدها بموجب المرسوم السابق وإلى غير ذلك.
0: عندنا
2: حكاية البلديات كيفاش تتأقلم مع خصائص الدستور متاع 2022. أما عندنا زوز حاجات فعلا يزم نتوقعوا عندهم لأنه اعتبر أنه الحديث حولهم الآن خاطر مازال ما عندناش تفاصيل شنو التنقيحات. الحديث حولهم هو بادرة تقول أنه الدولة بصدد ربما أو استمعت إلى إشكاليات كبيرة توجه بها الرأي العام التونسي بخصوص الملفين الحارقين والمهمين. نبدأ بالفصل 54 أو بالمرسوم 54 والفصل 24 منه تقريبا,
3: اللي تنقيحه مطروح في المجلس,
2: اللي كان معني بجميع الانتقادات, كان معني بكل الانتقادات, لأنه صار فيه خلط كبير بين جريمة التشهير والتزوير وبين الناس بمناسبة مهنتها, ربما قالت كلام رصت لها تطبق في زوز أحكام قاسية الاثنين, الفصل الأول والثاني بتاعه الـ 24 عندك الخمسة سنوات والخمسين ألف دينار أختية, ويوليوا 10 سنوات ومئة ألف دينار نوفل إذا منذكروا عندما يتعلق الانتقاد بموظفة عمومي, الانتقاد أو التشهير أو القذف أو هذك الأعراض, خاطر ما نجموش ننكروا أنه المرسوم في روحيته يتعلق بالمعطيات الزائفة والأخبار الكاذبة وهذك الأعراض على المجال الإلكتروني وفي مجال الاتصالات وكل شيء, وهي حاجة معقولة جدا إذا استعملناها في طريقة. أصبح الفصل 24 بما يمتلكه من نظام عقابي أصبح سيف مسلط على كل صاحب كلمة, هذا ما يصيرش منه, يلزم الفصل ما بين أنت كيف أنت كجيت في الفصل 96 من مجلة الجزائية المسؤول الكبير الموظف الكبير أعطيته تسهيلات أنه الفرق بين الخطأ المهني والجريمة, أنت جي صحافي مثلا في سياق الرأي متاعه واحد يتغشش يمشي يشكي به هكذا, ده راهو يمارس في مهنة, والمهنة هاكي عندها نظام عقوبات اسمه 115 و116 وعندها مرجعيتها, وبالتالي أنا أستبشر بهذا.
0: هو المبدأ العام في كل الدول المتقدمة عدم سجن أصحاب الرأي,
2: عدم سجن أصحاب الرأي, أنا أستبشر بهذا وفي المقابل أيضا أتطلع إلى المزيد. شو معنى المزيد؟ عندما احنا اقتنعنا لابد من التنقيح حتى تتوضح الأمور ويتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود, أيضا نجم نرجع شوي إلى الحيثيات ونقاو الناس مسجونين بموجب هذا المرسوم فانفعلوا نورمال. إذا كان اقتنعنا أنه الأمور إذا ما تبدل أيضا انفعلوا نظام العفو وانفعلوا نظام التخفيف ونحاولوا نخفوا على الناس, لأنه بالحق الصوت سمع في المجال هذا من غير ما توسع أكثر, لأني حاجتي باش نحكي أيضا في الصلح الجزائي وما أدراك ما الصلح الجزائي اللي اليوم نحن على أبواب ثالث نسخة بمعنى عنا مرسوم هذا 13
0: معناتها الصلح الجزائي باش نفسره أنا بالدرجة, صلح جزائي إيجابياته كبيرة ولكننا فاشلون فيه منذ الثورة, فاشلون فيه من الثورة من 2011,
2: معناها ما تبديت وانت بالتحكيم والمصالحة اللي أصبحت من الماضي
0: ولا تتسمسير الآن رغم النية الطيبة ما نجحناش,
2: هي مش حتى فقط نية طيبة, هي تركز فكرة العدالة التصالحية, لكن احنا في ثالث نسخة بمعنى عندي مرسوم عدد 13 سنة 22 ناجي تعدل في 24 بالقانون عدد 8 في بالنا باش نزيدو نسهلو, وبعد تعديلين او بعد نسختين لقينا روحنا اليوم الناس هذا ما زالت آلية الصلح الجزائي اللي ستدر معناتها مبالغ كبيرة لفايدة خزينة الدولة ولفايدة التنمية
0: وتقسم حسب الولايات
2: تراوي هو مكانها, إلى حد أن رئيس الجمهورية أكثر من مرة يذكر بالموضوع في أكثر من مجلس وزاري وفي أكثر من لقاء مع الوزراء, وين وصلنا يقول وين وصلنا, وتحدد توا وتعملت لجنة, وبالتالي وقت نقول أنا دم نص ثالث شو معناه حاجة باهية, رأوا أنه اقتنعنا أنه القانون احنا نصنعه مش هو يصنعنا, بمعنى القانون لو المنجحش الثاني منجحش نجيبوا التعديل الثالث شي يزمو يكون باش نكون معناه باش نستغل الوقت البسيط المتبقي باش نقول لك حاجه, فاش يزمو يكون اذا الناس ما جاتش ما اقبلتش مثلا, اما صعوبات ماليه اما انك المبالغ اللي حطيتها عاليه برشا او الاجال اللي حطيتها مختصره برشا ما تخليش ينجم يخلص هكا ولا لا, باه اش نعملوا نحن في الاطار هذا اذا كان حبينا الاليه هذه تنجح باش رجل الاعمال يتصالح مع الوضع العام الكل ويرجع يخدم, وباش الدولة تاخو فلوسها وتوظفها في إطار المشاريع التنموية, يعني مش ماشي لحتى حد رايبش تمشي كل مشاريع لفايدة التنمية الجهوية من المنطقة الأكثر فقر إلى الأقل فقر, هنقوله هذا هاي سيدي عندنا السيد رجل العمالة ذا عنده مبلغ مستولى عليه كذا كذا باش يضاف له مثلا 10% على كل سنة, 10% نسبة من المال ذاك على التأخير تاع كل سنة كانوا عمل التجاوز عام 2002 نحسب له قداش من عمل, نبداو شي توا مثلا نخمو لهنا كيف نكثروا النسبة هذه ما ينجمش يخلص ولا مثلا التعديل, انا دو نعطي في اقتراحات يتم في النسبة معناها قلل لي من الخطايا والنجم نعملوا نظام اخر نوفل واضح جدا كل كاتيجوري واحدة اللي باش يخلص المبلغ المستوجب المستولى عليه مرة واحدة نجم نعفيهم من حاجات نعملوا له ريدكسيون في خطايا التأخير.
0: أي نحيوا له حتى الخطايا.
2: اللي باش يخلص على المرتين ستة شهور دفعة أولى وستة شهور دفعة ثانية أو دفعة أولى معها مشروع. هذاك زاد ينتفع بنظام خاص. واللي نجم أخوي يقول لك أنا مثلا على عامي مثلا أنا أخوي ما نجمش توي كنت لبس عليه وفلست سيدي أنا تو باش نعمل نجم على عامين ما نزيدوا في خطايا مثلا التأخير وإلى غير ذلك. نعملوا نظام يخلي الناس
0: مرن
2: يخلي الناس ثم إمكانية باش يصير الصلح الجزائي نقربوه من الواقع نقربوه من الواقع فخزينة الدولة باش تنتفع. ثم أيضا في النظام نتاع الصلح هذا علاش نطوله في المشاور وهي قصيرة؟ مثلا الرئيس اختار اللجنة حط لها رئيس أعطاها ثقته كاملة الكونترا اللي تعمل في اللجنة مش لازم بعد يتعدل بلاصة أخرى. بمعنى اللجنة زادة تاخذ هي شوية صلاحيات
0: عملية
2: لعقد الصلح وأبرامه باش أيضا النجم وغدو الحين قام رجل الأعمال يخرج يقول راني تصالحت مع الدولة التونسية راني كذا راني رجعت نخدم وراو الدورة الاقتصادية باش ترجع وراو المعامل متاعي باش ترجع والدنيا ما تقفش. فهذه حاجة مهمة جدا أنه اليوم البلاد تدخل في جو التصالح بآليات مرنة وبآليات أقل زجرية. بمعنى أنه كيما الفصل 54 كيما الفصل كيما المرسوم 54 كيما مرسوم الصلح الجزائي يلزم يتحرروا من كل ما هو ضاغط على الشخص اللي باش تتصالح معه أو الشخص اللي تحكي معه أو الشخص اللي تتحاور معه.
0: واضح
2: وهذا هو
0: يعني التحوير هذا يدل من جملة ما قاله سينيجي نعطيك الكلمة زادة باش ديفلوبي معناتها ناخذ وقتنا لأنه موضوع مهمة. يعني لو كان الدولة تقرر التحوير مرة ولا مرتين وهذا ثالث مرة فهذا يدل أن الدولة فاقت أنه قامت ببعض الأخطاء في الصياغة أنه ما يلزمش. أنا نعتقد الناس اللي نتعاملوا معهم سواء أصحاب الرأي ولا أصحاب المال ما همش أعدائنا. ما يلزمش يبدأ جاي كمتهم ومفجوع وخايب والناس تتعامل معه كمتهم. معناتها يلزم تصير مصالحة ويلزم تتنفذ الأمور هذه. تفضل سينيشي.
1: شوف
0: نبدأ بزوز فصول
1: النصوص القانونية جعلت حتى تنقح. ما تماش نص قانوني يعني في شكل قانون أو في شكل أمر أو في شكل مرسوم ما فماش نص قانوني مقدس ما يتمسش. كل القوانين قابلة باش تتنقح وتتعدل أو ربما تلغى يتوقف يعني يتم إبطال تطبيقها. علاش؟ فلا ظروف ولي أي أسباب. وقت اللي يتبين أن النص القانوني حاد عن الأهداف اللي معناها تعمل القانون من أجلها
0: ولم يحقق الأهداف
1: وما حققش الأهداف وتحول إلى أداة معناها لحلت الباب لإشكاليات يزمو يتنقح النص. يتنقح شو معناه يتنقح؟ يتنقح في الاتجاه الإيجابي. خاطر التنقيح في الاتجاه السلبي وقتها يولي يفتح الباب على إشكال آخر. ولا نتمنى أنه التنقيحات هذه اللي تم لعلينا عليها في رسميا من قبل رئاسة الجمهورية تنقيح المرسوم 54 وتنقيح المرسوم متعلق بالصلح الجزائي نتمنى يكون التنقيح في الاتجاه الإيجابي وتنقيح كامل. نقول لك في الاتجاه الإيجابي يعني في اتجاه التجاوز الإشكاليات اللي تثبت فيها الزوز قوانين الزوز مراسيم هذه. مش نبدأ بالمرسوم 54 مرسوم 54 فجأة بعد أشهر من التطبيق تحول من أداة لحماية الحقوق حقوق الشخصية وحماية الحريات إلى سيف مسلط على الأشخاص. والأشخاص هذا منحط يعني كنحل القوس يعني صحافيين سياسيين مدونين وغيره.
0: واليوم صحفيين برشا صحفيين يتكلموا مرعوبين لأنه يخافوا من الفصل 54
1: وبسبب هذا المرسوم سيء الذكر برشا ناس دخلوا الحبس اتحاكموا. فما محاكمات صارت بمقتضى خاصة الفصل 24 المرسوم 54. وخليني أقول لك المرسوم هذا في أول فقرة فيه في فصله الأول معليش قلت لك رأوا أحيانا القانون يعني يصاغ من أجل هدف فيتم الانحراف به ويحل ويفتح ويتسبب في إشكاليات أخرى. في الفصل الأولاني متاع المرسوم 54 يعطيك الصحة الهدف كان التوقي من الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال وزجرها وكذلك الجرائم المتعلقة بجمع الأدلة الإلكترونية الخاصة بها. وفي الفصل الثاني من مرسوم 54 لأنه النية كانت حماية حياة الناس في هالفضاء العام الكبير والمعقد هذا اللي هو الفضاء الإلكتروني والاتصالي. الفصل الثاني من المرسوم 54 ألزم السلطات، السلطات العمومية وقت تطبيق أحكام المرسوم هذا باحترام الضمانات الدستورية والمعاهدات الدولية والإقليمية والتشريع الوطني في مجال حقوق الإنسان والحريات وحماية المعطيات الشخصية. أنا راني قاعد نقرأ في الفصل مجال في الفصل الثاني حرفيا هذا الهدف اللي تعمل من أجل مرسوم 54. الإشكال اللي صار من بعد
0: يطلعش تفضل.
1: الإشكال اللي صار من بعد أنه تأويل أحكام المرسوم هذا وتطبيق الأحكام هذه حادت وانحرفت على الأهداف هذه اللي جاء بها المرسوم هذا. دونك شو ولا المرسوم هذا؟ ولا أداة قانونية قضائية لمحاكمة زيد أو عمر، محاكمة صحفي، محاكمة سياسي، محاكمة الرأي، محاكمة حتى التصريحات، قريب نوصله حتى إلى محاكمة النوايا.
0: سينيجي محاكمة طنعتيك سي خليل، محاكمة الرأي اللي ما يعجبش فئة، لأنه فما برشا أراء خايبة وسبين وشتم قاعد يتقال يوميا ولا يحكمهم أحد، يتقال كلام خايب في برشا معتل.
1: ولهذا ولهذا نوفل أذك علاش قلت أنا إن شاء الله يكون التنقيح إيجابي وإن شاء الله بعد صدور التنقيح الجديد.
0: معتل الدول المتقدمة الكل تقول لك صاحب الرأي لا يدخل السجن مهما كان رأيه سيء. يا أخوي خطي أعمل اللي
2: صحيح،
0: صاحب الرأي لا يدخل السجن حتى لو ما معنى ديمقراطية. معناتها سينيجي إيش معناتها ديمقراطية للإنسان لطفل عمره 5 سنين؟ معناتها نيجي زعيري أنا ما نحملوش وقال فيه كلام ما نحملوش ولكن لن يدخل السجن، نجم نرجع عليه نعمل نحاكمه لكن ما يدخلش السجن بسبب كلام.
2: ثم الخطا يتوجع هو نهاية الأمر. شوف يلزم سامحني
0: سينيجي
2: فما نظام ردعي للأخبار الزائفة ولهذك الأعراض رو كل الناس الكلنا رو معارضين للشيء ذا من طرف ناس يضمرون الشر. لكن مثلا الخطية المالية تكون 100,000 دينار و50,000 دينار، هل هي تردع ولا ما تردع؟ تردع جدا. اللي يخلصهم مرة وإلا يقعد مربوط بهم راه مش لازم نغير لحبس لحد شيء توي مرجعي معناه نقص العقوبة البدنية.
0: واضح سينيجي. أنا لا مش نعطيك أنا السؤال باش تكمل تكمله من الفصل 54. أحيانا يتم الهروب من الفصل 54 وتتعطى قضايا مالية وكذا وحسابات وأجنبية وكذا، يعني أحيانا
1: شوف
0: نخبيه الفصل 54 ونعطيه جرائم أخرى اللي في برشا مرات تطلع مش صحيحة وساعات تطلع صحيحة.
1: للأسف الشديد مشينا في اتجاه محاكمة اللي تعتبر جرائم، لأنه في نظر القضاء هي جريمة أنك تبدي رأيك وتنتقد جهة معينة وتتكيف من بعد على ضوء ما جاء ما نص عليه الفصل 24 من 54. الإشكال في هنا في العقوبة السجنية سيدي، حتى اللي صدع برأيه أو قال رأي لم يعجب السلطة نحي العقوبة السجنية.
2: إيه الغير عقوبة بدنية هو المطلوب.
1: إيه ما تعاقبوش.
2: القانون ما يحكيش على رأيه، القانون يحكي على خبر كاذب ووثيقة مزورة.
1: شوف كل شيء نجم نختلفوا فيه يا خليل، كل شيء نجم نختلفوا فيه إلا حاجة واحدة هي سلب الحرية. السجن هو سلب للحرية. وأنا في اعتقادي وهذا ما نتمناه وربما أنا متفائل في الاتجاه هذا أنه تلغى وتحذف
2: العقوبة
1: السجنية السالبة للحرية من المرسوم 54.
2: تلغى هذه مطلب متاع مهني خبير كيف
1: أنا
2: هي خليني ممكن قولك رايته وخفف ممكن معناه ما تصورش
0: خلال كامل العقوبة ما نطلبه خلو نطلبه
1: مساس. خليني نقول لك
0: كيما محامي يطلب البراءة.
1: خليني نقول لك أنا متفائل إلغاء حذف العقوبة السجنية من المرسوم 54 وتحديدا
2: من الفصل
1: 24.
0: لا سؤال ليك، متفائل بمعلومة ولا باستنتاج؟
1: متفائل بمعلومة، مش نكون واضحة معك.
0: الحمد
2: لله.
1: واللي نتمناه وهذا معناها طلب ملح، مش طلبي أنا، هو طلب تقريبا معناها جل فئات المجتمع المدني، أن يتم الإفراج عن الناس اللي موجودين موقوفين أو محتفظ بهم في السجن
2: بموجب المرسوم هذا،
1: بموجب المرسوم 54. وهذه حركة إنسانية ينجم يعملها الرئيس داخل في صميم صلاحياته، أنه يعفو عن الناس اللي موجودين في السجن.
0: وبلاهي صحفيين اللي تبدأ والتعامل مع البر وكذا وكذا، هو في الكونت عنده 3 ملايين فروج بجاه ربي، معناتها ما تلفقوا لهمش قضايا كبيرة. والله فما برشا معناتها عندهم قضايا مالية في حين وضعيتهم مادية تعفى.
1: خليني نقول لك حاجة، تعرف شو عمل من بين الأثار السلبية متاع المرسوم 54؟ أثر بشكل سلبي وكبير على عمل الصحفيين. اليوم الصحافي ولا يعمل في اللوتوسونسور خوفا من المرسوم 54. يقول لك فك علي أخوي الخبر، هذا ينجم في الليل يحطني تحت طائلة المرسوم 54. شفت السارة، وليت حتى مجرد العمل الصحفي العادي ولا محكوم ومضغوط بمقتضى هالمرسوم 54.
0: اعمل بوز خم فسرها. ريتو الصحافي اللي كشف الخبر اللي صار في الروضة متاع حي النصرة هذاك بمرسوم 54 يدخل الحبس.
1: ينجم يدخل الحبس
0: رغم اللي كشف جريمة، ولكن بالقانون ينجم يدخل الحبس. معناتها احيانا راهو احيانا الصحفي يتجاوز شوية القانون باش يوري خبر يروي للتجاوزات يوري جريمة، ولكن كي طبق القانون يدخل الحبس.
1: انا متفائل بما لدي من معطيات انه حذف عقوبة السجن الا با يمكن هو المرسوم يمكن يصدر اليوم ولا غدوة، معناها يمكن اليوم يصدر في الرائد الرسمي.
0: صار المرسوم
2: حاضر،
1: لا والمرسوم يصدر بسرعة وخاطر المرسوم تمت مناقشته والمصادقة عليه
0: ان شاء الله. مش كروز
1: لا مش كروز
0: ان شاء الله. انا نسخه لكن بعد مده.
1: لا هو مش قانون، مو مرسوم يصدر رئيس الجمهوريه اللي هو من صميم صلاحيته
2: التعديل. هذا الشيء في الرائد الرسمي التعديل،
1: لكن حذف عقوبه السجن راو
0: الا اللي عندهم جرائم اخرى
1: او في صوره العود اللي ارتكب الجريمة ثم عاد مرة أخرى. دونك
2: شقلت لك طبع العقابي ما يتنحاش، ولكن أيضا تتنحى العقوبة السلبة للحرية فيما لا يجيبها. هذا
1: حبيت جست باش نعلق على تنقيح تعديل المرسوم متعلق بالصلح الجزائي.
0: يلا تفضل عندك
1: شفة تقايف تماما مع الإشكاليات اللي طرحها خليل، ومش نزيد عليها، أنه الصلح الجزائي اللي هو كان مبادرة إيجابية ومهمة جدا لتنقية الأجواء،
0: ولكن
1: ولإرساء مناخ اقتصادي واجتماعي وسياسي سليم ومهم يخلي الناس تعود ترجع للخدمة، للأسف الشديد تحول يعني زاد عقد الأمور شوية. وهنا نطرح سؤال، هل المشكل في اللجنة اللي تم إحداثها، لجنة المعنية بدراسة ملفات الصلح الجزائي، ولا المشكل في المرسوم؟ أنا أعتقد أنه المرسوم كان يحتاج إلى تنقيح، وهذا اللي صار.
2: إجراءات صعبة.
1: الإجراءات كانت صعبة وصعبة صعبت المسألة صعبتها على اللجنة وصعبتها حتى على المعنيين بالصلح الجزائي.
0: مش نقول جملة به. لسنوات وسنوات المصالحة مع رجال الأعمال، وانتم حكيتوا برشا مرات، كان فيها برشا تخدم مخ وبرشا مسؤولين للأسف استنفعوا بالفلوس ويقولوا أخطأك من المصالحة هات
2: السوم
0: تبيه. معناتها وقعت سمسير. احنا فرحنا وقت اللي جاوا ناس كوريكت وقالوا باش نعملوا مصالحه وامور قانونيه وكذا، معناتها تخلصنا من الماضي الاسود، ولكن يبدو انه التنفيذ هو المشكل والشروط هي مشكل. خليت ناس حتى في الحبس وما مشيتش في المصالحه.
2: وضعيت سيد هيك المعني بالمبلغ المستولى عليه، وضعيته في 2012 مش وضعته في 2026 بعد ما سكر 4 معامل مثلا وكذا، والموارد المالية ماش تدخل، بمعنى يزمنا هذا كله نقراوة.
0: وفما اللي قال دفعت فلوس في النوار
2: وما هذه مهمة بالله سمحني ناجي. راهو المرحلة هذيك كاملة اللي كنت فيها التحكيم والمصالح والكلام والعدالة الانتقالية فما انه حد شيء، كانوا رجال الأعمال وهذا هو ما يقروا به، عرض الابتزاز مش للتصويت الوضعية القانونية. بمعنى هوك الدوسي راقد برا عاون في الانتخابات عاون في كذا تاو بكل وضوح نحكي لك فيها بمعنى وقع ابتزازهم دون تصفية وضعيتهم القانونية
0: بطريقة
2: اللي جينا لتصفية الوضعية القانونية باش تظهر صعوبات مالية يلزم القانون يتعامل معها بمرونة هذا هو
0: واضح يلا سي نجي عندك دقيقتين باش تكمل تلخصنا الموضوع شكرا ليك وعلى المعلومات
1: بالنسبة للصلح الجزائي التنقيحات أو التعديلات اللي تم إدخالها على المرسوم متعلق بالصلح الجزائي يبدو أنها ماشية في الاتجاه التبسيط أولا وتسهيل عمل اللجنة في معالجة الملفات وخاصة في مرحلة المفاوضات بين المعني بالصلح واللجنة خلينا نوضح حاجة هنا أنه راهو المعنيين بالصلح الجزائي راهم يعني قاعدين يتعرضوا لإشكالية قانونية قضائية هنا لأنه تلقى المعني بالصلح الجزائي محكوم في قضايا أخرى ويولي الأمر صعب هنا ويتعذر عليه إجراء الصلح يعني حتى المفاوضات اللي يقودها المحامي متاعه أو هيئة الدفاع مع اللجنة
2: تقترن بالقضية
0: باش يقولها منه يوحنا
1: دونك إن شاء الله التنقيحات هذه تمشي في اتجاه التبسيط وإزالة العراقيل والصعوبات المطروحة ثم ثم مسألة أخرى مهمة هي اعتماد السرعة في الاستجابة للملفات
0: على خاطر من قدم واحد مطلب في 15 يوم لابد من رد
1: من غير المعقول أنه مطلب يتم تنتهي المفاوضات بين المعني بالصلح واللجنة ويتصحح المحضر والمعني بالصلح يصحح واللجنة تصحح وبحضور المكلف العام بنزاعات الدولة ويستوفي الملف كل الشروط متاعه ويمشي ثم نقعد ونستناه شهور وهو يستنى في الأثناء الماكينة متاع القضاء قاعدة تخدم وتعرف لأنه فما زمن قضاء

0: إشكاليات.
1: واضح سين يجوا هكا معانا في الحصة وتو يجيوا خاطر فما قال رد بالك يصير لهم كي مرسوم خبز النخالة هبط وما طبقش. اي لا لا لا مو فما زادا تشغيل اصحاب شهاد العليا طالت بطالتهم والبيجي محطوط والتولى الطبقي معناتها يلزم الدوله زاده معناتها انت كي يجيك رئيس الجمهوريه ويعمل لك مرسوم ويبدل لك ويحط لك البيجي ايه الدوله ورئيس الحكومه زاده ما تتحرك شويه كوميم معناتها تو هذا تشغيل اصحاب شهاد العليا سي خليل مش البيجي موجود
2: بيجي روسي ده تخصيص اعتمادات في قانون ماليه 26
1: وهو معناتها زاده لازم
2: دون تحديد
1: الناس كل تتحرك. سي نجي شكرا على المعلومات. سي خليل يعطيك الصحه. سي في قدم الاخبار نرجع لكم في الجزء الثاني.
3: قرار الاستقالة ينجم يكون مبني على برشا حاجات، سواء يبدا العابد يحب يشوف دي زودوت اوبورتونيتي والا يكون ماش مرتاح مع ليكيبا ولا مع لي سوبيريور نتاعو.
4: راهو العاب ما يخرج الا ما يلقى حاجه مضمونه تحته بيان سور خير ما يحسروها خير.
5: جينيرالمون الانسان ما يستقيل الا ما يكون عنده بلان بي. واحد من الاسباب نجم تكون نفسيه العبيد اللي تخدم معاك تحاول كيفاش شكل المنافسه هي اللي تسيطر جينيرالمون على الوضع نتاع الخدمه، دونك تولي فما منافسه توكسيك اكثر منها بنائه. يعني واحد يهز دبشو ويخرج ما غير حتى ما يكون عنده يعني نظره للمستقبل، وقت اللي يضغط الضغط النفسي والا الظلم الانسان يحط حد بصفه مفاجئه.
6: نجم يكون قرار الاستقاله انه انت عابد باش تمشي تحل حاجه ام بروجي وحدك، تطور من روحك، تحل ام بروجي ستارت اب،
3: سواء موتيفاسيون فينانسيير ولا موتيفاسيون في البوست في حد ذاته، والا تلقى شكون ما عادش مرتاح ما عادش الخدمه هذيك تساعد ولا يخرج. فما اي فما تطور من روحك، فما شكون حتى عمل بروجي وعمل لونتربرونيري ونجح.
7: قرار الاستقاله، الاشخاص اللي اتخذوا القرار هذا شنو العوامل والاسباب اللي دفعتهم لاتخاذه؟ هل انه بسبب مشاكل نفسيه في الخدمه، أم تراكمات في علاقة بالزملاء، ولا بسبب بيئة العمل ككل؟ قرار الاستقالة هل أنه يتخذ بعد تفكير عميق وتخطيط لمشروع خاص أو للحصول على وظيفة ما أحسن، أم أنه في بعض الأحيان الشخص قد يتسرع في الاستقالة ويتخذه بصورة مفاجئة لأنه ما عادش عنده القدرة على المواصلة وتحمل الضغط اللي يعيشه يوميا في الخدمة؟ هل أنه قرار الاستقالة ورغم صعوبته ينجم يكون أحيانا حافز للشخص أنه ينجح في تجربة مهنية جديدة، كيف أنه يحل مشروعه الخاص أو أنه يهاجر ويلقى أفاق مهنية تعترف أكثر بطاقاته وإمكانياته؟ قرار الاستقالة موضوع فرع من نهار الأربعاء. من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71-113-013
8: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعاء فرع مع أمينة بن توا. عبر خلي رأيك يبدل. الأولى في تونس.
9: دار جديدة، عرس قريب ولا حابين تغيير؟ ما فيكم شيء، معرض هوم كونسيبت هو الحل. إفاف، ديكور، إنارة ومفروشات، قعدة في الصيحات بأحسن الأسعار من 21 سبتمبر ل 1 أكتوبر بقصر المعارض بالكرم من 10:30 متاع الصباح ل 7 متاع العشية.

مستمعي إذاعة موزايكا فام تحية طيبة. المتحدث باسم الحماية المدنية المقدم خليل المشري يؤكد تخصيص 9 شاحنات إطفاء لمشابهة الحريق الذي اندلع صباح اليوم بمصنع لصنع الزوارق بالمنطقة الصناعية قصر الصعيد بدوار هيشر من ولاية منوبة. والمشري يضيف أن الحريق أتى على حوالي 1400 متر مربع من المساحة الجملية للمصنع المقدرة إجمالا بحوالي 6000 متر مربع. المجلس البنكي والمالي ينشر مقطع فيديو لتسليط الضوء على الإجراءات العملية للانتفاع بالقرض على الشرف الذي تنطلق منصة التسجيل به غدا الخميس. ووفق التوضيحات الصادرة عن المجلس توزع القروض الممنوحة وفق هذه الآلية حسب طبيعة النشاط واحتياجات المنتفعين كما يلي: الأفراد قروض تمويلية تصل إلى 5000 دينار لمجابهة النفقات الشخصية والاستهلاكية، أصحاب المشاريع الصغرى الحصول على تمويلات تصل إلى 10000 دينار لدعم أنشطتهم المهنية، والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركات الأهلية سقف إسناد يصل إلى 25000 دينار لتعزيز توازناتها المالية ودعم برامجها الاستثمارية. والمجلس البنكي والمالي يفيد بأن نظام القرض على الشرف يرتكز على حزمة من التسهيلات المباشرة تشمل نسبة فائدة صفرية وعفاء كاملا من الفوائد البنكية ومصاريف دراسة الملفات أو العمولات الإضافية، إلى جانب

0: بإلغاء الضمانات بعدم مطالبة البنوك بأي كفالة شخصية أو ضمانات عينية من المقترضين. في خبر آخر، وزارة الصناعة والمناجم والطاقة تطلق اليوم مرحلة جديدة من الاستراتيجية الوطنية للصناعة 4.0 مرفوقة بإطلاق المنصة الوطنية للمناخ، وذلك خلال تظاهرة بالعاصمة حضرتها بعثة الاتحاد الأوروبي والتعاون الألمانية وممثلين عن مراكز الكفاءات والمؤسسات الصناعية والجامعات ومنظومة الابتكار. ووزير التجهيز المكلف بتسيير وزارة الصناعة بالنيابة أسلح زواري يكشف في تصريح لمزايك أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة 4.0 التي انطلقت منذ سنة 2018 مكنت من مرافقة نحو 400 مؤسسة وتكوين أكثر من 2900 مستفيد من برنامج الصناعة الذكية وأطلق 3 شهادات ماجستير مهني في هذه الصناعة.
1: تونس تدخل معناتها مرحلة جديدة في إطار التحول الصناعي اللي صاير في العالم، ونعرفوا أنه استعمال التكنولوجيا الحديثة وكذلك الرقمنة وكذلك الذكاء الصناعي من أهم أهداف اللي احنا نطمحوا لها من خلال البرنامج هذايا، هو ضمان وهيكلة المؤسسات الصناعية وكذلك الرفع من قدرة التنافسية في عالم يشهد عديد من التحولات. هي انطلقت صحيح من 2018، لكن الانطلاق هذايا كان معناتها بطبيعة حال بداية يعطي الثمرة بتاعه تباعا، آخرها اليوم إطلاق منظومة E4.0 وكذلك تيما تونيجن اندستريال مانجمنت اسسمنت، هذه منظومة منصة جديدة تعاون وترافق كل المؤسسات الصناعية حتى تاخذ لابيل نتاعها. وشفنا انه فما تقريبا 400 مؤسسة متعت بالاندماج هذايا، وكذلك فما تأهيل قرابة 2900 من الإطارات اللي ولات عندها معرفة في الصناعة الذكية، وكذلك مؤشرات حول بعض ستارت اب معناتها حوالي 50 مؤسسة جديدة حول الموضوع هذايا وترافق كذلك المؤسسات.
0: في تطورات الشأن الدولي، استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة 20 آخرين على الأقل اليوم بقصف إسرائيلي استهدف عدة مناطق في مدينة غزة الشمالية القطاع وفق ما نقلت مصادر طبية فلسطينية. مصدر بوزارة الداخلية الفرنسية يقول أن فرنسا وبريطانيا تجريان محادثات لإنهاء الاتفاق بينهما بشأن الهجرة، وبموجب هذا الاتفاق ترحل بريطانيا المهاجرين غير النظاميين الذين يصلون على متن قوارب صغيرة إلى فرنسا، وفي المقابل فإنها تقبل عددا مماثلا من طالبي اللجوء بشكل مشروع والذين تربطهم صلات عائلية مع بريطانيين. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل معنا وفي الوكام الفريق برنامج ميديماك. إلى اللقاء.

0: عندنا وفي الور تاني.
1: مرحبا مرحبا، رجعنا لكم في الساعة الثانية من ميدي ماج. جيهن عسلمة،
2: أهلا وسهلا على سلامتكم من اسلي كل. مرحبا
1: مرحبا ناهد، مرحبا
3: أهلا وسهلا مرحبا.
1: سلاح شنحوالك؟
4: أهلا وسهلا نوفل، مرحبا بيك، مرحبا بليك كيف الكل، ونسأل كل مستمعين ومشاهدين وين ما كانوا موجودين
1: تحية لهم بطبيعة. مساجاتهم مروين في الإخراج، أشويق في الإخراج الرقمي. بالنسبة لقضية الاعتداء على قصر، فما فتاة تم الاحتفاظ بها البارح، عمرها 14 سنة. ماهيش الفتاة اللي تحكي عليها، هي فتاة أخرى يظل شربت مع قهوة نهارتها معناتها وقابلتها. دونك وإجراءات ومعاينات وقاعدة العمل اللي تم، الأخبار معناتها نحاولوا خذوها ديما من مصادر رسمية، أخبار موزايك زادة قاعدة تعطينا في الأخبار أولا بأول. باش نقلبوا شوية البرمجة في ساعة ثانية، باش نبدأوا بحكاية الطيارة هذه اللي الناس قالوا تخطفت كذا ثم هبطت في السعودية. شنو اللي صار؟ ما فاتك شيء سلاح،
0: ما فاتك شيء.
4: فيما فاتك شيء باش نحكيه بالطبيعة على الرحلة متاع فلاي دبي، نحكيه على كان فما رعب كبير في الجو العالم الملاحي والسياسي زادة، شد دراما كبيرة ياسر، حبسة الأنفاس في المنطقة بالطبيعة الشرق الأوسط. اللي نحكيه على حادثة أمنية استثنائية تعرض لها رحلة شركة فلاي دبي، رحلة ذي متجهة من دبي إلى تل أبيب من مصر، اعتيادي إلى سيناريو رعب حقيقي داخل قمرة القيادة. شنو اللي صار؟ شنو المسألة اللي صارت بين لي دو بيلوت في الكوكبيت؟ شنو اللي صار بالطبيعة زادة في تفعيل رموز الخطف والطوارئ قبل ما تنتهي بهبوط اضطراري حرج في مطار تبوك بالمملكة العربية السعودية؟ بالطبيعة الأصداء متاع الواقعة هذه ما كانتش عادية، تحولت بعد بشوية بشوية الرحلة لشركة نفسها رحلة أخرى ترجع أدراجها من منتصف الجو نحو دبي كأجراء احترازي. هذه التفاصيل الكاملة والدقيقة للي صار في الجو وعلى الأرض لحظات من رعب عاشوها ركب الرحلة.
1: تهزت وتحطت الطيارة
4: اكزاكتومون. باش نحكيو باكثر التفاصيل على خاطر صارت عركة بسكيكن في وسط قمرة القيادة المغلقة على ارتفاع ينهز تقريبا، معناها نحكيو علو كبير برشا، عراك كان صاير عنيف ومفاجئ بين البيلوت والكوبيلوت استخدموا فيها السكيكن. حسب التقديرات وتحقيقات الإسرائيلية، مساعد الطيار حاول انه يقوم بطعن القائد وحتى وضع للطائرة على وضعية الغوص الحاد، تسمى اللي هو ستيب دايف مود، نجم نقولوا ليه كأنه الطيارة تتبلانش.
1: هكا ما حسب مخي
4: اكليني هكا دبوز هابطة دبوزة كانت في
1: البيض. وهما وحدهم والباب مسكرة
4: اكزاكتهم، هو الباب مسكر وقتها وكانوا يتعاركوا لداخل وهو لهنا.
1: ومنين جيب السكينة يفطر بها زعم معتا
4: السكينة؟ ما نجمش نعرف منين جيبها بالضبط، لكن هما حسب ما قالوا انه السكينة ذيك اللي موجودة فوقه ما زلت حتى تحقيقات متواصلة ومنين نجم يكون جيب السكينة، لكن هو حاول يقوم بطعن قائد الطائرة ذي الكوبيلوت وحاول انه يحط الطيارة لوضعية كما سميناها هو تقنية تسمى الغوص الحاد، لكن بالدرجة باش الناس حتى تفهمنا. وراي الدبوزة كاينه هابطة من فوق للوطة،
1: هي الدبوزة الدرجة، الغوص الحاد،
4: الغوص الحاد هي العربي
1: اي الغوص
5: هكا بيكي معناها هي كاينه
2: بلونجون
4: شوت ليبر اللي هي شوت ليبر تاعنا ما عادش تمنعها من بعد
1: بالدرجة. حبي طيحها
4: هذا اللي شفناه بالطبيعة.
1: ما يقال قاعدين نعطيكم في معلومات خاصة. الحادث اليوم الصباح كنت تبعتوا على موزايك، اليوم الصباح اختفت الطيارة ثم فجأة هبطت في السعودية، رعب ودماء وبرشا خوف كامل الناس ليه.
4: اكزاكتومون نحكي لهنا انه بطبيعة هذه الفيرسيون تاع التحقيقات الإسرائيلية بالنسبة للي صار بالنسبة للطيارة هذه، هم اللي قالوا انه هذيك الوضعية، فمشكون زاد خاف من قال اللي وصف بانه كانوا على خطوة من تكرار هجمات 11 سبتمبر وسط الدماء والسيطرة المفقودة، دخلوا افراد من طاقم الفي اف ومساعدة ركاب زاد من الرحلة دخلوا في العركة هذه، حاولوا انه يشدوا المهاجم ويستعيدوا التحكم بالمسار قبل ما تصير كارثة. نحكي على برشا عيار داخل المقصورة، نحكي على 180 راكب ما بيناتهم بين حسب المصادر من 100 ل 174 راكب عندهم الجنسية الإسرائيلية، كان فما رعب كبير حسب وصف شهود عيان. نحكي حتى لهنا انه الطيارة كانت تهزت بطريقة كبيرة برشا، لان ولا فما عيات وبكاء، حتى فما مقاطع مصورة مسربة من داخل الكابينة، مشاهد درامية كبيرة وينظر واحد من الركاب والدم يغطي وجهه والمريول متاعه، هذا يوثق زي تقييد المهاجم، والمهاجم اللي كان يعيط وقتها رانا معناها الواحد من ركيب كي نعايت رانا سيطرنا على المخرب رانا حشتنا بمساعدة نحكيه لهنا. فما زاد رسم بياني حاول يوري شنو اللي صار بالضبط. الرحلة اللي كانت وقتها متابعة على موقع فلايت رادار تقريبا 15,000 متابع حي واللي هو رقم يعتبر مرتفع جدا.
1: الناس كل دخلوا
4: اكزاكتومون دخلوا حبوا يخبوا
1: فلايت رادار الموقع اللي يخليك تبع طيارات في العالم كله.
4: اكزاكتومون نحكيه لهنا انه الطيارة بتبيع صار لها نزول تقريب في 29 ثانية هبطت ب 10,000 قدم كاملين اللي هو متراج كبير برشا في 29 ثانية فقط اللي هو نجم نقول لو تتخيل روحك تو اللي تسمع فينا انت في وسط طيارة من نوع اكزاكتومون معناها اذا انت ماكش لابس سانتور تنجم راسك ديريكتومون يضرب في سقف طيارة تصير لك توصل حتى لحالات وفاة الطيحة من نوع هذا اللي هو يعادل زاد 7 اضعاف المعدل الطبيعي للطيران المدني نيوفواسيت معناها الهبطة نتاعهم كانت قوية. نخلطوا لهنا المطار تبوك السعودي اللي هو صارت استنفار رعاية طارئة على الأرض غاديكا في المدينة تحول مطار الأمير سلطان بن عبد العزيز الدولي لحال تأهب قصوى وتلقاو نداء الاستغاثة وقتها. وبعد كهبت الطيارة كانت فما برشا سيارات إسعاف باش ياخذوا الكابتن والمساعدين نتاعو اللي كانوا مصابين بجروح بالغة هزوهم للسبيطار باش يتلقاو العلاج وتم إدخال الركاب لصالة المسافرين.
1: والمساعد ما مات شدوه
4: لا تشد هو جوست البيلوت هو اللي كان مجروح برشا هو اللي تعرض للاعتداء خطر بالطعن بسكينة. ناخذ توا التسلسل الزمني بالدقيقة بالدقيقة شنو اللي صار بالضبط بالنسبة للحكاية هذه اللي كانت بالطبيعة محل اهتمام كبير من الموساد والشباك.
3: الطائرة كانت تقل أكثر من 150 شخصا غيرت مسارها بصورة غير متوقعة قبل أن تهبط في السعودية. الطائرة أطلقت إشارة طوارئ بعد مرور ساعتين على بدء الرحلة بحسب موقع تتبع الرحلات الجوية فلايت رادار 24. الموقع أوضح أنه بعد دقائق تحولت الإشارة إلى رمز يستخدم للإبلاغ عن عمليات الاختطاف لكنه عاد لاحقا إلى إشارة طوارئ عامة. الحادث في البداية أثار مخاوف من احتمال وقوع عملية اختطاف بحسب مراسل بي بي سي في القدس. فقد غيرت مسارها بعد أن دخلت الأجواء الأردنية ما دفع سلاح الجو الإسرائيلي إلى إرسال مقاتلتين باتجاهها.
4: نحكيه على 6 درجة متاع الصباح بتوقيت مكة تخرج طيارة بوينغ بتبيعة تابعة شركة فلاي دبي من مطار دبي الدولي لاتجاه كان مطار بن غوريون في تل أبيب بين الوقت 8:04 بتبيعة من 8:04-8:22 دقيقة. الطيارة صار لها سقوط عمودي كما حكينا عليها قبيلة مفاجئ هذا كان في 29 ثانية فقط وين طاحت الطيارة من 30,000 قدم تقريبا 16,000 قدم لهنا فقدت برشا من ارتفاع حشي اللي خلاه في خطر كبير. 8:32 دقيقة صباحا بتوقيت مكة في التحريق متاع طيارة قرب الحدود السعودية الأردنية على ارتفاع كان طايح فعل طاقم الطائرة رمز الطوارئ العام واللي هو الرمز هذا بالطبيعة كأنه يعلم كل أبراج المراقبة اللي تكون قريبة منه بأنهم يدخلوا. نحكي وزادة 8:38 دقيقة طاقم بتبيعة بدل الكود ذي متاع الاستجابة إلى الرمز الأمني الحساس اللي هو رمز آخر هو الفرق بينتهم معناه جوست وبرشة ديمو تكنيك باش ما نصعبوا إيش لكن قوة كأنه كود يتبعث مثلا الكود الدوليني اللي يتبعث
1: تعرف شنو الوضعية داخل الطيارة
4: اللي هو مثلا يقول لك 7700 هذاك هو بعد ما بعثوا كود أقوى بيسر اللي هو 7500 كيتبعث الكود هذا هو رمز صامت المخصص للإبلاغ عن تدخل غير المشروع أو وجود حالة اختطاف داخل الطائرة. 8:44 دقيقة بتوقيت مكة مزلنا استقبل مركز المراقبة الجوية بمطار الأمير سلطان بن عبد العزيز الدولي بتبوك نداء استغاثة عاجل يطلب الهبوط الاستراري وعلى الفور أعلنت السلطات السعودية حالة طوارئ وتأهب ميداني 9 درجين متاع الصباح تنقطع إشارة تتبع الطائرة عبر التخطيط الأرضية لمنصة فلايت رادار اللي تبع بها الطائرات أثناء خروجها الوجيز نحو الأجواء الأردنية قبل ما تدور جنوبا. 9:28 دقيقة تستقبل إشارة الطائرة مجددا عبر الأقمار الصناعية وترسل زيادة رمز الطوارئ وانتشهد إلى الأجواء السعودية. بين 9:45 دقيقة و9:58 دقيقة تهبت الطائرة على مدرج مطار تبوك وتم نقل الطيار ومساعده للمستشفى لتلقي العلاج من إصابات امتاحهم وتم تأمين صالة المسافرين للركاب وتوفير زيادة الطائرة بديلة. ولهنا كان المشكل والتضارب ودوبها هبطت الطيارة بدأت الروايات.
6: And then if we look at flight radar data, Salma, really interesting. The flight takes off from Dubai, then when it's over Saudi airspace, this is when eventually it starts diverting. It's now landed, according to Fly Dubai, in Tabuk. Quite important here that Fly Dubai has not confirmed that this was indeed a violent incident between the pilots.
4: نحكيو لهنا
1: مكه زايد تونس بساعتين
4: بساعتين 10 نحكيو انه فما تقارير اسرائيليه تحكي صادره على قناه 14 وصحيفه معاريف وهيئه البث قالت انه الواقع نتج عن طعن احد الطيارين لاخر داخل القمره ومحاوله اسقاط الطائره قبل ما يتمكن الطاقم بمسانده ركاب اسرائيليين من اقتحام الكابينه وتقييد المهاجم. حسب شهادات الركاب وسائل الاعلام محكيت على توثيقات حي الركاب اكدوا انه المهاجم تم القاء القبض عليه وتم تقييده داخل الطائره وسط نداء للركاب بتقديم الاسعافات الاوليه للمصابين. ثم تضارب كبير في جنسيات الطيارين. وسائل الاعلام العبريه فما تضارب كبير برشا في الهويه نتاعهم. فما مصادر اوليه قالت انه واحد منهم من سلطنه عمان والاخر اماراتي. قناه 14 حكيت على الطيارين قالت واحد روسي والاخر اوكراني يقيم بالخليج. وين اشار زاد مراسل صحيفه يدعوت حرنوت بعد انه قائد الطائره يحمل الجنسيه الهنديه. لحد الان معناه تقريبا
1: نحن في الساعات الاولى دونك باش نبداو نسمعوا استنتاجات كبيره في انتظار الايام الجايه ممكن تولي الصوره واضحه في انتظار اشهر من التحقيق سلاحي
4: اكزاكتومون. فما اشهر لكن فما مواقف وتصريحات رسميه وكيف كيف نحكي على الشركه بيدالي فلاي دبي قالت انه راهي الرحله تعرضت لحادث اثناء تحليقها وهبوطها بسلام في تبوك واشارت انه جميع الركاب بخير وانه التنسيق جاري لتامين نقلهم. بالنسبه للموقف والاستجابه الاسرائيليه رئيس وزراء بتبيعه بنيامين نتنياهو وزير دفاع زاد كاتس عملوا اجتماع طارئ بتبيعه بحضور رئيس الاركان ايال زمير. كان فما دفع لسلاح الجو الاسرائيلي بعثوا مقاتلات حربيه باش تتبع على الطياره هذه من الجو ويحاولوا يشوفوها وين باش تمشي بالضبط. زاد فما انخراط لزوز اجهزه مهمين غريق اليوم المساعده والشباك في التحقيقات اللي جاريه باش يشوفوا شنو هي خلفيه الهجوم الارهابي. نعاود ونقول راه الهجوم الارهابي هي الفيرسيون الى حد الان اللي استغلها وزراء متطرفين كيما بن غفير وسموتريتش اللي هما زوز هما اللي قاعدين يسخنوا في الجو ويوصلوا الروايه هذه
1: صوره الضحيه ديما. اما معناتها الثقافه العامه اذا يبعثوا زوز طائرات حربيه بمعنى يقول لك لو كان ناوي يرمي روحه كيما 11 سبتمبر في بلاصه فانا نفجروها الطياره ونخلصوها من انها نضحيوا بالركاب ونخلصوها من انها تقتل الاف او عشرات الالاف. دونك هذا علاش يبعثوا ديما الاحتمالات الكل
4: اكزاكتومون. زيد هنا فما المخاطر اللي كانت كبيره نحكيوا على التعريض 180 راكب لخطر الموت المحاق جراء سقوط العمود المفاجئ وسرعه الهبوط الاستثنائيه اضافه الى فتح ثغره امنيه خطيره تتعلق بسلامه قمره القياده في الطيران المدني. يعني لهنا نحكيوا ونجم نقولوا انه سياسيا الناس تحكي انه هجوم ارهابي او لا، لكن نحكيوا انه في الملاحه الجويه السؤال لهنا كيفاش نجم حاجه من نوع هذايا تصير. اليوم اي انسان باش يخو طياره يقول لك حتى انا لي دو بيلوت نجموا يتعاركوا لي الداخل شكون يعرف معناها. لهنا خطر ثغره كبيره سؤال جديد يطرح في الملاحه الجويه يقول لك انا منين نجم نعرف لي دو بيلوت نجموا ما يتفهموش. اليوم شفنا هذا في حاله انه هذا ماهوش هجوم تم ترتيبه يقول لك انا اش ضمني. لهنا نحكيوا على مسافر عادي في اي بلاصه في العالم حتى تونس الطول معنا المسافرين تونس يقول لك انا اش ضمني. اليوم لهنا السؤال اكثر على السلامه بطبيعه شنو باش يقول لك فينا الماما نجمش نفصل بيناتهم. دونك في الايام الجايه
1: ديما الثغرات موجوده انا التو مخي يخدم دو بيلوت هو في بالك في الطيارات الكل حتى الماكله ما ياكلوش نفس الماكله باش كان يصير تسمم ما يصيرش على الزوج
7: كل اخر حاضر هاي
1: معناتها اي دو بيلوت يتعاركوا جبت سكينه وضربوا وخطف الطياره معناتها هاو الخطف سهل
4: هو اكزاكتومون خاطر
1: يعني معناتها كي تخمم فيها معناتها
4: اذا راهو في حاله انه راهو البيلوت ما عنده حتى نيه معناها في حاله انه عركه صارت بيناتهم واحد ينجم خاطر صارت مره في اوروبا فما
1: ما نتبعوا الحصه ذيك على ناسيونال جيوغرافي
4: فما واحد قبل كيرت
1: فما واحد مشاكل عاطفيه مع مرته كذا مشى
5: حاب ينتحر
1: اي طيح طياره
4: ملي صارت خل بيه في جبل
5: كان هذيك هي
1: معناتها مشاكل عاطفيه وادمان وكذا معناتها معناتها راهو احيانا التحقيقات وطائرات ومئات المليارات في الاخر يخرج سبب غريب اي حكي تفا في البزنس وكل لو وكل واحد ياكلوا بالسكينه
7: البلاستيك
1: لا
7: شنو جتابل
1: لا السكينه العاديه
5: السكينه العاديه
1: اي في البزنس وفي الواحد ياكلوا بالسكينه ذيك راه معناتها اكل كل برشا فلوس ما نشوفهمش خاصه طائرات اللوكس معناتها ياكلوا بسكينه عاديه
4: اي ما بون
1: اي لا متاكد منها
4: لا نعرف ما زاد راني نحكيوا على دو بيلوت زاد معناها اذا عملها والله كان عملها راكب معناها تقول انا ما نجمش نضمن انا عندي 180 ولا 200 واحد منين نعرف هذا بيلوت هو المسؤول الاولاني على امن المسافرين اذا هما زوز تعاركوا معناها سامعني شكون شي سوق بلاش نحكيوا على كهرباء لو تهبطوا زوز تعاركوا وكاو في الموضوع هنايا اذا تعاركتوا زوز طياره تطيح معناها ما فماش حاجه اخرى
1: اي واضح واضح معناتها
4: كان جيت في لواج نحكي لك تاكسي نورمال يقف على جنب ونورمال هبط على روحك
1: وديما الشركات تقول امور عاديه من بعد فما طياره طلعت وعاودت هبطت
4: اكزاكتومون يعني قبل ما نحكيوا على الطياره هذيك لهنا عرك كبيره توا بين التصريحات السياسيه اللي جايه من الكيان الصهيوني. زاد لهنا فما برشا اكلام من شركه, لكن زاد نحكيوا على فلاي دبي اللي تحاول لو ماكسيموم, اللي هي تقول اللي ما فما حتى واحد من الركاب تمسوا. لهنا نحكيوا على سمعه الشركه والاسهم نتاعها اللي ما لازمهمش يتمسوا, خاطر هذاك اهم حاجه بالنسبه لهم هما.
3: تبين لاحقا وفقا للتقديرات الإسرائيلية أن الحادث لا يتعلق بعملية اختطاف, وإنما بشجار وقع بين طيارين على متن الطائرة. ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقد مشاورات مع قادة الأجهزة الأمنية على خلفية الحادث. من المقرر إرسال طائرة أخرى من دبي إلى السعودية لنقل ركاب الطائرة ومواصلة رحلتهم. شركة فلاي دبي قالت إن الرحلة 1073 المتجهة من دبي إلى تل أبيب تعرضت لواقعة أثناء تحليق. وأوضحت الشركة أيضا أن الطائرة هبطت بسلام في تبوك وأن جميع الركاب بخير.
4: الناس كل تابع في الرحلة الأولانية يعملك وجي أجهزة طيران أخرى, تحكي حسب فلايت رادار وتقارير إخبارية عاجلة بأنه رحلة ثانية لنفس الشركة فلاي دبي كانت أخلعت من دبي كيف كيف نحو تل أبيب, تلقت أوامر عاجلة من منتصف الجو بالالتفاف والتراجع. الناس شافوها فلايت رادار وهي تختف في الدورة في بالهم كالعادة دي تورنومو, تم تحويل وجهة الطيارة, رجعت الطيارة وهبطت في مطار دبي, لكن هذا كان إجراء احترازي وقائي اتخذته شركة عقب المخاوف الأمنية المرتفعة وحادثة الرحلة الأولى دون تسجيل أي بلاغ طوارئ مباشر أو عطل تقني على متن الرحلة الثانية. كان إجراء احترازي فقط, ما فما حتى مشكلة هنا نحكيه بالطبيعة. فما برشة تحقيقات موجودة مكثفة وفما جهات مختصة, فما زاد جهاز الاستخبارات دخلت بقوة باش يحكيوا على الدوافع محاولة إسقاط الطائرة وفك لغز العركة اللي صار في قمرة القيادة. هذاك علاش يحكيوا أنه العبور الآمن لكافة الركاب في أي طائرة لازم يكون ديما هو القاعدة اللي تكون ديما موجودة. هذاك علاش إلى حد الآن ما فما حتى شيء سير, يعني لا هو يعرفوا عليها لا عملية إرهابية لأنه عنده هو النية باش يطيح هكاك الطيار اللي صار بين لي دو بيلوت. فما أكيد بحكم الطيارة معناها هبطت في تبوك, دونك فما الصندوق الأسود اللي مخصص إنه يسجل المحادثة اللي صارت في قمرة القيادة أكيد اللي هو توقع
1: والبيلوت باش يحكي والكوبيلوت باش يحكي
4: لا وما ينجموش يكذبوا خد كل شيء مسجل. هذاك علاش هو حاليا أكيد معناها اللي قاعدين يسمعوا في شنو صار بالضبط, وهذاك علاش يعرفوا وقتها شنو صار. وبالطبيعة نحكيوا بأكثر تفاصيل خطر قد ساعات انه رحله معناها حاجه صارت في ربع ساعه تنجم ان يتهز
1: ارهاب. من منطلق خبرتك في نتفليكس ينجم راهو قالوا ما تعرفش نسوق ما نعرفش نسوق هاي هاني طلعت وطلع معناتها تنجم تكون حتى كيكه.
4: هو يقول وانا حسب مصادري خاصه من داخل الطائره قال لك انه الكوبيلوت غزل البيلوت قال ما تعرفش تبدل الفيتاسات باش تركنا الموتور قالوا قوم خمس وقانا هذا اللي نعرف كان هذا بتبيع دعاء برزق ولا فاز كره اما اللي حكينا قبيله لي هذاك
1: هذيك كان هذا دعاء برقوله حتى النيه خاطر بدا يقول احنا النيه دما انا كي بديت نخمم في عركة البيلوت والكوبيلوت بديت نخمم اللي بالحق ريسك
5: اي ما تصيرش ديما ما تصورش
1: لا يكفي باش مره في العامين تيح طيارة مع تريسك
4: الحل يعمل الدوكو كبيت يشتراك في الملكية في طيران بارامو مش بيش
7: ولا يزيدوا ذكاء اصطناعي وقت اللي هما يفهوا في عركة بيناتهم يتصرف هو يرجع الطيران
5: مشكلة توا معناتها بعد التحقيقات للرواية منين باش ناخذوها من الشركة من السلطات السعودية اللي صار فيها هبطت فيها الطيارة
1: الأولانية هو تصريحات البيلوت الكوبيلوت اللي نعتقد اليوم غدوة باش يصرحوا باش يعطيوا الفيرسيون الواحدة
5: مش يعطيوا فيرسيون الصحافة معناها باش يعطيوا فيرسيون التحقيق
4: تخرج اكيد تخرج ما جنرال مو في الطيران ما يتخبى شيء جنرال مو واش بنعرفك
1: مو في الطيران ما يتخبى شيء
4: ما يتخبى شيء روح عبيد لازمهم يعرفوا عليه لازمهم يقولوا عليه ما
5: يتخبى علاش اسمه صندوق اسود
4: اعطيني انت اعطيني رحله جويه قعدت مجهول اليوم معناها نتائج تحقيقها
1: واضح يعطيك صحة سلاح دونك ما فاتك شيء اليوم كانت سبيسيال رجعنا لكم لكارثه لم تحدث اكيد غدوه بعد غدوه في الاخبار في كل برامج موزايك تسمعوا ديما جديد فاصل وبعد نمشي لجهنم
8: قرار الاستقالة ينجم يكون مبني على برشا حاجات سواء يبدا العابد يحب يشوف دي زودوت اوبورتونيتي والا يكون ماش مرتاح مع ليكيبا ولا مع لي سوبيريور نتاعو
9: راه العاب ما يخرج الا ما يلقى حاجه مضمونه تحته بيان سور خير ما يحسروها خير جينيرالمون الانسان ما يستقيل الا ما يكون عنده بلان بي. واحد من الاسباب نجم تكون نفسيه العبيد اللي تخدم معاك تحاول كيفاش هكا المنافسه هي اللي تسيطر جينيرالمون على الوضع نتاع الخدمه، دونك تولي فما منافسه توكسيك اكثر منها بنائه. يعني واحد يهز دبشو ويخرج ما غير حتى ما يكون عنده يعني نظره للمستقبل، وقت اللي يضغط الضغط النفسي والا الظلم الانسان يحط حد بصفه مفاجئه.
10: نجم يكون قرار الاستقالة انه انت عابد باش تمشي تحل حاجة ان بروجي، واحد تطور من روحك تحل ان بروجي ستارت اب،
11: سواء موتيفاسيون فينانسيير ولا موتيفاسيون في البوست في حد ذاته، والا تلقى شكون ما عادش مرتاح ما عادش الخدمة هذيك تساعد لا يخرج. فما اي فما تطور من روحك، فما شكون حتى عمل بروجي وعمل لونتربرونيري ونجح.
12: قرار الاستقالة، الأشخاص اللي اتخذوا القرار هذا شنو العوامل والأسباب اللي دفعتهم لاتخاذه؟ هل أنه بسبب مشاكل نفسية في الخدمة أم تراكمات في علاقة بالزملاء ولا بسبب بيئة العمل ككل؟ قرار الاستقالة هل أنه يتخذ بعد تفكير عميق وتخطيط لمشروع خاص أو للحصول على وظيفة ما أحسن، أم أنه في بعض الأحيان الشخص قد يتسرع في الاستقالة ويتخذه بصورة مفاجئة لأنه ما عادش عنده القدرة على المواصلة وتحمل الضغط اللي يعيشه يوميا في الخدمة؟ هل أنه قرار الاستقالة ورغم صعوبته ينجم يكون أحيانا حافز للشخص أنه ينجح في تجربة مهنية جديدة، كيف أنه يحل مشروعه الخاص أو أنه يهاجر ويلقى أفاق مهنية تعترف أكثر بطاقاته وإمكانياته؟ قرار الاستقالة موضوع فرع من نهار الأربعاء. من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71 113 013.
0: من الاثنين الجمعة من مدي ساعتين للأربعاء فرع مع أمينة بنتوا. عبر خلي رأيك يبدل. الأولى في تونس.
1: يا مرحبا، مازال معكم في ميدي ماك. شكرا على ميساج اللي جيونا على 23 513 ألف. نمشي والمش هكا مش هكا. مرحبا مرة أخرى جينا.
7: مرحبا، ونحب نقول مش هكا لازم يكون واقع باش ما نعممش، واقع نسبة مهمة من صغيراتنا من القصر ومن أطفال التوينسة. بعد حادثة يقين أكيد باش نقعدوا نتسائلوا على الموضوع هذا، نحاولوا نفهموا كيفاش نحميوا صغارنا، شنو قاعدين يعانيوا وشنو قاعدين يعيشوا، وإذا تعرضوا لأي حالة من حالات الاعتداء أو أي مخاطر تهددهم وتهدد حياتهم كيفاش يلزم الولي، الدولة، المؤسسات الكل كيفاش يلزمها تتعامل. في اللحظة هذه اللي احنا نحكيو فيها توا نجمو نتسائلو نقولو زعما قديش فما من صغير او قاصر قاعد يتعرض الى تهديد عنف، تهديد جنسي يمكن او ابتزاز. فباش نحاولو ناخذو الارقام اليوم شنو يعيشو صغيراتنا تحديدا. معنا مندوب حمايه الطفوله اللي ناخذو معاه الرقم يخوف شويه وقت اللي نحكيو على رقم الضعف 100 المرات مقارنة بالتبليغات اللي كانت توصل للأرقام المحطوطة على ذمة العائلات أو المؤسسات أو أي مبلغ يشوف أنه فما صغير أو قاصر قاعد يتعرض لاعتداء ينجم يبلغ من غير ما يتم كشف الهوية نتاعو، وهذا لصالح صغيراتنا بطبيعة الحال. فاليوم قديش وصلت نسبة التبليغات؟ منصف بن عبدالله مندوب حماية الطفولة.
13: عدد الإشعارات اللي تلقاها مندوبي حماية الطفولة ضعف في السنوات الأخيرة. عام 2015 عدد الإشعارات ما كانش يتجاوز 8700 إشعار في العام، لكن بالآليات اللي وضعتها الوزارة الإشعارات بلغت معناها نسبة ارتفاع إلى حدود 200% في السنوات الأخيرة. تجاوزت عدد الإشعارات 25000 و27000 إشعار سنوين تلقاوها مندوبي حماية الطفولة. وضعيات التهديد مختلفة، لكن وإحنا نحكي على وضعيات التهديد راهو يزلنا نقولوا أنه هذا ما يعكسش بالمرة واقع الطفولة عموما في تونس، لأنه إحنا قاعدين نحكي على وضعيات الطفولة المهددة. هذا دعوة للالتفاف جميعا على مصلحة صغيراتنا، دعوة باش حماية الطفل تكون إلى جانب هي مسؤولية العائلة ومسؤولية هيكل الدولة. وفي الإطار هذا نذكر العائلة التونسية أن وزارة الأسرة وضعت على ذمتكم رقم أخضر وهو 1809 ورقم نداء 192. الرقمين هذوما تنجم تتصلوا بهم، تلقاو اللي بيشرف على السماعة هو مختص نفسي يرشدكم ويوجهكم.
7: فما إجراءات تبدأ أساسا بالإشعار. فما ملاحظة مهمة هو قالها شيماس بن عبدالله، يقول إنه بعض العائلات بعض الأولياء حاليا يبدو في خصام أو نزاع قانوني مثلا بخصوص حضانة الأطفال أو النفقة أو غيره، ساعات يقوموا بتبليغات راهم بعد تكون ماهيش صحيحة يتم تثبت منها، فقط يحبوا يستعملوها كدليل ضد بعضهم، وهوني الصغير يلقى روحه هو اللي في المشكل
4: ضحية طلاق معناه خطيه
7: جوستومون. الصغار أو القصر أو التهديدات نحكيه، حتى على مشكل عنف أو استغلال جنسي أو مخدرات نحكيه، حتى على تمييز مثلا نحكيه، على ضغوطات نفسية ينجم يعاني منها الصغير، إهانة وغيره. ولكن في حالات أخرى تنجم توصل حتى لجرائم القتل، وهذا كنا شفناه عديد المرات. اليوم نحب نفهم وطرحنا كلنا حتى سؤال، ونصور أي تونسي قاعد يسأل يقول علاش صاير فينا هكا، شنو اللي تبدل في المجتمع متاعنا يخي، مش تعرف العائلة التونسية متماسكة، الأولياء يحبوا صغارهم قراب من صغارهم محيطين بهم كما يلزم، مش عنا القانون والمؤسسات، ولكن شنو اللي تبدل، علاش حالة الانفلات هذية، وعليش نشوفه في جرائم بالشناعة هذية. معنا جلالة ليلي أستاذ وباحث علم اجتماع.
14: هو اللي لاحظناه خلال هالسنوات الأخيرة ثم تغيرات في المجتمع التونسي، وللأسف أغلبها حالات مرضية وانحرافات كبيرة، وتقريبا مست جميع المستويات وجميع الفئات، وللأسف أكثر هذه الفئات المعنية بالانحرافات هي فئات شبابية وفئات من الأطفال من القصر. ظهرة الانحراف والعنف نجم نفسروها بزوز أنواع من العوام: تراجع مؤسسات التنشئة الأولية، دور العائلة، دور المدرسة، ودور معناها مؤسسات التنشئية، مؤسسات دور الشباب، وهذه المؤسسات نعرف واحنا الفئات الشبابية هذه طفولية فئات ديناميكية وعندها حركية وعندها هيش صابل، ولذلك لازمها نوع من التعطير لتوجيه ربما الفائض العنف وفائض الانحراف وفائض الفوضى في قنوات إبداعية، في قنوات رياضية فنية. وقت يغيب هذايا دونك أزمة الهوية وأزمة الاعتراف عند الفئات الصغرى هذه ما تلقاش قنوات هذه، فتبتدع قنوات أخرى عادة تكون محفوفة بالمخاطر كما العنف وكما الجريمة وكما المخدرات إلى غير ذلك. العوامل السياقية مرتبطة بمعناها يعيش المجتمع التونسي من حالة من الانفلات حقيقة، فما انفلات كبير وأزمة قيم كبيرة برشا تظهر في الخطابات على وسائل التواصل الاجتماعي، في السلوك اليومي للمواطنين، في الحركة المرورية، في مجالات العمل. إذن تشنجات كثيرة جدا ونوع من الستريس أو الضغط الجماعي اللي يعيشوه التوانسة لاحظوه هذا في سلوك الناس، في توترهم، ربما مرتبط أيضا بظروف المعيشية وغلاء الأسعار. ورغم اللي تونس فيها ترسانة قانونية كبيرة برشا، ولاحظنا أيضا أنه ثم نوع من الشعور بالإفلات من العقاب في جرائم معينة، في انحرافات معينة مثل المخدرات، مثل العنف، مثل الاعتداءات على النساء والاعتداءات على الأطفال اللي شهدت هالمدة الأخرى معناها تطورات غريبة.
7: تطورات غريبة.
1: معناتها واحد كيشوف بوهم ويتعاركوا على خطر نفقة، كل واحد يحب معناتها باش يفهم، كيشوف بوه يستنى فيه قدام ليكول ويعمل في عركة بالكهرباء مع حد آخر، معناتها العرك القريب واللي يعلم الطفل الانضباط أحيانا.
7: جوستومون حاجة أخرى زيدة مهمة قالها وديما نحكيو فيها وراهي ماهيش تكرار، هي مهمة برشا وقت اللي نقولوا دور شباب ونوادي أطفال اللي هما باش يجذبوا يمكن كالإنرجي الزايدة ويحاولوا يواجهوا الأطفال والقصر اللي هما غايبين وغيابهم هاو ظهر في حالات اعتداءات كبيرة، وين شباب وقصر هربوا للمخدرات الإدمان وهربوا زيدة لمواقع التواصل الاجتماعي اللي كل الخبراء قاعدين يحكيوا المدة هذه، يقولوا مش يكفي انك تراقب صغيرك، راه فما حاجات نجم ما تعرفهاش، وراه نسبة كبيرة من الابتزاز من التحايل وحتى زيدة انه يجبد له سيقه للمخدرات راهي تبدا من مواقع التواصل الاجتماعي. قانونيا في حالات الاعتداءات جامعيها كيفاش يتعامل، كيفاش يحمي القانون التونسي القصر والأطفال؟ الأستاذ غسان الغريبي.
15: مجلة حماية الطفل قائم على أساس وعماد يتمثل في حماية الطفل، يعني والمصلحة الفضلة للطفل، يعني الطفل هو الأساس وهو الغاية وهو النتيجة. يعني في حالة أي اعتداء على الطفل يتم فتح بحث. نحن لاحظنا قبل مندوب حماية الطفولة في حالات يشوف حتى فيديوهات تنزل على الفيسبوك يقوم بإجراءاته بصورة أحادية، ما ينتظرش حتى التبليغ من الأولياء. التصرف القانوني التوجه لأقرب مركز أمن وإعلامه بالوضعية، اللي اليوم عندي ابني سواء تم الاعتداء عليه بالعنف أو غيره، توجه لأي مركز أمني و وإعلامه بتلك الوضعية. واليوم ما أصبحت عندنا مراكز حماية الطفل والمرأة موجودة في كل مراكز كل ولاية سواء شرطة أو حرس، يتم التوجه لها وإعلامهم بالوضعية والحالة. وعلى هذا من جانب أول فيما يتعلق بالجانب الجزائي. في الجانب الآخر يمكن التوجه لمندوب حماية الطفولة اللي موجود رقمه موجود على في كل الولايات وإعلامه بالوضعية، فبالتالي الإجراءات مبسطة جدا فيما يتعلق بالأطفال. على فكرة الإجراء متاع 24 ساعة و 48 ساعة هو إجراء معمول إداريا، ما فماش فيه نص فقط للتأكد من جدية الغياب. أما بالنسبة لنا نعتبره اللي الغياب الطفل حتى درج أو درجين أو نص ساعة هو يمثل خطر، لأننا نحكيه على طفل. توجه وفتح بحث وتقييم بكل إجراءات كان ضرورة، وتركيز على إجراءات أخرى يكون مسألة خاطئة.
1: واضح معناتها فما جديه في التعامل
7: خاصه نحكيوا على مراكز حمايه الطفل والمراه اللي من الاساس لازم يتوجهوا لهم اليوم، هما الفرق الخاصه هذيا اللي متكونه تكوين خاص للتعامل مع جرائم المواجهه للاطفال والمراه. اليوم بعد قضيه يقين وعده قضايا اخرى اللي سمعنا بها واللي ما سمعناش بها، نتسائلوا الصغير اذا تعرض لاي نوع من انواع الاعتداءات، العنف الكبير اللي عاشوا في حياته وخاصه الاعتداءات الجنسيه، هل ينجم يتعافى 100% بعد الحادثه هذه ويرجع واصل حياته بطريقة عادية، ولا بشهز معاه مخلفات من الاعتداء اللي عاشوا؟ أنا سلعويني مختص نفسي.
16: الاغتصاب والتحرش اللي يمس البنات كما يمس الأولاد، حاجة كيف ما هكا نجم توصل الصغير أساسا للاكتئاب. الاكتئاب حتى الاكتئاب الحاد ينجم يوصل حتى للانتحار. علم النفس التركيبي يقول اللي من أساسيات السلامة النفسية والدوافع للحياة هي قصة الحب اللي يعيشها الوليد وتعيشها البنية. وقت يصير الاغتصاب يكره الصغير، نظرته للجنس تولي نظرة سلبية مطلقة، نظرته للحب تنتفي وتندثر وتتنحى نهائيا، نظرته لجسمه يكره جسمه ذاته ووجوده، ثقته في الآخرين تولي ما عادش موجودة، يولي في عدوانية وفي صد كبير للآخرين. يعني دوافع الحياة الأساسية الاجتماعية والعاطفية الكل تندثر، وبالتالي نجم نتحدث على أزمات نفسية كبيرة أهمها وأكبرها الاكتئاب اللي نجم يصيب بالصغار متاعنا في الحالات هذه. الامباكت والضرر بش يكون أكيد جدا عليه، بش يكون بدرجات متفاوتة، لكن أنه يخرج منه ولا ما يخرج منه هذا بطبيعة يتطلب منه متابعة نفسية كبيرة اللي نتمنى أنه يخرج منه. لكن أنا كبسيكولوج وكبسيكوثيرابيوت من نجمش نصدم يقينا أنه الشخص نجم يتعافى بنسبة 100%، لكن بطبيعة يلزمنا نعمله مجهودنا ويكون الصغير هذايا قريب من بسي ويعمل إنبون بسيكوثيرابي. قد ما العلاج يكون أسرع قد ما يكون خير. وبطبيعة المحيط العائلي متاعه يلزم يكون قريب منه، يبين له السوتيان بالقدير ويبين له اللي هذاك خطأ تعمل له، اللي الحياة ما هي شكيكة، ويعاود يرجع له ثقته في نفسه ويعاود يرجع له ثقته في الناس ويعاود يرجع له ثقته في الحياة. وفي كثير كذلك من الأحيان نطلب زادة علاج طب نفسي، أنه الإنسان هذاك الصغير هذاك ولا المراهق يأخذ أدوية بطبيعة الحال اللي نجم تعاونه باش يخرج من الأزمة هذيك.
1: أزمة صعبة. دونك أنا رأى زوز كلمات اللي هي المراقبة والتبليغ. المراقبة معناتها راقبوا افهم وحس به أحكي معاه، والتبليغ ما نخافوش ما نحشموش ولدي ضحية حتى كثرة، معناتها نبلغ ونتبع ما نحشمش وما نخافش. معناتها برشا خوف يخلي الناس من بتبلغ ويحاول يسكر على على حكاية. المختصين نجم ينفعوا برشا،
7: ورو حتى في نفسه في داره مع أقرب ناس ليه نجم يكون صغير قاعد يتعرض لأي نوع من أنواع الاعتداء. فخليه باش نخمو في تونس والقدس قديم ومستقبل والجي، أهم حاجة هي صغيراتنا، فهي نحاول نحميهم كما الأطر القانونية موجودة، العائلة المؤسسة الناس الكل حاولوا تحميوا الصغار هذوما وبعدهم سبتوا على مواقع التواصل الاجتماعي.
1: واضح يعطيك الصحة جيهان. يلا نمشي وحل الدوسي.
0: حل الدوسي.
1: الكلام اللي معناتها تقريبا الملف هذا هو بداية مسلسل قانون المنية 2027 اللي باش يكونوا فيه برشا برشا نقاط نقاش وبرشا حكايتنا.
5: صحيح، هو نقاش حتى على شنو تطبق وشنو ما تطبقش من قانون مالية 2026. ساعه قبل ما نحكيو على مشروع قانون مالية 27 اللي ديما في الفترة هذية العنين الكل تتجه البرد لمجلس النواب، هل باش تكون فما مواصلة ربما في السياسات اللي كانت موجودة في قانون مالية 26؟ نحكيه أساسا على مسألة التعويل على الموارد الذاتية، التحكم في الميزانية في النفقات العمومية أكثر، هل سيكون هناك إجراءات ربما تستهدف دعم الاستثمار وتشجيع المبادرة الخاصة اللي كثر عليه الكلام في المدة الأخيرة وأنه مخداش حظه في قانون مالية 26؟ من أبرز الملفات المطروحة مسألة السياسة الجبائية، يتجه نقاش اليوم اليوم على البحث عن توازن بين تعبئة موارد الدولة وعدم زيادة الأعباء الجبائية على المؤسسات وعلى الأفراد، مع إمكانية كما قلنا قرار حوافز لفائدة الاستثمار. هذوما كل أسئلة طرحوا، ولكن فما تصريح مهم يجينا في الإطار هذايا كان من عند زهير عطالة رئيس ديوان وزيرة المالية، اللي قال في تصريح سابق أنه العمل جاري بجدية لتحديد الخطوط العريضة لمشروع قانون مالية 27. قال توجهات العامة تتمثل في عدم فرض ضغط جبائي إضافي على المواطنين، ترسيخ دور الدولة الاجتماعية وإعطاء الأولوية للدعم والعدالة الاجتماعية. يقول أيضا من بين ملامح المشروع مساعدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتحفيز الاستثمار والانتقال من مرحلة الصمود إلى مرحلة إحداث الثروة واستعادة عافية الاقتصاد الوطني. وفي هذا الإطار نوفل باش ما نطولش برشا، عديد الملفات اللي باش تطرح اليوم على طاولة البرلمان نحكيه وعلى مراجعة بعض
1: ملفات عم ناولوا سنة.
5: أي هو هذيك النقطة وين والإشكال وين، إنه نقاش باش يفرض برشا ملفات. نحكيه على الحوافز الجبائية، على القطاعات الصناعية الجديدة، نحكيه على تمويل ميزانية الدولة، نحكيه على تمويل مشاريع الشباب، نحكيه على الفوترة الإلكترونية أيضا تحكي عليها برشا نوفل، مجلة الصرف اللي مازلنا نستناو، السيارة لفائدة عائلة،
1: أقل حاجة عملية 6 حصص
5: تحكي عليها برشا التحكم في النفقات، تحفيز الاستثمار وغيره من المواضيع، وإدماج النشاط نتاع الاقتصاد الموازي وغيره اليوم من الملفات اللي باش تطرح على طاولة البرلمان.
1: معناتها بالنسبة ليك ناهد انهم الحاجات اللي ما صارتش عم ناول في الحصة هذه عبرنا على اعجابنا بالنواب برشا مرات اليوم، انه برشا انه 60-70% من القوانين اللي عجبتنا ما صارتش، ينقص شوي من المصداقية، معناتها تخلي المواطن حذر اكثر في التعامل معهم.
5: لا ما تنقص من المصداقية، اخترا مش غلطة النواب، هما خدمتهم تشريعية ذاك بعد في الجانب التنفيذي وفي الاوامر الحكومية اللي تصدر لتنفيذها. ما النواب عندهم دور المراقبة وعندهم دور المسائلة اللي يلزمهم يلعبوا دورهم فيهم بشكل كامل وتام، خطر هذا من خصوص صلاحياتهم بشكل تام.
1: واضح، ولكن المراقبة لازمها تفاعل من الحكومة. نائب رئيس لجنة المالية سيد ظافر صغيري معنا في التليفون. سيد ظافر مرحبا بك.
17: مرحبا، شكرا على الاستضافة ومرحبا بكافة مستمعين مزيكا.
1: واضح، شكرا ليك. دونك باش نبداو بالعدالة الاجتماعية، معناتها قالوها في الحكومة سنة ولكن برشا حاجات وتناقشنا فيهم برشا، متاع عدالة اجتماعية، متاع الدوفيز، متاع الشغل، متاع الكهرباء، متاع ما تنفذوش معناتها، وعم ناول تتذكر حكينا عليهم برشا وبرشا، تشغيل أصحاب الشهيد العالي طالت بطالتهم هذيك الأورلال، بيجي محطوط وما تعملوش. دونك اليوم باش تدخلوا بصراحة، معناتها هو ناهد قال ليه هو مش دور مجلس النواب، اليوم باش تدخلوا بنوع من الديون، التونسي سالكم برشا حاجات، وتفضل نخليك تقدم لي قانون 2027.
17: هو الحقيقة مشروع قانون المالية راهو التوجهات الكبرى نتاعو تقدم وزارة المالية والحكومة، واحنا مازلنا نستناو معناها في نسخة قانون المالية اللي مازلنا معناها في الأجيال الدستورية، إن شاء الله 10 أيام ممكن أكيكا وتجينا معناها قانون المالية وباش نشوفوا شنو معناها الإجراءات اللي موجودة فيه. وتبقى تقول لي أنه قوانين المالية الفاتت، وأنا نأكد كلامك أنه قانون المالية 24 و25 و26 ما زالوا فيه معناها بارشة فصول معناها ما هماش مطبقين، والحقيقة هذا راهو تسأل عليه الوظيفة التنفيذية في تطبيق معناها القانون اللي مصادق عليه من طرف السيد رئيس الجمهورية وهبط في الرائد الرسمي، أصبح قانون من قوانين الدولة التونسية. وللأسف احنا شفنا حاجة قوانين غير مطبقة، مش فقط قانون المالية لكن برشا قوانين اللي صادق عليهم معناها المجلس وما هماش معناها التوى معناها مطبقين. واحنا في تفاعل الحقيقة مع الحكومة في الأسئلة نتاعنا الكتابية ولا الشفهية ولا وقت اللي يجيوا معناها للمجلس، احنا قاعدين نتفاعل وقاعدين نقولوا ونقوموا بدورنا معناها الرقابي، لأنه القوانين هذية معناها لازم يتم تطبيقها.
1: فوالا هذا معلوم، والعلاقه مع الحكومه تبرد في وسط العام، يتحركوا معاكم اكثر في نقاشات الميزانيه. بالنسبه ل 2027 فما شعار نتاع اقل اداءات، نحيو شويه القوانين اللي فيهم اداءات. لخصنا 2027 كيفاش تراوها كمجلس النواب؟
17: هو لحد الان هو اعلان نوايا لحد الان.
1: اي طبعا طبعا اعلان نوايا طبعا مع تمام عمناول. شفنا شفنا انكم بدلتوا برشا توجهات تاع قوانين.
17: اي شوف شعار الدوله الاجتماعيه راهو شعار مركزي وشعار اساسي, والحقيقه اليوم مجلس نواب الشعب يدعم معناها خيار الدوله معناها هذا. احنا فقط نقولوا انه النقاش لازم يكون نقاش جدي, وخاصه لازم معناها النقاش هذا يحكي اساسا على شنو استعداد التوازنات الماليه باش نستعيدوا معناها الموازنات الماليه نتاع المؤسسات العموميه نتاعنا, وفي مقدمتها الصناديق الاجتماعيه والصيدليه معناها المركزية. واجب علينا اليوم أنه الأولوية معناها القصوى الحقيقة تمشي أنه نحلوا الإشكاليات, لأنه إذا كان نحلوا مشاكل المؤسسات العمومية بصفة عامة لكن خاصة الصناديق الاجتماعية والصيدلية المركزية, فهذا راهو الدور الأساسي للدولة الاجتماعية. نلقاوها لهنا, ما نجموش نحكيو على دولة اجتماعية والصناديق الاجتماعية فالسة, ما نحكيوش على دولة اجتماعية والمواطن ما يلقاش الدواء معناها نتاعو. هذا الأساس نتاع الأساسيات معناها. نرى اللي قانون المالية لازم يطرح الأسئلة هذه بكل جدية وبكل مصداقية, وتكون عنا إجابات في قانون المالية اللي باش يوصلنا على الأسئلة الحارقة هذه في طريقة معالجة, لأن نحكيوا عليه عنا برشا وعنا سنوات. وغدوة ما نحبوش التونسي ما يلقاش تقاعد نتاعو, وما نحبوش التونسي يمشي المستشفى عمومي,
1: ما نحبوش التونسي يولد ويمرض ما يلقاش فلوس باش يداويه.
17: بالضبط هذا صلب الدولة الاجتماعية, مش فقط أنه نحطوا فلوس وصار باش نزيدك في الكارني لابيض شوية فلوس وإلا لهنا ولا غادي. صلب الدولة الاجتماعية هي معناها حلين مشكلة الصناديق الاجتماعية. وأنا الحقيقة احنا باش نستنيه وباش نشوفه الحقيقة النسخة اللي باش تجينا شنو فيها, لكن عنا زادة مقترح على في موضوع الصناديق الاجتماعية.
1: معنا نائب رئيس لجنة المالية سيد ظفر صغير.
17: نائب رئيس.
18: أي نائب رئيس. أي سيد ظفر جوستما في انتظار انه توصلكم النسخة. نعرفوا أنه أنتم على مستوى النواب وخاصة لجنة المالية يكون لكل نائب معناها محضر روحه لتوجهات لمقترحات على مستواك الشخصي. سي ظفر الصغيري شنو محضر ربما كاقتراحات لتضمينها ولتكون باش تكون حاضرة وتقنع زملائك أنها تكون حاضرة في قانون مالية 2027؟
17: الحقيقة أنا أرى اللي راهو التوازنات المالية للصناديق الاجتماعية لازمها اليوم راهو الأنبوبة حمراء, معناها الإشكالية الكبيرة طبعا مع مشاكل الطاقة اللي عنا مع اليوم غلاء معناها الأسعار نتاع الغاز نتاع البترول, شنو باش تعمل معناها الدولة. وكيف نسمع نقولوا راهو ماناش مش نزيدوا في الجيبية داكور دوما, منين باش تخلقها انت الثروة إذا كان يغلى تغلى الأسعار هذه كله, كيف باش تطبق انت قانونك معناها وفكرتك معناها الاجتماعية, منين باش نجيبوا معناها الفلوس. هذه كله نستناه في النسخة نتاعهم, لكن في الانتظار أنا الحقيقة نقترح انتزيا سوسيال تمشي موجهة خاصة صندوق خاص يمشي للكنام للسي ان اس اس للسي ان ار بي اس للصيدلية معناها المركزية.
1: شو معتها التفيا معتها نزيدو
17: نقترح انتفي نقترح
1: انتفي نزيدو ندفعو
17: لا باش اي الاقتراح هو إضافة نقطة أو اثنين في التفيات تمشي خاصة فقط معناها المصدر نتاعها التفيا, لكن تمشي للصناديق الاجتماعية.
1: حل وقت لأنه صارت برشك الفلوس تتاخو ساعات ما تمشيش لبلاصتها ولكن هذا لا نحكيو فيه ما تمشيش فما حاجات تتقسم السي ان اس اس وما تمشيش للروتريت. باهي السيد رئيس نائب رئيس لجنة المالية ظفر صغيري معناتها ردوا بان ليس حل نهائي تفيا انك تاخو منه وتعطي ليس حل نهائي لأزمة الصناديق الاجتماعية. أزمة الصناديق الاجتماعية لازمها النواب يقعدوا يخدموا 3-4-5-6 شهور ويلقاونا أزمة كما لقاهم برشا دول. إن نقصوا تفيا ونقصوا من شهرية مواطن ولا من أدائات باش حلول وقتية
17: من شهرية مواطن لا هي مقصص من شهرية مواطن لما تفيان تقص مشاريع تحط مواطن
1: تعاملات نقصد
17: شو أنا اليوم إذا راهي تفيان نقطة أو نقطتين هذه ما يش امبوسيو للسوسيتي وما يش باش تمس الكوتيزاسيون تاع المواطن للصناديق وما يش تمس حتى حاجه. اليوم راهو ثم تهديد وخطير برشا انه ما تلقاش الدوان تاعك انك ما تلقى وين تعالج، انه غدو ما تلقاش التقاعد نتاعك بعد ما خدمت حياتك كاملة. هذا مجهود وطني لازم يصير بيناتنا الكل باش الصناديق هذية.
1: الحل لازم تلقاه الدولة، انتو ما تلقاه الدولة ثم كان فهم مساهمات من الناس، مش مجهود وطني، مش مواطن.
17: ما هيش مساهمة من الناس مرة اخرى، التزيارة هي على الكونسوماسيون وعلى حاجات معينة. القانون باش يستثني طبعا الحاجات الاستهلاكية،
1: الحاجات تقول لي كونسوماسيون مش مساهمات من الناس. اش معنى كونسوماسيون؟ اللي فسر اش معنى مش مساهمات من الناس؟ تبيع على شنو؟
17: ما هيش باش تنقص من سالارك راهي.
1: اي نعرف، اي من الاستهلاك، قول لي من استهلاك معناتها مساهمات الناس. لا معناتها ما نلعبوش بالمصطلحات الاقتصادية. مش من الشهرية، مش شهرية. نعرف
17: الموضوع راهو
1: مثلا فرنسا عاملين اداءات على حلو، اي حاجة حلوة ينقص منها انه رو باش يعاون بها كذا. اي معناتها انا حبيت نقول واقتراحكم معقول انه ماهوش اقتراح حل جذري، اقتراح باش يوفر مبلغ مالي. اي
17: لا باش راهو نقطة في التيفيا نحكيو على قريب 1,000 مليار، ماناش نحكيو على حاجة صغيرة. راهو النقطة من التيفيا هذه الاستهلاك هذه يستهلكوا التوانسة كل، وإحنا نحكيه على مرشي موازي بين 40-60% من التوانسة ما يدفعوش في أداءاتهم. الأداء الوحيد اللي يدفعوا فيه هو التيفيا وقت اللي يشري كهرباء، وقت اللي يشري دار، وقت اللي يشري أي حاجة أخرى. دونك لهنا أنت تنجم تشدوا حاجة أخرى. صحيح باش يكون فما يمكن ارتفاع نتاع أسعار نتاع 1% وإلا 2%، لكن راهو إحنا باش نربحوا في الريفينيو، على خاطر أنت غدوة باش تلقى الدواء نتاعك، غدوة باش تلقى
1: الدواء نتاعك. فوالا دونك جيتني لكلامي، أنت قبيلي كذبتني تهاك. صحيح باش نزيدوا في الاستهلاك، أنا مانيش مطالب تقص لي من الاستهلاك باش توفر لي الدواء. معناتها سي ظافر، معناتها أنا نقول لك حل وقتي
17: بيه. لازمنا نعملوه
1: وقتاش؟ وقت اللي الدولة تلقى لي حل واضح حتى المواطن يساهم. اما باش نقعدوا كل مره نقصوا في فلوس للمواطن ماهوش حل.
17: الدوله ما عندهاش حلول. احنا شفنا الضوء شنو اللي صار فيه، خلينا الدوله تقول لك ماهوش باش يقص علينا الضوء. هاك شفت شنو اللي صار فيه؟ على خاطر ما عملناش.
1: باش نسالك سؤال، لما زلت لنا دقيقه سي ظافر صغيري،
17: غدوه ماكش مش تلقى الدواء وماكش مش تلقى التقاعد نتاعك، وفما دي ريسك كبار برشا كان ما نصلحوش الصناديق الاجتماعيه وما ندخلهمش فلوس.
1: واضح سي ظافر صغيري، الشيكات قانون سيء جدا، ضر برشا العباد، والناس الكل يقولوا القانون تعدى غلطة ربي يهديه اللي عدي القانون. اليوم هل باش يتصلح قانون الشيكات ولا لا؟ كما سمعنا يرجع على الأقل كما العادة ولا مختلف؟
17: احنا اليوم انا من الناس اللي دعمت القانون هذاك، وانا نقول انه
1: انت داعم قانون الشيكات. سامحني، انت ضريت مئات الف، انت ضريت مئات الف توانسة.
17: هذا وجهة نظر نتاعك. القانون ماهوش احسن قانون،
1: ماهوش
17: احسن قانون، ماهوش. ايوه احنا عندنا 12 مليون هذاك راهو ماهوش احسن قانون تعمل في تونس، والقانون ناقص ولازم اصلاح، وانا معاه انه نجم نصلحوا فيه. اما انك تاخذ رقبه التونسي كرهنيه باش تعمل معامله ماليه، هذه راهو لا سبيل اليه. اجا نقعد ونلقاو اي حلول اخرى، وفي في وفي بلاصه ما نجيو نقولوا راهو القانون بيه معناه عليه. الدوره اليوم على البنوك اللي لازمها تخرج لي كارد كريدي للتوانسه، وتخرج لي كريديات للتوانسه، وتعطي وتمول معناه الاستهلاك نتاع التوانسه، مش انه نرجعوا قانون رجعي غير انساني وغير قانوني، وانك تشد رقبه الناس. راك تاخذ ورقه على واحد تقول له كان ما تخلصنيش.

0: تو انه فما اصلاحات تنجم تكون موجود ما تنجمش تصلح وانت ما تعملش تقييم
1: مليون بالمئة.
0: معنى فما برشا ناس يحبوا يوصلوا صوتهم في الاذاعه كيما فما اللي مستفيد كيما فما ناس راهي تضرت برشا وقطاعات تحكيو افراد وشركات
2: ماناش نحكي فلسه حوين تسكرت اي ليه ما تعزمك تبدا عايش تعرف
1: كان عندنا 120 الف قضيه شيك في العام هذوكم الكل هم مش موجودين تو في الخاتم
2: ميسيلش
1: كان يرضيك 120
2: الف حكايه فرغه 120 الف قدام الناس اللي مغرورين والله اعلم انتوكا وعدتونا بتقييم بعد عام ما صارش تقييم الشيكات لانه فما خوف من تقييم الشيكات لانه الاغلبيه اعتقد باش يجيو ضد قانون الشيكات.
1: انا عندي سؤال للسيد وزيره العدل قلت لها يا سيد وزيره العدل اعطينا الارقام خاطر بعد عامين يجي خلينا نقيمه اما انا ضد التقييم نتاع والله يا يعني فلسنا الناس الكل سي بافري وبرشا معناها ناس اللي قانون الشيكات منعهم وبرشا معناها اللي قانون الشيكات هذا رجع اخلاق المعاملات التجاريه
2: فما اراء مختلفه نعتذر الوقت فيش
1: سيستم عمره 50 سنة مش مسهل أن نتقبلوه ولازم الناس كلها تقوم بدورها وأولها البنك المركزي والبنوك في أنهم يسهلوا التوانسة في قروض استهلاكية بالتقسيط كما موجود في العالم الكل.
2: شكرا لك سيد ظفر صغيري نائب رئيس لجنة المالية أصلاحة وفينا الوقت
0: بعد شوية سبيك سبيس بشكون مع أحمد عدالي باش نحكيو على خبر إلغاء المباراة الدولية الودية بين تونس ومالي هذا اللي عملته الجامعة التونسية لكرة القدم بعد ما تشاورت مع الناخب الوطني معين الشعبي وبالتوافق مع الجامعة المالية لكرة القدم تقرر إلغاء المباراة الدول البدية اللي كانت تلعب بنهار السبت 3 أكتوبر. تفاصيل الكل بشكون بعد لحظات مع أحمد عدالة في سبور إكسبريس.
2: فوالا ما الأخبار ثم سبور إكسبريس ثم أمينة في فروم. شكرا لكم لأولاد يلا شيء طيب.
3: قرار الاستقالة ينجم يكون مبني على برشا حاجات سواء يبدأ العابد يحب يشوف دي زودوتخ أوبورتونيتي وإلا يكون معوش مرتاح مع الإيكيبا ولا مع اللي سوبيريور متاعو
4: العاب ما يخرج ما يلقى حاجة ما تنظمونها تحته بيانسير خير ما يحصلها خير
5: جينيرالمون الانسان ما يستقيل الا ما يكون عنده بلان بي. واحد من الاسباب نجم تكون نفسيه العبيد اللي تخدم معاك تحاول كيفاش شكل المنافسه هي اللي تسيطر جينيرالمون على الوضع نتاع الخدمه دونك تولي فما منافسه توكسيك اكثر منها بنائه يعني واحد يهز دبشو ويخرج من غير حتى ما يكون عنده يعني نظره للمستقبل وقت اللي يطغى الضغط النفسي والا الظلم الانسان يحط حد بصفه مفاجئه
6: نجم يكون قرار الاستقاله انه انت عابد باش تمشي تحل حاجه بروجي واحد تطور من روحك تحل ان بروجي ستارت اب
3: سواء موتيفاسيون فينانسيير ولا موتيفاسيون في البوست في حد ذاته والا تلقى شكون معاش مرتاح ما عادش الخدمه هذيك تساعد ولا يخرج فما اي فما تطور من روحك فما شكون حتى عمل بروجي وعمل لونتربرونيري ونجح
7: فغام. قرار الاستقاله الاشخاص اللي اتخذوا القرار هذا شنو العوامل والاسباب اللي دفعتهم لاتخاذه هل انه بسبب مشاكل نفسيه في الخدمه ام تراكمات في علاقه بالزملاء ولا بسبب بيئة العمل ككل قرار الاستقالة هل أنه يتخذ بعد تفكير عميق وتخطيط لمشروع خاص أو للحصول على وظيفة ما أحسن أم أنه في بعض الأحيان الشخص قد يتسرع في الاستقالة ويتخذه بصورة مفاجئة لأنه ما عادش عنده القدرة على المواصلة وتحمل الضغط اللي يعيشه يوميا في الخدمة هل أنه قرار الاستقالة ورغم صعوبته ينجم يكون أحيانا حافز للشخص أنه ينجح في تجربة مهنية جديدة كيف أنه يحل مشروعه الخاص أو أنه يهاجر ويلقى أفاق مهنية تعترف أكثر بطاقاته وإمكانياته قرار الاستقالة موضوع فورم من نهار الأربعاء من توا سجل رأيك ونمرو تليفونك على 71-113-013
8: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعاء فورم مع أمينة بندوة عبر خلي رأيك يبدل الأولى في تونس راديو موزايكا فم تونس الأخبار
9: مستمعي موزايكا فام أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. وزير الفلاحة عزيز بشير يؤكد أن تطوير قطاع التمور لم يعد مرتبطا بزيادة الإنتاج وتحسين الجودة فقط مبرزا في هذا السياق أن التسويق والترويج والنفاذ إلى الأسواق العالمية وخلق القيمة المضافة أصبحت اليوم من أهم مقومات تنافسية القطاع واستدامته. ودعا الوزير خلال افتتاح الورشة الدولية حول التسويق والترويج العالمي للتمور أفضل الممارسات ونماذج النجاح اليوم الأربعاء بتونس العاصمة إلى اعتماد مقاربات تسويقية أكثر تكاملا تواكب التحولات في الأسواق وسلوك المستهلكين. من جانبه المدير العام للمجمع المهني المشترك للتمور قيصر بن

0: يؤكد أن قطاع التمور في تونس حقق خلال الموسم الحالي نتائج إيجابية سواء على مستوى الأنتاج أو الصادرات، مشيرا إلى أن قيمة الصادرات تجاوزت 1 مليار دينار إلى موفى سبتمبر 2020 مع تواصل عمليات التصدير إلى نهاية الموسم. وأوضح بن عرفة أن أنتاج التمور خلال الموسم الحالي بلغ مستوى قياسي في حدود 400,000 طن تهيمن عليه دجلة النور التي تمثل نحو 80% من الإنتاج.
1: بالنسبة لقطاع التمور معناه الإنتاج هو خلال الموسم الفارط معناه كان في إنتاج قياسي في حدود 400,000 طن. نعرفوا لي إحنا على مستوى معناه الأصناف عندنا صنف دجلة النور هو اللي يمثل 80% في الإنتاج. هناك عدة أصناف أخرى في العليق والأخوات العليق ولا أصناف، لكن الأكثر معناه الصنف اللي هو ترويجا وإنتاجا هو صنف دجلة النور واللي يحتل مكانة ومعناها مرموقة على مستوى الأسواق الدولية. اليوم نحكي على مستوى نمو في الإنتاج، كذلك فما نمو على مستوى الكميات المصدرة ولا حتى على قيمة الصادرات. اليوم قيمة الصادرات تجاوزت 1 مليار دينار خلال فترة سبتمبر، وما زال معناها التصدير متواصل إن شاء الله. الموسم بتاعنا يسكر في 30 سبتمبر. اليوم نقولوا معناها حققنا أرقام إيجابية جدا، والهدف من تركيز نقاط البيع في مختلف ولايات الجمهورية هو معناها توفير المنتوج من المنتج المستهلك، كذلك معناها ترشيد الأسعار على مستوى وتوفير معناها جودة من التمور تراعي القدرة الشرائية للمواطن في ظل ارتفاع الأسعار الموجودة حاليا. تونس معناها تسمى من الدول الضعيفة على مستوى استهلاك التمور، لكن الهدف نتاعنا هو معناها قاعدين نلاحظوا في تطور على ونمو استهلاك معناها التمور على المستوى الداخلي.
0: وحدات الأمن الوطني بمعتمدية المكنين من ولاية المنستيرة تتمكن من الإطاحة بعنصر إجرامي مصنف خطير محل 21 منشورة تفتيش لفائدة وحدات أمنية وجهات قضائية مختلفة من أجل محاولة القتل وترويج المخدرات والعنف الشديد واقتحام محل الغير واجتياز حدود البحرية 5، كما تبين أنه محكوم بأكثر من 2 عامين سجنا من أجل السرقة وحمل ومسك سلاح أبيض دون رخصة. تم مساء أمس ترحيل شابين أصيلي منزل عبد الرحمن من إيطاليا إلى تونس بعد أن كانا قد هجرا خلسة نحو السواحل الإيطالية في ظروف غامضة. كانت عائلة الشابين قد أعلنتا عن غيابهما، ما دفع السلطات الجهوية إلى إطلاق عملية بحث عنهما. تفاعل معها عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في محاولة للمساعدة في تحديد مكانهما. وبعد فترة من البحث تلقت العائلتان اتصالا هاتفيا من أحد أقاربهما أبلغهما خلاله بوصول الشابين إلى الأراضي الإيطالية، وقد انتهت رحلتهما بترحيلهما مساء أمس إلى تونس على متن أحد البواخر في انتظار اتضاح ملابسات سفرهما وظروف توقيفهما وترحيلهما. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تفيد اليوم الأربعاء بأن 3 سفن بينها ناقلة نفط وناقلة غاز طبيعي مسال أصيبت بمقذوفات غير محددة أثناء عبورها مضيق هرمز أمس الثلاثاء. وفي تفاصيل أحد الحوادث قالت الهيئة أن ناقلة نفط خام أصيبت في جانبها الأيسر بمقذوف مجهول أثناء عبورها المضيق، داعية السفن إلى توخي الحذر والإغلاق فورا عن أي نشاط مشبوه. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع أحمد عدالة في سبور إكسبرس مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
2: الأولى في تونس.
3: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
4: مع أريدو في الغونتخي، قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسالة حتى 30 سبتمبر.
5: أريدو، طور عالمك.
6: مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل في ثاني نشراتنا الذي بعد شوي نحكي على اخبار انديتنا، لكن البداية باخبار منتخباتنا الوطنية. الجامعة التونسية لكرة القدم نشرت بلاغ اليوم في حدود نص نهار تقريبا، اعلنت من خلاله رسميا عن الغاء المباراة الدولية الودية بين تونس وماليا. البلاغ جاء في كون الجامعة التونسية لكرة القدم بعد التشاور مع الناخب الوطني والتوافق مع الجامعة المالية لكرة القدم قررت إلغاء المباراة الدولية الودية اللي كانت مبرمجة لنهار السبت بملعب حمادي العقربي بيراتس. نجيو توا للتفاصيل اللي تخص إلغاء الماتش هذا. أول حاجة، ساعة المنتخب الوطني التونسي فيه إصابات، ثم منصر الطلبي، ثم خليل عياري عنده إصابة خفيفة، وثم أنيس بن سليمان اللي من المنتظر كونه يعمل تدخل جراحي، ثم ملاعبي غادر تربص المنتخب. باش نعطيه التفاصيل بعد شوية على الملاعبي هذا. ويعمل ذي هو الياس العاشوري. شو اللي صار ما بين الياس العاشوري ومعين الشعباني؟ كان ثم رينيو اجتماع ديما يعملوه بعد المباريات، يعملوا فيه فيزيوناج ليراجعوا فيه اخطاء بعض اللاعبين. ثم نوع من المشاحنه صارت ما بين الياس العاشوري ومعين الشعباني، لانه معين الشعباني عمل ملاحظات بخصوص مباراه هذيا للملاعب هذيا، والملاعب ما عجبتوش برشا طريقه اللي حكى بها معاه معين الشعباني، ورد الفعل بطريقه اللي تبقى في الكوزين انترن. لكن معين الشعباني خذا قرار نهائي بمغادره الياس العاشوري لتربص المنتخب الوطني التونسي. في الموضوع نتاع الياس العاشوري، الحقيقه الامبيونس في وسط الجروب ماهيش باهيه برشا، ثم برشا مشاكل، ثم ملاعب يقول اثنين ما شاركوش في المباراه الثانيه، ما عجبتهمش برشا اللي هما ما شاركوش الحقيقه، وكان ثم نوع من رده الفعل. ملاعبي هو مش حتى زوز، ملاعبي واحد اللي هو رد الفعل هذا. مع زاده ثم نقطه مهمه جدا جدا جدا في التربص هذا، اللي من وقتها الامور في وسط المنتخب الوطني التونسي مش كيما بدا التربص، كيما في وسطه كيما بعد المباراه هذه، هي نقطه النقاط الخاصه بمباراه اوغندا. لانه في الحقيقه يبدو كونه ثم إشكال صار، ثم شكون في الجامعة التونسية لكرة القدم عنده المعلومة ولم معطهاش لا للمسؤولين عن المنتخب الوطني التونسي ولا لمعين الشعباني، والموضوع هذا عمل بلبلة كبيرة برشا. اختيار توقيت كونه المعلومة هذه تخرج وبعد مباراة أوغندا هي اللي خلت المشكل يصير. وقت الجامعة التونسية لكرة القدم ثم شكون الجامعة اتصل بالكاف وأكدوا لهم، قالوا مرونا ديجا قلنا لكم اللي النقاط هذه متاع مباراة أوغندا تحتسب. من وقتها تقريبا الأمبيونس ولات مش باهية برشا في وسط المجموعة، ذاك علاش كنعاودوا نعملوا وصل لي بليسور نتاع الطالبي والعياري خفيفه، العياري الاصابه نتاعو خفيفه برشا، وبن سليمان اللي عنده اصابه في سكيو جومبي، واستبعاد الياس العاشوري اللي كما قلنا كان ثم مشاحنات ما بينه هو ومعين الشعباني، ومعين الشعباني قرر كونه يغادر المنتخب الوطني التونسي. مع موضوع النقاط، مع زاد النقطه الاهم في هذا الكل، مش اهم تعدى هو كله الاهم الحقيقه، يترجم الوضعيه اللي عايشها المنتخب الوطني التونسي. النقطه الاخرى هي نقطه المباراه ضد منتخب مالي، احنا عاملينها ديجا باش نطلعوا شويه في الكلاسمون، لانه مالي التاسعة في الكلاسمون في على مستوى الاتحاد الافريقي، المركز 47، احنا في المركز 61 وبالتالي في المركز 11. يعني كان نربحوا المنتخب المالي نطلعوا نوليو في العشرة الاولانيين ونوليو في الشابو دو في الترجو سورجي، لكن احنا هكا في اذا كان نخسروا مع مالي في تونس نزيدوا نخسروا نقاط ونزيدوا نقعدوا في الشابو الثالث، وبالتالي برشا حاجات خليت المباراة هذه تلغى. والموضوع هذا ما زلنا باش نرجعوا له اكثر تفاصيل، خاطر كنا نستناو في ماتش تونس اوغندا وتونس بوتسوانا باش نحكيوا على موضوع النقاط وباش نحكيوا شنو اللي صار، مازلنا باش نرجعوا له في كامل مواعيدنا الرياضيه القادمه. المنتخب الوطني لي اقل من 20 سنه يلعب اليوم ماتش مهم برشا في الدوره الترشيحيه لنهائيات كاس افريقيا لاقل من 20 سنه. منتخبنا الوطني اقل من 20 عام يواجه اليوم المنتخب المصري في ملعب قناه السويس، وكنا عملنا تعادل مع كل من المنتخب الجزائري والمنتخب المغربي دون اهداف، ان شاء الله اليوم يكون اول انتصار لمنتخبنا الوطني. المنتخب الوطني لي اقل من 23 سنه البارح ربح البنين، نعرف كل دوبلي لي زوز اهداف كسجلهم عمر بن علي. اليوم جاوا لتونس الملاعبيه والوفد كامل، وباش يسافروا نهار الجمعه الى لومي عبر كازابلانكا باش يلعبوا في لومي، لان البنين ما عندهاش ملعب مؤهل، والماتش هذا باش يتلعب نهار 2/5 تاع العشيه. ذكروا اذا كان ترشحنا ضد البنين نواجه منتخب الجابون في الدوره التمهيديه الثانيه. الترجي التونسي انها تربص عند رام ورجع الى تونس باش ياخذوا الملاعبيه زوز ايامات راحه، من ثم يرجعوا نهار الجمعه للتدريبات، ثم ماتش ودي اخر نهار لحد المستقبل الرياضي بالمرسى في انتظار بابلو فرانكو، لانه باش يكون موجود في الحصه التدريبيه نتاع نهار الجمعه ولا لا، مبدئيا باش يجي اليوم والا غدوه، ونورمالمون باش يكون هو يشرف على الحصه التدريبيه نتاع نهار الجمعه. النادي الافريقي المنتظر يسافر غدوه او بعد غدوه على اقصى تقدير، وحتى على زوز مجموعات، لانه ثم شكون باش يمشي يحضر الديبلاسمون نتاع المباراه الذيه في بنغازي، ماتش ودي ضد اهلي بنغازي، ترافقوا احتفالات كبيره من فريق اهلي بنغازي وحفاوه كبيره ببطل تونس، الماتش نهار السبت 3 نتاع العشيه. النادي الرياضي بنزرتي اعلن كونه باش يعقد ندوه صحفيه تجي في اطار حصر هيئه تسريع على تكريس مبدا الشفافيه ومصارحه جماهير النادي، ووضع الراي العام امام حقيقه الوضعيه الحاليه للفريق بكل وضوح. الندوه الصحفيه هذه نهار الخميس 10 نتاع الصباح. الاولمبي البيجي باش يواجه غدوه وديا الاتحاد الرياضي برج العامري في المركب الرياضي بعين دراهم، وتمارين الاولمبي البيجي شهدت عوده خالد الهمامي للتمارين مع المجموعه. محكمه التحكيم الرياضي التاس اعلنت كونه باش يتم رسم من النظر في الشكوى المقدمة من الجامعة السنغالية لكرة القدم ضد الجامعة الملكية المغربية في خصوص نهائي كأس أفريقيا 2025، والموعد هذا هو نهار 8 أكتوبر، وقالت التاس كونه مش من الضروري كونه تصدر قرارها نهائي في نفس اليوم. أنا شيء هذه كل أخبارنا الرياضية تقارن مقارنة موزيكا فان بونيت، خليكم تابعوا مع أمينة وكامل الفريق في فورم.
3: كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
4: مع مريدو في الغونتخي. قول الو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسه لحتى 30 سبتمبر.
5: اريدو طور عالمك.
2: موزايك اف ام، لا راديو 100% تيوب.

0: موزايك FM ثروم كل يوم الاثنين الجمعة من المدي ساعتين للأربع متاع عشية. أمينة بن دوا
1: على سلامتكم، مرحبا بكم، الله يعينكم، شكرا لكم على اختياركم لفريكانس متاعنا. هذا موعد جديد من فورام يبدا من توا، يتواصل حتى الماضي ساعتين على امتداد ساعتين من زمان كالعاده. كيف كامل ترافقكم معايا صالح شرقي في الاخراج، اشواق المجري في الاخراج الرقمي، شاكر في تقبل مكالمتكم الهاتفيه على 71 113 ألف، سنين بن عبد الله بحث في علم الاجتماع مستشار البرنامج، غسان عيادي في التنسيق والعمل الصحفي، وتابعونا على الباج متاعنا فورام باي موزايك والا على الباج نتاع موزايك على فيسبوك. وين ما كنتوا مرحبا بكم وتحيه لكم. ما تنساوش زاد اللي تنجموا تتابعونا على شان يوتيوب موزايك فام، تنجموا تتفاعلوا معنا غادي في الشات زاده دايوغ، مرحبا بكم ونقراوكم ونكونوا سعداء جدا بالتفاعلات نتاعكم. 23 513 ألف هو نمر الواتساب، اذا كنت تحبوا تكتبوا لنا اكتبوا لنا على الواتساب، كنت تحبوا تكلمونا وتوصلوا اصواتكم بصفه مباشره للفورم كالعاده 71 113 ألف على عظمتكم. اليوم اخترنا واننا نتحدث على الاستقاله، الاشخاص اللي عاشوا التجربة هذه، اللي اتخذوا القرار هذايا، كيفاش اتخذوه، شنو الأسباب، شنو الدوافع اللي خليتهم في وقت من الأوقات يتخذوا القرار هذا. أحيانا البعض يقول لك ما نجمش نقعد نخدم في بواطة واحدة 50 و30 و40 سنة، نفضل وإني نعمل تجارب مهنية مختلفة ونتعلم كفاءات وقدرات جديدة. البعض الآخر يقول لك وصلت الوضعية تعبت نفسانيا، فما اللي يعيش برناوت مثلا الاحتراق الوظيفي، فما زاد اللي يقول الزملاء ما عادش نجم نتفاهم معاهم وبيئة العمل ولات سامة وتوكسيك برشا لدرجة اللي أنا اضطريت وإني نقدم استقالتي حفاظا على نفسيتي وإلا على راحتي النفسية لأنها تتعدى قبل الخدمة. أحيانا زادة فما نساء اللي تنجم تستقيل تقولك حبيت نتلهي بصغاري وإلا لأنه في وقت من الأوقات لقات روحها مضطرة أنها تتخلى على الخدمة متاحة باش تتلهي بالدار وبالصغار. أحيانا زادة أحد الزوجين نجم قل الخارج ولا غيره، فالآخر يضطر أنه يهتم بالصغار وحده. يعني الوضعيات هي تقريبا مختلفة، أحيانا وضعية الخدمة، أحيانا نفسية الشخص اللي يخدم موظف أو عامل، أحيانا زادة نجم تكون شخص يحب يكون عنده طموحات مخيري يمشي باش يحل المشروع متاعه ولا باش يعمل ستارت اب ولا غيره، دونك يضطر أنه يستقيل باش يعيش تجارب مهنية مخير وباش زادة يقدم في التجارب المهنية متاعه ويحل نفسه ببين أخرى. الأشخاص اللي خديتوا اللي خديتوا قرار الاستقالة كلمونا على 71 113 ألف، 71 113 ألف، قولوا لنا كيفاش خديتوها، لأنه كان بعد تفكير عميق، معناها خممت في وقت من الأوقات قلت يزي ما عاش نجم نعطي في الخدمة هذية، وإلا ربما تقول زادة اللي باش نعمل الكل عملته في الخدمة هذه خلي نجرب خدمة أخرى، وإلا فما حتى اللي يعملوا ريكونفيرسيون بروفيسيونيل دونك يعملوا الاستقالة بيان سور قبل. فما أشخاص دي يقولك عملت الاستقالة 3 أو 4 مرات باش نجم نعيش تجارب مهنية مختلفة، فما اللي هاجروا زادة في الخارج ويمشي يعيش تجارب مهنية أخرى. دونك كلمونا على 71 113 ألف، هل دائما قرار الاستقالة يكون بعد تفكير عميق وغيره وإني نحضر نفسي للبلان بي بعد الخروج من الخدمة باش نحل مشروع باش نعمل ستارت اب باش نمشي لخدمة أخرى، وإلا بوستوليت ديجا لخدمة أخرى، وإلا أحيانا شخص ما عادش نجم وفي وقتها وفي لحظتها قد يمد الاستقالة متاعه ويخرج وتنتهي ربما التجربة المهنية متاعه غاديك. 71 113 ألف، 71 113 ألف، نتحدث اليوم على قرار الاستقالة كيفاش تتخذه وشنو النتائج اللي عشتها بعده. 71 113 ألف، فورم كالعادة يبدأ بأصواتكم.
2: محل الورد والفل والياسمين. يا أمينة يا غالية، أمينة قرار الاستقالة ينجم يكون مثلا عنده مشروع باش يحله ولا مش مرتاح في البلاصة هذيك ولا برشا ضغط عليه، أما برشا عوامل.
3: عسلامة أمينة، ربي يعينك إن شاء الله وأنستك بالفريق الكامل. والله نحب نشارك في موضوع اليوم، هو الشغل تحقيق الذات وحفظ الكرامة، واحد يبدأ مستقل بذاته ويبدأ بقدره وقيمته، أما كيف يولي العمل هذاك الواحد إنسان مش مرتاح فيه لا نفسانيا لا ماديا، معناتها من تقبلها تلقاها مش هي مش مضبوطة الحكاية، ينجم يستقيل وقسم بيد ربي سبحانه وتعالى.
4: أنا موظفة سينيور خدمت أكثر من 25 سنة الإدارة. بعد سنوات نلقى روحي متعرض لبرشا ضغوطات، علاش؟ خاطر البلاصة اللي أنا نخدم فيها هي مطلع برشا مني. دغنيغمون صارت لي إشكالية، أنا رغم خدمتي هذيك نتقضي ركن من غير حتى سبب، من غير حتى أسباب، جوج محاباة تتعطى البلاصة نتاعي. بين خرج بعد شهرين فروتري، خاطرو باش يخرج دونك يزلنا احنا نتطوى. انا سيريوزمون خمم بالرغم اني انا ما نجمش نخرج في الفروتري جو لاج نتاعي، نلقى روحي بعد سنوات اهدرتها انا حساب صحي ولا حساب اولادي. اللي صار لي خليني خمم سيريوزمون في الاستيقاظ.
5: أنا خرجت من الخدمة واستقلت وخاطر باش نتلهى بابا. هذه حاجة عندي أنا خير من الخدمة وخير من كل شيء، خاطر تلهى بولدي تقيم الخدمة. أنا عندي أكثر من 20 سنة نخدم، استقلت من خدمتي على خطير نحب نتلهى بابا.
6: عندي زوجي معناها عاش التجربة دي وعشنا احنا معاه بيانسيور كعائلة كاملة. كان قرار صائب صراحة، ما كانش قرار معناها بين ليلة وضحاها، حل بروجي وحده والحمد لله يا رب.
7: انا قبل كنت مدير الليسي وفي ظروف عمل مش ملائمة قدمت استقالتي والحمد لله تو استاذ جامعة غيرت الشمعة متاعي.
8: موضوع الاستقالة وكأنه موضوع معناها الاستقالة، كلمة استقالة وكأنها حاجة نيجاتيف. alors que نحكي معكم انا شوي باسي بار 5-6 expériences dans ma vie professionnelle، استقلت 3-4 مرات يمكن ومرتين وقع الاستغناء علي. الحالات هذوما الكل حبيت نفهم حاجة، الاستقالة راهو في بعض الاحيان يكون ان سيرسو فير لافون وتتحسب ماتيماتيكمون جي با بروبليم. تقعد في نفس الخدمة تحسب قداش استقالك اوغمونتاسيون سالير لو كان تكون بيرفورمون توت لي زاني وتشوف قداش استقالك اوغمونتاسيون اون كاد شونجمون. دونك الاستقالة ما هوش موضوع سلبي.
9: عاصمة مزيك، أنا إطار في شركة خاصة نحب أن نشاركها في موضوع الاستقالة. أنا عندي عامين نحب نستقيل وما نجمتش، كتبتها مرتين وما نفتش واصلها. الأسباب هي بيئة العمل السامة وعدم وجود الريكونيسونس والموتيفاسيون، وأنه يجيبوا عباد بعدك أنت معناها أنت قديمة 10 و15 سنة، يجيبوا عباد جدد يخلصوهم دوبل. هذا فينومين جديد ما عنده جي 4 و5 سنين ماهوش مفهوم. علاش إنسان نفس البوست نتاعك ونفس ما نقولوش نفس الكفاءة ما نفس القراية نفس البروفيل يجيبوه جديد ماهوش خادم البرة جملة بيخلصوه دوبل اللي انت تخلص فيه، تجي تحكي ما تلقى ما تحكي ما يجاوبوكش. هذا فينومين غريب.
10: مرحبا موزايكا فام، عجبني الموضوع نتاع اليوم صراحة. حبيت ندخل، انا كنت نخدم مع شركة خاصة بعد استقلت وحليت وحدي بصراحة حرية وحدها، ثم الناس ماهيش ما في المستوى بصراحة حرية وحدها.
0: غرام مع أمينة بن دوا من الاثنين للجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية على موزايكا فام.
1: رجعكم جديد، مازال مواصلين معاكم في فورم على موزايكا فام. تحية لكم الناس كل في الاستماع وشكرا لكم على اختياركم لي فريكونس نتاعنا 71 113000. 71 113000. كان عشتوا نهار تجربة الاستقالة مرة أو أكثر، فما شكون عاش تجربة الاستقالة أكثر من مرة يكلمنا يشارك معنا على 71 113000، لأنه اليوم نتحدثوا على الدوافع العوامل اللي تخلي الشخص يقرر يتخذ القرار هذايا. الأشخاص اللي استقالوا أكثر من مرة عليه، أيضا ما بعد الاستقالة، تجارب المهنية اللي من بعد. أحيانا برشا يقول كي استقلت وقتها وين نجمت نحل جوانحي أكثر ونعيش تجارب مهنية من خير وما أنجح واللي كانت في مستوى تطلعاتي. شاركوا معنا على 71 113000 بالتليفون 71 113000، وكان تحبوا تكتبوا 23 513000 نمر الواتساب على ذمتكم. إن ما كنتوا مرحبا بكم معايا فرح. ألو
11: ويعسلمة.
1: مرحبا يا للا.
11: مرحبا، عايشك.
1: عايشك يا فرح. 40 سنة من بنزرت.
11: هاي
1: يا للا، حكي لي نسمع فيك.
11: أنا عجبني الموضوع اليوم، حبيت نتدخل. أنا كما قلت التيمونياج، عندي عميل نحب نستقيل كتبتها مرتين وما نجمتش.
1: قد إيه عندك خدمة الساعة فرح؟
11: 18 سنة.
1: اي بيه اي
11: كبيئة العمل
1: السامة، الموك دي موكونسانس، الموك دي موتيباسيون. ابعدي شوية على الحس وإلا بلكش حتى كيت ما ليبغ يا فرح،
11: حتى كيت
1: صوتك كأنه مش واضح شوي. أما ميساج المهم أنت تبدأ على راحتك فرح. لبس باي. اسمعني يا فرح، قلت لي 18 سنة خدمة، من بداية ها 18 سنة هذوما وانت تحس في روحك في بيئة سامة ولا كيف؟
11: لا، 5 سنين الأخرانين.
1: 5 سنين الأخرانين. شنو اللي تغير؟
11: برشا مشاكل بيئة العمل، يتبدل العباد، الكمبيتنس يتبدل، يجيو الكمبيتنس زيادة، الانفيرونمون يتبدل دونك تلقى في روحك ماكش متأقلمة مع الوضع الجديد.
1: اي فهمتك، يعني كل مرة عندك دي كوليج جدد. اي اي وصعيب التأقلم اليومي معاهم كل مرة مع الدوري كل أي مرة.
11: دي جينيراسيون يجيو هما فما فرق معناها 18 عام ويدخلوا لك واحدة من الفيديين تلقى دي فازاج كريز بيناتكم. مع الجماعة تبارك الله لي بروفيل نتاع توا لي بريستيج اللي عاملهم ويعرفوا يقولوا كلمة لا. نحن ما كناش نقول كلمة لا، احنا كل شيء اي نجمو نخبو نجمو نعملو على حساب عائلتنا على حساب ديارنا على حساب صحتنا. جيل تولى عنده عنده حدود ونجم يقول لا ونجم يخدمش ونجم يجيش ونجم يعمل كل حاجة.
1: ما فاتكوش جيل جديد بالحق معناها ما يلزم تكون صحتهم النفسية جيدة في الخدمة.
11: صحتهم النفسية اللي احنا انا فهمتها مخر معناها.
1: بيه انت اللي مقلقك يا فرح انه كل مرة تلقى روحك عرضة انك تتعامل مع ناس جدد وإلا انه ما فماش كأنه تثمين للعمل متاعك ولا لمكانتك في الخدمة.
11: كل واحد عنده بخصمتها زمان اكثر انه ما فماش تثمين وما فماش انا طموحة ما تحس روحك ما تقدمش تستعمل فرد بلاسة.
1: وشو اللي يمنعك من انك تعيش تجربه مهنيه اخرى والا تخمم في انك تخرج الخدمه؟
11: كوتي فاميليا لازم بلاصه اقرب مش ابعد، خاطر لي بوست اللي موجودين ديما ابعد من اللي انت تخدم فيه. ليش تضحي بالترانسبور؟ ليش تضحي بالقرب؟ اذا بالقرب باش تضحي بالمورال، واذا تبعد باش تضحي بالتعب الجسدي وانك تبعد على اولادك وعلى صغارك. فهمت كل حاجة عندها قاعدة نحسب في حسابات، قاعدة نحط في البوزيتيف في النيجاتيف وما زلت ما وصلتش للمعادلة.
1: ولونتوراج نتاعك فرح جينيرالمون يقولوا لك قول كي فازي وتشجع وامشي وعيش تجربة جديدة ومهما باش يكون باش يكون سالير خير والوضعية ما خير.
11: فما يقول لك اي فما يقول لك لا فما يقول لك شد حشاك المثل الشعبي
1: يقول شد مشومك لا يجيك ما اشمع.
11: فما ناس تقول لك لا امشي هاو فلان ولا طيارها وفلان امشي خارج هاو فلان لقي فرصة في ألمانيا هاو فلان هم اللي يعطيك هكا وهم اللي يعطيك هكا. فهمت والمشكلة في السوتيا موغال معنا السوتيا موغال تلقى في الفاميلي اللي يكون يشجعك وشكون لي. فهمت
1: ودونك انت تاو مزلت في حالة التذبذب ذيك
11: التذبذب شد بطل الفورماسيون انجلي بالفلوس تحب تعمل فورماسيون في قرايتك بالفلوس لازم ديما عندك مدخول. فهمت تاو جينيرال ما كنتش نفكر في مشروع خاص ما تاو نحطه في مخي معناها مشروع خاص. يا السلام عليكم أنا تخدم في راس مالك في خدمتك في في في في لوكالك خير من اللي تخدم تحت العباد هكذا.
1: واضح جدا ان شاء الله بالتوفيق يا فرح ان شاء الله زاد بالحلقه نتاعنا اليوم كي تسمعها تلقى روحك وصلت للقرار نتاعك فرح ان شاء الله بالتوفيق. تحيه ليك ولكل مستمعينا في بنزرت احنا مازلنا مواصلين معاكم راجعين تو سويت لتليفوناتكم على 71 113. مرحبا بكم.
12: السبور هو أكثر من انترينمون هو لايف ستايل. واليوم فرصتك جيت باش تسمع بدنك تشجع روحك وتولي من كاليفورنيا جيم كوميونيتي. اليوم الأربعاء 30 سبتمبر تمتع بالفونت فلاش رميز دو 20% على الزابونمون متاع 6 و 12 شهر في اللي كلوب كاليفورنيا جيم الكل. ما تضيعش الفرصة. كاليفورنيا جيم listen to your body.
0: كل يوم مثل الجمعة من المدي ساعتين للأربعة العشية على موزايك فام.
1: رجعنا لكم مازال واصلين معاكم في فرام على موزايك اف ام. تحيه لكم الناس الكل في الاستماع شكرا لكم على اختياركم لفريكونس نتاعنا 71 113 1 71 113. عظمتكم كان تحبوا تشاركوا معنا في فرام اليوم كان جربتوا الاستقاله كان حتى مزلتوا في مرحله التساؤل كما فرح اللي تتساءل ولا تخمم في الاستقاله وتقول كتبت مرتين وبطلت ومزلت لليوم نتساءل حول هذا الموضوع نحب ناخذ هالخطوه هذيه ومازلت كان انتم ما اتخذتوا الخطوه كلمونا كانكم في مساله في مرحله التساؤل على هذا الخطوة هذه زادة كلمونا 71 113. عظمتكم مرحبا بكم وين ما كنتوا. نواصلوا معايا سعاد. مرحبا بك يا سيدي.
13: مرحبا.
1: الله يخليك. 54 سنة من تونس.
13: من تونس.
1: مرحبا سيدي نورتنا نسمع فيك.
13: قل لي عايشك بارك الله فيك.
7: انت موضوعك ساعتي صحة موضوع حلو على الاستقالة. ومن احسن الاشياء في القانون الوظيفي العمومي انه يتيح الشخص انه نجم يقدم استقالته. يعني واحد ما يبداش يبدا يخدم في الخدمة نتاعه وتبدا حتى مش مساعدته ويكمل فيها حتى يكشف الاخر. فانا انا خديت قرار استقالة ممكن 20 سنة تالي وفرحان اني خديته والتو فرحان اني خديته. اي انا كنت استاذ تعليم ثانوي.
13: قديش قعدت في البوست هذا؟
7: لا لا جبر ربي ما طولش، عامين وستة شهور
13: ثلاثة شهور استاذ تعليم ثانوي.
7: استاذ تعليم ثانوي ومن بعد شديت منصب مدير معهد. بداية الحياة المهنية أنا خدمت في الدواخل البلاد التونسية في جهة القصر وجهة جنوبة. كان عندي تصور كأستاذ تعليم ثانوي أنه المناطق الساحلية ولا تونس الكبرى نظمة ومحظوظة في التعليم في المناطق الداخلية. وبعد تبدلت الفكرة متاعي نقلت لتونس الكبرى ولاية منوبة وجيت عندي مشروع كمدير معهد في 1700 تلميذ. عندي مشروع تصور في مخي باش نحاول ننجزه على خاطر وقتها انا عندي 10 سنين في التعليم. قلت عندي برشا حاجات نحب نعملهم، عندي مشروع تقويه اللغات بالنسبه للتلامذه الساده المظلومين في جداول الاوقات، نحاول نعدل ما بيناتهم. مش خاطر تحب ولا تكره في عديد المؤسسات التربويه ثم جداول تتوزع بطريقه ما هيش منطقيه ومش عادله. فبالتالي زيد حبيت عندي مشروع، عندي تصور وقتها انا عمري 36 سنه.
13: مفعم بالحماس وتجربة بتاع 10 سنين.
7: عندي مشروع ومفعم بالوطنية ومشروع وطني، وهذه كل واحد من موقعه. أنا عندي تصور كما الجندي عنده عام خدمة عسكرية حتى مدير معهد ولا أي واحد يعتبر روحه جندي خاطر تونس هذه كل واحد من موقعه يزي. فجيت عندي مشروع عندي تصور ومن أول نهار تفاجأت. بنية تحتية معناها وقتها أنا بشرت النهار قبل الرونتري، صدرات مش معلقة، الأضواء مش مركبين، بيبان مكسرة وكذا. حصيله عملت كل مجهود باش نستقبل.
13: عميش هذا يا عادل؟
7: هذا عام 2006 14 أكتوبر 2006. انك باش في تونس باش تصب مصر مدير تبدل باب تبدل انبوبه سهل، عندك اعتمادات وتبدل. اما باش تبدل عقليه وذهنيه اصعب حاجه. بعد الاستنتاج هذا خديته. المدير اللي قبل يا ربي سامحه طريقته في العمل انه يسيب اللعب للناس كلها واختوني وراني انا حاله اجتماعيه وكل واحد تصوروا انا مانيش عندي الكاريزما هذه والتصور هذه. انا جيت باش نخدم البلاد. فنلقى لعطات البرشا، يعني ثم ناس مستفاده من الفوضى. كي تجي انت عندك برنامج انت تصور انت مدير مؤسسه يدخل المؤسسه فيهاش كراسه نصوص لا ساده وما ثماش ضبط المنادات، يعني التلميذ يدخل ولا يخرج كيف كيف. فانه كي جيت نحكي مع الاطراف الاداريه الزملاء المسؤولين عن الغيابات نلقاهم كلهم يشكيوا. كي جينا نعملوا في الخطوه هذه باش نعملوا الدفاتر المنادات وكذا كيما مؤسسه تربيه الاخرى. بعد تبين لي ان الناس اللي تشكاوا من ما فماش دفاتر هم ناس مستفيدين من الحكايه هذيك.
13: علاش؟ شنو الاستفاده؟
7: لانه هو في القانون انه القيم ولا القيم عام يقعد نصف ساعه بعد ما يروحوا التلامذه. كي ثم دفتر منادات باش عمل نفسه كما ثمش دب المنادات شون الناس كلها روح تقبل الوقت. شو المشكلة هي؟
13: أنا في بالي يستنفعوا بها كان معناها التلامذة خاطر يقولك ما يقايدوش بيه ما يقايدش بصوص.
7: لا التلامذات ما نمساكن ما مش مستفعين بالعكس يتبر هو خاطر هو وقتها قاصر ما عرفش مصلحته. أما ثم ناس أخرى وينجم حتى أستاذ يقولك ما ثمش رجل فما نقريش وبتعالى هذيك. أنتوكا يعني طلت على مؤسسة تربوية عبارة مؤسسة في الصومال مش في تونس. عندي طموح حبيت نخدم نقضي في 60 ساعة عمل أسبوعيا. ثم ناس خدموا معايا نفس مؤمنة وواعين وانخرطوا معايا في المشروع وحبوا يدخلوا في المشروع هذا. خدمت عامين قومت حتى المندوبية وقتا باش نتحدث معاها هم عندهم خور أكثر من اللي عندي أنا، يعني باش تشكيله تلقاه هو يشكيلك. فهمتني؟ زوجتي بارك الله فيها هي شجعتني قالت لي إلى متى باش نقضوا هكا.
13: قديش قعدت في التجربة هذه يا عادل؟
7: عامين وثلاثة شهور.
13: في العامين ذوما أوصف لي إحساسك كي تمشي للخدمة، شنو ما الإشكاليات اللي تعيشه في الخدمة ومرويحك للخدمة زادة ما بعد العمل أوسي.
7: نمشي الصباح نبدأ إيد على قلبي نمشي 7 متاع الصباح اللي سيحة الثمانية 7 متاع الصباح تمشي المؤسسة تتوقع بوجود مشكلة. نعطيك حادثة مثلا في امتحان بكالوريا وتعرف اللي قبل البعض يروحوا تلام للعشية ونظموا الظروف نتاع الامتحان نتاع متغدوة، يعني العشية كل شيء بريق البلوندوس القاعات اللي كلهم يخدموهم. الستة نتاع الصباح ولا الخمسة ونص يمشي مدير المؤسسة قبل في نظام نقلي مش يجيب الامتحانات من مندوبية. معايا المرزة التربوية ربي يبارك لها، امرأة طيبة امرأة خدامة ومجمعة في خدمة الإدارة قدم معنا تأثر بالتجربة القديمة بسم الله. الستة نتاع الصباح تعمل دور على القاعات، شنو تجيب لي مدام؟ تجيب لي شقف نتاع مشروبات كحولية. يعني تصور مؤسسة تعدي بكالوريا ثم شكون نقز من السور وعملوا قاعدتهم في قاعة متاع قاعات امتحان كي جد نحاسب في العالم حارس الليلي أمة غدوة فهمت لي برعد انت تعرف حارس الليلي عنده نقابة وعنده حديث وعنده كذا وليه هذه من الحاجات اللي انتو تفكرتها معنا داكو معنى
13: عادك تمشي للخدمة تعرف روحك لي بش تجيك حكاية بش
7: من حيث لا تنتظر
13: باه وفي المرويح زادا كي تروح من الخدمة تنجم تعمل لك الديكونيكسيون وإلا العملية تتواصل معناه.
7: أولا ساعة تروح متوتر، أول ناس مضرورين هم المحيط القريب العائلي اللي زوجتك وولدي هم اللي يتنسوا ونعتبر لهم ألف مرة على التجربة اللي عملت خطر هم خلصوا الفاتورة.
13: كيفاش مثلا تبدأ على
7: عصابك
13: تعارك شنو
7: لما كش موجود أصلا؟ لا مش تعارك، ما تحبش تتكلم، تبدأ سياكت، ما تنجمش تتكلم، ما عندك فاش تتكلم. زوجتك ما ماذا بيك بقل كلمة، ماذا بيك بقل
13: ما عاش عندك طاقة،
7: ما عاش عندك إتويزي. ولدك بش يحملك بش يبوسك بش تشوف له دروسه، ما تنجمش تشوفوا معناها حاجة زي ده غير كده واحد انت لباس دونك هذيك هو دونك الناس المحيط القريب لك هذيك سواء عائلتك القريبة زوجتك ولا ولدك ولا حتى العائلة الموسعة اخواتك واصدقائك هذوك اكثر ناس تضروا من الحكاية هذه.
13: دونك المدام بروبوزيت لك الحكاية معناها هي اللي اقترحت عليك انك تقص التجربة المهنية.
7: انا كنت نخمم وكنت عندي حاجز نفسي، قلت كلمات الناس تقولوا هو شل في المهمة متاعه. بين ظفرائي معناها مدير استقال يقول لك انا كسرناه وهكا باللغة متاع الشارع التونسي. زوجتي بارك الله فيها قعدنا نحكي وقت الجفار كرمانة قالت لي قبل كنا كارين ووضعنا المادي جيست وكنا سعادة لباس نضحك ونفدلك نخرج ولهين بولدنا وكذا. طول نهار كامل على عصابك نسكن بلاش صحيح في مؤسسة كان وظيفة متاع مؤسسة لكن على عصابك مليش مثلت من حد شيء ما كذا. ما جات انسيدان وقت صار لي حادث في الخدمة مباشرة مشيت قدمت استقالتي المندوبية رفضوا ومشيت عملت ملف طبي ومشيت ابعثته بالفاكس وقلت لهم بسلامة ما عاش النجم
13: في وقتها سيري في وقتها عادل
7: اي في وقتها اما انتريتر انا مدير مؤسسة عنده المكتبة متاع المؤسسة متاع كلامذا انا كنت تونزنطا وقت انا مدير مش ناخذ رمونة نقراها ولا حكاية نشوفها وقتها عود الحنين متاعني نعود نقرأ من جديد. وقتها وليت الخمم بس نمشي نلتحق بالجامعة ونمشي نعمل انسكريبسون في الماستر. دونك تجربة الإدارة بالصدفة انه فتحت لي البسلة بش نعود نرجع نقرأ وهكاك نهارك اللي استقلت من هنا مشيت سجلت في الجامعة عملت مرحلة ماجستير.
13: شنو اختصاصك انت عادل والماستر شنو؟
7: انا تاريخ وكان لي شرفة عديت مع زميلك الشاكر بسباس على خاطر انا ما في واحد من الناس في شهر الماي اللي فات رو المدة الدنيا هذه اقدار
13: صحيح
7: في شهر الماي اللي فات انا رفعت علم تونس في معرض الرباط الدولي خديت جائزة في مسابقة دولية في احسن كتاب.
13: أيوة.
7: وزير باش تعرف الأقدار كيفاش. يعني نهار كان تكرمت في المغرب من طرف وزير الثقافة المغربي تكرم أستاذي وصديقي وهو المعلم نتاعي وفضل كبير على بسيط يسلك في عيسى كرمته سيدة وزيرة الثقافة في تونس في معرض كتاب في تونس. يعني الأستاذ والطالب نتاعه وتكرمه فرد نهار
13: هاي البرشة شنو من توفيق إلى توفيق يا عادل. أما قل لي مشيت قيدت في الماستير متاع في الاختصاص متاعك اللي هو تاريخ وكملت الماستير وعندك بلان في الخدمة ولا قلت يمشي خلينا نمشي نكتب ونقرأ ونبحث وبعد تنخم؟
7: هو الحاجة الباهية انك تستقيل في الوظيفة العمومية في التعليم الثانوي انك ترجع الخطة الأصلية. الخطة الأصلية نرجع ندرس دونك عندي 18 ساعة ندرس ما ذاك هو يجبي معاك.
13: رجعت أستاذ تعليم ثانوي
7: في نفس المنطقة اللي كنت فيها مدير ومشيت في النهار في الصباح نقري مثلا العشية نمشي نلتحق بالجامعة وفي الليل نتعدى نعمل كور دو سوار بحذاك غاديكا في لفايات في برج بسكون على خاطر أنا 14 سنة انقطعت على التعلم.
13: وكملت الماستير ومن بعد شو عملت؟
7: كملت الماستير كملت الماستر في بالي العام الاول اني باش نمشي نقرا ونطب على خاطر قطع 14 سنه دونك باش نتعلم ونلم الكور نتاعي وكذا. خدمت على روحي عدل الاكزام عدل 30 طالب جيت الاول.
13: برافو. اي
7: بعد شن كملت البحث نتاعي واول ميموار دو ماستر نشرت في دار نشر معروفه في العالم العربي. ومن بعد سجلت في الدكتوراه الحمد لله 5 سنين في الدكتوراه. ومن بعد ربي يسر لي ثنية وطالت حقب التعليم العالي أسرة التعليم العالي.
13: داكوغ. معناها هاك الاستقالة يا عادل خليتك تولي أستاذ تعليم عالي رغم اللي ربما أنت كنت فرحان بأنك تكون مدير مدرسة، معناها تجربة عجبتك وعندك قلت أفكار وعندك استراتيجية كاملة.
7: هاوي كان عندي مشروع وحبيت نفذ برشا حاجات ولكن استطيع نتاع مدير مؤسسة وانا هنا معناها نتعاطف مع كل مديرات المعاهد في كامل الجمهورية. استطيع نتاع القانوني ما يسمحلوش اني باش نفذ مشروع. فمثل استطيع نتاع ولا بصفة طواق ما نجمش نفذ مشروع على خاطر لو عنده فكرة نتاع مشروع باش يلقى برشا اطراف تعارضه.
13: ودوا تجربة التعليم العالي بعد تجربة التعليم الثانوي ثم العالي، التجربة خير أحسن محلاها سعيد بالتجربة؟
7: طبعا أنا نعمل في حاجة نحبها ونشعر أننا نعمل في حاجة تخلقت من أجلها. يعني ما نجمش أنا في كشخصي بكل تواضع ما نجمش نكون أي خدمة أخرى خارج نكون باحث. أنتروت الرأو تعرض لي برشا مناصب بعد 2011 مرفض رفضت سواء في
13: لأنه الشغف نتاعك لقيته عادل
7: في لا لقيت روحي في البحث والحمد لله. أنه النجاح يخليك أنك كل يوم تقدم وتخدم وتخدم وعلى خاطر النجاح يعطيك لذة ويعطيك معنى في حياتك.
13: صحيح.
7: إذا واحد يعيش ما عندهش معنى
13: عندك الشغف باش تواصل والموتيفاسيون والحماس باش زادة تواصل الحياة أكثر وتمشي من نجاح إلى نجاح. دوكا قصتك ملهمة برشا قل لي
7: وتشرف بلادك. أنا تو منذ أسبوعين يجيني ملف من جماعة لاغوس من نيجيريا باش نقيمه. هذا شرف لي وشرف لبلادي.
13: صحيح.
7: يعني.
13: صحيح.
7: خاطر تونس عندي محبة ديما تونس منورة ومعروفة بكفاءاتها في العالم وتنور وتكون منورة في المستوى.
13: عادل لو ديكليك اللي خليك تمشي في قرار الاستقالة شنو كي تسترجع أفكارك تو شنو لو ديكليك أكا القشة التي قسمت ظهر البعير؟
7: انه مش بالضروره ديما الحق ينتصر على الباطل مش بالضروره.
13: شفت حاجه قدامك معناها
7: اما بيان سور
13: شنو شفت
7: يعني انك
13: صارت حكاية؟
7: تشوف ناس ما تحبش تخدم وبطال ومش بطال معناها ما يحبش يخدم يعني ثم ناس بطال البرة وهو عنده وظيفه ويخدم باش يقري ويخلق ربي والمندوبيه تعرف السيد هذين والسيدين هركيم الغايب وما يعملش دروس ما يعملش امتحانات. تصور يعمل امتحانات للتلامذة في البارك بتاع في الباركين بتاع الكرهبه بتاع الليسي كي تعلم المندوبيه تقول له هذا مش قاعد يخدم الخطر عنده علاقات شكون في المندوبيه يقول لك ليش من فيه ووسع بالك معاه وكذا يقول لي ولاد الناس مضرورين كيفاش وسع بالك معاه ما عرف شنو معناها تشوف مره اخرى
13: انا شفت العوج وبرجمت تعمل شيء دونك قلت يزي
7: مني قلت لك انا مش بالضروره دم الحق ينتصر على الباطل.
13: اي فهمتك
7: مش بالضرورة. فبالتالي أنا قلت نقضي في 60 ساعة في البيرو نخدم أنا عادمش نردم على روحي أنا هذا وننقض عائلتي خاطر عائلتي بدأ وقتها عندي ولدي يقرأ سنة أولى قاعد عنده صعوبات في التعلم الضوكي زمين ننقض العائلة متاعي وبرتوه فيما بعد وأنا أديت واجبي قدم ما تجاه بلاد عملت عامين مديريز نمشي نشوف نمشي نأدي واجبي في القسم والحمد لله جربتي في القسم مع التلامذة كانت ناجحة ولا حتى مع الكوليج متاعي الحمد لله. يعني كنت نقري صباح والعشي نمشي للكلية وفي الليل نلتحق بالبرجي بسكون نعمل كورد صور وما نجيبش على خدمتي.
13: واضح يا سيدي. شكرا لك يا عادل بالحق تجربتك ملهمة جدا ومعناها عشنا معاك لحظات مهمة وكبيرة من الفرحة من التساؤلات من الهواجس. شكرا لك بالحق على المداخلة الجيبة القيمة والجيدة جدا متاعك سي عادل. تحية لك يعطيك صحة. نواصلوا نمشي لسيرين بالتليفون. مرحبا
14: وبيك عسلامة أمينة.
13: عايشك الله يخليك سيرين. شكرا لك.
14: يعيشك
13: سيرين. 42 سنة من صفاقس. مرحبا مرحبا وتحية لكل أهالينا في صفاقس.
14: يعيشك صحة. مرحبا بك. والله أنا حبيت نحكي على تجربتي الصغيرة لما حالة على الحكاية الديميسيون. أنا كيف سمعت الديميسيون عجبتني برسا السوجي دونك حبيت جانترفيان والحمد لله يا ربي كلمتوني وخذيته بعين الاعتبار. انا كنت نخدم في شركه وشركه الاولانيه خدمت فيها 14 هكاك 15 بعد جي ديميسيوني. هذه قرار خذيته وانا كيفاش يقولوها وانا جو سوي سور منهم بون مانيش نادمه ولا حاجه. وبعد عودت خدمت في شركه اخرى وما قعدتش برشا لما حاله 8 شهور هكيكا وجي ديميسيوني. حبيت نقول انا الدنيا راهي مش كلها فلوس وانا خيرت اني نستحفظ على الراحه النفسيه بتاعي وعلى اعصابي وعلى بدنيتي والكل قبل الفلوس وقبل حتى حاجه اخرى.
13: قد عندك في الخدمه انت سيرين باش وصلت للاستقاله؟
14: نرجع نقول لك انا هذه اخر مره قعدت 8 شهور هكاك في الخدمه.
13: قداش مره عملت استقاله في حياتك؟
14: مرتين.
13: داكو. الخدمة الأولانية قديش قعدت فيها وعملت الاستقالة والخدمة الثانية كيف كيف؟
14: الخدمة الأولانية قعدت فيها 15 والثانية قعدت فيها 8 شهور.
13: شنو اللي خليك في الحالتين تستقيل سيرين؟
14: والله الأولانية وفاء المكتوب بيناتنا فهمت و دونك لازم جي ديميسيون نخرج ما عادش ثما اونتونت تاع خدمه وما عادش ثما ثقه متبادله والكل. والخدمه الثانيه البيئه ياسر توكسيك.
13: كيفاش
14: العباد اللي تخدم معاهم عرفتك من الجور اللي يعملوا لك عصا في العجله الامبيونس توكسيك على الاخر العباد ما هميش متعاونين معاك يغزروا لك على انك انت جايه تفك لي بوست اكثر من انك جايه انك تعاونهم والا باش نعملوا بروسيدور جديده في الخدمه وباش نحطوا نظام جديد وباش نقدموا بالخدمه بالبيهي بالبيهي فهمت. وقع رفو كومبلي للبروسيدور اللي حطيتها واللي باش نديفلوبيو بيها الشركه والكل عرفت
13: يا اخي مشيت خرجت.
14: اي جي بريفير اني ديميسيون على خاطر شو امينه انا يكون الثمانيه شهور اللي عشتهم راهم بالحق قراب على الاخر نفسيتي على الاخر محطمه بيعاتك الصحه تعبت على الاخر نمشي للخدمه راني ديغوتي على الاخر فانت قوم الصباح راني نورمالمون واحد ماشي للخدمه راهو يقوم الصباح يمشي اليز باش يجم حتى هو يكون مركز في الخدمه يحط بلان دو ترافاي معين يخدم عليه بلانينغ يعمل بلانينغ كامل باش يجم يقدم في الخدمه يلقى في روحه يعمل في حاجات اخرى انه هو مثلا يجيري في النفسية بتاعه أكثر من هو يجيري في المواقف
13: يعني تركيزك وطاقتك ما عادش تمشي للخدمة تمشي باش تتحمل الوضع اللي أنت فيه
14: يعطيك الصحة
13: دونك خرجت من الخدمة وش عملت من بعد؟
14: والله على الأول قعدت شوية هكا مرتاحة في الدار وجوست هكا باش رجعت السيرين تاع العادة ونفسيتي وهكا وقبلت الوضع والكل وتوا هكا قلت بوركوا با نعمل ان بيتي بروجي ليلي انا كيلكو سوا شنو الفالور بتاعي والا نبدا حاجه بتاعي انا نقول حاجه لي نخدم فيها انا هي عرفت ويزي من انك تخدم تحت العراف وانك تخدم الكونت غيرك مش الكونتك انت فهمت. فهو الحمد لله يا ربي توا حليت ان بيتي بروجي فهمت حليت ان بيتي بروجي عنده شهر توا الحمد لله جيتي تري ساتيسفيت. كما نرجع نقول لك نخدم للكونت بتاعي انا مرتاحه على الاخر اليز على الاخر انا الحمد لله حبيت نربح راحتي النفسيه
13: خبيه
14: بل كل شيء ما الدنيا مش كلها فلوس مش كل شيء حتى سليري راهي كانت موتيفونت على الاخر بالحق يعني والكل. أما أنا
13: وخدمتك توا أقل يعني اللي دخله من المشروع متاعك أقل من السالير اللي كنت تاخذ فيه.
14: بيان سور أنا ديجا قلت لك راني مازال عندي عمري شهر في الخدمة.
13: داكوغ. أما راحتك النفسية موجودة.
14: يعطيك الصحة، راحتي النفسية موجودة والحمد لله يا ربي. الحمد لله
13: يا لله. إن شاء الله من توفيق إلى توفيق يا سيرين. شكرا لك يا
14: أمينة. يعيشك
13: ميرسي. نواصل مع التليفونات. معايا محمود.
15: محمد.
13: مرحبا يا محمد.
15: مرحبا وبيك عايشك
13: محمد. مرحبا بيك يا سيدي. سمحنا عاد على ال 55 سنة من حمام لمف. مرحبا يا سيدي. احكي لي
15: يا عايشك. مش نحكي من التجربة الشخصية هي محالة معناها مستوحات من تجربة شخصية. فسيسير أنا حبيت نتدخل أنا على التقديم ديجا اللي شفته للموضوع. وقت اللي نحكيه على ديميسيون ولا نحكيه على استقالة، معناها الموضوع يحيل ديريكت. هي الاستقالة اش معناها؟ فما عقد موجود ما بين طرفين، واحد منهم كسو سوا لومبلوير ما تسمىش استقالة وقت تسمى استغناء، وإلا لومبلوي. وقت اللي لومبلوي يقدم استقالته يعني في المجتمع نتاعنا غريبة، معناها حاجة معناها وكأنها حاجة نيجاتيف مصيبة. دونك تذكرني في شيء شوية على مسألة الطلاق. كيما الطلاق صنع وقت اللي زوج يطلقوا وديما فما حالة هستيرية نتاع كيفاش نتاع
13: وعلاش فما وش فما
15: وش صار حرام صحيح. الإشكالية أنا يظهر لي واضح معناها كان فما معناها محلل نفساني
13: سليم.
15: ايوه سي سليم. خاطر بالضبط خاطر الاستقاله شنو هي؟ الاستقاله هي انك مش تستغنى شرطو عاد كي تستقيل وانت تيتولير. عاد خاطر انا جو فيان دو دومين بريفي
13: كاينك درش عملت
15: لا لا ما نقولش عليك معناها فريمون. الور كو الاستقاله حسب تجربه شخصيه احنا نحكي معاكم على خاطر نخدم في الدومين بريفي دوبي 30 اني انا الحمد لله. استقلت كذا مرات في حياتي.
13: ثلاثة مرات. ليه محمد انا كيقول لي شخص استقال ثلاثة مرات سك انسان انا شنو نفهم انسان شجاع بالحق يبرون لو ريسك يركب المخاطر ومستعد باش يعيش تجارب مختلفة الحقيقة معناه ماهيش سيبادوني ادول موند فهمت؟
15: ممكن.
13: حكينا على الاستقالة الأولى شنو أسبابها خلنا نفهمه بشوي بشوي.
15: الاستقالة الأولى من خدمتي الأولانية اللي قعدت فيها 10 سنين 9 سنين تقريبا. بعد 9 سنين حسيت لي أنا ما عادش نجم نقدم في خدمتي. وأنا إنسان نحب برشا الخدمة اللي نخدم فيها. دونك ما عادش نجم نقدم. فما أن سارتان بلوكاج هيراركيك أن سارتان بلوكاج أورغانيزاسيونيل ونحترم. لي مود اورغانيزاسيون تاع اي شركه نخدم فيها جي تحط لك ان سارتان بلوكاج دونك سي فيني. دونك لي افونسمون تاع لي سالير نتاعي يفون بلو اتر كي نو فون بلو كوريسبوندر ا ميز امبيسيون دونك خرجت. دونك كي شيت لقيت اون اوفر دو 25% بلوز ايلفي بدل خدمت في خدمه اخرى كيف كيف قعدت 5-6 سنين وبعد وقعت ان بروبليماتيك. اسمع هذا جو توكسيك ودرجه هو موجود في الخدمه الكل معناها جون في با تروفي سا كوم ان بريتيكست مي دو توت فاسون قررت نهار من نهار حسيت بروحي نثقل نقوم دي مومون اللي واحد يقوم الصباح يولي يمشي يسقي ثقال بالنسبه لي انا سي كو سي لو مومون دو شونجي فوالا. دونك لوجت لقيت خدمه اخرى لوجت معناها بدلت سي دو سويت. سي با لا ريزون. الحاجه المهمه علاش بدلت؟ الحاجه المهمه هو انا عندك ثقه في روحك ولا تعرف روحك تعرف تخدم وتبدل وتو كونفيونس اون سوا وتو ثقه في ربي زاد خاطرش انا نعتبر فما قله نسميها قله ايمان كلمه قويه اما نقول معناها يلزمك تكون انت مليان بالثقة مليان بالثقة من كل شيء في امكانياتك ثقتك في ربي اللي انت ماكش متبدل ما تتعداش على الخدمه اللي انت خدمت فيها واللي هي وكلتك خبز درا قدام عام وتبدا تسب فيها وتبدا تقول في كلام مش باهي خدمت ورضيت وما ضربك حد لا يدك وصعدت على كونترا وانت في مداركك العقليه دارير وقت اللي مش تبدل الخدمه مش لازم تقشفوا فيها وتوكسيك وكل الكلام الكل بدلنا الخدمة مشينا خدمنا الحمد لله يا ربي في ظرف 30 عام أنا نتخيل لو كان قعدت في نفس الخدمة عمري ما نوصل ونصوت نكون واضح. دونك الاستقالة نرجع الموضوع الأولاني في برشا حاجات باهية.
13: دونك الاستقالة بالنسبة ليك انت طريقة للتقدم والتطور في الخدمة، ان كان جانب المادي والا من الكفاءة.
15: اكزاكتومون على خاطر فما دي زورغانيزاسيون كي سون بلافوني. معناها ما تجمش تجي شركة صغيرة ونعرفش انا جدي نيمبورت كوا وتري تطلب فيه 10 ملايين و15 مليون شهريه، هو المدير العام نتاعها ياخذ في 5 جدي نيمبورت كوا. دونك تحب توصل انت ما يمنعك حد، انا ما تجمش توصل وانت تتعدى حدود والامكانيات اللي تخدم انت ولومبلويور نتاعك.
13: واضح. معناها بالنسبة لك أنت محمد الثقة في النفس مهمة وقت اتخاذ قرار الاستقالة، وبالنسبة لك الاستقالة خليتك تتحسن في الوظيفة متاعك وتتحسن ماديا ومهنيا من حيث الكاباسيتي والإمكانيات المهنية متاعك. يعطيك صحة محمد، شكرا لك. ثاني،
16: هو الاستقالة هو قرار إداري، والناس عادة يترجموه في طلب استقالة باغيكري كتابيا وكأنه هذاك يجعله حاجة رسمية، لكن هي أيضا تجربة إنسانية نفسية اجتماعية اقتصادية يعيشها الفرد، تنجم تكون في مفاجأة للناس وتنجم تكون للشخص اللي هو اتخذ هذا القرار، كما تنجم تكون نتيجة تراكمات عديدة وتفكير وتخطيط مسبق. الأسباب مختلفة، ساعات فما ناس يلقوا رواحهم في ظروف غير ملائمة، عدم الرضا عن ظروف العمل، عدم وضوح الرقي المهني في مؤسسة معينة، الرغبة بالركود بالروتين، وجود علاقات بين الزملاء اللي ما تكونش إيجابية بالنسبة للشخص حسب الانتظارات متاعه، الرغبة في أنه الشخص في تحسين الدخل متاعه. في ظروف أخرى تنجم تكون لأنه الإنسان باش يخلق مشروع أو أنه هو يحب يغير من مجال إلى آخر. في كل الأحوال المخيال الجماعي متاعنا يربط العمل بالدخل القار وبالاستقرار في الحياة، والإنسان اللي يستقيل كانوا يكسر هذه القاعدة على الأقل في الأحكام متاع الناس وتصورهم إنه الخدمة تخلينا نبدأ عنا دخل يوفينا حاجياتنا وإنه يعطينا نوع من الاستقرار في الحياة، في حين هذا القرار في الاستقالة بقطع النظر عن الآفاق المستقبلية نجم يفتحها يمثل محاولة للانتقال من مرحلة إلى أخرى. الفرد ما يعيشش بسهولة لأنه فيها التغيير، وعادة تجي بعد تجربة مهنية سابقة وتنجم تكون للبعض فيها حتى خسائر كما تم ذكرها من قبل المتدخل اللي هو غير المسار كليا متاعه لأنه يلزم
13: الأستاذ اللي ولا أستاذ جامعي أستاذ تعليم ثانوي وكان مدير،
16: وحتى المتدخلة قالت الحياة مش فلوس بركة، ونظن ما تكينوا فما مراجعة بالنسبة للشخص في القيام بالنوع من الحوصلة أو البيلان، وانطلاقا من هذه الحوصلة باش يقول أنا باش نعمل قفزة أو تغيير. في بعض الحالات القليلة فما ناس تنسحب كليا، الاستقالة يترتب عليها انسحاب من الحياة الاقتصادية، ينجم يكون لأنه نساء في بعض الوضعيات يعيشوها أو لأنه شخص عنده أنغونتي معناتها عنده دخل ينجم يوفر له راحة مادية نوعا ما، لكن في أغلب الأحيان الاستقالة كأنها هي طي صفحة في الحياة المهنية وبش تعلن عن بداية جديدة، لكن البداية هذه مش بش تكون سهلة لأنه فيها تحديات جديدة، فيها ساعات مهارات جديدة ينبغي أن تكتسب، تنجم تكون فيها زادة أحيانا إعادة علاقات اجتماعية، لأنه نحن كي نخرج من الاستقالة هل إنه بش نحافظ على العلاقات السابقة الانتماء، ولذلك حتى الاستقالة في حد ذاتها ومسار الخروج عادة فيه بعض الطقوس اللي تقوم بها بعض المؤسسات والأشخاص، لأنه ساعات الشخص كانوا بش يعمل أندوي لأنه الحياة أيضا ومش بسهل للناس الكل هذا المرور، ولكن أيضا مش تعطيه فرصة جديدة بش أنه هو ينطلق في مغامرة جديدة في الحياة المهنية. الثابت أنه الناس ساعات يقول كي غيرت من قطاع القطاع أو من مجال المجال كأنه يمحي اللي فات، ليك نحن عنا الإنسان طاقة أنه يعيد توظيف واستغلال كنا نوع من الريسيكلاج ولا نوع من إعادة استعمال كل اللي تعلمه في السابق، إما لأنه بش يثمن ويزيد يطور من أشياء أو أشياء كانت تعتبر نقائص أو ثغرات في المسار متاعه اللي يتفطن أكثر بأنها تنجم تكون بالعكس دي شالانج تحديات جديدة، أنه لو يحسن منها ممكن تعطيه فرصة جديدة

0: نقاط مهمة. نقاط اللي هما يساعد بعد شوي. بالفعل هما سون دي ريفليكسيون ما اليوم قاعدين يأثروا برشا على الحياة الاقتصادية والمهنية في العالم ككل في علاقة الإنسان بالعمل.
1: يعطيك الصحة سنيم. احنا مازال مواصلين معاكم 71113000 مازال عظمتكم 71113000. ما تنساوش زادة اللي 23513000 نور الواتساب على ذمتكم. نتحدثوا اليوم على الاستقالة. موعد الأخبار مع مراد الدريدي وراجعين في الساعة الثانية من فروم. مرحبا بكم.
2: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس والإيقاع والجو مع يسر جديدي بالمتلفات. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مور العالم بين يديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب ان ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة فام. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور إكسبرس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور. حيدر الشارني اسكندر إبراهيم مكي العوني فهمي البرهومي وأحمد والموسيقى في كل وقت. أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
3: راديو موزايك فم تونس الأخبار.
4: مستمعي موزايكا فام أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. مرسوم عدد 1 صدر بالنسخة الأخيرة من الرأي الرسمي اليوم الأربعاء يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 54 لسنة 2022 والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، حيث نص على إلغاء العقوبة السجنية المنصوص عليها في الفصل 24 إلا في صورة العود والمتعلقة بالإشاعة والأخبار الزائفة والإبقاء على الخطية المالية، مع تعديل المبلغ المشترط ليصبح من 10 إلى 20 ألف دينار. كما نص التعديل الجديد على أنه في حالة العود بارتكاب أحد الجرائم المنصوص عليها بالفصل في صيغته الجديدة يكون العقاب مدة 6 أشهر وبخطية قدرها 50 ألف دينار. ونص التنقيح أيضا على عدم تطبيق أحكام الفصل 53 من المجلة الجزائية على الجرائم المنصوص عليها بهذا الفصل حول أو العود. وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والطاقة والمناجم صلاح الزواري يؤكد في تصريح لموزايكا أن الدولة ضبطت استراتيجية لصيفة 2027 هدفها تفادي تكرار انقطاعات الكهرباء التي شهدتها صيفة 2026. ووضح الزواري أن الطلب على الكهرباء خلال الصيفة المنقضية ارتفع كثيرا تزامنا مع ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تسريع مشاريع الطاقات المتجددة ومحطات إنتاج الكهرباء لتدخل حيز الاستغلال قريبا.
5: هو الحقيقة الدولة دخلت معناتها على مستوى بعد ما تم تقييم اللي صار في الصيف هذايا، والدولة معناتها دخلت باش تعاضد ستيك على مستوى معناتها أنه ما نحبوش نشوفه معناتها شيء هذايا في مستقبلا. وثم العديد من الإجراءات اللي وقع اتخاذها ونعمل على تطبيقها إن شاء الله في خلال دينا الحقيقة، وإن شاء الله معناتها في من هنا للصيف 2027 العديد من الإجراءات الجديدة مش تعاضد ستيك حتى يكون نقصه من الحدة اللي شفناها. وأكيد معناتها احنا بالنسبة لنا هذه أولوية قصوى خلينا في وزارة الصناعة. فما على مستوى يعني الطلب كهرباء كان كبير برشا، إن شاء الله في القريب العاجل يتم عرض كل التدخلات هذه في الإبان، وقريب جدا إن شاء الله. من بين النقاط هي التسريع في المجال الانتقال الطاقي، وخاصة منها العديد من الإجراءات لاستغلال المشاريع هذه اللي هي

0: ربما انطلقت وما انتهتش، لكن ثم إمكانية باش تنطلق ونعمل على التسريع حتى يكون جاهز للاستغلال.
1: سفير الاتحاد الأوروبي لدى تونس جوزيبي بيروني يؤكد في تصريح لموزايكا أن الاتحاد الأوروبي يواصل التزامه بدعم مسار تحديث الصناعة التونسية ومرافقتها في التحول الرقمي من خلال جملة من برامج التعاون والشراكة. وأوضح السفير أن الهدف الأساسي من هذا البرنامج الذي تنفذه الوكالة الألمانية جيزاد بقيمة 11 مليون أورو يشمل تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات التونسية، خاصة فيما يتعلق بالتصدير نحو السوق الأوروبية. ويعد تحول الصناعة 4.0 أحد الرهانات الكبرى للاقتصاد التونسي في السنوات الأخيرة، حيث تسعى الحكومة بدعم من شركائها الدوليين إلى رقمنة سلاسل الإنتاج وتحسين جودة المنتوج التونسي لضمان تموقعه بشكل أفضل في الأسواق العالمية. مدير عام الصحة وليد دنيجة يشدد على أن وزارة الصحة تواصل جهودها لمكافحة سرطان الثدي عبر إطلاق الحملة الوطنية الممتدة خلال شهر أكتوبر، محددة استراتيجية شاملة ترتكز على التوعية والرقمنة وتعزيز الرعاية الأولية. وقال دنيجة أن الخطة المجانية لوزارة الصحة تقوم على استمرارية التقصي طوال العام من خلال تنفيذ الحملة الاستثنائية في كافة ولايات الجمهورية كلا شهر أكتوبر، موضحا أن خدمات التقصي المبكر متوفرة مجانا في المؤسسات الصحية على مدار السنة وليست مجرد نشاط موسمي.
2: حملة انطلاق أكتوبر روز، هو أكتوبر ديما نقولوه أكتوبر روز، هو شهر تقصي سرطان الثدي. ما يصيرش كان في أكتوبر، راهو على مدى العام الكل يصير. وشنو فيه هذا تقصي ضد سرطان الثدي اللي هو أول سرطان عند المرأة. الحملة هذه اللي تبقى ديما في أكتوبر تكون في كامل ولايات الجمهورية، اللي تصير في أكتوبر ما تنطلق تواصل العام الكل essentiellement باش ديبيستاج دو كانسير دو سام. مي زيد كيف كيف حملة دون ادوكاسيون، المرأة لازم تعرف كيفاش تعمل لوتو بالباسيون تاعها، كيفاش هي تتقصى وحدها سرطان الثدي، ومن بعد فما ديزيكزام كومبليمونتير كون بو فير. دونك اليوم هي الحملة هذه هي حملة وطنية تنطلق اليوم في كامل ولايات الجمهورية، من أن أكد زيد إلى هي على مدى العام الكل في التقصي موجود في المراكز الكل وموجود في السبيطارات الكل. واثنين وزارة الصحة عملت ديماموغراف في برسك الولايات الكل، فما ديماموغراف اللي نجموا يعملوا فيهم تقصي.
1: في أخبار العالم، الحرس الثوري الإيراني يؤكد أنه لا خلاف بين الجهاز الدبلوماسي والقوات المسلحة في البلاد وهناك تنسيق بين الجانبين، مشيرا إلى أن مضيق هرمز يشهد كل 24 ساعة مواجهات والقوات الإيرانية تستهدف سفنا صغيرة تنوي العبور وواشنطن لا ترد. نهاية الموجز، المزيد من الأخبار على موقعنا موزيكا فامبونات، والمشوار يتواصل مع أمينة بندوة وكامل فريق فوروم، مع أجمل تحيات مراد الدريتي.
3: الأولى في تونس موزيكا فام فوروم، كل يوم الاثنين الجمعة من المدي ساعتين للأربع متعشية.

0: رجعنا لكم ومازال مواصلين معاكم في فرهم على موزايكا فم. تحية لكم الناس كل في الاستماع, شكرا لكم على اختياركم لفريكانس متاعنا. إذا فرهم اللي يتواصل حتى الأربعة متاع العشية, تابعونا على فرهم باي موزايك الباج متاعنا على فيسبوك بيان سور, وإلا الباج أوفيسيال متاع موزايك على فيسبوك. ما تنسوش زادة الشين يوتيوب موزايكا فم, سيت انترنت موزايكا فم .net وين تلقاو أكثر أخبار بأكثر تفاصيل. تنجموا تعاودوا زادة تسمعوا لي بودكاست متاع لي زيميسيون متاعنا الكل, نتاع لي روبريك الكل اللي تحبوهم كيما دقيقه حظ كيما سبور اكسبريس وغيرها. دونك مرحبا بكم وين ما كنتوا, شكرا لكم على التفاعل. 71 113 1000 71 113 1000, تكلمونا باش توصلوا اصواتكم مباشره للفروم. نتحدثوا على الاستقاله, القرار هذا كيفاش يتم اتخاذه, وبعد القرار كيفاش الشخص يعيش حياته المهنيه, يعيش تجربه مهنيه اخرى, يحل مشروع, يعمل ستارت اب وغيره. كلمونا 71 113 1000, عظمتكم 71 116 ألف. مازال مواصلين معاكم, معايا ملك. ألو
1: وي عشام أمينة, شخيرك
0: طبعا. عايشك يا ملك, مرحبا بك. يا ليلى
1: عايشك.
0: 37 سنة من نصر.
1: اكزاكتومون,
0: مرحبا ليلى, نسمع فيك.
1: عايشك ألوغ, أنا عملت 5 استقالات.
0: أنا قلت إلى محمد 3, فما 5.
1: إكزاكتومون. أنا جيت بورسير دو ليتا فرونسي, دونك طلعت قريت في فرنسا بعد ما كملت سيكل انجينيور نتاعي ان 2014, و جي اون بروبوزيسيون غادي كابيشاتوني اون بورسيف باش نكمل الدكتوراه
0: في فرنسا.
1: في فرنسا قلت لهم راني انا جاي نفير ان روتور. وقت اللي رجعت حسيت لو مي بارون سورتو امي كانت تبكي بدموع الله يرحمها. دونك قلت لها انا راني باش نرجع لتونس وباش نلقى خدمه, وجيتي تري اوبتيميست. ايفيكتيفمون
0: طلعت باش نكمل الدكتوراه في فرنسا,
1: نكمل الماستر.
0: كملت الماستر وعلى اساس باش نكمل الماستر وترجع لتونس.
1: صحيح.
0: قداش قعدت في فرنسا؟
1: يوناني
0: به. اوكي, أوكي. ورجعت
1: واعطوني رجعت باش نخدموني في تونس هكا. دونك اول حاجه عملتها جيت نلوج وكل ما لقيتش حاجه هذا كي كوريسبون, قلت خلينا ندخل كي العباد الكل في سنتر دابيت. دخلت دونك عملت 2 سمان فورماسيون, جيت نخدم 2 سمان هنا هكاكا قاعده في الدار وشاده جريده نتاع يظهر لي لا بريس نهار احد, وجيت نلوج هكا فما اونتربريز نتاع جيش مانيش نذكر اسمها, حاتين يحبوا دي شوفور ويحبوا عباد باش يحلوا دي بوان دو فونت. قلت سي برا خان كان نشوف شنو حكايتهم هذوما. انا علاش اخترت اونتربريز؟ خاطر انا جو سوي انجينيور اغرو ايكونوميست, دونك جيتي تري عرفت هكا على تو سكي اغرو اليمونتير ماركتينغ وكوميرسياليزاسيون. دايور البي اف ام تاعي كان في الدومين هذاك هكا. دونك قلت نكمل في الدومين هذاك بيسكو عاجبني. كلمت وقلت راه مسمع راني انا لا نحب شوفير ولا نحب بوان دو فونت, راني انا هكا هكا هكا هكا ميم با دو جور. يكلموني اونتربار راني انا نخدم في سنتر دابي. قالوا لي ايجا عندنا ليك بوست, وبوست اسمه مش نورمال هذينا ريسبونسابل ماركتينغ اي غران كونت. مشيت نجري
0: به
1: هكا, بديت نخدم معاهم وشيخه واموري هاني.
0: عجبتك الخدمه وفي دومينك؟
1: من الاول في دوميني وما حلاني. من بعد كي وليت الخدمه ماهيش كما انا كنت نتصورها وكما انا قريت وكل
0: ولا في معناها تبدلت
1: وبود 6 موا يمكن. قلت لهم افوار ميرسي, قدمت الاستقاله. نذكر بي دي جي عيط لي قال لي امان انا مش قلت لك الخدمه هذه صعيبه مش سهله. قلت له ما قلتليش اللي الخدمه هذه معناها فيها نيمبورت كوا, مانيش باش نخدم كوريكتومون بالاسس نتاع الماركتينغ وكل هكا. خرجت على روحي وجيتي اسمع زاد عيلتي ورايا اي سورتو راجلي ما عجبكش اخرج فهمت.
0: اون بليس هو
1: الله هو إلى سوري زيد على بارتي فينانسيير خاطر سيتي ان افونتاج بور موا فهمت. خاطر ابخي تو انا وقتها معرسه وبدار وكل ما عنديش صغار هكا. دونك خرجت على روحي عندي اون امي تخدم في بيرو ديتود قالت لي جرب معانا الكونسلتينغ. دخلت اون بليس في نفس الدومين في لاغرونومي المره هذه في ليكونومي فيرت وفي جون تاعي ديفلوبمون دوراب تو مع مات نوتريتيان. قال لي تفضل مرحبا فرحان بيا. دخلت خدمت معاه اون امي ولا فيها اغسلمون وفيها نقعد بثلاثه اربع شهور ما نخلصش ومش كان انا روا طول البيرسونيل سيتي غراف معناها. وليت فقط فك عليا اسمع منيش باش نكمل معاه. وقتها انا جي ديسيدي باش نرجع نقرا خاطر انا من الاول راني نحب نعمل دكتوراه مي جيتي فاتيغي. رجعت نقرا بدلت كاريمون مشيت في انوتر في ليكونومي بيغي دور ومشيت في فاكولتي وبروف وبديت نخدم في الدكتوراه نتاعي. مي اونتر تو قلت شنو قعدت كيما ربع ايديا ايا بار نمشي نشوف جوب ايتيديون. دخلت نخدم في ليسي فرونسي ان طونك سورفيانت. خدمت بوندون 4 ans وقت كنا في الـ في الـ في الدكتوراه نتاعي نخدم في ان ليسي فرونسي. والعباد قاريه في فرنسا وتعمل في الدكتوراه وتخدم سورفيانت ما نحكي لكش حاسيلو. مي انا الحقيقه ما سمعتهمش. على خاطرش كنت نعمل نمشي نعمل دي كونفرنس ناسيونال و انترناسيونال ان طونك شيرشور خاطر وقتها انا جيت دكتورانت ونلبس جيلي ونهبط في الساحه ونرتح لي لي زيليف وكل اون بلوس دابارت اون فاكاسيون في فاك سيكل انجينيور في في شرقيه ايتاتيكا ونمشي نقف قدام دي ستوديون قاري ميكرو ماكرو والله جافي 3 بيرسوناليتي نقولهم دي فوا راني نحسو شي سكيزوفري وكنت نعملهم الكل وشيخه وكاهو بوندون 4 ans هكاك ومن بعد خرجت خاطر عندي حق في 4 ans خرجت على روحي والدكتوراه سنة با مارشي كملت جوسكا 5 سنين وطاحت ومن بعد عاودت من الاول جديد الدكتوراه جيتني ظروف بيرسونيل كانت سي بون راني جلي الدكتوراه
0: اسمع شارك معانا زيد مره في رحله الدكتوراه خاطر تجربه ممتعه الدكتوراه
1: هذيك سي قالها انستر بيرد
0: قصه
1: ومن بعد وقتها دبرت فاكاسيون بعد ريت كونتراكتويل بوندون 2 ans قدمت كونتراكتويل ان طونك بروف قلت عندي شهريه بون شهريه مش لازم نقول لك حاله حليله شهر 600000 مالي كونتراكتويل في فاك هذايا سي ليتاتيك هكا ومن بعد
0: واستقلت
1: بعد لي مش استقلت من بعد انفيت جيتني خدمه ياسر طياره ما نجمش نقول مالوغوزمون انا فين مي جو سوي دون ان اورغانيزم على ليشيل انترناسيونال دونك جو سوي ساتيسفيت في الدومين نتاعي اذا نخدم في لاغرونومي في شيخ على الاخر وكاها دونك يعيطوا لي الفاكره وكنت باش نمشي معاهم وبلاش فلوس على خاطر حكيت 600000 في 6 موا يعيطوا لي يقولوا لي ايجا كان تحب اعمل معانا مي بون بعد سي بون لقاو شكون باش يعاوض فهمت اما هذيك ديما تقعد عندي ليها معناها بيان سور ان شاء الله نجي نهار ونولي بروف ديكو يتحل الكونكور باش نبوستولي انا جوست علاش حبيت نحكي على التجربه نتاعي نحب نقول للعباد ما تخافوش راهو ما تربطوش رواحكم بحاجه مثلا قريتوا فيها والا او كونترير راهو سان في كونريشير دايوغ سي في نتاعي كي مشى للاورغانيزم كي يشوفوا عبد اوسي فليكسيبل وخدم وما تحكروا حتى خدمه راهو حتى هذيك كسيرفيونت سما ابري بوكو دو شوز التنظيم الادمينستراتيف خاص راهو سيتي معناها
0: خدمة صعيبة خدمة السيرفيون والسيرفيونت معناها ما نجموش نستهينوا بها خدمة سنتر دابيل زادا خدمة صعيبة
1: صحيح
0: يظهر لي نمن اللي ما فما حتى خدمة سهلة في الحياة هذه الخدمة الكل صعيبة لأنه يلزمها التركيز يلزمها رحابة الصدر القبول الأغلاط والأخطاء يلزمك قدرة على أنك تتعامل مع الوضع مع زملاء معناها ما تنجم تكون فما حتى خدمة سهلة لأنه كل خدمة مهما باش تكون نوعيتها الا وانك باش تتعلم منها طرق التواصل ايجاد الحلول في الازمات انك تلقى تتعلم اكثر من كل خدمه حتى كيفاش تتصرف في كل خدمه وذاك ما ينجم كان يزيد يحسن لك قدراتك انت في اي خدمه تخدمها دونك فمش خدمه يظهر لي سهله شنو الخدمه السهله في الحياه
1: حقيقه وامينه شو نحب نقول لك زيد راجلي كان يقري في التعليم الثانوي pendant 18 ans ramenez le fils Jean Figé قال لي باش نستقي قلت له كان انت واثق من نفسك وتعرف اللي باش تحسن وضعيتك فازي وفيكتيمون استقال والعبيد كل حالين فيهم ديجا حتى في المندوبيه قالوا له كيفاش وفك عليك و18 سنه العبيد الكل وحتى عائلتي صف انا قلت له فازي خاطر هو il m'a toujours encouragé واستقال وقعد في نفس الدومين صف مشي للبريفي و الى الحقيقه ساتيسفي il a changé sa vie donc يا عبيد ربي فونسير وما كان مسمار في حيط وقاعدين وراه بابا يلي با داكور بابا الوغ لا يحب مسمار في حيط بالنسبه لي
0: سي تي نوت مونتاليتي ريت معناها لي جينيراسيون الاخرين نظرتهم للعمل ضروره الاستقرار وسنوات العمل الطويله مهمه بالنسبه لهم وانك تقعد في نفس البواطه 30 و20 سنه معناها هذيك الاساس وذيك العادي في حين وانه لي جينيراسيون تاع توا ما عادش عندهم الفكره هذه وقد ما يبدل في الخدمه ويتقلب في المناصب قد ما يحس روحه إيبانوي وسعيد معناها الاستقرار ما يساعدهمش برشا توكا نشكرك برشا على المداخلة ملاك يعطيك الصحة تحية ليك نواصلوا مع التليفونات معايا زينب
2: أكيمة.
0: مرحبا يا للا لا
2: بيس
0: مرحبا يا زينب
2: زينب من تونس 23 سنة
0: مرحبا
2: عايشك نخدم في القطاع العام وكنت نخدم في الوظيفة العمومية استقلت بعد تريسك عامين خدمة في الوظيفة العمومية بحكم الحقيقة مانيش في الدومين وجدني خدمة خير في الدومين متاعي في القطاع العام حتى حد معارض من العائلة وبطبيعة انا خممتها بالكدا وكل شيء باختصاص يعطيك الصحة خير وكل شيء والكل. باركونتر مانيش نفس الحكاية أنا وراجلي. راجلي انجينيور يخدم في البريفي. استقال أنا طول حياتي استقلت مرة واحدة وأنا طول سابل في حياتي ونخدم ولدات. باركونتر هو ديما يستقيل ديما ديما ديما من طول ثم نحبون طول قدام المرة
0: ديما يستقيل
2: يخدم مثلا شهرين ثلاثة ماش أكثر واحدة يمكن ثم أبقى عام ويستقيل على أقل حاجة يعني ثم ملول يقول لك الخدمة دي البوست دي سوسيتي دي سالير دي بعدك بعد مدة صغيرة يقول لك ليه ما هيش بيه مش بروفيلي
0: شهيل بدل في الخدمة
2: يعطيك الصحة أكثر من زينب.
0: شهيل بدل في الخدمة ولا في زينب
2: ليه
0: أيوه هو مرتاح في التغيير هذا
2: هو يشوف يوفي يعني حاجة صحيحة أما أنا الحقيقة نشوفها مش صحيحة خاتم أثرتنا على حياتنا كعائلة مانيش استقبل
0: شو ماديا ولا
2: كل مرة في بلاصة كل مرة نلقى روحي أنا يلزمني نهز الشارج المادي معناها يعطيك الصحة بحكم هو ماهوش استقبل ساعتي نقلها لسبب ماهوش ريزونا بالجملة
0: مثلا شنو أكثر سبب حسيته ماهوش ريزونا بالجملة
2: مثلا انسان بكشي نقل من خدمة الخدمة على قدر زيادة في شهرية لازمها زيادة تكون بالحق تعمل ديفيرونس في العائلة مش زيادة مش تصرفها مش تصرفها انت في ترانسبور ولا في
0: عليه قديه الزيادة اللي نقلها على خاطر
2: مثلا مثلا 100 دينار 100 دينار انا ما نقلش على خاطر الخدمة اللي هي بشكون ابعد عليا في ال ال ال ال ال
0: ال مشيو في الترانسبور معناها ال 100
2: يعطيك الصحة ولا يقول لك في الدومين الدومين هو معناه بالحق على أقل واحد يلزمه براسني كنت شو كل عملت اكسبيريونس في سوسيتي يبقى فيها
0: لا يلزم يستخدم ستابيليتي عامين ثلاثة وبعد تمشي واحدة أخرى خمسة سنين أربعة مش شهور شهرين وثلاثة
2: أنا قعدت في الوظيفة العمومية عامي وبراتيك ما نحس روحي برا ما قعدتش صحيح تعلمت اللي فما والكل أما نحس شوية عامين معناها كان ما جاتنيش فرصة أخرى كنت أكيد باش نزيد نقعد يمكن أنا مجموعة نزيد القديم بكري تحكيوا عليه
0: اي فهمت
2: اما معناها انا
0: معناها اي معالو شنو اما التغيير المتواصل نتاع زوجك من عمل لعمل اعطاكم انستابيليتي انتوما في وسط العائله الماديه وحتى
2: انا ما نعطيهوش حتى مرتب باش نسمعوا ما عادش الحقيقه ما كذبش عليه ما عادش نسمعوا بالكدا ما عادش كيحكي لي على خدمه اخرى مش كيما من الاول معناها كلي نسمعوا نناقش معاه الموضوع ولا موضوع يسر مستهلك عنا في العائلة بيكون معادش كله أعمل اللي تراه صالح وكهو بنته معادش تعرف هي أبوها شنو يخدم وين بالضبط
0: متعرفش خدمة
2: أبوها وين بالضبط تعرف ولا وليت أقولها ربوك شهيته كذا وكهو معناها سيبو شنو يخدم ولا فينا
0: معناها في نص الورقة بنتك ما تعرفش تجاوب باش يخدم
2: يا شيخ
0: ما
2: عارفش هي صحيحة صغيرة هي صحيحة صغيرة أنا كوني ماني تعرف أنا وين نخدم مثلا
0: وانتي وانتي زينب كيقولوا لك راجلك شيخ دم عندك إجابة
2: ليه الحق مثل تعرف معناها نطبع مش ما تطبعوش فما معناها فهمت من وقتي ومن مخي ما عادش ياخو برشا الموضوع
0: اي وتوا سلمت معناها تخلي فيه ينقل كما يحب ولا
2: سلمت ولا امل اللي هو باش يجي وقته يلقى الخدمه اللي هو تربي اما راه فماش حاجه ايديال كما احنا نحبوها معناها تو انا مثلا في خدمتي انا تو انا تو معناها بربر على طموحي وقرايتي ودنيتي وكل نتمنى بطبيعه توصلنا خير فماش الايديال اما انا ما سلمتش راهو مش معناها انا تو انا تو قاعدة نفعا نلوج نلقاش مخير أما مانيش
0: هو معناها يخرج يلقى خدمة مخير يخرج ولا يخرج من غير حتى ما يلقى خدمة بديلة
2: لا الحقيقة عمر ما حارت ما يلقاش خدمة بديلة.
0: عاد زينب
2: ما يكونش منطقي. ما يكونش منطقي. فهمتك
0: أي لي
2: يعني واحد يجب يحاول مثلا كي تبدأ أنت في أنتوراج صفقة ساعة ساعة تحاول تدبتي روحك وقت ما تلقاش جملة معناها
0: المسالك مفتوحة تقول أي خل نخرج على روح
2: وقتها يعطيك الصحة أنه مش نستسهلوها أكثر من اللي
0: فهمتك. أقصر خدمة قعد فيها قديه زين؟
2: والله يسمى ما يكملش الشهر. فما ما يكملش الشهر معناه نقعد وليس شنو نقعد وعليش نقعد لك ساعة ساعة تهز من الشهر جميلي خطر تقعد انت ما يخلصوش تقعد يزمك تستنى.
0: فهمتك.
2: تقعد يزمك تستنى وتطبع السالير متاعه. والله أنا وصلت ساعات ننسى اللي هو عنده شهرية من زين رزما هو يقعد يطبع يقعد يطبع يا فهمت. انت هاو نقول هنا راهو الحقيقة القرار متاع متاع ديميسيون قد ما هو
0: مدروس
2: عليك تستسهلو يعطيك الصحة. انا كنت نسمع حتى عليه حبيت نسيرك راهو هو قرار باهي انا كخذيته وقت انا فرحانة به على الاخر خاطر انا مشيت لدوماني ومشيت لبلاصة انا نتمناها ومشيت بالحق لبلاصتي هذيك هي معناها وكنت مانيش في بلاصتي مانيش في دوماني صاروا لي فيها برشا حاجات خايبة في القطاع في الوظيفة العمومية في سوري كنت فيها معناها كخذيته القرار كنت فرحانة على الاخر. أما أنا نصيحتي سيرتولي في البريفي نحس أنه يستسهلوه القرار يمكن أنا رأيي عنده إكسي ما ننطل له يستسهلوه
0: إكسي بتاع ديميسيون. أما يا زينب شنو الأشياء اللي تتغير في حياتك أنت كزوجة وكأم وقت اللي زوجك يستقيل من خدمة الخدمة وعنده هالانستابيليتي هذية والاستقالة عنده تك تك معناه
2: خاطر انت دوما تبدا تعرف المليون تاعه في البلاصه اللي يخدم فيها في العباد اللي يخدموا معاه يطلع لك بمليون جديد بعباد جدد مشاكل جدد واحنا الحقيقه نحكيو لبعضنا معناها انا شنو نهاري هو شويه شنو نهار وشنو انا شنو خدمتي هو شنو خدمته كان موضوع مشترك توا ولا لا خاطر ما نجمش انا نفوت التفاصيل
0: ما عادش معدل يظهر لي زين
2: يعطيك الصحه
0: كانك وليت تقول بالكشي هو يغير المشكل مش في الخدمه مش في الانتوراج اما هو اللي ولا ياسر يستسلم
2: انا وليت نحس المشكل فيه هو عشان نحس المشكل خاطر مش اسطوال الانسان ما يلقاش معناه البلاصه اللي يدبتي فيها روحه ولا الواحد انا مع الاستقاله فهمت وين عندي خويتي اللي يخدموا في البريفي
0: وكل كثر
2: يحكيك الصحة
0: قديش يوصل من الاستقالة في العام؟ أنا
2: قلت لك مين بقى نوصل نحسبها مين؟
0: كريم ما زينب
2: ليه ولا برشا ولا برشا
0: قديش عنده يخدم؟
2: والله يا
0: قول 10 سنين مثلا ليه قديش بدي في الميليو بروفيسيونيل قول 15 سنة
2: أكثر أي لكيك
0: في 15 سنة مش بمعدل استقالة في السنة أكيد أكثر من استقالة
2: أكثر
0: في السنة
2: أي أكثر فعلا. أكثر
0: دونك يعني رانا على القيلة قول 20 بتاتخ 25 استقالة يعني زين باش نجم تحسبهم الاستقالة
2: ما عاش نلم يعطيك الصحة ما عاش نلم ولا ما حسبت رسمي والحس معناه أنا أنه كل مشكلة في الشخص في هو ما هو معنى لبلد معنى الشركات محلية والله معي قلتك عندي خويتي عندي صحابي عندي معنى شكون يستقيلوا وشكون يبدلوا
0: مضمن استقالة زوجك
2: يعني يبدل بعد عامين بعد ثلاثة يكون بالرسم يلقى اوبورتينيتي لك يستاهل اللي هو باش يخلي الحاجة دي كمان أجلها أنا هكا نقول معناه واللي هو حتى كإكسبيريونس شبع منها السوسيتي ديك شبع من الدومين شبع من الواحد فهمت كيف كي أنت تقول أنا خدمت في الشريك ديك تبدا أنت تعبيت بها سي دون معناها خليت منها اللي فما
0: اللي فما الكل تعلمته صحيح وصلت للحدود نتاعك هيا خليني تشالنجي روحي
2: أنا نشجع والله يفتك عندي حتى في أقاربي في خويتي في كل
0: أما راجلك عمل إكزيم تاع استقالات
2: أنا مثلا أنا عندي خويا الصغير عنده 5 سنين في نفس البوست أنا طول شجعتي قلت كي تلقى مخير مرضي خاطر سيبا خذيت منها تعلمت ومش قادر يدو فيه بالكتال كل دونك أنا نشجع أما مش الشنطة 3-4-5 شهور وتستقيل دكورة، حتى انت ما تنجمش تحكي على شريكة وتقيمها والكل في مدة قصيرة، فهمت؟ هذا هو معناها الفكرة. اما ريد الاستقالة قرار بيه كيف وحدة فرحان بيه،
3: اما ما تكثروش منه الحالة
2: صحيح ما تكثروش منه،
3: كأنه زينب كأنه زي زوجك أدمن الاستقالة.
2: اي صحيح تحس روحك ماكش ستابل، ماكش ستابل. معناها انا قلت لك ولو انه ها ماديا ما بقاش، معناها ما استقالش من اجل لا شيء، ما بقيناش معناها. وصحيح انا نقول لك هزيت انا اماري المورا ويتعود ويرجع لبيت.
3: لا هو اللي متفاهمين فيه يا زينب انك انت موافقه انه يستقيل، وانه شخص يستعمل الاستقاله باش يعيش تجارب مهنيه جديده وباش يحسن الوضعيه الماديه نتاعه او باش يحسن كفاءاته، وهذا انت مستوعبته. اما زوجك قاعد معناها ياخذ يعمل استقالات بمعدل كبير برشا في السنه، لدرجه انه معناها وصل لحاله من الاستقرار، من عدم الاستقرار المهني، وهذا مفهوم جدا يا زين. بيعطيك صحه يا لاله، نورتنا وشكرا ليك على المداخله. تحيه ليك محليك يا زينب، شكرا ليك، شلا موفقه. احنا مازلنا واصلين معاكم 71113 راجعين، مرحبا بكم.
4: وين يبدأ الماء؟ تبدأ الحكاية من مجردة، من الأرض، من القرية، من الزيتون، من الجبال والسهول، ومن آثار تحكي ألف سنين. فيا باغرادا طريق مجردة ناديكم باش تتبعوا الماء وتكتشفوا الحكاية، حكاية بربر ونوميديين، حكاية الرومان والبيزنطيين، حكاية الأندلس والموريسكيين. من 2-4 أكتوبر نتلقاو في المقهى الأندلسي بتستور، ومنها نكتشفوا مجردة من لول وجديد، ورشات في الصناعات التقليدية والحرف اليدوية، جولة لاكتشاف زيت الزيتون وزيارة المعاصر، مسالك طبيعية، سوق للمنتجات المحلية، موائد ضيافة، معارض، أفلام، موسيقى. فيا باغرادا طريق مجدة، طريق الماء، من 2-4 أكتوبر بتستور، بمساهمة موزايكا فام. كل يوم مثل الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة العشية على موزايكا فام.
3: ما زال واصلين معاكم في فرع على موزايك اف ام 71113 على عظمتكم. كنت حابه تشاركوا معنا في فرم اليوم، نتحدثوا على الاستقاله، القرار هذا كيفاش يتم اتخاذه، كيفاش الشخص يعيش بعد القرار هذا حياته المهنيه ويواصل فيها. ما زال واصلين معاكم، معايا محمد، مرحبا.
5: مرحبا، اهلا وسهلا.
3: الله يخليك يا سيدي، مرحبا بك. 36 سنه من تونس.
5: 37 سنة دونك من تونس.
3: مرحبا، نسمع فيك محمد.
5: دونك انا اليوم اخر نهار في الخدمة. دونك ابارتير من غدوة سايي، دونك مرتاح في الدار، ما نقولش بطال.
3: داكور.
5: دونك من بعد 7 سنين قررت باش نستقيل.
3: موضوعك مالا تقولش علينا، حسينا بيك محمد.
5: بالضبط، ذاك علاش حتى انا طلبت وقعدت نستنى.
3: ايوا شبيه، دونك قلت لي ما عندك حتى بلان بي.
5: ما عنديش ان بلان بي، مي ان بلان سكور اللي اكزيست، معناها قبل ما ناخذ الديسيزيون كانت اقوى مني، خاطر ولات عندها سامباكتي ما سونتي، دونك صحتي، عائلتي، معناها مرتي ولات تقول لي انا نتفهم، ما عندك طفل صغير قاعد يكبر وانت ماكش معاه. انا مدير تقني. دونك نلقى روحي ديما على ذمة الخدمة، حتى لو كاني في الدار لازم بحذايا تليفوني، لازم نحل بي سي بسبعة سمايل. كبرت في الشركة اللي أنا فيها، عندي 7 سنين، دونك كبرت فيها، طورت، شهريتي معتبرة والحمد لله. دونك نجمت نخبي معناها حاجة اللي تخليني نعيش مرتاح بين 6-9 أشهر إن شاء الله. دونك ما خذيتها باش خاطر ما عادش لاقي وقت، كما قلت لك لعائلتي، لصحتي. بديت نلوج، عملت كلكو زونترتيان، مي سا برون دو توم انا بور لي بوست نتاع هكا الديريكسيون.
3: دونك ما انتظرتش حتى لين باش تلقى خدمه اخرى، قلت يلزمني نحافظ على صحتي قبل.
5: بالضبط.
3: فما عندك ليك صار محمد حاجه هكا صارت اللي قلت سيفيني؟
5: كما قلت لك الديكليك هو انه مرتي اللي هي متفهمه، ومن اللي عرفتها انا نخدم في في الشركه وكنت نخدم 14 ساعه وهي ديما معايا وتكورش فيا، ماكي قالت لي ولدك قاعد يكبر وانت راك ماكش معاه. الديكليك وي، فما مره ولدي يلعب بحذايا وانا شاد التليفون ولاهي، بيني وبين روحي قلت عباره زربت بجبته الصغير اللي هو نعمه. هذيك التو مانيش مسامح روحي عليها، الفكره كيف خممت انه معناها عبارة الليلة بالذات
3: خدمة أبجل من أني جبت صغيرة. فهمتك معناها
5: بالضبط. معناها اللي هذيك فما مرة جرت الخدمة جاتي أوبليجي باش نعمل له الفاكسان وقتها بالسبت حتى نخدم وسط الجمعة. عندك نهار اثنين رجعت نخدم وأنا متحير عليه.
3: فهمتك. أي
5: بديت وقتها نحس انه الخدمه ماكلتني ياسر وبديت نطلب مثلا في ريكروتمون دي انفستيسمون اللي باش انا نرتاح ونخدم خير مش معناها جوست انا باش نرتاح. ليه انا ديما نخدموا هكاك انا ناجحين بالطريقه هذه كان انا ننظم وقتي خير تو نوصل اكثر. حسيت روحي سي وقفت زنقة بالهارب كما نقولوها. بقى القرار الوحيد كان هو اني نستقيل. الرزق بيد ربي فينا الماء
3: صحيح. وكما قال المستمع قبيلة ساعات الفلوس معناها ما تنجمش تعوض حياة الإنسان ونفسيته ولا صغير ولا حد عزيز عليه. معناها ساعات فما حاجة أبجل من حاجة في الحياة هذه.
5: هي الدنيا صغيرة. ما عندي صاحبي قبل ما يطلع لألمانيا في خدمته قال لي أنا في الخدمة هذه تعلمت اللي مش الفلوس كل شيء. أنا اليوم نعاودها. انا اليوم كي ننصح عبد الخالق نقول له رد بالك راهي مش الفلوس هي اللي كل شيء.
3: صحيح.
5: ساعات يكون سالارك والبوست اللي انت فيه هي الكاروت معناها هي كالسفناريا اللي انت ديما تجري حاشاك على ظهر البهيم اللي تجري على اساس باش تخلط لها وتحسن. مي اونتر تون بابا مرض راه مرتين في الجمعه. ساعات الويكاند ما نخرجش حتى نحب نرتاح. حتى مع عائلة باش نخرج وندور وأنا ماذا بيا نقعد وحدي نرتاح نهدي روحي.
3: باش ضغط معناها الخدمة متاعك لدرجة اللي انت حتى كي تروح معناها يلزمك تزيد ترتاح من الراحة متاع الراحة. يعني من با تخر من با في الراحة هذيك تنجم تعمل اي نوتخ اكتيفيتي تخرج تعمل سبور تعمل حاجة. يلزمك الهدوء باش ترتاح.
5: بالضبط.
3: اي فهمت.
5: معناها لازمك الهدوء التام. وعلى ما نعرف كمان من صحابي برشا اللي عايشين نفس الضغط. ما استنسنا ولينا مروجين عليه ولا الكوتيديان. كنت نسمع في المدام اللي تحكي على رجلها انا مرتي فرحت في قتلها باش نديميسيوني. ما راهم ساعات فما دي سيتواسيون ما نجموش نحكيوا عليهم. فما وضعيات تتقلق منهم يمكن يظهروا لغيرنا تافهين. ما انت في الوضعيه هذيك راك تتقلق. تحس بالعجز. بابا كما المستمع اللي قبل الأخرى كيف كيف اللي كان كونتر معناها يرى في ولده مدير عايش حياته مرتاح سافا هاوكا في الويكاند نرتاح. ما هوش فاهم كي نقول له راني تعبت راهو مخي هو اللي تعب.
3: اي لا لا معناها سي سور ساعات راهو التعب النفسي معناها أقوى من أنك تمرض مرض عضوي معناها غريب ولا غيره اللي تنجم تاخذ الدواء ويرتاح. أما المرض النفسي تنجم تكون عنده دي سيكال أخرين. دونك تو بريفيرونس زادة واحد يعطيه الأهمية معناها خاطر الصحة النفسية مهمة زادة محمد. يعطيك صحة.
5: دونك منها هي اللي في بالي مرضت ونداوي. من بعد كنت نتبع مع بسي ونحب نحسن كيف من صحتي النفسية. لقيت لي أنا وكواليت نتبع مع البسي وناخو في دواياتي اللي بشي هديوني لما لديه تويمين تنحات. معنى هذاك عليه أنا كان عندي مساج ونقول للعباد ردوا بالكم على صحتكم. وكما نقولوها وساعات نعديوها باستخفاف راك في عائلتك أنت أهم واحد. ما في الخدمة راك نمر في الأخير.
3: تتعود كيف كفاية شخص آخر. واضح جدا. يعطيك صحة يا محمد شلا بالتوفيق. تحية ليك. نشكرك برشا على المداخلة اللي احنا عشنا معاك هالقرار هذا متاع الاستقالة. وانتي كما قلت اليوم حطيت المطلب متاعك. نشكرك برشا على المداخلة. بزلنا راجعين لتليفوناتكم وقعدوا معنا بعد شوية باش ناخذوا نادر سنين.
6: الاستقالة مسار فما ما قبل الاستقالة. الاستقالة كقرار وتنفيذ هذا القرار بالمرور إلى كما ذكروا المتدخل محمد في هذه الشهادة اللي هي آنية وما تتواكب الحدث متاعه، وباش تكون أيضا ما بعد الاستقالة ونظن الشهادات الأخرى تكمل هذا القرار وهذا التنفيذ للقرار، لأنه بينتنا أنه الناس اللي هما متردين وانطلقنا في البرنامج مع مدخلة من بنزرت اللي هي في هذا التخمين والتفكير وعندها الحجج والأدلة والبراهين، لكن تلقى نوع من ضعف المساندة من المحيط الاجتماعي، وهنا كأنه نرجع مسألة علاقة الفرد بالمجموعة، وكأنه في هذا القرار حتى وإن كان هو قرار إداري فردي شخصي يهم الشخص والمؤسسة اللي يشتغل فيها، أيضا عنده تداعيات على الوضع الشخصي والمحيط الاجتماعي وبالأساس الأسرة اللي ينتمي لها هذا الشخص المستقيل. فالتردد، التساؤل، محاولة إيجاد حلول، ساعات ما ناس بشي يحاولوا في نفس القطاع إنهم هما يغيروا، وهذا كان وضع مدير المعهد اللي هو استقال من أجل إنه هو ينخرط من جديد في سلك التعليم لكن بصفة الأستاذ. فانظن فما هالمحاولات اللي ناس تعيشها واللي هي تأكد إنه المسألة مش بالسهولة اللي نفترضه كل يجي سيغ ان كو دو تيت، لانه فما الاستقالات اللي تجي هكا مفاجاه
3: ماش نجم نخرج،
6: لكن فما اشياء كاين يتحضر او تنبا فما ديزانديس يبداو يصيروا في فما باش يكونوا اكثر تبلور واكثر وضوح، والشخص يمشي الى مخطط ان بلان داكسيون. وفما عند اشخاص اخرين كيما محمد اللي هو نتيجه الضغط اللي قاعد يعيشه بالنسبه لي او طي الصفحه باي ثمن وبعد ننظر للمستقبل.
3: فما زوج نقاط انا لاحظتهم، الاستقالة أكثر عند الرجال كأنه منه نساء حسب المداخلات على الأقل سنين، كأنه قرار رجالي أكثر منه نسائي. وثاني حاجة زادة الليجينيراسيون، كأنه الليجينيراسيون بتاع ربما اللي خدموا في الستينات السبعينات الثمانينات، ناس اللي تحب الاستقرار المهني أكثر وتثمنوا، والجينيراسيون بتاع توا محبين للتغيير.
6: والكثير من المعطيات في تونس وغيرها من البلدان تأكد أنه الأجيال الصاعدة الأجيال الشبابية أكثر موبيليتي بروفيسيونيل وعندها هذه القدرة على التأقلم ومحاولة إيجاد عمل اللي تتوفر فيه الكثير من العناصر، خلاف الأجيال السابقة اللي كانت من بين أشكال إثبات الذات والحصول على الهوية الاجتماعية اللي فيها القبول والاحترام تمر عبر الاستمرار والاستقرار والتعبير عن نوع من الولاء للمؤسسة الاقتصادية اللي هو يعمل بها. لذلك ما تفهم ناس بش كامل المسار المهني متاعهم يكون في نفس المؤسسة وفي نفس القطاع، وحتى ساعات يتم توارث المهن. ونحن عملنا أحيانا مواضيع أنه إنسان يكون في قطاع بنكي أو قطاع سكاكة حديدية وتستمر الوضعية كهذا. اليوم نحن في وضعية المؤسسة الاقتصادية نفسها قاعدة تعيش هذه التغيرات وهذه الديناميكية، والناس اللي هم ينخرطوا في حياة اقتصادية يغيروا من المهن لاعتبارات عدة اللي هي يبحثوا فيها عن نوع من الرضا والإبانويسمون اللي فيه أشياء متعلقة بالصحة النفسية، وساعات حتى بمسائل المسؤولية المجتمعية بتاع المؤسسة الاقتصادية اللي ساعات هذا ما كانش في السابق متوفر. العنصر الآخر اللي هو ربما اللي يظهر اليوم هو مسألة إنه الاستقالة كان أكثر رجالية، هو تقليديا الرجال اكثر انخراط اقدم انخراط في الحياه الاقتصاديه، دونك عندهم عند ليستوار دو باسي. دونك بطبيعه الحال كيما باش نلقاو رجال قعدوا في الجيش او في القباضه او في البوسطه لمده طويله، نظن مع التحاق المتاخر نسبيا مقارنه بالرجال بالرغم انه فيجعل النساء اكثر حذر، ونعرفوا انه صعوبات الاندماج الاقتصادي للنساء عموما، فالمراه اللي باش تخسر بلاصتها كاينها تتوقع انه هناك صعوبه اكثر باش انها تحصل على عمل آخر. أيضا فما رجال اللي هما يخلقوا مشاريع اقتصادية واللي هي أيضا ممارسة رجالية أكثر منها نسائية، فكأنه فما معطيات سوسيو إيكونوميك اللي هي تخلي هالاستقالة هذه ممكنة، لأن رجال بعد نجم يتنقل، ينجم يبدل من منطقة لمنطقة، في خلاف النساء اللي ساعات المسؤوليات العائلية متاحة تخليها ساعات تضحي بالمسيرة المهنية وتقبل البقاء في نفس المسار وما تخذش هذا الريسك، لأنها كي تخرج عطان هي تخرج وقت يجيوا الصغار، فمن ساء تستقيل نتيجة عدم القدرة على التوفيق بين الحياة المهنية والأسرية، وين الرجال ما يكونوش مساندين برشا للنساء، خلافا للنساء اللي تنجم تساند الرجل في القرار وتتبعه في المسيرة متاعه، إلى أنه اليوم دينا نراو أنه فما نساء ياخذوا أون شارج ماديا على الأقل ظرفيا، وتقول ينجم يعوض لي في فترة قادمة، لأنه أيضا النساء تبقى كانهم لي غارونت ولا كانهم الضامنات أكثر هذا الاستقرار منهم أنهم يمشوا في ديناميك. لكن يبقى هذا عنصر ينجم يكون ظرفي، لأنه نعرف النساء مع التطور الاقتصادي ساعات نرى أنه مسيراتهم تقرب في بعض الأحيان للمسيرات الرجالية.
3: واضح جدا. خزيدو نرجع للتليفونات. نادر،
7: السلام عليكم، مرحبا بك وبتسنين زادة معك وبجميع المستمعين.
3: شكرا لك يا سيدي. 35 سنة وتكلم فينا من إيطاليا.
7: اي
3: مرحبا سيدي، مرحبا.
7: عايشك يا رحمه وديك. دونك انا دبري لي زيكسبيريونس اللي عندي في تونس 9 سنين هما اونتوي بورتو. عملت كذا سنين من الاول في انتربريز ملتي ناسيونال دومين فارماسيوتيك اكسيترا. من بعد فيو لي زامبيسيون تاع سالير، خاطر دخلت اول اكسبيريونس وكل شيء، دونك حبيت نخرج الحقيقه مالغري المعني ما كانش عندي حتى مشكله معاهم، وبالعكس كانت مدرسه تعلمت فيها الخدمه وكل، يرحم والديهم. دونك بعد مشيت سوسيتي واحده اخرى عملت فيها ظهر لي 6 شهور وخرجت منها، خاطر الحقيقه معناها كنت في نيفو نلقى روحي في نيفو واحد اخر، كما قلت كنت في ملتي ناسيونال ابط نلقى روحي لا علينا حاسيلو.
3: انت بديت حياتك المهنيه في الخارج قبل ما تخدم في تونس ولا
7: لا لا لا في تونس؟ في تونس قريت في تونس، عملت ماستر في تونس وقريت ليسونس زادة في تونس، قريت انفورماتيك دو جيستيون وبعد عملت ماستر ماركتينغ كوميرس انترناسيونال وبعد دخلت نخدم على روحي في دومين في تونس في فارماسيوتيك في البيزنس تو بيزنس وكل شيء. وعملت كذا سنين في الملتي ناسيونال كما قلت لك، تعلمت الخدمه ويرحم والديهم وكل. ومن بعد حبيت نخرج بيكو سالير اللي دخلت به من الاول، والبروغريسيون تاع الملتي ناسيونال في اللي سالير وكل ما هيش حاجه كبيره.
3: قديه دخلت وقديه قعد السالير؟
7: والله انت عليك، دخلت ناخذ في 800,000، خرجت ناخذ في 1060 ظهر لي بعد كذا سنين. دونك مشيت للابوراتوار واحد اخرى، لابوراتوار واحد اخرى كما قلت لك نلقى معناه الامور ما تعجب الجمله، خرجت من هذيك ومشيت لابوراتوار ديجا انا من الاول كنت ماشيلها، اما فيك البوست ما تحلتش دونك ضربت روحي مشيت للابو اللي حكيت لك عليها تاع 6 شهور. كيف مشيت لابو الثالثه عملت معاهم عام وشهرين، بعد صارت لهم هما مشاكل ولا فما روتار في البيمان وكل شيء، حاسيلو انا باش ما نكذبش ان بو تيتو معناه كلي عندي شويه صحه الراس وما نعرفش يمكن ديفو فيا، حاسيلو عيطوا لي بور ان كيستيونير ما عجبتنيش الفازه، قدمت ديميسيون مالغري ما حبونيش نقدمها هما وقتها
3: وخرجت،
7: قالوا لي راهو جوست كيستيونير وبرا، عملت الكيستيونير جاوبتهم على اللي يحبوا عليه، نذكر وقتها حاطين كاميرا يصوروا فيا في لي ريبونس وكل. قدمت ديميسيون تاعي ومشيت على روحي، مشيت نخدم في لابوراتوار محترمة برشا في تونس وعملت فيها الأربع سنين وكل. وبعد في الأخر نتاع الأربع سنين أنا كيف عرست وكل معناه بديت تصير لي شوية مشاكل الحقيقة، معناه باش ما نكذبوش هما بدلوا استراتيجية، كانوا يعملوا في بروموسيون معينة تبدلوا استراتيجية، دونك بيسكو نخدم في البزنس تو بزنس وليت عندي برشا معناه ريستريكسيون في مش شارج، وليت عندي ريستريكسيون في لي مويان اكزاكتومون، نقصوا لي برشا حاجات، وفيكو انا نخدم برشا مع الكليونات وكل شيء معناه سي با فاسيل انك باش تقنعهم بالشانجمون هذاك. حاولت نبدل البوست معاهم بيكو عندي أربع سنين وكل سنة فما خشي الحقيقة باش ما نكذبش عليك، وحاسيل وجي ديسيدي انه نخرج منها الخدمة كومبليتمون والدومين هذا سي بون ساتوري، نشوف في روحي خدمت في كاتلابو في الملتي ناسيونال في أقوى لابوراتوار في تونس وكل شيء، الحقيقة نحس في روحي ما عادش نجم نزيد حتى شيء. وزادة باش ما نكذبش عليك انتر تون وقت اللي بديت نتخنق وكل الحمد لله والشكر لله جاتني الاوبورتونيتي اني نجمت نخرج لبرا. دونك انا من لي ديكسبيريونس نتاعي نحب ننصح الشباب ونحب نعطي حل سولون انا اللي نشوفه. انا تاو ساعه دبر بدلت الخدمه 360 ديغري، معني راني نخدم في دومين واحد اخر بعيد كومبليتمون على الدومين هو على كل شيء في الترانسبور لوجيستيك، نخدم شوفور سوميرو مورك
3: به في إيطاليا.
7: في إيطاليا
3: الخدمة باهية.
7: الخدمة باهية أنا الحقيقة كي جيت
3: مرتاح فيها وقتها... معناها نادر سعيد بها
7: كل ماما مرتاح سعيد وكل شيء يعني شنو باش نقولك زاد علاش نخدم فيها بيكو أنا معناها كيما قلت قاري وعندي الإكسبيريونس هذوك لقيت لونديكاب نتاع اللغة خاطر جيت دانكو لإيطاليا دونك ما لقيتش روحي في اللغة معاهم باش تنجم أنت تحكي حتى في أونتروتيان تفسر لهم شنو قرايتك وكل دونك جي ديسيدي إنه عندي لوبورتينيتي عملت لي بيرمي دخلت نخدم في خدمة باهية فيها سالير باهي محترمة ما فيهاش برشا الحمد لله أونتروتون نعمل عامين ثلاث سنين حتى لين نحفظ اللغة بالكدا باش نجم نرجع للخدمة
3: بالدومين نتاعك
7: اكزاكتومون لا الدومين هذاك اللي خدمت فيه امبوسيبل
3: داكوغ اما تمشي
7: اللي باش ننصح بيه الناس وليزون اللي قاعدين يقراو تو يخدموا في خدمه تنجموا تحلوا فيها مشاريع نهار اخر
3: وي فكره باهي برشا
7: راهو تخدم في خدمه كيما اللي كنت نخدم فيها انا سالير طالع وكل شيء موجود راهو تولي تخمم 10,000 مليون مره قبل ما تقدم الديميسيون تاعك
3: راك تكون عندي انت توا شنو الدومين اللي تحب تخدم فيه ابار السياق
7: تاو بلو مومو فيو كو انا في السياقه دونك هي شنو هي يا انا مو يا انا بال معناها انا تاو بديتها من شوفور لو طون اللي باش نعمل اللغه باش نطلع تي تابتي للترونسبور بلانر بوتيتر من بعد السبلاي تشين وحاجات هكاك
3: الشريك
7: باش لا مش في نفس الشركه باش نبدل بيان سور اما مالي لي زومبيسيون تاعي باش نكمل في الترونسبور
3: واضح فهمتك
7: اما باش نطلع معني مش نقعد حياه عمري شوفير جست عندي لونديكاب تاع اللغه وكهو معني
3: دونك انا نتمنى لك النجاح والتوفيق لانك تستحقه على خاطرك خدمت وتعبت ومن وحتى في الاستقاله نتاعك معناها عملت تجارب مهنيه ومن خلالها هي معناها حطيت افكار للاختيارات المهنيه نتاعك دونك انا نشكرك برشا يا نادر تحيه ليك يعطيك الصحه نواصلوا ونختموا بالتليفون هذا من عند امال مرحبا يا امال
8: عسلامة إننا عسلامة كل تسمع سنة
3: الله خليك 39 سنة من باردو أمال
8: أي نسمع فيك أنا أنتو دونك جي ديميسيوني 4 فوا دونك أول ديميسيون عملتها أبري 4 عام في سنتر دابيل بيت أنسيت نخدم في سنتر دابيل وإنا نعم في الماستر متاعي دونك شديت فيها الخدمة ذيك قعدت فيها 4 سنين بورتو معنتها ماهي سبيسياليتي متاعي فهمت مي وقتها قعدت في زون دو كونفور وجيتي بيان رونيوري تو بعد كي تخطبت فوالا لازم دونك خلي ماني با كيسيون باش تقعد في الريتم هذا معناتها لا واش خدمة في دومينك كمان معناتها وقتها كملت الماستر نتاعي باك بلو 6 وانا مازلت نخدم معناتها في السونتر دابيل دونك ديميسيونيت من السونتر دابيل
3: وانت ما عندكش بلان بي
8: لا انا ما نخرج ديما لازم عندي بلان بي
3: اي فوالا شنو هو البلان اللي حضرته وانت باش تخرج
8: والله حاجه في دوميني وكاو مع في سبيسياليتي نتاعي
3: لا معناها البوستوليت ولقيت خدمه قبل ما تخرج به
8: اي سي سا سي توجور كوم سا معناتها ديمارش لي نورمال لازم نلوج حاجه مخير باش نجم معناتها هذا لازم بيان سور ريمونوراسيون انتر تو فهمت انا ما نقدرش سالير فهمت اما في الديميسيون لون ان فيت طحت برشا في السالير خاطر بديت كوم ستاجير فهمت دونك جي ساكريفي قعدت بوندون ان ان كوم ستاجير ومن بعد ولي تيتولير دونك قعدت في الخدمه هذيك ثلاث سنين من بعد خرجت عاود ديميسيونيت مشيت لمولتي ناسيونال اللي لقيت فيها الفالور نتاعي خير برشا نحكي كوتي فينونسيير مشيت راه بعديت انترتيان جوست باش نعرف كومبيان جو فو معناتها في المارشي فهمت
3: يا اخي خذاوك
8: خذاوني فريمون سيتي اون اكسبيريونس طيار على الاخر بالحق دونك جي ديميسيوني وقعدت في الخدمه اللي من بعدها ولا خمس سنين وشويه معناتها بريسك ست سنين فهمت دونك
3: بالحق توا فيها الخدمه هذه الاخرى
8: لا لا هذه قعدت فيها نقولوا ست سنين بعد وصلت لسارتان مومون استغني في الخدمه فهمت قلت
2: سي بون كها معناتها اللي فما شفته وتعلمته دونك جو دو باسي ا اوتر شوز دونك جي ديميسيوني ومشيت للسوسيتي اخرى ماتش في المالتي ناسيونال دونك سوسيتي تونيزيان فهمت معناتها نخدم في المارشي تونيزيان قعدت فيها ثلاث سنين دونك لهنا سيتي الكوز نتاع الديبار نتاعي انه لو ميليو سيتي ترو توكسيك بالحق جي با بو قعدت فيها كمان عامين ونص راهو معناتها
3: هذه الشركه التونسيه
2: فوالا
3: زدت خرجت منها بعد عامين
2: عامين ونص دونك جي ديميسيوني ورجعت للمولتي ناسيونال بقيت راحتي في المولتي ناسيونال نخدم مع كليونات معناتها على شان انترناسيونال نتفاهم معاهم اكثر من نخدم في المارشي التونسيان فهمت دونك رجعت للدومين هذاك فهمت دونك توا عندي بريسك عامي في السوسيتي اللي انا فيها دونك
3: المولتي ناسيونال اللي رجعت لها
2: اي فوالا
3: خاطر نتبع يلزمني نبدا فاهمة
2: اي فوالا او بو دو دو مو دو دو زاني توا كيما قال الاستاذ بكري قال فما ديسين تشوفهم تقول سي بون معناتها كاو جو دو باسي اوتر شوز بالحق معناتها فما حاجات ما عادش نجم نستحمل ما عادش نجم نعديهم ما فهمتش علاش معناتها انا جاي باش نقدم يا باش نقدم في كاريري كيف باش نقعد هنا نزيد معناتها فما ألف شركة معناتها تتمني وبالحق جي كونفيونس اون سوا معناتها نعرف روحي نعرف خدمتي بالحق معناتها فماش علاش اني ما نحاولش اني نلقى مخي
3: دونك بوستوليت دوتر في دوتر سوسيتي في نفس
2: جي كومونسي اني في جو سي توجور في لو ميم دومين معناتها ما نبدلش الدومين
3: دونك تو بوستولي
2: توا جي كومونسي جي كومونسي بعد السيف بعد السيف على خاطر نعطي شانس كمان راهو بالحق مش كان نكون قاعده نقول لي توا جو ديميسيون ونخرج لي نعطيهم لا شانس انهم تتحسن الامور فهمت دي حاجه هكا كيف ما انا نتمنى ولا فهمت ما جوست كمان ما صرحت شيء اونتر تو انا قلت مانيش نضيع وقتي فماش علاش كان جيت حاجه ما خير بوركو با دونك لا ديسيجن راهو
3: دكور دونك اللي فهمته سامحني امال انت توا في الخدمه جديده عندك من اول
2: ما عاد جديده توا عمي بريسك
3: الملتي ناسيونال رجعت لها هذه
2: اي
3: فوالا اي ما قلت باش تخرج منها ولا
2: اي
3: فوالا فهمتك باه واضح جدا راجلك شنو يقول
2: راجلي يقول لي كانك كسرت شوي معناتك فمي معناتها نقول له معناتها بالحق نحكي له معناتها في لي ديتاي اللي يصيروا والكل نقول له ما فماش علاش انا نعدي هذا الكل معناتها فماش علاش بالحق
3: هو ما ديميسيون حتى مره
2: لا عكسي جمله نقول له راك بالحق نقول له نقول له انا النجم معناتها بوستولي لك ونعرف اللي انت باش تكون
3: تشجع فيه حتى هو باش يعيش التجربه معناها
2: اي على خاطر بالحق راهو فما بليزيغ اوبورتينيتي راهو في تنجم بالحق تبدل بهم حياتك تعمل بهم نقله نوعيه في حياتك
3: انت دوم مستقره غادي ولا تحضر في روحك باش تزيد تعاود تخرج؟
2: نحضر في روحي باش نزيد نعاود نخرج
3: باه بوستوليت وسيي ولا كيفاه؟
2: بديت وي كملت السيس من سبتمبر بديت البوستولي فهمت وكهو ربي سهل وكهو مانيش مضروبه بالحق مانيش مضروبه نقول انا هاني نخدم على روحي اللي كان جات حاجه من خير بالحق
3: ماذا بيك تعيش دي تشالنج جدد وتشوف روح كيسكو تو فو في المارشي نتاع الخدمه نتاعك سي انتريسون سي امبورطون زاد يعطيك الصحه يا امال شكرا لك على المداخله فينالمون عندنا البروفيل نتاع امال نتاع شخص امراه اللي تحس روحها يلزم تستقيل باش تفهم روحها شنو مكانتها في المارشي نتاع دومينها نتاع خدمتها
6: فما اشخاص عندهم هذه القدره على التاقلم وعلى الرغبه في تغيير البيئات المهنيه لانهم يرقاو هذيك الرحم حمل أكبر. الثابت أنه انطلاقا من الشهادات مهم جدا أنه يكون القرار مدروس بقدر ما يكون مخطط ليه يكون أفضل. مهم جدا الشخص يطرح جملة من الأسئلة على نفسه لاتخاذ هذا القرار. لو نقعد شنو باش نربح شنو باش نخسر لو نغير أيضا شنو نجم يتقرر في حياتي. مهم جدا أنه يكون عندي كيما لي نوت نحطهم نفس أي شيء الأجر سيكوريتي ليزافونتاج سوسيو كي نحطهم ونحط أعداد ونحسبها اللي قالت قبلي كمية دينار يمكن أنا ما نغيرش لكن فما ناس ربما مش فقط الدخل يحبوا

0: عندها القدرة زي باش تعرف أنهي البريود في الصيف ماذا بيعني خليفة كونسوم تاعو. مهم جدا أنه هذا كيتعبر عليه وتعمل تشوف الكونترا ترجع فماشي بخيافي شنية الشروط متاع الاستقالة. زادت نحن ساعات فما الجانب القانوني يستخافوا به هل أني عندي الحق أم لا باش نخدم مع شركات منافسة. فمهم جدا وقت الناس نصحوا على نهار الخدمة باش نخدموا زادة نتفاوضوا في الكونترا متاع الركروتمون لأنه عنده تداعيات على الاستقالة لأنه مهم جدا أني أنا نخرج بسلاسة بلا غروند بورت لأنه زادة ساعات الوسط المهني راهو صغير برشا فأني أنا نجم في العلاقات هذيك وزادة ساعات محتاج أني أنا أشخاص غدوة باش أنهم بور دي ريكومونداسيون عندي جي بيزون دو ريفيرونس. فبقدر ما أني أنا تكون عندي علاقة جيدة مع اللي أنا كملت معاهم وغادرت العمل فأنه هذه نجم يعاوني في حياتي المستقبلية لأنه في المؤسسات تسأل عليك عند المؤسسات السابقة فالسي في مهم أن يكون حاضر واكتواليزي. أما راهو زادة ينجم يمكن المشغل الجديد باش أنه يثبت في معناتها. وفما بعض المشغلين يخافوا شوية من الناس اللي يتحركوا برشا واللي عنده سيت موبيليتي بروفيسيونيل.
1: يعطيك صحة سنيم, شكرا لك, تحية ليك, ميرسي. بعد شوية موعد الأخبار مع مراد الدريدي وبعد يجدد الموعد مع على كل لسان حسن ويونس وسونيا. تحية لكم الناس الكل, موعدنا معكم إن شاء الله نهار الجمعة في فورم جديد في الأمان وبسلامة.
2: فورم يتواصل على الباج اوفيسيال موزايك اف ام على فيسبوك. فورم السهرية على موزايك هي بنت لفام برشا موزيكا تستنى فيكم لي بون بلان لي ميكس ولا بون هومور كالعادة واللي يقول بنت لفام يقول ربح وكاش سوز مواعيد وسوز فرص باش تشاركوا معنا كالعادة تكلمونا على 71 113000 وسنة زادة عندكم واتساب موزايك 23 513000 فك بلاستيك زوز متبارين كل ليلة ربحين.
3: ايه اما وين التحدي؟
2: الكنيوتا كل

0: في تونس. راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
1: مستمعي موزايك اف ام، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. صدر بالرائد الرسمي اليوم الأربعاء تنقيح المرسوم عدد 2 لسنة 2026 والمؤرخ في 20 مارس 2022، والمتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته وإتمامه. ونص التنقيح المدخل على الفصل 25 من المرسوم على إجراء مشروع صلح وقتي يتضمن دفع 50% على الأقل من المبالغ المالية المستوجب دفعها، والتزام بدفع المبالغ المتبقية في الأجل الذي تقترحه اللجنة على أن لا يتجاوز الأجل في كل الحالات سنتين بناء على معطيات ثابتة وجدية يقدمها طالب الصلح. ونص التعديل المدخل الفصل 30 على تخصيص عائدات الصلح الجزائية لتمويل المشاريع المذكورة في الفقرة الأولى من هذا الفصل وفقا لما يقرره مجلس الأمن القومي. كما تم التنصيص في التنقيح الجديدة على أنه بإمكان اللجنة عند الاقتضاء وفي جميع الحالات المذكورة في هذا المرسومة اقتراح نسبة أدنى إذا رأت موجبا لذلك بناء على معطيات كل ملفة. أعلن اليوم الأربعاء خلال قمة تيلي هيلث كونكت تونيزيا 2026 عن إعلان تونس للتحول الرقمي في قطاع الصحة، الذي يتضمن 12 مبدأ تهدف إلى وضع التحول الرقمي في خدمة المرضى ومهني الصحة وتعزيز الإنصاف في النفاذ إلى الخدمات الصحية مع حماية البيانات الصحية واحترام السيادة الرقمية للدول. ووزير الصحة مصطفى الفرجاني يقول في تصريح لموزايكا أن التحول الرقمي في المجال الصحي يجب أن يكون في خدمة الإنسان والمواطن، وخاصة من خلال تقريب الخدمات والخبرات الطبية المتخصصة من المواطنين بما في ذلك سكان المناطق الداخلية.
2: المجال الصحي في خدمة الإنسان، خدمة المواطن، وتقرب الخدمات الصحية وخاصة الخبرة في بعض الاختصاصات من المواطنين، وخاصة في المناطق الداخلية وأينما كان المواطن، مع احترام سلامة المواطن وسيادة البلدان على معطياتها الصحية والالتزام. هذا يحول هذه المبادئ اللي موافق عليها البلدان المشاركة الكل إلى عمل ملموس و بالتعاون بين دولنا وشركائنا، لأن النجاح لا يقاس هو بالتكنولوجيا.

0: فقط اللي موجودة، لكن يقاس شنو باش تغير في الخدمات الصحية للمواطنين وتقليص الفوارق في النفاذ إلى خدمات صحية خاصة فيها الخبرة وفيها اختصاصات. شنو باش تغير للمواطنين في المناطق الداخلية؟ تنقص من التنقل، تنقص من الكلفة، تنقص من الستريس، تنقص من اللي يمشي من ولاية لولاية. هذا الكل صار توافق عليه وتحطوا في إعلان تونس والتزام البلدان الكل باش تطبقوا في مصلحة الإنسان.
1: درصاف بن أحمد المكلفة بتسيير الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي ورئيسة لجنة التسويق والترويج بالمجلس الدولي للتمور تؤكد أن تقديرات إنتاج التمور التونسي للموسم الحالي تبقى في مستويات طيبة رغم تسجيل تراجع طفيف مقارنة بالموسم الماضي الذي بلغ فيه الإنتاج مستوى قياسيا في حدود 404 ألف طن. بخصوص الصادرات، أفادت بأن تونس تواصل حاليا عملية تصدير التمور التي بلغت نحو 155 ألف طن، فيما تجاوزت عائدات صادرات التمور 1000 مليون دينار وفق المعطيات المتوفرة للموسم الحالي.
2: موسم الفارب كان موسم قياسي، وصلنا عتبة 404 ألف طن للتمور التونسية، إنتاجنا كان وفير وفما تطور هام. بالنسبة للموسم هذا فما تراجع طفيف بالنسبة للإنتاج، ونعرفوا اللي هو هذا طبيعي باعتبار أن النخلة تكون في العام اللي فيها ارتفاع في الإنتاج تتواليها عام آخر يكون فيه تقلص في الإنتاج باعتبار أنه طلع مش نفسه تغيرات مناخية وراء هذا الكل، لكن يكونوا في نسبة طيبة بالنسبة للإنتاج متاعنا. التقديرات هي من نجمش نعلم عليها، لكن هي طيبة في تراجع طفيف، لكن مستويات طيبة للإنتاج، وسيكون تبعاتها مستويات على مستوى الترويج على المستوى الداخلي والخارجي. زاد كذلك وصلنا مستويات قياسية بالنسبة للموسم الفرد، وبنحكي وتويك في تواصل عملية التصدير إلى عتبة 155 ألف طن، وما زال العملية متواصلة، وعائدات قياسية بالنسبة للموسم هذية تفوق 1000 مليون دينار بالنسبة لعائدات التمور. تعرفوا اللي صنف دقلة النور من الأصناف المشهورة في تونس، واللي هو يحبذها المواطن التونسي وكذلك المواطن الخارجي، وتمركز تونس على السوق الأوروبية من الأهمية هامة كبرى، وكذلك مزيد تعزيز هذا المنتوج على كل الأسواق وتنميع، وأيضا أعطاء قيمة مضافة لمزيد التمركز على الأسواق الخارجية.
1: في أخبار العالم، رئيس الوزراء الأوكراني سيرجي كوريتسكي يقول اليوم الأربعاء إن إجمالي احتياجات الحرب في بلاده سيصل إلى نحو 155 مليار دولار خلال العام الجاري، بينما تعمل كييف على سد فجوة تمويلية تبلغ 27 مليار دولار لضمان قدرتها على مواصلة العمليات العسكرية في مطلع عام 2027. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع أحسن الهمالي وكامل فريق على كل لسان، مع أجمل تحيات مراد الدريجي.

0: مرحبا بكم في على كل سنة على الأولى في تونس. تحية لكم مستمعاتنا مستمعينا 30 سبتمبر 2026 على كل سنة من توا حتى للستة بالأخبار بالموسيقى بالجود فايبز وبالأحسن اللي جيل زاد نجيكم شوية آخر كالعادة. وإحنا 70 ما يطلعش نلقى ذمتكم نلعبوا على 1.5 كاش من هدية موزيكا فيما 500 دينار كاش من إهداء الأولى في تونس. رحبوا بالناس كل في الاستماع. مرحبا بصديقنا خالد قطات في الإخراج، أهلا وسهلا. مرحبا بلوبي في الإخراج الرقمي. اليوم جيتنا أمود متاع الغجرية خيطانوس. مرحبا لوبي. رحب بخونا شكر كل محبة يستقبل تشوف على 70 ألف. المهم علي معنا كالعادة في البرودكسيون والعمل الصحفي. مرحبا سونيا، أهلا وسهلا.
1: مرحبا بيك صافا.
0: لاباس الأمور طيبة؟
1: نعيشك الحمد لله.
0: هاكا لابسة اليوم كيما لوجو موزايك أحمر، دونك الأمور طيبة.
1: ملاوينك هذاك الانتماء للموزايك
0: الانتماء اكزاكتومون الانتماء جوك حفل توك أنا وياك لوجو جيرو نوار. غير هو خونا البلو زاد كيف شناها نرحبوا به. مرحبا سي يونس، أهلا وسهلا. كيف الحال؟
2: الحمد لله.
0: جوك به؟
2: الحمد لله.
0: توتو بيني؟ توتو بوستو؟
2: الحمد لله.
0: جونا به والحمد لله. كيفاش كانت أجوينا البارح؟ تو سويت البيست أوف
3: بيست أوف
0: ولا يبتع الفل.
4: طلع يا أبو قلبي زي الفل.
0: شو بك مصدق؟ هتفجأ فيه ليش؟
5: يا وديتي ولا يبتع الألالاولة ويتي ولا
0: ولا قاعد تفجأ فيه. انت تعرف اللي انا مصر التي في خاطري معناها على علاقه في مصر.
2: فما انحرافات سلوكيه
0: عشت عام في مصر حبيبي، عشت عام سنه في العمق الشعبي المصري.
6: ايوه
0: قلهم كنت مكياج كل شيء وريهم التصاور. كنت مكياج تركع في امورها شيء اسفزي بيل لي توجور بيل انت بالكتالوج بيل الحمد لله يا رب.
6: ميرسي
7: وحلوه جدا.
6: ميرسي
7: حلوه جدا جدا.
6: ماشي
0: شو بقولهم شو ما تذكرنيش بصغري انا هذيا شنو كمان لنا طلعت قديش وسط التسعينات حاجه هكا حاجه كيكه وسط وسط التسعينات.
2: ايه تبارك الله كبير
0: ولا يرتاع الفل يا ابو قلبي زي الفل.
4: وراه عيب
0: بعيد. اما يقعد محمد فؤاد واحد من الاصوات المزينه
1: المصريه. ايوه حساس يغني باحساس.
0: حساس على الاخر حساس. كيف كنت حساس
7: وحلوه جدا.
6: ماشي
7: حلوه جدا جدا.
6: ماشي
0: يلا عنده ملي يخرج من باب داره حكينا حتى المعرفات نحكيه على نحكيه على الشارع معاك. ملي يخرج باب داره هو في حرب.
5: اذا فلنذهب وراءهم الى يثرب جميعا.
1: صحيح اما احنا تو في الوضع
0: ما كانش هكا تونس يا مدام.
1: نعمل صحيح مهم انه نغوصوا في الاسباب العميقه وانه
0: انت تحب عبد الحليم ولا لا؟
1: نموت عليه ونموت على اغنيته.
0: أبي أكثر أغنية تحب عبد الحليم شنية ترى؟
1: توبة.
0: أيوة
1: توبة إن كنت أحبك تاني توبة.
4: يا بنيتي تريثي ولا تتسرعي.
0: وما ما تحبش عبد الحليم؟
1: ليه مش ما يستهويني.
0: فما أغنية فما أغنية تحبها لعبد الحليم
1: مثلا اللي تعدي توا بيها؟
2: فوالا
0: موعود. موعود اي موعود موعود
1: يا ما نحطوش توما عيني يا لا لا يا لا علاش كل توا يا توبا يا
0: مش لازم لازم هو بيدو يعني.
4: طب حد فيكم كلمها بقى بلاش انا كلمها.
3: بيست اوف
0: فوت عليك خالد اختار ديما البستوف يعمل 66 كيف. سلام عليكم الناس كل، هذه على كل سنة حتى للستة. يلا نبداو كالعادة بالجود فايبز. اليوم استلهمنا الغنية مش نبداو بها من عند ماريو الخونة يونس الفارحي. هذاك علاش سمعوكم في السويت إيفل 65 في بلو دافيد دي دافيد دا على وجهة وزيك يا

صوت اختار على غنيه لبوتياج دغري نسمعوها في ساعتين من على كلسين بعد هاي تيك. اليوم نرجع بيكم 1993 نمبر 1 في ترانس وقتها معناها في الترتيب سباق الاغاني في الهيت باراد كان هيدوي في What is love baby don't hurt me. يلا

0: نسب عمري في الوقت هذاك.
1: اي اي سكتوا هذا هو. انا نعرف كذاك علاش انت من اصدقاء الكورونا دونك كذاك علاش قلت لخونا يونس 100% ذا ريم اوف ذا نايت يحبها على الاخر. هنا شكون تصوت انت هدوي معناها وات از لوف
2: ولا كورونا؟
1: كورونا حتى انت نفس الفريق انتم الزوز هكا هو خويا. يلا ربي يقدر الخير. كورونا كورونا وروحوا الناس الكل. يلا
3: قالوها اليوم
1: قالوها اليوم اصدر في العدد الاخير من الرائد الرسمي للجمهوريه التونسيه اليوم مرسوم عدد واحد لسنه يتعلق بتفتيش عفوا معناه يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 54 لسنه 2022 متعلق بمكافحه الجرائم المتصله بانظمه المعلومات. يجي التنقيح الجديد بتعديلات على احكام الفصل 24 من المرسوم خاصه فيما يتعلق بالعقوبات المترتبه على نشر الاشاعات والاخبار الزائفه. بموجب الصيغه الجديده الفصل تم إلغاء العقوبة السجنية المنصوص عليها سابقا بالنسبة للجرائم هذه مع الإبقاء على العقوبة المالية. كما تم تعديل قيمة الخطيئة وليت بين 10,000 إلى 20,000 دينار. غير أنه التلقيح أبقى على العقوبة السجنية عفوا في حالة العود. بيّن النص على أنه مرتكب أحد الجرائم المنصوص عليها بالفصل 24 في صيغته الجديدة إذا كان في حالة عود يعاقب بالسجن لمدة 6 أشهر وبخطيئة قدرها 50,000 دينار. كما تضمن التنقيح حكما يتعلق بأحكام العود والنص صراحة على عدم تطبيق الفصل 53 من المجلة الجزائية على الجرائم المنصوص عليها بالفصل 24 في صيغته الجديدة. وبهذا يغير التنقيح الجديد طبيعة العقوبة الأصلية المترتبة على الجرائم اللي يشملها الفصل 24 من خلال استغناء عن العقوبة الجنسية الجسنية السجنية عفوا والإبقاء على الخطية المالية فلا والإبقاء على الخطية المالية مع تجديد العقوبة في صورة العودي وفق ما ورد في النص المنشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. هذا القرار يجي بعد مجلس وزاري أشرف عليه رئيس الدولة البارح في الليل. وتعلق أيضا معنى فما عدة قرارات منها تنقيح القانون البلوتو المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي الانتخابات البلدية وإلى ما آخر ذلك. ما يهمنا اليوم سونيا هو مرسوم 54 اللي يقول لك انه عده جمعيات وعده منظمات لحقوق الانسان طالبت به. ايضا شفنا حتى اصوات من داخل البرلمان طالبت بتنقيح وتقدموا حتى مبادرات لتنقيح خاصه اليوم فيما يتعلق بالعقوبه السجنيه انه تتنحى العقوبه السجنيه وهذا ما تم فعلا.
2: هو شوف انا بالنسبه لي المرسوم 54 انا نحسه قاسي على خاطر أنا مع أنه الفضاء الرقمي يلزم قانون يحميه وأنه مسؤولية الإنسان معناه يكون عنده مسؤولية ويعرف وين يقف معناه حريته تقف عند حرية غيره. مش هذا السلام عليكم فضاء رقمي اكتب واشتم وشهر وهتك العراض واحكي وكذب وعملش تحب. زيدا مش معقول يلزم يتنظم الفضاء هذية باش كل واحد يعرف الليميت متاعه. أما زيدا مازلش نخلطه بين أنه بين حرية الرأي وبين انه اي وبين يولي واحد يخاف ما يقول فيه. دونك هنا يلزم فما تناسبيه بيناتهم يعني نحمي حقوق الناس وسمعتهم واعراضهم وزيد في نفس الوقت نخليه مارج نتاع حريه باش نحسوا بالليكيليبر. خاطر كان باش نوليو اي حاجه واحد يكتب حاجه يلقى روحه في الحبس على خاطر هو كتب. زيد فما شكون نيتو انه يعطي راي وما فماش الناس كل نيتها انه هي تشهر. دونك لازم اجتهاد فيه مش كل الناس كل تتصفى الناس كل تقول كلمه تلقى روحك في الحبس معناها تولي تخلق جو توكسيك ومخيف. واحنا ما نحبوش نعيشوا هكايا معناها احنا نحبوا نعيشوا نعطيوا راينا بحريه ونحكيوا طبعا ضد معناها قطعا انه انسان يشهر بانسان هذا ما لهش كافي.
1: وكذلك اليوم اليوم بين هالساعه هذا نقولوا هذا نثمنوا القرار هذايا اللي في الاخر اتى بعض ضغوطات من المجتمع المدني بعض مطالبات عديده يونس من فنانين من صحفيين من برشا ناس يقولوا انه العقوبه السجنيه راهي ماهيش معقوله حتى طرف. خطوه اولى على الاقل امبا عملناه ولا كيفاش تقراها انت؟
0: شوف اول حاجه احسن فمش كون يعطينا حدود للحرية حدود للأخلاق يعني مسائل نسبية جدا
1: ماهيش كونتيتاتيف.
0: دونك أنا أعتقد كونه أي عقوبة سالبة للحرية لي الحد عبر على رأيه بشكل حر وبشكل صريح وخاصة كونه هذا يضمن الدستور أعتقد أنه المسألة عبثية ولات لأنه حكينا في وقت ما وحتى المطالبات اللي كانت كما كنت تحكي أنت من داخل البرلمان ومن خارجه ومن داخل البلد ومن خارج البلد ومنظمات حقوقية وغيره وغيره وغيره تقول أنه المرسوم هذا مرسوم معناه غير بريء معناها خلى الواحد يخاف أنه يدلي برأيه في مسألة عامة اللي هي والحال أنه معناها يظهر لي أكبر مكسب اللي التونسي يرى أنه معناها بعد ما يسمى بالثورة هو أنه يعبر على رأيه بشكل حر بيانسور احنا نحكيه لأنه ثم أحكام متعلقة بالثلب وبغيره أوكي أما خلينا يكون عنا قدرة على أن نجتهد وبش نفرق بين واحد ولا بين هذا وبين هذا وأعتقد هو يعني وزاد مخر برشا
1: متأخر يقول الخايل هنا لأن معناها فما ناس يقول لك على الأقل تم التنقيح نتاعه حتى متأخرا خير من اللي قعد بصيغته
0: هي شوية اللي ولينا نقنعه بالقليل
1: ليه يعني نقنعوش بالقليل ليه نطالب احنا في الأخر شو هنا نحب نقول انه الضغط يجيب في نهاية الأمر شفت الضغط يجيب وضاع حق وراءه طالب بقدر ما انه راه القانون هذايا فيه من المرسوم هذا فيه نوع من الحماية للناس زادة كيف وفما إطار ضبط الناس اللي كانت مسايبة على خاطر كانت لها الأعراض راهي منتهكة يونس معناه اللي يشوفك على ما تعجبوش يسب لك العرق الأولاني يسب حتى القابلة اللي بشرت بيك معناه معناها مش فيه. معقول وفوق ذلك الكل وينسب لك إيه ما ليس فيك وفهمتني وصار معناه فما هالقانون هذايا المرسوم هذايا يمكن بعض الفصول هما اللي خاصة يحدوا من الحرية يحدوا زي كيف يخليوا العبيد اليوم
0: سلب
1: الحرية تساؤلات أخرى اليوم ما نعرفوش هو نعرفه أنه فهم بخصيب دو دغوام متاع أنه عدم رجعية القوانين معناه في الأخر الناس اللي اليوم في الحبس على المرسوم 54 ناس كوش يتم أطلاق سراحهم وقال ليه وهما قديش في الأخر معناه في نهاية الأمر فهم ناس عندها عقوبات سجنية على حسب نص المرسوم 54
2: دونك ان شاء الله يطالبوا ان شاء الله يطالبوا
1: احسن لا انا يلزم يثبت خاطر هو فما برانسيب دو دووار واه نتاع انه عدم رجعيه القوانين معناها القانون يبدا فاعل من نهار اللي يصدر في الرائد الرسمي اسكو اليوم باش نعملوا استثناءات والا لا ما زلنا هذايا من الأسئلة اللي نتنجم نطرحوهم احنا اليوم من هوني من مزيكفين ولكن مرحبا أميمة أهلا وسهلا
2: أهلا وسهلا
1: اليوم باش تساؤلات يقول لك مثلا يخي كان تونس فيها مرسوم 54 وإلا فما قوانين ومراسيم أيضا في بلدان أخرى معناها تحكي على هالناس اللي تحد معناها من الثلب من السحل اللي يوجد أيضا على الفضاء الرقمي
2: هو فما برشا بلدان قاعدة تعتمد القانون هذايا بصياغ مختلفة وبنظريات مختلفة اللي تمشي حسب البلد وحسب المعايير متاعها مثلا في فرنسا تجرم نشر الأخبار وصور الكذبة خصوصا وقت تمس بالسلم العام أو في سياقات انتخابية محددة مع اعتماد شروط قانونية مختلفة بالنسبة لألمانيا تتعامل مع المحتوى غير القانوني عبر مجموعة من النصوص القانونية الجنائية ومنها التشهير المتعمد وتزوير البيانات سنغافورة كيف زاد عندها قانون خاص بمكافحة المعلومات الكذبة واللي يعتمد أساسا على أوامر التصحيح إجراءات أخرى مع تجريم بعض الأفعال في حالات محددة تركيا زادة كيف تجرم قانون العقوبات نشر معلومات كاذبة في ظروف معينة بموجب الفصل هما عندهم A217 بالنسبة للصين وماليزيا ومصر عندهم تشريعات أو نصوص قانونية لمواجهة نشر المعلومات الكاذبة لكن طبيعة الجرائم والعقوبات ونطاق تطبيقها كما قلنا تختلف من دولة إلى أخرى بالنسبة للجزائر عدلت قانون العقوبات لإضافة مواد تعاقب بالسجن والدفع لكل من ينشر أخبار كاذبة تهدف إلى المساس بالأمن العمومي في المغرب يعاقب القانون على نشر الأخبار الزائفة والإدعاءات اللي تهدف إلى الإضرار بأمن الدولة أو النظام العام في روسيا أصدرت قوانين فيدرالية صارمة أشهرها المرسوم الصادر في مارس 2022 تمنع وتجرم نشر المعلومات اللي تعتبرها سلطات غير موثوقة أو كذبة بخصوص الجيش وشأن العام المملكة العربية السعودية كيف تطبق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية اللي جرم إنتاج أو نشر محتوى يمس النظام العام أو القيم أو نشر الشائعات الإمارات زادة كيف نظم عبر مرسوم مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية واللي تعاقب على نشر أخبار الكذبة والإساءة عبر الإنترنت في قطر يجرم قانون الجرائم الإلكترونية نشر الأخبار الكذبة أو المحتوى اللي يمس المبادئ أو سمعة الدولة في البحرين يفرض قانون الجرائم الإلكترونية عقوبات على نشر الأخبار الكذبة والتحريض عبر الإنترنت وفي الأردن زادة أقروا تعديلات ضمن قانون الجرائم الإلكترونية واللي يجرم وتشدد العقوبات على نشر الشائعات والأخبار الكذبة عبر المنصات الرقمية دونك بالنسبة لبرشا دول قاعدين يلتجؤوا للقانون هذا خاصة مع أنه مواقع التواصل الاجتماعي ولات تاخذ حيز كبير من حياتنا و
4: ولينا نعبروا أكثر على مواقع التواصل الاجتماعي دونك ارتأي وأنهم يعملوا قوانين وتشريعات للحد من كما قلنا الأخبار الزائفة والشتم والثلب وغيره مشارع
1: بين أنك تحمي وبين أنك زدك كيف ما تحطش الناس في الحب بس هذا هو اللي بيه فايدة معنا نحمي والأعراض مهم برشا وزاد كيف ما إلى أي مدى أن القانون هذا أيضا ما يحدليش أنا من حريتي والحريتي معناه باش نقول اللي نحب حريتي باش ما نسلب زده كيف نقول اللي نحب راه معناه با فورسيمون لازم نسلب معناه لازم نسب ونقول بيك وعليك ولا ما اخذ ذلك معناه فما
0: حرية
1: كبير
0: أي الحرية
1: هي مسؤولية
0: هي مسؤولية
1: هي مسؤولية
0: دونك نعم. بركلة هي توا أميمة عم تناديست أبار فرنسا وألمانيا الدول اللي جابتهم الكل بتشر ديمقراطية معناها معناها دول معناها إحنا إحنا إحنا ساعات
1: سنغافورة أخوي
0: شو سنغافورة
1: سنغافورة أخوي
0: سنغافورة ديمقراطية في سنغافورة
1: ماليزي
0: تعرف التجربة بتاع سنغافورة
1: نعم
0: لازم نحكيو عليها نهار تجربة ماشي هذه حرية حرية رأي
4: ولا نسمع بها اسمع
0: تحبوا نردوا البلاد بلاد ولا تحبوا تحكيوا
4: هذا الخيار
1: هي يختار
0: على الاقل عندهم بلاد بلاد يدعم يعطيني بلاد بلاد بطاط فهموا في هذاك الكل فهمتني
1: لكن هنا الحدود
0: مرة الديمقراطيه والفقر ما يجيوش يا سيونس لا سول ديموكراسي بوفغ هي الهند
1: هو الديمقراطيه نظام انا نعتبره نظام سيء جدا ونظام لا يمكن ان يبنى في بلد مازال على مازال يعيش الكفاف معناه الديمقراطيه نظام يطبق في بلد حقق
0: الرخاء
1: الرفاه الاقتصادي اللي يخليه ما يتشريش صوته بدينار و10,000
0: يعني.
1: احنا في دول معناها
0: مش موافقه صنيع
4: مش موافقه
1: بطبيعه
4: ما نسالش لا لا نحب نعيش في بلاد فيها ديمقراطيه نحب نعيش في بلاد
1: حتى احنا نحبه
4: صوتي يتسمع ونحكي من غير ما نخاف
1: تحكي في موزايك تبارك
4: الله يعني نحكي ما نحب كي نحكي من غير ما نخاف وزيدا نحترم حدودي حدودي تقف حريتي نعرف وين تقف وقت ما معك انت مع حدودي مع حريتك انت تقف دونك نحب زي يكون عندي حيز من اني نعبر رأي ونعبر من غير ما نخاف كي نقول حاجه ما تعجبنيش حاجه ما تعجبنيش واذا حاجه ما تعجبنيش في النظام وانا نقولها ما نحبش نخاف نلقى روحي انا بعد يشاكين بيا ولا جايبيني على حكايه او انا ما
1: شفت
4: حد وما تعديت على حتى حد
1: كي يجيك حد يقول لك سامحني انت راك قصدت هكا وهكا تقول له لا ما قصدتش يقول
4: لك ايوه ما قصدتش
1: لا
4: تقولنيش كنقول لك ما قصدتش ما تقولنيش تعرفي امريكا كي يسمعك يسمعك القاضي يسالك اي سؤال يقول لك اهم حاجه عندهم انك انت ما تكذبش كي تقول انا نقسم اللي انا راني ما نقصدش هكا وراني ما كانش قصدي هكا ياخذوها بعين الاعتبار ويسامحوك عليها تعودها فمك لي تعودها وقت يكون العقاب عسير يكره الكذاب دونك انا مع الحريه انا نحب الحريه اللي ما فيهاش استهتار انه ما نحبش الانسان يتحل ويولي يستحق يسخير روحه انه هو الناس الكل من حقه انه هو يقول اش يحب في غيره مشهور ادخل فيه احكي فيه اش تحب هذيك تغير منه تقول فيه اش تحب هذيك ناجح في بوست معين سب قول كلها تصفي في حساباتها على حساب في الصفحات وتشهر ببعضها انا مع القانون انه ينظم لكن من غير ما زاد الناس كل في الحبس في الحبس في الحبس في الحبس
1: ما دخلش حبس هي تقول ما دخلش حبس هذيك اللي حشد
0: انا حبيت نفهم سونيا حبيت نحكي مع سونيا في تحديد الحدود وين
1: الحدود
0: اي ونجم اقول لك كلامي ولا ما اقوليش باي انت تحكي
4: مش مسألة يونس اخي شو اللي يمنع من الاجتهاد
0: انا يا سونيا عمري ما نسلب حد ونقول في حد كذا لكن يزمني نمارس حريتي في كوني نعبر على رأيي بكل حرية في الشأن العام للدولة التونسية بكل حرية
4: بتبيع
0: هاو المشكلة مش مشكلة في ان ثلبت ولا لا لا لا لا المشكلة انه انا نجم نقول مثلا نحكي مثلا على الصحة ولا على التعليم ولا نحكي بكل حرية
1: قولها
0: وما تحسبش
1: قل كلمتك وامزح
0: صحيح ما تحسبش وما يقول ليش قصدت هكا وقصدت هكا وقصدت هكا
4: انه انت تعبر على رأيك ولا مش عاجبك مسار معين قطاع معين مش عاجبك اداء مسؤول تقول ما دام انت تقول وتعبر على رايك من غير ما تقلل من احترام الانسان انت ماكش عندك مشكله مع الشخص
1: بلا مع الافكار مع التوجه
4: والهدف زاد يكون زاد انه احنا
0: متفاهمين عايشه لا سونيا عايشه لو نسالك سؤال بسيط انت مش تحكي قلت تعبر على رايك وتقول تنقد مسؤول قادر على تنقد اي مسؤول في تونس
4: انا قلت نحب
0: من رئيس الجمهوريه
4: نحب انا قلت لك نحب
0: المحبه
4: انا كنا نحب ما نحبش انا بعد انا نسمع انه فلان هب التدوينه يلقى روحه في الحبس لانه هو مش عاجبه او مش عاجبه النظام
2: ما فهميش عليش معني انا مديم هو
1: مديم هيش اشاعه مديم
2: فهمش مش اشاعه ومحترمه
1: ما فيش تلب ولا
2: فيش تلب.
1: النقد ليه لا نقد مع انه اي ليه النقد مع انك تنقد مع انك تقول كلمتك مع انك الطالب اليوم يا اخي حقنا في الاخر احنا دافعين ذراء من حقنا اليوم انه تكون عندنا دوله باهيه ومن حقنا تكون وزاراتنا تخدم كيما نحبوها احنا تخدم ومن حقنا يكون عندنا تعليم باهي وصحه باهيه ونقل باهي وهذا واجب معنا من حقنا بيان سور من حقنا يا اخي في نهايه الامر يا اخي الناس اللي في السلطه ما معناها لم يرسلهم الله معناها بلكي يجيهم يجيهم معناها لسيدنا جبريل يجيهم بالوحي لا ياتيهم الوحي هم بشر كيفنا كيفهم فعلهم يقبل النقد خويا وفعلهم كيف كيف مش لا مش مقدس
5: فما حد
1: مش مقدس
5: وحتى شيء مقدس
1: فما حد شيء غير الذات الالهيه فما حد شيء مقدس
2: جل من لا يخطئ
1: جل من لا يخطئ وجل من لا يسهو في الاخر اللي كل هذا عمل ادمي عمل بشري يحتمل الصواب كما يحتمل الخطا في الاخر معناها نتصور انه هالمرسوم هذايا في التنقيح الاولاني هي خطوه باهيه ولكن تبقى منقوصه بالنسبه لي انا خاطر انا وانا ونمارس وانا اخترت المهنه هذه انا اليوم وقت اللي نشوف لو كونتكست جينيرال ونشوف الناس اللي تقول لك يجيوكم بريسيونات تقول لهم يجينيش بريسيون يقول لك باش بيكم هكا شبي صاحبك شبي فلان كذا شبي فلان كذا نحب اليوم اشاره اخرى ضوئيه ولا اشارات ضوئيه اليوم من هم في السلطه اليوم من هم اليوم يمثلون القطاع انه يقولوا راهو يا خويا عبر يا خويا نحب نرجع نشوف انا اليوم مسؤولين لولانين يجيونا الاذاعات والتلفزيات ويحكيوا لنا اعطيونا اشارات اليوم انه مرجلين حلوا لنا الباب نحو المعلومه باش ما تنتشرش زاد كيف كيف الاشاعه ما نقعدوش نعتمدوا والله ناس احسن والله لي سمباتيك وعنده ليسونس دو ليتا ودرشنو وفلانه ونقعدوا في كل اذاعه ولا اثنين عندنا زوج من الناس بركة اكسكلوسيفمون عندهم ليه اخوي ايجا المسؤول معناها نبجل بيك ونحن عامل معك معاملك معناها باحترام ونطرح عليك الأسئلة التي في خاطر المواطن
5: الحقيقية والعميقة
1: ما تخونيش صحيح نقول لك اليوم مش فما علاش ما فماش روز تقول لي راهو احنا مثلا رانا غلطنا ما ابرمناش الصفقة مع الهند ما جددناش الكونترا مع كذا راهو عندنا مشكلة في ليتر دو كريونس اعطيونا لا ترونسبارونس في الاخر راهو حقنا انه نعلم وقت اللي تعلموا العباد تطمئن القلوب بتبع. واضح ولا لا تطمئن القلوب راهو في الاخر في نهاية الامر واجب هذا قدرش تقعد تعمل في لافيت اون افون ما عادش تنجم تعمل قال له وخر وخر معناه قال له ظهر الغزيل وفي هذا هو
2: ظهر الغزيل
1: سكر برنامج
3: على قالوها اليوم على كل لسان من الاثنين للجمعة من الاربعة للستة متاع العشية تأكد من وجود ملصقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف واحد والصنف ثلاثة ينجم يوصل أكثر من 50% للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية
1: على كل سنة كمل معكم حتى لستة متاع العشية تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا شكرا لتفاعلكم قاعد توصل فينا على الباج متاعنا موزايك فام كيف كيف على رقم الواتساب نعود من ذاك 23500 و13000 مرحبا بالجميع في الاستماع يعني نمشيو توت سويت ونمشيو للاشتاق يحكي غدوة 1 أكتوبر غدوة ينطلق مع أكتوبر الوردي أكتوبر الوردي على الأهمية متاعه ولهنا نحكي على بمناسبة أكتوبر الوردي ينتظم بأريانا يوم مفتوح لتقصي حول سرطان الثدي عافانا وعافاكم الله في أجواء توعوية وإنسانية هدفها أنه يكون تكون كل فتاة وكل امرأة تكون أكثر وعي بصحتها وما تترددش في القيام بالفحوصات اللازمة سرطان الثدي كيف كما برشا أمراض الكشف المبكر عليه ينجم يعمل فرق كبير ينقذ الحياة هذاك علاش ما تنساوش معناها ما نساوش ظهور الأعراض ومعناها وما نساوش كيف كيف نمشيو للفحص دقائق من وقتك اليوم تنجم تكون خطوة مهمة لصحتك غدوة خلي أكتوبر الوردي يكون فرصة زادة باش تقول لصحتك رك أنت أولوية امشي أعمل تقصي اسأل خذ المعلومة الصحية من مصدر علمي موثوق وكون سبب في نشر ثقافة الكشف المبكر بين عائلتك وأصحابك والناس اللي تعرفهم الكل. بخصوص اليوم المفتوح المجاني معنا الدكتورة سميرة كربول مندوب الديوان الوطني لأسرة العمل البشري بيريانا، فعطينا أكثر تفاصيل ومش يكونوا موجودين وش يكون العبيد المعنية، والأهم في حال لقدر الله تم الكشف عن الإصابات كيفاش يتم التكفل بهم. مهم برشا مش نحكيه برشا في أكتوبر على هذوما لزاكسيون اللي تقوم بهم وزارة الصحة الديوان الوطني لأسرة العمل البشري، خاطر ستخيط خزان بورتون وصلوا المعلومة لكل فتاة وامرأة أو المكان موجود ونعودوها. راو اليوم صحة المرأة راي هي العمود، معناها هي تقولوا لابيا معناها
5: صحة الوطن،
1: صحة الوطن وصحة المجتمع. دكتورتنا مرحبا بك دكتورة كربول، نورتنا لله.
6: مرحبا وسهلا
1: عايشة، شكرا قبولك الدعوة، ربي يفضلك لله. دونك دكتورة كربول اليوم نحكيه على أكتوبر الوردي، غدوة 1 أكتوبر، ونقول لكم بأنه اليوم تبارك الله الديوان في شارع الحبيب بورقيبة معناها اليوم التوعوي، معناها برشا ناس استحسنت والوجود اللي كان موجود، معناها الأساتذة اللي كانوا موجودين والدكاترة والمنشطات ومعناها والقابلات نحييهم برشا برشا، الناس اللي قامت بخدمة ممتازة جدا. غدوة إن شاء الله لو كو دونفوا باش يكون في أريانا في أبختير من 9 متاع الصباح، وين باش يكون؟ واعطينا فكرة غدوة على اليوم المفتوح هذا.
6: شكرا سي حسن، يعطيك الصحة على هالتقديم في العادة، ممتاز ممتاز ممتاز.
1: شكرا.
6: بالنسبة للغدوة بيكون إن شاء الله في مركز الصحة الإنجابية بأريانا، بيكون يوم مفتوح من الساعة 9 صباحا إن شاء الله. الولايات أريانا الكل، المعتمديات الكل بتاع أريانا مرحبا بيهم، النساء الكل مهما يكون العمر نتاعها تنجم بتجي وتعدي من غير فلوس لبطاقة تعريف لا كرني لا حد شيء، كل شيء مجاني، تعدي تدخل تقيد وتتعدى للقابلة ولا للطبيب. إن شاء الله يكونوا معنا أساب جامعين إن شاء الله،
1: حتي حد مزيين
6: أي إن شاء الله سي رحال يكون معنا،
1: تحية كبيرة معنا رحال
6: أي إن شاء الله. ولا والتظاهرة هذه باش تكون تحت إشراف السيد ولي أريانا إن شاء الله، هو باش يعطي إشارة الانطلاقة والباش نقوموا بالتقصي، وإذا كان فما حاجة ولا حالة تستدعي باش يصير معناها تصوير بالماموغرافيا ولا بالإيكوغرافي، وإلا إيفونتويلمون فما حالة تستدعي باش نعملوا بيوبسي عن الإيتاج نتاع الماموغرافي نتاعنا في الثالث إيتاج.
1: Très bien.
6: Il y a 2 radiologues qui sont à la disposition, 3 techniciens, mais je ne comprends pas l'éjouer de l'aise.
1: دونك مهم برشا، دونك لا بريز اون شارج تبدا من وقتها، معناها تقول انت لو كان نشتبه ونعملوا ماموغرافي، لو كان فما حاجه نبداو حتى البروتوكول من وقتها كما قلت انت من وقت. دونك لا بريز اون شارج يتكفل بها الديوان الوطني للاسره والعمل البشري. نعرفوا اللي عندكم حاجه به يا برشا بانه حتى في لي بريز دي رونديفو حتى في انكم شكون توجهوهم كانوا في مثلا تو اليوم نحكيوا على ارينا ما نحكي حتى على الجهات الاخرى معناها والأسبقية، ولهنا فما أهمية كبيرة معناها قاعدين توليوا فيها باش انه العباد اللي تجي معناها تعمل ديبيستاج ما تقعدش تستنى، وقد ما تكون لبخيزون شارج بكري على قد ما انه كيف من بعد النتائج تكون مزيانة هكا بالله وتكون طيب.
6: صحيح صحيح. احنا جيني خلمون نتعاملوا مع معهد صالح حزير عن المرضى نتاعنا، وقت نشتبهوا في حاجه نبعثوهم بالدوسي كامل متكامل ما بين التصويره واللي يكون ما بين التحليل نتاع لاباس. الموعد في الجمعه جديدها مع اساتذه في صالح حزير وتبدا تاعها دون لا سيمين
1: معناها في جمعه
6: دون بلوتار او بلوتار او بلوتار دون تكمل لي اكسبلوراسيون معناها الاخرين دو معناها دون 15 جور فهمت. ما نفوتش
1: دكتورة كربول صنيع عندها سؤال ليك، تفضل صنيع.
6: تفضل.
2: نحب نسلم عليك برشا دكتورة كربول
6: يعيشك
2: نحييك انت ونحيي مجهودك ومجهود الديوان الوطني الأسرة والعمران البشري على المجهود تقوموا بها طول العام وخاصة في شهر أكتوبر. أنا عندي فضول نحب نعرف إذا مثلا الحالات اللي تقوموا بالكشف عليهم، مثلا لو تكون تتعرضوا الحالة فيها امرأة ولا طفلة معناها عندها ما عندها مؤشرات يعني. في الحالة ذيك تكون هي خافت، خاطر فما حالات إني فما ناس ما تنجمش تواجه، تقول لك أنا ما عنديش سوى بسيكولوجيك ما وإلا
0: ماديًا
2: ولا لي دو. كيفاش تعملوا في الحالة إذا مثلاً مريضة مسكينة تختفي ولا ترفض إنه هي تجيبها؟ كيفاش تعملوا في الحالة هذه؟
6: إحنا عندنا أخصائية نفسية الحقيقة. هذه عندها دور كبير سواء في الانونس دو كونسير، سواء في كيما قلت هكا في تبدا تخاف ولا تبدا معناها سيكولوجيك ما تقبلش باش تصور. وصاروا لي تعديوا علي حالات، انا واحده من الناس في حمام الناس كنت واحده لافي ان كونسير وجيت بوغ انوتر اكت وانا رفوزي باش تعمل الماموغرافي. بون كيميزي خايفه، قلت لها شوف بنتي هاو نمر التليفون نتاعي، ما كنتش ترجع انت باش تكمل تعدي كلمني. ايبا نتقابل انا وياها في البيت، انا داخله وهي خارجه، قلت يا دكتوره سيد خذت قرار ومشيت باش نصور وباش نعمل باش نعمل. ياخذوا لو كا بار كا،
0: ايوا
6: سواء طبيب سواء البسيكولوج سواء لا ساج فام، كل واحد ينجم يسيي دو رافيغي لا باسيون بالفاسون اللي ينجمها واللي يقنعها
0: وليقنعها، هذاك اللي به الفايده.
2: دونك
0: اليوم مهم برشا، ونعرفوا بانكم تقريبا الناس اللي تجي للديوان الوطني للاسره والعمران البشري في مختلف ولايات الجمهوريه فما هالحميميه هذه وفما هالسريه الكامله زاده اللي انا ديما نركز عليها. مساله السريه انه كرامتها محفوظه للفتاه ولا المراه اللي تجي للديوان، فسريه تكون كامله ما فما حتى معناها فما احترام كبير للمعطيات الشخصيه ولا بريز اون شارج تكون توتال. دونك هذاك علاش نحب دكتوره ميرا كربول لو تسمع اليوم نوجه دعوة من خلالك أنت للناس اللي تسمع فينا في ولاية أريان باش غدوة يجيوكم أبغتيغ من وقت لنا وقت وتعطينا أكثر تفاصيل.
6: متاسعة صباحا إن شاء الله، مرحبا بهم، متاسعة صباحا، أحنا موجودين على عين المكان
0: خبيان،
6: وإن شاء الله الخدمات مجانية
0: مجانية
6: حول الله.
0: دونك غدوة ديبيستاج برانسيبالمون على سرطان الثدي هكا ولا
6: على سرطان الثدي؟
0: فوالا اكزاكتوم. المراه اللي تسمع فينا والطفله اللي تسمع فينا وعندها تحب تتفقد روحها ما في حالهاش باش تعمل ماموغرافي، تنجم تجي غدوه وتعمل الفحص نتاعها وامورها واضحه. دونك بروتوكول كامل
6: خاصه نزيد نقول حاجه اللي تبدا عندها شكون في العائله الحاجه الام ولا الاخت ولا الخاله مزيدين راهم يجيو وما يبداو يتقصوا على بكري، وإلا المرأة اللي وصلت العمر لأربعين سنة يلزمها تبدأ تعمل ماموغرافي متاح.
0: هذا هو. نحب نشكرك برشا دكتورتنا، شكرا جزيلا لك سميرة كربول، تحية لك، شكرا جزيلا لك، تحية لك ولكل أعضاء ديوان الوطني للأسرة والعمران البشري ونغجدة بيت بارك الله قاعدين يخدموا في خدمة ممتازة التوعية ثم التوعية، وفي كل مرة باش يكونوا موجودين في ولاية من الولايات نحاولوا نتبعوا ديما على الموقع نتاعنا موزيك اف ام بوينت تعطيكم المعلومة كيف كيف سو رونتين، نحاولوا أنه هذا أكتوبر الوردي بالحق مع بعضنا نرسيوا هذه الثقافة نتاع التقصي على السرطانات وخاصة سرطان الثدي. امرأة على 8 اليوم في تونس مصابة بسرطان الثدي، ربي يشفي الجميع، الوقاية تبقى خير من العلاج.
7: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية
8: السبور هو أكثر من انترينمون، هو لايف ستايل. واليوم فرصتك جيت باش تسمع بدنك، تشجع روحك وتولي من كاليفورنيا جيم كوميونيتي. اليوم الأربعة 30 سبتمبر تمتع بالفونت فلاش رميز دو 20% على الزابونمون متاع 6 و 12 شهر في اللي كلوب كاليفورنيا جيم الكل. ما تضيعش الفرصة، كاليفورنيا جيم، listen to your body.
7: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية Good Vibes.

0: على كل لسان.
1: حدث على كل لسان سعيد برشا باستقبال فيدي العيشي قبل اخصائية رضاعة طبيعية. مرحبا اهلا وسهلا. مازلنا مكملين في الاكتوبر غوز هو بجيتنا على ايفينمون مهم ومهم برشا. نحب نحييك فيدي لانه انت فتاة تونسية هكا ولا جميلة ساعة ما شاء الله عليك اي بي في لي ريزو سوسيو ناشطة سور تيران ناشطة هكا ولا وميم هكا ولا هذا بي يوزر اكسبيرينس نتاعك انت زاد كيف كيف لانه انت زاد ايضا ام اليوم ام جون مامون وايضا اليوم عديتك البروسيس هذاك الكل نتاع انه اهميه الرضاعه الطبيعيه كيف كيف كنت عم في سويفي عند القابله نتاعك وهذا مهم برشا انه اليوم تدخل لنا هذه الثقافه نتاع انه البنات والنساء يتلهوا بالصحه نتاعهم
2: بالضبط. هي في دي ديجا معناتها فيغتي على خاطر المحتوى نتاعها على انستغرام ديدي للنساء اللي حوامل والا الامهات اللي مازالوا كي جابوا دي بيبي. دونك اي عبد باش يدخل باش يلقى روحه في المحتوى هذاك عنده سؤال باش تجاوب عليه من غير هو اصلا ما يطرحه. دونك الكونتوني نتاعها ياسر مهم ويشجع النساء خاصه على الرضاعه الطبيعيه, يشجع النساء انهم يتلهوا برواحهم على الفحص هذا كيف كيف, على الوسائل اللي ينجموا يعملوهم بعد ما يجيبوا البيبي منها معناتها منع الحمل اذا هم يحبوا معناتها باش يصير منع الحمل. دونك الكونتوني نتاعها الحقيقه مهم برشا ونشوف انه اي عبد معناتها كيف يدي انه يخصص معناتها يحط الاختصاص نتاعو اون فالور ويوصل المعلومه اكثر للنساء معناتها باش تعمل فايده على العباد الكل حتى اللي ما عندوش لي مويان باش يمشي لاخصائي معين ولا يعمل لي كونسلتاسيون نتاع لاتمو مثلا انه عنده سؤال ولا اي صعوبه تواجهه في الرضاعه يلقى الاجابه في الكونتوني اللي تقدم فيه.
1: هذا هو المهم برشا اليوم ونحكيه اليوم على انيفالمون باش يصير ان شاء الله نهار 4 اكتوبر في مدينه العلوم. باه نقدموه شفتي اش عندنا نهار 4 اكتوبر في داء
3: هو يوم توعوي تحسيسي مجاني للنساء الكل.
1: تري بيان
3: يهتم تنجم مراه الحامل تلقى فيه الاجوبه على برشا اسئله ممكن تطرحها في مخها. دونك هو من الاول عندنا فقره صغيره على التحسيس ب على اكتوبر غوز معناتها على الكونسير دو سان وعلى الاش بي في زيد لهنا باش يكون معنا حاضر لدار الجهويه للصحه بتونس. عندنا موان 20% على النساء اللي باش يجيو وينجموا يهزوا امهاتهم يعملوا ايكوغرافي ايكو مامير والا ماموغرافي دونك ياخذوا دي تيكي يمشيو بهم يعني 20% في مساحه خاصه عندنا في تونس. ابارتير من 10 نتاع الصباح ان شاء الله تبدا لاتولي نتاع البريباراسيون على ليتمون اي بيريكولتور معناتها كيفاش تتعامل مع الرضيع الصغير هذايا, تحضير للرضاعه الطبيعيه شنو تستحق شنو ما تستحقش, كيفاش باش تهز البيبي, كيفاش تتعامل معاه, كيفاش تفهمه, هذا الكل والاجوبه على الاسئله اللي ممكن تطرح تخطر على بالهم الكل. دونك النساء نجم يكونوا حاضرين مع رجالهم مع امهاتهم مع حماواتهم مع انا ديما نخلهم يكونوا حاضرين في السيونس هذوما مع العبيد اللي باش يبقاو معاكم في البوست بارتوم معناتها مع العبيد باش يبقاو معاكم في فتره ما بعد الولاده خاطرها فتره ياسر مهمه وحساسه ومهم انه العبيد الكل تبدا مع بعضهم فرد كلمه معناتها تنجم الام والحمات عن حسن نيه ينصحوا نصيحه اللي هي ما عادش لازم ناخذوا بها. فاذا كانوا يكونوا هما حاضرين وان جينيرال في لي اتوليه الاخرانيين اللي نعملوا فيهم في السنوات الاخيره وليو يحضروا الرجال مع نسائهم وليو يحضروا زاد الامهات والحموات مع بناتهم الصغار وهما بيدهم حتى في لي كونسلتاسيون دارت ما تقولي في داي نراني نحبك انا نسمع في الكلام نتاعك والله مش كيما احنا قبل مش كيما معناتها باش عبيد اي باش عبيد وليت تحب تسمع المعلومه جديده اللي هي تكون من مصدر موثوق وصحيحة معناتها هذاك علاش مجعولين لزاتولي هذوما مجانا تنجموا تجيو.
1: هذاك علاش اليوم اخترنا انك تعاد في القيت هذه على خاطر الناس تو مروحه في كراهبها ولا قاعده في الدار قاعده تسمع معناها جينيرالمون فما كل كوبل اللي يستنى في صغير الاول في صغير الثاني اللي حذر اليوم على خاطر يلزمنا زاده حتى الرجال احنا نتحذر باش نكونوا اباء زاده هذا الكل سيتو بريباراسيون اليوم اللي تخدم برشا معناها الديوان الوطني زاده كيف كيف الاسره العمل البشري قاعد يخدم على هذا اليوم انتم كقابلين زده كيف كيف قاعدين تخدموا على هذا حتى لي جينيكو يوليو يكزيجي ويقولوا جيب رجلك معاك في لي كونترول خليه هو بيدو زاده يتحمل المسؤوليه. الثقافه هي
3: يقوم بدوره كاب
1: اكزاكتومون ثقافه كامله ثقافه كامله اليوم ا ميتر اون بلاس سونيا. وشفت في ذاك تحكي لك على المعلومه انه ليزي تقوي فما ساعه اهميه الرضاعه الطبيعيه اللي ديما نحكيوها ويحكيوها برشا معناها بالاساتذه نتاعنا اللي والاساتذه والاطباء يقول لك تقوي على علاقة بين الأم وصغيرها مهمة على الأخر. ثانيا حتى العائلة الكل اليوم اللي تستنى فك الصغير هذيك بعد بعد بعد انتظار حتى لي كيف در الخامس ولا السادس صغير ما عادش يجيبوا خمس ستة طاولة محالة
3: صغير هو كيجي
1: يقعد ديما
3: صغير كيجي للعائلة معناه هو محور الكوني ولي العائلة الكل اللي يخدم يبدأ ويحث الخدمة البو يخمم باش يروح للصغير والأم كيف كيف مهم جدا المجهود اللي تقوموا به على خاطر ديما الأم تستحق وديما في حاجة للدعم وفي حاجة للمعلومة صحيحة خاصة تبدأ أم جديدة تبدأ وهجة تبدأ تسمع في برشا نصائح معلومات منه ومن الانترنت والحماية تقول والجارة تقول والزميلة تقول وكل واحد تكثر عليها المعلومات نجم بعد ليه شعوريا من غير ما تقصد تنجم تضر روحها ولا تضر صغيرها. موضوع الرضاعة أهميته زيادة فما أمهات اللي مش قادرة ترضع زيادة خاطر فما ضغط يزمك ترضع يزمك ترضع فما أم صحتها لا تسمح تولي زيادة ترضع في صغير نوعا ما حليبها ما يكفيهوش دونك هي تحس روحها تمشي وتزيد تذبل وهو ما يشبعش
0: هذيك علاش مجعوين لسيونس هذوما باش تفهم وباش تعرف وقتاش لازم ما توصلش للحالة هذيك خاطر هي من اللول اساسا في التكنيك ما عندهاش حليب من اللول فباش ما توصلش انه ما عندهاش حليب ولا تحس انه ما عندهاش حليب ولا نوصل لمرحلة انه الحليب ماشي وينقص من اللول تعرف انه راهو 10 ايام لولانيين بعد الولاده راهو اكثر كميه نتاع حليب ممكن يصنعها بدنك في حياتك مادام في الحبله هذه دونك احنا وقتاش نشوفوا
3: الماكله زيد خاطر غالطين في الماكله لازمك تاكل برشا ونوعيه الماكله مش
0: حتى النوعيه لازم تفهم انتاج الحليب كيفاش يصير في المخ بالضبط. انه سي بيغمون هرمونال راهو
1: انا شنقول مش العزرير والبسيسه
3: لا ما اشرب الحليب يقول اشرب الحليب
0: حاجه ياسر مهمه زيد في الاطار هذا اللي هو فما عنا اتولي زيد من بعد نتاع بيلات للحوامل ومعاه هو بيلات للنساء اللي بصغارهم بالبورتاج فيزيولوجيك دونك ينجموا يجيو اللي عندها اشاق دو بورتاج هاكي تنجم تجيبها معاها واللي ما عندهاش تنجم تاخذ من غاديكا اشاق دو بورتاج تستعملها كيما لي زاتولي نشوف فيهم البر اكل تبدا الام وصغيرها بالاشاق دو بورتاج على تابي يعملوا البيلاتو سول دونك هذا جبت لهم زاد دي كوتش باش يعملوه في التراس نتاع مدينه العلوم بحال الاسترونوت
1: مهمه برشا محليها تصويرة والله جميلة جدا
3: اي خاطر احنا ديما نربطوا
0: تخيلت في مخي فان شاء الله
3: ان شاء الله خاطر احنا ديما نربطوا المرأة الوالدة ولا المرأة النفسها مازمش تتحرك وكاين علاقتها مع سبور ولا وخطان متوازيين وهو ليه تنجم تتلهي بروحك وتلهي بصحتك وصحة صغيرك وصحتك النفسية بالضبط عندك عضلاتك ويزمك تخدمهم شوية بشوية
0: والحليب يزيد كتبدا المرأة فرحانة والسوتيسيون يطلع وقت اللي تعمل سبور
1: والمنعوها زادة مقطة ستنفيس بيبي بلوس تزمش تيحي هذا
3: مهم جدا انه كما قالت سي تري امبورطون اللي يعيشوا معاها سواء راجلها حمايتها امها زيد يفهموا يثقفوا باش يعاونوها زيد خاطر وحده تنجم تكون واعيه اما هذيا ما
0: كلمه منها كلمه منها
3: ما يعاونوهاش تسلم تقول لك نعرف اما
0: ما نجمتش مانيش خالطه
1: مانيش خالطه لا مهم برشا انه في الاتوليه نتاع تحضير الرضاعه الطبيعيه والعنايه بالمولود ذا كيفيف والتعامل مع البيبي معناها يبدا نوريسون كيفاش العائله الكل يلزم كل واحد كيفاش يتلهى به هذا مهم جدا نعاودوا نذكروا بانه لي بارتنير نتاعكم الدرجه الجهويه للصحه بتونس ذا كيف كيف على ذكر الاكتوبر روز فما تحسيس ذا ايضا معناها ورشات تحسيسيه على سرطان الثدي وتلقيح ذا كيف كيف
0: على
1: اتش بي في دونك مهم برشا التحسيسات هذوما هكا ولا
0: لي تيكي جو حبيت نقول انه فما دي باس لازم يكونوا موجودين على العباد الكل على خاطر الرساله معناتها كل مراه لازم تاخذ كرسيها واللي معاها معناتها زي كيف كيف دونك لي تيكي هذوما يلقاهم معناتها اون لين ينجموا ياخذوهم من الانستغرام نتاعي اليوم جوست يحطوا اساميهم وتوصل لهم التيكي نتاعهم
1: فوالا دونك نعاودوا نذكروا انه التذاكر هذه متوفره وهذه مجانيه هذا الكل والاداره الجهويه للصحه بتونس زي كيف دعمتكم لهنا وحتى العباد اللي تحب تمشي للبريفي وزاد الى ما اخر ذلك دونك فما دعم لهم هكا ولا كيف كيف ينجموا يعطيو تعطيوهم
0: فيت هي التيكي نتاع الباس هذه اللي باش تدخلوا بها للليفينمون فيها موان 20% على ليكوغرافي ليكومامير والماموغرافي وباش يربحوا بها من بعديك دي كادو خاطر فيها نومرو من فوق
1: فيها نومرو زاد كيف كيف يا سيدي على الاقل دونك نهار كامل تعجبوا مع النجوى لا بونور
2: هذه كل ما تجي بحذنا ولا باش تحكي على ايفينمون يكون مجاني مالغري اللي هو فيه برشا حاجات اللي بتدر زاد هي تهز على عاتق هذه الكل
0: دونك عملت الستيلوات زاد المره هذه
2: دونك هذا الكل تعمل فيه مجاني باش توصل المعلومه للامهات باش يكون فما وعي جماعي باهميه الرضاعه الطبيعيه
0: باهميه التقاعد اول ايفينمون عملته 5 سنين التالي جاي ونسيه كهو
1: عائلة والله فكرة طيبة. دونك نعود نذكروا في دي عايشي دونك سيف ذا ديت نهار 4 اكتوبر هكا ولا
0: ان شاء الله
1: دونك الموعد لحد هذا مدينة العلوم ابختيغ من
0: 10 متاع الصباح
1: نشكرك برشا في دي عايشي. خلي كلمة ختام تستدعى فيها الناس اللي تسمع فينا.
0: نحب نقول لهم الناس كل مرحبا بكم الحوامل واللي رضعوا في صغارهم زيادة اللي عندهم مشاكل في الرضاعة الطبيعية
1: تحب تجيب صغير زاد كيف كيف اللي قاعدة هكا تحضر معنا خاطر سو بريبار تجي ولا ما تجيش حتى ناخذوا معلومات مثال شو حتى مشكل
4: ومن هنا اللي تحبل تنسيهم
1: بالعكس
0: فهو ان شاء الله الناس الكل ربي يوصل سالم واللي والنساء الحوامل مرحبا بكم الناس الكل واللي عندهم صغار وعندهم مشاكل في الرضاعه الطبيعيه تفكروا ديما اللي المشاكل الكل عندها حل المهم استشير مختص الاسئله الكل ولا الحاجات اللي ممكن ما جاوبش عليهم هنا تنجموا لاجل تلقاو الاجوبه نتاعهم في الانستغرام تاع فيديا عايشي والتيكي راهم غادي ديسپونبل اون ليني جوست تحطوا اساميكم في البوكس هيك ويوصلكم ان شاء الله اليوم في الليل
1: ان شاء الله زينه في ذات تحيه كبيره ليك شكرا جزيلا ليك خليكم تتسويت مع المعلم تاع الاخبار الحسين دبيبي في موجز الخامسه بعد هي سلطان الترف
5: حبيبي كده هو كده
1: هذه شيخ عليها الاغنيه تموت على سلطان الترف هيك يلا حسين الدبيبي المعلم تاع الاخبار وموجز الخامسه على الاولى في تونس
6: السهرية على موزايك هي بنت لفام.

0: في تونس.
1: السبور هو أكثر من انترينمون، هو لايف ستايل. واليوم فرصتك جيت باش تسمع بدنك، تشجع روحك وتولي من كاليفورنيا جيم كوميونيتي. اليوم الأربعاء 30 سبتمبر تمتع بالفونت فلاش، رميز دو 20% على لي زابونمون نتاع 6 و 12 شهر في لي كلوب كاليفورنيا جيم الكل. ما تضيعش الفرصة. كاليفورنيا جيم، listen to your body.
0: راديو موزايكا فم تونس، الأخبار.
2: أهلا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ اليوم الأربعاء مرسوم عدد 4 لسنة 26 و2000 المتعلق بتنظيم المجالس البلدية وتركيبتها ومهامها. وتدخل أحكام هذا المرسوم حيز النفاذ مباشرة بعد الإعلان عن النتائج النهائية لأول انتخابات المجالس البلدية التي تنظم إثر صدور هذا المرسوم. وإلى ذلك الحين تبقى أحكام المرسوم عدد 9 لسنة 23 و2000 المتعلق بحل المجالس البلدية سرية المفعول. ويحدد المرسوم الصادر اليوم الإطار العام لتنظيم المجالس البلدية وتركيبتها ومهامها، وينص على تمتع المجلس البلدي بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية والمالية. كما صدرت بالرائد الرسمي اليوم قرارات عن كل من وزيري التعليم العالي والبحث العلمي والصحة، تمنح الصبغة الجامعية لثلاث أقسام طبية بمستشفيات عمومية بكل من ولايات تطاوين وسيدي بوزيد وبنزرت. المعهد الوطني للاستهلاك يشتغل حاليا على استكمال دراستين هامتين تتعلقان بتموقع المنتجات التونسية في السوق المحلية وبتشكل أسعار المنتجات الفلاحية وصيد البحري ومسالك التوزيع، وفق المدير العام للمؤسسة محمد شكر رجب. ورجب يوضح في تصريح للزميلة هنا سلطاني أنه سيتم في هاتين الدراستين وضع برامج لإصلاحات اقتصادية كبرى، وسيمكنان الحكومة من رؤية علمية لهذه المجالات من أجل وضع إجراءات التدخل الناجع وتحسين الأوضاع.
3: فما 10 على الأقل دراسات، لكن معناها الينكور فما زوز مهمين جدا ويأثروا على الواقع الاقتصادي الحالي، هي دراسة موقع المنتجات التونسية في السوق المحلية، وعنا كيف دراسة حول تشكل أسعار المنتجات الفلاحية والصيد البحري ومسالك التوزيع. معناها فيهم الزوز برامج، معناها الإصلاحات كبيرة على مستوى الاقتصادي وعلى مستوى مسالك التوزيع وعلى مستوى موقع المنتوج التونسي، ولا تشكل الأسعار اللي في للحكومة رؤية أوضح معناها بطريقة علمية للتدخل ولتحسين الأوضاع. معناها الدراسات احنا بيان سور باش ناخذوا الانتداب، معناها مكاتب الدراسات فما اشكال كبير معناها في الاجراءات، ما تعرفوا المشتري العمومي يمر باعداد كراسات الشروط ثم اللجنه المسارقه على الدراسه وتتعدى اللجان الكل معناها نتاع الشراءات على مستوى الوزاره. هذا كله ياخذ وقت. نتمنى ونكون اخر سنه 27 البرنامج معناها نتاع الدعم، خاصه القانوني، خاطر الدعم المادي بينا فيه وجميع الاطراف الحق متفاعله مع مقترحات دعم المعهد، سواء في وزارة المالية ولا في رئاسة الحكومة أو في طبعا وزارة الإشراف وزارة التجارة.
2: في أبرز أخبار الشأن الدولية، الحكومة الإيرانية تعلن أن وزير الخارجية عباس عراقجي تلقى رد الطرف الأمريكي على مقترح الوسيط القطري وعرضه على الرئيس مسعود بزكشيان في اجتماع الحكومة اليوم في طهران. وفي السياق ذاته، نقلت وكالة رويترز عن مسؤول إيراني مطلع على المحادثات أن عراقجي وفريقه التقوا وسط قطريين في الدوحة مساء أمس، مضيفا أن الوثيقة الجارية التفاوض بشأنها تشرح خطة لمدة 7 أيام لبناء الثقة والعودة إلى نسخة معززة من اتفاق مذكرة التفاهم. الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روتا يقول أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يبدو مستعدا للدخول في اتفاق سلام حقيقي ينهي الحرب في أوكرانيا، رغم عمله في التواصل إلى تسوية تفاوضية للنزاع وفق تقديره. نهاية هذه الجولة، وتابعوا مزيدا من الأخبار على موقعنا على الانترنت وأيضا على صفحتنا في موقع فيسبوك المشوار. تواصل مع حسن وكامل الفريق في على كل لسان. كونوا معنا.

0: حبيبي كده سلطان طرب جورج وسوف على موجات موزيك فام. تحية لكم الناس كل, مرحبا بكم في ساعتنا الثانية من على كل سين. رحب بكم جديد يونس سونيا وأميمة. تحية لكم الناس كل, نمشي تتشويت الواتساب عجب.
1: واتساب عجب.
0: صديقتنا ألفا تسلم عليكم الناس الكل وتقول يعطيكم ألف صحة. فسرتونا, قلت لك أول مرة نفهم قانون 54 مرسوم 54 شنو هو. يعطيكم ألف صحة, فهمت اليوم. قلت ما كنتش عندها فكرة كبيرة. تحية ليكم, وكيف كيف تقول زادة تحيينا على أنه قاعدين نوعيه بالكتب غوغوز, وتقول نحب نحيي بروفيسور رحال اللي هو أنقذني أنا وقت اللي تقول عملت في رحلة التشافي متاحة. تحية ليك يا ألفا يا باهية, شكرا جزيلا ليك. يسلم عليك برشا سي قيس. يا سونيا تحية سبيسيال ليك انت, ويقول يعطيكم الصحة دائما. نقعدوا معناها نلقاو جو انترو دو بليزير انو نسمعوكم في على كل لسان. تحية زادة لصديقتنا العزيزة يسرى اللي تسلم عليكم الناس كل. تسلم عليك يونس, وكيف كيف تقولنا علاش ما تبثوش على يوتيوب. بون هاو يسمع فيك لدارة, نوليو نبثو على يوتيوب. دونك
2: سؤال
0: اليومي, دونك علاش ما طون حتى ام سونيا تحب تحبنا على يوتيوب.
2: تفرجي بنتها ياسر, امي قتلي داش قتلي تتفرج في المباشر في الفيسبوك, قتلي ربع ساعة وبعد ما عاش نلقاها.
0: والله
2: يوف البرنامج
0: ليه كيفاش يوف البرنامج
2: يوم يوفيش
0: نشو لها الإذاعة. هذا هو بربي, حبينا نسلم وزيدة كيف كيف على أخونا العزيز نزار. يسلم عليكم الناس الكل ويقول تحية الأميمة وسونيا وخونا يونس, وكيف كيف يقدم ديديكاس للوالد والوالد نتاعهم, ويقول ربي يشفيهم ويخليهم تشفوا قروسنا. تحية ليكم, تحية لكل أم وبو يا سيدي. كيف كيف برشا الناس معناها تقول إن شاء الله تكونوا بتكونوا بخير. هذه مساج يجينا من عن صديقتنا رحاب, وتقول كلامكم انتوما زح علينا احنا على قلبنا الغمة. وتقول اليوم ان شاء الله تونس تقدم القدام, وان شاء الله ديما نقدموا القدام. نشكركم برشا برشا. كيف كيف فما شكون بعث لنا ايضا يقول نحكيه على الروضات وبربي وعي, وزاد اليوم الوالدين ما يحطوش اولادهم في اي روضة على خطر. فما فيديو قاعده كي سيركول شو الريزو نتاع
2: معاملات
0: ان شاء الله تطلع قديمه. وكيف كيف معناها الحقيقه نتاع ربي ما نجمو نقولوا كان معناها كان ندينوا هالتصرفات هذيا. وليد صغير قاعد يعنف بطريقه اقل ما يتقال عليها بانها وحشيه ووحشيه جدا. ان شاء الله على كل حال
2: هو معناتها ان شاء الله يطلع قديم. معناتها كان قديم اكيد راهو وزاره الاشراف تعهد بالموضوع وتم تحقيق فيه. هذاش قصدنا, ان شاء الله يطلع قديم.
0: ان شاء الله يطلع قديم ما يطلعش جديد, ويضاف لنا فصل اخر اليوم من فصول هل العنف هذايا اللي مستشري. على كل حال ربي يحفظ البلاد كيف ما يتقال. نمشي وتتشويت للفاصل, وبعدها هي مكملي معكم في على كل سنة.
1: تدلل تدلل
3: فما حاجات منا وفينا نعرفوها ونحبوها, وحتى 11 اكتوبر جيون يزيد يدللكم بالمنتوجات التونسية ويحط على ذمتكم احسن لفاريات واعز لسوان. ملازورنا في اقرب ايبر مارشي جيون لكم. كونسومي تونسي وتمتع بتخفيضات ما تتفلتش.
1: تدلل
4: جيون ايام دللنا
3: احسن ما تتمنى. عمره مع تونسي بوكينج, معاك احسن مرافقين ملسك العمره عارفين. عمرة مرتاحة من الطيارة للوتيل, عمرة كما تمنيتها وأحسن كما حلمت بيها وأكثر. تحس فيها بالراحة والأمان, تتفرغ فيها للدعاء والقرب للرحمن. عمرة ترتح ذاتك, عمرة تتمنى تعاودها ألف مرة في حياتك. أحسن ما تتمنى, عمرة مع تونسي بوكينج. الأكثر معلومات يرجى الاتصال على 71 124 124, ولا ادخل على سيت tunisibooking.com. نجم زادا تزور واحدة من الاجانس الموجودين على كامل تراب الجمهورية.
5: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الاربعة للستة في العشية.
0: السلام عليكم وين ما كنتوا. تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا, وين وصلكم صوت الأولى في تونس. مشيو رقم على كل لسان,
5: رقم على كل لسان.
0: يلا أمي ما نحكيه اليوم على الحوادث هذه اللي تعد اليوم بالعشرات أسبوعين.
2: قبل ما نحكي على الحوادث اللي صارت باش نبدأ على حادثة مازالت كي صارت قبيلة، اللي هو حادث مروري يتمثل في اصطدام سيارة أجرة تاكسي بالمترو الخفيفة على مستوى السكة الفاصلة بين المركز العمراني الشمالي وأريانا. أكيد نجموا تشوفوا التصاور إذا تدخلوا على الباج متاعنا أوفيسيال موزايك أفهم. دونك الصورة الحقيقة تخوف، التاكسي معناتها الجنب اللي صار متاحة الكل
0: تفور
2: وان شاء الله يطلعوا اللي راكبين فيها لباس. بالنسبه للسرعه المفرطه ما عادش مجرد مخالفه لقواعد المرور، ما ولات واحده من اخطر الاسباب اللي تخلي حوادث الطرقات في تونس تتحول الى ماساه حقيقيه وتخلف وراها اكثر من 40 وفاه وعدد من الجرحى كل شهر. حسب اخر تحليل صادر عن المرصد الوطني لسلامه المرور الى موفى سبتمبر 2026، السرعه المفرطه تثبت في 363 وفاه، يعني 36.63% من اجمالي قتلى حوادث الطرقات اللي وصل عددهم الى اكثر من 991 قتيل. بمعنى اخر أكثر من 40 شخص يفقدوا حياتهم كل شهر في حوادث مرتبطة بالسرعة المفرطة، وهو رقم يكشف حجم الخطر اللي يمثله السلوك هذي على طرقات تونسية. السرعة ما تخلفش كان القتلى، خلال نفس الفترة تثبت زيادة في 748 حادث مرور بنسبة 21.71% من مجموع الحوادث، وأسفرت عن 1031 جريح، أرقام تعكس حجم الخسائر البشرية اللي تنجم عن قرار بسيط وهو أنك تجري أكثر وتفوت السرعة المحددة أنه نخسروا أرواح بشرية. عميد هيثم شعباني رئيس فرع الوسط الغربي لسلامة المرور حكى زيادة على مخافضات السرعة وعلى الإشارات المرورية اللي تم تجاهلها واللي ساعات ما نلقوهاش في برشا بلايس كيما المدارس وغيرها. ورا كل حادث فما إنسان وعائلة تتبدل حياتها في لحظة، والرسالة تبقى واضحة، السرعة تنقص دقائق صحيح أما تنجم تكلفك حياة كاملة. هذاك علاش احترام السرعة القانونية والانتباه للطريق مش مجرد التزام بالقانون، بالمسؤولية تجاه السائق والركاب وكل مستعمل للطريق.
0: يعطيك الصحة أميمة، ردوا بالنا بقدر المستطاع سونيا، لأنه ساعات تهور ينجم يقضي على عائلة كاملة لا قدر الله.
6: بالضبط، يعني الوهم ماذي متاع السيطرة في الكياس وهالسرعة والثقة في النفس انه ما يصير شيء وما يخرج لي حتى شيء والمهم نخلط فيه ساعة ونزربه، هذيك ينجم يحطم عائلة، ينجم يخلي انسان يحول انسان سليم الانسان مقعد عليه، معني عليه شنو اللي يخلي انسان التكالب ذي هذي الكل باش نلعبه بالارواح والارواح البشرية، معني خسائر بشرية، خسائر مادية، ارقام عماله تتزيد، وين ماشي بهالتهور ذي، وين ماشيين؟ يعني إذا في محيط المدارس وين فما البيتون نتهوروا بالطريقة ذي وعلى الدنيا السحية.
2: والمشكلة ساعات تلقى عبد لعملت ليد ولسيق وما هوش يجري، هو يدفع فاتورة عبد جاي يجري. دونك
0: للأسف شديد يونس، والله عودوا على بدء، معنى نعودوا فيه
7: نعودوا شكفوار. وارقام سيد حسن تعكس حجم الاستهتار ولا مسؤولية اللي شوفها في الكيسات التونسية، عدد كبيرة معناها من الخطر نحكيه على ساعات الكلفة البشرية اللي هي مرتفعة جدا، معناها 40 شخص شهريا، ثم الكلفة الاقتصادية أيضا كيف البلاد في حالة ما في حالة إيش البلاد رو بالحق. ثانيا معناها والله وكنا المريفات وقت اللي حكينا معناها كانوا ما زلنا نتعاملوا مع الكهرباء ذيك معناها الكهرباء القديمة اللي بتهز بين باريس وفيرسايس أحسن وانت سيد العارفين، اللي هي جر الخيول رو تو الآن رو ما نش رو بالحق ما نش احيانا تشوف حد يسوق في الكيس تحس انه يسوق في دواب، يسوق في داب بالحق
0: من الاسف
7: فما
0: شديد.
7: فما قانون فما مسائل اللي هي يعني
2: بديهية
7: جدا. سرعة علاش سرعة؟ مش نوبش تربح
2: شير بحد دقائق
7: معدودة ما يشكي وابار والتليفون وساعة وخطر المسلم بالسرعة وساعة وغيره. نقول للناس ردوا بالكم على روحكم ساعة بالاساس، ردوا بالكم على روح الناس كيف سيدي، انت ما تحبش ترد بالك على روحك، ردوا بالك على أرواح الناس، والعقاب ما أنا ديما نادي أنه العقاب يكون
0: شديد وشديد
7: شدد
0: جدا. خلونا كي العادة رأيكم أن كومنتير على الباج متاعنا موزايك FM، كنا ذي رقم على كل سنة
5: رقم على كل سنة

0: choisir ta voie. Choisis une école qui te rassemble. Rejoins Collège La Salle et vise l'international. Programme d'échange, bourse, employabilité et projet d'avenir. Des programmes accessibles avec ou sans bac en IT, réseau, tourisme, commerce, gestion, design, multimédia et mode. Pour plus d'infos, appelez le 71 90 42 42 ou consulte collegelasalle.tn.
1: مع الفيبر توب نت قوي الكونكسيون والويفي في الدار. تمتع بالفرجة والجيمينج والبرتاج مع العائلة. هذا الكل بأحسن صوت مع البرومو فيبر توب نت. 100 ميجا يولي بسوم 50 ميجا. توب نت زي تهدي لك ريبيتور يوصل لك الويفي في الدار الكل وتهدي لك زيدا لفخي داستالاسيون. ملا أعمل توا أبونمون جديد ولا طلع الديبي متاعك لل100 ميجا وتمتع ببرومو فيبر توب نت. الكل انترنت فما توب نت.
2: دار جديدة عرس قريب ولا حابين تغيير؟ ما فيكم شيء. معرض هوم كونسيبت هو الحل. إفيف ديكور إنارة ومفروشات قعدة الصيحات بأحسن الأسعار من 21 سبتمبر ل 1 أكتوبر بقصر المعارض بالكرم من 10:30 متاع الصباح ل 7 متاع العشية.
0: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعاء ل 6 متاع العشية.
3: مرحبا بكم في على كل لسان على الأولى في تونس. هي الأولى زادة كيف كيف في تونس في العمرة وهي الأولى زادة وقت اللي نحب نقصد ربي إلى بيت الله الحرام وإلى طيبة طه عليه أفضل الصلاة والسلام. يقولوا عمرة قولوا ليبرتا. مع سعيد برشا باستقباله كنا وسام بن عامر. مرحبا سي وسام, أهلا وسهلا ومرحبا. مرحبا بك سيدي. اللي يقول ليبرتا يقول سي وسام زادة كيف كيف هكا ولا حياك الله كما تقول أنت.
4: يقول مزيك يقول تحسن
3: لا ربي فضلك
4: حبيبي راك ربي يخليك برشا خويا
3: حبك الله
4: ربي يزيدك من التوفيق
3: ربي فضلك.
4: يعني ديما معناها ما شاء الله تبارك الله تهز لي كل التروفي الكل عندك.
3: بارك الله فيك يا خويا لحسن خليقك.
4: وهذا عن جداره لانك انا نحس فيك انسان صادق.
3: بارك الله فيك.
4: عندك سبونتانيتي كبيره
3: يرحم والديك.
4: واحنا بطبيعة الموزايك الراديو الاول يعني احنا هذا بكل مقاييس الحمد لله احنا نجيو بحذاهم باش نوصلوا اكثر متابعين واكثر مستمعين وهذا ناثروا اكثر وتوصل احنا صوتنا ونكسبوا ثقة الناس أكثر ويجيونا
3: وهكذا
4: سواء في العاصمة ولا في جابس ولا في جرب ولا في الجنوب ولا في الجهات الكل ولا في ساقس. دونك احنا حبينا جستو ما نتوجه للمستمعين نتاع موزايك ونقول لهم احنا راهو جيناكم قبل الصيفية جيناكم عندك انت لهنا وجبنا معنا وقت مطرقة
3: وحطمنا
4: الأسعار نتاع الفنادق وحبيت نبشر الناس الكل راهو انا في بلوس كو 700% دوفون
3: الحمد لله
4: أكثر من 700% في الفترات اللي كانت الدنيا طايحة عندنا وهذا فضل الله وحده. ثم طبعا اللي معناها
3: الكومباني
4: كلها والخدمه والاسعار اللي هي كانت محطمه بالفعل وزملائنا كل خدمه الحمد لله رب العالمين الحمد لله الخير والبركه وكذلك البلاتفورم اللي عملناها اللي هي ليبرتا بوان ترافل والاجون انتليجون اللي عملناه وهل التكنولوجي كل هذه ساهمت باش عطينا السوم المزيان وحققنا به مبيعات. فهذا حبينا نشكر الله عز وجل على المباشر
3: الناس الحمد لله كل فضل من الله
4: الحمد
3: كل فضل من الله. وين اخويا اليوم نحب ندلل عليك وعلى ليبرتا ونقول الله تحرم مؤمن خاطر واللي مشي مرة إن شاء الله يرجع مرات ومرات. قالوا قبل الصالحين اللهم ارزقنا ارزقنا الحجة مرة كل عام والعمرة كل شهر. خزر لي كيش خالد قطان مثالش اللي حب يرجع حتى مريرة ومريرتين في العام اليوم علش لي وفلوس العمرة والله العظيم هو قلوها للناس راهو ربي يبعثها وحدها وربي يخلف وفي الاخر كينادي المنادي زايد عليك هكا ولا ليه؟
4: نعم احنا شوف العمرة هي معناها شعيرة مشاعر الله العظيمة واللي تعظيمها يعني في بركة عظيمة
3: وكذلك ومن يعظم شعائر
4: وانا شفت انا شفت في خدمتي سواء في العمرة او في الحج سبحان الله كم من شخص تقاه هو يقول لنا ناوي ومربي ما سهلوش وقديش من واحد سبحان الله ما كانش هكي معمل وطق سبحان الله كل شيء تسر ويلقى روحه في ساحة
3: الحمد لله.
4: طبعا هذا لأنه فما قبل كانت اللي مش العمر شنو كبرت كبرت روحك يستنى مازال بكري يكمل صغيراته يكمل يبني الدار ويكمل يجري الكرهبة الولد ويكمل يعرسه يكمل الدنيا كله بعد يفكر يلقى روحه ممكن ممكن معناها صحته ما عادش ممكن كذا هذا كله موجود
3: لكن للأسف
4: لكني احنا توا الحمد لله تيسرت الأمور
3: الحمد لله
4: والتأشيرة ولات سهلة السفر سهل الطيران سهل الشركات العمر متوفرت معناها باقات متعدة وكذلك ثم تسهيلات في الدفع بعض الأحيان يعني هذا كله يسر يعني كل مسلم أنه هو يمشي لبيت ربي ويتعبد ربي سبحانه وتعالى ويطلب ربي في بيت ربي سبحانه وتعالى
3: ونعم
4: وذلك معناها الأماكن اللي فيها مستجاب الدعاء ويعيش تجربه كبيره. اخي اليوم انا تو بارك اني كنت هنا بحذيك ثم شكون معانا اللي مش عطيك كرهه يا حبيبي شو صغيره تخاف ويقول لك صغيراتي
3: على بعد شويه يا رجل صرت كرهه صحيح
4: صغيراتي كنت عامل لك كارت ولا صغيرات بيان سور خاطر احنا اكثر حاجه ننتبهوا لها كي جيونا
3: العائلات
4: ويجيونا من خارج تونس ويجيونا من اوروبا ومن العالم الكل يجيو معهم صغيراتهم هم عايشين في ان امبيونس اخرى
3: بيان سور
4: احنا اون في تريز اتونسيون للصغار لانه سدوا غيوسير مهما كان باش يكون عنده انتباه ايجابي جدا هيك الصغير هذاك هو راس مالنا
3: الكل بيان سور
4: هو يعيش التجربه الباهيه باش ما ياخذش امبريسيون لا قدر الله فيها معناها اكسبيريونس ماهيش مناسبته باش يعاود يرجع بيتربي ويحكي عليها يقول والله محليها او اسمع يقول يطلب هو باش يمشي بيتربي
3: اكزاكتومون
4: كيما ينجم يمشي يعمل سياحه اخرى بطبيعه الحال وهذايا كذلك معناها من حقه لكني بيتربي نحبها تكون اكسبيريونس ممتازه جدا وهذا على هذا احنا خدمنا ومشروع ليبرتا راهو مشروع رائد ومواصلين فيه باش ننجحوا في تقديم افضل خدمات ونعطيه تجربه فريده بالفعل معناها فيها الجانب الروحاني التعبدي وفيها كذلك الاكتشاف وفيها يعني اثراء التجربه
3: اليوم مكتوب الترفيه
4: شوف الطائف المحليه شوف انت على خطاه شوف الفعاليات الموجوده في المدينه المنوره في مكه المكرمه اليوم المملكه العربيه السعوديه استثمرت في معناها اكثر من محطه ثقافيه وعملت فيها معناها الانفراستركتور نيسيسير باش انت تمشي تطلع اليوم لاي مكان مثلا كما جبل احد يعني يشوفك المرتفعات نتاعو وزينوها وتطلع بالكهرباء وكيفاش يعني تخزر على تطل على المسجد النبوي الشريف في الليل تاخو منظر يعني يخل يعني منظر يمسلك قلبك مباشره انت بطبيعتك قلبك ممسوس لانك يعني انت تحب بيت رسول
3: معناها
4: مسجد رسول المدينه وما ادراك كل من ذيك الفعاليات اللي عملوهم انفراستركتور رهيبه وكل فتره تلقى حاجه جديده احنا من دورنا كشركات سياحيه نقدموا الشيء هذا ونقدموه لضيوفنا طبعا زيادة على الخدمات اللي احنا بالنسبة لنا احنا هذه كمعناها يعني حاجة أساسية جدا اختيار الرحلات الجوية اختيارات الفنادق اللي هي قريبة وانت عشت فيها وشفتها
3: قريبة
4: حاجة روعة انا حبيت نعطي اكزامبل تخيل انا اللي تخيل احنا تو في موزايك مش نمشيو مثلا مع بعضنا مش نمشيو لشو مشوار مش نقول هنا مشي سيدي بوسعيد نعملو نطلبو تاكسي شنو تخيلوا التاكسي مش تطلع فيه بالله عليك كيف هو صورته كيف هو تخيل اللي هو اللي موجود في تونس
3: يعني كيف
4: اللي هو موجود في تونس الناس كلها تو كل حد تخيل كيف هو مش يشوفه خليها الخيال هذي تخيل احنا نهبطوا المشوار من هنا سيدي بوسعيد يقولوا 10 دينارات
3: ايوه
4: نهبطوا نلقاو اخر مايباخ اخر مرسيدس موجوده
3: ايوه
4: ويقول لك زيدني ادفع لي 12 دينار مش 10 دينارات تخيلت الفيلم تو احسن
3: تخيلته
4: بالله انت تفرح ولا
3: نفرح
4: احنا ليبرتان نعطيو نفس الشيء في العمره انت تخيلت باش تمشي تلقى العمره كيما الصوره اللي في مخ الاوتيل وتلقى روحك في جميرة
3: الله
4: اللي هو افضل من افضل فنادق
3: افضل فنادق
4: كيفاش روحك في سويس المقام الله والفرق الله. بينك انت وبين مؤتمر واحد اخر طلع معاك ممكن في نفس الطياره والا في طياره اخرى نتاع خطوط اخرى ممكن تاخر بيك ممكن كذا وهو بعيد عليك 800 متر ولا 700 متر وبيناتك وحتى اكثر وما عندوش الرفاهيه هذيك بالكل وحاجه ستوندار على الاخر وبين اللي دفعته انت وهو ساعات نفس السوم وساعات على ليميت اكثر منه ب 10% هذا تحدي تاع ليبرتا وهذا خليته تحدي نتاعي انا الشخصي من سنوات ونجحنا فيه بفضل الله
3: والحمد لله
4: باش نقدموا للتونسي والكل ما يختار ليبرتا الحمد لله افضل خدمات باسعار لا تقبل المنافسه كي تحطها مع بعضها هكا وتشوفها شنو يشوف معناها وتحط انت الباقه كامله من الطيران للخدمات اللي استنى فيه للنوعيه جوده نتاع التنقلات في المدينه وفي مكه المكرمه في الاثراءات الموجوده اللي نزيدوها كل لونج كل شرايح كل اللي حكينا فيه احنا في معرض طويل وعريض ان شاء الله مش نعاودوه قريب وكذلك الفنادق اللي قريبه والخدمات اللي يقدموها وكالتأطير الصحي وكالتأطير الإرشاد الديني وكالخدمات الكلها وكالمحبة اللي يعطيها لك المرافق ما هوش لوش فيك باش يصمصر فيك باش يدبر راسك هو غادي قاعد عنده مهمة وعنده فوق منه شكون يراقب فيه وعنده شكون منه معناه يقيم فيه وهذا وزيد المعتمر بذات نفسه هو المقياس عنا ورضاه هو المقياس فهذا كله احنا عملنا أدوات المقياس ومعايير المقياس يعني بأسلوب علمي ومعناها دقيق يعني احنا اليوم تشوف سلم المقاييس اللي عاملينه كاين تقول وزارة هذه
3: وي باهي برشا
4: الحمد لله رب العالمين.
3: أهم حاجة هو إرضاء الناس والناس اللي ترجع لكم والناس اللي تتكلم عليكم وهذايا والحمد لله ما يجيش بالسهل, يجي دائما بالخدمة والخدمة الممتازة كيف ما يتقال. ما يميز الرحلة هذه كما قلت أنت مع ليبرتا لبيت الله الحرام وللمدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام هو الفنادق الساعة كيف كيف الرحلات المزيانة برشا وأيضا الأنشطة اللي تكون موجودة وفوق هذا الكل المرافقين 24 ساعة مجندين من أجل أنه يفرحوا بالناس. أنت شوقتهم الناس الكل
4: حيح.
3: اليوم بستعطينا السعر انطلاقا من قديش نجم نمشي نعمل
4: عمل. احنا عملنا تحدي
3: أيوة.
4: انا بذات نفسي انا حقيقة كنت في كونجي في بركة ورجعت قيت الوضعية طون كمام كل شيء ارتفع التكاليف ارتفعت يعني جينا قلنا خلينا احنا نمشيو عكس
3: التجاه. عكس التيار
4: عكس يعني عكسنا الاتجاه
3: أيوة.
4: الاتجاه هو هو ارتفاع التكاليف الطيران بتبيع اللي عليه طلب كما الخطوط السعودية ترفع في أسعارها سيد نورمان
3: أي عاد
4: هكا ولا ليه
3: سوق
4: وزيد الفيول طلع فبالتالي هذا يطلع الفنادق اللي عليها طلب تحكي على سويس المقام اللي هو على البلاط الحرم معناها مباشرة اللي هو فئة 5 نجوم اللي هو ديما يجدد وبدل معناها تقريبا الغرفة متاع سويس المقام
3: جديدة
4: وكله جدد هكا أنت كنت معناك شي برشا
3: غلط
4: جميرة اللي هو الاكسبيرينس نتاع فطور الصباح وحده معناها
3: انا سامول دي تور
4: صحيح دي جوي فري معناها من العالم الكل سبحان الله دعوه سيدنا ابراهيم يعني اكسبيرينس وحده اكسبيرينس الغرفه انا كي تمشي رباعي مع ليبرتا في جميرة تو ان سويت عندك جناح معناها كانك انت خذيت اون دوبل ولا كنت في رباعي يعني عندك رفاهيه مطلقه طبعا في الرفاهه الف و بلس طبعا الرفاهه جينا قلنا ليه احنا ثم كذلك اللي يحب يمشي يتمتع بخدمات ليبرتا لكن ما عندوش البيجي هذه اخترنا منارات غزه اللي هو معتدل متوسط الخدمه نتاعو متوسطه لكني هو على الحرم مباشره تمشي على سويقاتك يكون درجين ربع ساعه انت والساحه شنيا كبرها معناها فيها معبيه بالمصلين
3: والمعبيين
4: لكني انت على الحرم ما عندكش ما عندكش حتى اوتيل قبلك انت هو مباشره من ناحيه غزه هيك كيعمل اكيليبر وفي المدينه المنوره تسكن مع الناس اللي مش في جميل هو كل ما بعضها غادي شفت انا هذه خليت الناس على الاقل وفرت لهم ان تكلفه معقوله وزيدنا عملنا احنا نقصنا من المارج نتاعنا الحقيقه قلنا يا سيدي شوف هي خلينا نقص من المارج ونعملوا اعداد اكثر ونسهلوا للناس تجي معنا خيبه تمشي تعمل اكسبيريونس نتاعك اللي حكينا فيه التاكسي العادي
3: لا نحبوا نركبوا في المايباخ
4: نحبوا احنا يمشي يعمل اكسبيريونس مخيل وعدلنا خلينا الباقات تاع 14 ليله موجوده هذيك 14 ليله موجوده
3: موجودين
4: أيوة. وجبنا 10 ليالي احنا عندنا 10 ليالي على سويس المقام زدنا 10 ليالي على هذه منارات غزة باش هي خرجنا سعر سي تان بري سيكولوجيك توا الزملاء الكل ما ينجموش يفوتوه الكل انا هبطنا 3-9-9 الكل مش تجري على 3-9-9
3: تقريبا كانوا عملنا سقف غادي والله هذه هي
4: هذه هي طبعا هما شدوه كان في سبتمبر احنا لا قلنا نفضل عندنا في اكتوبر في نوفمبر واللي يحب يخلط معنا هيجه تحبوا الناس تمشي ذكر عملنا بطرقه ولا
3: ايوه احنا قلب مرضيه
4: ورد
3: القلب الورد
4: الورد اخو كل مش نقول لك سبي جاب الورد
3: لا للورد الورد للورد
4: سي اوكي الورد للورد الورد سي سي اون فلور بأي انسان يحب يمشي يعمل عمره بسوم معقول
3: صراحه انت جبت لنا الورد جبت لنا البخور
4: جبنا الورد وقلنا شنو قلنا هكا هذا المتابعين على اللايف ولا وين الورد وزدنا جبنا قلنا اللي يحب يسمعنا اللي قاعد يسمع فينا تو
3: ايوه
4: قلنا احنا ما نجيوش الموزايك يدنا الفارغه هكا قلنا اي واحد يجي ياخو من عندنا عمره ويقول سمعتكم في موزايك عنده هالوحيدة متاع
3: البخور ولا
4: في اي هو في اي بوتيكة عندنا يجي نعطيه في بالكش بيه وسامة هذه
3: جديدة
4: اوين وقلت على قليل نعطي هكا جيست صغير مع بالباساج اللي مع اخوي حسن
3: ربي
4: يفضلك اللي يجي يشري هي سيمبوليك طبعا
3: سيمبوليك
4: لكن هكا يبدا يشم ريحة
3: اخويا عمره ما يمشي اقوى تيزينغ خلينا مازلنا دقيقه معاك سي وسام تقريبا نحكيوا فيها على المعرض المعرض اللي ان شاء الله نزيدوا نحكيوا عليه اكثر في المرات الجايه اللي هو نهار الخميس 29 اكتوبر بعد شهر من تو
4: بالضبط
3: كان حين ربي بعد 29 يوم من تو بالضبط
4: اي ايوه شوف شو عملنا
3: الخميس 29 اكتوبر
4: احنا اول حاجه ليت قلبنا هكا روحنا رؤيتنا كلها هي حب ضيوف الرحمن. المعرض اللي فات قلتم انتكم الحب, انتم الحب, خرجت وحدها.
3: ايوه
4: تشوف ناس تحبك,
3: الحمد لله,
4: مش تحضر لك الناس تحب تسمعك ايش عملت. يعني هذا بالنسبه نحن راس مال كبير مش محافظوش عليه الحقيقه. قعدنا متردين نعملوا سنام نعملوش, خاطر فيها مصاريف.
3: أيوة
4: البارتنير نتاعنا معناها اللي هما لي سبونسور اللي هما يدعموا فينا هما اللي الحقيقه ينفستيو في المعرض, لانه احنا ما عندنا با لي موان دو فير معرض الحقيقه معناها
3: بالامكانيات هذيك.
4: لكن ياك لي بارتنير معناها مصرف الزيتون 10 نسمح تسمحهم ولا كيما اريدوا كيما فهمتي ولا
3: بالبوكا
4: داخله كذا هذوك اليوم يعاونونا. انا كي هما قالوا لا لازم تعمل لان بتدفعوا, قالوا ندفعوا, يا سيدي عاونونا. دونك عملناه المعرض لانه الناس هذيك نحب نتلقى بهم انا ونعطيهم مجتمع جديد. وقلنا ديما يفو اتر كرياتيف. احنا عندنا بلاتفورم استثمرنا فيها من سنوات, قلنا فرصه في المعرض هذا اون فوكاليز سور لا ديجيتاليزاسيون. يجيونا باش هما ضيوفنا الكل ينجموا يدخلوا يحجزوا العمره نتاعهم اونلاين,
3: هم
4: باش تعملوا يوزر اكسبيرينس. وكذلك باش يجيبوا لهم, نحاولوا قاعدين نشوفوا مع مسرحيين وكل شيء على خطاه ريت اللي خطاه هذه على خطاه هذيك نحبوا نجسدوها في المعرض نتاعنا باش نزيدوا نرسخوا الاجواء الروحانيه هذيك.
3: أيوة.
4: الاجواء الروحانيه والمكويه والمدنيه هذيك اللي يعيشها التونسي يحبها.
3: صحيح
4: والله كي ترى انت اي اعطي تصوير كعبه المشرفه والتونسي يقف يحب يبوسها.
3: صحيح
4: صحيح
3: صحيح.
4: احنا كل معرض مش ناكل الاجواء الروحانيه هذيك مش نقدموها اكثر, مش نعملوا فيها اكثر ديجيتاليزاسيون زاد كيف لي زيكرون معناها موجودين كالعاده ومش نعطيو امبيونس حلوه برشا. سيتان جودي 29 خاطر يجي عطله تاع البيت, دونك على الاقل اللي يحب يجيب زاد معاه معناها لي ستوديو اتيغا حتى ستوديو تاع فاكولتي دو معناها اللي هما اللي يحبوا يطلعوا هكا على لي ستارت اب والشركات الناجحه, خاطر عنوانه من نجاح الى نجاح اللي يجي يتفرج فيه باذن الله سميع العليم ويجيو كذلك يشوفوا الاكسبيريونس هذيا. كيف كل معناها مستمع من مستمعينك 29 اكتوبر هو كان قبل 11 ديسمبر قدمناه لانه الموسم
3: تقدم
4: داكور. وحتى زملاء معناها زملاء شركاء النجاح نجاح نتاعنا اللي مش يجيونا بالسعوديه كيما سويس جروب اكور كيما جوميرا كيما منار غزه كيما معناها شذاري جنسي بلازا والبارتنير نتاعنا معناها الوكيل السعودي وهذا كل معناها الفتره هذه نجم يقع عنده امكانيه باش يجي اسهل من اللي يجي في فتره ديسمبر. وهكا تجي تشوفوا يحتك حتى مع المزودين السعوديين وشوفهم هما ذات نفسهم هما يعطيو ارام تفهم بلي هذه شركه ليبرتا مش سي با دو لا بوبليسيتي راهو هذوما دي بارتنير
3: وتشوفهم
4: استراتيجي وتشوف قداش يحبونا ويميزونا.
3: الحمد لله.
4: حتى اذا كان انت نفس الفندق تجده في السوق مش كيما المعامله مع شركه ليبرتا هذيك عندك زياده انت من المحبه وكل شيء.
3: ان شاء الله ديما
4: فريقنا كل فريقنا كل راهو عنده نفس التفكير نتاعنا. ثقافتنا هذه اللي يسمعوا فيها الناس كل توا يشوفوها هذه حاولنا الحمد لله من سنوات عطيناها للفريق نتاعنا كل رسخناها وان شاء الله ان شاء الله نجحنا فيها. واحنا راهو نستناو فيكم الناس الكل باش يجوا معانا ومحضرناكم كاباسيتي كبيره ونحبوا نخدموكم باذن الله.
3: يا سيدي ان شاء الله بالنجاح الى نجاح يا وسام بن عمرو تحيه كبيره ليك. ان شاء الله دائما ليبرتا هي الاولى. مرحبا بك ديما في الاولى في موزايكا فام. شكرا جزيلا ليك لانتيغيو انتيغال على الباج نتاعنا موزايكا فام.
5: على كل لسان من الاثنين للجمعه من الاربعاء للسته متاع العشيه
6: حصريا مع اوريدو في الغونتخي انتي وانترنتك اون موبيليتي تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسونس نتاع المي في 5 جي ومعاه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
5: اوريدو طور عالمك.
7: اهلا وسهلا مرحبا بكم على موزايك فيم. هذا موعد جديد مع هاي تيك اوبن اي اي. البارحه عملت ليفينمون نتاعها ديف دي 2026 ليفينمون تاع المطورين نتاعها بعد جمعه من ليفينمون تاع المطورين نتاع شركه ميتا اللي ركزت فيه على ميوز وحكيت فيه برشا على الذكاء الاصطناعي. شركه اوبن اي اي حبت يبيدها في الديف دي توري انها حاضره بقوه للمنافسه. كان فما برشا كلام البارح على الكرياسيون تاع لي زابليكاسيون تاع الذكاء الاصطناعي. الهدف بالنسبه لاوبن اي اي انه تخلي الكرياسيون ولا الديفلوبمون تاع لي زابليكاسيون تاع الذكاء الاصطناعي اسهل واسرع وارخص حسب الكلام نتاعها هي بتبيع. على كل فما برشا حاجات من اللي اعلنت عليهم البارح. فما تركيز على لي زابي, تركيز على لي زاجون, ومفاجاه البارح بما انه اوبن اي اي اعلنت على جي بي تي 6.1 سول بعد ما خرجت اخبار على انه الغات الاطلاق نتاع جي بي تي 6.1 اطلقت فيرسيون واحده من جي بي تي 6.1 5.1 وهي الفيرسيون سول. اما بالنسبه لبقيه الاطلاقات والاعلانات, اوبن اي اي اعلنت على دوتس. دوتس نجم نقولوا هما دي اجون اي اي يخدموا 24 ساعه على 24, كل واحد منهم عنده ماشين فيرتوال خاصه به في الكلاود واسم وشكل, وينجم المستخدم يستعملهم بطريقه خاصه هو وحده, يعمل بيرسوناليزاسيون تاعها. لي اجون هذوما مربوطين باكثر من 4000 ابليكاسيون حسب الكلام نتاع اوبن اي اي, وينجموا

باش تكون متوفرة مبدئيا للناس اللي عندهم برو ولا بيزنس بريميوم. الموديل الجديد 6.1 سول يركز برشا على الديفلوبمون, على استعمال الاورديناتور بطريقة مستقلة, وإلا لي تاش بروفيسيونيل المعقدة, وحسب الكلام نتاع اوبن اي اي فإنه

0: تنجم تخدم عليه مباشرة في تشات جي بي تي ولا كودكس ولا دوت. بالمناسبة الشركة زادها أعلنت على أبو المو جديد بالنسبة للمستعملين بتاع تشات جي بي تي. نحكيه لنا على بروب $500 في الشهر, يعطي دي ليميت تعالين برشا بالنسبة للاستعمال, وزادها إمكانية حصرية باش يستعملوا أسترا ألترا فاست اللي أوبن إي آي تقول أنه أسرع حتى بثمانية مرات من جي بي تي 6 أسترا. في نفس الوقت زادها رجعت حلت الليزابونمو بالنسبة للناس اللي يشتركوا في بروب $200 لكن بحدود أكبر بالنسبة للاستعمال. في وسط العركة الكبيرة هذه بالنسبة للذكاء الاصطناعي, أنثروبيك تعلن من غادي فما ميتا تعلن على ميوز, من غادي فما ميكروسوفت اللي تحاول أنها ترجع في السباق عن طريق الميزاجون بتاع كوبايلوت والديف دي بتاع أوبن إي آي. فما شركة غايبة لا حياة اللي ما تنادي بالنسبة لشركة جوجل, والأخبار تأكد أن شركة جوجل قاعدة تخدم على جيميناي 4 الفيرسيون جديدة بتاع جيميناي باش تكون حاضرة قبل نهاية العام. هذية ما فماش دات معينة بالنسبة للإطلاق, لكن الكلام على التحضيرات بالنسبة لجيميناي في برشا يعني أخبار على شو قاعدة تحضر شركة جوجل. نذكركم أنه عم ناول جوجل صناعة الحدث وقتها لانسيت جيميناي 3 في آخر العام, ومن آخر 2025 وطيلت البداية متاع 2026 في البنشمارك جيميناي كان حاضر بقوة كمنافس ومتفوق على الكونكورون متاعه كله. تنشوفوا جوجل وين ماجية بالنسبة للخدمة متاعها والبروجي متاعها بالنسبة لجيميناي. هاي تيك, هذا بالنسبة لهاي تيك. هاي تيك تقع على سيت متاعنا موزايك اف ام بوينت نت.
1: هاي تيك حصريا مع ايدو في الغونتخي انتي وانترنتك او موبيليتي. تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع المي في 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
2: اريدو طور عالمك على كل لسان من الاثنين للجمعة من الاربعة للستة متاع العشية.
3: على كل سنة تكمل معكم حتى للستة متاع العشية, وعلى كل سنة هو عيد ميلادنا اللي يكمل حتى الاربعة اكتوبر 2026. نحكيه على عيد ميلاد 21 دو لكارت فيداليتي وفاة لكارت فيداليتي دو كارفور اللي بدأت الاحتفالات طوى عندها ايامات من 23 سبتمبر ومواصلة معكم حتى الاربعة اكتوبر. ما تنسيوش كده مشيو للمجازان كارفور, كارفور ماركت, كارفور اكسبريس, تلقاو غاديك QR code تسكانيوه بالتليفون نتاعكم على الانتري دو شاك ماجازان وكيك تدخل اوتوماتيكمون في التيراج او سور. ما تنساوش زيد عندنا برشا كادوات للربح توصل حتى ل 50000 دينار اون بوين فيداليتي ا غاني في لا كارت دو فيداليتي وفاء. ما تنساوش زيد كيف في لي 3 سوبر مارشي كافور مارسا, كافور مولوفسوس, كافور مولوفسفاكس وين غاديكا, تنجموا تشاركوا في الكرميسو كادو وتنجموا زيد انتم حرفائنا الكرام تعملوا ايشونج بار لي بوين فيداليتي نتاعكم contre des cadeaux exceptionnels بكل ما تحمل الكلمة من معنى. نبدلوا نقاط متاعنا في الكارت وفاء بهدايا تعمل 66 كيف. تلقاو تاع المطلس ذا كيف على الريزو سوسيو متاعنا كارفور تونيزي وين تلقاو دي كاتالوج يعملوا الكيف وكيف كيف او ماجازان تلقاو لوفر دو جور. اليوم لوفر دو جور متاعنا نهار 34 سبتمبر 2026 12 غلو بابي جينيك للا ب 12 دينار 990 مليم, وتزيد تاخو معاهم 12 غلو اخرين بلاش, وهذا الكل بفضل البطاقه وفيلت على فيلم عيد ميلادها 21. ما يوفيش الدليل ونقول لكم بلا افور افيك كوفيركل اون بليكسي, نقول لكم دو لا مارك معناها بازافاش تلقاوها بالديامتر 18 سنتيمتر 9 دينار 990 9 دينار 900 مليم في عود 14 دينار 500 مليم, وهذا الكل بالبطاقه وفاء. بطاقه وفاء تحت فيلم عيد ميلادها 21. احتفالاتنا مواصله في كارفور اكسبريس, كارفور ماركت, ولي 3 سوبر مارشي كارفور مارسا, كارفور مولوفسوس, كارفور مولوفسفاكس. كل عام والبطاقه وفاء حيا بالف خير.
2: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الاربعاء للستة متاع العشية.
4: بالباك ولا بلاش, خذ بلاستك في الأكاديمي دي شيف وتعلم صنعة يد تعيشك مرتاح في تونس ولا في الخارج. في الأكاديمي دي شيف انحقوا لك حلمك باش تكون شيف في المستقبل. نوفروا لك تكوين بي تي بي بي تي اس ولا سي ا بي في الطبخ الحلويات والفندقة, شهادة معترف بها, تكوين تطبيقي مع محترفين وتربصات في أرقى المؤسسات في تونس ولا في الخارج. أول مطبخ بيداغوجي بمواصفات عالمية. كلمنا على 23 061 414 ولا إجا بحذانا في الأكاديمي دي شيف 20 شارع خير الدين باشا. مو بليزير
2: تقول سبور، نقاشات، تحاليل، أسرار وكواليس، تقول بالطبيعة.

0: فورم سبور ونهار الخميس والمدي ساعتين للعبة متاع العشية. بوستي تي كومبيتونس وود فورما على الميتي نتاع اليوم. سي درونتري كو ماي كود يخليك تتعدى للليتاب سوبيريور افيك سي باركور اي اي اي ديف اي اي فور بروفيشنالز اي على الماركتينغ سوفتوير و سيبر سيكوريتي. تحب تبدا من ليسونسييل فما زيد داتا اكسل و ديزاين. تلقاونا في تونس سوسة نابل قروين و تطاوين و اون ليني زيتا. بور بلوس دانفورماسيون كلمونا على 39 143 900.
1: وين يبدا الماء تبدا الحكايه. من مجرده، من الارض، من القريه، من الزيتون، من الجبال والسهول، ومن اثار تحكي الاف السنين. فيا باغرادا طريق مجرده ناديكم باش تتبعوا الماء وتكتشفوا الحكايه. حكايه بربر ونوميديين، حكايه الرومان والبيزنطيين، حكايه الاندلس والموريسكيين. من 2 الى 4 اكتوبر نتلقاو في المقهى الاندلسي بتستور، ومنها نكتشفوا مجرده من الاول وجديد. ورشات في الصناعات التقليديه والحرف اليدويه، جوله لاكتشاف زيت الزيتون وزياره المعاصر، مسالك طبيعية، سوق للمنتجات المحلية، مواقف ضيافة، معارض أفلام موسيقى. فيا باغرادا طريق مجدة طريق الماء. من 2 إلى 4 أكتوبر بتستور بمساهمة موزايكا فام.
2: فرصة تتجدد بقصر المعارض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا. لو ديزاين كي فو غوسومبل افيك دي غوميز توصل حتى ل 40%. ملاقيش يا بحذانا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السور اللي فيه 2000 دينار هدية. من 2 ل 12 اكتوبر بقصر المعارض بالساحل الساحلين المنستير بجانب الملاحة.
1: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الاربعة للستة متاع العشية.
3: مرحبا بكم من جديد في على كل لسان. وعلى كل لسان هو اليوم لو غران تيراج او سور. اي نعم، السياره اللي من اول الصيف نحكيوا عليها اليوم مع دادي شيبس وما ادرك اك الشيبس لبنينه هذيك اللي تعمل 66 كيف، ونلقاوها في 9 نكهات. ما تنساوش اليوم نهار كبير بعد شهور من الانتظار وبعد شهور من التيراج ومدليل زاده حضرتوهم الكل على موجات موزايكا فام. عملنا دي تيراج او سور، ربحتوا معنا 10 الهدايا، وان توت ترانسبارونس على لي ريزو سوسيو نتاع دادي شيبس شفتوا تصاور نتاع الناس الصغيرات الكبار نساء رجال اللي فرحوا بالكادوات اللي يعملوا الكيف، وهذا الكل ان توت ترانسبارونس. وتحيه الاستاذه سونيا يعقوب عبد المنفذ اللي اشرفت بكل شفافيه على عمليه هل معناها تيراج سوغ هذايا عمليه القرعه. ما تنساوش نقول لكم بانه اليوم كما وعدناكم نهار 30 سبتمبر هو السحب الكبير النهائي. إيه نعم، سيارة العمر اليوم، سيارة العمر كرهبة جديدة. تبقوا معنا باش نكتشفوا مع بعضنا شكون الرابح. ما تنسوش دادي شيبس إلا شيبس لبنينة، مطعمها يعمل 66 كيف، الجودة متاحة العالمية، وهو الشيبس المفضل عند التوانسة الكل. حبوه الكبير والصغير على خاطره مصنوع 100% من بطاطا طبيعية. هو الشيبس التونسي الوحيد اللي عنده أكثر من 9 نكهات. إنعم هكاكا الناس الكل نلقاو الغرض متاعنا، كل واحد يلقى النكهة اللي يحبه. ما تنسيوش كنا ذكرناكم مرات ومرات على موجات موزايكا فام وعلى لي ريزو سوسيو زادت عدد الشيبس كيفاش تلقاو كيفاش تشاركوا معنا في هالتيراج سوغ هذايا. اربح الباكو.com الاسم اللي تردد برشا، الموقع اللي تردد برشا، اربح الباكو.com. غاديكا اوتوماتيكمون تدخل تعمر غاديكا البيانات، تحط زادة ايضا نيميرو على الباكو شيبس اللي شريته ووقت التصنيع اللي تلقاهم مكتوبين على الباكو، وتدخل السحب، دور الباكو واربح الباكو. ربحتوا برشا كادوات واليوم باش نربحوا الهديه الكبيره، شفافيه كبيره. وتحيه كبيره انكور اون فوا الاستاذه سونيا يعقوب عبد المنفذ اللي هي كانت اشرفت، واليوم ايضا تشرف ايضا على اللحظه الحاسمه 30 سبتمبر. دادي شيبس يفرح بكم، ديما يودكم أعز شيبس في تونس، أما بشي يودكم توا بالجائزة الكبرى. ممثل الشركة القانوني بحذانا زيدا كيف كيف نحييوه، أكم مش نعملك إشهار ككل مرة، نحييوه تحية كبيرة وقولوا له اليوم يا خويا أربحنا دعيوة خير. وكيف ما قلت لكم الناس اللي لعبت معانا على اربح الباكو.com كما قلت لكم en toute transparence، أي إنسان يشري باكو شيبس يدخل ديريكتومون غاديكا ويحط النيميرو دلو كيف ما قلت لكم وتاريخ الصنع. وقد ما تشارك على قد ما تضاعف حظوظك في الربح وكيف كيف تكون معنا. انت سعيدة ولا سعيد الحظ؟ هو على موجة مزيكا فيه مش ناخذه في المباشر شكون الاسم اللي بشتطلع عنه. حاضرين نتيغاج الصوغ ولا منش حاضرين؟ يلا اليد البريئة توكلنا على الله نقوله توب توب توب توب. هنا قاعدين نتفرجوا، ادخلوا على الباج بتاعنا مزيكا فيم وشوفوا التيغاج وصوغ. هنا قاعدين ذول بداوا يسيحوا، فما رقم فما رقم ديريكت مونتر عنا رقم نشوفوا الرقم هذا رقم بنية رقم بنية به برش رقم بنية ان شاء الله يا ربي تطلع معنا باش اسمها خديجة. منيش باش نعطي اللقب اكثر، خديجة تسمع في مزيكا فيم باش نكلموك تو تشويت وماما باش تتولى عملية متاع مع خديجة باش ناخذوها معنا في المباشر وباش نقول لها راك انت اللي ربحت معنا الكهرباء. دونك كان اسمك خديجة وشاركت على اربحالباكو.com وحطيت على اربحالباكو.com نيميرو دلو وتاريخ الصنع، فان شاء الله تكون انت هي سعيدة الحظ كما كانوا سعداء حظ اخرين ربحوا كادوات اخرين. اما اليوم هو اليوم الموعود نستنيه فيها السيارة الحلم تاع الناس الكل، يظل يزرفيتو لها بلايسة في الباركينج برشا هكا متأملين. إن شاء الله يا خديجة تكون أنت يا خديجة تكون أنت بالحق من الناس اللي قاعدين يتبعوا فينا تو على موجات مزيكا فيم وكيف كيف تفرح معنا فرحة العمر. قاعدين نتصلوا بخديجة، إن شاء الله خديجة تهز التليفون. هزت خديجة معنا التليفون، ترى يلا باش ناخذوا التليفون. ترى خديجة حاضرة في المباشر. ألو
4: ألو
3: عسلامة خديجة، مرحبا
4: عايشاك
3: معك معك حسن هملي مزيكا فيم. شنو حوالك انت على موجات مزيكا فيم؟ خديجة تسمع فينا ولا ماكش تسمع فينا؟ ما نعرفش، اما انت شارك تسمع فينا بزهر مله خديجة ومله هي اي خديجة. دخلت على دادي شيبس تتذكر ولا اربح الباكو.com؟ بنين الشيبس ولا مش بنين؟
4: هيل
3: هيل. شنو هو الجوب بريفيري نتاعك؟ ترى قل لي انا
4: والله اللي
3: أكثر.
4: شاركت بيه نورمالمون الحار.
3: الحار تري تري بيان. وانت كي شاركت في الحار انت ايش حبيت تربح يا خديجه؟ هي قول انا في بلاستيك
4: الكهرباء.
3: يسرع عاد انت تحب الكهرباء. مالا خديجه بقولك. شوف انت طلبت على ربي وربي عطاك وقل لك دادي شيبس يقول لك مبروك، الف مبروك عليك الكهرباء يا خديجه. مبروك يا خديجه، مبروك مبروك مبروك مبروك، الف مبروك يا خديجه. والله العظيم والله العظيم يا بنتي مبروك. اعطينا تغريده من الدار يا خديجه، اعطينا تغريده من غادي. الف مبروك. قد ايش شاركت المره يا خديجه؟
4: على مره
3: على اربح الباكو بونكوم هكا ولا ايه؟ اي لالا اربح الباكو بونكوم. شفت لا ترانسبارونس معناها اربح الباكو بونكوم اكل باكو المفلفل هذيك ربحك سياره. سياره ان شاء الله تكون ربي يعطيك خيرها. الف مبروك عليك، الف مبروك عليك. واحنا احنا لي زيموسيون هنا فرحانين لك اكثر منك يا فرما. انت بيدك صادقه
4: معناها
3: لا لا صدق صدق صدق صدق صدق صدق انت ربحت معنا في اربح الباكو.com واليوم تيغاجو سوغ 30 سبتمبر على موجات مزيكا فيم. ايش تحب تقول خديجه؟
4: يعطيكم الصحه وراني فرحانه ما
3: تتصورش مصدومه. لطف عليك، عاود اعطينا عاود اعطينا تزهريطه من عندك على دادي شيب ستره.
4: يلا تدلل
3: انا اقول لك بانه السحب تم ب معناه بايدي بريئه الاستاذه سونيا يعقوب عدل المنفذ حاضره تدون في المحضر نتاعها ممثل الشركه زيد كيف كيف حاضر. اقول لك الف مبروك وسختن ما يظهر لي باش تولي تعول منها دادي شيبس هكا ولا حب الحار يظهر لي اللي يقول اخرين زيد كيف يربحوا هذاك هو طول نطلبوا منهم يعطيوك الكهرباء يعطيوك معاها عولة بتاع دادي شيبس. ان شاء الله مبروك عليك، ان شاء الله مبروك عليك. الف مبروك الف مبروك مبروك عليك خديجة سعيدة الحظ ربحت معنا في تيغاج الصوغ. والف مبروك زيدا كيف كيف للناس اللي ربحت معنا للكل ومازال عنا برشا خير جاي القدام هكا ولا. مبروك للرابح وشكرا اللي شارك معنا دادي شيبس. الطعم والجودة دائما معاكم والباكو اللي خليك تربح. ما تنساش ديما نقول لكم ديما تدخلوا على اربحالباكو.com وديما الربح مازال متواصل مع دادي شيبس، ربحين الجودة وربحين البنة وربحين زادة كيف كيف انظافة والعفيفة، وتربحوا معنا برشا حاجات. شكرا دادي شيبس اللي خليت لنا هالسيفية هذه حفالي بالكادوات، وختامها مسك اليوم بالغران تيراج سور. نستناو زادة كيف كيف دوتخوز اكسيون، ونستناوكم انتم تكونوا ديما فيديل لدادي شيبس. شكرا لكم الناس الكل، شكرا أستاذة سونيا يعقوب. اليوم ختمنا شهر سبتمبر بالربح، شكرا لك أستاذة عبد المنافر، شكرا للممثل القانوني لشركة دادي شيبس، شكرا لكم انتم اللي على ربحالباكو.com خليتوا اليوم أمانيكم تتحول إلى حقيقة، كيف ما خديجة اليوم ربحت الكهرباء والعشرات اللي ربحوا معنا معناها الهدايا للكل. احنا نتقابلوا معكم في على كل سنة كل نهار من الاثنين للجمعة، من الأربعة حتى للستة، وإن شاء الله ديما فرحانين. واليوم نهار كبير عملنا فيه تيراج سور، ومبروك.

0: الشو التونسي من نصف الليل الواسعة وما تنساوش دي جي شو هذيك نو دي جي ريزيدون موزايك اف ام ريحان في سبيريت اوف ايبيزا مارو في فايبريشن ودي جي باش في ميموريز موزايك اف ام يور ساوند يور انرجي الاولى في تونس
1: في مونوبري جاونا ذكريات ونحنوا لك الايامات المنتوجات اللي كبرنا معاهم الكل من اليوم وحتى ال 31 اكتوبر فيهم حتى ال 50% تخفيض في مونوبري
0: مونوبري ديما معك
2: السبور هو اكثر من انترينمون هو لايف ستايل واليوم فرصتك جيت باش تسمع بدنك شجع روحك وتولي من كاليفورنيا جيم كوميونيتي اليوم الاربعاء 30 سبتمبر تمتع بالفونت فلاش رميز دو 20% على لي زابونمون نتاع 6 و 12 شهر في لي كلوب كاليفورنيا جيم الكل ما تضيعش الفرصه كاليفورنيا جيم listen to your body

0: في تونس. راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
1: مرحبا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية اليوم مرسوم يتعلق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 23 لسنة 12 و2000 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وذلك بعد مداولة مجلس الوزراء وإعلام لجنة التشريع العام في البرلمان. وينص المرسوم الجديد على إلغاء أحكام الفصل الخامس والفصول الخامسة والسادس والتاسع من القانون الأساسي المتعلق بالهيئة وتعويضها بأحكام جديدة أبرزها إعادة ضبط تركيبة مجلس الهيئة وآلية اختيار أعضائها. وبموجب الفصل الخامس الجديد من المرسوم يتكون مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من 9 أعضاء مستقلين ومحايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة. وبموجب الفصل السادس جديد يعين رئيس الجمهورية رئيس هيئة الانتخابات من بين أعضاء مجلس الهيئة، فيما ينص الفصل التاسع الجديد لن تكون مدة ولاية كل عضو من أعضاء مجلس الهيئة 6 سنوات غير قابلة للتجديد، ويجدد ثلث أعضاء مجلس الهيئة كل سنتين. أعوان فرقة الشرطة العدلية بباب سويقة يتمكنون من الإطاحة بطالبين ينشطان في مجال ترويج المواد المخدرة داخل إحدى المؤسسات الجامعية في منطقة بوشوشة، وبمراجعة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بهما لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهما ومواصلة الأبحاث للكشف عن باقي الأطراف المتورطة. ووفق ما توفر لمزايك معطيات تم إعداد كمين محكم أسفر عن ضبط الطالبين المذكورين متلبسين وبإخضاعهم للتفتيش. حجزت الفرقة الأمنية أكثر من 25 قطعة من مادة مخدرة كانت مجزأة ومعدة للترويج. في أبرز أخبار الشأن الدولية، الحرس الثوري الإيراني ينفي اليوم وجود خلافات بين الجهاز الدبلوماسي والقوات المسلحة بشأن التعامل مع التصعيد الأمريكي، في وقت تدرس فيه طهران رد الأمريكي على مقترح قدمته الأسبوع الماضي لإعادة فتح مضيق هرمز وفق شروط محددة. هيئة عملية التجارة البحرية البريطانية تفيد بتلقيها بلاغا عن حادث في مضيق هرمز، مشيرة إلى أن نقيلة كانت تبحر داخل المضيق تعرضت لهجوم بمقذوف مجهول دون تحديد طبيعة المقذوف أو الجهة المسؤولة عنه. نهاية هذه الجولة والموعد الرياضي الآن مع مكي في سبورت إكسبرس.
2: في تونس.

0: مع بوريدو في الغانتخي قول ألو واربح كادو. خذ نفخن كلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسالة حتى 30 سبتمبر.
1: بوريدو طور عالمك.
2: مرحبا بكم في سبور إكسبرس. الجامعة التونسية لكرة القدم عملت في بلاغ أنه بعد التشاور مع الناخب الوطني وبالتوافق مع الجامعة المالية قرر إلغاء المقابلة الودية اللي كانت مبرمجة نهار السبت ما بين تونس ومالي في رتس. هذا ما أعلنت عليه الجامعة التونسية. من جهتها الجامعة المالية أعطت رواية مخالفة تماما للرواية التونسية وقالت أن الجامعة التونسية لكرة القدم ما قدمتش سبب لإلغاء المقابلة، فقط عبرت على أسفها للقرار وشكرت نظيرتها المالية على التفهم. وحسب مصادرنا قرار إلغاء المقابلة بسبب الجو العام في تربص المنتخب والإصابات ببساطة منجم يكون تفاديا لهزيمة أو فضيحة جديدة، بما أن المقابلة كانت مبرمجة لتحسين الفيفا. شنو باش نحسنوا شنو باش خليه ضد المنتخب المالي، خاصة أنه كنا عاجزين ضد أوغندا وبوتسوانا. اليوم زاد وبعد الغاء المقابلة الودية ضد مالي تقرر إنهاء التربص وتسريح اللاعبين. وقبل إنهاء التربص تم استبعاد إلياس العاشوري بسبب خلاف مع المدرب معين الشعباني. منتخب أقل من 20 عام يلعب حاليا ضد مصر ثالث مقابلته في دورة شمال أفريقيا المؤهلة للكان. المقابلة في مصر ضد مصر انطلقت 6 متر عشية منقولة على القناة الوطنية الثانية في 6 دقائق تعادل 0-0. تشكيلة المنتخب فيها سليم بوعسكر في حراسة المرمى، بقية اللاعبين شمس الدين جريد، ريان بوقديدة، وسيم القرشي، نعيم التلمودي، يوسف مراد، نوام ستروتس، سالم بوعجيلة، ذرار بريك، شهاب العبدلي، ومحمد ياسين الشعباني. منتخب أقل من 23 عام دخل اليوم في طرابلس في تونس يتواصل حتى نهار الجمعة موعد السفر للتوغو، ويمبش يلعب نهار 5 أكتوبر مباراة إياب المرحلة الأولى من تصفية الكان ضد البنين. ذكر أن مباراة الذهاب تلعبت البارح وفاز فيها منتخبنا 2-0. مكتب الرابطة الوطنية كرة القدم المحترفة أعلن اليوم على مواعيد مقابلة الجولة الخامسة من البطولة نهار 16 أكتوبر الدفعة الأولى دون حضور الجمهور الترجي الرياضي التونسي الأولمبي البيجي، نادي البنزرتي، الاتحاد المنسيري، تقدم ساقية الدير ضد النادي صفاقسي، واتحاد بن قردين ضد النادي الافريقي. نهار الاحد الدفعة الثانية شبيبة العمران ضد مستقبل مرسى، نجم الساحلي ضد نادي حمام لنف، نجم المتلاوي ضد الملعب التونسي، وترجي جرجيس ضد امل حمام سوسة. التوقيت الجديد للمقابلات هو ماضي 2:30. لاعبي الترجي الرياضي التونسي خذوا راحة حتى نهار الجمعة بعد نهاية تربص عند رام، وتم برمجة مقابلة ودية نهار الأحد ضد مستقبل المرسى. ذكر أن المدرب الجديد بابلو فرانكو صحح البارح إلكترونيا عقده مع الترجي في انتظار وصوله لتونس. لاعبي النادي الأفريقي سافروا نهار الجمعة لبنغازي، وين يلعب الفريق مقابلة ودية في ليبيا نهار السبت ضد أهلي بنغازي. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على سيت موزايكا فان بوانات. نخليكم مع حيدر وكامل فريق ريكاب سبور.
3: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
0: مع بوريدو في الغونتخي قول الو واربح كادو. خذ نفخن كلمك وادخل ديركت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسه لحتى 30 سبتمبر.
1: اريدو طور عالمك.

0: الشرني. أهلا وسهلا بكم، شكرا على اختيار موزيك في معادكم اليومي مع ركاب سبور. وتسارعت الأحداث داخل المنتخب الوطني، الناخب الوطني يقصي اللاعب العاشوري، والمنتخب الوطني يهرب من مواجهة مالي، يهرب بين ظفرين. قراءات هي، فما شكون يعتبر أنه تصرف ينجم يكون إيجابي بأنه ما نلعبوش المقابلة هذه ضد المنافس قوي كما المنتخب المالي. قل دونك إقصاء العاشوري من التربص، إلغاء مقابلة مالي وإلغاء التربص والاكتفاء بالمدة المقضاة، كان المفروض أنه يقعد أكثر تربص المنتخب الوطني. الحقيقة حالة من الفوضى وحالة من التوتر هي اللي تميز أجواء المنتخب الوطني. جايين على كل هذه التفاصيل، خاصة كيفاش نحكيه على بلاغات الجامعة التونسية لكرة القدم والجامعة المالية، كل واحد كيفاش فسر إلغاء مقابلة مالي. الجامعة كانت عبرت على شكرها لي وتفاهم، شكرا للجامعة المالية على تفاهمها للموقف. الجامعة المالية قالت رو مجاني حتى تفسير، قد تلقينا الناس تشكر فينا، واحنا معرضنا حتى تفسير رسمي لإلغاء هذه المواجهة. بار كونتر توجه بالشكر للجامعة الملكية المغربية اللي قبلت هذه المواجهة الودية. باش نعطيكم زادة اسم لاعب موهوب ينجم يكون في المنتخب الوطني في الأيام القادمة. نسأل وشكونهم لاعبية منتخب يوفان ويوفان تروال ينجم يكونوا موجودين في المنتخب الوطني على فرضية أنه نفسخ ونعاودوا من اللول. بيان سور إذا كان فما رؤية في هذا، لأنه مش مجرد قرار يتكتب على ورقة، لازم استراتيجية كاملة في هذا الموضوع. نحكي زاد على ترجي تونسي، ينهي تربص عين دراهم في انتظار قدوم المدرب والنادي الافريقي، يسافر غدا الى ليبيا لخوض مقابله وديه، واخر اخبار النادي الافريقي. دونك هذا كله اكثر. يرافقني فيه اليوم في التحليل والتعليق المدرب والمحلل الفني نادر داود. اهلا وسهلا، مرحبا.
1: مرحبا بك حيدة، تحيه ليك، تحيه لاسامه ولخيان معانا والساده المستمعين الكل. ويمكن شكون يعرف نعتذرش للجمعيه اللي حبات ترجي، خاطر حكايه المنتخب تحب لها الف ليله وليله.
0: حاضر لك الاعتذار، نحاولوا اليوم نعملوا كل شيء. وكاو سما سلامي، اهلا وسهلا، مرحبا.
2: مرحبا مرحبا حيدر، مرحبا بالمستمعين والمشاهدين وبالناس كل.
0: وسهلا بك، حاب بارك لك على البوست الجديد.
2: يبارك فيك.
0: كشاف شكون مسؤول على اكتشاف المواهب داخل الجمهورية؟ هكا
2: صحيح،
0: تابع الجامعة التونسية.
2: اي حتكش من الايفان تروا يظهر لي. بون انا الحقيقة البوست هذية برمي لي بوست اللي نحبهم برشا، خاطر اشوف اللي عاش الكوره وعاش الظلم في الصغرى يعرف معناها لي جون ويعرف معناها الظلم. ولذلك ان شاء الله نكونوا موافقين. بون مش وحدي، فما كيب كامله يعني فيها اسامي كبيره لعبت كوره، لعبت في المنتخب. ان شاء الله نكونوا موافقين، وان شاء الله زاده نمشيو ونشوفوا زاده الفرق اللي كانت الحقيقه حيدر هي اللي دعم في المنتخب الوطني. كي نحكيوا على بيجا، نحكيوا على الكيف، نحكي وعدة فرق كبيرة اللي كانت
0: قروان
2: كل. ولذلك ان شاء الله ان شاء الله نكونوا موافقين، باش نعملوا كل شيء باش نكونوا موافقين ان شاء الله.
0: ان شاء الله بالتوفيق ليك اسامه. دونك كما قلت شكون مسؤول، رفقه عدد من الناس الاخرين بكل تاكيد على اكتشاف المواهب داخل الجمهوريه. كل توفيق ليك اسامه. سلامي، خليني نعاود نستقبل ونرحب زاد بالكيب صراحه في الاخراج هذا اليوم. ترافقنا في الاخراج الرقمي، خديت بلاصه وسيم. سي بون وسيم مرتاح. اوكي اهلا وسهلا هادي، مرحبا بيك. دونك خليت كل بدايه من كيما اليوم.
3: كيما اليوم ريكاب سبور.
0: أواخر سبتمبر 1992 جماهير الترجي التونسي كانت على موعد للتعرف على مهاجم فريقها الجديد الزامبي كينيس ماليتولي. كان المفروض أنه ماليتولي يلقى طريق في النادي ويفك بلاسته، لكنه تحول إلى رمز في تاريخ الترجي. قبل ما يتنقل للترجي ماليتولي كان متألق مع نادي نجانا في بلاده في زامبيا، مهاجم قوي بدنيا سريع قدام المرمى وعنده تسديدات تخلي أغلب الحراس يتفرجوا أكثر من اللي يتصدوا. الترجي كان يبحث على القطعة الناقصة في فريق يحلم بالسيطرة محليا وقاريا، والاختيار طلع في محله. ومن أول موسم ماليتولي فرض روحه، سجل 18 هدف وتوج بهداف البطولة 92-93. الموسم اللي بعده يسجل 14 هدف ويكمل هداف. بالأرقام كان الأفضل، لكن على الميدان كان كابوس حقيقي للمدافعين. ومع الأهداف جت الألقاب. ماليتولي ساهم في تتويج الترجي بزوز بطولات متتالية 93 و94، وكان واحد من أبرز أسلحة الفريق في المشوار التاريخي اللي انتهى بالتتويج كأس أفريقيا الأندية البطلة سنة 94، وبعدها السوبر الأفريقي والكأس الأفرو آسيوي. والحكاية ما وقفتش في تونس. تذكروا مليح كارثة سقوط طائرة المنتخب الزامبي سنة 93 واللي هزت كرة القدم الأفريقية. كان ماليتولي من الوجوه اللي ساهمت في إعادة بناء المنتخب، وبعد أقل من عام وصلت زامبيا إلى نهائي كأس أفريقيا الأمم في تونس عام 94 في واحدة من أكثر القصص المؤثرة في تاريخ المسابقة. كريث ماليتولي ما كانش مجرد محترف أجنبي مر من الترجي، كان من أول اللاعبين اللي خلاو الجماهير التونسية تشوف نموذج المهاجم الأفريقي المتكامل، قوة، سرعة، تسديدات قوية، قرارات صحيحة على الميدان، الشيء اللي خلى اسمه يبقى محفور إلى اليوم كواحد من أبرز المحترفين الأجانب في تاريخ البطولة التونسية.
3: كيما اليوم ريكاب سبور.
0: ليش باش ناخذوا برشا وقت نظرا لانه عنا برشا حاجات على ليكيب ناسيونال. اليوم كلمه فتره التسعينات ماليتولي كان يمكن رقم واحد اللي عطانا نموذج جديد نتاع المهاجم الافريقي. اما فتره التسعينات كان سامي المهاجمين اللي دخلوا لتونس الحقيقه لازمك تقعد تستنى ياسر باش تشوف اسامي وروندمون كما اللي صار في فتره التسعينات. كلمه نادر ثم
1: صحيح اجماع تقريبا انه ماليتولي كان والى اليوم من بين افضل الاجانب اللي دخلوا للبطوله التونسيه على مدى التاريخ. لاعب استثنائي، اخلاق، لاعب خصال، كان محبوب من الجميع، ما كانش عنده مشكله مع حتى واحد. ان شاء الله ترجع الايامات هذه اللي نقدروا نستقبل فيها مهاجمين ولاعبين بهذه القيمه، لانه بصراحه تراجع كثيرا اللاعبين والخصال اللاعبين الممتازين حاليا على مستوى الانتدابات.
0: فتره ذيك بعد شويه بعد ماليتولي شوف ماليتولي وبعد شفنا في اواسط واخر التسعينات شفنا كاماتشو وشفنا سانتوس تاع ليتوال وقت جا النجم الساحلي البرازيلي وشفنا زاده
2: مغاريا
0: فما والله ضاعوا عليه شويه لسامي. ملي نحكي على زاتا كون
2: فما كان لاعب كبير جا الملعب التونسي حميد الرحموني كان تذكروه
1: الجزائري
2: زاد مهاجم ممتاز جدا
0: درامان تروريز هذا هو. دونك خلينا نمشيو بعد شويه لاخر مسار نحلو ملف المنتخب الوطني. ملف كان اختاروا له عنوان هو التوتر والغموض والتردد وعدم الوضوح. برشا تفاصيل الحقيقه مسيئه للمنتخب الوطني. اخر مسار ناخذ فيها موضوع اقصاء العاشوري من تربص المنتخب الوطني.
4: بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية للصغيرات. ملي امشي لأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول خذ جهاز ألفا وتفكرني. ألفا تبدل لك حياتك.

0: تشيل للطاقة. أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.
1: آخر مسار ريكاب سبور.
2: تم إقصاء الياس العاشوري من تربص المنتخب الوطني، والأخبار اللي عنا تأكد أنه العاشوري ما تقبلش ملاحظات فنية من المدرب متاعه من معين شعبين، ويكاد تردد الفعل متاعه تم اعتباره حادة وغير لائقة، وبالتالي تم إقصاء العاشوري من هذا التربص. سلسلة وخلينا نقول حلقة من سلسلة توتر كامل راهو بدأ من الماتش اللي في بيننا ميكانا، وإحنا جاي ننسى المونديال والفضايح وكذا، إيجا نجيو في الفترة الحالية ذي نبدأ من الماتش اللي على أساس ماتش ميكال ونجربوا فيه وكذا، ومش مهم النقاط نقارو احنا نلعبوا في ماتش اوفيسيال واحنا اخر من يعلم. دونك بدا التوتر من وقتها، جايين لبقيه السلسله. الحلقه هذه لازم تحطوا فيها اقصاء العاشوري من ستاج ليكيب ناسيونال نادر تموسامه.
3: والله يمكن اقصاء العاشوري من المنتخب هي يعني اقل حاجه صارت في المعسكر هذا.
2: اخف حاجه معنا.
3: اخف شيء صار. خلينا نقول سيدي احنا كمدربين وهو معايا لاعب ولعب في المنتخب، تصير في النوادي في المنتخب، تصير بين مدربي قاعد يعطي في تعليمات اللاعب، لاعب لسبب أو لآخر عمل هكا ردة فعل ديبلاسي شوية ماهيش في بلاستها، قال له مشي الفستير عادي، لكن المنطقة أنك يمشي الفستير أكاو في الموضوع. وقت مشي الفستير أكاو بعد ما بعد الدوش وبعد كذا نتقابله في العشاء، يمشي اللاعب يطلب السماح من المدرب أو من كذا، وترجع الأمور إلى مجاريها، لأنه في الأخير المدرب يسعى إلى إصلاح اللاعب ويخدم على روحه، واللاعب كيف كيف جاي باش يقوم بواجبه. لكن الظاهر أنه بعد كي قال له أخرج عاشوري ناحى الدوسار، يعني الوحدة شسمى نقول الدوسار بالعربي، ولو واحد دوسار وخرج. دونك ما عجبتوش معين مع بعض التصرفات الأخرى حتى في أثناء المعسكر أثناء الاجتماعات أثناء كذا شوية قلت يعني قلت جدية ما نقولش انضباط. وانا نحب نذكر بالزيارة اللي عملوها اللاعبين لرئاسة الجمهورية وقابلوا رئيس الجمهورية ميسيرش، نحب نذكر بها رغم ما نحبش نخرج على المستطيل الأخضر، لكن وقتها شفنا بعض التصرفات الصبيانية تاع وليدات صغار، تقاقيه همز لمز ضحك في حضرة رئاسة الجمهورية. الظاهر هذا الشيء هذا ما زال موجود وقتها في المنتخب إلى الآن. أكاو في الأخير تم ولون المعطيات اللي عندي يقول أنه بعد رغم أنه غادر إلا أنه طلب سماح واعتذر حتى من صحابه، لكن غادر فهمت؟ يعني لاعب خرج سويت حكاية كيف هذه، هو غادر قبل ما يعلم أنه الجميع سوف يغادر.
2: احنا طبعا عنيش رواية العاشوري وما نجموش زادة نحكموا على رواية طرف واحد، ونحن معلوماتنا من جهة الفيدراسيون ومن جهة الكيب ناسيونال، ما عنيش رواية الملاعب يونتوندون بيرك يعمل رياكسيون ولا يوضح، لكن بناء على المعطيات هذه معقول أنه ملاعبي المدرب ذاك يعطيك ملاحظات ما تقبلهاش وتزيد جاوب بطريقة معناها تنجم تكون بين قوسين غير معناها غير لائقة للمدرب نتاعك، معناها شو تستنى وانت ليك ستار ليك تزيد ليك تبدلنا في ماتش ولا تقلبنا في اتراح، معناها سامحني بالتونسي تي علاش تدلل معناها
4: صحيح
2: والله كان ملاعبي كبير تتعدى وتتلم على خاطر ذكاء وملاعبي كبير ما تنجمش تسيب وكذا وانت ما عطيت شيء وتزيد ما تقبلش، شني ما نحب نفهم انا شنو قاعد يصير
4: باللي باش يكون السبب. حيدر ممنوع تصرف ممنوع سواء في فريق، ما نحكيش على منتخب، حتى في فريق ممنوع باش تتصرف تصرف هكا باللي باش يكون السبب. راهو حتى الروايه اللي خذيناها نتاع المنتخب يا سيدي، وحتى هو ما نعرفش انا شي نجم يخرج ويتكلم، ممنوع عليك انت تو جندي تتسمى في المنتخب، يعني كانك انت في جزرنا طيشت السلاح تعاركت انت وما نعرفش انا عارفك طيشت السلاح ومشيت
2: خرجت وخليت واجب
4: صحيت، ولذلك هذه ممنوعه ما نجموش نحكيه وما نجموش نبرر الموقف هذا. حيدر شوف الحقيقة التصرفات هذه وانت لخصت في كلمة، تشوف لوكا كريستيانو رونالدو تو هاي سيدي علاش نمشيو لبعيد 24 ساعة التالي، ما كان بريفيو باش يهبط في دقيقة 60 ولا دقيقة 70 متفاهم مع المدرب نتاعو، ومن بعد فيو الريزولتا حيدر راه من الأجدر المدرب باش ما يشاركش كريستيانو. اش عمل كريستيانو؟ خرج طلب رينيون مع المدرب، قعدوا وحكيوا وعلى طونجو وكذا. هذا كريستيانو ما أدراك ما نحكيوا على كريستيانو اللي بيانتو باش يخلط الألف هدف، اللي تيتر اللي عنده ما شاء الله يعبيه وزوز ديار، شنو تحب فهمت؟ وبيكسا احترم اصحابه واحترم المنتخب واحترم البلاد واحترم الشعب وقعد مع المدرب يعني جاء وحب يستفسر علاش وكيفاش. يعني انت باللي بتكون كما قلت لك راه اللي صار بينه هو معين، لكن ممنوع عليك عندك اصحابك، عندك الكابيتان تحكي معاه، عندك المدرب بعد الرينيو تخرج تقول له ايجا اخويا راني انا مثلا انت في الملاحظات هذوما انا نشوفه مثلا غالطين، نشوفه مثلا كنت قاسي عليا، يجا نحكيه. اما تهز روحك وتخرج يعني شنو تنتظر؟ وشنو بعد ما فما حاجه اللي لازم يفهموها اللاعبين راو الرياكسيون اللي تعملها في السور لو شان بعد راو التبعات نتاعها اي باهي التربص الجاي ولا اللي بعد اللهم يصير قرار.
2: لا أسامة نستسمحك ثلاثة ثواني. برشا ناس قاعدين يبعثون على الواتساب، ثم بان معناش لايف لا على يوتيوب لا على فيسبوك، حاولوا تسمعونا من على الواقع قاعدين نحاولوا تلقوا حل بروشينمون، اما حاولوا تسمعونا على الفريكونس نتاعنا باهي فيسبوك رجع توا باهي اوموا
4: حيدر. باش نختم اللي كون التصرف الحقيقي ما نجمش نقول سبياني خاطر اللاعب زي نحكيه على لاعب محترف وفي المنتخب هذا يدل للجو العام كما خلينا نقوله الجو العام الحقيقة خايب من غير ما الأطفال الجو العام خايب في المنتخب والله غالب والله غالب. نعود نقوله اللي حكيته قبل اللي نحكيه على بروجيه واربع سنين وكذا وكذا هذا الكل ما لغزما قاعدين نشوفه في عكسه
2: بروبلم كونيكسيون على ذاك المفهميش على يوتيوب والفيسبوك هكيكو برا نتأسف وعم حاولوا تسمعونا على فريكونس متاعنا ولا بأي طريقة أخرى به كملنا من العاشوري. ما مش هذه الإشكالية الكبيرة راو خروج العاشوري، معناها فم إشكالية أخرى أكبر، لأنه كي نخرجوا من الفني للإداري للتصرف العام للوضعية العامة لهنا وليو نحكيه على برشة مشاكل، والبداية بش تكون بإلغاء مقابلة مالي وزاد بإلغاء التربص والاكتفاء بالمدة اللي صارت. شو اللي قاعد يصير بالضبط؟ التفاصيل كل بعض لحظات.
1: آخر مسار ريكابسبور.
0: عجيل للطاقة، أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.

0: وصين في ركاب سبور وتم إلغاء المقابلة الودية اللي كانت مبرمجة ضد المنتخب المالي، وأصدرت الجامعة التونسية لكرة القدم بلاغ للإعلام بهذا الإلغاء. البلاغ يقول إلغاء المقابلة الودية بين تونس ومالي، وتعلن الجامعة نجم نحط البلاغات هذه، تعلن الجامعة التونسية لكرة القدم أنه بعد التشاور مع الناخب الوطني وبالتوافق مع الجامعة المالية لكرة القدم، بالتوافق سطروا لي عليها، مع الجامعة المالية لكرة القدم تقرر إلغاء المقابلة الدورية الودية اللي كانت مبرمجة 3 أكتوبر بملعب حمادي العقربي برادس. خذينا الرواية هذه مع الجامعة التونسية لكرة القدم، لكن الجامعة المالية أصدرت بلاغ زيادة من دقائق تقول أنه المقابلة ذي تم إلغائها دون تقديم أي معناها حجة رسمية إلى الجامعة المالية، فقط شفنا أنه اكتفوا بشكرنا أنه على حسن التعاون ولحسن التفاهم، والجامعة المالية قالتش نلعبوا مع المنتخب المغربي، شكر الجامعة الملكية المغربية. دونك البلاغ بتاع الجامعة التونسية يقول بالتوافق مع مالي، ومالي تقولك ما في باليش رو من باعتي توني من الحاجة المقنعة علاش ألغيتوا المقابلة هذه. تضارب يظهر لي زاد يفضح شوية التوتر اللي قاعد صاير والفوضى اللي قاعدة صاير. أنا نادر،
1: أنا والله من بعد كأس العالم قلت يا ربي إن شاء الله نتمنى العام هذا جديد الكل ما نحكي حتى شيء على الجامعة، حتى شيء، خلنا نحكيه في الكورة وعلى المنتخب. وقلت الحمد لله ثم كان كأس أفريقيا 2027، يعني من جنيفال جنيفاش فيها شوية مباريات كذا، دون قلت يا أخويا نلقى في حاجات. والله إيش تحبني نقولك، البلاغ هذا تحب نخرج من البلاغ، كل بلاغات الجامعة تقريبا يلزمها بلاغ توضيحي، كل البلاغات. احنا التو راهو هيرفيرو نار اللي خرجوا لنا بلاغ وقالوا لنا راهو ثم امكانية المواصلة معها على العمل، وانا قاعدين نتفاوض معاه، راهو التو ما خرجش بلاغ يقول لنا راهو هيرفيرو نار ماهوش يقعد معنا. احنا سمعنا من عند السيد هيرفيرو نار حبتنا تدوينه هكا ولا هكا به البلاغ هذا. انت تو حكيت على تونس، انا نقل البلاغ نتاع المنتخب الوطني نتاعنا، نستنتج منه عدة اشياء. تعلن الجامعة تونس القدم انه بعد التشاور مع الناخب الوطني، بعد التشاور يعني مش الناخب الوطني هذا اقترح الفكرة، يعني ثم شكون جاء للناخب الوطني والاكيد اعضاء المكتب الجامعي قالوا شنو رايك سي معين نلغيو المباراة. يا اخي معين وافق وقتها مشاو وبالتوافق مع الجامعة المالية لكرة القدم، وقتها مشاو المالي قالوا لا احنا ماذا بينا لو كان اجلوه الماتش نلغيوه، قال اوكي ما ثم حتى مشكل. والدليل كي نقرا بلاغ الجامعة المالية، الجامعة التونسية اعربت عن اسفها لالغاء المباراة وتشكر الجامعة المالية على التفاهم. روايتين مختلفتين لنفس المباراة، وطبعا بالتاريخ والاستوريك متاع البلاغات متاع الجامعة متاعنا نصدق له خيان متاع الجامعة المالية، لأنه إذا كان ثم توافق يكون بلاغ مشترك نفس الشيء، علاش كل جامعة تعطينا بلاغ آخر به؟ ونجيو الأسباب الحقيقية، شكون السيد اللي خذ القرار واقترحها الناخب الوطني أنه يلغي مباراة، وما هي الأسباب؟
0: الأسباب واضحة، الأسباب واضحة.
1: أليس من حقنا أحنا كجمهور رياضي نعرف الأسباب؟ أليس من حقنا اليوم تقولون من سرب معلومة ماتش أوغندا لا تحتسب النقاط، وأين المساءلة والمحاسبة ومن سنعاقب؟ إذا كان أبسط الأشياء هذه مش من حقنا، قولون أحنا حدودنا وين؟ شنو المطلوب منا أحنا؟ نتفرجوا ونسكتوا، ناكلوا ستاكا ونسكتوا؟ في التاريخ راهو يوم 4 ماي جاتنا مراسلة يعلموا فينا أنه ثم قرعة يوم 19 ماي، راهو تونس منتخب تونس ما بعث ممثل باش يحضر في قرعة كأس أفريقيا يوم 19 ماي، لأنه الناس كلها وقتها بالقائمة والمونديال وشكون يمشي يحوز في النمسا وبلجيكا وشكون ما يمشيش وهكا حكاية الكل، ما بعثناش مبعوث. تصور حيدة لو كان مشاه انت اي شخص مشاي يحضر في القرعة، راهو المعلومة عنده متاع هذه حكاية النقاط. وخل نأكد لك، انا سمعت 38 دقيقة رجعت لهم يوم القرعة في دقيقة 15 و18 هناك تأكيد من المقدم اللي قاعد يقدم في القرعة يقول أنه راهو المنتخبات الثلاثة اللي مش ينظموا كأس أفريقيا راهو في المجموعات متاعهم هم مترشحين آليا والمنتخب الثاني اللي معاهم الذي سوف يحصد أكثر عدد ممكن النقاط. الموضوع غير مطروح. يعني كان بعثنا شخص على تفكير طائرة وكذا راهو المعلومة عندك نزيد نقدم بيك يا حيدر ميسالش يا سيدي قبل نهار اثنين سي حيدر مش بدأت وسائل الإعلام الكل تاخد تعطي بدأت
0: صحيح
1: ناس كل تحتسب لا تحتسب
0: ومشينا الناس الكل سورس أوفيسيال
1: مشينا للمصدر الرسمي وهي الجامعة التونسية لكرة القدم وسألنا أعضاء جامعين مرموقين
0: قال لك الموضوع سكر ولا تحتسب
1: وأكدوا لنا أنه لا تحتسب
0: وعليه البيزاج ميدياتيك الكل تعامل معها على أساس مقابلة ودية الناخب الوطني في تصريحاته مقابلة ودية في بين سبورتس عصام الشاوري عامل كل أرزمون مش بيش تحسبه
1: وأثر ذلك على كل شيء. لكن أنت هنا قبل يوم من المباراة ما ثم حتى واحد لا رئيس لا نائب رئيس لا كاتب عام سيد كاتب عام الجامعة سي وليد المرداسي وينك يا صاحبي وينك يا أخي راك أنت المسؤول الأول على المراسلات والإيميلوات تقول لي أنت جيلاني الحجري اللي هو رئيس قسم المنتخبات أنا ما نسمي الناس بأسمائها هذم هم الناس اللي تشتغل وقاعدين يقوموا بواجبهم وينك يا سيد كاتب عام الجامعة راك أنت كاتب عام أنت المسؤول على نظام المسابقة وتعلم الناخب الوطني والمسؤول الأول على المنتخب بقانون المسابقة والكاف كان جاء عنده تغيير في قانون المسابقة راي بعثت لك وبالتالي أخويا حيدر لا جاء ميل لا جاء مراسلة لا جاء ولا شيء
0: جوز فقنا بالحكاية
1: لأنه الكاف منذ البداية بالنسبة لي الموضوع
0: منتهي فمش علاش تعلمك
1: حتى واحد كيف شاف وسائل الإعلام تتخبط لقال نعمل تليفون يا سيدي نبعث مراسلة احنا العادش نعمل اخويا حيدر كي نبدأ الشاكين في انذار او ورقة حمراء للاعب يا سي مرياح المعتزل زعم اخذها ثانية مش ثانية عنده ثلاثة مراسلة للكاف الرجاء تأكيد عقوبة عدد انذارات اللاعب في الفلاح
0: تبدأ عن سيكوريتي
1: تحمي روحك بورقة يا اخويا حتى واحد لا فكر يقطع الشك ويستبق الاشياء بعد المقابلة باش يتسألوا فالناس تحتسب لا تحتسب
0: باه خلينا ناخذ الجانب الرياضي من الغاء ماتش مالي لانه لخبطه الاداريه هذه وتنرجعوا نزيدوا
1: هو السبب الخراب
0: اي هات نجيو هذه خلينا ناخذ الجانب الرياضي يعتبر هروب وسامه اليوم حال المنتخب الوطني مش ترعى مع مالي باش تحسن الترتيب احتمال كبير تاكل كرتون معناه وتزيد تدخله في الحيط الترتيب نتاعك فكان التفكير هكا الوضع سوابا الملاعبية فما شكون مضروب مش حاضر اختاني من ماتش مالي لي انا كنت اصلا مبرمجو باش نحسن ترتيبي شويه وضعيتي ماهيش نتاع ربح وماهيش نتاع تحسين ترتيب الافضل اني ما نلعبش المقابله دي. كان هذا تفكير
2: لازم يكون
0: مواجهه رياضيه
2: الاقرب حيدر يكون التفكير هكا علاش على خاطر كي نشوفوا المنتخب في زوج مباريات هذوما ما فماش حاجه تبشر بالخير خلينا نقولوا باش تعمل بريستاسيون باهيه في مباراه مالي اللي هو نعرف منتخب كبير وتوا يعني خلينا نقولوا الحقيقه اللي كونه سواء القيمه الفنيه نتاع اللاعبين والواحد بعاد على بعض
0: في افضل حالات نحن ما نجمناش
2: صحيح يعني بعاد على بعضه بعاد برشا منجم يكون اللي هي زاده خايبه لو تقول انا مثلا ما نحبش نلعب خايف لا نخسر مثلا بسكور لو حتى ذيك حتى التخمام هذاك الحقيقه ما يسموش يصير نحكي على منتخب تونس نحكي على منتخب اللي هنا كنا 14 ولا 15 عالميا ما تنجمش انت تجي توا يا سيدي انت كي تعرف روحك خارج من كاس عالم وتعرف اللي الجو خايب وتعرف اللي مدرب جديد وتعرف اللي راك باش تفانجيكتي يعني لاعبين جدد وكذا يا خويا ما تبرمجش المباراه من اصله على الاقل يا سيدي كي تعرف روحك انت وتتفرج في المنتخب المالي وشفت
1: العب مع اللي قبل
2: ايش قلت لك يعني شفت المنتخب المالي والبريستاسيون اللي عملها في كاس افريقيا وفي كذا يا خويا ما تبرمجش من الاول ما تبرمجش وما تجيش زاد تحط المدرب خلينا نحكيو زاد الكوتي مدرب شويه ما تجيش تحط المدرب في في في موضع خليني نقول لك سيء نتاع مازال كيخذ الجروب وعنده 3 ايام وباش يلعب دو ماتش مهمين وتزيد تعمل له ماتش اميكال يعني في نيفو عالي الحقيقه يعني ما تخلي المدرب يخدم ماهوش في اريحيه فهمت ولذلك الاقرب للواقع اللي كونه خلينا نقولها هروب من المباراه هذه لكن بنقولها بكل اسف حيدر. كل اسف خاطر رانا تونس أيه. سيدي حتى كي نبداو في الحديث رانا تونس على الاقل كما فنيا في التراه ماناش تونس اللي نعرفوها. خلينا نكونوا في الذكاء أيه. تونس على الاقل نهرب من المباراه هذه قبل ما نبرمجها. سيدي
1: راهو اللي صار في دوره رمضانيه او في كره قدم شاطئيه ما يجيش ثم واحد عامل برنامج يا رسول الله وبعد يجي يقول ما نلعبش بطلت على خاطر بن سليمان عنده شد عضلي يخرج على روحه على خاطر شو اسمه الغربي خلينا نوضح حكاية الغربي كذلك. الغربي منذ البداية هناك اتفاق راهو الغربي منذ البداية عنده ورقة حمراء هو ما يلعبش ماتش مالي بطبيعته والدوري الإسباني في درجة ثانية يلعب
3: اي ما يش مفاجأة انه الغربي مش موجود ما يش مفاجأة
1: منذ البداية يكمل ماتش يزوز ماتشويته ويمشي على روحه قديدة تضرب شوية والعاشوري اضطرد يعني ملعب عادي ديسبلين شنو المشكل ما لعبوش ماتش هي واحنا وين المشروع ماله احنا بالك شي معين توا في مقابله وديه مش طلبوه بالنتائج يا ودي معين نعرفوه قاعد يكتشف في الملعبيه نعرفوه الشيء هذا ان نوصلوا ونلغيوا مباراه بالطريقه هذه ونطلبوا من ونخرجوا بلاغي هذا اتصال مرتبك صياغه غير دقيقه اسباب غير حقيقيه يطلع لك من غادي مالي يا ودي انت توا شنو تحس كي مالي هبطت لك البلاغ هذا شنو تحس
3: باه خليني نسال سؤال واللي هو معناها والله بعيد على منطق التجني لانه مع جامعات اخرين عشنا فشل رياضي لكن مع الجامعه الحاليه فما فشل رياضي وفما تخبط كبير اداري زاد فما فشل زاد اداري راهو انديبوندامون فما ناس تخدم عندها ديتاش ما عندها حتى علاقه لا بريزولتا لا بحد شيء مانيش نحكيو على لكن نحكيو على ديسيدور فما فشل اداري كبير وفما فشل رياضي كيف كيف معناها هو مو جديد متواصل من سنوات اما زياد على الفشل الرياضي يكون فما فشل اداري بالحقيقه ما انا مانيش مصدق انه ذي الجامعه التونسيه اللي كنت
1: خلاص ليه تقول لي تجني تجني يعني احنا نقولوا في حاجه غير موجوده او معطيات غير دقيقه او يا سيدي نكذبوا عليكم
3: بالله وحتى سامحني يا نادر حتى الايفان نص ساعه خاسرين اثنين بلاش مع مصر والله العظيم الواحد ما فهمش هذا اللي قلنا هذا والايفان ترواي نجم يكون الريزرفوار نتاع ليكيب ا مع مصر خاسرين اثنين بلاش مازال الوقت ان شاء الله يرجع
1: مقابل ما شاء الله
3: هاي مقابله مهمه ياسر
1: عاملين زوج تعادلات احنا
3: مقابله مهمه ياسر
1: باهي تجني ماذا انا قاعد نقرا في حاجات يعني بالله أي واحد مصري جزائري موزمبيقي أفغاني يدخل تربص عند المنتخب متاع بلاده يجي ويلعب المقابلة الأولى يقولوا له لا غلطنا هما يقولوش حتى غلطنا راهو ولا سامحونا راهو النقاط تحتسب ولا تحتسب وين أنت سمعت بها منتخب في العالم لعب مباراة رسمية وهو يعتقد أني مباراة ودية لا تحتسب فيها النقاط
3: لا فضيحة فضيحة
1: فضيحة, فضيحة. فضيحة. والمحاسبه والمسائله في بالك مش تصير ماشي مش تصير سعيده لسبب بسيط
3: علاش حسبنا احنا قبل
1: لسبب بسيط اللي ركبوها تو في راسه شكونه سي جيلين الحجل
3: تاع اداره الانتخابات
1: قالوا هو قال انا كلمت الكاف والكاف قالت لي راه تقلقين ما ثماش في الامور هذه الثقه في الوثيقه ثم وثائق والكاتب العام للجامعه ديما في سبات عميق ماهوش موجود باه ثم سببين سي حيدر كان عندهم وثائق دامغة وأدلة أن سيجيلاني مخطئ عاقبوا سيجيلاني أقيلوه لكن هو مش بيعملوا هذا لأنه أنا متأكد أنه سيجيلاني خطيه
3: شو اللي خليك متأكد؟
1: أنا أقول لك
3: أنا عندك معلومة
1: بالأيام إذا كان ما يتعاقب سيجيلاني شو معناه؟
3: معناه ما هو شو
1: خاطر كان يتعاقب سيجيلاني مش يخشي يتكلم
3: بطبيعة
1: وسوف يصدع بالحقيقة
3: مؤكد
1: وأنا متأكد أنه الحقيقة غير ما سرب الينا
3: باهي تو اوكي بالله اي خلينا نقدموا شوي
1: قدموا الماتش هذا
3: لا مش الماتش هذا تي لا متى تو هذا اي مش كيفاش معناها خيطو مش نفسخوا نعاودوا من الاول وفيزيون جديده واستراتيجيه اي لا متى معناها كل يوم راهو فضيحه هكا
1: يا ولدي احنا معاكم في رؤيه جديده في التشبيب في الوقت المعين يا سيدي انا معاكم ريت الايفان هذه خذوا منها 3-4 ملاعبيه والايفان تدوات 3-4 ملاعبيه واعطيوهم الوقت ونصبروا عام وعامين معليش بس نمشيوا لكأس العالم 2030 لأنه هو طوق النجاة المالي قبل الرياضي لأنه الجامعة كما تدخلهاش 35 مليار كل 4 سنوات سوف تنهار
3: تفلس
1: والدليل أنه قلبنا الذهاب والإياب مع بوتسوانا لأسباب مادية اي خلاص يشكون قال لك يضرب على الطاولة. انا هو اللي خذيت القرار نتاع قلبان الذهبية، وانا هو اللي جيت للمدرب الوطني وقلت له شنو رايك يا اخوي العزيز نلغي الماتش تاع مالي، اصابات ما احناش حاضرين، معنويات متعدين زوز ماتشوات، الدنيا بدات تسخن علينا، الشارع تخاف ناكلوا ثلاثة ولا أربعة يدوروا علينا، احنا ترجع لناش الجو يسخن كما بعد كأس العالم، يوليوش يقول نستقيلوا ولا ارحلوا ولا ادري شنو. هذا راه اللي صار، هذا هو التفكير ذا يا سيدي، لا تستقيلوا ولا ترحلوا وقعدوا تاش فوق روسنا، لكن ما تحشموناش قدام الدول، ما تحشموناش بجاه ربي يهديكم المولى، ما تحشموناش، كملوا العهد النيابية، وإذا كان الأندية عاودت انتخبتكم كملوا وعلى راسنا من فوق وعلى قلوبنا كي العسل، بس ما تخليش مغربي أو تزيري أو موريتاني يضحك عليا ويقول لي راه منتخب تونس لعب مباراة يعتقد أنه ودية والمدرب عامل تغييرات ويعطي فرصة للاعبين وبعد ويصرح بعد المباراة ويقول كذا ونجيو المالي نطلب. في بالك انت كان عندنا ماتش لسيس ضد موريتانيا الغينا هذا، انت في بالك شنو برنامج المنتخب من بعد الماتش الاثنين ايش عملنا ولا نعطيك البرنامج بعد المباراة وهو منطقي. البارح احنا ثلاثه المنتخب تدرب صباحا وهو منطقي طبعا، ازالة الارهاق للي لعبوا والبقية بحسب التمارين، من بعد معين ونعاود نقول منطقي بعد الفطور ماضي ساعتين اعطاهم راحة يخرجوا يزيدوا عائلاتهم او يخرجوا يفرهدوا شوية ويرجعوا 9 متاع الليل للمعسكر على امل انه من اليوم يبدأ التحضير المقابلة الودية متاع مالي، لانه منتخب دايما هناك استمرارية مهما كانت النتائج، سينو سكروا الحنوط وما عادش عنه منتخب وسكروا خذوا
3: حنوط. الاشكالية وين انت وي
1: واليوم شيء الدليل انه اللاعبية بعثوهم الساعتين رجعوهم التسعة، يعني للبارح في الليل النية يا حيدر والفكرة لإلغاء المباراة غير موجود، يعني تخبط
3: اليوم القرار
1: يعني
3: اليوم.
1: يقوموا يردوا في الليل يقوموا بفكرة ما نعرفش شكونوا، هل جهبذ هل جهنمي هل عنده مخ كمبيوتر يجيب في هذه الأفكار. أو كتاب حيدا أنا سخنت بعد يقولوا لي في كأس العالم شديتنا وما شديتنا،
3: ارتاح شوي ابرد شوي خلينا نمشي لأسامة مش ما تسخنش يا أسامة. أسامة حتى استاج الآن ما عادش عنده حتى موجب أنه يتواصل، وهذاك القرار اللي تم اتخاذه وتم الاكتفاء بالمدة اللي عديناها في الاستاج وسبعون جولة شارجوا جمعياتهم وانتهى التربص الأول للناخب الوطني جديد. هو لوجيك مو بعد ما رغيت مقابلة مالي لازم يوفى استاج، ما فماش علاش قاعد كيما زاد فما راه يقول لك أنت الملاعبية عندك وتكتشف فيهم فيها بس تزيد معهم شوية وقت تشوف ملاعبيتك أكثر حتى ما غير ماتش أميكالي نجم يكون فما دي ماتش الابليكاسيون ولا حاجة تشوف ملاعبيتك أكثر. شنو الأقرب
2: حسب يعني الأقرب يكمل استاج الأقرب والمعقول يكمل استاج. أنت اللاعبين ما قعدتش معاهم، حتى قعدت معاهم تحكي على توسكي تكتيك وتكنيك على المباريات اللي لعبتهم، لكن توا ما دام فما فرصة باش تنجم تعمل تربص وتنجم تقعد مع اللاعبين وتنجم تخدم على اللاعبين مونتالمون وتعرف تفكيرهم ويعرفوا تفكيرك ويعرفوا وجهة النظر متاعك وكذا، نتصور أنا كان من الأجدر اللي كونوا يقعدوا في استاج. بون سي فري كو استاج يولي ما عادش ما نقولش ديسيبلين، لكن تكثر ليرينيو كي تكثر ليرينيو على الأقل تقرب الأفكار تقرب، ويعرف المدرب يعرف المونتاليتين تاع اللاعبين واللاعبين كيف كيف يعرفوا التوجه تاع المدرب. هذا اللي تمنيته يصير على الأقل إذا أنت ناحيت مباراة، كان من الأجدر اللي كونوا التربص يكمل وكاو.
3: نفس الرأي يا نادر
1: في البوكس شي يعملوا كي واحد يقعد يأكل ويأكل ويأكل ويأكل في داركينة شي يعمل
3: فما كاو يهز يطيش المنشفة
1: يطيش المنديل البيضة احنا دفعنا ذا البيضاء
3: رمي المنشفة اسم.
1: حتى معسكر متاع فيفا اللي الفيفا قالت لنا خوذ واخدموا، ما هو ما عندكمش الوقت، ما هو المدرب جديد، قلنا لا احنا رانا عنا ملاعبية كبار يجيوا حتى ليلة الماتش
2: يا مال القرار من عند
1: حتى يقعدوا حتى في ديارهم.
2: لا نادر بدأ لحظة برك القرار من عند شكون تتصور انت شنو خلينا نكون واضحين تو القرار من عند شكون؟ اذا اذا يطلع قرار من المكتب الجامعي نولي نقول لك زاد سامحني في المدرب.
1: اي بيان سور
2: هيك هو.
1: لا بيان سور
2: واضحين زاد
1: بيان سور
3: ولو انه مثال احنا نحطوا الناس في التصوير انه ليامات هذوما فما قرارات ما تمش اتخاذها في المكتب الجامعي.
2: هذا لازم نحكيوا فيه. هذا لازم نحكيوا فيه
3: مثلا انه العابدي ما تمتش دعوته راه مش قرار فني وما فماش عقوبه راه ما عنده حتى علاقه بالفيدراسيون. قرار جاي من بنيه اخرى. مش بعيده مش بعيده على الفيدراسيون.
1: قرار إيقاف المعسكر هذا إن كان من معين أو من الجامعة فهي فضيحة أخرى تضاف لمهازم.
2: ومن يتحمل المسؤولية؟ أنت مدرب كنت شنو
1: جامعة
2: والمدرب
1: أنا يجيني مدرب يجيني مدرب أنا جامعة يقول لي اسمع أخويا مالي أنا هو مش هو قال أنا مالي ما لعب ليش
2: نحكي على التربص أنا حين من المباراة
1: يا أسامة أفهمني مليح كل جامعة جاي قالوا له خلنا حيو الماتش بالمنطق المدرب يقول لهم خلينا نلغي ستاج
2: يا ودي سامحني يا ودي انا نجي تقول لي تو ان تلغي ستاج نقول والله يبارك يا اخي ويني شخصيتي زاد
1: المفروض يقولوا لا
2: خلينا نكون واضحين
1: انت قلت شكون المسؤول
2: غلطه المدرب عندي انا في هذه غلطه المدرب انا اخويا المسؤولين خافوا المسؤولين مع الترتيب انا اخويا تربص هذا انا حاجتي باللاعبين مش نحكي معه فما لاعبين ما زلت ما قعدتش معه يا اخي تتصور تو في الخمسه ايام هذوما قعد مع 26 لاعب
1: يعني لا معك انت تتصور بعد الغاء ماتش مالي تتصور معين قال لما نكمل
2: انت ما تصورش فما واقع انا انت لغيت مسؤول انت لغيت مسؤول انا مدرب حاجتي بالتربص انت تقول لي لا نخرج نخرج نستقيل والسلام بالعافيه هذا اللي يحترم نفسه
1: واذا كان المدرب
2: هو ماشي اذا كان هذا اللي لازم يصير
1: لا لا احنا ما نعرفوش شنو اللي صار هو انت تعرف
2: تصور معين تو باش يجي يقول ما يخر روح والله انا راني حكيت معاه انت معين راه اشترى ما يعرفش حتى نمر تليفون
1: تو انت الغيت فكره انه معين اطلب ايقاف المعسكر هكا ولا دونك حسب روايتك انت الجامعه
2: حسب لا حسب حسب رايي ما يكون كان معين على خاطر هو صاحب القرار في الفني الله انت خو فماش لا اذا اذا باش نقول لك باش نبسط هيك اذا كان اذا كان لك. الجامعه قالت يا سيدي نفضوا ستاج باهي لحظه
3: خلينا نفهم الفكره خلينا نفهم الفكره
2: شي يهمني في الغال
3: الجامعه وضح
2: قالت
3: وضح
2: الجامعه قالت ستاج يوقف انا مدرب نقول لهم الله يبارك نهز روحي نهز روحي ونستقيل وما عادش نحط ساقي على خاطر ما كترش مع ناس نادي راهو التربص الجاي بالله حط لي حيدر سنتينيل المره الجايه مادام انا نوصل ندخلك في الفني
1: اي معاك
2: في الفني ولذلك راهو خاطر انا قلت لك القرار الاولاني نتاع الغاء المباراه اللي هو يحشم لكن في مصلحه المعين زاد خاطر المعين يقول لك انا تو ما زلت اول ثلاثه ماتشات يا ربي العمل عليك زوز نيل ولا يقدر مثلا خساره بسكور نقوله به لكن التربص التربص يا نادر وانت مدرب عايشك يرحم والديك انت مدرب وتعرف هذايا كان واحد جاء لدارك وخرجك من دارك هذايا تربص تلغي المباراة امورك لكن انا نبقى مع اللاعبين نحب نفهم اللاعبين نحب نشوف اللاعبين الجدد هذوما باش نبعد باش نبعد اللي نحيه والله ما نقولش راهو الباب محلول والشباك مسكر نحيته على خاطر ما يتمشاش معايا في فهمت
3: اعطيني وجهة نظر اخرى خلينا نستفهم
1: انا قلت لك لو كان معين هو اللي خذا القرار والجامعه وافقت يعني معين غلط والجامعه غلطت وافقت على القرار نتاعه لانه مدرب لك انت
2: وكان الجامعه قالت تلغي ومعين مشى معاه
1: معين ما عنده شخصيه
2: يرحم بوك هذا حاجه نقول
1: انا نسمي لك الامه باسماء لكن في كل الحالات معين والجامعه الاثنين عملوا مازله
2: سورتو في التربص سورتو في التربص هذه فرصه كما قلت انت
1: الفيفا عطاتك صحيح
2: يا ودي كيف عطاتك ايامات
1: الغيت ماتش مالي وهو فضيحه يا سيدي ناكل اربعه هيك اللي عندي انا تو طلبت ماتش تهرب من المواجهه به نكمل المعسكر نتاعي
2: صحيح
1: ونشوف اي نادي مضابط المحترفه الاولى نعمل معاه مقابله وديه
2: صحيح
1: احنا عندنا مثلا نفيتي عنده مده جيل المنتخب ما شفناه
2: صحيح هي هذا هو
1: يا ودي فرصه زيد لعبهم زيد شوف زيد اعمل حصص تمارين زيد اعمل زيد اكتشف المجموعه يعني شنو معناها انا اليوم المعسكر يوم 29 يوفا وانا عندي الحق ل 6 اكتوبر يعني شنو هذا
3: جمعه كامله
1: يودي عبث عبث
2: ويلزم الجمهور الرياضي يعرف حاجه حيدر راهو الكومينيكاسيون في الـ في الـ في الـ في, الـ في المنتخب ولا في الفريق راهو اهم ساعات من سيونس دونترينمون راهو كي تعمل رينيون وتقعد مع اللاعبين وتعمل دي رينيون فرديه مع اللاعبين راهو بارفوا اهم لك من يعني تسرع لك اكثر في الـ في الـ في
1: القاعه المعين قبل ماتش اوغندا قال انا ريني دو سيونس كانت الكل فيزيوناج وتعليمات لكن الملاعب مطالب انه عنده زاد فن معرفي وتكتيكي ووعي وتمركز وذاكرة
2: يقبل في ساعة
1: وبقاش انه بالفيزيوناج
2: صحيح
1: يحاول يطبق لانه التمارين ما عنديش انت اليوم عندك تمارين صحيح انا مش نعاود نطالبه ونعرف روحي مش نقعد ننبح
3: اي ونكملوا بهذه اي حاشيه كما نكملوا
1: بهذه يا ودي انا نسالش نعرف روحي اليوم ما عطاوناش تفسيرات وتبريرات لاشياء مهمه لرونار وشكون المسؤول حكايه النقاط وغيره وغيره
3: اعطيني خير
1: يا سيدي انا نطالب اعطيونا توضيح السبب بالك شي يقنعنا تعطيونا سبب فني اي سبب بالك شي يكون مقنع اعطيونا سبب مش الغاء المباراه هو سبب الغاء التربص
3: واضح
1: راكم ضحكتوا علينا الناس
3: واضح
1: انا عندي شكون من مصر جاء باش يتابع المباراه ها وتوقع ضيف عندي في الدار باش نحوس به شويه في سيدي بوسعيد اقسم بالله العظيم
3: هو المشكل
1: اقسم بالله العظيم
2: لا لا عنده عقد
1: جاي اقسم بالله العظيم هاني ماشي نحوس به ويروح فرحا مسرورا
3: ذاك هو
1: ايش باش نقول
3: قولوا ذاك قولوا هذاك هو جاونا توا في تونس
1: بارك الله فيكم
3: هذا هو
1: بارك الله فيكم
3: المؤكد خلينا نقدموا شويه فقط المؤكد انه المنتخب بيعيش واحده من أسوأ مراحله والجامعه تعيش واحده من أسوأ مراحلها على ذا وقت اللي نحكيوا على فيزيون جديده ونحكيوا على نظره للمستقبل راهو لازم يكونوا زاد ناس وراها اللي ناس فيزيونير عندهم برنامج واضح مش فقط انه هاو سيروا البطوله ونسيروا المنتخب الوطني. المرحلة الجاية قد تعرف وبش تعرف التعويل على ملاعبية صغار U20 U23 شكونهم هما وهل ينجموا يفيدوا المنتخب ولا أبرز الأسماء بعد شوية مع نادر وسامة ما في الانتظار زادا نكشف لكم اسم لاعب موهبة الحقيقة أعطى موافقته المبدئية للالتحاق بالمنتخب الوطني التونسي وتمثيل الألوان التونسية رجعي بعدها

0: باه على الأقل خبر باه، يعني ما نعرفش وين نصنفوه بالضبط. وموهبة الحقيقة، نحكيه على لاعب أيمن سليتي، هو في الأصل لاعب فينورد الهولندي، والآن ينشط في فريق إكسلسيور روتردام الهولندي، 20 عام، يلي دروا وغوش، يلعب الزوز انترناسيونال مع هولندا من الأوديسات حتى الأوفانتاع، وهو انترناسيونال مع المنتخب الهولندي. أعطى موافقته المبدئية لتمثيل تونس. ناخذ تعليق على خبر هذا من عندك نادر وأسامة.
1: أنا المعطيات اللي عندي تقول أنه سليتي بنسبة 90% قاعدين يقوموا بالوثائق متاع الجنسية متاعه والدنيا الكل، وهنا نقوله بضافوا للجامعة شكرا لكم، أنا معنا حتى التجني والدليل حتى تحامل.
0: باهي خايب سهل العملية.
1: ولا اللاعب هذا لاعب ممتاز، أهم شيء أنه جناح أيمن يلعب في مستوى عالي، رغم أنه من في النور هو سنامشا الإكسلسيور روتردام، لاعب 6-7 مباريات 3 أهداف وأسيست. تقول لي علاش خرج من في النور؟ عنده أنس حاج موسى متاع دزاير، يعني دزاير توكي خرج رياض محرز، عنده أنس حاج موسى وعنده ولد الأخضر بلومي، يعني كي تحطهم الزوز تقول ماذا بيه نلعب 12،
0: صحيح
1: تعشقهم الزوز. شوف يا حيدر الفوارق على مستوى الزاد البشري، دونك اعطاه
0: قد منه شوي 5 دقائق
1: اللاعب هذا لفريق روتردام عليه قاعد يلعب، اهم شيء انه يلعب جناح ايمن بالاساس، يلعب على اليسار لكن ايمن لاعب ممتاز في ظل المشاكل اللي نعيشوا فيها والتخبط، انه لاعب بالقيمه هذه يوافق حاجه كبيره ياسر
0: بالضبط،
1: لان يعني الملاعبيه حيدر ولات هاربه، وحتى الملاعبيه اللي اعطاونا موافقه راهم بطلوا، كيما رمضانية كنت تذكروا له ليد رمضانية
0: اختار تونس على الجزائر وبعد بطل
1: بلاغ فيه وكنا مسؤولين بطل. على فكرة آخر مباراة الإيفان متاع فرنسا فيها نجد عجلوت متاع موناكو، الشابي متاع رين، آدم عياري متاع بي اس جي، ورياني توم متاع نونت، 4 عنا في الإيفان متاع فرنسا، منها مش كون عطانا الموافقة وجاء في معسكرات وعاود رجع لفرنسا، راهو كي تعمل نتائج سيئة
0: سورتو رمضانية خسارة كبيرة، لاعبي موهوب الحقيقة،
1: يعني راهو اللي يشوف اللي صاير تو ينجم سليتي مثلا إن شاء الله، لا يعني كي يشوف اللي قاعد صاير تو وستاش شنو اللي صار فيه للكل، ما تلومهمش الناس كتبطل
0: تبطل كي تعيط لي ما نمشيش، مش
2: لا ما فهمتش فما شوية وقت كتبطل وين بصح وين باش تمشي
1: ومش نمشي
2: بتلعب فينا منتخب
1: يلعب في منتخب الشبان هو
2: لا انا احكي لك من بعد نحكيوا على من بعد
1: موضوع اخر
2: لا ميسيس
0: تقول انت ما عندوش شانس مش
2: نحكيوا على ايفان تقول لي موضوع اخر ويا حيت ايفان ايفان
0: تاعي هو عمره 20
2: اي يعني نحكيوا سينيور تو وين ناجم انا في المنتخب الهولندي
1: ما هوش سينيور هو تو
2: يا 20 سنة
1: قال له ايه بفرحات قال لك لا مش ايفان تاعي
2: نحكيوا على عامين اخرين يا اخوي يا اخي الحياة
1: بتشوف اسماء يا وسام
0: خلف وسام
1: فولك يطلع بعد ملاعبي ويمشي في منتخب هولندي
2: 20 سنة سيء
0: تعرف حبيت تقول انت حبيت تقول انه ما عندوش شانس في الاكيبا تاع هولندا
2: شوف خلينا نكون واقعيين يا اخوي تو تحكي لي على ايفان تو مثلا منتخب فرنسا ولا منتخب الارجنتين ولا منتخب كذا اوكي هي باهي حاجه باهي للاعب باش يكون يمثل منتخب مثلا اوروبي لحد العشرين سنه بعد فما واقع فما واقع وفما لاعبين قدامك تو انت تحكي على اللاعب هذا خرج من فاينورد علاش على خاطر قدامه لاعب فما بالك انت خويا قدامك دي بالون دور ولذلك نحترموا الناس وعقول الناس فما حاجات راهو ما نقلهوش راهو حيدر
0: ما نقلهوش
2: لكن زاد ما نقزموش رواحنا لدرجة اللي راهو هاكا والله
0: ارتاح علينا
2: شوف الحقيقة حيدر انت قلت كلمة مهمة الأسبوع الفارت وتبعتك وقت اللي قلت بجاه ربي العادة تقله الناس كان تذكر كلامك سواء على المدربين سواء على اللاعبين سواء كذا ايجا وري ومن بعد يا خويا نرفع لك القبعة ولذلك حاجة مهمة باش تجيب لاعبين حاجة مهمة لكن زاد حيدر شوف تو السكاوتينغ في العالم راهو اوكي مش خاطر لعبت البرة ولا على خاطر مثلا انت في فريق تو يعني لازم عليا باش تكون موجود وتكون اساسي وتكون كذا فما شيما نتاع مدربين فما دي كريتير تاع لاعبين نتاع لازمك تكون تنجم تعيش في المنتخب باش تقدم المنتخب. وزاد فما معامله نتاع جمهور حيدر لازمنا نقولوها نتاع جمهور ونتاع مسؤولين اللي تخليك تجي. راهو كي نذكروا نحن اخر مره وهبي الخزري راهو وهبي الخزري ومن دراك واللي عملوا في المنتخب وكيفيه خروجه من المنتخب يعني عده نقاط استفهام تخليك تهرب مش الريزلتات
0: حتى
2: تخليك
0: قبل الخروج يا اسامه ايامات هو مازال
3: مش قلت لك معناها الاجواء
2: هو ليه هو شوف راهو الاجواء يا اخي انا قد عندك من سنوات ما شفتش انت في مباراه منتخب دبابز عمري ما ريتها من الناس كل تتغشش تخرج اول مره راه في حياتي دبابز في مباراه منتخب نعرفوها في النوادي الحاجه دي ولذلك راه فما حاجات تخليك تجي قبل الكوره وقبل لك الكتر وتروى اللي هو راهو الجو العام راهو تحب نحكيه الواقع تي معين انت تي معين راهو ندم على النهار اللي جا فيه تو المنتخب يا اخي معين انت تو سايب قرايه ولاده سايب شهريه كبيره ما تحب نحكيه الواقع
0: فواسيس
2: وياخذهم لو برومي اولا ابار لي بريم ابار العيشه اللي غاديك ولاده قلت لك انستالي غاديك ويجي لهنا ويسمع السب ويسمع كذا اعملهم بعد شهرين ثلاثة شهور الراجل يخدم وكذا من بعد يا سيدي حاسب وفما منير باش تحاسب مش حاسبوا بدبو زمام عبي فهم تضربوا بها تدخل ولا ذيك هي المحاسبه ولذلك حتى رزانه منا نحن لازم تكون زاد باش على الاقل يتنجم تستقطب اللاعبين هذوما وتنجم تخلي المدربين يجيو وتنجم تخلي الجو على الاقل ما مشيتش الريزلتا تو تمشي لا ريزلتا لا جو عام لا تربيه لا اخلاق يبرشع
0: صحيح صحيح
3: دونك سامي جلال كشدود يلعب في الدنمارك زاد بالنسبة كبيرة زادة كيف كيف ماشي يمكن يجي في المعسكرات القادمة باهي شوف أنا راهو أنا ما عنديش هذه محلي وتونسي وأجل مزدوج الجنسية كل ما هو عنده جواز سفر تونسي أخضر استحقاق رياضي وين تلعب شنو الإضافة اللي تقدم فيها قادر أنك تفيد ولا ما تفيدش
2: بارك الله فيك بالله كلمة واحدة بالله كلمة واحدة خاطر أنا فما شكون من اللي بينا سينو كلمني وما تقلق
3: عنده الحق
2: بجاه ربي يا توانسة رو مثلا خلي العيار لعب في تونس مشاتوا يلعب البر ينعيتولو بواحد ولذلك بجاه ربي راو باسبور أخضر راو بطاقة تعريف تونسية راو يعرف يلعب ما يعرفش هذاك موضوع آخر خليه المدرب صحيح أما مش تجي أنت تطلع في الجرادان تسبه وتخرج تتكلم وتقول لا ما لا ما يحط السيق وعلى خاطر على خاطر خايف على السقيب باش يروح لأوروبا ليه انت تلوم المدرب اللي لعبه اما انت تو تجيب واحد تو متعدي من الشارع تدخل ويجي يلعب في المنتخب يقول لك ليه
0: هيك واضح كما انت قلت بالضبط انت خذيت الامور الكل معناها خذيت الفكره الكل قلت لي نعتذروا من تو التراجي الافريقي مش فنخت نحكيوا عليهم هذا هو معناها يعطيك صحه دادر شكرا ليك الله غالب نعتذروا لهم برشا بجماهيرنا ما خلتناش نحكيوا على الافريقي وعلى

0: كل ليلة ربحين.
1: إيه أما وين التحدي؟
0: الكنيوتة كل نهار تزيد وما عليك كنا تركز في 60 ثانية كلهم سوسباس من الاثنين للجمعة من 9 النص الليل مع يسري جديدي على موزيك الأولى في تونس. Rejoins Collège La Salle et vise l'international. Programme d'échange, bourse, employabilité et projet d'avenir. بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح اللي دوم. اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية لصغيرات. ملي امشي لأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول، خذ جهاز ألفا وتفكرني. ألفا تبدل لك حياتك.
2: السبور هو أكثر من انترينمون، هو لايف ستايل. واليوم فرصتك جيت باش تسمع بدنك، تشجع روحك وتولي من كاليفورنيا جيم كوميونيتي. اليوم الأربعاء 30 سبتمبر تمتع بالفونت فلاش، رميز دو 20% على لي زابونمون نتاع 6 و 12 شهر في لي كلوب كاليفورنيا جيم الكل. ما تضيعش الفرصة. كاليفورنيا جيم، listen to your body.
0: راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
3: أهلا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. السفير الأمريكي بتونس بيل بيزي يسلم معدات تمرينية مولتها الولايات المتحدة بقيمة تقارب مليون دولار إلى الإدارة العامة لوحدات التدخل لإدارة العامة للحرس الوطني وزارة الداخلية التونسية، وذلك في إطار برنامج المساعدة في مكافحة الإرهاب. ووفق بلاغ للسفارة الأمريكية بتونس تدعم هذه المعدات قدرة تونس على تدريب أعوان إنفاذ القانون وتأهيلهم للحصول على شهادات في مجالات الاستجابة للأزمات والمهارات الأمنية المتخصصة، بما يسهم في تعزيز أمن المنطقة والحفاظ على سلامة الأمريكيين والتونسيين. وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري يطلع خلال زيارة ميدانية إلى ولاية تريان على سير عدد من مشاريع حماية المدن من الفيضانات وخاصة مشروع حماية رواد، وذلك في إطار متابعة تقدم الأشغال والوقوف على الصعوبات التي تعترض إنجازها. والوزير الزواري يشير خلال الزيارة إلى أن جملة المشاريع المبرمجة في مجال حماية المدن من الفيضانات في ولاية تريان تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 100 مليون دينار. المدير العام للمعهد الوطني للاستهلاك محمد شكر الرجب يؤكد في تصريح للزميل هنا السلطاني التوجه لمزيد دعم المؤسسة لتمكينها من صلاحيات أوسع وإمكانيات أكبر لتوسيع نشاطها وتجاوز مجرد إعداد الدراسات وقيام ببعض عمليات التحسيس والتوعية على المستوى الوطني.
4: تحسين العدد نتاع الموارد البشرية والموارد المادية معناها نتاع المعهد هذا بدينا فيه في البيجي نتاع 26، دونك عندنا انتداب نتاع 5 إطارات معناها خلال 26. كيف في 27 مازال ما تمش الاتفاق على عدد آخر لدعم معناها الوسائل البشرية للمعهد، وكذلك الوسائل المادية من معناها معدات مكتبية للسيارات التنقل. فما مقترح نعدو فيه على مستوى المعهد بالتنسيق مع وزارة الإشراف وزارة التجارة وتنمية الصادرات، على أساس أنه المعهد ينتقل من مؤسسة معناها ذات صبغة إدارية إلى صبغة غير إدارية، واللي يسهل طريقة التصرف في الموارد وتسهيل، على خاطر احنا عندنا إشكاليات في التصرف في الموارد. ممكن تبدل معناها statut de l'institut معناها من EPA للإبناء، يسهل لك معناها التصرف في الموارد. ومن الناحية الأخرى المهام كيف ماذا بينا معناها نعملوا مراكز خاصة للمستهلك ينجم يقدم معناها لدوليانس نتاعو شكاياته مع علاش لا مرافقة لبعض الحالات معناها للمستهلك لياخذ حقه. نعرفوا احنا في عملية العملية الاقتصادية والاستهلاك الحلقة الضعيفة هو المستهلك.
3: في أبرز الأخبار على الصعيد العربي، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يقول إن المملكة لن تتردد بالرد الحازم على أي تهديد أو اعتداء يستهدف المساس بأمنها، وأكد في الوقت ذاته بذل كل جهد ممكن لخفض التصعيد ودعم الحلول الدبلوماسية من دون أدنى تهاون في حفظ أمن البلاد. وولي العهد السعودي يجدد خلال افتتاح أعمال السنة الثالثة من الدورة التاسعة لمجلس الشورى دعم بلاده الشامل من خلال التحالف دعم شرعية للحكومة اليمنية لبسط سلطتها على كامل البلاد واستعادة الاستقرار والتصدي لما وصفها باعتداءات الميليشيات الحوثية. روسيا

0: تستهدف منشآت للطاقة في أوكرانيا الأربعاء في هجوم واسع بالصواريخ والطائرات المسيرة، أسفر عن مقتل 4 أشخاص على الأقل، ما دفع السلطات الأوكرانية إلى الدعوة لاتخاذ تدابير طارئة استعدادا لفصل الشتاء. نهاية هذه الجولة، وتابعوا هذه الأخبار وغيرها لموقعنا على الإنترنت وأيضا على صفحتنا في موقع فيسبوك. الموعد الثقافي اليومي يتجدد الآن مع سامي وزياد في كولتور بلوس، ابقوا معنا.
1: في تونس كولتور بلس، كولتور بلس كل يوم مثل الجمعة من 7 لـ 8 متاع الليل. سامي الحامي،
2: 7:06 عاصمة، مرحبا بكم إن ما كنتوا تسمو فينا على الأولى في تونس. وزيك ثم من 7 لـ 8 متاع الليل يتجدد الموعد مع الأخبار الفنية والثقافية، لو رونديفو 100% كولتوريل. نحكي شوية خير على المهرجان الدولي لفيلم المرأة بعيونهن اللي يستناكم في دورته 7 من 3 لـ 7 أكتوبر. شوية خير في كولتور أكتيون، نعطيكم تفاصيل المهرجان هذية اللي راو فيه بعيون النساء. شنو الحكاية كل من السويسي؟ شوية خير تكون بحضنا مؤسسة المهرجان تعطينا كل التفاصيل في الانترفيو. فرحانين برشا باستقبلوا بحضنا فايبا اللي يعطينا تفاصيل العرض متاعه في أيام قرطاج الموسيقية OBOS One Band One Sound. شوية خير التفاصيل الكل ونكتشفوا معهم تفاصيل الألبوم. عندهم زايدة كمان علينا غايب على الأعلام يحكي لنا على الألبوم هذا، يحكي لنا على الرؤية الفنية. تلقاو الكليب، تلقاو كل الأغاني على يوتيوب فايبا، ويستنيكم في عرض باش يكون لايف قاعد يحضر البرايف بداية، ونلقاو في سيسيون كويفر. شوية خلنا نكتشفوا علاش اختار الآلات الهوائية، خليني نقول كيف كيف كل عادة المساج متاعه موجودين في مختلف الأغاني على المجتمع وعلى الحياة. شوية خليكم بحضنا فايبا قبل ذا، يحكينا على بعيونهن الشعار اي في أمل. نسمعوا فيروز ونشغلكم.

0: ميوزيك بلس كل يوم مثل الجمعة من 7 ل 8 متاع الليل على موزيك فام.
1: 7:21 ما زلنا مكملين معاكم في كولتور بلوس على موزايك فام. نسلم عليكم وين ما كنتوا فلسيني عطوا تفيت نحكي وجديد الساحة الفنية والثقافية في كولتور أكتو.
0: كولتور أكتو
1: كنا نسمع في إيه في أمل اللي كتبها زياد الرحباني غنتها فيروز واليوم ترفعها بعيونهن شعار الدورة 7 من المهرجان الدولي لفيلم المرأة. دورة تقول إنه حتى وسط الوجع السينما تنجم تخلي النافذة مفتوحة للحلم وللذكرى وللأمل. بكل حب نستقبل بعدين الدكتورة منال السويسي مؤسسة ورئيسة المهرجان. مرحبا بيك.
2: مرحبا مرحبا.
1: شنو الأحوال؟
2: لبس لبس.
1: نبدأ من الغنية ولا من الشعار إيه في أمل؟ علاش اخترتوا الكلمات هذه بالذات باش تكون شعار للدورة 7؟
2: هو في كل عام في بعيونهن نقعد نخمو برشا كيفاش نجمو نقدمو ونخلقو كيما الفيل كوندكتور للبرمجة الكل. سنة اخترنا انه في كل هذه الظروف اللي يعيشها العالم وتونس ويمكن الامل ساعات ماهوش فقط انتظار معناتها نايف، يمكن ساعات هو استراتيجية زادة، هو موهبة، هو طريقتنا للبقاء انه نحبو نوريو صور معينة، حكايات معينة وافلام معينة.
1: الأمل اليوم شنو هو اللي تحبوا يمكن توصلوه بعيونهن تزرعوه من خلال يمكن السينما اليوم؟ الأمل هو السينما ولا كيفاش العلاقة بين الزوز؟
2: الأمل هو أنك توصل رغم صعوبات، أنك تنجم تجيب تمويلات باش تصنع فيلم، أنك تحكي على حكايات ما يزمكش تحكي عليها ربما في مجتمعات معينة، أنك تعمل مهرجان في ظروف اللي مش دي ما تكون مريحة برشا. بقاء المهرجان في حد ذاته يظهر لي معناتها لازم فيه برشا أمل من دورة لدورة،
1: برشا أمل وبرشا مقاومة. اليوم نحكيه على 7 دورات بعيوني هنا اليوم عنده هوية واضحة. شنو تحبوا الناس وقت اللي يسمعوا على المهرجان ولا يشوفوا لافيش يفهموا مباشرة شنو هو بعيوني هنا؟ شنو اللي يميزه بالنسبة لكم؟
2: بعيوني هنا احنا نطمحوا اللي بعيوني هنا يولي في أذهان الناس هو هالمساحة هذه اللي خلقوها ناس تحب السينما، مساحة للتفكير للتعبير، انه تكون فيه المرأة السينمائية ولا المبدعة هي في قلب الحكاية الكل، الأضواء الكل عندها. موعد سنوي يتجدد كل عام على خاطر المشاغل متاعنا برشا، الأسئلة زادة متاعنا برشا، دونك كل عام نتقابلوا نتلقاو باش نفرجوا في الأفلام مع بعضنا اللي هو فعل ياسر نحبوه، معناتها السينما وصناعة فيلم هو فعل جماعي والفرجة زادة فعل جماعي، دونك نحرص انه يكون من عام لعام، انه نختاروا زاد الافلام اللي ربما ماهيش كلاسيكيه ماهيش تقليديه، كل عام نختاروا افلام فيها برشا ديكوفيرت، والجمهور نتاعنا وجمهور بعيونهن يعطينا ثقه ونحبوا ثقه هذه.
1: بعينين شكون تختاروا الافلام؟
2: بعينين مجموعه كبيره وبعد تولي صغيره شويه. نختاروا الافلام اولا الافلام اللي تجينا، كل عام نقبلوا مجموعه من الافلام، وايضا عندنا انه نبحثوا احنا على التجارب الصغيره من بلاصه لبلاصه من دول مختلفه واماكن مختلفه.
1: اليوم بعد 7 دورات ما زلتوا حريصين انه المهرجان ماهوش فقط مهرجان للمراه ولكن فضاء باش المراه تكون صاحبه النظره والحكايه والقرار السينمائي، هذا هما الاهداف اللي تخدموا عليهم
2: فعلا. معناتها في الاخر مهرجان بعيونهن هو لا يقدم المراه كموضوع، معناتها الأفلام ماهيش بضرورة تكون حول قضايا المرأة أو حول العنف أو غيره، ولكن الرئيسي والأهم بالنسبة لنا احنا هو كيفاش تنجم المرأة اللي هي وراء الكاميرا تورينا اللي هي تحب توريه معناتها، وتورينا نظرتها للأمومة وللخدمة وللوطن وللبلاد وللطبيعة، دونك هذا هو اللي يهمنا كيفاش هي تغزر للعالم بعيونها هي.
1: انتصار للمرأة؟
2: أكيد انتصار للمرأة. انتصار.
1: وحكيت لنا على طريقة الاختيار أو عملية الاختيار، خلينا نذكر أنه في المسابقة رسمية عنا 19 فيلم من 9 دول عربية، تونس، الجزائر، لبنان، مصر، الأردن وسوريا. تنجموا تعملوا طلع على صفحة بيعوني هنا تلقاو كل التفاصيل. مهرجان من 3 نهار السبت يتواصل حتى 7 أكتوبر. شو أكثر حاجة لقيتوها في الأفلام هذه اللي اخترتوها واعتبرتوها تعبر على روح الدورة 7؟
2: احنا نحبوا ياسر الافلام اللي الطرح نتاعها والنغاسيون نتاعها مختلفه. يعني الافلام التجريبيه مثلا الاكسبيريمونتال موجوده, الوثائقيه, الفيكسيون, معناتها حاجات جديده ربما ما تعودناش انه نشوفوها ديما. وهذه خلينا علاش احنا متشبثين برشا بالفيلم القصير. الفيلم القصير بالنسبه لنا هو الانوفاسيون, هو لا ديكوفيرت, هو اللوداس. الافلام الطويله ربما تحكمها سوق ساعات او ممولين معينين, ولكن الفيلم القصير في حريه كبيره يخلينا نحبوا انه نوريوه في بعيونهن ويجيوا يكتشفوه جمهور وينجموا يتناقشوا فيه. نجموا يحبوا الافلام, نجموا يكروها, ولكن المهم زاد انه يتناقشوا في النهايه. وهذا طبعا حرص اكيد من الجامعه التونسيه للناوي السينما اللي هي تنظم
1: النقاش. دونك خلينا نذكر كانوا بعد كل عرض باش يكون فما حلقه نقاش.
2: نعم, بحضور المخرجات الافلام باش يجيو, دونك قاعدين ديجا يتوافدوا على تونس بشويه بشويه, وبنوادي السينما اللي باش يجيو زاد من الجهات باش يكون لما به حول السينما.
1: وخلينا نذكر زاد كونوا البرمجه متنوعه, نحكيوا على روائي, على الوثائقي, على التجريبي, زاد المواضيع من ذاكره من الهويه, من الهجره, من الحرب الى العلاقات الانسانيه. نوصلوا للاسماء اللي موجوده في لجنه التحكيم. نحكيوا على المخرج المصري يسري نصر الله, كيف كيف سهير بن عماره موجوده, خوله اسباب بن عمر, غانم الزريلي, جيهان الكيخيا. شنو تعني لكم تركيبه بالشكل هذا؟ نراو في اسماء مهمه في المشهد السينمائي, وشنو تحبوا تضيفوا الاسماء هذه المسابقه؟
2: الاسماء هذه مهمه اكيد للمهرجان, هذه ثقه كبيره منهم هما انهم وافقوا وقبلوا الدعوه نتاعنا. يسري نصر الله هو من اهم المخرجين الافلام في الوقت هذا, معناتها عنده سنوات وهو يخدم حول زاد المراه, هو معناتها منحاز بشكل ما الى المراه وقضايا المراه بصفه عامه. غانم الزريلي يخدم مع برشا مخرجات نساء, يخدم مع كوثر بن هنيه ومع سونيا الشامخي وغيرهم.
1: مواضيع الافلام دي ما عندها علاقه بالمراه, بالعنف ضد المراه,
2: ضد المراه فعلا. دونك هما ناس مختلفين من المنطقه العربيه, مصر, ليبيا والمغرب وتونس, باش يكونوا عندهم انه يشوفوا الافلام. ثم زوز جوائز باش يعطيوها, هي جائزه احسن فيلم وجائزه احسن تمثيليه للمراه, معناتها ريبريزونطاسيون دو لا فام اللي هي فيها زاد شويه معناتها ماهوش تمثيل ولكن تمثيليه للمراه. دونك هذه هي لجنه التحكيم تاع السنه ان شاء الله.
1: وبالتوفيق, واكيد باش نكونوا في المتابعه. نتصور الافلام اللي باش تكون موجوده المنافسه باش تكون صعيبه شويه. كمان ما حكيت على يسري نصر الله باش يكون عنده زاد ماستر كلاس على مسيرته, على علاقته بقضايا المراه كما حكيت, باش يكتشف الجمهور يمكن المخرج والانسان وراء التجربه, مش فقط باش يتفرج في الافلام. علاش اخترتوا الاسم هذا بالذات السنه؟
2: يسري نصر الله لاسباب عديده. اولا هو يسري نصر الله موجود والا يقبل دعوات المهرجانات اللي مش كبيره برشا واللي ما فيهش فريمون تابي روج, يحب هالنوع هذا من المهرجانات المستقله اللي عندها فكره معينه, اللي تحرص انه تنصر معناتها اصوات اخرى جديده في السينما. ثم انه تجربته مع الافلام بصفه عامه مع يوسف شاهين زايده, وارتباطه بجامعه التونسيه للناوي السينما, خاطر كانت فيه علاقه كبيره برشا بينه وبين الجامعه وبين الناس اللي كانوا في الجامعه في التسعينات وفي الثمانينات وغيره. فما دونك هالكومبليسيتي ما بيناتنا اللي تجسدت المره هذه.
1: مش هكا هاوس ده, فما هيني سرور السينمائيه اللبنانيه شريكه للدوره, اسم كبير سده في تاريخ السينما العربيه, اول امراه من العالم الثالث فيلمها يتعرض في كان السينمائي. بالنسبه لكم شو تحبوا الجيل الجديد ربما يكتشف من خلال تكريمها, من خلال عرض افلامها والماستر كلاس ده سينما في مواجهه الصمت؟
2: دونك هاني سرور هي زاد اسم مهم, وهذا زاد من مهام تاع بعيونهن انه يحكي على النساء اللي ربما انفيزيبيليزي شويه في تاريخ السينما, وهذا راه مش في تونس بركه ولا في العالم العربي, حتى في تاريخ السينما بصفه عامه فما برشا نساء مش قاعدين نحكيوا عليهم وما نقراوهمش معناتها حتى في الكورسوس اكاديميك. دونك هاني سرور هي امراه خدمت برشا على حركه التحرر في العالم, على الظفار مثلا في عمان, على الفيتنام, هزت الكاميرا في أماكن حرب وفي صعوبات كبيرة, وعطتنا أفلام ياسر قيمة مهمة. اليوم باش يكون اللقاء معها في بعيونهن هو التكريم, وهو أيضا زاد احنا نسميها الضيفة الشريكة ولا الانفيتي كومبليس، كأنه فما نقاط تشابه بيناتنا نحب نظهروهم في الدورة هذه من خلال عرض الأفلام وأيضا من خلال ماستر كلاس باش يكون معاها إن شاء الله.
1: وفلسطين حاضرة بقوة في الدورة من فيلم الافتتاح أعجوبة الحياة صابرين خوري، البرنامج ضد غزاويات. كيفاش نجم اليوم السينما تكون مساحة للشهادة لحفظ الذاكرة خصوصا كي تكون أصوات النساء هي الحاضرة؟
2: بالنسبة لعيونهن بصفة عامة دائما فلسطين كانت حاضرة في كل الدورات، يعني صعب إنه متى هي بالنسبة لنا احنا من أهم القضايا العادلة في الدنيا الكل، دونك فلسطين حاضرة. سناب بغزاويات اللي هو أربع أفلام قصيرة مهمة عملهم، معناتها أنتجهم فيلم لام بالستاين اللي هو شريكنا أيضا، وأيضا بفيلم الافتتاح للفلسطينية صابرين خوري. السينما ربما بتنجمش تغير العالم ربما، ولكن تغير نظرتنا للأشياء، ربما تخلينا نتسألوا أكثر، نطرحوا أسئلة مش بالضرورة ديما نلقاو أجوبة، ولكن تخلينا نخمموا ونخمموا مع بعضنا في مسائل متعددة اللي تهم المرأة أو تهم السلام ولا الحرب ولا غيرهم.
1: وخليني نذكر كونو زدا المهرجان ما يكتفيش فقط بعرض الأفلام، فما إقامة تطوير المشاريع بيتشينج لاب، ورشة بعنوان دقيقة ضوء للشباب. نتصور اليوم مهم كون المهرجان يكون فضاء للتكوين للحوار للتفكير بالأساس، ما عادش نحكي وكان على مشاهدة الأفلام بل صناعة الأفلام. ونحييكم لكيبة كل اللي قاعدين تخدموا في خدمة كبيرة في بعيونهن. كيف الذكاء الاصطناعي حاضر في الدورة هذية، السينما في مواجهة الذكاء الاصطناعي، من يصنع مخيلات الغد ومن يعلم الذكاء الاصطناعي ما هي المرأة؟ علاش السؤال هذا مهم كان بالنسبة لكم وحبيتوا يكون جزء من الدورة الحالية؟
2: احنا يسر نحبوا سينما اليوم، ولكن نحبوا نسألوا على سينما غدوة، ويظهر الذكاء الاصطناعي والسينما موضوع وكل الصناعات الإبداعية والثقافية موضوع مهم برشا. على ذلك طرحنا السؤال، كان احنا عنا الاستيريوتيب معناتها كناس وإلا مبدعين ولا غير ونعديوا فيهم بشوية بشوية، هل الذكاء الاصطناعي ولي ماشين أيضا يعاودوا فهل الاستيريوتيب هذوما؟ هذا هو السؤال، كيفاش نعملوا، كيفاش نفيقوا بهم الساعة، وشنو تعمل السينما في مواجهة هالبيئة دو جانغ اللي قاعدين يتعاودوا يأمبليفي زادا بار الانتليجنس ارتيفيسيال. على ذلك باش يكون لما باهية مع سوسيولوج منير سعيداني، مع المخرجة خولة سبب بن عمر، مع إبراهيم الطيف، ومع زادا باش يكون معنا
1: شكون آخر الواثق؟
2: شادية خضير باش تدير
1: الإعلامية
2: الحوار، دونك باش تكون لما بيه حول الموضوع هذايا على خاطر يهمنا انه نحكيو فيه. والورشات كما قلت انت زيدا هي معناتها بيليه بالنسبه لينا احنا. نهى يونس، نسيت نهى يونس باش تكون معنا، اللي هي في إيا ومن إنيا اللي هي مؤسسة جديدة تخدم على المرأة والذكاء الاصطناعي. بالنسبة للورشات دقيقة ضوء، بيتشينج لاب مع إبراهيم الطيف، والإقامة الفنية لكتابة السيناريو اللي هي بيلي مهم برشا بالنسبة لنا احنا في بعيوني.
1: من 3 إلى 7 أكتوبر الموعد يكون في بعيوني. هنا عندكم زادة حضور مهم نابل حمامات بوعرقوب. المهرجان اليوم يخرج من فكرة القاعة السينمائية وحدها ويكون عنده امتداد في أكثر من فضاء وأكثر من جهة في 7 دورات. أكيد كونه اليوم عشتوا لحظات تعب وشك كيف، لكن زادة ما زلتوا ممنين بالمشروع هذا. خليني نكمل بالكلمة اللي دينا بها اللي هي إيه في أمل بعد 7 دورات وكل حكاية ربما اللي بش تسمع بش تشوف بش تروى في الدورة هذه. الأمل بالنسبة لكم في الدورة هذه، لو نعطي شعار آخر للدورة شنو يكون؟
2: شعار آخر للدورة هذه ولا اللي بعدها؟
1: الدورة هذه.
2: شعار آخر صعيب فكر هكا، ما تبيش يقولوا مانيش ديمقراطية، دونك يزمني الفريق الكل يفكر بطريقة ديمقراطية. أنا يظهر لي شادين صحيح برشا، ما انت شوف مهما الظروف كانت صعيبة علينا فيها البلاد وفيها العالم بصفة عامة، شادين صحيح على خاطر فما برشا غرام وبرشا محبة للسينما وبرشا محبة للبلاد زيد.
1: وبرشا محبة لكم الكل اللي قاعدين تخدموا فيه بيعوني هنك. والمهرجان هذا مازال متواصل، نشوفوا في الافيش زادة نسيت تتفرجين على سيتنا موزيكافين.نت وإلا على صفحتنا على فيسبوك. الألوان وشكون خدمها، شكون صمم
2: صمم إيناس اليحيوي الصورة، يعني احنا معناتها صورة حقيقية في صورتها في غابة في تبرقة، غابة محروقة وفيها معناتها هكا شوية تفكير وكل. وبعد التصميم الجرافيكي هي شيماء خزندار،
1: تحية لهم وبيعوني هنا. نذكر الموعد من 3-7 أكتوبر، تلقى مجموعة من الأفلام من الورشات، قاملوا طلع عليه بعيوني هنا، وأكيد نكونوا حاضرين في الافتتاح الواثق في التغطية، ناخذوا مختلف التفاصيل من عنده. شكرا لكم، هذه كانت كولتور أكتو، نورتنا من اللي
2: شكرا لك، عايشك
0: كولتور أكتو كولتور بلس كل يوم مثل الجمعة من 7-8 متاع الليل على موزايك اف ام.
1: مازال مكملين معاكم في كل جوغ بلوس على موزايك اف ام. شوية خلينا نحكيو موزيكا وبرشا موزيكا فايب، يكون بحضنا في الانترفيو نحكيو مع تفاصيل العرض اللي استناكم في لي جي ام سي نهار 5 أكتوبر 9:30 متاع الليل، الموعد في مسرح الأوبرا في لي جي ام سي. نسمعوا أغاني جديدة، نسمعوا توزيع جديد لمختلف الموزيكا متاعو، 20 فنان سيغ سين. التفاصيل كل شوية آخر في الانترفيو، نسمعوا واحدة زادة من الألبوم جديد يا منورني. رجعينا
3: السبور هو أكثر من انترينمون، هو لايف ستايل. واليوم فرصتك جيت باش تسمع بدنك، شجع روحك وتولي من كاليفورنيا جيم كوميونيتي. اليوم 34 سبتمبر تمتع بالفونت فلاش، رميز دو 20% على لي زابونمون نتاع 6 و 12 شهر في لي كلوب كاليفورنيا جيم الكل. ما تضيعش الفرصة، كاليفورنيا جيم، listen to your body.
0: كولتور بلس كل يوم مثل الجمعة من 7-8 متاع الليل على موزايك اف ام.

اللص الماكر مجدود في شريطة بلاش كاكل، كان ماكل ماكل وكان ماكش ماكل متاكل، بين مستملح ومستخلي، كلش باش تاكل باش تخلي، كلش باش تشوي باش تخلي، كلش باش تطيب.

0: شريف يمنورني وصلنا حتى 7:33 دقيقة. أنتم معنا في كولتور بلوس على موزيك فم. نسلم عليكم وين ما كنتوا في الاستماع والفكرة هبكم سيسلوحكم طريق سالم الجميع على سيتنا موزيك فم بوانيت. تدفيت قريت الانترفيو
1: الانترفيو
0: هم نورنا الحقيقة. احنا كنا نسمع في يم نورني فما فنانين ربما يغنيوا الراب صحيح، فما شكون ينجم يسمع الراب كما هو، فما شكون ينجم يسمع بطريقة أخرى، فما غني نجم نسمعها في كاسك في كرهبة صحيح، فما مشروع يتصمم من البداية باش يتعاش اليوم لايف. نحكيه على مشروع ينجم يبدل يمكن المنظور العادي اللي عرفناه على أغاني الراب. نحكيه على One Band One Sound، هكا اختار قدم مشروع فايبا 20 فنان على الروك حراب كورال إيقاع بنت كامل وصوت فايبا في الواجهة. مرحبا بيك، شنو الحوايج؟
2: عسلامة عسلامة الناس الكل، وسلموا على العباد اللي تسمع فينا والعباد اللي تفرج فينا في الويب.
0: تفرج فينا على سيتنا وزي كافي مبانات، منورنا
2: عايشك. حتى انتم منورين، صافي بليزير نكون بحذاكم وندخل كوميونيكاسيون كونتاكت اون فادير مع ليز اوديتور نتاعكم. فوالا
0: مدايده مدايدة غايبة على
2: الإعلام. نتوحشوا بعضنا يا بابي، نتوحشوا بعضنا ساعات من بعد نقابلوا بعضنا، نبدأ بالأعناق
0: بالأعناق وبالأحضان وبجديد سيختو
2: زادة. إيه
0: حتى عندك مدايدة غبت ولكن رجعت بأم بروجي كامل موجود ديجا. الأغاني موجودين على يوتيوب، يوتيوب فايبا تنجموا تكتشفوهم. ولكن نحكيه على أكثر من 10 سنين من التجريب من التجديد ربما من نقد كيف تغني تحول الحياة اليومية ولا نعيشوها احنا عادي نجموا نلقاوها في أغنية كي مصباح الخير ديغنيغمان بتيت كمان بشوفنا مشروع متكامل وإلا بنظرة مختلفة على فايبا. علاش فاش كنت تتخمم فاش كنت
2: والله فديبون بتيت شنو معناها، على خاطر نصور كل ارتيست الى سون ريتم، يعني عنده الريتم بتاعه اللي هو يحكي فيه ويعبر فيه. دونك تسمى نحسب معناها انا نقول اللي عطيت الحاجه وقتها كما نقولوا احنا، فهمت؟ على خاطر سي ريسبونسابيلتي اني نقدم حاجه للبوبليك. الحقيقه مسنس البوبليك اللي تبع في فايبا واللي انتريسي بالحاجات اللي نعملوا فيهم، اللي نعملوا حاجه كما نقولوا احنا برسانا وتحاولوا تيب بالكدي سله سله، ونحاولوا كي نقدموا حاجه للبوبليك تكون فما فالور اجوتي على اللي عملناه قبل وعلى الموجود زاده.
0: كي نسمع الغنايات فما سيكسيون كويفر حاضره بحاجه بعدد كبير، معناها نسمع في الالات الهوائيه وفما برشا بلاصه للانسترومونتال في كل تراك. شنو هو الفيزيون ارتستيك اللي ورا هذا؟
2: والله شوف، هو الالبوم هذايا هو على باز ديستيني لللايف، يعني دونك الهدف احنا البروجي اللي قبل هذايا كنت في بروجي اسمه ركزي بوب، والبروجي هذايا كانت في كونيكسيون كبيره مع الببليك
0: وسورتو
2: لا بوبولاسيون. فريمون سيتي ان بروجي بوبولير اللي درنا بيه تونس الكل برا من تونس، والكونيكسيون هذيك ربحت منها برشا اكسبيريونس وريت شنو هي الببليك هو يحب فريمون كي يجي يحضر على العرض ويحضر على سبيكتاكل شنو هو بالحق مستحق وشنو هو ماذا بيه يلقى. دونك الثنية متاع الكويفر هي ثنية اخترناها ديريكسيون كاملة، اخترناها مع جيد الخميري الكمبوزيتور ارانجور متاع الالبوم ومتاع سبيكتاكل زادا. دونك الديريكسيون هذية سورتو اللي احنا مانتيسيبين وكي ان فيزواليز شوية كيفاش باش تكون الحاجة في اللايف، يعني في الجورجي في سبيكتاكل. دونك لي انسترومون avant le cuivre trompette ou trombone ou le saxophone ou le famille كلها نتاع لي انسترومون avant وما سي دي انسترومون اللي ils amplifient نقولوا احنا les émotions نتاع le compositeur معناها معناها يقوي الاحاسيس نتاع الكومبوزيتور ويخرجوا الالحان بالكدي و سا بيرمي باش البوبليك فريمون يعمل جو. فان كونت هو سي الهدف انه العباد تجي تعمل جو، خاطر احنا توا نحاول نجم نقولوا فوكس نتاع سوليوشن فادير، فهمت؟ يعني صحيح احنا نعيشوا برشا حاجات، مي المومون وين باش يجي والعباد يتفرجوا ويحضروا سي امبورطون بالنسبه لينا نحن ان توكا وفي الكولتور اللي انا كبرت فيها، انه البوبليك يسمع الكلمه يسمع المعنى
0: ويسمع الموسيقى
2: وانتراجي مع الموسيقى، معناها يتفاعل مع الموسيقى. قول احنا بالمريول يعني فهمت. دونك اون جينيرال احنا اون جينيرال لي كونسير نتاعنا مش كان لي زارتيست يروحوا المريول بالعرق مبلول معناها حتى الببليك
0: حتى الببليك يعيش. خلينا نقول كل تراك في وسط البروجي هذا كي نقول وان باند وان ساوند اللي باش يكون. خلينا نذكر الناس اللي تسمع فينا توا 9:30 نهار 5 اكتوبر نهار 2 خذوا لي بي نتاعكم فايبا والمجموعة. اخترت فايبا مشروع خليني نقولها كما هي بالكبير, نحكيو على 20 ارتيست, نحكيو على برايف, نحكيو على شو كامل, فما ستة سينوغرافي باش تكون موجودة, تحية لسندا جبالي, فما فكرة كاملة متاع بروجي. ارهبت ولا قلت وقيت هذا هو اللي نحب نعمله, هذا هو فايبا اللي نحبه يظهر؟
2: والله انا مونا في اي واحد لازم يحلم بالكبير اليوم, على خاطر وحكيناها قبل كي تفيزي الكاميرا حتى كي تيحتيح عن جوم بقي باهي معناها دونك وبيسكو احنا نعملوا في ار والحاجات اللي نعملوا فيهم يسون اكسبوزي للعباد سا بو انسبيري العباد يعني فهمت. دونك انا مواطن عادي في الحياة كيما المواطن التونسي نعيش في الكونتكست ناسيونال وانترناسيونال هذا اللي نعيشوا فيه الناس الكل, مي جي انتيري اني خاطر الارتيست عنده ريسبونسابيليتي انه هو يزيد حاجه, دونك جي انتيري اني نعدي حاجه وتنجم العباد تقول تيان سي بوسيبل فهمت. دونك سي مهمه, مهمه الحاجه هذه ميزابار باش ميزابار بعدا نحكيو كنزم على الغنيات شنو هي الكونتينو بتاعهم شنو هو لي تيكست اللي فيهم, مي هو ريان كو انك انت كيفاش بدينا نحن بالموسيقى لي بوب ستيل جي معنا دي جي موسيقى حاضره من ستوديو كل شيء ومن بعد نطلعوا سور سين ثلاثه على سين ماكس ونقدموا عرض اللي اليوم ولينا نخلطوا حتى ال 18 و20 انسان سور سين. لا سانكرونيزاسيون هذيك هي المهمه, انه لا سانكرونيزاسيون دون لو جروب كيفاش نقولوا سانكرونيزاسيون سامحني بالعربي كان
0: سانكرونيزاسيون هي المنعش للشيمي اللي كي قلتها مره اخرى بالفرنسي الكيمياء اللي بين
2: الجروب ولا دونك سانكرونيزاسيون بين الجروب هذيك هي الحاجه اللي احنا نحبوا نعديوها للعباد واللي خاطر الحاجه هذه نجموا نراوها في الموسيقى ما نجموا نراوها في الدنيا زاده ونجموا نطبقوها في الدنيا زاده كي نبداو مع بعضنا عندنا ان بيوت مع بعضنا انه كي نبداو مع بعضنا نجمو نخلطوا ريزولتا قوي فوالا. دونك البروجي مبني على الفكره هذه كلها معناها سي ان ترافاي ديكيب كل يقولوا احنا جوار عنده البوست نتاعو وعنده لي بوين فور نتاعو ولي سكيلز نتاعو ومع بعضنا نحاولوا نخلطوا للحاجه اللي نحبوا نعديوها نحن للعباد كوش سوا ميوزيكالمون ولا ليريكالمون في الكتيبه يعني.
0: فوالا في الكتيبه شفنا مختلف الاغاني ولا مختلف الالبوم, بدينا بكاريتني قولي شفنا الكليب عمل حس كمان فايبا كل واحد يمكن كل انسان كيفاش قراه كل انسان بشنو ربطه كل انسان اعطالي غفرانس متاعه. فما شكون كتب كومنتير قال فايبا تسمع 2026 تفهمه 2034 2036 توافقوا؟
2: اي فما حاجات اي نوافقوا على خاطر فما حاجات خرجوا 2011 و12 عاودوا تحركوا ضربوا مش نرمال في ريزاني 2020-2022 تفهم معناها مش معناها حبيت نقول اللي فما حاجات لازم الانسان يعيشهم باش يتفكرها الحكايه. دونك فما نوعيه نتاع قبول مع الببليك اللي هو الى دير الحاجه اللي نحكيها انا بتيتر يفهم 50% و50% ليه ال 50% الاخرين يخلطوا له بالعوام معش كان تفهم فيا. دونك انا جو مي كونسنتر بالكدي في الكتيبه ونحاول نديفلوبي كتيبه اللي هي تحاول تكون ديفيرونت وتشبه لي سورتو وتشبه الجينيراسيون نتاعي باش نعديو الميساج نتاعنا نحن كجينيراسيون وشنية عشنا وشنية الراو نجمو نعملو القدام وشنية الموتيفاسيون اللي نجمو الحاجات اللي نجمو يحركونا ونجمو يقدمو بينا.
0: وفايبا كما تحكي على الواقع كما تحكي اللي نعيشو فيه خليني نقول كما تحكي على الوجعة كما تقول صعبة الأمور كساحة ليام وغيره كما زادة في كل غنية لازم نلقى كالهكا لتنسيل متاع الاسبوار موجودة فما متاع مازلنا نجمو نبدلو مازلنا نجمو نقدمو مازلنا موجودين
2: هذيك هو هذيك هي كيفاش احنا مفوكاليزين زاد على السوليوشن في وسط خاطر سافي ديزاني وانا كنت من العباد زاد هذوكم اللي حكينا على المشاكل اللي في تونس والراب هو سي سي سي معناها في الكريتور اللي هي انجاجي واللي هي تحكي على المشاكل وشنو هي الحاجات لازمهم يتقالوا وشنو هي العيوب وين مي اوكور دو تون لازم لازم زادا نعطيو دي سوليوشن فهمت دونك بتيتر هذيك هي الحاجه اللي الماتوريتي اللي زادت شويه افيك لو طون انه انت ابار انك تحكي على المشكله انك زادا تو بروبوز اون سوليوشن كيما مثلا في غنايه اوسوس اللي هي نقولوا شيء ما يجيب سهل وما فهم شيء صعيب كيما نقولوا في غنايه اخرج من اللوب ديجا اخرج من اللوب معناها اخرج من الروتين ما تقعدش ما توحلش في فكره معينه ولا ما توحلش في روتين معينه سي بيان انك تكسر الروتين هذيك كيما في سبع الخير كيما في
0: سبع الخير من اكثر التراك اللي شفناهم تحطوا على الستوريز اللي مشاو في ديجيتال كانت مقصوده بالنسبه ليك فايبا ولا ما تقول التراك هذا عارفه باش يمشي غادي ولا تهبطوا من بعد تشوف
2: والله الحقيقه سبع الخير هو حاجه سانسير على الاخر الحقيقه معناها ما عرفش واحد من الناس انا مثلا كي ما عرفش نقوم الصباح نمشي نخدم مثلا ناخذ تران نطلع في التران نرى العباد نرى اللي شاد بنته بيده اليمين وشاد فطوره بيده اليسار وهز حمل على ظهره متاع خدمه درا قديش من عام وهز درا قديش من مشكله في راسه قول ماذا بيا ندور عليهم بالواحد بالواحد ونقول لهم ماذا يا صباح الخير نهارك مبروك نهارك زين اسعد الايام منفع ان شاء الله اليوم استحفظ على الضحكه عاد تفنن فوح تسوح شوف جنينه تلوح ترشف من غير ما تتقشف تبل تنشف عنق تعنق بنك دمك خمه ما تعمق كانت نجم تحلق حلق صحه وفرحه تروح بالطرحه العقل والقرحه عندك السرحة جديده ثنيه مروحه مسرحه هيش بابا فيرا نحبك ويلع في الشوارع وعبر على رايك كلهم بين اليوم والبارح التوارخ وتبسم وفي الخير توسم وربي يكتب القسم على خاطر العبيدة ذي قاعدة كل يوم تقوم وتقاعدة كل يوم تحاول فما اللي يعمل الروح وفما اللي يعمل الروح وللعبيدة اللي معاه دونك مهم ياسر انك انت تعدي مساج كيف هذايا للعبيد على خاطر العبيد الا بيزوان دو سو جونر دو سونس و سو جونر
0: موتيفاسيون
2: بيان سور خاطر معناها نجم واحد انه يجي يفخر روحه ويقول لنا راني قوي محلاني طياره نعرف نعمل هذي ونعرف نعمل هذي مي سي بيان انه هو يل اسوم سي فيبليس وكل شيء دونك مساج من نوع هذا الانسان اللي هو خلط انه يل اسوم سي فيبليس يجي المساج هذا باش هو يقول ابريتو انا مانيش وحدي ابريتو سي بوسيبل انه واحد يقدم مانيش نعيشوا في اكثر بلاد متقدمه في العالم مانيش نعيشوا في اكثر بلاد متخلفه زادة في العالم دونك الجينيراسيون اللي قبلنا خليوا حاجات خليوا سافوار خليونا حاجات باهين بنين عليهم خليوا حاجات بتتر هما يجب يكونوا مهمش سانكرو معانا نحنا كجينيراسيون مي نحنا لهنا انا انتري اديفلوبي منخدوش الحاجة مسلمة وناخدوها ديركتومون ناخدو الباهي ونبنيو على اللي نجمو نحسنو فيه.
0: شكون فايبا في كل مرة يخليك تقعد موجود الموتيفاسيون هذا يقعد موجود فايبا اللي يكتب ويخمم وموقفش القلم موقات
2: والله انا أهلالي انا مغروم بالكتيبة يعني معناها تجم تقول زادة سيون تيرابي الروحي معناها ونوعية متاع تيرابي الروحي يعني نخرج الحاجات اللي نحسهم نكتبهم على ورقة ومن بعد نعمل الجو في الموسيكاليتي متاع الحاجة متاع الكتيبة هذيك ونبرتاجيها مع العبيد اللي هما نراهم هما نجم نكون سانسير معاهم ونبرتاجي معاهم الحاجة هذية.
0: شنو تبادل فيك اليوم فايب؟
2: والله فايبا هو فايبا مي فايبا هو فايبا الحقيقة يعني ما حسيتش حاجة تبدلت مي واحد قدم في العمر شوية يمكن مي فوالا
0: بعد السنين هذه كل فايبا تو رياليز كي تغزل الباركور اللي عملته حتى اليوم انه فايبا كان الاول في برشا حاجات اليوم كي نحكيو على الديجيتال نجمو نحكيو على فايبا كنت من الاوائل اللي خدمت على وقتها حسب ما نذكر حكينا مره ماي سبيس هكا اسمه
2: انا مش هذاك الهدف عليه. اما مش هذاك الهدف الهدف مش اني نكون الاول فيها الحكايه الهدف انه احنا اون بروبوز كيما قلت لك اون سوليوشن تاسبيري العباد العباد تاخذ سوليوشن هذيك تبني عليها وانا ديريكتومون نتعدى نحاول نلقى اون اوتر سوليوشن نبروبوزيها للعباد هذاك هو ابوبري لوجيك هذيك هي ابوبري لوجيك نتاعي
0: انه الاغنيه تبقى اذا تعيش انه الكلام
2: بتاع
0: الاغنيه الراوه مازال موجود اليوم 2016
2: بتبيع وكان نجم نزيد كلمه اخرى نعاون بها ولا نوصلها بتبيع ما ما نبخلش على العبيد بحتى نقطع عرق.
0: وبشراو برشا انرجي وبرشا موسيقى باش نستناكم نهار 5 اكتوبر نهار 2 في مسرح لوبيرا تونس مع 9:30 نتاع الليل. فما شكون فايبا ماذا بيه كان معاك دونك حط لي الكاسك هذاك عندنا ما نسمع وماذا بيه انه يكون يسبورتي زاد ال 5 مختارها كمان موسيقى فهم باش يسلم عليك. سمعنا زيد
1: خونا نهارك زين اخوك من الغربه يتمنى لك برشا سكسي للشو وان باند وان ساوند. نعرف اللي عندك برشا تخدم عليه ان شاء الله يتعدي لك شو مزيان برشا وتعمل فيه برشا جو دونك بروفيتي من الماما هذيا استحفظ على الضحكه واكل 5000
0: نحكي 5000 فارس صديقك
2: اي فارس صديقي
0: جوله تحيه
2: على 5000 دونك فانا عليه اقول له تناخذوا بها بنان وتفاحه كلها من خويا جوك
0: فيه فايبا نصور برشا باش يكونوا حاضرين برشا باش سبورتيو فايبا اركزي بوب باش باش يكونوا موجودين
2: اركزي بوب
0: المكسي تيكا بلاكنا بتبيعتو عندك
2: معرفش طوى خلي كفهم حاجة سوربريز طيب كتشفوها العبيد الجورجي فهم بيشور إن شاء الله فهم دي سوربريز فهم موزيكا إن شاء الله نهار 5 أكتوبر نهار 2 9:30 نتاع الليل باش نتلموا الكل وان باند وان ساوند راهي الباند تكمل بيكم الدومة الببليك دونك ذيك هي فكرة البروجي أنه الببليك هو يساهم في اللعبة الموسيقية أون فادير فهمتني و فوالا دونك حاضرين باش يكون فما برشا غنيات للبون في 10 غنيات مي احنا باش نكونوا سيرسين بدي مورسو انيدي زيد وباش يكون معناها اون فادير فما اون فانتين معناها فما قريب 20 غنيه باش يكونوا
0: دونك فما ناس حابت اغاني فايبا نتاع حتى اش عملت اليوم انا بعدش برشا ولا غيرها من الاغاني نتاعك باش يكونوا حاضرين سيرسين ابار لا
2: نوعدهم اللي فما 20 غنيه دونك عم حذر سوربريز باهية للعبيد بيان سور باش يكونوا فما حاجات اللي هما يحبوهم العبيد ويشيخوا عليهم على الاخر وانا مانيش باش نحرموا بعضنا من حتى حاجه عملنا الفاز
0: احنا نوعدكم كانوا باش نكونوا حاضرين في الريبيتيسيون باش نحاول هكا نحرق شويه سوربريزات على موزيكا فهم استنونا تناملوا طاله في الدرايف مع فايبا ومع ليكيب الكل. ما لقيتش صعوبه نصور فايبا اليوم كي تغني لايف مع باند متعود مستانس
2: لا نو نو
0: لانه فما
2: مش معناها راهي حاجه سهله نو سي كيك شوز اللي براتيكيه كور دو طون. انا في بروجي كيزي بوب نلعب في اللايف حتى قبل حتى معنا دي جي نلعب لايف دونك هكاك انا نخدم دونك الصعوبه بتيتر انه اشاك فوا وين انك تكون فما ريبيرتوار جديد يجي انك انت يوليو لي مورسو جدد نقولوا احنا تمترزهم اكثر يوليو في الدم اكثر من بعد كور دي ريبيتيسيون تفيق باللي هي ترجع للحاجه العاديه اللي مساس تعمل فيها انت ديما انك انت تكون كيف ما انت وتغني اغنيتك سانسيرمون
0: وباش تكون تصور حاجه مختلفه بالنسبه ليك بالبروجي هذا بوان باند وان ساوند. نحن نستناو باش نكونوا حاضرين اكيد فايبا فما يمكن الاتيكيت نتاع الرابر اللي تتحط اوقات والاغنيه لايف وشفنا برشا هذا اللي يصير عليه مدى السنين الاخره. بالنسبه ليك انت اليوم شنو الحاجه اللي تقلقك في الراب التونسي 2026 وانت اللي حضرت على زوز اجيال من الراب كان نجم نقول؟
2: والله ليه ما عنديش ني قلقني الحقيقة
0: الراب بخير اليوم فما شكون يجيب بحثين هنا يقول لي انت هاي الراب ما عاش نحكيه على راب
2: ليه ما منيش داكور فما جنراسيون جديدة زادة قاعدة تخدم تعمل في موزيكا قاعدة تحاول قاعدة برتاجي في مساج متاحة نصور بالعمر زادة فما عبيد اللي مهمش مقدمين مليح في العمر بشي ربحوا أكثر ماتوريتي بشي مساجات متاحة بشي قوي ومي البلوز امبورتان أنه المعدن متاع الإنسان يكون باهي وأنه الحاجة يعمل فيها على الأسس الصحاح يعني فهمت دونك الكتيبة بتاعه تتطور بمرور الوقت. أما نعرف برشا رابير اللي المعدن متاعهم إنسان عبيد بهين وعبيد متعلمين الحاجة بالقدة واللي هما يحبوا يعطيوا فالور أجوتي دونك أو كور دو طون نصورهم حتى هما باش ياخذوا بلاصتهم ويقدموا ويعملوا حاجات اللي بيتر يجيو لهنا بحذاك ويقدموا اللار متاعهم بيان سور باش نقعد ديما جو مفوكاليز على الحاجات هذوكم على خاطر نفهم فيك اللي تحب تحكي لي أبي بري على اللي ماهوش ماهوش جو به يقولوا نحن ماهوش ماهوش يعمل فيها الحاجة كفن يعمل فيها ك كما نقولوا احنا وتيم تعبيو عفا مشكون يستعمل في الراب باش يعمل جوست باش يعمل فلوس مثلا الهدف نتاعو انه هو يعمل فلوس الورك هو الهدف نتاع الفن هو هي مسؤولية انك انت عطاوك الميكرو والكلمة اللي باش تقولها باش يسمعوها برشا عباد مش واحد باش يسمعك باش يسمعوك ملايين دونك غاديك عندك المسؤولية انك انت tu saisis l'occasion انك تعدي معلومه باهيه فما عباد تسيزي l'occasion باش تغرب عباد ولا باش تحكي حكايات
0: وانا نحكيو على ليماج
2: معناها الفخره فما الفخره نتاع الفخره نتاع عباد اللي هي الفخره نتاع عباد اللي هي كل انسان وكيف هذاك علاش قلت لك جسيد فوكاليزي على العباد اللي معدنهم باهي
0: دونك هوني كان ناخذ ريبونس انه اليوم نحكي على الراب راب الراب موجود الراب ما يموتش بالنسبه ليك لم ينتهي
2: بيان سور يظهر لي اخر ستيل تخلق في الموسيقى معناها انت اليوم ترجع عبر التاريخ الستيل اللي تخلقه اخر ستيل تخلق نتاع موسيقى عنده توا من الثمانينات اخر سبعينات اخر ستيل تخلق نتاع موسيقى وبدير ستيل كامل كولتور كامله يعني هي راب دونك من بعد كلهم سي ديريفي نتاع حاجات ديريفي نتاع جاز ديريفي نتاع روك ديريفي نتاع هيب هوب نتاع راب زيد ديريفي نتاع ار ان بي ديريفي نتاع شرقي دي فوالا معناها مي الكولتور هيب هوب والراب هو مبني على خاطره على نقولوا احنا الكونستركسيون ا باس دو ريكوبيراسيون معناها الرسكله هو مبني على انه هو يرسك الحاجات اللي قاعده تصير دونك هو حاجه ما تموتش دونك الراب سي سي سي ثقافه نتاع انك انت توصل تعدي مساج زاده وتعدي المساج بطريقه نقولوا احنا هيب هوب شنو هي الفازه انه المساج نتاعك يكون عنده نوعيه نتاع قبول سبيسيال اللي هي سبيسيال للهيب هوب اللي هي تخلي انا المعلومه توصل دونك الراب باش يقعد ديما يديفلوب في في دي فورم تاع قبول جدد نقولوا نحن او كور دو تون وبالحاجات اللي قاعده تصير في الدنيا
0: واليوم قاعد فايبا من بروجي لبروجي وحنا قبيل حكينا على اركز هيب هوب تحاول كونه يكون فما تطور كونه جدد كونه ما تكونش محصوره في اتيكيت معينه يمكن نرسمها النوع من الجمهور ولا خلينا نقول ما نحبش نعمم نسبه من الجمهور كونه حاطه اتيكيت اليوم على لي رابور ما تحبش تدخل في هذاك
2: والله ما بعرفش بيان سور فما ليتيكيت في كل شيء في الدنيا معناها حتى في الكوره في كل شيء معناها في الدنيا فما ليتيكيت هذوك من البوبليك هذيك هو شنو باش يعمل دونك احنا هذاك علاش جينا في وسط البيقة وسينا ذوما حبينا نحكيو انه راهو نجم نكونوا مع بعضنا ما ناكلوش لحم بعضنا نجم نكونوا مع بعضنا خاطر كي نكونوا مع بعضنا نكونوا قويين نكونوا نربحوا نهزوا تيترويت نعملوا جو دونك الحاجات اللي فيهم العباد فرحانه اون جينيرال هما حاجات اللي فيهم العباد مع بعضهم وجست معناها مساج جست هذا الكل ما نعرفش اللي يحس روحه انه هو إن عنده يد في اللي نجم يكون عنده يد ويعاوننا في الحاجه هذه انه احنا في تونس اون ديري قاعدين نكسروا في فاس انا العباد تكون مع بعضها دونك في اللي دومين الكل دونك هيا حلوا لي زيسباس خلي تكون العباد مع بعضها انت لي فما خوف لا تصير مشكله وكل ما يكون فما تجمع ولا حاجه يجيبوا تجي معناها فرستراسيون وخايفين لا تصير مشكله علاش خايفين تصير مشكله الانسان كي ما توريهش الحاجه ما يتعلمهاش دونك نعملوا الحاجة ونتعلموها باش نوليو نعرفوا نعملوها سي نورمال دونك وعشنا قبل وعملنا وعشنا دي مومون محلاهم العباد الكل مع بعضها وسي لوبجيكتيف زاد دي بروجي اللي هو وان باند وانسام سي احنا الكل مع بعضنا نحاول نكونوا حاجة
0: باهي نجموا راو دوتخ ارتيست ابار اللي تو برفت معاهم واللي خدمت معاهم في الجي ام سي يكونوا ينضموا للبروجي هذايا وان باند وان ساوند
2: بطبيعة هاي بطبيعة وان باند وان ساوند هو ديجا سي سا ليدي حتى في الكرياسيون تاع البروجي عملنا دورة وفي تونس وفما ميوزيسيانات كسوا سجلوا معنا ولا خدمنا معاهم اللي هما مش الكل باش يكونوا سورسين اليوم خاطر الليستا اكبر من الليستا اللي سورسين. دونك هي ديك هي الفكره، ماذا بينا نحن وكور دي طون نتنقلوا للجهات ونتنقلوا للبلدان وان ناخذوا عباد يلعبوا الانسترومون افون من البلاصه هذيك ونعديو لهم الموسيقى نتاعنا ويلعبوا معانا الالبوم. فهمت
0: دونك اي ديزارتيست مثلا في الشان في الموسيقى ينجموا يكونوا معاك ولا حتى
2: رابوري تخرين فايبر حتى رابوري ماهيش مشكله معناها بالعكس طونك فما لا فالور اجوتي سي توجور انتريسون. الفكره هي ان نكونوا مع بعض وصارت الحكايه هذيا معناها حتى كي مشينا نونت كروزينا دي ميوزيسيان في نونت اللي عدينا لهم الموسيقى ولعبنا مع بعضنا وعجبتنا الحكايه وهاو باش يجيو بحذانا توا في الجي ام سي واحده من لي سوربريز عندنا تروا زيليمون انتريسون على الاخر سلموا عليهم. دونك
0: des instrumentistes donc
2: des musiciens trompette trombone ou saxophone Anatole Antoine et Sacha اللي هم باش يجيو من نونت باش يكونوا معنا سور سين
0: ها واحده من الشركات
2: باش يمتعونا زاد هما
0: بالموسيقى
2: بالموسيقى وبالتوش نتاعهم
0: برشا موسيقى تستنى فيكم
2: حتى زاد التوانسه اللي معنا بيان سور
0: تحيه للبانجي مره اخرى جهاز
2: تحيه البانجي تحيه شهاب عزاوي زاد تحيه الايكيب الكل معناها اللي باش يكون معنا سوسين يوسف سلطان علي بن خليفه مودي محمود عجابي عزيز زواوي امير بن هنيه والليست اطول من هكا
0: الليست طويله مثل عليهم الكل
2: فما لي جيست سوربريز ان شاء الله فما دي ميوزيسيان زاد سوربريز باش يكونوا موجودين.
0: دونك استنى فيكم برشا حس برشا انرجي 9:30 نهار 2 5 اكتوبر خذوا تذكركم سوي على تذكرتي والا زاد من مدينة الثقافة 5 أكتوبر الموعد كونوا حاضرين كلهم كونوا حاضرين فايبا أنت كيفاش تقولها
2: مرحبا بمرحبا لو 5 أكتوبر في قاعة الأوبرا في مدينة الثقافة وان باند وان ساوند لايف بريمير دونك يجيو الناس الكل تلقاو تساكر في السيت نتاع جي ام سي في تذكرتي ولا تلقاو في الانستغرام تاعي انا في
0: الباج تاعي
2: تلقاو اليوم تاع تساكر دونك قصوا أصدقاء جموع
0: ومرحبا بمرحبا
2: ميرسي بوكو
0: فايبا باش ترجع بحذنا فايبا باش نحكيو تفاصيل الالبوم ماحكيناش برشا كيف كيف الارقام على اليوتيوب نتصور يستحق كونه يكون متشاف اكثر على اليوتيوب ادخلوا توا كي كنتم تسمعوا فينا عملوا طلع على مختلف لي تراك اللي استناكم نهار 5 اكتوبر الموعد 9:30 نتاع الليل في تياتر دو لوبيرا مدينه الثقافه ومع فايبا نوصلوا لاخر كولتور بلس بالنسبه لليوم انا بقالي باش نقول لكم كان باي باي تصبحوا على خير الناس الكل نتقابلوا غدوه في موعد جديد من rendez-vous 100% culturel شكرا لكل فريق شكرا الوثق زياد ولبنى شوية خير واحد من الناس مع شكر بسبيس وكيف كيف موعد الأخبار مع خولة الكعبي باباي
3: كولتور بلس كل يوم مثل الجمعة من 7 ل 8 متاع الليل على موزايك اف ام السهرية على موزايك هي بنت لفام برشا موسيقى تستنى فيكم لي بون بلان لي ميكس ولا بون هومور كي العاده واللي يقول بنت لفام يقول ربح وكاش زوز مواعيد وزوز فرص باش تشاركوا معنا كي العاده تكلمونا على 71 113000 والسنه زاده عندكم واتساب موزايك 23 513000 فك بلاستيك زوز متبارين كل ليله ربحين
4: اي اما وين التحدي

0: كل طرف فيها. وتأتي هذه الإيقافات في إطار مواصلة الأبحاث في القضية التي وقعت في الأيام القليلة الماضية، والتي تعرضت خلالها القاصر لاعتداء جنسي قبل نقلها إلى المستشفى في حالة صحية حرجة. وتشمل الإيقافات والأبحاث عددا من الأشخاص الآخرين يشتبهوا في تورطهم في القضية بأشكال مختلفة، من بينهم شخص تم الاحتفاظ به للاشتباه في عدم الإبلاغ عن وقوع الجريمة، إلى جانب فتاة تبلغ من العمر 14 عاما تربطها علاقة صداقة بالضحية. وتتواصل الأبحاث بإشراف الجهات القضائية المختصة للكشف عن بقية ملابسات هذه القضية. أعوان الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات ببنزرت يتمكنون اليوم من إلقاء القبض على مروج مخدرات مصنف بالخطير، وقد أسفرت العملية عن حجز 40 صفيحة من مخدر القنب الهندي تزن في مجموعها 4 كيلوغرامات كانت معدة للترويج في بنزرت. توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة الصحة والجمعية الدولية للطب عن بعد والصحة الرقمية بهدف دعم التعاون وتبادل الخبرات في مجال الطب عن بعد. ورئيس الجمعية الدكتور رضا كوشريد يقول في تصريح لمبعوث صلاح الدين الكريمي أن هذه الاتفاقية تتيح لتونس الاستفادة من شبكة دولية من الخبراء وتقديم المشورة الفنية في المشاريع المرتبطة بتطوير الصحة الرقمية، مؤكدا أن الطب عن بعد يمكن أن يساهم في معالجة نقص بعض الاختصاصات والتجهيزات الطبية في الجهات، خاصة في المناطق الداخلية والجنوبية.
1: الجمعية التونسية للطب عن بعد والصحة الرقمية هي عضو في الجمعية الدولية للطب عن بعد. إمضاء اتفاقية بين وزارة الصحة ومستعدة باش تقدم الخبراء اللازمين اللي تستحقهم تونس في هذا المجال. الاستفادة من الخبرة تميز بها الجمعية الدولية فيها خبراء، تنصحنا تقولنا في الميدان هذا تنجم تعيطوا للخبير هذاك من الخبير هذاك. هو أهم تحدي في تونس التو الآن عندنا هو المستشفى الرقمي، يقدم خدمات طب الأشعة بين الجهات، لكن ثم أيضا حتى عيادات بالطبع عن بعد، عيادات في طب العيون، أمراض الجلدة، في الأناتومي باثولوجيك، قاعة تقديم تجارب في عديد البلدان وتبادل التجارب، وتبادل التجارب هذاك يثري النقاش ويعطي أفكار لكل بلد ينجم كيفاش يطور مسيرة متاعه في هذا المجال.
0: دوليا الحكومة الإيرانية تعلن أن وزير الخارجية عباس عراقجي تلقى رد الطرف الأمريكي على مقترح الوسيط القطري وعرضه على الرئيس مسعود بيزشكين في اجتماع الحكومة اليوم في طهران. روسيا تستهدف منشآت للطاقة في أوكرانيا في هجوم واسع بالصواريخ والطائرات المسيرة، أسفر عن مقتل 4 أشخاص على الأقل، ما دفع السلطات الأوكرانية إلى الدعوة لاتخاذ تدابير طارئة استعدادا لفصل الشتاء. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع شكر بسبيس في واحد من الناس.

0: شكرا لاختياركم موزيك اف ام. انتم بتسمعوا في واحد من الناس برنامج يومي كالعادة من الاثنين للجمعة من 8 ل 9 متاع الليل. التوانسة كيفاش ينظروا الارقام الاقتصادية، كيفاش يتبعوا التطورات اللي قاعدة تصير في العالم، هل عندهم مرونة ايضا في المشاكل اللي تصير في علاقة بالاقتصاد، كيفاش يتعاملوا مع الندرة، كل هذا مش نحكي فيه اليوم في واحد من الناس مع الاستاذة هلا بن حسين الخلادي. هلا مساء الخير،
1: عايشك عسلامة وميرسي على الاستضافة.
0: مرحبا بك انت، شكرا لك على قبول الدعوة. معنا في الاستماع بعد الفاصل نحكي على التونس والاقتصاد.
2: حسرة على ايامك يا حما، مربوط بعيلة ومرأة اللي تجري شر تلمه في جمعة القهوة، اللي تجري شر تلمه.

0: أستاذ هلا بن حسين الخلادي، التوانسة كيفاش يغزروا للاقتصاد؟ هو سؤال عام، ما نجموش نكونوا عنا نظرة عامة، لكن ربما بالفرد في الاقتصاد نجم نعرفوا الكومبورتمون تاعو كيفاش يغزر شنو يهتم أكثر بالأسعار بالقدرة الشرائية. يعني اهتمامات التوانسة مع الاقتصاد، أولوياته مع الاقتصاد شنو هي؟
1: وفما سؤال آخر، اسكو التونسي يغزر للاقتصاد؟ علاش قلت لي تونسي بركة؟ اسكو كيما تونسي يغزر الاقتصاد كيما أمريكاني كيما فرنساوي؟ ما أنت اسكو فما حاجة كي كومون للعبيد الكل كيفاش يغزروا الاقتصاد، وإلا تونسي كيما نقولوا احنا فوالا تونس راهي بلاد تري سبيسيال وحتى عبيدها زادة كيف كيف اكزاكتومون. هي المشكلة دايغ مشكلة هي في تونس أعمق. تنقول لك علاش فما ديما فما كل كليفاج هكا فرق بين le monde économique ou les statistiques ou يخرجونا الأرقام ou معهد الإحصاء والبنك المركزي يخرجونا نسبة النمو ونسبة التضخم وبين العبيد كيفاش يسو كومبورت وكيفاش يغزروا للأرقام هذوكم
0: وحتى كيفاش يفهموها. خاطر ثم المشكلة بتاع انه الاقتصاد بالنسبة للتونسي أرقامه مش مفهومة، وثم مصطلحات بالنسبة لأي إنسان ماهيش ما تفهمش هذا كيف كيف.
1: هي مشكلة التونسي بركة الحكاية هذه، معناتها اللي كما قلت لك الفرق كما الفرونتيير بين الأرقام اللي هما الأرقام سي ماكرو ايكونوميك، احنا نقولوا معناتها كي خرج لك نسبة النمو، نسبة النمو على ناخذوا معناتها الحاجات اللي احنا ننجوهم الكل، ومن بعد بون انت تحب تشوف لي ديتاي تمشي تشوف انيه مثلا السيكتور اللي مشي بالكدي واللي ما مشيش بالكدي. دونك كيس نخدموا بالمويان بالمعدل، وهذايا سورتو تصير في التضخم وين تهبط نسبة التضخم ديما تلقى تشكيك ديجا في النسبة. يخي التضخم 5% يعني أنا حس في روحي نصرف في برشا فلوس، وتشكيك الحاجة الأولى اللي هو يجي من عدم الفهم متاع الشيفخ ذيكا. احنا ديما نقول في الاقتصاد ما نشكوش في الأرقام، معناتها نورمالمون الارقام راهو يعملوها مهندسين،
0: الارقام ما تكذبش،
1: فوالا الارقام ما تكذبش. نسبه النمو، نسبه التضخم، نسبه البطاله، معناتها ان كالكول. حتى عبد ما يفهمش بالايكونومي يعرف كيفاش يحسب ويحسبهم، اما من بعد كيفاش بشي كيفاش الفاليز انتربريتي الارقام هذوك. دونك هذيا جي ساعات نعيطولو احنا فاكت تشيكينغ، معناتها ساعات انت وقت اللي يجيك ارتيكل ولا يجيك انفورماسيون تقراها ولا ايميسيون تاع التلفزه ولا واحد قاعد يعطي في رايو على رقم، الرقم هذاك راهو صحيح، بعد كي يعطي رايو ما لازمش تاخذ رايو هكاك.
0: طبيعه قراءته للرقم
1: هو قراءته راهي ال سو باز على برشا حاجات. بون احنا مستنسين مثلا في لي بلاتو par exemple يبدا حتى تعرفوا انت الى appartient à quelle école ولا اسكو مع الحكومه ولا مع موش
0: ليبرالي
1: مع ولا هذيك فوالا quelle école de pensée اسكو نقابي ولا ليبرالي ولا هو يدافع على الحكومه ولا بالعكس هو في الاوبوزيسيون ولا عنده تاريخ ولا تاريخ مع تاريخ سياسي. ما حتى لو كان اون اي با دي بوليتيسيان، معناتها انا ديما نقول لهم حتى لي ستوديون راه كي نقول لكم بوليتيك مش نحكي على بوليتيك معناتها بارتي وتدخل وتنخرط سي ديما قولها دا يقولوا لي ياسر تو تريبيت معناتها الايكونومي ياسر ياسر ليه بالاقتصاد. دونك باش نرجع على لي مويان، دونك من بعد انت لازمك تشوف شكون كتبوا الارتيكل هذاك، تشوف حتى بعد الرقم هذاك شنو هي الموجود، معناتها تقرا فما ساعات دي ديتاي يقول لك لو ديابل سو كاش
0: دون
1: لي ديتاي، اسكو هذيك بين شهر وشهر الفارياسيون صارت والا بين عام وعام، معناتها لي شيفر يبداو صحاح اما لا مانيير دير فما حتى ماركتينغ ما تعبت كي تمشي تحكي بور بيان باسي الميساج نتاعهم يعطيوهم دي استوس يقولوا لهم ما تقولوش مثلا الفارياسيون انويل قول بليتو المنسويل خاطر انويل بالك باش تبدا خايبه ولا هاكا ما يكذبش هو معناتها هاكا قال الحقيقه. اما من بعد انت عندك اون ميسيون اللي لازم حتى لي غرافيك راه ساعات تاخذ انت غرافيك باش تشوف ايفولوسيون ولا حاجه، مش كيما تعمل غرافيك هكا المربعات ولا كل هيستوغرام كيما ولا لاكس بنين بديت بالصفر ولا بديت من عشرة ولا فيزوالمون سي ترومبور.
0: اما انتم على الاقل الاقتصاديين كي تحلوا نظرة التونسي للاقتصاد شنو تفهموا؟ معناها الفرد هذايا هل هو يهتم اكثر بقدرته الشرائيه بمستقبله الاقتصادي بفاكتور معينين كما التشغيل باش يهتم اكثر التونسي في علاقه بالارقام الاقتصاديه؟
1: هوني مش تونسي بركه، هوني باش نعمم خاطر اون جينيرال قبيله قلت اكثريه المؤشرات ديما نخرجوهم اللي هما النمو والتضخم. التونسي مش قلتو مش في النمو، ميم سي النمو هو اللي باش يخليه يخدم وباش يخليه يخو شهريه. التونسي مهمته قدرته الشرائيه دونك الاسعار ولا قداش قداش يخلص دونك القدره الشرائيه مش كان اسعار برك دونك لي دو عندك الاسعار وعندك دونك هو كي تعطي انت شيفر ان شيفر اللي هو اون موين معناتها نرجع على ليكزامبل ديما نستعملوه نتاع حكايه التضخم اللي احنا كيف نحسبوا التضخم سي اون موين دونك فما حاجات تزيد فما حاجات تنقص تضخم قول 5% فما حاجات تطلع بخمسة فما حاجات تطلع بعشرة فما حاجات مثلا اليوم علاش التونسي ياسر يشكك في نسبة التضخم خاطر التونسي شنو هي القفة نتاعو سورتو سي الخضرة وغلة والحم وفوالا و شو اسمه الدجاج واللي هما هذوما زادوا على الاخر
0: عنده قراءته الخاصة به في علاقة بالأرقام الاقتصادية
1: فوالا هو عنده هو انا ما يهمنيش في المويان خاطر المويان بعد فينالمون مش كلت لي مويان نجم انت تعمل اون مويان مي المويان هذيك انه ريبريزونت حتى خاطر اون مويان فينالمون انت تنجم تكون اقل برشا من المويان ولا اكثر من المويان مي اوني اوبليجي دو فير سا ما تنجمش بعد هكا انت تقعد تشوف لي ديتاي باش تشوف باغ اكزومبل انهم لي سيكتور اللي فيهم غلي اكثر وقتها تفهم انت انت قفتك باغ اكزومبل كلها خضره وغله ولحم دونك انت عندك انت الانفلاسيون مش 5% 20%
0: جستمه هو يقيس بك العشر آلاف ولا العشرين ألف اللي كان يقضي بها قد تجيب
1: قد تجيب له ولا دونك اللي كان يقضي بها معناتها هو شهريته قد ايه alors que الشهرية هي فينالمون بعد كي تشوفها احنا في الايكونومي راهي اللي هي بالنمو راهي اللي هي بنسبة البطالة واللي هي برشا حاجات اليوم استركتوريل ما مش حاجات متاع هكا كور تيرم ولا شنو قاعد يعمل ليتا شنو ما البوليتي السياسات الاقتصادية والعمومية اللي قاعدين نعملوا فيهم هو ذاك ما يشوفهمش وساعات حتى يقول لك انا ما نفهمهمش وبعد عليا وبيدجي وميزانية الدولة وسان ما كونسرن با دو تو بتيتر هذيك اللي ناقص معناتها اليوم اللي نعيطوا له احنا الثقافة الاقتصادية
0: ما عندوش الثقافة الاقتصادية
1: عنده أي. وساعات معناتها إلياو مثلا كيما إيكوتوس حكينا عليها معناتها إلياو بوكو دو بروجي هكا نعرف بيبليسيتي
0: إيكوتوس
1: اللي تحاول تخلي العباد يفهموا معناتها نون فولغاريز ليكونومي مي فما تيلمون كيل بلوكاج هكا بارابور حتى en général كي نجيو نحكيو سي فري كو سي ديفيسيل باش تلقى الكلمات اللي تتفهم اوني اوبليجي لو كان تحب تعطي انت اون اناليز اللي هي بروفوند وتحكي على الحاجات الكل فما دي مو تكنيك لازمك تقولهم كي يسمعهم وقت نساي سو ديكونيكت ويقول لك هذوما يحكيو على حاجات انا كي ما انتريس با دو تو ميزانيه الدوله
0: كل يوم
1: ميزانيه الدوله حاجه لازم الناس الكل معناتها هي ايديالمون ما نعرفش يعملوا بعض كتيب ولا حاجه هكا في الكاريزي ولا تصاور ولا باش يفهموا حتى لي ستوديون كي تقولوا ميزانية الدولة بوغ مجلس نواب ووزارة المالية وانا شم دخلني ميزانية الدولة الوغ كل ميزانية ديك حياتنا متاع كل يوم شتخليك تعرف انت عام الجاي قديش بتخلص تاك مش تفهم بيها
0: وهذا على مدى سنين استاذة هلا بن حسين يعني التونسي قراءة الوضع الاقتصادي تهتم فقط بقدرته الشرائية بشهريته هذا على سنين التونسي هكا كان يقرأ الوضع الاقتصادي ولا يزال ما تبدلتش الأمور معناها في سنوات معينة
1: اي هي راهي زادة انت ولا قلنا الاهتمام بشأن العام وقت اللي العباد ما يتهلاوش بشأن العام ما عادش يلوجوا خاطر انت كي باش تلوج لازمك تسمع العباد الكل ولازمك تولي تهتم حتى تفهم حتى في البوليتيك تفهم مثلا شنو ما الاحزاب تفهم مجلس النواب شنو هو وقت اللي مثلا قبل الثورة مثلا كي انا بيدي كنت نقرا قبل كنيش ياسر ليهي بالحق بشان العام حتى نقرا هنا قرينا معناتها قرينا قرايه اللي هي نورمالمون كي تقرا ايكونومي لازمك تقرا كوكو انا غلطت ما قريتش من الايكونومي قريت بزنس بعد فقط لي انا نحب الايكونومي اكثر ما كناش ليهين ياسر معناتها حتى في لي ديسكوسيون في القسم ما كانوش هكا ياسر محلولين ونتكلموا الناس كل هكا واعية ودايغ وقت احنا نبدو منفتحين مثلا على التلفز ونبدأ نتفرج في فرنسا يظهروا لي لجون عندهم ياسر كالكولتور بوليتيك وإيكونوميك ولا انجاجي من غير ما تبدأ انجاجي دانز ان بارتي ولا تبدأ ما تفهم على الأقل تفهم شما انت دوات شما انت جوش تعرف البلاد فما أحزاب ينتمي وشنو الفرق بين حزب يساري وحزب احنا قبل تلقى كان اللي هما منخرطين بعزوف كومبوس اللي داخلين في اتحاد الطلبة وكل طقم يفهموا وعندهم شوية ثقافة هذه اللي تخليك بعد تولي عندك ثقافة الاقتصادية خطرهم ليه ببعضهم. كنتي ما عندكش ثقافة سياسية أنا بغموا ما عندكش ما تنجمش تكون عندك ثقافة اقتصادية اللي هي اللي هي بروفوند مش جست انت باش تفهم كوتي تكنيك وتعرف كيفاش تقيسك الحاجه وكيفاش تو انتربريت وتعمل اكزرسيس نتاعك نتاع الكوغ هذاك ومن بعد كي تخرج باش تحلل الدنيا تري ليميتي خاطر انت باش تحللها باللي تعلمته اكاها.
0: دونك انت تفسر انه التونسي ما يفهمش في الاقتصاد لانه ما عندوش اهتمام كبير بالشان العام.
1: فوالا بعد الثوره ولينا مهتمين خاطر ولو فما برشا دي زوكازيون اللي تنجم انت تمشي فيهم حتى انت ما قريتش ايكونومي ولا ما عندك دي بلاتو عندك تخرج ينظموا برشا حاجات المجتمع المدني كيف كيف حتى في الكلاس النقاشات تحلت دونك ولا فما برشا لي جون ولو منخرطي معناتها انا نشوفها ديفيرونس خاطر عشت قبل وعشت بعد عشت قبل ان طونك جون وبعد مع لي جون فوالا بلوتو كهو دونك بوفو كسا دور معناتها خاطر تقعد ديما هذيك اللي تخليك انت كي تتبع شأن العام ترد بالك وتخليك واعي ما تخليكش كلي لا هذيك ما يهمنيش ميسيش خلي يعملوا اللي يحبوا وانا بريتو اعطيني كيما قلت قفتي واعطيني شاريتي لازم يفهم اللي قفتو شاريتو سون ليي اتو سا معناتها ليي بالثقافه نتاعو الاقتصاديه اللي هي ليي زاده بالثقافه السياسيه نتاعو بشأن العام الكل.
0: نحن باش نصفوه الفعل الاقتصادي التونسي معناها على الفرد التونسي فرد عقلاني فرد معناها يمشي قراراته اللي ياخذها في علاقه بقفته ولا بشريته باش توصفوا انت اليوم كخبيره في الاقتصاد او استاذ الاقتصاد
1: العقلانيه راهي فيها دو سنس ما احنا عندنا العقلانيه كي نحكي واحنا بنت بعضنا ما انت نقولوا عبد عقلاني بمخه كله احنا في العقلانيه الاقتصاد نعيط ولا لغاسيوناليتي حاجه اخرى معناتها كيما تقول انت لازمك تبدا اناني ايغويست انت تلوش كان على مصلحتك دونك حتى كي نقريو مثلا العبد اللي الكونسوماتور اللي يشري عقلاني عنده هو حاجه يحب يوصل لها يحب ماذا بيه ساتيسفي لو ماكسيموم ويخلط بيانيتر ماكسيموم وعنده شهريته اللي هي كونترانت il va tout faire باش يماكسيميز داك البيانيتر نتاعو كلكو ما انت باش يكون اناني فينالمون ولا باش يخمم في عائلته ولا باش يخمم في اللي باش يجي بعده. احنا مثلا انت علاش سالتني ما انت هي حتى بارتو دون لو موند ما انت مش كان في تونس بركه كي نشوفوا احنا كي يقولوا فما غريف نتاع ايسونس
0: جوستومون باش نوصل لك من بعد اللي تعامل التونسي مع الاحداث هذه الكل
1: يظهرون ولا يقولوا اه وهبطوا الماء فك البلاصه الناس كل تمشي والناس كل تعبي ليسونس وتعبي يعملوا البلان ما يخممش في اللي بعدك قولوا ملاش بيه التونسي هكا ويلي وما يخمم ماهوش غاسيو نقولوا احنا ماهوش عقلاني وهو ليرة عقلاني في الايكونومي انت كوم عبد كوم انديفيديو ولا انت انتربريز ولا تو شيرش ما يهمكش في العباد الاخرين وقتاش يولي يهمك في العباد الاخرين تلي تتعدى لإتاب أخرى ما أنت باش توصل أنت ما عندكش سانس وتعرف فما غريف وفما صف وراك وتقول له ليه ها عبيلي كان 30 والله يخمم على اللي ورايا موش عقلاني اقتصاديا ما كم الناس الكل باش يبدو عقلانيين اقتصاديين والناس الكل يحبوا يعبيوا لماكسيموم تاع لسانس ماكرو ايكونوميكمون توا باش نلقاهم مش عقليين معناتها باش نبداو نتفرجوا فك السلوك ونقولوا اغزر كيفاش يتصرفوا التوانسه معناتها في الايكونومي يقولوا انديفيدويلمون العباد يسون راسيوني اما بعد جلوبالمون لو كومبورتمون الكل ومن بعد شنو باش يصير ماهوش راسيوني معناتها كي تلقى انت حظبه قدام من غير ما نقول ماركه نتاع
0: سوبر مارشي
1: تقول ماهوش راسيوني هذا شو العباد يا اخي هبلوا ولا يعملوا هكا ماهوش راسيوني وهما هذاك سي ان كومبورتمون راسيوني واحنا اون بو با كومباتر لا راسيوناليتي نجمش تلعب تكون تقولوا ليه ما تكونش انت راسيوني تو بو با لو فا كوشي انديريكتومون باغ لا موتيفاسيون تو لو موتيف بحاجات اخرى.
0: أنا ليش حبيت نوصل إنه نقرأ الفرد التونسي اقتصاديا هو شنو عقلاني مش عقلاني وانتي هزيتني الاثنين اللي نحب نحكي فيها اللي هي التونسي كيفاش يتعامل اقتصاديا مع حالات الندرة مثلا وقت اللي يكون ثم مادة برودوي اللي هو نقص في السوق ما عادش موجود في السوق التونسي اقتصاديا كيفاش يتعامل مع هالوضعيات هذه
1: هاكم تشوفوه ديشا
0: نحن نشوفه لكن ثم قراءة اقتصادية لكم انتم كأساتذة
1: جستمون خاطر ساعات ترى كما قلت قبيلك التحليل الاقتصادي يظهر هكا بعيد باغابور للواقع فوالا الواقع انا الناس كل ما نتون بو لوبسيرفي وراه ماهيش معناتها ساعات اون بو با لوي اون فولوار التونسي بالحق ما انت سي عقلاني هو قاعد يتصرف بعقلانية ما تنجمش تجي تقول له امشي روح راه غدوه باش نجيبو ستيكات ماخرين مش باش يسمع كلامك معناتها دونك هذيك الثقافه هي اللي تخليه معناتها الوعي فوالا الوعي اللي يعرف اللي هو في الليكا هذوما نتاع الندره زاده فما حاجه تريز امبورطون حتى في الاقتصاد اسمها الثقه لا كريديبيليتي زاده المصداقيه والمصداقيه تنجم تكون مع العباد مع الافراد اللي عايشين معاك كيما مع لي زوتوريتي معناتها بوبليك اللي هما قاعد بوليتيك اللي هما قاعدين يسيروا في البلاد معناتك تبدا انت عندك ثقه في الغوفرنمون تاعك هذايا سي لون دي فاسون كيفاش يجي منين يجي الوعي ما نجمش عبد يكون قاعد وتلزو بالسيف تقولوا برا روح راه غدوه باش يجيبوا لك ستيكه الماء بانزو ولا غدوه راه باش نجيبوا ليسانس لازم انديريكتومون هو لازم يقتنع اللي هذيك الحاجه باش تصير معناتها انت كي باش تقول له حاجه لازم يصدقك كيفاش باش يصدقك الكريديبيليتي تجي من لي زيكسبيريونس باسي دونك لازم يشوف اسكو انت في الماضي كذبت عليه ولا باش يكون باش يعرف هو اسكو يصدقك يعطيك ثقه نتاعك ولا كان باش يصدقك تتنظم شويه الامور معناتها لو كان ساعات نشوفوا في بلدان علاش في بلدان نشوفوهم متقدمه ميم سي العباد عقلانيين كيما احنا وماذا بهم يمشيو يديفاليز السوبر مارشي مي لو فيت اللي تلقى عندهم مينيموم باغ اكزومبل دو ثقه باغابور للغوفرنمون تاعهم باغابور البنك المركزي نتاعهم في الحاجات اللي هي بالاسعار الكل وبالنسبه الفايده بحاجات هذوكم الكل كي يبداو عندهم ثقه ينجموا ياجلوا الحاجات اللي باش يعملوها خاطر راهو الفيوتور لي بالكريديبيليتي ولي بالسكون ابل احنا لي زونتيسيپاسيون التوقعات نتاعنا كان انت عندك ثقه وذاك الي كريديبل بور توا غوفرنمون ولا بنك مركزي وقتها كي تعطي ثقتك انت تنجم تبدل كومبورتمون تاعك اللي هو على باس قبيله قلنا عقلاني اما كي بلبس الدنيا فوالا وقتها تنجم تاثر عليه اما لازم برشا وقت معناتها الثقه يحب لها برشا وقت خاطر الثقه تتبنى على لي زيكسبيريونس باسي
0: غير هذا ممكن ثم ساعات تشوفها في بلدان ثم سلوك اقتصادي يمشي فيه الفرد في المجتمعات مثلا في حالات الندره تلقاه يمشي الى تغيير السلوك نتاعو كان مستانس بحاجه يغيرها بحاجه أي. اخرى توسي يظل ما يمشيش في السلوك الاقتصادي ماهوش مرن يعني يا نلقى يا ما نلقاش
1: فوالا وكي نلقى باش ناخو مثلا ما عنيش ثقافه تو بويكوت حاجه خطرها غاليه تقول لي ما عادش نشريها وهي هذيك ساسباس حتى لبرا يقول لك وقت اللي الناس كل البويكوت واللي ما عادش يشريوا كل حاجه هذيك اتصومها استني وشويه تصومها يطيح احنا ذولي بالعكس كي نسمعوا بها اللي نادره قول لك تتوقع لي باش تزيد تولي نادره اكثر دوك باش تمشي تشريها بالعكس الوغ كو انت باش تشريها بسوم اللي هو غالي برشا بارابور للفالور نتاعها الاصلاني باش تزيد تشارك انت في الغلام تاعها
0: دوك اقتصاديا معنيش ثقافه المقاطعه
1: لا معنيش ثقافه مقاطعه وحتى كان نقولوها نعملوها بس ساعات
0: يعني مقاطعه مش نشري
1: في ولا تو الناس كل تقام تشكي مثلا بانان ياسر غالي ميك يلقاو بانان باغ اكزومبل يشريو ما يقطعوهش بون هوني سا ديبون اسكو السوم هذاك يبدا معناتها المارشي هو اللي يحدد لك السوم هذاك وقت تنجم تاثر عليه انت كي ما تشريش يبدا فما سوق حر كي ما تشريش الطلب ينقص والبريم تاعو اصبر شويه قول لك حتى ينقص اما احنا اون بلوس عندنا زاده ياسر كل عادات نتاعنا مثلا ما نجموش ما نشريوش زقوقو في رمضان في المول في رمضان نشريو كل شيء ما نجموش ما نشريوش مثلا العلالش سي في الثقافه اون بو با زيد اون فولوار معناتها فما
0: عنده تفسير اقتصادي هالسلوك هذا
1: مش اقتصادي بلوتو اجتماعي علاش احنا توا باش تلزني باش نحكي على ثينكينغ ايكونومكس فوالا علاش نقولوا ما نجموش نعطيو جوست دي انتربريتاسيون اقتصاديه 100% دونك ديما ماذا بيك كي تعمل تحليل ماذا بيك تخدم مع ان جروب مثلا توا سوسيولوجي وكل نعيطوا احنا ليكونومي كومبورتمونتال هذيك اللي برشا بال السوسيولوجي وبال بالسوسيولوجي اون جينيرال كيما توا هالحكايه
0: المقاطعه
1: فوالا سلوك اجتماعي. احنا مشكلتنا ديما كل واحد يخدم وحده. مثلا انك تجي تقرا انت حتى بحوث تقام بحوث مع اون ايكيب نتاع ايكونوميست بركه خدمها السوسيولوجي كيف كيف توا الى طون باش تولي بلوراليست معناتها خاطر سورتو في كي نخدموا على توينسا كيما قلت اللي هما توينسا دونك ما تنجمش تحكي دان بوين دو فيو فوالا ما تنجمش ساعات تو انتربريت لي شوز تقول على خاطر راهو اقتصاديا احنا قرينا هكا وهكا تلقاهم الامور ما تجيش معناتها تلقى اللي فما بوكو دو بارادوكس اللي هما نجموا نفسروهم بالحاجات الاجتماعيه والسياسيه
0: بيان كو معناها لي غراند ايكول في الايكونومي بدات زاد من سلوكات اقتصاديه وتخلقت هالتيوريه ذي. معناها نحن كي نحاول نفسر سلوك التونسي اقتصاديا نرجع الى زاد كيف كيف شنو هو كيفاش كيفاش يتصرف يوميا. انت حكيت على ارتفاع الاسعار التونسي يتشكى من ارتفاع الاسعار لكن في نفس الوقت يشري يقعد يشري المنتجات هذيك حتى كدي المنتجات هذيك غلات وواصلت في غلاها.
1: لذلك كي نقريو احنا الاقتصاد سورتو كي نقريو المدرسة الليبرالية قال لك انت عندك مارشي فيه عرض وطلب والسوم يتحدد حسب العرض والطلب. بون مانيش نحكيو على الحاجات اللي هما مثلا مدعمة اللي هما الدولة هي اللي تحدد السوم نتاعهم. دونك انت المارشي مش انت بركة فيه راهو احنا ريت مقبلة واحنا نحكيو على المواطن دونك نحكيو على المستهلك اكثر خاطر عندنا زادة الشركة معناتها لي زونتربريز اللي هما كيف كيف معناتها الفونكسيون فما توينسا يسيروا فيهم ويل فونكسيون بار لي ميم ميكانيزم ولي ميم راسيوناليتي كيف كيف الزوز مع بعضهم.
0: هل التوانسة مهتمين بالتطورات الاقتصادية اللي دايرة بهم على صعيد العالمي؟ هل يتبعوا شنو اللي قاعد يصير؟ هذا الكل وش نحكيه فيه بعد الفاصل. خليكم معنا في واحد من الناس على موزايكا فام. الأستاذة هالة بن حسين الخليدي ضيفتي راجعين بعد شوية.
2: البرمجة الشتوية جديدة على موزايكا فام الويكند صباح يحلى صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون العالم بينيديك مع ياس الغربي ولأول مرة ميدي ماك ويكاند أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع لين الرحالي واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب أند ترانس وكل عادة عادن حوات في جازة فام نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس سبور إكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فورم سبور حيدر الشارني اسكندر إبراهيم ماكلوني فهمي البرهومي وأحمد عدالة والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية كل شيء تلقاه على موزايكا فام. البرمجة الشتوية واحد من الناس بالاثنين الجمعة من 8 ل 9 متاع الليل على موزايكا فام.
0: رجعنا لكم في واحد من الناس على موزايكا فام ضيفتي الأستاذة هالة بن حسين الخليدي وقبل الفاصل هالة حكينا على التوانسة وكيفاش يتعاملوا مع الأرقام الاقتصادية. هل هو فاعل عقلاني مش عقلاني؟ كيفاش يتعامل مع حالات الندرة؟ قلنا التونسي في الأخر يخمم في روحه زادا وهذا
1: كلهم يخمم في روحه
0: في العالم الكل هذا معقول جدا. ما عندوش ثقافة المقاطعة هذا اللي قلناه معناها بالعكس حاجة غالية ويمشي ويشريها
1: عكس اللي قريوه
0: عكس اللي تقرى معناه. وباش تفسر انه معناها ثم كيما الفجوه بين الارقام اللي تقدم من تضخم من نمو وبين التوانسه اللي يحسوه ولا اللي يقووه في حياتهم اليوميه باش تفسروا هالفجوه الكبيره بين الارقام والواقع
1: كما قلت لك قبيله خاطر الارقام ديما معادلات وديما يحكيوا على البلاد الكل alors que البلاد الكل راهي هيتروجين على الاخر معناتها حتى باغ اكزومبل ساعات وقت اللي نعملوا سياسه اقتصاديه دون ان سونس و دون ان اوتر ديما عندك شكون باش يربح وعندك شكون باش يخسر
0: اكيد
1: دونك الناس كل يفون با سو روتروفي في حاجه واحده دونك هذاك علاش برشا عباد يحسوا لي كي تبدا انت ماكش تو في با بارتي من العباد اللي اثرت فيهم السياسه هذيك ولا انت تحس في الضغط اكثر ولا انت بطال ويقول لك راهو نسبة البطالة طاحت تحس اللي فما فجوة مي بيان سور هما خاطر لي شيفر ماكرو يفون با روفليتي الناس الكل وهذا مش كان في تونس بركة في تونس أكثر على خاطر خاطر الاقتصاد متاعنا صعيب صعيب حتى الارقام نتاعه صعاب والفهمين نتاع ارقام نتاعه صعاب. دونك لازم برشا برشا برشا مجهود باش تفهم العباد اللي راهو. حتى لو كان انت مريتش روحك فك الرقم ذاك مش معناتها الرقم ذاك راهو غلط. و
0: مسألة زادة ثقة في المؤسسة،
1: ثقة ومنتاليتي زادة كيف كيف، واسكو نحب نفهم ولا ما نحبش، اسكو عندي ثقة في العباد قاعدين يحكيوا لي في المؤسسات هذوما ولا ما عنديش، ولا خد تسمع برشا حكايات معناتها.
0: وتواسا كيفاش يتبعوا التطورات الاقتصادية اللي قاعدة تصير في العالم؟ عنا انتم أكثر ممكن قراءتكم تكون قراءة علمية، انه وقت اللي تكون ثم مشكلة اقتصادية كريز موجودة في العالم وكأنه التونسي غير معني بها في أكثر من مناسبة باش يتفسر هذا.
1: سي فغي سورتو التوانسة وقت اللي باش يتفرجوا في الأخبار العالمية يتفرجوا في السياسة أكثر، معناتها ما يتبعوش مثلا كلي شين دانفولي هما تاع إيكونومي بركة، ألوغ كو السياسة لازم يعملوا ربط بين اللي يتفرجوا فيه مثلا في القناة هذيك أخبار سياسية وبينش صار على الصعيد العالمي اقتصاديا وكيفاش من بعد مس تونس كيفاش من بعد مسو هو. دونك فما دي كونيكسيون ينجم يكون يتفرج في خبر صار في بلاد حتى اليوم سكي سباس مثلا وما ذيق هرمز ويتفرج فيه ويعرف لي اسعار. مي كوم احنا مثلا بترول متاعنا مدعم منيش كلي حاسين ياسر بال مش كيما البرا كل يوم يجوا عبيو ليسونس يلقاو غالي، دونك يحسوا برشا ويتبعوا برشا الاخبار خاطر اللي يصير باش ياثر على قداش في يخلص غدوه مثلا ايسونس كي باش يمشي.
0: جوستومون نحن في اكثر مناسبه في اكثر من ازمه وكانوا التونسي ما حساش ما عيشاش، ربما عندها تفسير في علاقه بالستركتور نتاع الاقتصاد نتاعنا زاد كيف كيف.
1: الاقتصاد نتاعنا اللي هو مسكر ميم سي مشينا قولك احنا اللي قاعدين نحروا معناتها او نيفو كوميرسيال لا لا صادرات والواردات و او نيفو فينانسي كيف كيف زاده. اما تحس فما ياسر ياسر كي الخوف برودانس. او انا ملي كنت نقرا في التسعينات يقولون راهو تحرير الدينار تحرير قاعدين ماشيين فيه، مي كان وقفنا كان صارت هكا فما اللي يوان بلوكاج. تعرف مثلا تو قانون الصرف اليوم نعم 76 انت عنده 50 سنه ما تبدلش، اللي هي سافدير كو خايفين خافوا خاطر كي باش نبدلوه باش نزيدوا نتحلوا باش نحلوا. ونقولوا هكا مثلا في الازمه نتاع 2008 لو فات اللي احنا مانيش محلولين ومانيش كونيكتي مع العالم وبنوكنا ماهمش كونيكتي مع البنوك.
0: خلينا نفسروا ليش
1: ولا في ازمه 2008 بدات ولا في البنوك هي بدات من قبل مي مشيت بدات في البنوك نتاع امريكا ومن بعد تعدت للبنوك نتاع اوروبا خاطرهم ليه ببعضهم ومن بعد تعدت للعالم الكل معناتها وين خاطر البنوك ياسر ليه ببعضهم ويسلفوا لبعضهم. دونك تلقى لي بيلون تاعهم يسونتريلي كي تلقى كي لي في دومينو يصير معناتها كي بانك تصير لها مشكلة البنوك نتاع البلاد الكل من بعد تصير لهم مشاكل والبنوك اللي هما اللي بيهم في العالم الكل يصيروا لهم مشاكل.
0: وشنو كانت المشكلة في 2008؟
1: في 2008 دونك فما برشا هما برشا فما ديز امريكان اللي خذوا كريديات باش يشريوا ديار. من عام 2003 صار كيما لاسوبليسمون نتاع السياسة النقدية نتاعهم معناتها كل نسبة الفايدة طاحت وقالوا لهم اللي حاب يشري دار يشري حلوا لهم في الجنة ذراع ودونك الناس الكل قاموا يشريوا في يشريوا في الديار. من بعد صار غوسيرمون تاع بوليتيك تنجمش تقعد ديما ديما نسبة الفايدة نتاعك طايحة خاطر نسبة الفايدة راهي ليا بالاقتصاد دونك ساعة تطلع ساعة تهبط تو مثلا طالعة خاطر عندنا تضخم نسبة الفايدة طلعت وهما عندهم برشا كريديت اللي هما فليكسيبل نعيطو لهم ماهمش فيكس معناتها انت كل شهر تخلص حسب نسبة الفايدة اللي حددها لك البنك المركزي. دونك نسبة الفايدة هابطة طايحة انت باش تخلص ومش برشا كل شهر وكي تطلع باش تولي تخلص اكثر. كي هي طلعت برشا وليو اللي خلصوا فيه كل شهر زيد لين وليو الكاباسيتي نتاعهم ما عادش ينجموا يخلصوا القروضات هذوما فوالا. كي انت ما عادش تخلص قرض نتاعك البنكه باش تفك لك الدار بيان سور باش تنجم تخلص روحها وكي تفك لك الدار باش تمشي تبيعها. دونك صاروا برشا ديار كي ايتي هكا سيزي والفالور نتاع ديار تحت خاطر برشا ديار قاعدين يبيعوا فيهم ولات كريز ايموبيليير وكريز بانكير ومن بعد ايكونوميك بيان سور فينانسيير ومن بعد ولات مونديال واحنا وقتها سافا امورنا
0: في هذا الكل تونس
1: بون سافا اونتر غيمي
0: ما حسيناش الازمه مسكنا
1: بالاول ما حسيناهاش ما وصلتناش بال نعيطوا احنا لو بيي ذاك فينانسيير المالي خاطر احنا ماليا مانيش كونكتي عالميا.
0: شنو تفسيرها ان احنا معناها نظامنا البنكي نظام مسكر؟
1: فوالا مسكر. معنيش احنا كل بوخس عندنا مثلا ولا بنوك ياسر تتسلف من البرا وبنوك انستالي البرا دونك تشي فيليال نتاعك البرا باش يصيروا لا مشاكل دونك باش تتعدي كل كونتاجيون الريسك سيستيميك هذاك ما عندناش فينانسيرمون ما تا بارلون. والعملات كيف كيف معناش مثلا قلة ثقة. وكان تفكر وقت الأزمة زادة متاع شو اسمها الأزمة الأسيوية وقتها 97-98 يسوفي الثقة تطيح برشا عباد اللي هما في البلاد هذيك يوليو يبيعوا فك العملة هذيك ويخرجوا من بلاد ويبدلوا الفلوس العملة يبدلوا الفلوس بالعملة أجنبية ويخرجوا. احنا ما تنجمش تهز مليار للبنك تقول لهم بدلوا لي بربي مليار دينار بدلوا لي أونورو عندك كان
0: دينارك
1: مقايدة فوالا كان باش تخرج عندك 6000 دينار في العام ومقايدة مازالت اللي هي راي على باز معناتها سا بار دون بون فوا معناتها احنا خاطر نحب اون بروتيج احنا ما صارناش كيما عمرها ما صارت لنا كيما الكريز ازياتيك ولا كريز مكسيكان ولا خاطرنا محمين رواحنا. اما الى متى باش تقعد محمي روحك معناتها خاطر تو بروفيت زيدا ما تقتلي تتحل سي فري كو تولي ما عادش إتانش ما تبش تولي أي حاجة تصير البرة جيك فيسا فيسا مي زيدا أو ميم تان زيدا تشو بروفيت دولا مي هوني راو سنديبان انتي وحتى المدارس و المدارس الاقتصادية وفما شكوني لي بور فما شكوني يقولك لي لازمني نحمي الاقتصاد الوطني بتاعي كانك حل بالك شي بشتوالي ياسر منافسة من برا فما كي دوزاج دوزاج ويقولك ما نعملهاش مرة واحدة اما بشوية بشوية معتا دو تيل سوغ تحاول انت تو بروفيت ماكسيموم ماك الانفتاح و تو تو بروتيج مي هذاك ما يصيرش بالجوست كيما واحد انت ولدك تلمو خايف عليه ما تخليش يخرج الى متى
0: لا هو عنده طبيعه ايجابيه انه توسي ما يتمسش بالازمات الاقتصاديه اللي تصير في العالم
1: اما لا يتمس بقى احنا توا وصلنا نحكي لك هي 2008 صارت الكريز احنا 2007 و2008 و2009 ما جاتش لا كريز. اما انت تتعامل مع شكون تونس مع اقتصادات دولي تبيع لهم وتشريهم تشري لهم تبيع لهم انت سورتو ماذا بينا نبيعوا لهم لوروب باغ اكزومبل كليون تاعنا دونك وقت اللي كليون تاعك يتمس بازمه انت بيتك باش تتمس دونك احنا جيتنا الازمه افيك ان ديكالاج اما ازمه بلوتو من التجاره العالميه مش من الفينانس اما تو تاخجيك معناتها الازمه انت ماكش عايش اون تاكسي توتال معناتها فينالمون وقت اللي الكليون تاعك يل بير لو بوفوار داشا حتى كي انت حانوت في حانوت في تونس والعباد القدره الشرائيه نتاعهم تطيح ماتش انت شيف دافير نتاعك زاد باش يطيح هكا كصار لنا احنا شكون الكليون تاعنا الاكثريه سي لوروب لوروب تعدت بازمه دونك نقصوا لي كوموند نتاعها بارابور لتونس دونك احنا عام 2009 ويقولك حتى الثورة صارت 2010 سيتي ان كومول معناتها من 2009 سي با يقولوا احنا ايكونوميكمون لبس علينا ويشكروا فينا مثلا صندوق النقد الدولي وبنك العالمي سكسيس ستوري مي في الاخر راه سي اسوفلي في الاخر ما بالكريز هذه اللي خلطت سيتي ان تو
0: هي ارقام اللي قدمها النظام في الوقت هذاك ارقام يقدمها على اساس
1: هو فما ارقام اليوم مثلا يقولوا مشكوك فيها كما يقولك مثلا نسبه الفقر سانا في غيان افوار مع نسبه الفقر اللي هو بالحق موجود بي حتى الارقام اللي موجوده بالحق ما كانتش مثلا انت تعمل نمو ما اسكو النمو نتاعك هذاك انكلوزيف اسكو تونس الكل قاعده البروفيت من النمو هذاك نعرفوا احنا نعرفوا وقتها خاطر نقرا اما بعد عرفنا الناس كل عارفوا اللي راهو مش خاطر انت عامل 5% نمو اللي راهو بلادك ماشيه بالكدا شكون قاعد البروفيت ما كان نمو هذاك جغرافيا انهم لي ريجيون وزاد حتى لي كلاس سوسيال معناتها اسكو العمال ولا اللي عندهم شركات ولا خاطر عندنا احنا ريبارتيسيون احنا اون برودوي دو لا ريشيس بي داكور تو برودوي اما من بعد اعطيني كومون تو ريبارتي كل ريشيس هذيك تاعك وذيك هي اللي خلقت مثلا الثوره
0: أما كي نحكيه على أنه النظام الاقتصادي متاعنا اللي هو تسميه أنت نظام حمائي ولا يزال
1: لا يزال أنا مانيش نشوف في حاجات تقول لنا اللي احنا قاعدين طاو بالحق نعمل في ديبا كبار باش قاعدين نحرو غيان كو الكود مثلا الكود دو شون غيان كو هذيك نجم ورا مش لازم نعملو ان كود تري ريفوليسيونير ونتعديو من زيرو لأن مي بشوية بشوية
0: أمام حتى اليوم القراءة هذه متاع الأزمات الاقتصادية ما يتأثرش بها التونسي لأنه نظامنا الاقتصادي نظام حمائي مسكر فيروي لكن اليوم قاعد تحس وانت تقرا الارقام اكثر مني. ما نش نحكي بالاحساس، نحكي بما على الاقل التونس يتعدلهم، بما انه الازمات الاقتصاديه ما يحدث في هرمز وغيره قاعد يتمس بها التونسي من خلال ارتفاع الاسعار اللي قاعد يعيشه
1: اي. واحنا راه نسميو محمين بلوز وموا، خاطر عندنا برشا حاجات مدعمه، معناتها لو كان بالحق نحيو الدعم كومبليتمون اللي هو فيه وعليه وذي ايميسيون اخرى. مادام فما حاجات مثلا نتاع الحياه اليوميه ما تمسوش، الخبز ما تمسش، ليسونس ما تمسش، حاسين بها. مي وساعات راهو حتى البروفيت اللي يبيعوا ينجموا ساعات ما فماش حاجه غليت على خاطر ما ذيق هرمز، يقول لك لا ذيك راهو غلي خاطر يعرف التونسي اللي هو قاعد يتبع في الحكايه دي، يقولوا راهو غلي على خاطر راهو اش قاعد صاير توا وفما كلانسيرتيتود الكبيره. ما احنا يتسمى ليتا قاعد يحمي فينا راهو من الحاجات اللي صايره توا عالميه، حتى كي تونسي يتفرج افيك هكا ان ركول، راه مش كل يتفرج دون لو سونس يتفرج باش يتثقف باش يعرف شنو صاير، ومش دون لو سونس هذايا على خاطر باش تاثر فيا غدوه، باش نهبط غدوه نقضي باش تاثر
0: اليوم. الاقتصاديين باقي في نفس السيستم الحمايه، ما نتاثروش بما يحدث من ازمات
1: وابار زيد هذاك،
0: هذا صحيح.
1: اي ما دمنا محميين فهم برشا حاجات اللي هما محميين ما تيصيروا عالميا، اما في تونس ما فهميش ترانسميسيون بتاعهم. اما راهو التونسي لازم يعرف حتى كي الغلاء يزيد والحاجات تولي غاليه، راهو مش كان على خاطر حاجات عالميه. مثلا اليوم لو كانت طماطم ولا باش تولي غاليه، خاطر زاده عندنا حاجه اسمها غيشوفمون كليماتيك وعندنا الماء وعندنا دوك زاده برشا حاجات. التونسي بتيتر موش يعمل في الليان بيناتهم، اما يسون تري ليي، الندرة جي زادة من العرض ومن الطلب، وتوا برشا حاجات مشكلتهم اللي هي العرض دونك وتولي نادرة وتولي غالية.
0: هذا قاعد يغير له في سلوكه اقتصاديا،
1: ما سميت
0: الحق
1: اي ما تهو ما نصورش راه مش راني انا نلوم فيه ولا احنا بيتنا راه اون لو في معناتها كل كسواف ولا عبد متثقف ولا قاري ولا كيما قلت كوني راسيونيل يجي يقول لي باهي توا فما ندره على خاطر فما سيشخيس، ويقول لي رد بالك انت من الغيشوفمون كليماتيك ورد بالك في سلوكك اليومي وما عادش تحلوا الكليماتيزور ديما وما بدلوا في سلوككم، خاطر هذاك هو راهو اللي يعمل في الاخر الغيشوفمون. يقول برا باش تجي في راسي انا توا الدنيا سخونه باش نقوم نسكر في الكليماتيزور ولا ناخذ في البسكليت ما نمشيش في الكهرباء.
0: انا ربما نحكي استاذ هاله بن حسين الخلادي انه التونسي وقت اللي يبحث عن أمان اقتصادي معش إذا كان المصطلح موجود اقتصاديا
1: ولا مش موجود،
0: هل تبدل ولا يبحث على ادخار أكثر، يشري أكثر ذهب ولا يمشي إلى أنه ينفستي في عقارات إذا كان عنده، هل ثم تغيير سلوك اقتصاديا ماشي نحو أنه التونسي يبحث عن أمان آخر مش أمان مصري في مثلا خاطر يسمع باللي قاعد يصير في العالم، دونك يمشي لربما ان كومبورتمون ايكونوميك كلاسيك قبل نشوفوه نتاع ادخار او نتاع شراء ثبه وغيره. واذا كان نجم
1: هو الادخار منين يجي؟ الادخار اللي يفضلك بعد ما تصرف، كي تصرف برشا كيما اللي نشوفه فيه توا تولي ما عادش تدخر، معناتها راهو تو ديبارني توا ناسيونال، نحكي نسبه الادخار الوطني معناتها توقعات قول راهو بشاب تحت 5%. ما انت توينسا اون جينيرال سي فري كو هوني بتاتر نعملوا النجم نشوفوا اش صاير لبرا وشنو اللي يصير في تونس. ما انت برشا مرات برا وقت اللي تصير ازمه الحاجه عبد تخاف وتقول لك موش وقت تو باش نقوم انا نصرف، خليني نخبي على مياتي بالكش انا نخسر موطن الشغل نتاعي او كنلقاك الفلوس هذوكم، نخاف من البورس وليت باش نخبي كل الفلوس كيما قلت نشري ذهب نشري ايموبيليه. هذا كومبورتمون تري راسيونيل في تونس. لي في تونس خاطر ديجا انت لازمك تدخر باش تنجم تخمم كيفاش باش تدخر، ديجا لازمك تدخر. وفما زيد حاجة أخرى أنا لاحظت في التوينس ما نعرفش أنا سيس كو جو بونس ليه متاع أن إيكونوميست لاحظت شيء تلمان يظهر لي نتأزم ساعات ويصير لنا أحباط نوليو بالعكس نحبوا نصرفوا باش نتفرهدوا باش ننسي. شوف باغ اكزومبل الصيف كي تعدى والمهرجانات تحس عباد عطيهم مثال كيفاش نقولها يا
0: تصرف في الجيب
1: اي ولا احيانا اليوم وقتني غدوه بالعكس معناتها حتى تحسهم. هذاك هو الفينومين اللي لازمنا نفسروه بالسوسيتي، خاطر كي مش تفسروا ايكونوميكمون بالعكس قد ما يصيروا حروبات قد ما فما انسيرتيتود قد ما الدنيا هكا تحسها سافابا فما حاجة لي حتى استخكتوريل ما احنا صيف سنة حسيني ميم سي صاروا علينا برشا ازمات حسينا هكا وحسينا اني سوبر او سافا اتر كم سا ديما ما انت تحس الدنيا صعبت مي ديكا نورمال ما تخليك تولي احتياطي اكثر وتخليك بردان تخليك تخبي مي سي با الكا
0: هذا مش قاعد يصير نسبة الادخار اللي قاعدين تقيسوا فيها انتم ما توحيش بنتوسي مبدل سلوكه نحو امان اقتصادي
1: اللي مستانس يدخر يكمل مع العباد اللي عندهم وعندهم حتى ثقافه زاد الثقافه الماليه يعرفوا يدخروا يعرف اليوم البورس مثلا اليوم نعرف بورس ماشية دونك يمشي يدخر يبيع حتى ساعات حاجات عنده باش يمشي يشري بهم حاجات في البورس خاطر البورس قاعده طالعه سو كي ني با تري لوجيك خاطر بورس نورمالمون لي الغفلات الاكونومي وحنا الاكونومي متاعنا ماهيش كيما فما دي كونيكسيون مي يبيعوا حتى ديار اليوم باش يمشي يعمل لك استثمار في البورس اما ذوما العباد فريمون واعيه وعندها زادة لي ريسورس باش تمشي تدخر كي انت عندك شهريه عندك مقدره شرائيه عندك شهريه وعندك دي ديبونس وفي لي ديبونس هذوك فما اسعار قاعده تزيد عندك مكتب عندك مولد عندك مع شهريتك ابين زازيك ولا
0: ما غير رجعنا للكلام اللي قلناه في اول
1: الحصه تدخر
0: الكلام اللي قلناه في اول الحصه التونسي علاقته بالاقتصاد علاقه مربوطه بزوز معطيات شهريته بالاساس
1: والاسعار
0: هذوما زوز المؤشرات اللي يلوج عليهم الباقي كله مش ما يهموش لكن ربما ما يفهموش زاد كيف
1: ما يشوفش الربط
0: او ما يشوفش الربط بيناتهم الزوز هذه اللي تخلينا نعاود نخمو في الاقتصاد مره اخرى كيفاش نعاود نخمو فيه كيفاش نجمو تخليو التونسي نجم يفهم اكثر المعطيات الاقتصاديه معش هذا
1: هذايا بلان فريمون كيفاش نقولوها التشالنج اللي التحدي صحيح فوالا باش ما نقولوش مشكله التحدي اللي عندي انا تو بيرسونيلمون ميم شخصيا مع ايطاليا هاك الثقافه الاقتصاديه تخلي اي مواطن كل كسوا النيفو نتاع القرايه نتاعو كل راه ساعات حتى خاطر احنا نوليو اكزيجون طون بالك شي خاطر قرينا اقتصاد نوليو اون في اتونسيون لعباد شو تقول تحس فما ياسر خلط نتاع مفاهيم ومتاع حتى ساعات نمشي للطبيب مثلا باش تحس معناتها كونت يساجي وكل واحد باهي في دومينو تحس وقالك ليه ذيك حكاية اقتصادية ذيك حكاية سياسية أنا ما تهمنيش ألوغ كو بعد هاك ريت الربط بيناتهم أنت كي تفهم شوية فما باغ اكزومبل في أمريكا فما الأسوسياسيون إيكونوميك أمريكان حدت فما 20 بوان اللي أي مواطن كي يفهمهم يفهم الإيكونومي الكل معناتها إنا با بوزوان هما 20 مثلا المارشي نعطيك حتى شويه اليوم حاجه تخي اللي عيطوا لها تو ليترسي تارجتد ايكونومكس معناتها انت في الايكونومي لي تارجتد معناتها انا جو في سيبلي مانيش قاريك ايكونومي كيما نقراو احنا في الكومبوس وهاو لازمك تقرا الميكرو والماكرو فما ان سول كور مش حتى كور يا خويا حتى قول فورماسيون انت تعملها تولي تفهم بها الحاجات الاخرين الكل كيما العرض والطلب كيما السياسات الاقتصاديه كيما البيدجي نتاع الدوله ميزانيه الدوله باش تفهم انت بوليتيك بيدجيتير شنية ما غير ما تدخل في لي ديتاي تكنيك البوليتيك مونيتير شنية شنو يعمل البنك المركزي اش معناتها استقلاليه مثلا الدوله كيفاش لازمها تتدخل اسكو لازمها تتدخل برشا والا لي لي فينانس بوبليك الماليه العموميه ما لازمش هذوما كلكو بوين 20 هما 5 فامي وراهم عملوا عليهم دي زيتود سانتيفيك فما عباد الميسيون نتاعهم مش دي زيكونوميست وماهمش لاهين جوست بال بيداغوجي مهمتهم لا بيداغوجي ايكونوميك ايكونوميك ايدوكيشن كاريمون ويعملوا دي زيتود سانتيفيك ودي كونفيرونس باش يتقاسموا التجارب نتاعهم باش يعرفوا كيفاش نوصلوا الافكار هذوما باش نعملوا هل الثقافه هذه الاقتصاديه للناس الكل كل سوا تقرا انت في لافورماتيك ولا تقرا ميدسين ولا يعملوا لك ان سول كور ولا اون سول فورماسيون حتى 3 ايام تولي تفهم بها انت الايكونومي الكل سي تو انتريسي تنجم بعد تاخذ دوتر كور اما تعطيني كور هذاك لولاني اللي باش خليك تفهم بيه الدنيا الكل حتى لو كان ما تكملش في الايكونومي تمشي تقرا بيولوجي ولا اي حاجه تخليك هذيك احنا عندنا مواطن واعي
0: وحاولنا على الاقل اليوم نفهم شويه سلوك التونسي في علاقه بالاقتصاد وتاثير هالسلوك هذا على اليومي نتاعو لكن تجي فرص اخرى باش نحاولوا ندخلوا اكثر في هالمفاهيم الاقتصاديه
1: غير ما نقلقوهم
0: ما نحبش
1: الاقتصاد يظهر كاين حاجه تقلق هكا تريزونويوز فوالا مملة يحكي في حاجات نو سولمون ما نفهموهمش أما ما نحسوهمش قرب لنا وما فما بيداغوجي لازمها تصير قاعدة تصير بشوية أمانا نشوف حتى اللي دايرين بيا معناتها كلكو سوا قلت لو نيفو سوسيال باش يجي يحكي لي على ميزانية الدولة بربي
0: وهذيك الفكرة انه في واحد من الناس اي واحد من الناس يفهم الاقتصاد في المرات الجايه اللي باش نحكيوا فيها. استاذ هاله بن حسين الخليدي نشكرك برشا
1: عايشك والله بليزي عايشك
0: بارتاجي شكرا لك على حضورك معنا في واحد من الناس على مزيكا فهم. شكرا لكم اللي تبعتونا. مروان شكرا لك في الاخراج, احمد في الاخراج الرقمي, وخليل عماري في الاعداد. تحياتي لكم, تصبحوا على خير.

0: حبيبي.
1: السهرية على مزيك هي بنت لفام. برشا موسيقى تستنى فيكم. لي بون بلان لي ميكس ولا بون هومور كي العادة. واللي يقول بنت لفام يقول ربح وكاش. زوز مواعيد وزوز فرص باش تشاركوا معنا كي العادة. تكلمونا على 71 113000. وسنة زادة عندكم واتساب موزايك 23 513000. فك بلاستيك زوز متبارين كل ليلة ربحين.
2: اي اما وين التحدي؟
1: الكنيوتة كل نهار تزيد وما عليك كنا تركز في 60 ثانية كلهم سوسباس. من الاثنين للجمعة من 9:30 الليل مع يسري جديدي على موزايك الأولى في تونس. راديو موزايك FM تونس. الأخبار.
3: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري يدعو إلى تطوير التعاون المالي والنقدي العربي نحو إرساء آليات مشتركة لحماية اقتصاديات المنطقة من الصدمات، بما يعزز قدرتها على الاستعداد للأزمات والاستجابة لها وتقاسم المخاطر. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تعلن أنه بإمكان الراغبات في التسجيل بالمنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية القيام بعملية التسجيل الإلكتروني بداية من يوم الغد الخميس غرة أكتوبر وإلى غاية يوم الاثنين الخامس من أكتوبر. أعوان منطقة الأمن الوطني بسيجومي يتمكنون من القبض على عنصر محل 7 مناشير تفتيش من أجل الاعتداء بالعنف الشديد مع حجز كمية من مخدر الكوكايين بحوزته. وتأتي هذه العملية إثر إقدام المشتبه به على عملية سلب لرجل مسن لمبلغ مالي يقدر ب2000 دينار بمنطقة حي الزهور وفق ما أفاد به مصدر أمني لموزايك. وزارة خارجية الاحتلال الصهيوني تبلغ دبلوماسيها بأن الحادث الذي شهدته رحلة لشركة فلاي دبي متجهة من الإمارات إلى تل أبيب كان هجوما يهدف إلى تقويض العلاقات بينهما.

0: مرحبا، هذه بنت لفام من توا حتى نص الليل معاكم ونونسوكم. الجمعه حسيتها في صافي ساعه اليوم، نهار الاربعاء ديجا، نهار الاربعاء مازال عندنا خميس وجمعه وامور مريقله ويخلق الويكاند. اي ان شاء الله في ساعة الويكاند يجي يخلي واحد يمشي يتفرهد اكيد ويعمل بروجرامات واموره وجو ويسمع موسيقى باهيه ويعيش مع صحابه.
1: علي خلاق وزاهيه، علي شبيه خلاق وزاهيه اليوم.
0: طبيعتك خلاق زاهيه سيد الحكم، مادام اليوم اخر نهار في شهر سبتمبر، غدوه اول نهار في اكتوبر، ان شاء الله يا ربي اكتوبر يتعدى اخف شوي من سبتمبر، ان شاء الله ربي يخفف ما نزلك. حزين نشوف، نستقبلوا شهير جديد ونستقبلوا معاكم اكيد نحن لابونيمور وان، ونسلم عليكم برشا برشا داير كالعاده. معاكم فريق كامل عندكم الليلة منو تري فاري كيما سانسناكم، سامبلين كولتور ديجيتال، عنا زادة بعد ارتي سبوتلايت باش نحكيو على اون ريفيلاسيون سول بوب، تعرفوها بالكدي بالكدي على السوشيال ميديا، اون ارتيست اللي الحقيقة شوف خليت البصمة نتاعها في اقل وقت ممكن نلقاها موجودة في البيلبورد ميوزيك اووردز، في الجرامي اووردز.
2: Oh my

0: 513000. جست تبعثونا مساج تقترحوا علينا الموسيقى اللي تحبوها تحبوا تسمعوها بعد. اي نعم انتم تشاركوا معنا, انتم تقترحوا موسيقتكم في بنت لفام على واتساب زي كفام 23 513000. تبعثوا لي بروبوزيشن تاع الموسيقى, نجموا حتى ريتو انتم في سبوتيفاي مثلا تبعثوا لنا اللين, ولكن ثم هكا غنية موجوده سمعتوها على السوشيال ميديا تحبوا تسمعوها وتحبوا تسمعوا التيم هذاك, نحن بعد نمشيو براي الاغلبيه وتسمعوا البلاي ليست نتاعكم مع ال11 غير بون تاع الليل. ما اسمعني سايب عليا من هذا الكل, عندنا حاجه مهمه ياسر الليله, عندنا كريوته كبيره ياسر الليله.
1: الله الله الله الله,
0: تصور تصور معايا, اسمعني اسمعني, نمشي معايا في الحلمه شويه بركه سيدي وسيدتي المواطنه,

0: شهر سبتمبر تركز معايا شوية بركة. في بنت لفين من توا حتى نص الليل هو بون الربح في الساعتين الأولانيين تكلمنا على 71,113,000 من توا تلقى الحجم أكرم في استقبال تليفوناتكم 71,113,000 عندكم زيدا بعد فوك بلاستيك على واتساب مزيكا فام 23,513,000 جيست تبعثوا ميساج من توا تقول نحب نشارك في فوك بلاستيك هذا هو المطلوب منكم بعد شوية نجموا تربحوا معنا في بنت لفين في آخر نهار من شهر سبتمبر راي حاجة مهمة ياسر مع الشهرية جيك كنيوتا كبيرة برشا
1: كيفيك وحشي
2: أي شد روحك مليح
3: والآن مع المفاجأة الكبرى الله نصلي على النبي الله نصلي على النبي زيدها يا ربي زيدها
0: ثلاثة آلاف وثلاثمئة دينار آي آي آي آي آي ملا كنيوتا وملا فرصة اليوم تنجموا تربحوها في بنت لفام كنيوتا كبيرة برشا عندكم زوز مواعيد عندكم فك بلاستيك عندكم زيدة نيويني نو ونيويني نو اسمعني كله راه تحدي سيد الحكم سيد الحكم
1: شو مدخلك انت علي حسودي قلبي ياك دغمي عصابة
0: خاتيني خوي انت هاك منك المستمعين هاي بتسمعون فش قاعد يحكي تتحديوهم بعد وتفوكلوا كنيوتا هذا هو المطلوب منكم هذا هو المطلوب منكم
4: يا لطيف يا لطيف يا لطيف شو هذا يا لطيف
0: انا نضم صوتي اليكم مستمعين بعد تفوكلوا الكنيوتا في نيمينينا زوز ملينو

0: تربحوا معنا
1: نحبكم. بدنا نروح بدنا نهدى شوي.
0: مشيش من بعد تقولوا لي ليه؟ ردوا بالكم. مشيش من بعد تقولوا لي اي. الله الله الله الله الله الله.
2: سكيبي سكيبي مزيان، برافو عليك سكيبي.
0: حتى ايواه ممنوعه. اي ايواه البارح خسر بها صديقنا. اي اي اي اسمعني اسمعني، شوف عندكم برشا ما ربحتوش فيني وينينا. دونك اليوم تكلمونا على 71-113-1000. سيد حكم نسهلو لهم شويه فيني وينينا اليوم ولا
3: أيوة.
0: ايوه اوكي اوكي اوكي في بالكم انتوا اللي بعد بوتونسيلمون نجموا نسهلوا شويه فيني وينينا.

0: في فك بلاستيك.
1: ايش خريط طليان؟
0: برشا كاش في فك بلاستيك. بعد اسمعني ما عليكم كل تبعثونا مساج على واتساب مزيكي كافين 29513000. سهل ياسر سهل ياسر. جست اسمعني مش قلكم حاجة. رو ربحكم

0: يفك بلاستيك, وإلا محمد ينجم يكمل معانا ويربح 700 دينار اليوم ويواصل 700 دينار ليكم انتوما في فك بلاستيك يستنوا فيكم. ملك نيوتا اليوم, ملك نيوتا 700 دينار فك بلاستيك زمنين وستمئة نيوينينو 3 ملايين و3 ملايين في بنة الأفهم. برشا كاش استنى فيكم, برشا ربح وبرشا بونيمير. أي حضر له يحكم من تو, من تو الفورمة لازم تكون موجودة على 71113000. تكلمونا تدخلوا في القرعة باش تربحوا معانا برشا كاش. يلا عاد شوف بنة الأفهم معناها موسيقى.
1: كاميرا مين نقول له you are good man, قال لك smile the life listen and the look the life the big the man and the big man عليه ديما خلي روحك ديما اضحك للدنيا تضحك.
0: سلام برشا على ليكيب الكل اللي معنا الليلة, زياد غربي في الإخراج, طارق في الديجيتال, والحاج مكرم في ستوندار. ليكيب الكل معاكم حتى نوصل الليل, ونونسوكم بالابونيمير ونسلم عليكم داخل أو خارج هذا الوطن العزيز. نبدأ بيربل ديسكو ماشين هاني بوي.

كنترول شان بول بريد على موزايك FM. انتم تسمعوا في بنت FM. الربح موجود والكاش يستنى فيكم على 23 500 و13 ألف. فك بلاستيك تستنى في الميساج متاعكم اكهو. يلا بعثونا من تو على واتساب اما توت سويت سامبلينج.

معناتها سورتو اللحن والانترو الايكونيك نتاع ترامبيت اللي نسمعوا في غنيه باد باني. اصله جينا من غنيه اون فيرانو ان نويفا يورك او صيف في نيويورك لفرقه السالسا الاسطوريه الجران كامبو الجران كومبو دي بورتو ريكو. غنيه خرجت عام 75 وهي واحده من الكلاسيكس نتاع السالسا اللي تعبر على حياه البورتوريكيين في نيويورك. غنيه كلها فرحه.

الفخر بالهوية اللاتينية البرتوريكية. كيفاش داير الآلات متاع البراس متاع الجران كومبو في السبعينات تحولت الطاقة ماهيش عادية في غنية باد باني نويفا يول عام 2023. لحن لصلي كمام قعد هو ولكن باد باني داير لي معروف لي كونسير الكل يعملهم في بويرتوريكو. باد باني الفخور بالجذور متاعو البويرتوريكية داير, وأول كونسير كان عملو داير في 2026 في فيفري في السوبر بول. أول كونسير يعملو البرة من بويرتوريكو الجذور متاعو متاع أصله هذيك هي ديما قعدت موجودة سورتو موسيقته الكل إحياء للجذور البويرتوريكية اللاتينية في أمريكا. Something.

0: سامبلينج
1: تبعثونا مساج واتساب على 23 500 و13 ألف. جوست فيه نحب نشارك في فك بلاستيك عكاو. عنا محمد اللي جاء مواصل معنا من البارح, وانتم تنجموا تفكوا بلاست محمد 700 دينار يستني فيكم في فك بلاستيك. جوست ان بتي مساج وتاخذوا لاندي سلو البلاش. خليكم مع جنجون يكفجرة.

مرتضى بلينغوس يا صاحبي على موزيك فام. بعد شوية تلحوا معنا زوز ملين وستمية في نيمينينا على 71 113 ألف. أما توت سويت نحكيو ديجيتال. كتير ديجيتال كتير ديجيتال. الليلة بقى مش نحكيه على نهاية تاريخية، خلينا نقوله في عالم الاتصالات، نهاية مهنية كانت هي الساس متاع الربط بين الناس لقرون وقرون. في الدنمارك مع دخول عام 2026 البوستة بوست نورد قررت رسميا انها توقف توزيع الجوابات والرسائل الورقية كخدمة عمومية. يعني من نهار 1 جانفي 2026 ما عادش فما بوستاجي يدق بابك باش يعطيك جواب. زعما ليش تم اتخاذ القرار هذا توا بالذات؟

هي الحقيقة ما هيش مجرد قرار إداري، ما هي نتيجة منطقية لتطور رقمي كبير عاشته الدنمارك في العشرين سنة الأخرانين. حسب الإحصائيات، فحجم الجوابات الورقية في البلاد انقص 90% من عام 2000 لليوم. الدنمارك تعتبر من أكثر الدول المرقمنة أو ديجيتاليزي في العالم، وين أغلب المراسلات الرسمية والخاصة واللي تتعدى بالإيميل وإلا لبلاتفورم الحكومية. الشيء هذا خلى الخدمة العمومية لتوزيع الجوابات تولي خسارة الحقيقة وما عندهاش جدوى اقتصادية. هذاك عليه بوست نورد باش تنحي 1500 وظيفة وتفكك 1500 صندوق بريد أحمر اللي كانوا زينة الشوارع الدنماركية الأكثر من 400 سنة. يعني الجوابات الورقية باش تموت تماما، ما عادش فما حاجة كيما نكية. هو الحقيقة انه الخدمة باش تتنحى كخدمة عمومية تابعة للدولة، اما باش تولي خدمة خاصة. فما شركة خاصة اسمها دي او هي اللي باش تاخذ المشعل، والناس اللي تحب تبعث جوابات ورقية باش نجم، اما بالتعريفة والشروط متاع القطاع الخاص. الغريب في الحكاية هو انه فما فئة من الناس قاعدة ترجع للجوابات الورقية. شدوا عندكم، الشباب بين 18 و34 سنة. يعني نعم، الاحصائيات وريت ان هما يبعثوا جوابات اكثر بمرتين او ثلاثة من الفئات الاخرى كنوع من الهروب من تخمة الديجيتال وهكا حبا في الحاجات اللي عندها قيمة عاطفية وملموسة. هو رغم المودرنيزاسيون هذه الكل، القرار أثار برشا نقاشات في البرلمان الدنماركي. المعارضين يحكيوا على فاكتور نوميريك أو الفجوة الرقمية، وخاصة وضعية كبار السن اللي ما يستعملوش الانترنت والناس اللي تعيش في مناطق ريفية بعيدة. يبقى كيفاش باش يوصل لهم الناس هذوما المحتوى الرسمي؟ كيفاش باش يحافظوا على الربط مع العالم؟ هذه خلينا نقولوا أول تجربة في أوروبا باش تورينا هل نجموا نستغنيوا تماما على البوستة أو البوستاجي ونعوضوه بكلاود وإلا ليزيميل، وإلا فما حاجات إنسانية في الجواب الورقي ما تنجمش تكنولوجيا تعوضها. داير كي نلقاو خلينا نقول الشباب بين 18 و34 سنة يرجعوا للجوابات اللي هي فريمون حاجة، خلينا نقول 18-34 سنة المهم ما عاشوش برشا مع الجوابات، معناها سيبون خلطوا الجوابات يجيو فيهم جوست الفاتورات وكهو ذاك هو، خلينا دموان تونس هكي عايشين. ولكن حاجة زادة تفكرنا رجوع للفينيل، داير رجوع للكاسيتات، رجوع سورتو اكثريته الفينيل، انه برشا عاودة توا ليفونت بتاع الفينيل في العالم الكل راهم طلعوا بصفة غير عادية. خلينا نقولوا لي جون هما اللي رجعوا الحاجة ذي للحياة، رجعوا يستعملوا في الفينيل، رجعوا عندهم ديليكتور فينيل ويسمعوا الموسيقى بالطريقة هذيك كنوع من الديكونيكسيون. قالك خويا انا ستريمينج بالنسبة لي انا سيكو ما نملكش الموسيقى اللي انا نسمع فيها، ما جوست ويني موجودة في الكلاود، انا خلص في ابونمون باش تجي الموسيقى هذيك. اخكو كي نملك الموسيقى سي حاجه يحسوها سبيسيال برشا، دونك حسرتو في عالم الفينيل. يبان الاكيد انه توا عيون اوروبا الكل والعالم داير باش تكون على الدنمارك باش يشوفوا نتيجه المغامره الرقميه هذيا. كولتور ديجيتال، كولتور ديجيتال بنت اف ام بعد شوية عندكم 700 دينار في فوك بلاستينج. خليكم على السيف داليزا، strong because you are.

0: بعد شوية زوز ملايين و600 على 71 113,000. أما توت سويت فك بلاستيك
1: فك بلاستيك
0: فك بلاستيك. موعد آخر والموعد الأسهل متاع ربحو الكاش 700 دينار اليوم يستنوا فيكم انتوا مستمعينا. الحقيقة زوز متبارين كالعادة ديما على واتساب موزايكا فام 23513,000 من 9 متاع الليل تبدو تبعثونا مساجاتكم وتطلعوا معنا في القرعة باش تشاركوا وتربحوا معنا الكاش. اليوم عنا ساعة متبارية جديدة. هيفا مرحبا.
2: شنو
0: هيك شنو أموري يا هيفا؟
2: الحمد لله.
0: هيفا الحمد لله في فورمة هيفا جاكبي.
2: بيان
0: هيفا اليوم يعود إليك محمد من البارح اللي ديجا محافظ على بلاستو زعمة فوكيرو بلاستو ولا ليه هيفا؟
2: إن شاء الله
0: محمد. شنو هيك يا محمد؟
3: الحمد لله.
0: سواء أمور بيا
3: نحب نبلغ تحية لهيفا ونقولها دوية
2: ليه
0: يحرق الهواء؟ ليه معنسي؟ فيك شوف شوف ريت
4: اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي
2: زيدها
0: زيدها ما استحقيتش نقول لكم سلموا على بعضكم ديريكت لا دويو انا بلاستي مريق. لا يا شو ما الذي فيه اليوم ما الذي تشالنج شكون زعما باش يفك بلاستو هذا اللي باش نكتشفوه. خليني نفكركم بقواعد اللعبه.
5: اي شد روحك مليح.
0: فك بلاستيك اليوم تربحكم 700 دينار. فك بلاستيك كالعادة نحاول نطلعوا اقتراح مثلا من عنا نحن اي حاجة تنجموا تطلعوها مثلا تنجموا تطلعوا شخصية تنجموا تطلعوا اختراح تنجموا تطلعوا بلاد كل نهار نختاروا حاجة وعندكم 3 انديس يقربوا لكم شنو باش نقترحوا عليكم بالنسبة لليلة ويربحكم في 30 ثانية 700 دينار. اليوم عندكم فرصة باش انكم تواصلوا ديجا معنا كيما ديجا محمد مواصل معنا من البارح. هو كيتواصل معنا أول حاجة نحن كالعادة كما كل ليلة نختاروا مثلا حاجتين معينين حاجتين ديجا حاجة سهلة وحاجة أصعب منها شوية ولكن باقي تعرفوها. كيفاش شنو اللي خلينا نختاروا السهل على الصعيب؟ هو كي تختاروا الزوز الزوز جي بيان دي زوز انكم تواصلوا معنا. اش معناها تواصلوا معنا؟ كما محمد مثلا ديجا مواصل معنا من البارح. محمد البارح طلع الشخصية واليوم يلقى روحه محمد يلعب على 700 دينار وضامن ربحه. مش معنى ضامن ربحه محمد؟ معنى ريت محمد حتى لو كان اليوم لا قدر الله ما يطلعش نوبش نقترح عليه ديجا ربح شطر الكنيوتا. معناها اليوم نلعب على 700 دينار فما 350 دينار ديجا ضامنهم محمد مريكلين لفيت اللي هز علينا تليفون وقال عسلامة. حتى لو كان لا قدر الله ما يطلعش نوبش نقترح عليه ديجا يربح 350 دينار باي برش. دونك هذه الافونتاج الكبير الحقيقة اللي انتوما كي تختار انكم تواصلوا معنا بخلاف اكيد اللي الاقتراح يكون سهل وليزاندي سهلين وتنجموا تواصلوا معنا مثلا غدوة نلعب على 800-900 مليون زوز ملايين كل نهار نزيدوا 100 دينار وكل نهار فرصكم في الربح تزيد وكل نهار تواصلوا معنا ديجا ضامنين اشتر الكنيوتا. اما فما الخيار الاخر. الخيار الاخر هو انه تقول لي واحد فيكم يسوفي قل لي انا ليزي نكتفي اليوم ما نحبش نواصل او كان طلعت شخصية سيمون موري ميريغ لكن ما طلعتش شنوه راهو للأسف الروح يدي فارغة. ولكن يا هيفا فما انكونفينيون كبير برشا اليوم في حالة انك تختار انك ما تواصلش. هو نورمالمون اذا كان تختار انك ما تواصلش وتطلع شنو مش نقترح عليك اليوم نورمالمون تربح 700 دينار هكا ولا ليه؟ اما الانكونفينيون هو انه محمد ديجا مواصل. يعني حتى ولو كان يا هيفا اخترت انك تواصل اخترت انك ما تواصلش وربحت طلعت شنو باش نقترح عليك الليله راهو ما تربحش 700 دينار على خاطر محمد باش يقسم معاك الكنيوتا هكا تولي انت تربح 350 ومحمد يربح 350 دينار. شوف انا ديما ننصح اللي انتم تواصلوا معنا خاطر نحبكم توليو فوفيت بارتي من ليميسيون ما نحبش نتوحشكم ياسر وزيدا نحب الاقتراح يكون سهل ولي زانديس يكونوا سهلين باش تضمنوا انتم الربح نتاعكم. والحقيقه نتصور نجموا نبنيوا عليهم بالكدي 350 دينار شويه الحقيقه نبنيوا عليهم ونجموا نواصلوا ولكن ديما الخيار يبقى عندكم انتم. هيفا تواصل ولا تكتفي؟
2: الحقيقة نكتفي فما دي بانجاجمون يحكموها مش انا اللي نحب
0: عليه شو كاجمون ما نكلموك نحن خدوا جاكم
2: اي نعرف مين نبدأ من ديسبونيبل.
6: خيبة امل كبيرة
7: خيبة امل كبيرة
0: والله خيبة
7: امل كبيرة والله خيبة امل كبيرة قسما بالله
0: ريت محمد نسير
2: شو نسيرك مرة اخرى
0: يا محمد
3: والله انا مذهبية ماني ما تكون معايا كيف تواصل معايا وانا كان وصلت برغولي بترخ
2: 350
8: اسمعني ليه ودخلت لك دخله قويه وتوي
3: وكان نواصل وهي ما توصلش في
8: سير معنا. هو اذا كان انت تواصل ديجا كان طلعت اليوم شنو باش نقترح عليك تواصل معنا غدوه ترجع تلعب على 800 دينار ومرك مريقله. اما لازمك تطلع اليوم شنو باش نقترح عليك. اما في الحالات الكل حتى لو كان لقدر الله محمد اليوم ما طلعتش راهو باقي تربح 350 دينار انت امورك مريقله سي بون خاطر مواصل معنا من البارح ضامن جو
3: في كل حاله عندي 350
8: صحيح هذا فوالا هذايا في الحالات الكل. ولكن ديما يبقى عندك لو شوا انه اذا كان تواصل بيان سور غدوه الكنيوتا تزيد
3: اذا ما وصلش السؤال يبدا اصعب
8: فوالا هو ديجا صحيت فوالا
3: يا تركز
2: هاني مركز من توا
8: والله ايش باش نقول لك هاو تفهموا بينات بعضكم الحقيقه تفهموا بينات بعضكم انا خاطيني
2: والله يا محمد وراس خويا فما معناتها حاجه تحكم فيا مش انا اللي صارت عرفت
8: لك عندي انجاجمون
2: صحيح
8: واش بصك
3: مش انا من وصلت الزور ما وصلت الزور
8: بريك بي بي اوكي الزوز ماكمش مواصلين بون ديما فما 700 دينار في الكانيوتا. وخليني افكركم لي لو بارلور راهو ممنوع منعا باتا دونك محمد وهيفا نحيو لو بارلور باش ما تتحسبش عمليه غش وهكاك يتم اقصائكم نهائيا. كيف كيف ما نبداو نجاوبوا كان ما نقولوا 3-2-1 انطلاق بعد لي زانديس يعني مش وقت لي زانديس نبداو نجاوبوا على خاطر اللي باش يجاوب فيكم وقت لي زانديس يتم اقصائه. كيف كيف واضحين قواعد اللعبه محمد وهيفا
3: جوست في ساره واحده في سمعت كيف نقول باس معناها كيف نقول باس معناها
8: تعادوا لي بعد كون عاود نرجع لك
3: بعد ترجع لي حبيت نقولها 4-5 مرات
8: اي لا مش مشكل مش ديما ما شنو صحي ديما عندنا 30 ثانيه لازم ديما يجاوب فيكم بالواحد بالواحد معناها كل واحد يا اما يعطي اجابه والا تنجموا تسالوني انا سؤال انا ما عندي الحق نجاوب كان باي ولا لا اكهو دونك تختاروا يا اما تسالوا سؤال والا تعطيوني ديريكتومون الاجابه ونمشيو بالواحد بالواحد اوكي
2: داكور
8: امريكا عندكم 30 ثانيه اليوم باش تحاولوا تطلعوا شنو باش نقترحوا عليكم بالنسبه لليله. هيفا ديجا عندك لانديس لولاني شنو لانديس لولاني هيفا
2: اي بلاد اوروبيه معروفه برشا
8: باهي ديجا دونك اليوم باش نحاولوا نطلعوا بلاد ولانديس لولاني يقول لي هي بلاد اوروبيه معروفه برشا باهي. لانديس الثاني يقول هي بلاد اللغة متاحة يحكيوها أقل من 10 دول في العالم اللغة الرسمية وبخلاف أنها بلاد أوروبية معروفة برشا. ولانديس الثالث والأخير هو أنه البلاد هذية الحقيقة الارشيتكتور والكولتور متاحة بخلاف أنها معروفة ياسر في العالم أما حتى احنا زادة في تونس ونبختاج معها حاجة. نعود لكم لزانديس بلاد أوروبية معروفة برشا بلاد لغتها يحكيوها أقل من 10 دول في العالم وفي الثقافة متاحها وفي الارشيتكتور وفي الكولتور احنا التوانسة ولا تونس معناها اون بارتاج معها حاجة. شنية البلاد هذية اليوم القرعة قالت انه محمد باش يبدأ جاوب لولاني دونك يا محمد حذر لي روحك نبدأ وبعد 3-2-1 انطلاق يلا كرة عندك.
3: مالتا
8: لا ما هيش مالتا عندك هيفا
2: فرنسا
8: لا ما هيش فرنسا عندك محمد
3: باس
8: نرجع الهيفا
2: باس
8: باه نرجع محمد
3: ألبانيا
8: ما هيش ألبانيا عندك هيفا
2: إسبانيا
8: ما هيش إسبانيا عندك محمد
3: باس
8: نرجع الهيفا
2: ألمانيا
8: لا ما هيش ألمانيا عندك محمد
3: اليونان
8: لا ما هيش اليونان عندك يا هيفا
2: برتغال
8: لا اسمعني عرفتك اسبانيا اوكي قريبه علاش قلت لك انا ما هيش اسبانيا البرتغال اللغه نتاعها لو بورتوغي يحكيوها اقل من 10 دول في العالم جوستمون منها مثلا راهو نحكيو عن البرازيل تحكي البرتوغي كيف كيف البرتغال في حد ذاتها عندنا زاده برشا دول في معني افريقيا منهم انغولا مثلا دونك البرتغي يحكيوها اقل بلدان في العالم والحقيقه الارشيتكتور والكولتور اون بارتاج مع البرتغال برشا حاجات بهين دونك البرتغال هي اليوم البلاد. اليوم اخترتوا زوز انكم ما تواصلوش دونك الكنيوتا تمشي ليكم انتم الزوز تتقسم في زوز. مبروك عليكم يا محمد ويا هيفا 350 دينار كل واحد فيكم مبروك عليكم ريت الربح كيبدا مضمون وجاوبي هيفا قالت الله غالب انا انجاجمون الحقيقه ما حبيتش الناقش قلت بالك تتفاهموا بينات بعضكم اموركم مريقة.
2: والله انا حبيت من الاول ده وامانه
8: انا ريت كيف انجاجمون راني ما ندخلش ولكن ريد هاك طلعت اليوم البرتغال. مبروك عليك يا هيفا. محمد كيف مبروك عليك 350 دينار. شطار الكاليوتا، الكاليوتا تتقسم بيناتكم انتم زوز. مبروك عليكم زوز محمد وهيفا. اليوم البلاد هي البرتغال في فك بلاستيك. ريد سامبل على الاخر، حتى لو كان راه تختاروا انكم ما توصلوش، هو صحيح باش نمشيو في الشوالي اصعب، ولكن ماهوش اصعب بياسر، معناها حاجه تعرفوها اكيد باش تكون معروفه ليكم انتم.

أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. جامعة تونس المنار تتحصل على المرتبة الثالثة على مستوى شمال إفريقيا ضمن تصنيف تايمز للتعليم العالي للجامعات العالمية لسنة 2027، متصدرة بذلك قائمة الجامعات التونسية في هذا التصنيف الدولي. والجامعة تفيد أن تصنيفها هذا يعكس حضورها ضمن المؤسسات الجامعية البارزة على المستوى الإقليمي، وذلك استنادا إلى مؤشرات تتعلق بالتعليم والبحث العلمي وجودة البحوث والانفتاح الدولي والعلاقة مع القطاع الصناعي. أعوان منطقة الأمن الوطني بسيد حسين يتمكنون من الإطاحة بعنصر إجرامي مفتش عنه فار من مركز الإيقاف بباجة منذ بداية شهر أوت الماضي، ومتورط في عدة قضايا من بينها الاعتداء بالعنف الشديد وفق ما أفاد به مصدر أمني لمزيك. مسؤولون في قطاع الصحة في قطاع غزة يقولون إن 7 فلسطينيين على الأقل استشهدوا في غارتين

0: تتهم الحلفة في وثيقة أرسلتها له بأنه يتبع مسارا خطيرا ومتهورا ينطوي على مخاطر عالية تنذر باندلاع صراع مسلح مباشر. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن عن استثمارات كورية جنوبية بقيمة 200 مليار دولار في قطاع الطاقة الأمريكي. طقس الغد الخميس غرة أكتوبر، طقس مغيم جزئيا فأحيانا كثيفة سحب المناطق الشرقية مع أمطار متفرقة تكون مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة بعد الظهر بالجهات الغربية للشمال والوسط بما في ذلك جهة قفصة مع تساقط محليا للبرد. الريح غدا من القطاع الشرقي قوية قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات وتتقوى لتتجاوز 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية. الحرارة غدا في استقرار نسبي حيث تتراوح القصوى عامة بين 28 و 33 درجة وتكون في حدود 26 درجة بجهة الوطن القبلي والمرتفعات الغربية. نهاية الموجز قدمته لكم حول الكعب. المشوار يتواصل مع فهمي في سبار إكسبرس.
1: الأولى في تونس.
2: D'abord les fréquences à comme ouais, tu te laisses. Mosaïque.

0: في تونس.
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
2: مع مريدو في الغونتخي. قول الو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسه لحتى 30 سبتمبر.
3: اريد طور عالمك.
4: مرحبا بكم. الجامعة التونسية لكرة القدم أعلنت عن إلغاء المباراة الودية اللي كانت مبرجة نهار السبت ضد المنتخب المالي في ملعب رادس، وذي حسب بلاغ الجامعة تقول أنه بعد التشاور مع المدرب المنتخب معين الشعباني والتوافق مع الجامعة المالية تم إلغاء الماتش ذي. الجامعة المالية أعطت رواية مخالفة لرواية الجامعة التونسية لكرة القدم وقالت أن الجامعة التونسية ما قدمتش سبب إلغاء المقابلة ذي، فقط عبرت عن أسفها للقرار وشكرت نظيرتها المالية. حسب مصادرنا قرار إلغاء المقابلة بسبب الجو العام في تربص المنتخب والإصابات، وأيضا تفادي لأي فضيحة جديدة كما شفنا في المباريات الأخيرة للمنتخب، وأيضا مشكل نقاط أوغندا في مباراته، وأيضا ما ننساوش اللي الماتش هذا كان الهدف نتاعه تحسين ترتيب المنتخب في الفيفا كلاسمون فيفا، وهزيمة تنجم تزيد تصعب ترتيب ولا نقول المنتخب يروح في وضعية أتعس من اللي موجود فيها، فحفاظا على ماء الوجه بالنسبة للجامعة رات الحل كونه تم إلغاء المباراة الودية ضد منتخب مالي. اليوم زاد بعد إلغاء ماتش مالي تقرر أنه تربص المنتخب وتسريح اللاعبين، وهذا قبل القرار هذا صار إشكال بين الياس العشوري والمدرب، صار بيناتهم خلاف وطلب معين الشعباني كونه العشوري غادر المنتخب، وبعدها جاء قرار كونه يتم إلغاء التربص وتسريح جميع اللاعبين. منتخبنا الوطني لأقل من 20 عام انقاد الهزيمة في مباراة الثالثة في تصفية الكان في الإسكندرية، وخسر اليوم ضد المنتخب المصري بنتيجة 2-1. منتخب مصر تقدم في دقائق 16 و32، وأنيس السعيدي ذل الفريق في دقيقة 66. المنتخب متواجد في المركز الرابع بزوز نقاط، والحظوظ للكان أصبحت شبه منعدمة. منتخب أقل من 23 عام دخل اليوم في ساج في تونس، يتواصل حتى نهار الجمعة موعد السفر للدوغو، ونمشي يلعب نهار 5 أكتوبر ماتش الرتور في التصفية نتاع الكان ضد منتخب البنين. نذكر منتخبنا فاز البارح في سوسة 2-0. الرابطة أعلنت على موعد الجولة الخامسة من البطولة على دفعتين، دفعة نهار السبت ودفعة نهار الأحد. نهار السبت 10 أكتوبر الترجي الأولمبي البيجي النادي بنزرت في مواجهة اتحاد المونستيري، تقدم ساقيه الدائرة النادي الريس فيخس، اتحاد بن قدين النادي الإفريقي. دفعة نهار الأحد شعبة العمر على مستقبل مرسى نجم الساحل النادي حمد الف، نجم المتلاوي الملعب التونسي، وترجي جيس في مواجهة أمل الرياضي بحمصوص. الماتشات ينطلقوا في توقيت جديد مضي 2:30. ملعبية الترجي خذوا راحة حتى نهار الجمعة بعد نهاية التربص في اندرام، وتم برمجة ماتش ودي نهار الأحد ضد مستقبل المرسى. نذكر المدرب الجديد بابلو فرانكو صحح البارحة عقده إلكترونيا مع الترجي في انتظار وصوله لتونس. ملعبية النادي الإفريقي يسافر نهار الجمعة البنغازي، وين يلعب الفريق الماتش الودي.

دي المباراه نهار السبت 3 اكتوبر الاهلي بنغازي. عديد الملاعبيه الشبان بيكونوا حاضرين في الرحله هذه بسبب الغيابات والتزامات عديد اللاعبين مع المنتخبات نتاعهم. الحارس عزيز العرعوري بيكون موجود، محمد علي شوشان ظهير ليسر، قصي الخميري وبيان شبالي. خبر في الساحة العالمية، نحكيه على رونالدو اللي قرر مغادرة تربص المنتخب البرتغالي قبل الماتش غدوة ضد الدنمارك. قرر خلال اليوم العشية رونالدو كان عمل تدوينة للجماهير للناس، الناس كل اللي تحكي على كيفاش رونالدو يغادر استاج منتخب البرتغال. قال تحدث مع رئيس الجامعة البرتغالية وخذيت القرار نتاع مغادرة المنتخب، وقال توجي الوقت اللي نكشف فيه لجماهير البرتغالية الأسباب، واتمنى توفيق لزملائه في المنتخب. كانت هذه اخر نشرات رياضيه لليوم، تلقاوها على السيت مزيكا فما بنات. نخليكم مع يسري في بنت لعفه.

0: كيفاش
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي نقرا نتكلم في التليفون
2: مع مريدو في الغونتخي قول الو واربح كادو خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسه لحتى 30 سبتمبر
3: اريدو طور عالمك

0: اخسر وفارق ان شاء الله ربي يفضل اكيد الصحاب الصحاح جستمو واللي يقعدوا ديما معاك في الباهي وفي الخايب جستمو. الباقي اخسر وفارق وقول ما لا راح. هذا هو جونا التونسي, كلمات جاو في وقتهم بالقديم بالقديم من عند سمير لوسيف. توت سويت ارتست سبوتلايت.
1: ارتست سبوتلايت.

ارتست سبوت لايت. الحقيقه ديما نحبوكم تكتشفوا دي زارتيست جدد ودي زارتيست ممكن سمعتوهم مره على السوشيال ميديا، ولكن ريالمون الحكايه وراهم حكايه مزيانه برشا. اليوم باش نحكيوا على اون ارتست بريتانيك اللي هي اون شانتور اوتور كومبوزيتريس انتربريت، وبدات المسيره الفنيه الحقيقه نتاعها ما عندهاش برشا. نحكيوا على عام 2017 في موندو الار ان بي البوب السول النيو سول والجاز. صوت مزيان برشا برشا، صوت الحقيقه كان نومي الأحسن أرتيست دو لاني 2021 في أمازون ميوزيك، وكانت غنيت جوستومون لا فيرسيون إكسكلوزيف نتاع ذا كريسمس سونغ نتاع نايت كينغ كول في الجام نتاع كريسمس أوريجينالز بالنسبة لأمازون. من أرتيست اللي مسيرتها الفنية سورتو البداية مزيانين برشا، على خاطر ليز انفلونس نتاعها من كبار الفنانين في العالم. اليوم في أرتيست سبوتلايت أوليفيا دين.

سمعتوها بالكدي من غنيتها جوستمون تندونس بالكدي مان اي نيد، ولكن بون بعيد على الغنيه هذيا حكايتها ياسر كبيره. هو ان فان كونت مولوده في لانجلتير، بوها انجليزي وامها جامايكو غينيان، دونك هنا الاصول الافريقيه موجوده. و باش نقول لكم بديت ملي هي صغيره داير تحب ياسر لو تياتر ميوزيكال، تحضر في لي بيس دو تياتر. نحكي لك رم صغيره معناها راهو اقل حتى من 10 سنين، ومن بعد داير لا بارتيسيبي في دي كورال دو غوسبيل من بعد جوستو 11 سنه بركه في عمرها. بعد دخلت تقرا في البريت سكول، و عام 2017 بديت المسيره الفنيه نتاعها مع لو جروب دو درام اند بيس روديمنتال اللي نعرفوهم مليح في دي كولابوراسيون مع ماك لامور. بعد بديت كارير سولو نتاعها في الاي بي اوكي لاف يو باي، الغنيه اللي كنت تسمع فيها اخبيليكا. وبشويه بشويه بداو يجيو لي البوم لي زي بي، ولات مغنيه ياسر معروفه في العالم، و صوتها يتسمع ونلقاوها ريبريزونتي في الجرامي اووردز. هذاك علاش اليوم باش نسمعوا لا ريفيلاسيون سول بوب اوليفيا دين. البومات ستوديو في تاريخها 2023 ميسي، 2025 The Art of Loving، لكن أربع اي بيات دي سينجل برشا فيهم حاجات مزيانة، وباش تكتشفوهم معنا اليوم في Artist Spotlight. نبنيو ونبدأو ب Nice to Each Other من عند أوليفيا دين Artist Spotlight.

0: عزوز ملين و600 اليوم. هاي يا ياي ملك نيوتا، وان شاء الله ان شاء الله علاش ليه هادي يكون سعيد الحظ اليوم اللي يربح عزوز ملين و600 ويفكهم السيد الحكم. هادي مرحبا بيه.
1: وبي اكثر عامه
0: شنو اخبارك؟ شنو الجو؟ شنو الامور؟
1: الحمد لله في خير ونعمه.
0: اي بي بيان بيان. هادي سيد الحكم منفكوا له كنيوتا ولا ليه؟
1: كيفه
0: نفكوا له كنيوتا سيد الحكم ولا ليه؟
1: لا ان شاء الله علاش ليه.
0: شبيك بدي تدخل بعضك من توا صحيح مزنر انا هادي مزنر هادي مزنر
2: عليك يا جوديه.
0: لا لا دي شبيك دخلت بعضك هادي بيت عنا 60 ثانية أو توت فاسون دقيقة كاملة بعد ما تسمع اتنسيون نيوينينا تبدأ الدقيقة اللي لازمك ترد بالك مليح مليح لا تقول فيها لا أي لا لا نيوي نينا يس نو حتى ويو ممنوعة أيواه مهاء زادة ممنوعين أي حاجة تشبه الهيذم الكل بأي لغة موجودة في العالم راك يا هادي يوفى ينتهي المشوار. تحصل على انذار يا هادي وقت اللي تجاوبني بكلمه واحده، وقت اللي تسكت، وقت اللي تمهمه، وقت اللي تجاوبني اجابه خارجه عن الموضوع، وقت اللي تعاود الكلام اللي انا نقوله لك حتى في سياق الحديث. مثلا نقول لك لاباس هادي تقولي لاباس الحمد لله، اوكي صحيح ما جاوبتش بكلمه واحده اما عودت كلمه لاباس وتتحصل على انذار يا هادي.
3: ان شاء الله بالشفاء والهناء.
0: ريت هكا قال لك ان شاء الله بالشفاء والهناء. ريت اي طريقه نتاع اونتي جو باش انك تضيع الوقت وتبدا تقول لي والله ايش
4: عليه جايبه هي طبق قانون في البلاد راه
0: بيان سور لونتي جو راهو يخليك تتحصل على انذار يا هادي. دونك الانذارات راهم محسوبين والانذارات لازمنا نردوا بالنا منهم. قداش من انذار عنا فيه الحق هادي؟
1: ما عنديش فكره.
0: ايه الانذار الاول مريقلين سبا معقول، الانذار الثاني نبداو ندخلوا في مرحله الخطر، ولكن مع الانذار الثالث شنو يصير؟ حاسك متريني وسيد الحكم اليوم ينجم هو اللي يزعل. ريت اسمعني راو ساعاتي ضامن راو قال لك بقدر... انا قلت له سيد الحكم ينجم يزعل الليله قال لي بقدره ربي
4: قدره ربي
0: ها
1: هذا
0: كان
1: يعاون فينا
0: ضامن معاك. ريت والله متضامن معاك هو راو اسمعني ما تعرف سمعته مش باهيه برشا هو الحقيقه قال لك سيد الحكم و... وما يرحمش وما يعجبش
5: جم دخلك انت عليه حسود يعني قلبيك دغمي صافا
0: انسى اللي قلته لك الكل انسى اللي قلته الكل سمعته هذيك هي كلامكم صحيح. خويا هو يطبق في قواعد اللعبه وانت لازمك غلطه لا يا هادي زوزهم ليه مستميين لازمهم حتى انذار ليه برجولي
1: ان شاء الله ان شاء الله انا ربينا انذار ليه
0: صحيح نحب ربح نظيف تك وعلاش ليه علاش ليه بعد نحتفلوا بوكوبا نجم نفرحوا الليلة علاش ليه
1: ان شاء الله علاش ليه علاش ليه
0: اي يا بيه هادي حاضر انت
6: تجبد عليه بالدم البارد
0: هذا العظيم قال لك تجبد عليه بالدم البارد ما فهمتش يمور وخلي خلي يعمل اللي يحب والله تونكي يربح خلي يعمل اللي يحب سيد الحكم مش دخلك انت والله ما فهمتش والله العظيم ما عندك مش بيك متقلق انت تعب
7: ثم تعبنا يا دكتور انا تعبنا
0: هي الغالب انت خويا عليك طبق قواعد اللعبه هو عليه يربح سيليس العمليه كا هكا وليه هادي بالبساطه هذه راه
1: العمليه
0: صحيح تسمعني ما نبداوش نصعبوها الحكايه هذا هو طبق قواعد اللعبه تربح زوج 2600 سيليس العمليه شنو عدد الاسئله لا اسئله الى ان ياتي ما يخالف ذلك عندنا 60 ثانيه صحيت 60 ثانية. اسمعني دقيقة برشا ولا شوية؟ 60 ثانية
1: بدي برشا. لا ماذا بي
0: عشان شنو عليها
4: يا اخي؟ خلاص من عقلك ولا شبيك؟
0: لو بالله سامحني، لو في حياتنا العادية هادي كي واحد نحبه كين نقولوا له تين بلفتوه كين نقولوا له تك تك دقيقة دقيقة بركة لحظة دقيقة ها ما تو وقت لي ولات فيني ويني نو ولات 60 ثانية برشا هادي
1: برشا برشا.
0: شو حتى هو مزوز ملايين و600 في حقهم هلا معقولين جدا. بيان بيان بيان هاي حاضر هادي
1: حاضري
0: هاي سيدي نبداو ني ويني نو اليوم. التحدي صعيب الحقيقة صعيب صعيب صعيب صعيب. سيد الحكم مركز، هادي مركز، كل ما يغاني اليوم في التحدي نيوي نينا. نلعب على زوز ملايين وستمية، 2600 دينار اليوم ينجموا يكونوا من نصيب هادي، كيما ينجموا زادا يستحفظ بهم سيد الحكم.
1: نحن ما يستحفظ
0: بهم هو. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. عليك ان تركز يا هادي وباش نبداو نيوي نينا بعد ثلاثة اثنين واحد. انطلاق.
2: انت زاد حب تربحه
5: تفيق وعشيه.
0: اتنسيون نيوي نينا هادي
1: معلش انا
0: شنو قلت لي؟ نعم ديريكت هادي هكا تو
1: قلت لك معاك انا
0: لا ليه اللي يعجبني فيك
2: بدنا نهدى شوي
1: والله قلت لك انا معاك تو
0: اي اما قلت لك انت قلت لي اي قلت لي ليه ما قلت لك تو والله كشدي في بحثك عليه بالله تو والله يا هادي شو اقول لك انت قلت لي ايه نعرف في بالي بيك ما قلتش نعم بالاول معني اما حبيت اثبت يا اخي انت خويا ديريكت قلت لي ليه ما قلتش هادي هادي هادي اي اي اي اي اي اي اي شو اقول لك خويا سيد الحكم اسمع ما عرفتك عمل لك عمل ياك قال لي خويا ما قيت
8: خيبه امل كبير خيبه امل كبير والله خيبه امل كبيره قسما بالله
1: ساعة من الحضرة كل شيء ضعفت قسم اخرى
0: يادي يادي يادي يادي يادي ريت لازمها تركيز هي 60 ثانية نعرف نعرف نورمال مون دقيقة هي قصيرة ولكن 60 ثانية راي فيني ميني نا يا هادي بعد قديش قديش ثلاثة سكوندات خمسة سكوندات سيد الحكم هكاكا
1: للأسف
9: للأسف نهاية رحلتنا
0: والله ما القام يقول لك ما القام يقول لك سيد الحكم يا هادي إن شاء الله إن شاء الله والله يشوف محليك يا هادي ومحليها الانرجي متاعك يا زيدي على شكون تحب تسلم الليلة شنو ديدي كاس متاعك
1: بالله السلام على أصحابي رحمة رشين ده كان عمري هي نفسي وكل
0: عادي عادي والله يسمعني عادي حتى هما كان جاوا في بلاستيك راهم يدخلوا بعضهم عادي نورمال
1: وانا ياخذوا كنا ندوروا بالكهرباء كل حاطين مزاد تحكيت اللعبه قلنا عليك ما شاركوش معنا
0: فوالا فوالا ريت ريت هي اسمعني هي كلها راي تركيز كلها زر وكهو عادي عادي يقع هادي شوف ما هي الا لعبه هي بتبيعها ان شاء الله ان شاء الله اسمعني ان شاء الله مربوحه يا هادي في فرصه اخرى ان شاء الله يا رب تعاود تطلع معنا في القرعه وتكون حاضر بالقديم بالقديم ميرسي بوكو هادي للاسف للاسف للاسف هادي اليوم زوز ملايين و600 طاروا من عنده بعد ما كانت حدث هادي هادي سيبنا سيبنا سيد العام سي بون سي بون سي بون كاليوتا عندك سي بون مريك اوكي
5: شو مدخلك انت علي حسود يعني قلبي ياك دغميعي صافا
0: اي فرحان معني امور كواد سوزملين وستمية مزيلو معنيها الكنيوتا مزيلت معنيها غدوة كنيوتا متواصلة وفيها برشا كاش غدوة غدوة غدوة في بنة لفهم عنا برشا فلوس
10: التنفيذ جول
0: سوزملين و600 2800 دينار غدوة في بنت لفام ليكم انتوما حاضرين يستنوا فيكم على 71113000 بالنسبة لنيوينينا. تكلمونا بارتير من 9 متاع الليل غدوة في نفس التوقيت 9:00 تبدأوا تكلموا تلقاونا في استقبال تليفوناتكم وتدخلوا معنا في القرعة باش تربحوا الكاش تربحوا 2800 في الكنيوتا غدوة في بنت لفام على 2 مواعيد عندكم فوق بلاستيك يا عادة تتواصل وينينا التحدي اللي مازال يستنى فيكم باش تربحوه التحدي زعما فيكم شكون يربح التحدي زعما فيكم شكون يفك الكنيوتا سيد الحكم غدوة والله لازم نحديث آخر لازمكم من توا حضروا لوحكم وإن شاء الله مربوحة ليكم انتوم هاي حضروا لوحكم من توا مريقلين إن شاء الله شوف سيد الحكم راهو ما عادي نجمو تربحوه راهو نورمال ما عليكم كان تركزوا أموركم مريقلة ونتلقاو غدوة في بنت لفام
1: تعرفني وتعرف سيستيم يا عباس وخي جو مونج تي مونج
11: بنت لفام
0: وانتوما تختاروا زيدا الموزيكا معانا مع الحديث غير بوع متاع الليل البلاي ليست متاعكم انتوما على واتساب موزيكا فام اخترتوا اليوم جو الراي جو زيدا الراي مودرن الراي بوب باش نبداو من بعد شوية داير منزل عنا دو تخوا سولي عبد القادر فوديل تلمون ابغيك لكن نبداو بالشاب خالد دي دي على موزيكا فام بعد شوية خول الكعبي في الاخبار مع الحديث متاع الليل واحنا مازلنا مواصلين في الساعة الاخرانية برشا موزيكا نون ستوب في بنت لفام

البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين غالا، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل سلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجروماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسف الجديدي بن متلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون، العالم بنيديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب ام ترينز. وكل عادة عدن حوات في جازة فان. نجوم حصة النجوم والحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين الساكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس. ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم مكي العوني فهمي البرهومي وأحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر

أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. مسؤولون إسرائيليون يقولون إن ركاب إحدى رحلات شركة فلاي دبي نجوا بعد إحباط الركاب والطاقم محاولة مساعد الطيار إسقاط الطائرة، وذلك بعد إقدام المساعد على طعن قائد الطائرة وهو هندي الجنسية، مما تسبب في انحدار الطائرة بشدة بمقدار 14,000 قدم تقريبا في أقل من 30 ثانية. وخلال الاشتباك دخل الركاب وطاقم الطائرة إلى قمرة القيادة وتغلبوا على مساعد الطيار وهو عماني، ومكنوا طيارين آخرين من شركة فلاي دبي كانا على متن الرحلة من الهبوط بالطائرة بسلام في تبوك بالسعودية. والسفارة الهندية في السعودية تفيد بأن الطيار الهندي الذي أصيب على متن الرحلة التابعة لشركة فلاي دبي يتلقى العلاج في أحد مستشفيات تبوك بعدما اضطرت الطائرة إلى الهبوط اضطراريا هناك. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن خروج آخر القوات الأمريكية وقوات التحالف من العراق، واصفا الوجود العسكري بالمغامرة باهظة التكلفة. وترامب يقول: خسرنا في العراق أكثر من 4,500 جندي أمريكي، وأصيب أكثر من 31,000، بعضهم بإصابات بالغة، إضافة إلى مقتل مئات المتعاقدين. شركة BMW تعلن عن خطة لإعادة الهيكلة تركز على الذكاء الاصطناعي وتخفيضات في الإدارة، مع إطلاق نوعين جديدين في الوقت الذي تسعى فيه شركة صناعة السيارات الفاخرة الألمانية إلى استعادة ثقة المستثمرين بعد سلسلة من التحذيرات بشأن الأرباح وانخفاض حاد في سعر أسهمها. وفي الوقت الذي تعاني فيه صناعة السيارات الأوروبية من ضعف الطلب والمنافسة الصينية والرسوم الجمركية الأمريكية، تضررت سمعة BMW المعروفة باستقرارها، وأعلنت عن برنامج لتسريح الموظفين يتوقع أن يؤثر على حوالي 8,000 وظيفة في ألمانيا، وفق ما نقلته وكالة رويترز. نهاية الموجز، خدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع يسري في بنت لفهم.

0: العيون السود غنية أصلها الوردة الجزائرية، لكن سمعناها بصوت الفنانة اللبنانية اللي كانت موجودة جوستمون في كارتاج أوف. بالنسبة للسنة ديما أحسن الترابيات على مزيكا فاهمة.
1: Gold Music.
2: Gold Music.
1: All the best music.
0: الجولد ميوزيك لايف. كيما يتعزفوا الغنيات في الكونسير، كيما تصير الانتراكسيون مع الجمهور، كيما الفنان يبدا بيدو عايشها الغنيه نتاعو قدام مئات الالاف نتاع الناس اللي تحبوا اللي جاي باش تسمع الموسيقى نتاعو. بعد شويه شادي سموث اوبريتور توتو هولد لاين، لكن نبداو مع لاينل ريتشي اول نايت لونج.

Alicia Keys, Empire State of Mind, live من لندن عام 2016. كنت هذه الجولد ميوزيك بنت FM. واصلين بالموسيقى اللي تعرفوها وتحبوها توليت اللي كان موجود جستمون هنا في تونس. اي على خطر جستمون سلم باش على زيد يحب بالكدي توليت هذه سنين على موسيقى.

تخلطنا لخير بنت لفهم بالنسبة لليلة. شكرا لكم انتم مستمعينا اللي تبعتونا, وشكرا لكامل الفريق اللي كان معنا الليلة. ميرسي زياد في الاخراج, طارق في الديجيتال, والحاج مكرم في ستاندار. وحنا كالعادة الرونديفو في بنت لفهم غدوة في نفس التوقيت, وين اكيد تستنى فيكم كنيوتة كبيرة برشا على زوز مواعيد فك بلاستيك والتحدي نيوينينا. ما غير ما ننساو عاد احسن الموسيقى اللي تختاروها على واتساب موزايك اف ام 23513000 باش تكون هكا السهرية على موزايك اف ام كلها بونيمور. موعد اخبار نص الليل بعد شوي على موزايك اف ام, لكن قبل كالعادة نختموا بالموسيقى. كي نقولوا البيك متاع البوب ار ان بي نحكيوا على 20 سنة التالي, واكيد مع لو برانس دو لا بوب. كان معاكم يوسري جديدي, نخليكم مع جاستن تيمبرليك وات كوز اراوند.

برمجة شتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيخك على الأخبار المعروفة. أحلى صباح مع أمين جارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كون نهار خميس أجروماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسف الجديد بن متلفان. وفي الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مور العالم بنيديك مع ليس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب ام ترانس. وكل عادة عادن حوات في جزة فام. نجوم حصة النجوم والحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور إكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر إبراهيم، ماك العوني، فهمي البرهومي وأحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.

0: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري يدعو السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى مزيد دعم الفلاحين والبحارة وتوفير كل مقومات النجاح والإنتاج وحماية منظومات الإنتاج الوطنية. والاتحاد يؤكد في بيانه ضرورة تضافر جهود مختلف الأطراف المعنية ضمانا لانطلاقة ناجحة لموسم الحبوب ولتأمين البذور والأسمدة وضمان حسن توزيعها ووصولها إلى مستحقيها في الأجل المناسبة، بما يحد من مظاهر الاحتكار والمضاربة ويؤمن الظروف الملائمة لأنجاح هذا الموسم. واتحاد الفلاحين يعبر عن رفضه لما وصفه بالتوريد غير المدروس للغلال والخضر، لما قد ينجر عنه من تداعيات مباشرة على منظومات الإنتاج الوطنية وعلى مصالح المنتجين. دوليا، الاحتلال الإسرائيلي يعتزم تكثيف الفحوص الأمنية للطيارين الذين يقودون طائرات متجهة إليها، وذلك بعدما قال إن مساعد طيار من أصل عماني حاول إسقاط طائرة على متنها 150 إسرائيليا عبر طعني قائد الطائرة وهو هندي الجنسية. وشركة الطيران المعنية فلاي دبي تحذر من التكهنات السابقة لأوانها وتقول إن أمورا كثيرة لم تتضح بعد. روسيا تحذر حلف شمال الأطلسي من أنها ستكون مستعدة لاستخدام السلاح النووي إذا حاول الحلف عزل كالينين جراد، وهي منطقة روسية تقع على بحر البلطيق بين بولندا وليتوانيا. واتهمت روسيا الناتو بأنه يتبع مسارا خطيرا ومتهورا ينطوي على مخاطر عالية تنذر باندلاع صراع مسلح مباشر. إدارة الصحة في ولاية بنسلفانيا الأمريكية تقول إن عدد حالات الحصبة بلغ 943 حالة في وقت تواجه فيه الولاية تزايد انتشار المرض شديد العدوى، مما أثار خلافا بين حاكم الولاية ووزير الصحة الأمريكي بشأن عدد الوفيات التي تسبب فيها الفيروس بشكل مباشر. وموقع المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض يظهر تسجيل حالتي وفاة مرتبطتين بالحصبة في البلاد هذا العام لدى سكان لم يقوموا بالتلقيح. نهاية الموجز، خدمته لكم خولة الكعبي، إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس. ميوزيك نوستوب. ساعة كمان موسيقى نوستوب على موزيك فاش. Flash me back.